0: جولة السودان اليوم، ولكن نبدأ برنامجنا بنشرة الأخبار وإليكم عناوينها. العمليات العسكرية لا تزال مستمرة بشمال كردفان، ونزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري. انقطاع المياه لليوم الثالث في الثورات بأم درمان، وشلل في الأفران ووضع إنساني صعب للنازحين في الدمازين. قرار حكومي بسداد متأخرات الأجور للمعلمين على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس. السعودية تنشي تحالفا للدفاع البحري من أجل الملاحة في البحر الأحمر بمشاركة 13 دولة بينها السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. لا تزال الحرب مشتعلة في شمال كردفان، وعمليات النزوح والمعاناة للمدنيين مستمرة، وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة في بيان بأن الأسر المتضررة نزحت إلى مواقع أخرى داخل محافظة سودري وإلى مناطق في محافظة بارة بشمال كردفان، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال متوترا ومتقلبا للغاية، وإنها تواصل رصد ومراقبة التطورات عن كثب. أعلنت قوة من الدعم السريع تتبع المجموعة 26 استسلامها وتسليم نفسها للجيش بكامل عتادها. وقال الناقب عثمان النور حسب خليل أحد أفراد القوى التي سلمت نفسها إنها انضم إلى القوات المسلحة قادما من بارة مع المجموعة المستسلمة. وأكد النور القبة الذي كان في استقبال المجموعة بالخرطوم إنه عمليات الاستسلام المماثلة متواصلة. أصدر رئيس الوزراء كامل إدريس قرار بسداد متأخرات الأجور والمنح والبدلات بجدول للمعلمين حتى نهاية العام المالي الحالي للعام 26، على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس العام 26. وشمل قرار رئيس الوزراء إعفاء أبناء العاملين بالتعليم العام من رسوم الامتحانات لجميع المراحل الدراسية بالتعليم العام، امتحانات الشهادة السودانية وامتحانات المرحلة المتوسطة وامتحانات المرحلة الابتدائية، ومركزية مرتبات المعلمين ابتداء من العام المالي القادم بدءا من شهر يناير من العام 2027. ورحبت لجنة المعلمين السودانيين بالقرار، وقال المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: مع ترحيبنا بهذه القرارات وتأكيدنا علينا هي نتيجة للضغط الذي مارسه المعلمون خلال الفترة السابقة بالإضرابات ورفع المذكرات للولايات.
0: أكدت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر أرمان أنه عدم مشاركة صمود وقوى إعلان المبادئ في اجتماع الآلية الخماسية القادم خطوة صحيحة نحو إعادة تصميم العملية السياسية لمصلحة الشعب السوداني وضد الاستبداد، ووصف في بيان مسار الخماسية بالخفة والتسرع وعدم الإحاطة بعمق بجوهر الأزمة والبحث عن الحلول السهلة والهشة. وأكد أنه إبعاد القوى الديمقراطية وقوى الثورة والتغيير عن التأثير الحاسم في سير العملية السياسية لن يؤدي إلى إطالة أمد الحرب والحلول الهشة، وطالب بضرورة إجراء حوار صريح وجاد مع أطراف الخماسية والرباعية ومراجعة تصميم العملية السياسية. أكد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أن اجتماع الكتلة الديمقراطية مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بحث تطورات الأزمة السودانية وسبل دعم مسار يحقق السلام ويحافظ على وحدة البلاد ومؤسساتها. من جهته قال حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل المهدي أن وفده ناقش مع الآلية الخماسية في أديس أبابا الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية في السودان وسبل الانتقال من حالة الحرب والانقسام إلى مرحلة السلام والتوافق الوطني. أعادت منظمة الإيجاد فتح مكتبها في الخرطوم تمهيدا لاستئناف أنشطتها لأول مرة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وتزامن مع افتتاح المكتب اجتماع المدير التنفيذي للإيجاد الزائر للسودان ورقنا قبيه برئيس مجلس السيادة الفريق البرهان ورئيس مجلس الوزراء كامل إدريس بالخرطوم. وقال سكرتير الإيجاد للصحفيين عقب الاجتماعات إنه يزور الخرطوم للتشاور مع القيادة السودانية وتبادل الرؤى والأفكار بشأن السبل الكفيلة بتحقيق سلام مستدام. وأوضح أنه مهمة الإيجاد تتمثل في دعم السودانيين لا في فرض أي حلول عليهم نظرا لأن السلام لن يصنع إلا داخل السودان وعلى أيدي السودانيين أنفسهم. أعلنت 14 دولة بينها السودان إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات بقيادة السعودية لحماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن من هجمات الميليشيات خصوصا الحوثية. وتضم قائمة الدول المؤسسة لهذا التحالف إلى جانب السعودية والسودان كل من مصر واليمن والأردن وجيبوتي والصومال وقطر والكويت والبحرين وباكستان وتركيا. وشارك في هذه الاجتماعات من جانب السودان رئيس أركان الجيش السوداني الفريق ياسر ألاب. تفاقمت الأوضاع المعيشية لمواطني عدد من أحياء الصورات بأم درمان إثر استمرار انقطاع المياه لليوم الثالث على التوالي بالتزامن مع برمجت قطعات الكهرباء لنحو 8 ساعات يوميا ما تسبب في شلل حركة الحياة اليومية وتوقف المخابز عن العمل وسائر الخدمات. واشتكى المواطنون من توقف محطات مياه الجماير لأسباب غير معلومة. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم اضطروا إلى شراء مياه الشرب من المتاجر رغم ارتفاع سعر القارورة من 2500 إلى 3000 جنيه بينما يعتمدون على مياه الآبار لتلبية احتياجاتهم للاستخدامات الأخرى إلا إنها غير صالحة للشرب. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص
2: ما يقال عليها 3 يوم في الصورات في ناس أصلا ما جايب خبر إنها هي قالعة فهمت عندها سحاري أو استخدام الموية حقها قليل فهي لها 3 يوم الموية دي ما في قاطعة المحطات بتاعت الجماير بتاعت المنارة ما شغالة بتغذي أم درمان فما تعرف السبب شنو. الموية بتاعت الشراب بنشتريها موية صحة من الدكان بنشربها سخنة لأنه أصلا الكهرباء قاطعة يعني الكهرباء بتشتغل 8 ساعات في اليوم يعني ممكن الكهرباء تقطع منك الصباح يوالك 2 ظهر الساعة الماهر بالليل تقطع لك.
0: من جهتها أعلنت ولاية الخرطوم اليوم الجمعة إعادة تشغيل محطة مياه المنارة بعد توقفها خلال الفترة الماضية. وقالت الولاية في بيان أطلع عليه راديو دبنجا إن فرق التشغيل تعمل حاليا على ملء خزانات المحطة والخطوط الناقلة للمياه موضحة أن العملية تحتاج إلى عدة ساعات قبل عودة الإمداد المائي للمنازل بصورة طبيعية. اشتكى مواطنون في منطقة جبيد بمحلية سنكاد بولاية البحر الأحمر من استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في وقت تجاوزت فيه درجات الحرارة 45 درجة مئوية مما فاقم معاناة المواطنين وأثر على مختلف جوانب الحياة اليومية. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إنه برمجة قطوعات الكهرباء تتجاوز الساعات المعلنة وسط شكاوي من عدم انتظام البرمجة. وأضاف أن المواطنين يشكون أيضا من ارتفاع شديد من أسعار مياه الشرب. وفي ذات الموضوع حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في ولايات القضارف وسنار والنيل الأزرق وولايتي جنوب وغرب كردفان وولايتي وسط وغرب دارفور. وأكدت الهيئة استمرار الأجواء الحارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. رصدت حالات إصابة بالكوليرا في محليتي شرق النيل وأم درمان بولاية الخرطوم. وقال متطوع بمستشفى النووي أن المستشفى استقبل حالة كوليرا مؤكدة إلى جانب حالة أخرى تعاني من إسهال دموي مشيرا إلى أن متطوعين في شرق النيل أبلغوه بتسجيل 6 حالات مؤكدة هناك. وأفاد متطوع آخر لراديو دبنجا بأن أولى حالات الكوليرا التي ظهرت في شرق النيل لم تسجل بينها وفيات مضيفا أن حالات أخرى رصدت كذلك في أم درمان. وأوضح أن جميع المصابين يتلقون العلاج في مركز العزل بمستشفى بشائر مرجحا أن العدد الإجمالي للحالات لا يقل عن 20 حالة. يستضيف معسكر الكرامة 3 بمدينة الدمازين أكثر من 31 ألف نازح هربوا إليه من القتال في النيل الأزرق. ويواجه النازحون المزدحمين بالمعسكر أوضاع إنسانية صعبة مع الحطور الغزير للأمطار التي غطت المعسكر بالدمازين مع انتشار الأمراض والأوبئة بين السكان لا سيما الإسهال والملاريا وأنواع مختلفة من الحميات. ووجه الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق بضرورة التنسيق المشترك لتوفير المواقع البديلة لمعسكرات النازحين والعائدين المتأثرة بالأمطار بولاية النيل الأزرق. لا تزال الصحفيات 3 لزعيات إشراق عبد الرحمن وزهرة محمد الحسن ومواهب إبراهيم محتجزات لدي الدعم السري في مدينة نيالا منذ شهر فبراير الماضي ولم يطلق سراهن بعد، وقالت نقابة الصحفيين السودانيين إنها تلقت معلومات مؤكدة تفيد بأن المعتقلات يواجهن أوضاع احتجاز متردية في ظل غياب الرعاية الصحية المناسبة، ودعت النقابة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيات والناشطات المحتجزات وتوفير الرعاية الطبية العاجلة لهن والسماح بنقلهن إلى المستشفيات عند الحاجة، إضافة إلى الكشف عن أماكن احتجازهن وتمكين أسرهن ومحاميهن من التواصل معهن. تخطى سعر الدولار في السوق الموازي بالسودان حاجز 6200 جنيه في موجة صعود واسعة هي الأكبر منذ مطلع الأسبوع، وأصهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن السودان تصدر الدول العربية في عام 2025 من حيث نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط المالية التي يواجهها الاقتصاد السوداني مع استمرار الحرب وتراجع النشاط الاقتصادي والإيرادات العامة. ويرى اقتصاديون أن الحرب لم تؤدي فقط لانكماش الاقتصاد بل أدت أيضا إلى إعادة توجيه جانب كبير من الموارد العامة نحو الإنفاق العسكري على حساب الخدمات الأساسية والاستثمار والتنمية. نفذ مواطنون بمدينة أبكرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الخميس وقف احتجاجي أمام مباني رئاسة المحلية للمطالبة بإقالة المدير التنفيذي للمحلية على خلفية اتهامه بالفساد. وأفادت مصادر لراديو دابنغا بأن المدير التنفيذي يواجه اتهامات تتعلق بملف أراضي تشمل تخطيط محلات تجارية وتوزيعها في السوق الكبير إلى جانب أراضي سكنية، ولم يتمكن راديو دابنغا من الحصول على تعليق المدير التنفيذي بشأن هذه الاتهامات. وأضاف المتظاهرين في هتافات أمام مبنى المحلية في هذا الخصوص

0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن المدير العام لمصلحة الملاحة النهرية بالسودان ياسر ماديبو عن خسائر أولية بقيمة 250 مليون دولار لاحقت بالقطاع جراء الحرب. وأضاف ماديبو في ورقة علمية قدمها بعنوان تنمية النقل النهري في السودان ودوره في النهضة الاقتصادية بالوطن العربي إنه الخسائر شملت البنية التحتية إضافة إلى عوائق طبيعية وفنية مثل الصخور والجزر الرملية وتذبذب مناسيب النيل. وأشار إلى أن السودان يمتلك شبكة ملاحية بطول 5000 كيلومتر منها أكثر من 3000 كيلومتر صالحة للملاحة الفعلية. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تابعوا بقية ما تبقى من البرنامج.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها سنتناول العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على السودان، استنادا على أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية خلال الحرب الجارية في السودان. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية اتهمت السودان في العام الماضي بأنه استخدم أسلحة كيميائية أثناء الحرب الجارية في السودان، وقالت في سنة 2025 بأنها ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدام حكومة السودان أسلحة كيميائية خلال صراع جيش مع قوات الدعم السريع. أخيرا مستمعينا الكرام، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على السودان ودخلت حيز التنفيذ باعتبار أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في الحرب الجارية في السودان. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سنتناول هذا الأمر مع الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني، والذي سألناه ابتداء هل يحق للولايات المتحدة الأمريكية فرض هذه العقوبات؟
2: أرحب من خلالكم بمستمعي راديو دبنجا الأفاضل، وكذلك حي يعني إدارة ومعدي ومقدمي برامجها، ويسعدني أن أكون يعني ضيفكم في هذا اليوم. هذا الكلام يستحمل الإجابة بالنفي، ويستحمل الإجابة بالإيجاب. بالنفي، لأنه أي عقوبة مفترض تصدر من مؤسسة دولية وليست مؤسسة عضو في المجتمع الدولي منفردة. يعني في الولايات المتحدة لوحدها لا تستطيع أن تفرض عقوبات وفق القانون الدولي، إلا يكون هذه العقوبات صادرة من مؤسسة دولية وفق قانون أو اتفاقية أو معاهدة دولية. ولكن من جهة أخرى، من يمكن القول إنه الولايات المتحدة هي جزء من المنظومة التي تقوم بحظر استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في الحروب، يعني هي جزء من هذه المنظومة وهي عضو فاعل فيها. كذلك السودان كذلك عضو في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية التي هي في مقرها في لاهاي. السودان عضو اللجنة التنفيذية فيها، وكذلك أمريكا عضو بارز فيها، وبصفتهم ذلك يجوز للولايات المتحدة أن تقوم بدور ذو طابع دولي بالتعاون مع المنظمة الدولية. فهناك عدد من القوانين الأمريكية المتصلة بعملية مكافحة الأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيماوية. عندهم قانون متصل بمكافحة الإرهاب اسمه قانون مكافحة الإرهاب بالأسلحة البيولوجية، وهذا القانون هو انعكاس لالتزامات الولايات المتحدة الأمريكية بالمواثيق والمعاهدات الدولية المتصلة باستخدام الأسلحة الكيماوية. القانون صدر في 1989. وفي قانون آخر اسمه قانون تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، فده كذلك هو التزام من الولايات المتحدة بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. ولكن هذه القوانين الاثنين أنا ذكرتها هي بتطبق على الأفراد، وهي عندها صفة الطابع الجنائي، سواء هؤلاء الأفراد سواء موجودين داخل أمريكا أو خارجها، ولكن هو قانون ذو طابع جنائي. ولكن القانون الذي فرضته أمريكا وتطبقه كذلك على الدول ليس على الأفراد فقط، هو قانون حظر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحرب. ده قانون بالمقارنة بالقوانين الأمريكية هو قانون أحدث، وهذا القانون قانون أمريكي يطبق على الدول من منظور أمريكي وليس من القانون الدولي. في هذا الموضوع، إنه أمريكا متى ما رأت بأن هنالك دولة ما تقوم باستخدام الأسلحة الكيماوية في الحرب، فإنها من جانبها تقوم بعقوبات تفرضها الولايات المتحدة من جانبها لوحدها، التزام منها مع المجتمع الدولي في أن تحارب هذا الاستخدام السيء للأسلحة في الحرب. من بين العقوبات اللي بتقوم بها أمريكا هي عقوبات أمريكية محضة وليست عقوبات تنفذها الدول الأخرى. أي دولة أخرى ما بتنفذ هذه العقوبات. من بين هذه العقوبات اللي هي دائما عقوبات معروفة، مثلا عقوبات حظر التعاملات المصرفية والقروض المالية من المؤسسات المالية الأمريكية، كذلك زي تعليق العلاقات الدبلوماسية أو تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية، كذلك مثل قطع المساعدات والتمويل العسكري، وكذلك من العقوبات مثلا حظر تصدير الأسلحة السلع الحساسة والتكنولوجيا المتقدمة. هذه عقوبات تفرضها أمريكا من جانبها والتي يلتزم بها المجتمع الدولي، وبالتالي يمكن أن نقول بأن هذه الولايات المتحدة لوحدها لا تستطيع أن تفرض عقوبات يلتزم بها المجتمع الدولي.
1: مستمعينا الكرام، أيضا توجهنا بالسؤال إلى الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني حول إعلان حكومة السودان بأنها كونت لجنة وطنية للتحقيق في أمر استخدام الأسلحة الكيميائية، وقالت أنه لم يثبت لديها أن هناك استخدام للأسلحة الكيميائية. هذا من جانب. من جانب ثاني، ما هو دور المنظمة الدولية المعنية بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية في هذا الأمر؟
2: يعني بمعنى آخر سؤالك أنه يعني طالما أن هنالك إجراءات متصلة بالتحقيق وتقصي الأمور من بواسطة المنظمة الدولية لحظر، هل يجوز لأمريكا أن تستبق هذه الإجراءات وتقوم بفرض عقوبات؟ هنا أريد أن نقول بعض الشيء. الادعاءات مؤخرا المتصلة باستخدام أسلحة كيماوية في الحرب السودانية بواسطة الجيش السوداني هي في الأساس انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية، التي يعني في مرحلة ما ادعت في بأن الجيش السوداني في وقت ما في عام 2024 استخدم غاز الكلور في معركته في مصفات الجيلي، وده بينطبق عليه التعريف بتاع استخدام الأسلحة الكيماوية بحسب التفسير الأمريكي، وبالتالي طالبت أمريكا بإجراء تحقيق، طالبت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية بإجراء تحقيق في هذا الادعاء، إلا أن حكومة السودان رفضت هذا الادعاء ورفضت كذلك أو عملت لجنة وطنية، وهذه اللجنة توصلت إلى أنه هذه ليست هنالك أي أدلة كافية بأن السودان جيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية. ولكن المنظمة الدولية والدول الأعضاء لديها تجارب وكذا يعني في العراق وفي إيران وفي غيرها، ووصلت أنه نستطيع أن نقول أنه السوابق في هذا الجانب تقول بأنه أعمال اللجان الوطنية في التقصي حول استخدام الأسلحة الكيماوية لا تغني عن إرسال فريق تحقيق مستقل وإنتاج تقرير فني من خبراء من دول متعددة بتخصصات دقيقة لإثبات أو نفي استخدام الأسلحة الكيماوية. وبالتالي رفض السودان وكذلك الظروف المحيطة عدم إمكانية إرسال جعلت بأن هنالك لكأنما هنالك التزام قانوني وأخلاقي بأن يتم معاقبة هذه، لا سيما كما أنا قلت إنه أمريكا عندما تفرض عقوبات لا تفرضها بوصفها مؤسسة دولية، وليست ملزمة الدول الأعضاء في المنظومة الدولية أن تطبق هذه العقوبات، ولكنها هي عقوبات أمريكية بتطبق من الجانب الأمريكي. كما ذكرنا إن أمريكا عندها قانون بيجز لها بأنها تعاقب الدول من طرف واحد إذا ثبت بأن هذه الدول تستخدم الأسلحة الكيماوية.
1: كذلك مستمعينا الكرام، سألنا الدكتور سامي عبد الحليم حول ما إذا كانت هناك سوابق بأن فرضت أمريكا عقوبات استنادا على مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية على أي دولة من الدول، وهل هذه العقوبات التي فرضتها أمريكا على السودان ستلتزم بتطبيقها المؤسسات الدولية وكذلك الدول؟
2: نستطيع أن نرصد السلوك الأمريكي تجاه العمل الخاص بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ودي شفناها نحن في التجارب يعني عالمية كبيرة وفي وقت ليس ببعيد، وبالتالي من السهل استحضارها في أي نقاش. يعني أمريكا دولة يعني مهمة في المجتمع الدولي ولها تأثير كبير لا سيما أن عندها حضور كبير في المنظمات الدولية المؤثرة، كذلك لها وزن سياسي. هذه المعطيات تجعل بعض المرات أن المنظمات تستمع لأمريكا بأذن صاغية أكثر ما تستمع لبعض الدول الأخرى، من واقع أنها لها وزنها ولها وجودها وحضورها في الفضاء الدولي وكذلك في عمل المنظمة المعنية وهكذا. وهذا الأمر ينطبق على منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. المنظمة نفسها قانونها يعطي للدول الأعضاء الحق في أنهم يطلبوا من المنظمة بإجراء تفتيش مفاجئ خاص باستخدام الأسلحة الكيماوية في أي بلد. وهذا ما طلبته الولايات المتحدة الأمريكية من المنظمة فيما يخص الحالة السودانية. وكذلك يحق للدول الأطراف بما فيها أمريكا إن هي تجمع الأدلة التي بحوزتها وتقدم البيانات والأدلة التي تساعد المنظمة في كشف أو تدعيم ادعاءاتها بأن هنالك استخدام للأسلحة الكيماوية اللي في أغراض الحرب يعني. وهذا أيضا ما تقوم بعمله الولايات المتحدة الأمريكية بأن تثبت هذا الأمر بأكثر من طريقة، وتطلب من حكومة السودان بأن تتعاون مع فرق تقصي الحقائق وغير ذلك من أمور. ولكن لا يجوز لأمريكا أن تفرض على أي منظمة دولية أن تفرض هذه المنظمة عقوبات على السودان، مثل منع القروض ووقف التعاملات مع المؤسسات الدولية لا سيما المؤسسات الدولية المالية. فأشخاص القانون الدولي زي الدول المنظمات لا يجوز لأمريكا أن تفرض على دولة مثلا الدولة السعودية أو الهند أن تتعامل أو أن تعطي قروض للسودان، لأن هذه العقوبات ليست هي عقوبات للطابع دولي إنما هي عقوبات أمريكية. ولكن في الواقع العملي كما ذكرت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بنفوذ كبير ولها وجود كبير جدا في المنظمات الدولية، وهذا الوجود له مؤثر، وكذلك أمريكا لها حلفاء ولها أصدقاء، وبالتالي هذه التحالفات الكبيرة تجعل لأمريكا وزن في أي مؤسسة دولية. وبالتالي القول بأنه منع التعامل مع أو إعطاء قروض، هذا الأمر يجعل بأن المنظمات التي لا تتعاون مع أمريكا في هذا الجانب أمريكا قد تنظر إنها ليست متعاونة مع أمريكا. وعدد من المؤسسات الدولية لها تجارب بأنها فيما يتصل بالشأن السوداني إنه أمريكا فرضت عقوبات وقالت بأنه كل من لا يلتزم بهذه العقوبات لا تسمح له بأنه يمارس أنشطة تجارية في أمريكا. وبالتالي لو إذا اكتشف هذا اكتشفت أمريكا بأن مؤسسة معينة تتعامل مع السودان وهذه المؤسسة لديها وجود في أمريكا فإنها تخضع للقانون الأمريكي وبالتالي تخضع للعقوبات الأمريكية. هذه هي الأمور فيها جوانب فنية لا بد أنه الناس ينظروا لها بشكل أكثر شمولي، ولا يكفي الكلام عنها بطريقة مبتسرة وسريعة وهكذا.
1: وفي الختام مستمعينا الكرام سألنا أيضا الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني عن حق السودان في مناهضة هذه العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عليه، وكيف يكون ذلك؟
2: طبعا يجوز له أن يفعل هذا على أكثر من مستوى، وإنما المستوى الأكثر ظهورا ووضوحا هو أن السودان متى ما تضرر من سلوك أي دولة بصورة غير تضرر غير قانوني وغير مبرر يجوز للسودان أن يطلب من محكمة العدل الدولية أن تطلب منها أن تقرر بأن هذه الإجراءات التي تقوم بها أي دولة إن كان ضد السودان هي إجراءات غير لا تتفق مع القانون الدولي وتهدد مصالح السودان وكذلك تهدد أمن واستقرار وسلامة السودان والسودانيين. وهذا الباب مفتوح، والأخصائيين في القانون الدولي يمكن لهم أن ينجزوا دفعات أو ادعاءات قانونية لها سندها وهكذا. ولكن هذه الأمور كذلك مرتبطة بالتأويلات السياسية وإلى أي مدى السودان سيستفيد من هذه الدعوة وإلى أي مدى سيتضرر منها إلى آخره من أمور. وكما نرى نحن في المشهد السياسي الدولي العام بأن أمريكا هي دولة في الوقت الراهن هي بتتمتع بنفوذ يعني يعطيها صفة أنها بتمثل أحادية قطبية تستطيع أن تتصرف بشكل كبير بصورة فردية إذا حتى تعطلت المؤسسات الدولية في اتخاذ بعض الإجراءات فإنها تقوم به بصورة فردية مستفيدة من موقعها الدولي كأكبر قوة دولية من حيث الاقتصاد ومن حيث النفوذ السياسي ومن حيث كذلك القوى العسكرية وغير ذلك من اعتبارات تعطي أمريكا علوية وعلى بعض المنظمات أو أشخاص القانون الدولي.
1: شكرا جزيلا دكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني، كنت معنا في راديو دبنجا برنامج في الميزان.
2: جزيل الشكر، واتمنى انه تكون هذه المداخله مفيده، اتمنى انه التقي دائما بمستمعي واداره راديو دبنجا، وشكرا جزيلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهايه حلقتنا من برنامج في الميزان، بشكركم على حسن الاستماع والمتابعه، وحتى نلتقي في حلقه اخرى لكم مني اطيب التحايا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
4: يقدم
5: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين الفاتوا شهد ملف دارفور أمام محكمة الجنائية الدولية تطورين بارزين أعادوا النقاش حول مستقبل العدالة الدولية في السودان. التطور الأول تمثل في الإحاطة الدورية اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الدولي، واللي أعلنت فيه عن إحراز تقدم في التحقيقات بشأن الأحداث في الفاشر والجنينة، أحداث يعني وقعت من قبل سنوات بداية الحرب، لكن في نفس الوقت تحذرت من خطر تكرار سيناريو الفاشر في مدينة قبيض بولاية شمال كردفان، واللي بتشهد اليومين دل معارك طاحنة وحصار عنيف. وقالت انه دي اخطر الجرائم الدوليه قد تحدث في الغويط، مع تجديدها للمطالبه للحكومه السودانيه بتسليم المطلوبين للمحكمه، في مقدمتهم طبعا الرئيس المخلوع عمر البشير واحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. اما التطور الثاني فقد اثار جدل قانوني واسع بعد ما تقدم مكتب الادعاء بطلب لسحب التهم الموجهه للقيادي السابق في حركه العدل والمساواه عبد الله بنده، وهو أحد المتهمين في قضية الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي اليوناميد في حسكنيتا. ومكتب الادعاء برر بأنه لصعوبات تتعلق بالأدلة والشهود سحب الملف، وده طبعا فتح الباب واسع للتساؤلات حول معايير الادعاء وحدود سلطاته وتأثير يعني مثل هذه الخطوة على حقوق الضحايا ومستقبل مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وفي المقابل أعزائي المستمعين، يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل أيضا، فهي بتواصل رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، لكن في نفس الوقت بطالب المحكمة الجنائية بملاحقة قادة قوات الدعم السريع ومحاكمتهم. وده طبعا بيثير أسئلة حول اتساق الموقف القانوني والسياسي والأخلاقي برضو للدولة تجاه العدالة الدولية. لمناقشة هذه القضايا برحب بضيفي الكريمين الأستاذ علي عجب المحامي والخبير القانوني الأستاذ الدكتور نبيل أديب في برنامج ملفات سودانية براديو دبنجا، لمحاولة فهم ما يجري داخل المحكمة الجنائية الدولية ومستقبل العدالة في ملف دارفور والانعكاسات التطورات دي على الضحايا وعلى مسار المحاسبة في السودان. اهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدا بك استاذ علي عجب. بدايه نسالك حول كيف تقرأ موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية يعني أنه رفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة كآلية ضغط أو يعني بتحاول يعني تطالب المحكمة بملاحقة قوات قادة قوات الدعم السريع وتطبيق العدالة من جهة؟ فكيف يعني يتسق الموقف ده قانونيا؟ كيف تنظر لهذا الموقف؟
4: طيب السلام عليكم، تحية لراديو دبنجا لكل المجهودات اللي بيقوموا بها فيما يتعلق بالطلب التعليق على موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية. وتذبذب موقف الحكومة تارة برفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة الجنائية كآلية ضد أعداء في قوات الدعم السريع، ورغم أنها هي رافضة للتعاون مع المحكمة الجنائية وألغت عضويتها في وقت سابق في المحكمة الجنائية الدولية. والكلام ده مقروء بالطلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة إنه تأذن له بسحب تهم التهم الموجهة ضد عبد الله باندا. وطبعا عبد الله باندا هو كانت قبل كده كان وجهت له تهم اللي هو المكتب المدعي العام كان طلب في 5 أكتوبر 2023 بأنه يسحب التهم الموجهة لعبد الله باندا، وكان الطلب ده ودعوه على سبيل السرية. يعني الموضوع ده قديم، إنه المدعي العام هسه في الأسبوع الفات أو هي نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية طالبت بأنه تسحب التهم في مواجهة عبد الله باندا اللي هو ده التكرار لنفس الطلب القديم. ومن المعلومات المهمة في الموضوع ده برضو نذكر إنه يعني عبد الله باندا ده هو كان متهم في الهجوم الوقع في منطقة حسكنيتا اللي ضد بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. كان في قاعدة هناك اسمها قاعدة حسكنيتا بتاعت الاتحاد الأفريقي، وفي الهجوم ده قتل 12 جندي وأصيب 8 آخرين بجروح بالغة. وكانت الدائرة التمهيدية في الزمن ذاك اعتمدت التهم ضد عبد الله باندا في 7 مارس في 2011. وعلى هذا الأساس أصدر المدعي العام أمر بالقبض كان على باندا في 11 سبتمبر 2014 لأنه هو كان ظهر أمام المحكمة، يعني مثل أمام المحكمة وطلب منه إنه هو يجي للجلسة الجاية لكنه اختفى، مما يضطر المحكمة إنها تتعامل معه بإنه تطلب إنه يتم القبض عليه وإحضاره أمام المحكمة. ومن الزمن ذاك عبد الله باندا بيعتبر إنه هو فار من وجه العدالة. وعبد الله باندا برضه هو معروف بأنه هو كان واحد من قوات حركة العدل والمساواة.
6: أستاذ نبيل أديب، نفس السؤال حول موقف الحكومة من المحكمة الجنائية بأنه موقف مزدوج بالطالب بملاحقة قعم السريع وفي نفس الوقت بترفض تسليم المطلوبين.
7: بالنسبة للموقف المتناقض للحكومة، هي الحقيقة مسألة محددة فقط، هو أنه لدى القوات المسلحة السودانية تحسب من تسليم أعضاء لمحكمة أجنبية ما لا يجد ذلك مناسب، على أساس أنه ممكن يتحاكم في السودان ولكن لا يجوز أنه يسلم لجهة أجنبية. أنا أفتكر أن المسألة دي ممكن علاجها أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل محكمة هجين وتنعقد في السودان وتحاكم عمر البشير والمطلوبين الآخرين. بالنسبة بالنسبة للمسألة الموقف، أنا شخصيا بأيد الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعتقد أنه هذا جزء من عملية تحكيم القانون وخلق النظام يخضع لحكم القانون في السودان. شكرا.
6: طيب أستاذ علي عجب، وأنت لازلت تتحدث معنا أو في برنامج ملفات سودانية في راديو دبنجة، بننتقل للموضوع حول سحب ملف عبد الله بندا من المحكمة الجنائية. كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية أن يتقدم بطلب اتهام استنادا على أدلة اعتبرها كافية في حينها يعني، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد يعني توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم؟ ف يعني تفسيرك شنو للتحول ده؟ وبرضه ما تأثير يعني سحب الاتهامات بعد الفترة دي على مصداقية مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية وعلى حقوق الضحايا برضه وصيغتهم في المحكمة؟
4: التسبيب اللي قالوه لأنه هم عايزين يسحبوا الملف بتاعه، يسحبوا التهم بتاعته نهائيا من المحكمة، لأنه قالوا تعذر الاستعانة ببعض الشهود وإحجام عن التعاون وظهور مشكلات جدية تتعلق بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين، فضلا عن الحصول على أدلة تبرئة في الآونة الأخيرة. من الواضح أنه يعني الكلام ده فيه مشاكل قانونية واضحة. من ناحية القانونية أنه إذا ظهرت أدلة لتبرئة شخص من وهي والشخص ده وجه له الاتهام، يبقى من في جرائم خطيرة، يبقى من الأفضل أنه يقدم المحكمة وبعد ذلك تتشاف الأدلة المبرئة دي ذاتها تتقدم من الادعاء للمحكمة على سنه تتشاف هي مقابل الأدلة اللي قدمت في الأول، لأن الأدلة اللي قدمت في الأول دي أصبحت جزء من علم المحكمة، فبالتالي أنت لازم تناهضها بمعلومات جديدة، لأنه القضايا دي بطبيعتها هي قضايا لا تسقط بالتقادم وقضايا حق عام. يعني أنت ما من حق المدعي العام أنك أنت تسقطها، أو من حقك من ناحية إجرائية أنك تطلب سحب الملف، لكن في النهاية طالما هي متعلقة بجرائم خطيرة وطالما أنه الشخص إذا ما مثل أمام المحكمة وبيعتبر هارب من وجه العدالة، بيها الضرر في أنه الأدلة الموجودة دي المبرئة دي المدعي العام يجي نفسه يقدمه، يقول أنه ظهرت أدلة مبرئة ويقدمها في المحكمة بعد ما ينفر هو أمام المحكمة، لأن المحكمة الجنائية الدولية ما بتسمع أي دفوع من شخص ما لم يمثل أمام المحكمة، ولا يمكن أن يصدر حكم قيابي في مواجهة شخص لم يمثل أمام المحكمة.
6: برضو السؤال موجه لك مولانا نبيل أديب.
7: والله مسألة الاتهام يعني ما يعني الاتهام ده مسألة فنية، سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة، لأنه هو الاتهامات مسألة فنية بقيمة ممثل المدعي العام، وبيجد أنه في بينة كافية وبيمشي في الإجراء، لكن أثناء ذلك إذا اتضح له أنه هذه البينة غير صحيحة وغير مقبولة أو غير معقولة، ما طبعا هو بجمع بيانات من جهات أخرى، يعني هو ما حاجة بعمله هو، فكل ما يصل إلى علمه ما يتصل بالجريمة هو بيفتح أذانه ويسمع عشان يعرف مدى قدرته على أنه يثبت التهمة في مواجهة. طبعا هو ما خصم بمعنى الخصومة، هو خصم قانوني وهو أمين على مصلحة المجتمع الدولي، فإذا وجد أن هذه المحاكمة يعني لأي سبب إذا جاءت بيانات تثبت أنه ما تقدم به لن يقف في المحكمة فعليه أنه يوفر الجهد والمال وأيضا ما يصيب المتهم من تقييد لحريته الشخصية إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم الاتهام للمحاكمة.
6: حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الويط، فما مدى الأهمية القانونية لهذا التحذير؟ وفي كل تقرير يعني المحكمة الجنائية بتقول إنها جمعت أدلة وأحرزت التقدم في التحقيقات، لكن ما في شيء ملموس على الأرض يعني. فما رأيك في الموقف ده أو في النقطة دي؟ الأستاذ نبيل أديب.
7: بالنسبة لتحذير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع خطر جرائم دولية في مدينة الأبيض، هذا التحقيق أو هذا التحذير حقيقة مهم لأنه من سلطات المدعي العام وفقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. يجوز للمدعي العام فتح تحقيق بناء على المعلومات المتصلة إذا كان عنده

0: أنها بتشكل جرائم ضد الجرائم من التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التحديد طبعا إذا عايز يتبلور هي بتطلب الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة، لكن في هذه المرحلة يجوز لها أن تأمر بالتحقيق الأولي في هذه الجرائم.
1: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي استضفنا فيه الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي عجب حول مسار ملف دارفور في المحكمة الجنائية الدولية والتحولات اللي حصلت في ملف قضية عبدالله بندا. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يُبرز.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا في راديو دبنجا.
5: حلقة الفاتت تكلمنا عن طرق انتقال الأمراض المعدية، وقلنا إنه في طريقين مباشرة وطرق غير مباشرة، وكلهم شرحناهم الطرق المباشرة كيف والطرق غير المباشرة. الليلة في حلقتنا هنتكلم عن طرق الوقاية من الأمراض المعدية. نعمل شنو؟ تمدينا مرض موت، ونحن عارفين المرض الموت يعني شنو، بنتقل من زور المصاب للزور النصف. طيب إذا نجي نشوف، عشان نعمل وقاية لازم نمسكوا مطرق وتقال انتقال زي الواحد واحد، والوقاية بيعتمد على حاجات أساس. أول حاجة نعرف المرض ده بيسبب شنو، ولازم نعرف بينتقل كيف، ولازم نعرف بيخش جوا الإنسان ذاته بوين، ولازم نعرف بطلع كيف من الجسم ذاته عشان نقدر نعمل أي وقاية. لكن خلينا نركز الليلة على الحاجات اللي ممكن الزول ممكن يعملها عشان نعمل وقاية لنفسنا من الأمراض المعدية. وبرضه نتكلم عن الأمراض المعدية، إذا كان المرض ده بينتقل بطريقة مباشرة عن طريق الالتماس المباشر، ببساطة جدا الزول اللي عنده مرض معدي يقوم يعمل له يعني عزل. دي واحدة من الطرق. زول عنده مرض معدي يفترض يوزن، يكون شوية بعيد من الناس لحد ما يبقى كويس، بعد ذلك يرجعه بعد ما بقي كويس. الحاجة الثانية، الأمراض اللي بتتنقل بواسطة الرذاذ، العطو والبلبوحة والحياة دي نعمل لها شيء. ببساطة جدا نغير سلوكنا اليوم. زول داير يتعطس يتجه في الاتجاه الثاني اللي ما فوق ناس، وكمان يخد له من دي بعد ذلك يتعطس ويجوخ، لأنه الرذاذ ده زي ما قلنا كبير ممكن يكون فوق الميه بتاع الميكروبات ويمشي بناس مساكين نفاح، برضه تنسب نفس المرض. برضه الحاجة التالتة أنا زي الالتماس مع التراب. يا جماعة الناس مثلا إحنا لازم نعلم أطفالنا يلبسوا، طبعا ضروري جدا يعني الزول يستخدم لما يجوح أو يعطس، من الضروري جدا إنه يكون عنده منديل أو قطعة بتاع قماش يخط على خشمه وعلى مناخيره، وعشان الناس شايلين المناديل ما بمعنى إنه هم ديل خلاص يعني دي ثقافتهم كده، لكن عندها أثر صحي جميل جدا. المرض المعدي اللي مصاب به الزور المريض ما بيتنقل للزور النفيح، ودي يفترض تكون تغيير سلوك. يا جماعه انا بنبه انه اي زور يعني بيت يفترض تبقى سلوك للناس، داير تجوح ولا داير تعطس، كنت شايلين قطعه بتاع قماش وكان منديل، في بعض الناس كمان شويه كده قادرين بيشتغلوا لهم مناديل ورق بيكونوا شايلين وكده. اهم شيء انك تاخد لك منديل كده على خشمك ومناخيرك تعطس فيه، وكمان ما تعطس فيه عده مرات يعني ما ترجع تدخل في جيبك، يعني تشيله وتجدعه، يعني اول ما عطست فوقه تمشي تجدعه في حته امنه اذا كان منديل ورق، واذا كان منديل عادي بتاع القماش تمشي تغسله بمويه وصابونه تنبه نظيف، لانه كده انت تعطس فوقه المره دي ودخلت رجع في جيبك، المره الجايه تعطس فوقه كده انت ثاني حترجع تستنسخ نفس الميكروب او نفس الجراثيم وحتكون انت لسه عيان. اذا من الضروري انه

0: عطتنا كمان واستخدمنا من جبن غسلوه بعد ذلك نرجع نستخدم زيادة الضروري وإذا استخدمت مناديل مرة تمام جدا. إذا دي أنتم يا جماعة دورين تبدأ ثقافة للناس عندنا الالتماس مباشر التراب قلنا برضو الناس يعمل حسابهم يعني التراب ده برضو فيه كمية بتاعت ميكروبات ممكن تكون عايشة فيها وممكن إذا أنت مجروح تعمل حسابك في التعامل مع التراب عشان ما يعمل لك مثلا مرض التيتانوس. التيتانوس ده مثلا عنده بكتيريا بيعيش أكثر من 10 سنوات في التراب في أي وقت جزول مثلا كرة ومجروح وكده ودخل فيه التراب وكده التراب ده كان فوق البكتيريا دي ممكن تجيبه عشان كده لازم نعمل حسابنا في التعامل مع التراب عشان نتفادى بها الطرق المباشرة. طيب نيجي نتكلم عن التفادي بتاعت الأمراض المعدية أو الوقاية من الأمراض المعدية اللي بتجي بطريقة غير مباشرة ممكن زي الحشرات. طيب كيف ان احنا نكافح الحشرات؟ ان احنا لازم نفكر بانه طالما الحشره دي هي اللي بتنقل لنا بتشيل من الحته فيها الميكروب او الجراثيم بتجيب لنا من الحته اللي ما فيها الجراثيم لازم نعمل على مكافحه الحشرات دي. اذا عشان نكافح الحشرات دي لازم نعرفها هي بتعيش وين تاجي شنو عشان تعيش يعني نعمل شنو عشان ننبه عليها. طيب في بعض الطرق البسيطه احنا ممكن نعملها وفي طرق كمان كبيره محتاج انه الناس الوزارة يتدخل وكذا ويبدو مثلا دور على البعوض أو على الجبال الكثير أو كذا. لكن إحنا ما ننتظر ذلك، إحنا نعمل طرقنا البسيطة. مثلا الحشرات الطائرة للذباب، مثلا الذباب إحنا يعني مثلا دول الناس في الأسواق نلقى في الأسواق اللحم موجود وكمية من الذباب موجودة وفاضة جدا ممكن الزول يعمل دخان بترد لنا البعوض. أو مثلا الذباب مثلا كثير كويس بالنظافة، الذباب هو محتاج لحتة دي أكل عشان يأكل. إذا الزول أكل مثلا أو في حتة فيها أي مادة غذائية لأنه يتغسل كويس ما يقعد بعد كده بيقعد فيه. إذن النظافة برضو واحدة من الحياة اللي بتطرد لنا البعوض. واستخدام الرش بتاع المزيلات الحشرية برضو واحدة من الطرق بتاعت الوقاية من الحشرات الطائرة. والإصحاح البيئي، الناس تعمل مسايف تلبس البيئة دي، الحتات اللي فيها الوساخة، الحتات بتاعت الكوش والأكسان بتاع البعوض والذباب وغيره، برضو دي تعمل لنا تقلل لنا من الكمية بتاعت البعوض للذباب الموجود، وبالتالي بنكون عملنا وقاية لنفسنا من الحشرات الطائرة زي الذباب. أما البعوض، البعوض طبعا عشان نعمل منه وقاية، البعوض دايما بيحب حتة فيها موية كثيرة، لازم تبني الحتات اللي فيها البرك الموية الراكدة لازم تدفنها. إذا ما قدرنا نكفيها الزيت الراجع بتاعت العربات دي برضو بتكتل لنا، برضو نعمل رش، وبرضو الناس تستخدم ناموسيات لأن الوعود دائما بيجي الليزة من الناس نايمين وكده لازم الناس تنين تحت الناموسية، فده الناموسية ضروري جدا. ده على سبيل المثال عن الحشرات الطائرة والذباب والبعوض. طيب عندنا الأصابع ديل أول يدين أنا عمل لهم شنو وقلنا إنه هو برضو واحدة من الطرق الغير مباشرة اللي هي نقل الأمراض المعدية. في حاجة أهم يعني مهمة جدا الناس لو عملوها كمين من الأمراض المعدية لحدينا، عندنا غسل الأيادي بالموية والصابون. نغسل يدينا ديل بالموية والصابون ديتين في كل الأحوال. أنا بقول في أي وقت دار تعمل أي حاجة غسل يدينا بالموية والصابون. أي ما مثلا الناس اللي بعمل التنظيف الصحي دي بقول ليك ما لك بعد الطلوع بعد الخروج من المرحاض وقبل التحضير الأكل وبعد شنو، لكن أنا شخصيا بقول في كل الأحوال أكثر من يدينا دي النظافة تغسل يدينك بالموية والصابون. أكيد في عالم هناك المعسكرات يقول لنا والله يا أخي أنا ساق قروشة الصابون ما عندنا، لا زي ما أنا بقول كمان لازم تغسل يدينك بالموية والصابون. لكن زي ما في الصابون بالموية استخدم الرماد العادي برضه بتخلص لنا من كمية من الميكروبات الموجودة في يدك، أو استخدم التراب العادي غسل بيه. إيش أهم شيء الفكرة في إنه لو في أي جراثيم موجود في يدينك إنه يجي، دي حاجة ضرورية جدا. عشان كده العالم قاموا عملوا اليوم العالمي لغسل الأيادي، احتفلوا به على أنه كل الناس يغسل يدينهم بالموية والصابون كمية كبيرة جدا من الأمراض المعدية ما حدينا. طيب إذا نحن لحد هنا يا جماعة في غسل الأيدي بالموية والصابون، وبرضه نقطع أظافرنا لأنه الأظافرين برضه بيخزن لنا كمية من البكتيريا. ما شاء الله بنات يعني بيربوا أظافرين وأولاد كمان الشباب ديل والدي شغاها والدي ميادة والله زي ما نقول لكم بيخزن لكم كمية من الميكروبات جوا الأظافرين، برضه ضروري إنه الأظافرين برضه الناس تقطع.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن نبدأ برنامجنا بنشرة الأخبار وإليكم عناوينها. العمليات العسكرية لا تزال مستمرة بشمال كردفان، ونزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري. انقطاع المياه لليوم الثالث في الثورات بأم درمان، وشلل في الأفران ووضع إنساني صعب للنازحين في الدمازين. قرار حكومي بسداد متأخرات الأجور للمعلمين على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس. السعودية تنشئ تحالفا للدفاع البحري من أجل الملاحة في البحر الأحمر بمشاركة 13 دولة بينها السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. لا تزال الحرب مشتعلة في شمال كردفان، وعمليات النزوح والمعاناة للمدنيين مستمرة، وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة في بيان بأن الأسر المتضررة نزحت إلى مواقع أخرى داخل محافظة سودري وإلى مناطق في محافظة بارة بشمال كردفان، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال متوترا ومتقلبا للغاية، وإنها تواصل رصد ومراقبة التطورات عن كثب. أعلنت قوة من الدعم السريع تتبع المجموعة 26 استسلامها وتسليم نفسها للجيش بكامل عتادها. وقال الناقب عثمان النور حسب خليل أحد أفراد القوى التي سلمت نفسها إنها انضم إلى القوات المسلحة قادما من بارا مع المجموعة المستسلمة. وأكد النور القبة الذي كان في استقبال المجموعة بالخرطوم إنه عمليات الاستسلام المماثلة متواصلة. أصدر رئيس الوزراء كامل إدريس قرار بسداد متأخرات الأجور والمنح والبدلات بجدول للمعلمين حتى نهاية العام المالي الحالي للعام 26، على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس العام 26. وشمل قرار رئيس الوزراء إعفاء أبناء العاملين بالتعليم العام من رسوم الامتحانات لجميع المراحل الدراسية بالتعليم العام، امتحانات الشهادة السودانية وامتحانات المرحلة المتوسطة وامتحانات المرحلة الابتدائية، ومركزية مرتبات المعلمين ابتداء من العام المالي القادم بدءا من شهر يناير من العام 2027. ورحبت لجنة المعلمين السودانيين بالقرار. وقال المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: مع ترحيبنا بهذه القرارات وتأكيدنا علينا هي نتيجة للضغط الذي مارسه المعلمون خلال الفترة السابقة بالإضرابات ورفع المذكرات للولايات.
0: أكدت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر أرمان إنه عدم مشاركة صمود وقوى إعلان المبادئ في اجتماع الآلية الخماسية القادم خطوة صحيحة نحو إعادة تصميم العملية السياسية لمصلحة الشعب السوداني وضد الاستبداد، ووصف في بيان مسار الخماسية بالخفة والتسرع وعدم الإحاطة بعمق بجوهر الأزمة والبحث عن الحلول السهلة والهشة. وأكد أن إبعاد القوى الديمقراطية وقوى الثورة والتغيير عن التأثير الحاسم في سير العملية السياسية لن يؤدي إلى إطالة أمد الحرب والحلول الهشة، وطالب بضرورة إجراء حوار صريح وجاد مع أطراف الخماسية والرباعية ومراجعة تصميم العملية السياسية. أكد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أن اجتماع الكتلة الديمقراطية مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بحث تطورات الأزمة السودانية وسبل دعم مسار يحقق السلام ويحافظ على وحدة البلاد ومؤسساتها. من جهته قال حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل المهدي أن وفده ناقش مع الآلية الخماسية في أديس أبابا الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية في السودان وسبل الانتقال من حالة الحرب والانقسام إلى مرحلة السلام والتوافق الوطني. أعادت منظمة ليغات فتح مكتبها في الخرطوم تمهيدا لاستئناف أنشطتها لأول مرة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وتزامن مع افتتاح المكتب اجتماع المدير التنفيذي للإيجاد الزائر للسودان ورقنا قبيه برئيس مجلس سيادة الفريق البرهان ورئيس مجلس الوزراء كامل إدريس بالخرطوم. وقال سكرتير الإيجاد للصحفيين عقب الاجتماعات إنه يزور الخرطوم للتشاور مع القيادة السودانية وتبادل الرؤى والأفكار بشأن السبل الكفيلة بتحقيق سلام مستدام. وأوضح أن مهمة الإيجاد تتمثل في دعم السودانيين لا في فرض أي حلول عليهم نظرا لأن السلام لن يصنع إلا داخل السودان وعلى أيدي السودانيين أنفسهم. أعلنت 14 دولة بينها السودان إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات بقيادة السعودية لحماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن من هجمات الميليشيات خصوصا الحوثية. وتضم قائمة الدول المؤسسة لهذا التحالف إلى جانب السعودية والسودان كل من مصر واليمن والأردن وجيبوتي والصومال وقطر والكويت والبحرين وباكستان وتركيا. وشارك في هذه الاجتماعات من جانب السودان رئيس أركان الجيش السوداني الفريق ياسر ألاط. تفاقمت الأوضاع المعيشية لمواطني عدد من أحياء الصورات بأم درمان إثر استمرار انقطاع المياه لليوم الثالث على التوالي بالتزامن مع برمجت قطعات الكهرباء لنحو 8 ساعات يوميا ما تسبب في شلل حركة الحياة اليومية وتوقف المخابز عن العمل وسائر الخدمات. واشتكى المواطنون من توقف محطات مياه الجماير لأسباب غير معلومة. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم اضطروا إلى شراء مياه الشرب من المتاجر رغم ارتفاع سعر القارورة من 2500 إلى 3000 جنيه بينما يعتمدون على مياه الآبار لتلبية احتياجاتهم للاستخدامات الأخرى إلا إنها غير صالحة للشرب. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص
2: ما يقال على ثلاثة يوم في الصورات في ناس أصلا ما جاي بخبر إنها هي قاطعة فهمت عندها سهاري أو استخدام الموية حقها قليل فهي لا ثلاثة يوم الموية دي ما في قاطعة المحطات بتاعت الجماير بتاعت المنارة ما شغالة بتغذي أم درمان فما تعرف السبب شنو الموية بتاعت الشراب بنشتريها موية الصحة من الدكان بنشربها سخنة لأنه أصلا الكهرباء قاطعة يعني الكهرباء بتشتغل 8 ساعات في اليوم يعني ممكن الكهرباء تقطع منك الصباح يوالك 2 ظهر الساعة ماهر بالليل تقطع لك.
0: من جهتها أعلنت ولاية الخرطوم اليوم الجمعة إعادة تشغيل محطة مياه المنارة بعد توقفها خلال الفترة الماضية. وقالت الولاية في بيان أطلع عليه راديو دبنجا إن فرق التشغيل تعمل حاليا على ملء خزانات المحطة والخطوط الناقلة للمياه موضحة أن العملية تحتاج إلى عدة ساعات قبل عودة الإمداد المائي للمنازل بصورة طبيعية. اشتكى مواطنون في منطقة جبيد بمحلية سنكاد بولاية البحر الأحمر من استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في وقت تجاوزت فيه درجات الحرارة 45 درجة مئوية مما فاقم معاناة المواطنين وأثر على مختلف جوانب الحياة اليومية. وقال الصحفي أسمر هاشم لراديو دبنجا إنه برمجة قطوعات الكهرباء تتجاوز الساعات المعلنة وسط شكاوي من عدم انتظام البرمجة. وأضاف أن المواطنين يشكون أيضا من ارتفاع شديد من أسعار مياه الشرب. وفي ذات الموضوع حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في ولايات القضارف وسنار والنيل الأزرق وولايتي جنوب وغرب كردفان وولايتي وسط وغرب دارفور. وأكدت الهيئة استمرار الأجواء الحارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. رصدت حالات إصابة بالكوليرا في محليتي شرق النيل وأم درمان بولاية الخرطوم. وقال متطوع بمستشفى النووي أن المستشفى استقبل حالة كوليرا مؤكدة إلى جانب حالة أخرى تعاني من إسهال دموي مشيرا إلى أن متطوعين في شرق النيل أبلغوه بتسجيل 6 حالات مؤكدة هناك. وأفاد متطوع آخر لراديو دبنجا بأن أولى حالات الكوليرا التي ظهرت في شرق النيل لم تسجل بينها وفيات مضيفا أن حالات أخرى رصدت كذلك في أم درمان. وأوضح أن جميع المصابين يتلقون العلاج في مركز العزل بمستشفى بشائر مرجحا أن العدد الإجمالي للحالات لا يقل عن 20 حالة. يستضيف معسكر الكرامة 3 بمدينة الدمازين أكثر من 31 ألف نازح هربوا إليه من القتال في النيل الأزرق ويواجه النازحون المزدحمين بالمعسكر أوضاع إنسانية صعبة مع الحضور الغزير للأمطار التي غطت المعسكر بالدمازين مع انتشار الأمراض والأوبئة بين السكان لا سيما الإسهال والملاريا وأنواع مختلفة من الحميات. ووجه الفريق أحمد العمدة بعد حاكم إقليم النيل الأزرق بضرورة التنسيق المشترك لتوفير المواقع البديلة لمعسكرات النازحين والعائدين المتأثرة بالأمطار بولاية النيل الأزرق. لا تزال الصحفيات الثلاثة لزاعيات إشراق عبد الرحمن وزهرة محمد الحسن ومواهب إبراهيم محتجزات لدي الدعم السري في مدينة نيالة منذ شهر فبراير الماضي ولم يطلق سراهن بعد. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين إنها تلقت معلومات مؤكدة تفيد بأن المعتقلات يواجهن أوضاع احتجاز متردية في ظل غياب الرعاية الصحية المناسبة، ودعت النقابة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيات والناشطات المحتجزات وتوفير الرعاية الطبية العاجلة لهن والسماح بنقلهن إلى المستشفيات عند الحاجة، إضافة إلى الكشف عن أماكن احتجازهن وتمكين أسرهن ومحاميهن من التواصل معهن. تخطى سعر الدولار في السوق الموازي بالسودان حاجز 6200 جنيه في موجة صعود واسعة هي الأكبر منذ مطلع الأسبوع. وأصهرت بيانات صندوق النقد الدولي إن السودان تصدر الدول العربية في عام 2025 من حيث نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط المالية التي يواجهها الاقتصاد السوداني مع استمرار الحرب وتراجع النشاط الاقتصادي والإيرادات العامة. ويرى اقتصاديون أن الحرب لم تؤدي فقط لانكماش الاقتصاد بل أدت أيضا إلى إعادة توجيه جانب كبير من الموارد العامة نحو الإنفاق العسكري على حساب الخدمات الأساسية والاستثمار والتنمية. نفذ مواطنون بمدينة أبكرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الخميس وقف احتجاجي أمام مباني رئاسة المحلية للمطالبة بإقالة المدير التنفيذي للمحلية على خلفية اتهامه بالفساد. وأفادت مصادر لراديو دبنجا بأن المدير التنفيذي يواجه اتهامات تتعلق بملف أراضي تشمل تخطيط محلات تجارية وتوزيعها في السوق الكبير إلى جانب أراضي سكنية، ولم يتمكن راديو دبنجا من الحصول على تعليق المدير التنفيذي بشأن هذه الاتهامات. وأضاف المتظاهرين في هتافات أمام مبنى المحلية في هذا الخصوص

0: الخبر الأخير في النشرة. أعلن المدير العام لمصلحة الملاحة النهرية بالسودان ياسر ماديبو عن خسائر أولية بقيمة 250 مليون دولار لاحقت بالقطاع جراء الحرب. وأضاف ماديبو في ورقة علمية قدمها بعنوان تنمية النقل النهري في السودان ودوره في النهضة الاقتصادية بالوطن العربي إنه الخسائر شملت البنية التحتية إضافة إلى عوائق طبيعية وفنية مثل الصخور والجزر الرملية وتذبذب مناسيب النيل. وأشار إلى أن السودان يمتلك شبكة ملاحية بطول 5000 كيلومتر منها أكثر من 3000 كيلومتر صالحة للملاحة الفعلية. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تابعوا بقية ما تبقى من البرنامج.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة 31 يوليو 2026. في الجولة دي سنتناول القضايا التالية: التحالف الذي دعت إليه السعودية ومشاركة السودان فيه هل سيساهم في وقف الحرب؟
2: يجب الاعتراف أولا أن السودان من الطبيعي أن يكون ضمن هذا التحالف، يعني بغض النظر عن الأوضاع والصراع المسلح الذي يشهد السودان.
1: كيف يمكن تحقيق السلام المستدام في السودان وتحقيق العدالة الانتقالية؟
3: الملاحظ أن اتفاقية دي سبب تمت مع نميري نظام انقلابي عسكري ديكتاتوري، نيباشا 2005 تمت مع البشير نظام ايديولوجي انقلابي استبدادي عسكري ديكتاتوري، وهكذا أبوجا، وهكذا اتفاق سلام الشرق وكده.
1: لجنة المعلمين ترحب بقرارات رئيس الوزراء بصرف مستحقات المعلمين، ولكن
4: هذه الحقوق التي أقر بها مجلس الوزراء ووجه بأنها تعطى للمعلمين محتاجة لمزيد من التكاتف حتى يتم تنفيذ هذه القرارات.
1: عائدات الذهب التي تدخل الخزينة العامة أقل بكثير من حجم الإنتاج،
5: ونحن نتكفل كدولة حب الذهب وسوالبه من سيانير وزيبق وسرطانات وأمراض وتدمير البيئة، ويستفيد منه غيرنا.
1: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل قصير ونعود.
6: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
1: أهلا بكم مرة أخرى. أكد المحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف لراديو دبنجا أن الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر وتأمين حركة التجارة العالمية تعكس أهمية استراتيجية بالغة. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
2: الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية مؤخرا بتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر وحماية التجارة العالمية وتأمينها ضد ميليشيات تحديدا الحوثي وأي عمليات إرهابية يمكن تعرض لها البحر الأحمر. كلنا متابعين نحن الآن يعني بالذات في منطقة الشرق الأوسط أصبحت الممرات المائية هدف رئيسي واستراتيجي للنزاعات المسلحة. شفنا الحاصل في باب المندب، بنتابع ما يحدث في مضيق هرمز، وبنتابع أيضا ما يحدث في البحر الأحمر خاصة في الجزء الجنوبي منها في منطقة باب المندب، وما يقوم به الحوثيون من اعتداءات وتهديد مباشر للتجارة العالمية. بالتالي دعوة السعودية بتبدو منطقية ومهمة في ذات الوقت. يمكن إحنا في السودان المسألة بتاخد عدة جوانب، أبرز إنه يجب الاعتراف أولا إنه السودان من الطبيعي أن يكون ضمن هذا التحالف، يعني بغض النظر عن الأوضاع والصراع المسلح الذي يشهد السودان والتعقيدات العلاقات الخارجية مع إيران ومع غيرها، لكن دي حقيقة جيوسياسية لازم نعترف بها ببساطة، لأنه إذا كانت السعودية الساحل السعودي يبلغ طوله حوالي 1800 كيلومتر، فبيجي بعد السودان مباشرة بحوالي 853 كيلومتر، يعني ممكن يكون الساحل السوداني نصف الساحل السعودي، لكن الحقيقة أنه يحتل المرتبة الثانية من حيث المشاطئة للبحر الأحمر. بالتالي لا يمكن تجاوز السودان في مثل هذا التحالف، دي حقيقة لازم نتعامل معها. يعني المسألة الثانية بعد كده بتبقى في مواقف السودان نفسه، يعني كلنا نعلم الآن السودان متورط في علاقات مباشرة مع إيران، وكلنا عارفين أنه إيران هي المحرك الرئيسي لجماعة الحوثي في اليمن، فهذه ذاتها بتبقى إشكالية بالنسبة للسودان وبالنسبة لصناع التحالف نفسه في قبول دولة بمثل هذه التعقيدات. لكن زي ما قلنا الواقع الجيوسياسي هو اللي بيفرض أنه السودان يكون موجود. يمكن الناس تقارن بين التحالف العسكري الجديد وتحالف الحزم أو عاصفة الحزم الأطلقت السعودية أيضا بطلب من الرئيس اليمني آنذاك منصور لمواجهة العمليات اللي قامت بها جماعة الحوثي بدعم مباشر من إيران. التحالف طبعا كان في مارس 2015 والسودان كان جزء منه، ويمكن كانت الدول الرئيسية السعودية والإمارات والسودان ومصر والكويت وغيرها. الآن هذا التحالف مختلف يمكن من حيث التشكيل ومن حيث الأهداف. الآن السعودية تتحدث عن دعوة 50 دولة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول، بينما عاصفة الحزم كان تشكيلها مختلف وأهدافه مختلفة. عاصفة الحزم كان هدفها الأساسي ممكن نقول مواجهة مباشرة مع إيران، لأن إيران كانت المحرك الرئيسي للأحداث في اليمن، بالتالي دي كانت مواجهة مباشرة. الآن المواجهة غير مباشرة لأنه بالآن بيتكلم عن تأمين البحر الأحمر وتغييد تحركات الحوثيين، يعني الأهداف المعلنة مختلفة. يمكن أيضا الفرق بين عاصفة الحزم والتحالف الآني إنه الإمارات في ذلك الوقت كانت لعبة دور رئيسي في عاصفة الحزم، كانوا السعودية والإمارات هم المولين الرئيسيين لعاصفة الحزب. لكن الآن المسألة مختلفة، برضو إحنا بنتابع تعقيدات كثيرة في موقف الإمارات، لكن العنصر الجديد في موقف في التحالف العسكري الجديد اللي بتهيئ له السعودية واللي بترتب له السعودية وجود الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول المستفيدة بشكل مباشر من سلاسل التجارة في البحر الأحمر وفي باب المندب، وأيضا هي متضررة من أي تعقيدات أو عقبات أو استهداف مباشر لهذا النشاط التجاري في هذا المسطح المائي المهم. بيبقى بعد كده في سؤال عن مدى تأثير هذا التحالف الجديد ووجود السودان فيه في حال استمراره طبعا على الوضع في الحرب في السودان. قطعا إذا قبل الـ50 دولة إذا قبلت وجود السودان في هذا التحالف زي ما قلنا لاعتبارات جيوسياسية بتفرض نفسها، فده قطعا بينعكس إيجابا على علاقة حكومة الأمر الواقع في بور السودان في علاقاته مع الدول الموجودة في هذا التحالف ودوره أيضا. لكن طبعا ده بيفرض على السودان عشان يخلق جدية ويعطي ثقة لأعضاء هذا التحالف إنه يعيد النظر في علاقاته سواء كان مع إيران سواء كان مع جماعات الحوثي في اليمن سواء كان مع كل عمليات الإرهاب بشهد العالم. ودائما نحن بنلقى إنه هذه التركيبة جزء ما بعيد من العمليات الإرهابية اللي بتحدث. إذن أمام يمكن القول أنه بغض النظر عن ما يمكن أن ينتهي إليه هذا التحالف وما يمكن أن يحقق من نجاحات، لكن حقيقة بتبقى في قدام حكومة البرهان فرصة جديدة لإعادة ترتيب علاقاته مع العالم، لأنه إحنا الآن بنتكلم عن تحالف دولي بالمعنى الحرفي للكلمة، لأن السعودية داعية 50 دولة، وكل الدول زي ما إحنا قلنا أو كل العالم بيتأثر من الإشكالات اللي بتحدث في الممرات المائية الرئيسية، سواء كان في هرمز أو في المندب أو البحر الأحمر. إذن السودان مطالب بإعادة تشكيل لتموضع جديد مع المجتمع الدولي، وده بيتطلب منه أن يعيد النظر في علاقاته مع إيران، بيتطلب منه أنه يعيد النظر في علاقاته مع جماعة الحوثي، بيعيد النظر في علاقاته مع أي عمليات إرهابية أو عنف يمكن أن يحدث. أيضا ده بيأثر، يمكن أن يؤثر على موقف السودان في الاستجابة لدعوة المجتمع الدولي بإنهاء بوضع حد للحرب في السودان. يعني يمكن للمجتمع الدولي نفسه من خلال 50 دولة أو من خلال هذا التحالف الجديد أن تستصبر وجود السودان أو رغبة السودان في تواجده داخل هذا التحالف، أن تفرض عليه أنه يعيد النظر في مواقفه المتعنتة من إنهاء الصراع المسلح في السودان حتى تكون جزء وفاعل في المجتمع الدولي وله تأثير فيما يحدث. الخلاصة عايزين نقولها أنه طبعا في ناس بيفتكروا أنه السعودية الآن أصبحت تتراجع عن موقف الأول، كانت هي في وضع الحياد ودعم كل جهود إنهاء الحرب، ويمكن نحن ما زلنا بنذكر مفاوضات جدة وإعلان جدة والاعتراف السعودي نفسه بعد ذلك بأنه الجيش هو الذي أخلى ورفض الالتزام بالاتفاق. لكن الآن طبعا بقى في معلومات كثيرة جدا عن دور جديد للسعودية في علاقاتها مع حكومة الأمر الواقع في السودان. لكن بتجاوز ده زي ما قلنا إنه التحالف ده يمكن أن يؤثر على السودان، والتأثير يمكن أن يكون إيجابا بحيث إنه يمكن أن يؤثر في موقف السودان أو حكومة السودان حكومة الأمر الواقع، ويفرض عليها إنها تعيد النظر في مواقعها وفي علاقات الملتبسة مع مصادر الإرهاب إيران وجماعة الحوثي في اليمن وغيرها. وشكرا جزيلا.
1: كلما طال أمد الحرب وازدادت الانتهاكات يرتفع الغبن بين مختلف المكونات الاجتماعية، والتصعيد السياسي فيما يخص الموقف من الحرب والانتهاكات التي تحدث من قبل الطرفين. الوصول لسلام مستدام ومصالحة وعدالة انتقالية يتطلب الكثير من العوامل، وعلى رأسها الإرادة الشعبية. على هذه الخلفية استضاف راديو دبنجا الأستاذ عبدالله ديدان الباحث في قضايا السلام وفض النزاعات، والذي أنجز في هذا الشهر رسالة ماجستير بهذا الخصوص.
3: وفي الحقيقة موضوع العدالة الانتقالية تمت وجرت فيه أبحاث كثيرة، وحتى على المستوى العملي حصلت تجارب كثيرة زي ما الناس بتعرف، يعني في جنوب أفريقيا، رواندا، المغرب، كينيا، أوغندا، سيراليون، حصلت برضو في الأرجنتين وفي غيره. ده كله في سعي الإنسان لإيجاد حلول لما يترتب على الصراعات الواسعة اللي حصلت في مختلف دول العالم، والنتج عنها يعني انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وعشرات الألوف أو مئات الألوف حقيقة من الضحايا عبر مسيرة الصراع القاعد يحصل يعني. وهي أول تجربة لها في ما عرفت بمحاكم نورنبرغ في ألمانيا عقب فترة هتلر. دي كانت أول تجربة للعدالة الانتقالية، ومن ثم حدث التطور مع تطور العلوم والبحوث والدراسات حول مسألة النزاعات نفسها وصناعة السلام وغيره يعني. فالدراسة هي يعني عملت على دراسة كل التجارب السابقة بشكل عام، لكن ركزت بشكل خاص على تجربتنا السودانية، في إنه نحن عندنا نزاعات متطاولة الأمد يعني يمكن من 1955 واللي انتهت باتفاقية دي سببة 72 اللي هي كانت بوساطة من منظمة الوحدة الأفريقية في ذلك الوقت. ثم رجعنا للحرب مرة أخرى يعني 83 الحركة الشعبية لتحرير السودان بمنفيستو سياسي متكامل لغاية ما حصل اتفاق السلام الشامل في نيفاشا 2005، برضو الحرب بدأت في دارفور 2002-2003، حصلت اتفاقات يعني زي الدوحة 2011 وقبلها أبوجا 2006، الصراع بين المسلح بين حكومة النظام البشير والبايد وقوى الإجماع الوطني في شرق السودان، برضو حدثت اتفاقات، اتفاق شرق جيبوتي، اتفاق الغاهرة، اتفاق شرق أسمرة وغيره من اتفاقات. لكن السؤال المحوري إنه لماذا لم تحقق اتفاقية سلام جوبا الأخيرة 2020 بين الجبهة الثورية والسلطة الانتقالية؟ لكن السؤال المحوري والجوهري هو لماذا لم تحقق كل هذه الاتفاقيات سلام والسلام وتقود إلى إنهاء الحروبات في السودان؟ يعني بيحصل اتفاق سلام بتتجدد الحرب، بيحصل اتفاق سلام بتتجدد الحرب. حقيقة في أسباب كثيرة وعوامل كثيرة لعدم قدرتنا على التوصل لاتفاق سلام شامل ودائم ومستدام ينهي الحروبات في السودان، ومن يمكن إجمالها في عدد من الأسباب. أولا أن كل الاتفاقات دي هي قاعدة تتم مع أنظمة عسكرية، ما تمت مع أنظمة ديمقراطية، وهذا ذاته قاعد يفرض سؤال الجدل بين أنه الديمقراطية أولا ولا السلام أولا ولا هما مكملات مع بعض، لكن هسي ده ما موضوعنا في الحلقة حقيقة. لكن الملاحظ أنه اتفاقية دي سببها تمت مع نيميري، نظام انقلابي عسكري ديكتاتوري. نيفاشا 2005 تمت مع البشير، نظام ايديولوجي انقلابي استبدادي عسكري ديكتاتوري، وهكذا أبوجا، وهكذا اتفاق سلام الشرق وكذا. اتفاق جوبا تم في الفترة الانتقالية، لكن كان يد العسكري فيه أكثر من يد المدنيين، وفي فترة هي ذات شهدت هشاشة سياسية، واللي هي قادت بعد ذلك لتفجير الإسلاميين بقيادة البرهان للحرب الماسلة والجارية الآن في السودان. لكن من العوامل الثانية القاعد بنقول إنها هي سبب رئيسي في دولة السلام المستدام ما يحصل في السودان جراء، على الرغم أقصد من كل الاتفاقات التمت دي، هو غياب المحاسبة ومفهوم العدالة، لأنه انتهاكات كبيرة جدا ارتكبت في النزاعات دي من 2005 وغيرت في حياة الناس، حتى حدث التغيير الديموغرافي بسبب النزوح واللجوء وأفقرت المجتمعات وعشرات أو مئات الألوف من الضحايا، سواء كانوا قتلى أو جرحى وجرائم اغتصاب وتهجير. لم تتم محاسبة ولم يتم إنصاف للضحايا، لأن استدامة السلام بتستوجب العدالة، عشان ما تكون في grievances قاعدة عند الضحايا اللي هي شعور المظالم. يعني الضحايا ظلوا بمظالمهم في كل الاتفاقات دي، المسؤولين من الانتهاكات والجرائم اللي ارتكبت في كل الحروبات دي يظلوا هم غير معرضين للمساءلة. بالتالي بتبقى السلام على أي عملية تمت للسلام هشة، لأنه ما في ضمان لها. الضمان الأساسية هي العدالة، عدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا. من هنا جاءت الفكرة، أخذنا في الدراسة النموذج بتاع دارفور في الفترة من 2003 لغاية 2019 قبل ثورة ديسمبر، يعني اللي هي فترة ارتكبت فيها انتهاكات واسعة جدا وتمت فيها شوية إجراءات بتاعة عدالة انتقالية عبر محكمة الجنايات الدولية، يعني باتهام واضح وصريح ومطالبة بالمصولة والمحكمة للبشير وبعض أركان النظام البايد. يعني هو ده وجه من أوجه العدالة الانتقالية، لكن لسوء الحظ لم يمسل البشير أمام المحكمة، والمحكمة نفسها ما عندها الآليات اللازمة والمناسبة للقبض عليه، يعني لأنه حتى موضوع المحكمة الجنائية خاضع لجدل من بعض الأطراف على مستوى العالم، يعني فهذا أضعف بقدرتها على أنها تقبض على البشير ما عندها القوة الجبرية دي، يعني
4: نعم
3: في يدها هي كمحكمة. فالدراسة عملت على إيده وأخذت المنهج التحليلي والمنهج المقارن، أخذت التجربة بتاعت جنوب أفريقيا ورواندا ويوغندا وسيراليون وكينيا بشكل متعمد لتباين التجارب دي كلها في تطبيق العدالة الانتقالية، وعملت مقارنة افتراضية لأنه هل ده ممكن يحدث في السودان لتحقيق العدالة اللي بتقود للسلام المستدام. عشان كده الدراسة هي عنوانها كان Sustainable Peace in Darfur, The Need for Transitional Justice.
1: رحبت لجنة المعلمين بالقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء بصرف متأخرات المعلمين المالية للفترة السابقة والاستجابة لبعض مطالبهم، إلا أنها قالت بأن مواصلة الضغط أمر واجب حتى تتم الاستجابة لهذه القرارات حتى لا تكون حبرا على ورق. التفاصيل في حديث الأستاذ سامي الباخر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
4: القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء بالأمس فيما يخص حقوق المعلمين، مع ترحيبنا بهذه القرارات وتأكيدنا على أنها هي نتيجة للضغط الذي مارسه المعلمون خلال الفترة السابقة بالإضرابات ورفع المذكرات للولايات، ورغم أنها حقوق ثابتة تصل في بعض الأحيان إلى 20 شهر مرتبات إضافة لعلاوات ومنح وبدلات خلال الحرب لم يتم الوفاء بها. فبنعتقد أنه هذه الحقوق التي أقر بها مجلس الوزراء ووجه بأنها تعطى للمعلمين محتاجة لمزيد من التكاتف حتى يتم تنفيذ هذه القرارات، وحتى لا تصبح هذه القرارات مثل غيرها من القرارات التي تم إصدار والتوجيهات التي صدرت من أعلى سلطة في الدولة الآن، ولكنها لم تنفذ بصورة مثلى وبعضها لم ينفذ حتى الآن. فمحتاجين لمزيد من التوحد ومزيد من التكاتف ومزيد من الضغط من قبل المعلمين حتى يتم تنفيذ هذه التوجيهات وهذه القرارات التي صدرت. أيضا هنالك مجموعة من القضايا ما زالت هي عالقة، أهم قضية هي قضية زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور. هذه معركة بنعتقد أنها لابد من التمسك بها ولابد من خوض هذه المعركة، لأن وزارة المالية ثبت من خلال الأربع أو الخمس سنوات السابقة هي تتعنت في الاستجابة لهذا المطلب الذي يمثل العمود الفقري لحقوق المعلمين. الحد الأدنى في السودان الآن هو أقل حد أدنى على مستوى العالم، فبنعتقد أنه لا بد من التجهيز لمعركة قادمة تبدأ خلال الفترة القادمة والشهور القادمة ولا تنتهي إلا بإقرار زيادة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الانفجار الحاصل في الأسعار وتدني سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار. فبالتالي دي معركة لا بد من خوضها، إضافة إلى مركزة الصرف على التعليم. الآن في قرار بمركزة مرتبات المعلمين وده قرار جيد، ولكن مركزة الصرف على التعليم وزيادة الإنفاق عليه إلى أكثر من 20% من ميزانية الدولة، بعيدا عن التعليم العالي، بعيدا عن الفصل الأول المرتبات، الإنفاق على التعليم فقط من حيث البيئة المدرسية والكتاب المدرسي وغيره. فدي معركة أيضا مؤجلة، يجب أن نخوض هذه المعركة خلال الفترة القادمة ويتم إقرار هذا الأمر في الميزانية القادمة. تجاهلت القرارات الأمرين ديل، وبنعتقد أنهم من الأهمية بمكان، وده العمود الفقري للمطالب التي تم رفعها خلال الفترة السابقة.
1: رغم امتلاك السودان واحدة من أكبر قطاعات إنتاج الذهب في المنطقة الإفريقية والعربية، لا تزال عائدات هذا المعدن النفيس التي تدخل خزينة الدولة أقل بكثير من حجم الإنتاج المعلن. المزيد في حديث السيد عبد المنعم الصديق رئيس شعبة مصدري الذهب.
5: هنا الذهب يعتبر المورد الرئيسي والصادرات السودان، وكان يمكن أن يكون خيرا وبركة على الاقتصاد السوداني وعلى المواطن السوداني، ولكن يعني حسب تصريحات السيد وزير المالية فإن المنتج من الذهب ما يقارب 70 طن، ولكن والتي تعادل تقريبا حوالي 7 مليارات، بينما بنك السودان يقول بأن ما تم تصديره من الذهب عبارة عن أقل من 2 مليار دولار. فإن ذلك يعني بأن هناك هدرا في الذهب وإنتاج الذهب، ونحن نتكفل كدولة حب الذهب وسوالبه من سيانيد وزيبق وسرطانات وأمراض وتدمير البيئة، ويستفيد منه غيرنا. وجاءت الضربات الاقتصادية الأخيرة لتلقي عبئا جديدا على الذهب وعلى التهريب وتعمل على مزيد من التهريب من الذهب، لأن القنوات الرسمية ستكون مسدودة أمام الجميع. كذلك فإن مدخلات الإنتاج يفرض عليها حظر، فإن مما يعني بأن تكلفة الإنتاج ستزايد وستضاعف، وذلك سيعمل على ارتفاع تكلفة التعدين وعلى انخفاض الإنتاج، وسيؤثر سلبا على عائدات الذهب. ونتمنى أن تنتهي الوزارة السياسات الراشدة التي تعمل على استغلال كل ما يتم إنتاجه من صادر الذهب ويستفيد منه المواطن السوداني المغلوب على أمره.
1: دخل انقطاع مياه الشرب في أحياء الثورة بأمدرمان يومه الثالث وسط استمرار توقف لمحطات الجماير، في وقت قال فيه السكان أن أسباب التوقف لا تزال غير معروفة، ما أدى إلى أزمة حادة في الحصول على المياه وانعكس على عمل الأفران ومختلف مناحي الحياة اليومية. نستمع لرسالة تالية لمواطن من الثورات.
7: الماء قال على 3 يوم في في في في الثورات، في ناس أصلا ما جايب خبر إنها هي قاطعة، عندها سهاري أو استخدام الموية حقها قليل، فهي لها 3 يوم الموية دي ما في قاطعة. فتقريبا ليلة اليوم الثالث المحطات بتاعت الجماير بتاعت المنارة ما شغالة، بتغذي أم درمان، فما تعرف السبب شنو. الموية بتاعت الشراب بنشتريها موية الصحة من الدكان، بنشربها سخنة لأنه أصلا الكهرباء قاطعة، يعني الكهرباء بتشتغل 8 ساعات في اليوم، يعني ممكن الكهرباء تقطع منك الصباح يوالك 2 ظهر، الساعة ماهر بالليل تقطع لك ما تنوم بيه. فما بنلحق ذات ونبرد موية، ولا الموية أصلا هي تبرد في الدكان، فبنشتري موية الصحة الباغات دي كانت ب2500 بس بقت ب3 لأنهم بيستغلوا الأسمات عسى الدكاكين انت عارفها. الموية بتاعت الاستخدام الحمام العدة الأكل الطبيخ يا هم موية الآبار، في كم خطوط كده عند آبار، كم عمارة كده حافرة بير يعني وعاملة توصيل ومطلع خرطوش للناس تملأ برعميلة، لكن موية مرة بتشرب تستحمى بها بس، لأنه موية ده بيكون فيها رغوة كده. فحتى الأفران الليلة ما شغالة، يعني ممكن تلقي في شارع الزرد مثلا 5 فرن بتلقي 2 بس شغالين ديل بيكونوا مخزنين سهرية وموية، فالليلة بجيفه، فبتلقي الناس واقفة صف وزحمة وجوطة بتاع، فالليلة بجيفه خلاص لو الماء بالليل المساء ما جات، فربنا يصلح الحال، لكن الوضع كعب شديد.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي إبراهيم جات كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
3: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمريخ والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت القرش انزرع، والآن المطر استعدل، يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر طقان، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر، يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلد.
2: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
3: لا لا لا ما بدون في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة، يعني ما في طريقة خالص.
2: نعم
3: المجلد أكبر كمية الناس زرعت، يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
2: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
3: أبدا أستاذ، لأن الناس ديل قايدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، وإحنا كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلك في زرعه، يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل معها برا، ما جابوا لنا أي حد.
2: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
3: والله غالية، لأنه هو عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامك ده في السوق، وفي والدحمد ب13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضو ب13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول ده الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
2: نعم
3: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
2: وطيب
3: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتناشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
2: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
3: والله يا استاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني يزود بستطيع، لكن المفراد غالي حق الحمار وبتاعة البابور ذاته بمية، المخمص بمية 120,000 المخمص، يعني بتقول لك 120,000 سو

0: خيل ولا مثلا بابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك ب 120.
1: وغالبا بالنسبة للناس العاديين يعني اغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
0: نعم جراري جراري جراري بتاع جنودنا القديمة دي جراري والمضمض شقيق ومقاتلة.
1: اوكي
0: نعم
1: نعم
0: لكن يعني ما بسيط من مخمسين او مخمسين ونص ما بتنطها لان الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
1: نعم طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين انه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
0: والله يا اخي نحن الاداره الحاليه دي نحن اصلا منذ الفتره اللي فاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبه للبقر والزراعه دي طبعا هي حاجه متواصله بعض لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون اي حاجه. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيده بكون مرتضي والبتاع البقر برضه بيكون مرتضي والعمل ماشي يعني ما فيها مشكله اصلا.
1: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
0: نعم هتتوقع إنتاجية 100% يعني مش 200% ولا بتاع كده 100% لأن الناتج كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام. يعني نحن نتوقع مننا في الدرج موضوعنا هيكون سمع موسمنا هيكون سرع والمطر تمه.
1: نعم وفي احتياجات مثلا انتم دايرينها في السوق تتوفر يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
0: والله بالنسبة للموضوع ده يا أستاذ أنه التسويق ما موجود وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط. يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتسجل بيرموا حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب 4000 و3000 و2500 في مناطق الآن الملوى بقت ب 15000. 15000 الآن أنا كلامي معك ده 15000 فما في مراقبة رغابة ما في. ويعني الإدارات الأهلية ذاتا إحنا ما بنقول حاجة لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص خالص. المواطن ده عايش على بركة الله.
1: نعم اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله ولما يجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعت المحاصيل هو ما بيستفيد بكون خريفه ده كله راح ساكت.
0: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات يعني المجلب.
1: وطيب
0: الرغبة ما في رغبة السوق ما في الناس ما مر عليه انه التجار يعني الليله ده من اربع من الشوال مثلا ل 70000 بقي ل 360 370 يعني ماشي ساكت بس ماشي ساكت والناس بس بياكلوا يا رب العالمين هو اللي بياكلهم. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه تعبان والله ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين.
1: نعم وبالنسبه للمزارعين يعني لو في رساله انك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم كلامك ليهم شنو؟
0: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة هي مفروض أهم هي يعني ترعى الزمن المناسب هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس ولحد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صواب تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مناديب لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم ومفروض أنهم يعني يبادروا لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3 أو 4 سنة ما في دول جانب ما في دول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده ما في لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
1: مستمعينا الاعزاء ده كان محمد ابراهيم كجام رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن نبدأ برنامجنا بنشرة الأخبار وإليكم عناوينها. العمليات العسكرية لا تزال مستمرة بشمال كردفان، ونزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري. انقطاع المياه لليوم الثالث في الثورات بأم درمان، وشلل في الأفران ووضع إنساني صعب للنازحين في الدمازين. قرار حكومي بسداد متأخرات الأجور للمعلمين على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس. السعودية تنشي تحالفا للدفاع البحري من أجل الملاحة في البحر الأحمر بمشاركة 13 دولة بينها السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. لا تزال الحرب مشتعلة في شمال كردفان، وعمليات النزوح والمعاناة للمدنيين مستمرة، وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة في بيان بأن الأسر المتضررة نزحت إلى مواقع أخرى داخل محافظة سودري وإلى مناطق في محافظة بارة بشمال كردفان، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال متوترا ومتقلبا للغاية، وإنها تواصل رصد ومراقبة التطورات عن كثب. أعلنت قوة من الدعم السريع تتبع المجموعة 26 استسلامها وتسليم نفسها للجيش بكامل عتادها. وقال الناقب عثمان النور حسب خليل أحد أفراد القوى التي سلمت نفسها إنها انضم إلى القوات المسلحة قادما من بارة مع المجموعة المستسلمة. وأكد النور القبة الذي كان في استقبال المجموعة بالخرطوم إنه عمليات الاستسلام المماثلة متواصلة. أصدر رئيس الوزراء كامل إدريس قرار بسداد متأخرات الأجور والمنح والبدلات بجدول للمعلمين حتى نهاية العام المالي الحالي للعام 26، على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس العام 26. وشمل قرار رئيس الوزراء إعفاء أبناء العاملين بالتعليم العام من رسوم الامتحانات لجميع المراحل الدراسية بالتعليم العام، امتحانات الشهادة السودانية وامتحانات المرحلة المتوسطة وامتحانات المرحلة الابتدائية، ومركزية مرتبات المعلمين ابتداء من العام المالي القادم بدءا من شهر يناير من العام 2027. ورحبت لجنة المعلمين السودانيين بالقرار، وقال المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: مع ترحيبنا بهذه القرارات وتأكيدنا علينا هي نتيجة للضغط الذي مارسه المعلمون خلال الفترة السابقة بالإضرابات ورفع المذكرات للولايات.
0: أكدت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر أرمان أنه عدم مشاركة صمود وقوى إعلان المبادئ في اجتماع الآلية الخماسية القادم خطوة صحيحة نحو إعادة تصميم العملية السياسية لمصلحة الشعب السوداني وضد الاستبداد، ووصف في بيان مسار الخماسية بالخفة والتسرع وعدم الإحاطة بعمق بجوهر الأزمة والبحث عن الحلول السهلة والهشة. وأكد أنه إبعاد القوى الديمقراطية وقوى الثورة والتغيير عن التأثير الحاسم في سير العملية السياسية لن يؤدي إلى إطالة أمد الحرب والحلول الهشة، وطالب بضرورة إجراء حوار صريح وجاد مع أطراف الخماسية والرباعية ومراجعة تصميم العملية السياسية. أكد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أن اجتماع الكتلة الديمقراطية مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بحث تطورات الأزمة السودانية وسبل دعم مسار يحقق السلام ويحافظ على وحدة البلاد ومؤسساتها. من جهته قال حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل المهدي أن وفده ناقش مع الآلية الخماسية في أديس أبابا الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية في السودان وسبل الانتقال من حالة الحرب والانقسام إلى مرحلة السلام والتوافق الوطني. أعادت منظمة الإيجاد فتح مكتبها في الخرطوم تمهيدا لاستئناف أنشطة لأول مرة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وتزامن مع افتتاح المكتب اجتماع المدير التنفيذي للإيجاد الزائر للسودان ورقنا جبيه برئيس مجلس سيادة الفريق البرهان ورئيس مجلس الوزراء كامل إدريس بالخرطوم. وقال سكرتير الإيجاد للصحفيين عقب الاجتماعات إنه يزور الخرطوم للتشاور مع القيادة السودانية وتبادل الرؤى والأفكار بشأن السبل الكفيلة بتحقيق سلام مستدام. وأوضح أن مهمة الإيجاد تتمثل في دعم السودانيين لا في فرض أي حلول عليهم نظرا لأن السلام لن يصنع إلا داخل السودان وعلى أيدي السودانيين أنفسهم. أعلنت 14 دولة بينها السودان إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات بقيادة السعودية لحماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن من هجمات الميليشيات خصوصا الحوثية. وتضم قائمة الدول المؤسسة لهذا التحالف إلى جانب السعودية والسودان كل من مصر واليمن والأردن وجيبوتي والصومال وقطر والكويت والبحرين وباكستان وتركيا. وشارك في هذه الاجتماعات من جانب السودان رئيس أركان الجيش السوداني الفريق ياسر ألاط. تفاقمت الأوضاع المعيشية لمواطني عدد من أحياء الصورات بأم درمان إثر استمرار انقطاع المياه لليوم الثالث على التوالي بالتزامن مع برمجت قطعات الكهرباء لنحو 8 ساعات يوميا ما تسبب في شلل حركة الحياة اليومية وتوقف المخابز عن العمل وسائر الخدمات. واشتكى المواطنون من توقف محطات مياه الجماير لأسباب غير معلومة. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم اضطروا إلى شراء مياه الشرب من المتاجر رغم ارتفاع سعر القارورة من 2500 إلى 3000 جنيه بينما يعتمدون على مياه الآبار لتلبية احتياجاتهم للاستخدامات الأخرى إلا إنها غير صالحة للشرب. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص
2: ما يقال عليها 3 يوم في الصورات في ناس أصلا ما جايب خبر إنها هي قاضعة فهمت عندها سحاري أو استخدام الموية حقها قليل فهي لها 3 يوم الموية دي ما في قاضعة المحطات بتاعت الجماير بتاعت المنارة ما شغالة بتغذي أم درمان فما تعرف السبب شنو. الموية بتاعت الشراب بنشتريها موية الصحة من الدكان بنشربها سخنة لأنه أصلا الكهرباء قاعدة يعني الكهرباء بيشتغل 8 ساعات في اليوم يعني ممكن الكهرباء تقطع منك الصباح يوالك 2 ظهر الساعة الماهر بالليل تقطع لك.
0: من جهتها أعلنت ولاية الخرطوم اليوم الجمعة إعادة تشغيل محطة مياه المنارة بعد توقفها خلال الفترة الماضية. وقالت الولاية في بيان أطلع عليه راديو دبنجا إن فرق التشغيل تعمل حاليا على ملء خزانات المحطة والخطوط الناقلة للمياه موضحة أن العملية تحتاج إلى عدة ساعات قبل عودة الإمداد المائي للمنازل بصورة طبيعية. اشتكى مواطنون في منطقة جبيد بمحلية سنكاد بولاية البحر الأحمر من استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في وقت تجاوزت فيه درجات الحرارة 45 درجة مئوية مما فاقم معاناة المواطنين وأثر على مختلف جوانب الحياة اليومية. وقال الصحفي أسمر هاشم لراديو دبنجا إنه برمجة قطوعات الكهرباء تتجاوز الساعات المعلنة وسط شكاوي من عدم انتظام البرمجة. وأضاف أن المواطنين يشكون أيضا من ارتفاع شديد من أسعار مياه الشرب. وفي ذات الموضوع حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في ولايات القضارف وسنار والنيل الأزرق وولايتي جنوب وغرب كردفان وولايتي وسط وغرب دارفور. وأكدت الهيئة استمرار الأجواء الحارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. رصدت حالات إصابة بالكوليرا في محليتي شرق النيل وأم درمان بولاية الخرطوم. وقال متطوع بمستشفى النووي أن المستشفى استقبل حالة كوليرا مؤكدة إلى جانب حالة أخرى تعاني من إسهال دموي مشيرا إلى أن متطوعين في شرق النيل أبلغوه بتسجيل 6 حالات مؤكدة هناك. وأفاد متطوع آخر لراديو دبنجا بأن أولى حالات الكوليرا التي ظهرت في شرق النيل لم تسجل بينها وفيات مضيفا أن حالات أخرى رصدت كذلك في أم درمان. وأوضح أن جميع المصابين يتلقون العلاج في مركز العزل بمستشفى بشائر مرجحا أن العدد الإجمالي للحالات لا يقل عن 20 حالة. يستضيف معسكر الكرامة 3 بمدينة الدمازين أكثر من 31 ألف نازح هربوا إليه من القتال في النيل الأزرق ويواجه النازحون المزدحمين بالمعسكر أوضاع إنسانية صعبة مع الحضور الغزير للأمطار التي غطت المعسكر بالدمازين مع انتشار الأمراض والأوبئة بين السكان لا سيما الإسهال والملاريا وأنواع مختلفة من الحميات. ووجه الفريق أحمد العمدة بهدي حاكم إقليم النيل الأزرق بضرورة التنسيق المشترك لتوفير المواقع البديلة لمعسكرات النازحين والعائدين المتأثرة بالأمطار بولاية النيل الأزرق. لا تزال الصحفيات الثلاثة لزعيات إشراق عبد الرحمن وزهرة محمد الحسن ومواهب إبراهيم محتجزات لدي الدعم السري في مدينة نيالة منذ شهر فبراير الماضي ولم يطلق سراهن بعد. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين إنها تلقت معلومات مؤكدة تفيد بأن المعتقلات يواجهن أوضاع احتجاز متردية في ظل غياب الرعاية الصحية المناسبة، ودعت النقابة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيات والناشطات المحتجزات وتوفير الرعاية الطبية العاجلة لهن والسماح بنقلهن إلى المستشفيات عند الحاجة، إضافة إلى الكشف عن أماكن احتجازهن وتمكين أسرهن ومحاميهن من التواصل معهن. تخطى سعر الدولار في السوق الموازي بالسودان حاجز 6200 جنيه في موجة صعود واسعة هي الأكبر منذ مطلع الأسبوع. وأصهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن السودان تصدر الدول العربية في عام 2025 من حيث نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط المالية التي يواجهها الاقتصاد السوداني مع استمرار الحرب وتراجع النشاط الاقتصادي والإيرادات العامة. ويرى اقتصاديون أن الحرب لم تؤدي فقط لانكماش الاقتصاد بل أدت أيضا إلى إعادة توجيه جانب كبير من الموارد العامة نحو الإنفاق العسكري على حساب الخدمات الأساسية والاستثمار والتنمية. نفذ مواطنون بمدينة أبكرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الخميس وقف احتجاجي أمام مباني رئاسة المحلية للمطالبة بإقالة المدير التنفيذي للمحلية على خلفية اتهامه بالفساد. وأفادت مصادر لراديو دبنجا بأن المدير التنفيذي يواجه اتهامات تتعلق بملف أراضي تشمل تخطيط محلات تجارية وتوزيعها في السوق الكبير إلى جانب أراضي سكنية، ولم يتمكن راديو دبنجا من الحصول على تعليق المدير التنفيذي بشأن هذه الاتهامات. وأضاف المتظاهرين في هتافات أمام مبنى المحلية في هذا الخصوص

0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن المدير العام لمصلحة الملاحة النهرية بالسودان ياسر ماديبو عن خسائر أولية بقيمة 250 مليون دولار لاحقت بالقطاع جراء الحرب. وأضاف ماديبو في ورقة علمية قدمها بعنوان تنمية النقل النهري في السودان ودوره في النهضة الاقتصادية بالوطن العربي إن الخسائر شملت البنية التحتية إضافة إلى عوائق طبيعية وفنية مثل الصخور والجزر الرملية وتذبذب مناسيب النيل. وأشار إلى أن السودان يمتلك شبكة ملاحية بطول 5000 كيلومتر منها أكثر من 3000 كيلومتر صالحة للملاحة الفعلية. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تابعوا بقية ما تبقى من البرنامج.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها سنتناول العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على السودان، استنادا على أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية خلال الحرب الجارية في السودان. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية اتهمت السودان في العام الماضي بأنه استخدم أسلحة كيميائية أثناء الحرب الجارية في السودان، وقالت في سنة 2025 بأنها ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدام حكومة السودان أسلحة كيميائية خلال صراع جيش مع قوات الدعم السريع. أخيرا مستمعينا الكرام، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على السودان ودخلت حيز التنفيذ، باعتبار أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في الحرب الجارية في السودان. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سنتناول هذا الأمر مع الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني، والذي سألناه ابتداء هل يحق للولايات المتحدة الأمريكية فرض هذه العقوبة؟
2: أرحب خلالكم بمستمعي راديو دبنجا الأفاضل، وكذلك أحيي يعني إدارة ومعدي ومقدمي برامجها، ويسعدني أن أكون يعني ضيفكم في هذا اليوم. هذا الكلام يستحمل الإجابة بالنفي، ويستحمل الإجابة بالإيجاب. بالنفي، لأنه أي عقوبة مفترض تصدر من مؤسسة دولية وليست مؤسسة عضو في المجتمع الدولي منفردة. يعني في الولايات المتحدة لوحدها لا تستطيع أن تفرض عقوبات وفق القانون الدولي، إلا يكون هذه العقوبات صادرة من مؤسسة دولية وفق قانون أو اتفاقية أو معاهدة دولية. ولكن من جهة أخرى، من يمكن القول أن الولايات المتحدة هي جزء من المنظومة التي تقوم بحظر استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في الحروب، يعني هي جزء من هذه المنظومة وهي عضو فاعل فيها. كذلك السودان كذلك عضو في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية التي هي في مقرها في لاهاي. السودان عضو اللجنة التنفيذية فيها، وكذلك أمريكا عضو بارز فيها، وبصفتهم ذلك يجوز للولايات المتحدة أن تقوم بدور ذو طابع الدولي بالتعاون مع المنظمة الدولية. فهناك عدد من القوانين الأمريكية المتصلة بعملية مكافحة الأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيماوية. عندهم قانون متصل بمكافحة الإرهاب اسمه قانون مكافحة الإرهاب بالأسلحة البيولوجية، وهذا القانون هو انعكاس لالتزامات الولايات المتحدة الأمريكية بالمواثيق والمعاهدات الدولية المتصلة باستخدام الأسلحة الكيماوية. القانون صدر في 1989، وفي قانون آخر اسمه قانون تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، فده كذلك هو التزام من الولايات المتحدة بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. ولكن هذه القوانين الاثنين أنا ذكرتها هي بتطبق على الأفراد، وهي عندها صفة الطابع الجنائي، سواء هؤلاء الأفراد سواء موجودين داخل أمريكا أو خارجها، ولكن هو قانون ذو طابع جنائي. ولكن القانون الذي فرضته أمريكا وتطبقه كذلك على الدول ليس على الأفراد فقط، هو قانون حظر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحرب. ده قانون بالمقارنة بالقوانين الأمريكية هو قانون أحدث، وهذا القانون قانون أمريكي يطبق على الدول من منظور أمريكي وليس من القانون الدولي. في هذا الموضوع، إنه أمريكا متى ما رأت بأن هنالك دولة ما تقوم باستخدام الأسلحة الكيماوية في الحرب، فإنها من جانبها تقوم بعقوبات تفرضها الولايات المتحدة من جانبها لوحدها، التزام منها مع المجتمع الدولي في أن تحارب هذا الاستخدام السيء للأسلحة في الحرب. من بين العقوبات التي تقوم بها أمريكا هي عقوبات أمريكية محضة وليست عقوبات تنفذها الدول الأخرى. أي دولة أخرى ما بتنفذ هذه العقوبات. من بين هذه العقوبات اللي هي دائما عقوبات معروفة، مثلا عقوبات حظر التعاملات المصرفية والقروض المالية من المؤسسات المالية الأمريكية، كذلك زي تعليق العلاقات الدبلوماسية أو تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية، كذلك مثل قطع المساعدات والتمويل العسكري، وكذلك من العقوبات مثلا حظر تصدير الأسلحة السلع الحساسة والتكنولوجيا المتقدمة. هذه عقوبات تفرضها أمريكا من جانبها والتي يلتزم بها المجتمع الدولي، وبالتالي يمكن أن نقول بأن هذه الولايات المتحدة لوحدها لا تستطيع أن تفرض عقوبات يلتزم بها المجتمع الدولي.
1: مستمعينا الكرام، أيضا توجهنا بالسؤال إلى الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني حول إعلان حكومة السودان بأنها كونت لجنة وطنية للتحقيق في أمر استخدام الأسلحة الكيميائية، وقالت أنه لم يثبت لديها أن هناك استخدام للأسلحة الكيميائية. هذا من جانب. من جانب ثاني، ما هو دور المنظمة الدولية المعنية بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية في هذا الأمر؟
2: يعني بمعنى آخر سؤالك أنه يعني طالما أن هنالك إجراءات متصلة بالتحقيق وتقصي الأمور من بواسطة المنظمة الدولية لحظر، هل يجوز لأمريكا أن تستبق هذه الإجراءات وتقوم بفرض عقوبات؟ هنا أريد أن نقول بعض الشيء. الادعاءات مؤخرا المتصلة باستخدام أسلحة كيماوية في الحرب السودانية بواسطة الجيش السوداني هي في الأساس انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية، التي يعني في مرحلة ما ادعت بأن الجيش السوداني في وقت ما في عام 2024 استخدم غاز الكلور في معركته في مصفات الجيلي، وده بينطبق عليه التعريف بتاع استخدام الأسلحة الكيماوية بحسب التفسير الأمريكي، وبالتالي طالبت أمريكا بإجراء تحقيق، طالبت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية بإجراء التحقيق في هذا الادعاء، إلا أن حكومة السودان رفضت هذا الادعاء ورفضت كذلك أو عملت لجنة وطنية، وهذه اللجنة توصلت إلى أن هذه ليست هنالك أي أدلة كافية بأن السودان جيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية. ولكن المنظمة الدولية والدول الأعضاء لديها تجارب وكذا يعني في العراق وفي إيران وفي غيرها، ووصلت أنه نستطيع أن نقول أنه السوابق في هذا الجانب تقول بأنه أعمال اللجان الوطنية في التقصي حول استخدام الأسلحة الكيماوية لا تغني عن إرسال فريق تحقيق مستقل وإنتاج تقرير فني من خبراء من دول متعددة بتخصصات دقيقة لإثبات أو نفي استخدام الأسلحة الكيماوية. وبالتالي رفض السودان وكذلك الظروف المحيطة عدم إمكانية إرسال جعلت بأن هنالك لكأنما هنالك التزام قانوني وأخلاقي بأن يتم معاقبة هذه، لا سيما كما أنا قلت إنه أمريكا عندما تفرض عقوبات لا تفرضها بوصفها مؤسسة دولية، وليست ملزمة الدول الأعضاء في المنظومة الدولية أن تطبق هذه العقوبات، ولكنها هي عقوبات أمريكية بتطبق من الجانب الأمريكي. كما ذكرنا إن أمريكا عندها قانون بيجز لها بأنها تعاقب الدول من طرف واحد إذا ثبت بأن هذه الدول تستخدم الأسلحة الكيماوية.
1: كذلك مستمعينا الكرام، سألنا الدكتور سامي عبد الحليم حول ما إذا كانت هناك سوابق بأن فرضت أمريكا عقوبات استنادا على مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية على أي دولة من الدول، وهل هذه العقوبات التي فرضتها أمريكا على السودان ستلتزم بتطبيقها المؤسسات الدولية وكذلك الدول؟
2: نستطيع أن نرصد السلوك الأمريكي تجاه العمل الخاص بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ودي شفناها نحن التجارب يعني عالمية كبيرة وفي وقت ليس ببعيد، وبالتالي من السهل استحضارها في أي نقاش. يعني أمريكا دولة يعني مهمة في المجتمع الدولي ولها تأثير كبير لا سيما عندها حضور كبير في المنظمات الدولية المؤثرة، كذلك لها وزن سياسي. هذه المعطيات تجعل بعض المرات أن المنظمات تستمع لأمريكا بأذن صاغية أكثر ما تستمع لبعض الدول الأخرى، من واقع أنها لها وزنها ولها وجودها وحضورها في الفضاء الدولي وكذلك في عمل المنظمة المعنية وهكذا. وهذا الأمر ينطبق على منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. المنظمة نفسها قانونها يعطي للدول الأعضاء الحق في أنهم يطلبوا من المنظمة بإجراء تفتيش مفاجئ خاص باستخدام الأسلحة الكيماوية في أي بلد. وهذا ما طلبته الولايات المتحدة الأمريكية من المنظمة فيما يخص الحالة السودانية. وكذلك يحق للدول الأطراف بما فيها أمريكا إن هي تجمع الأدلة التي بحوزتها وتقدم البيانات والأدلة التي تساعد المنظمة في كشف أو تدعيم ادعاءاتها بأن هنالك استخدام للأسلحة الكيماوية في أغراض الحرب يعني. وهذا أيضا ما تقوم بعمله الولايات المتحدة الأمريكية بأن تثبت هذا الأمر بأكثر من طريقة، وتطلب من حكومة السودان بأن تتعاون مع فرق تقصي الحقائق وغير ذلك من أمور. ولكن لا يجوز لأمريكا أن تفرض على أي منظمة دولية أن تفرض هذه المنظمة عقوبات على السودان، مثل منع القروض ووقف التعاملات مع المؤسسات الدولية لا سيما المؤسسات الدولية المالية. فأشخاص القانون الدولي زي الدول المنظمات لا يجوز لأمريكا أن تفرض على دولة مثلا الدولة السعودية أو الهند أن تتعامل أو أن تعطي قروض للسودان، لأن هذه العقوبات ليست هي عقوبات للطابع دولي إنما هي عقوبات أمريكية. ولكن في الواقع العملي كما ذكرت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بنفوذ كبير ولها وجود كبير جدا في المنظمات الدولية، وهذا الوجود له مؤثر، وكذلك أمريكا لها حلفاء ولها أصدقاء، وبالتالي هذه التحالفات الكبيرة تجعل لأمريكا وزن في أي مؤسسة دولية. وبالتالي القول بأنه منع التعامل مع أو إعطاء قروض، هذا الأمر يجعل بأن المنظمات التي لا تتعاون مع أمريكا في هذا الجانب أمريكا قد تنظر أنها ليست متعاونة مع أمريكا. وعدد من المؤسسات الدولية لها تجارب بأنها فيما يتصل بالشأن السوداني أن أمريكا فرضت عقوبات وقالت بأن كل من لا يلتزم بهذه العقوبات لا تسمح له بأنه يمارس أنشطة تجارية في أمريكا. وبالتالي لو إذا اكتشف هذا اكتشفت أمريكا بأن مؤسسة معينة تتعامل مع السودان وهذه المؤسسة لديها وجود في أمريكا فإنها تخضع للقانون الأمريكي وبالتالي تخضع للعقوبات الأمريكية. هذه هي الأمور فيها جوانب فنية لا بد أن الناس ينظروا لها بشكل أكثر شمولي، ولا يكفي الكلام عنها بطريقة مبتسرة وسريعة وهكذا.
1: وفي الختام مستمعينا الكرام، سألنا أيضا الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني عن حق السودان في مناهضة هذه العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عليه، وكيف يكون ذلك؟
2: طبعا يجوز له أن يفعل هذا على أكثر من مستوى، وإنما المستوى الأكثر ظهورا ووضوحا هو أن السودان متى ما تضرر من سلوك أي دولة بصورة غير تضرر غير قانوني وغير مبرر، يجوز للسودان أن يطلب من محكمة العدل الدولية أن تطلب منها أن تقرر بأن هذه الإجراءات التي تقوم بها أي دولة إن كان ضد السودان هي إجراءات غير لا تتفق مع القانون الدولي وتهدد مصالح السودان وكذلك تهدد أمن واستقرار وسلامة السودان والسودانيين. وهذا الباب مفتوح، والأخصائيين في القانون الدولي يمكن لهم أن ينجزوا دفعات أو ادعاءات قانونية لها سندها وهكذا. ولكن هذه الأمور كذلك مرتبطة بالتأويلات السياسية وإلى أي مدى السودان سيستفيد من هذه الدعوة وإلى أي مدى سيتضرر منها إلى آخره من الأمور. وكما نرى نحن في المشهد السياسي الدولي العام بأن أمريكا هي دولة في الوقت الراهن هي بتتمتع بنفوذ يعني يعطيها صفة أنها بتمثل أحادية قطبية تستطيع أن تتصرف بشكل كبير بصورة فردية إذا حتى تعطلت المؤسسات الدولية في اتخاذ بعض الإجراءات فإنها تقوم به بصورة فردية مستفيدة من موقعها الدولي كأكبر قوة دولية من حيث الاقتصاد ومن حيث النفوذ السياسي ومن حيث كذلك القوى العسكرية وغير ذلك من اعتبارات تعطي أمريكا علوية وعلى بعض المنظمات أو أشخاص القانون الدولي.
1: شكرا جزيلا دكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني، كنت معنا في راديو دبنجا برنامج في الميزان.
2: جزيل الشكر، وأتمنى أنه تكون هذه المداخلة مفيدة. أتمنى أنه ألتقي دائما بمستمعي وإدارة راديو دبنجا، وشكرا جزيلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان. أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص عبر راديو دبنجا. الحرب التي دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من ديارهم لم تنتهي بالنسبة لكثيرين عند حدود السودان، بل امتدت معهم إلى طرق الهجرة الخطرة بحثا عن الأمان. في هذا اللقاء الخاص نسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا من خلال شهادة ميدانية للكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية دكتورة إشراق مصطفى حامد، التي زارت معسكرات اللاجئين والتقت بعشرات السودانيين هناك لتنقل لنا قصصا مؤلمة عن رحلة اللجوء وانتهاكات الحدود والأمل الذي لا يزال يقاوم وسط كل هذا الألم. مرحبا بك الأستاذة إشراقة، وبداية حدثينا عن هذه الرحلة والمشاهدات والمواقف التي مررت بها وأوضاع اللاجئين السودانيين الذين التقيتيهم في الحدود بين البوسنة وكرواتيا.
3: في البداية شكرا جزيلا على السانحة دي، وإنه أكون صوت للاجئين السودانيين الموجودين في البوسنة حاليا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا. وطبعا يعني إنه كيف أنا وجدتهم، يعني مهما نكون يعني قرأنا أو من روايات ومن أخبار ومن تحليل، الوضع اللي أنا شفته بعيوني على الحدود موضوع يعني سيء للغاية. يعني كلمة سيء نفسها بسيطة جدا. يعني طبعا الأغلبية هم سودانيين الآن في المعسكرات الموجودة في البوسنة. نحن مشينا أكثر من 4 معسكرات، السودانيين هم الأكثر، عددهم بيتراوح من 200 ل 250. يعني لما يتم المقارنة بين جنسيات أخرى، منهم باكستانيين، منهم من أفغانستان، من مصر، من حتى من الأردن على فكرة، يعني وين كان العدد بسيط، ممكن 2-3 من المغرب. يعني العدد جنسيات مختلفة، هي جنسيات كلها يعني بلدان بتتوحد للأسف في مصاير الحزينة اللي حاصلة الآن شاهدتها. يعني عددهم زي ما ذكرت بيبلغ من 200 ل 250. وبعد ذلك عرفت من المنظمة اللي أنا سافرت معاها وتمت دعوتي منهم، منظمة مسجلة في النمسا اسمها SOS بلكان روتة باللغة الألمانية، اللي هي طريق البلغان مقصود الدول دي. وحتى كلمة البلغان وإن كانت بتنتمي للعهد العثماني إلا إنها هي مقصودة، لأن ما يعيشه اللاجئين بشكل عام وهم بيحاولوا يتجاوزوا الحدود يعني من البوسنة. طبعا إذا دخلوا كرواتيا معناها خلاص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وفيهم ناس على فكرة دخلوا يعني أمتار ممكن تكون يعني أكثر من 20-30 متر، هم بيقوا خلاص داخل الأرض الكرواتية، ومفروض حسب يعني نظريا حسب القانون بتاع اللجوء الموجود في الاتحاد الأوروبي ووفق الاتفاقية جنيف، مفروض يتم يعني خلاص يعني يتم استلامهم باعتبار أنه يسمعوا قضيتهم وياخذوا كل الرعاية المنصوص عليها في الاتفاقية دي. لكن للأسف يعني الحاجة دي ما حصلت. وطبعا البوش باك المعروفة يعني بمارس السلطات الموجودة على الحدود في كرواتيا يعني لا إنسانية للغاية. يعني أنا في مشاهد شفتها بعيني، يعني شفت شباب 24 أغلبهم من باكستان والبقية من بنغلاديش، يعني جو أولا حفاة، وده بيحصل مع كل اللاجئين يعني سواء سودانيين أو غير سودانيين، حفاة تماما، بيكونوا ماشيين يعني ضربوهم يعني ضرب مبرح، انتزعوا منهم تلفوناتهم وحكوا يعني أن الحكاية دي سمعتها من واحد منهم يعني بصوت عالي. الواحدة من الشرطيات بتاعت الحدود يعني خدت أول حاجة كل التلفونات بتاعتهم, لأن هي طبعا اللي بيستعينوا بها في الوجهات اللي هم ماشيين لها. فبيضربوا ضربة بالمسدس كل التلفونات. وبعدها قالت ليون يعني you aren't human, يعني أنا لا يمكن أنسى شكل وشه وهو بقول في الكلمة دي, يعني مشاهد مؤلمة جدا جدا. طبعا هم موجودين في معسكرات, المعسكر الرسمي بتاع البوسنة يعني في سراييفو عندهم واحد, وفي بهتاش عندهم واحد, وفي مدن تانية يعني احنا مشينا لها برضو في معسكرات. لكن للأسف المدن التانية نحن مشينا زرنا المقابر اللي وفرتها المنظمة SOS للي ماتوا, يعني فيهم ناس ماتوا وما عندهم أي هوية, يعني بيكونوا بس عرفوا من الناس اللي رافقوهم إنه ده سوداني. يعني أنا مقابر مشيت زرت المقبرة بتاعت شاب سوداني بس ما في أي معلومات. طبعا واحدة من الحاجات المحزنة ولا يمكن يعني يعني ممكن أنساها في يوم من الأيام اللي هي يعني ثلاثة يعني ولسه يعني في مقتبل العمر, يعني يعني واحد فيهم 22 سنة يعني لسه العمر قدامه, الثاني كمه 30 سنة وعنده أطفال, الثالث كمه 40 سنة وعنده 5 أطفال. يعني هم طلعوا من خلال يعني بسبب الحرب اللعينة الموجودة في السودان عشان يلقوا أمان, وللأسف وهم بيعبروا الطريق كان الجليد نازل, وطبعا البوسنة معروفة غابات وجبال, فأطرافهم اتجمدت فتم بترها, يعني الأقدام بترت من الركبة, يعني حاجة شفتها بعيني ومشي زرتهم. واثنين منهم الأيادي الكف تحت الأيادي قطعت. عرفت طبعا جمعت معلومات كثيرة جدا, يعني إن شاء الله حترى النور يعني في كتاب, لأنه دي إدانة للاتحاد الأوروبي ولسياسته. الاتحاد الأوروبي اللي قبل كده السنة ولسه يعني سبب سياسة الهجرة اللي هي عن طريق ما سموه زمان الخرطوم بروسيس, اللي هو وجه آخر من وجه الاستعمار, وبنسي فكرة إنه الهجرة هي حق إنساني. ما في حاجة اسمها هجرة غير شرعية. ومن المؤسف إنه نحن يعني كثير مننا وبالذات الشغالين في مجال الإعلام أو حتى مرات الكتاب يعني بيعالجوا كل القضية دي بوجهة نظر الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي واضح إنه في سياسته ما عاوز لاجئين تاني, ما عاوز إنسان يجيهم في يعني يجي يدخلوا البلدان دي. لكن طيلة ما إنه أسباب الهجرة لا تحارب ولا يوجد لها حلا, حيكون في هجرة, والهجرة هي أصلا حق إنساني. فما ممكن أنت يعني تكون بتساهم وأنت شايف في حرم بتستعر داخل السودان, وفي نفس الوقت هم شباب وأغلبهم ديل شباب الثورة. يعني في تعليقات واحد يعني علق قال لي يعني لو كانت الثورة نجحت نحن ما كنا طلعنا, الثورة ما انطفت. يعني قلت له واحد البريغة في عيونكم اللي لسه في أمل, يعني ما انتهت الثورة ولا يمكن إنها تنتهي مهما جار بين الزمان. وطبعا في منظمات يعني المنظمات الإنسانية موجودة داخل البوسنة لكن بتتعاون مع المنظمة النمساوية, وأسس صديق من كرواتيا عايش في النمسا بيرو, واجتهد شديد جدا, وحس المنظمة دي يعني بتجد دعم كبير جدا من الناس وفي تعاطف. يعني الوفد اللي أنا سافرت معهم فيهم برلمانية سابقة عن حزب الخضر, وفيهم برلمانية عن حزب اليسار جات من ألمانيا وكاتب معروف, وكنت أنا يعني سودانية ناشطة ومعروفة بمواقفي الواضحة ضد سياسة الاتحاد الأوروبي. في منظمات يعني شغالة وفي أفراد شغالين, وكلام الناس يعني اللاجئين تحديدا عن البوسنة وعن تعامل الناس داخل البوسنة معهم تعامل إنساني ونبيل جدا. واضح تماما إنه الحرب اللي عاشت البوسنة وعاشوها الناس يعني الأجيال السابقة, والظاهر إنه يعني بدأ لي إنه هم غرسوها هذه القيم النبيلة في احترام الغريب وفي التعاطف معه, كانت بالنسبة لي واضحة تماما. يعني أسرتني يعني بسنوية ممكن يكون عمرها 79 سنة، بتمشي وتشوف أكل وتوديه، يعني تنتظر في الجامع لحد ما اللاجئين يجوا وياخدوا الأكل. يعني أنا زرتها في بيتها. عذراء يعني ده عالم تاني من الإنسانية. ففي يعني شاب نهاد شغال في منظمة، وكلهم بيتعاونوا مع المنظمة بتاعت SOS الموجودة في النمسا. طبعا أبرز التحديات اللي هي يعني المخرج، يعني البوسنة ما فيها يعني النظام بتاع اللجوء بتاعها، ما في يعني نظام، ممكن يكون متهالك تماما، ما في لجوء بياخدوه يعني نهائيا، وحتى لو أخذ ممكن ياخذوا لمدة سنة. لكن عشان كده أغلب الشباب بيحاولوا يجاسفوا تاني ويحاولوا يشقوا طريقهم، وطبعا بيقعوا في مخاطر كبيرة جدا. يعني آخرة قبل فترة زي ما حكى لي نهاد، واللي هو ده مرات بيشرف عليه يعني مع ما يسم يعني برضو رجل اسمه مسمينه بابا عاصم، يعني منتهى الإنسانية. يعني أنا سألته إنه يعني دفنوا 101 من اللاجئين وأغلبهم مسلمين، يعني هو اللي كان بيتبنى يعني من قصة الغسل والدفن وكل التفاصيل دي. يعني في من الصليب الأحمر طبعا موجود، وبرضو المسؤول منه في المنطقة من البوسنة، يعني اسمه صابر، وزوجته شغالة داخل المعسكر. يا برضو يعني احنا مشينا بيتهم، وبرضو يعني سألت عن أسئلة كثيرة جدا زيه وزي الوفد اللي كان معاي. 7 أيام من العذابات، يعني من الآلام. طبعا التحدي الأكبر للمخرج، وزي ما قلت المخرج يعني لجوء داخل البوسنة من المستحيل يعني. وبعد ذلك هم بيحاولوا يجاسفوا ويحاولوا يطلعوا. واحدة من الحاجات اللي يعني الكارثية يعني الغرق، يعني فيهم كثيرين جدا قاعدين يغرقوا. آخرهم كانوا 10 سودانيين غرقوا ما بين سلوفينيا وما بين النهر بين سلوفينيا وبين نهر كرواتيا. يعني طبعا ما طلع منهم أي حد، عشان حتى يعني يتم إكرامه بالدفن. يعني فالوضع سيء جدا، وما في حل غير إنه الحرب دي تجيف. ما في حل غير إنه السودانيات والسودانيين يتكاتفوا، وإلا مش إنه حيضيع بلد، يعني حيضيع جيل كامل. يعني جيل الآن المشرد في كل العالم، ما أسوأ وضع أنا ممكن أكون شفته في حياتي، الوضع اللي أنا شفته بتاع اللاجئين والقصص اللي حكوها ليا. وهم بيجوا يعني بيكون واحد عمره 17 سنة عبر من الجنينة، مش منطقة يعني منطقة جنب غرية جنب الجنينة، مشى تشاد، ومن تشاد مشى ليبيا، ومن ليبيا مشى النيجر، ومن النيجر مشى الجزائر، ومن الجزائر جاء اليونان، ومن اليونان ركب البحر. ويا ماما حكى عن حكا يعني حكوا حكايات فظيعة عن البحر. يعني نقرأ حاجة ونشوف أخبار حاجة، لكن تسمع منهم وتشوف شكل الألم والأسف في عيونهم، يعني ما في كلمة نهائيا تعبر غير يعني غضب وحزن وأسى. ده كل اللي أنا حسيته يعني، ومؤكد أي إنسان مش شاف الوضع ده. يعني أنا اليوم عملت جلسة علاج نفسي، لأنه أنا طيلة الفترة اللي كنت الأسبوع اللي قعدته في البوسنة ما حصل مرة يوم من غير ما تنزل دموعي. ما قدرت أتحكم في المسألة دي نهائيا، رغم أنه حاولت كثير جدا. اللي أنا التقيتهم في المعسكرات إنه نحاول نتذكر إنه نحن غويين ونحن طلعنا، يعني أنتوا وصلتوا لحد هنا معناها ممكن يكون في أمل تصلوا وتبنوا حياتكم. يعني الريزيلينس اللي عندنا والمآسي اللي نحن عبرناها في حياتنا والمحن دي بتأهلنا، تدينا قوة إنه نحن ممكن ننجح. طبخنا مع بعض، طبخت لهم وجبات سودانية وأخذوا منها، يعني أخذوا الباقي للمعسكر. يعني كانت لحظات فيها كثير من المواقف الإنسانية النبيلة. وما لا يمكن أنسى ولد يعني برضو عمره 16 سنة طفل، أنا ما عارفة طلع كيف يعني طلع، قال لي 5 سنين. فقال لي ممكن أقول لكم مي، يعني ما بتكون فيه تاني غير إنه تنزل دموع وأحتضنه. يعني فمآسي، ويعني ما في حل يعني غير إنه الناس تحرص في إنه ما في طريق غير السلام، وما في حل غير إنه نعلي صوتنا بما قاله المهاتما غاندي: لا يوجد طريق للسلام، السلام هو الطريق. أنا شاكرة السانحة دي مرة تانية وإتاحة الفرصة إنه أنا أتكلم عن اللاجئين في البوسنة، وبحيي من الحتة دي منظمة SOS اللي أتاحت لي أنا الفرصة بدعوتهم إنه أنا أجيف كإعلامية وكناشطة عن الحاصل وأكون صوت لهم، وشكرا إنكم أنتوا الآن صوت لهم.
2: شكرا جزيلا دكتورة إشراقة مصطفى حامد الكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية على مشاركتنا هذه التجربة الإنسانية، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة، إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص آخر. تقبلوا تحياتي عبد المنعم مادبو، والسلام عليكم ورحمة
0: راديو
2: الله
0: دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

0: نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دابنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دابنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دابنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دابنجا، بوابتك للسودان.
1: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دابنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بور السودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معاه في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بتسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوى المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
2: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
3: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، يحصل معها فقدان السوائل، عرق كثير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
2: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
3: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
2: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
3: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي بيكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم البعض المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
2: بحرارة الشمس.
3: الحرارة أيوة. في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
2: نعم.
3: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بيقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل الفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة وبيحصل فقدان حاد.

0: درجة الحرارة هنا بتصل مرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي هي بعد ما كان فيها التعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيتجاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيصهر بقاق كده في الجسم من برا.
1: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
0: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم.
0: فدي كل علامات بتاعة ضربة الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس انه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم للمكملات الباردة الخارجية، انه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس انه مثلا ما وقع، أقرب حاجة تعملها انه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة انه واعي يشرب تديه يشرب طوال. للباعة المتجولين الناس بيكونوا أكثر عقدة، بننصحهم انه يشربوا موية كثير، يشربوا عصاير، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
1: طيب ما هي درجة خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
0: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني من كشف في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة، كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي للجلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الاعضاء، يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصلت غرغره وكده في الاطراف، فدي من الخطوره بتاعتها، يعني الوفاه وبالاضافه للمضاعفات الاخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوغايه من المرض؟
0: طيب يلا احنا من اول حاجه الوقايه، بننصح انه الباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس في ساعات الذروه، يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه يشربوا سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى الليل، يعني مع إن ما تكون في شمس لكن أغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا ديل بيكونوا معرضين لا أكتر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة أو مثلا يأخذوا أدوية مهدئة، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنام في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجة
1: يعني نوموا في الحيشان
0: أيوة، يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شباب أو في كده، على أساس يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
0: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايين كده، أو الاستحمام مثلا أسنان النهار أسنان ارتفاع درجة الحرارة مرتين، ويلبس ملابس تكون
1: يعني الاستحمام مفيد.
0: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض بيج كده، ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، بتمتصها وبتحبسها.
1: نعم، يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس فيه.
0: أيوة، بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع تحت الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدر على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا، على أساس إنه ما يتم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
1: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
0: طبعا أكثر الحالات يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به، يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو لا زال في حالات هنا، إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي فيهم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورسودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
0: الله يسلمك.
1: وعلى حد ما نلقاكم أعزائي المستمعين، نقول لكم قيل وعافية.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن نبدأ برنامجنا بنشرة الأخبار وإليكم عناوينها. العمليات العسكرية لا تزال مستمرة في شمال كردفان، ونزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري. انقطاع المياه لليوم الثالث في الثورات بأم درمان، وشلل في الأفران ووضع إنساني صعب للنازحين في الدمازين. قرار حكومي بسداد متأخرات الأجور للمعلمين على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس. السعودية تنشي تحالفا للدفاع البحري من أجل الملاحة في البحر الأحمر بمشاركة 13 دولة بينها السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. لا تزال الحرب مشتعلة في شمال كردفان، وعمليات النزوح والمعاناة للمدنيين مستمرة، وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة في بيان بأن الأسر المتضررة نزحت إلى مواقع أخرى داخل محافظة سودري وإلى مناطق في محافظة بارة بشمال كردفان، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال متوترا ومتقلبا للغاية، وإنها تواصل رصد ومراقبة التطورات عن كثب. أعلنت قوة من الدعم السريع تتبع المجموعة 26 استسلامها وتسليم نفسها للجيش بكامل عتادها. وقال الناقب عثمان النور حسب خليل أحد أفراد القوى التي سلمت نفسها إنها انضم إلى القوات المسلحة قادما من بارة مع المجموعة المستسلمة. وأكد النور القبة الذي كان في استقبال المجموعة بالخرطوم إنه عمليات الاستسلام المماثلة متواصلة. أصدر رئيس الوزراء كامل إدريس قرار بسداد متأخرات الأجور والمنح والبدلات بجدول للمعلمين حتى نهاية العام المالي الحالي للعام 26، على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس العام 26. وشمل قرار رئيس الوزراء إعفاء أبناء العاملين بالتعليم العام من رسوم الامتحانات لجميع المراحل الدراسية بالتعليم العام، امتحانات الشهادة السودانية وامتحانات المرحلة المتوسطة وامتحانات المرحلة الابتدائية، ومركزية مرتبات المعلمين ابتداء من العام المالي القادم بدءا من شهر يناير من العام 2027. ورحبت لجنة المعلمين السودانيين بالقرار. وقال المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: مع ترحيبنا بهذه القرارات وتأكيدنا علينا هي نتيجة للضغط الذي مارسه المعلمون خلال الفترة السابقة بالإضرابات ورفع المذكرات للولايات.
0: أكدت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر أرمان أن عدم مشاركة صمود وقوى إعلان المبادئ في اجتماع الآلية الخماسية القادم خطوة صحيحة نحو إعادة تصميم العملية السياسية لمصلحة الشعب السوداني وضد الاستبداد، ووصف في بيان مسار الخماسية بالخفة والتسرع وعدم الإحاطة بعمق بجوهر الأزمة والبحث عن الحلول السهلة والهشة. وأكد أنه إبعاد القوى الديمقراطية وقوى الثورة والتغيير عن التأثير الحاسم في سير العملية السياسية لن يؤدي إلى إطالة أمد الحرب والحلول الهشة، وطالب بضرورة إجراء حوار صريح وجاد مع أطراف الخماسية والرباعية ومراجعة تصميم العملية السياسية. أكد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أن اجتماع الكتلة الديمقراطية مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بحث تطورات الأزمة السودانية وسبل دعم مسار يحقق السلام ويحافظ على وحدة البلاد ومؤسساتها. من جهته قال حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل المهدي أن وفده ناقش مع الآلية الخماسية في أديس أبابا الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية في السودان وسبل الانتقال من حالة الحرب والانقسام إلى مرحلة السلام والتوافق الوطني. أعادت منظمة الإيجاد فتح مكتبها في الخرطوم تمهيدا لاستئناف أنشطة لأول مرة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وتزامن مع افتتاح المكتب اجتماع المدير التنفيذي للإيجاد الزائر للسودان ورغنا جبيه برئيس مجلس السيادة الفريق البرهان ورئيس مجلس الوزراء كامل إدريس بالخرطوم. وقال سكرتير الليغات للصحفيين عقب الاجتماعات إنه يزور الخرطوم للتشاور مع القيادة السودانية وتبادل الرؤى والأفكار بشأن السبل الكفيلة بتحقيق سلام مستدام. وأوضح إنه مهمة الإيجاد تتمثل في دعم السودانيين لا في فرض أي حلول عليهم نظرا لأن السلام لن يصنع إلا داخل السودان وعلى أيدي السودانيين أنفسهم. أعلنت 14 دولة بينها السودان إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات بقيادة السعودية لحماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن من هجمات الميليشيات خصوصا الحوثية. وتضم قائمة الدول المؤسسة لهذا التحالف إلى جانب السعودية والسودان كل من مصر واليمن والأردن وجيبوتي والصومال وقطر والكويت والبحرين وباكستان وتركيا. وشارك في هذه الاجتماعات من جانب السودان رئيس أركان الجيش السوداني الفريق ياسر ألاط. تفاقمت الأوضاع المعيشية لمواطني عدد من أحياء الصورات بأم درمان إثر استمرار انقطاع المياه لليوم الثالث على التوالي بالتزامن مع برمجت قطعات الكهرباء لنحو 8 ساعات يوميا ما تسبب في شلل حركة الحياة اليومية وتوقف المخابز عن العمل وسائر الخدمات. واشتكى المواطنون من توقف محطات مياه الجماير لأسباب غير معلومة. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم اضطروا إلى شراء مياه الشرب من المتاجر رغم ارتفاع سعر القارورة من 2500 إلى 3000 جنيه بينما يعتمدون على مياه الآبار لتلبية احتياجاتهم للاستخدامات الأخرى إلا إنها غير صالحة للشرب. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص
2: ما يقال عليها 3 يوم في الصورات في ناس أصلا ما جايب خبر إنها هي قاضعة فهمت عندها سهاري أو استخدام الموية حقها قليل فهي لها 3 يوم الموية دي ما في قاضعة المحطات بتاعت الجماير بتاعت المنارة ما شغالة بتغذي أم درمان فما تعرف السبب شنو. الموية بتاعت الشراب بنشتريها موية صحة من الدكان بنشربها سخنة لأنه أصلا الكهرباء قاعدة يعني الكهرباء بيشتغل 8 ساعات في اليوم يعني ممكن الكهرباء تقطع منك الصباح يوالك 2 ظهر الساعة ماهر بالليل تقطع لك.
0: من جهتها أعلنت ولاية الخرطوم اليوم الجمعة إعادة تشغيل محطة مياه المنارة بعد توقفها خلال الفترة الماضية. وقالت الولاية في بيان أطلع عليه راديو دبنجا إن فرق التشغيل تعمل حاليا على ملء خزانات المحطة والخطوط الناقلة للمياه موضحة أن العملية تحتاج إلى عدة ساعات قبل عودة الإمداد المائي للمنازل بصورة طبيعية. اشتكى مواطنون في منطقة جبيد بمحلية سنكاد بولاية البحر الأحمر من استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في وقت تجاوزت فيه درجات الحرارة 45 درجة مئوية مما فاقم معاناة المواطنين وأثر على مختلف جوانب الحياة اليومية. وقال الصحفي أسمر هاشم لراديو دبنجا إنه برمجة قطوعات الكهرباء تتجاوز الساعات المعلنة وسط شكاوي من عدم انتظام البرمجة. وأضاف أن المواطنين يشكون أيضا من ارتفاع شديد من أسعار مياه الشرب. وفي ذات الموضوع حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في ولايات القضارف وسنار والنيل الأزرق وولايتي جنوب وغرب كردفان وولايتي وسط وغرب دارفور. وأكدت الهيئة استمرار الأجواء الحارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. رصدت حالات إصابة بالكوليرا في محليتي شرق النيل وأم درمان بولاية الخرطوم. وقال متطوع بمستشفى النووي أن المستشفى استقبل حالة كوليرا مؤكدة إلى جانب حالة أخرى تعاني من إسهال دموي مشيرا إلى أن متطوعين في شرق النيل أبلغوه بتسجيل 6 حالات مؤكدة هناك. وأفاد متطوع آخر لراديو دبنجا بأن أولى حالات الكوليرا التي ظهرت في شرق النيل لم تسجل بينها وفيات مضيفا أن حالات أخرى رصدت كذلك في أم درمان. وأوضح أن جميع المصابين يتلقون العلاج في مركز العزل بمستشفى بشائر مرجحا أن العدد الإجمالي للحالات لا يقل عن 20 حالة. يستضيف معسكر الكرامة 3 بمدينة الدمازين أكثر من 31 ألف نازح هربوا إليه من القتال في النيل الأزرق. ويواجه النازحون المزدحمين بالمعسكر أوضاع إنسانية صعبة مع الحطور الغزير للأمطار التي غطت المعسكر بالدمازين مع انتشار الأمراض والأوبئة بين السكان لا سيما الإسهال والملاريا وأنواع مختلفة من الحميات. ووجه الفريق أحمد العمدة بهدي حاكم إقليم النيل الأزرق بضرورة التنسيق المشترك لتوفير المواقع البديلة لمعسكرات النازحين والعائدين المتأثرة بالأمطار بولاية النيل الأزرق. لا تزال الصحفيات الثلاثة لزعيات إشراق عبد الرحمن وزهرة محمد الحسن ومواهب إبراهيم محتجزات لدي الدعم السري في مدينة نيالة منذ شهر فبراير الماضي ولم يطلق سراهن بعد. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين إنها تلقت معلومات مؤكدة تفيد بأن المعتقلات يواجهن أوضاع احتجاز متردية في ظل غياب الرعاية الصحية المناسبة، ودعت النقابة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيات والناشطات المحتجزات وتوفير الرعاية الطبية العاجلة لهن والسماح بنقلهن إلى المستشفيات عند الحاجة، إضافة إلى الكشف عن أماكن احتجازهن وتمكين أسرهن ومحاميهن من التواصل معهن. تخطى سعر الدولار في السوق الموازي بالسودان حاجز 6200 جنيه في موجة صعود واسعة هي الأكبر منذ مطلع الأسبوع. وأصهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن السودان تصدر الدول العربية في عام 2025 من حيث نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط المالية التي يواجهها الاقتصاد السوداني مع استمرار الحرب وتراجع النشاط الاقتصادي والإيرادات العامة. ويرى اقتصاديون أن الحرب لم تؤدي فقط لانكماش الاقتصاد بل أدت أيضا إلى إعادة توجيه جانب كبير من الموارد العامة نحو الإنفاق العسكري على حساب الخدمات الأساسية والاستثمار والتنمية. نفذ مواطنون بمدينة أبكرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الخميس وقف احتجاجي أمام مباني رئاسة المحلية للمطالبة بإقالة المدير التنفيذي للمحلية على خلفية اتهامه بالفساد. وأفادت مصادر لراديو دبنجا بأن المدير التنفيذي يواجه اتهامات تتعلق بملف أراضي تشمل تخطيط محلات تجارية وتوزيعها في السوق الكبير إلى جانب أراضي سكنية، ولم يتمكن راديو دبنجا من الحصول على تعليق المدير التنفيذي بشأن هذه الاتهامات. وأضاف المتظاهرين في هتافات أمام مبنى المحلية في هذا الخصوص

0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن المدير العام لمصلحة الملاحة النهرية بالسودان ياسر ماديبو عن خسائر أولية بقيمة 250 مليون دولار لاحقت بالقطاع جراء الحرب. وأضاف ماديبو في ورقة علمية قدمها بعنوان تنمية النقل النهري في السودان ودوره في النهضة الاقتصادية بالوطن العربي أن الخسائر شملت البنية التحتية إضافة إلى عوائق طبيعية وفنية مثل الصخور والجزر الرملية وتذبذب مناسيب النيل. وأشار إلى أن السودان يمتلك شبكة ملاحية بطول 5000 كيلومتر، منها أكثر من 3000 كيلومتر صالحة للملاحة الفعلية. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. تابعوا بقية ما تبقى من البرنامج.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة 31 يوليو 2026. في الجولة دي سنتناول القضايا التالية: التحالف الذي دعت إليه السعودية ومشاركة السودان فيه، هل سيساهم في وقف الحرب؟
2: يجب الاعتراف أولا أن السودان من الطبيعي أن يكون ضمن هذا التحالف، يعني بغض النظر عن الأوضاع والصراع المسلح الذي يشهد السودان.
1: كيف يمكن تحقيق السلام المستدام في السودان وتحقيق العدالة الانتقالية؟
3: الملاحظ أن اتفاقية دي سببة تمت مع النميري، نظام انقلابي عسكري ديكتاتوري. نيباشا 2005 تمت مع البشير، نظام ايديولوجي انقلابي استبدادي عسكري ديكتاتوري، وهكذا أبوجا، وهكذا اتفاق سلام الشرق وكده.
1: لجنة المعلمين ترحب بقرارات رئيس الوزراء بصرف مستحقات المعلمين، ولكن
4: هذه الحقوق التي أقر بها مجلس الوزراء ووجه بأنها تعطى للمعلمين محتاجة لمزيد من التكاتف حتى يتم تنفيذ هذه القرارات.
1: عائدات الذهب التي تدخل الخزينة العامة أقل بكثير من حجم الإنتاج.
5: ونحن نتكفل كدولة حب الذهب وسوالبه من سيانيد وزيبق وسرطانات وأمراض وتدمير البيئة، ويستفيد منه غيرنا.
1: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل قصير ونعود.
6: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
1: أهلا بكم مرة أخرى. أكد المحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف لراديو دبنجا أن الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر وتأمين حركة التجارة العالمية تعكس أهمية استراتيجية بالغة. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
2: الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية مؤخرا بتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر وحماية التجارة العالمية وتأمينها ضد ميليشيات تحديدا الحوثي وأي عمليات إرهابية يمكن تتعرض لها البحر الأحمر. كلنا متابعين نحن الآن يعني بالذات في منطقة الشرق الأوسط أصبحت الممرات المائية هدف رئيسي واستراتيجي للنزاعات المسلحة. شفنا الحاصل في باب المندب، بنتابع ما يحدث في مضيق هرمز، وبنتابع أيضا ما يحدث في البحر الأحمر خاصة في الجزء الجنوبي منها في منطقة باب المندب، وما يقوم به الحوثيون من اعتداءات وتهديد مباشر للتجارة العالمية. بالتالي دعوة السعودية بتبدو منطقية ومهمة في ذات الوقت. يمكن نحن في السودان المسألة بتاخذ عدة جوانب، أبرز أنه يجب الاعتراف أولا أنه السودان من الطبيعي أن يكون ضمن هذا التحالف، يعني بغض النظر عن الأوضاع والصراع المسلح الذي يشهد السودان والتعقيدات العلاقات الخارجية مع إيران ومع غيرها، لكن دي حقيقة جيوسياسية لازم نعترف بها ببساطة، لأنه إذا كانت السعودية الساحل السعودي يبلغ طوله حوالي 1800 كيلومتر، فبيجي بعد السودان مباشرة بحوالي 853 كيلومتر، يعني ممكن يكون الساحل السوداني نصف الساحل السعودي، لكن الحقيقة أنه هو يحتل المرتبة الثانية من حيث المشاطئة للبحر الأحمر. بالتالي لا يمكن تجاوز السودان في مثل هذا التحالف، دي حقيقة لازم نتعامل معها. يعني المسألة الثانية بعد كده بتبقى في مواقف السودان نفسها، يعني كلنا نعلم الآن السودان متورط في علاقات مباشرة مع إيران، وكلنا عارفين أنه إيران هي المحرك الرئيسي لجماعة الحوثي في اليمن، فهذه ذاتها بتبقى إشكالية بالنسبة للسودان وبالنسبة لصناع التحالف نفسه في قبول دولة بمثل هذه التعقيدات. لكن زي ما قلنا الواقع الجيوسياسي هو بيفرض أنه السودان يكون موجود. يمكن الناس تقارن بين التحالف العسكري الجديد وتحالف الحزم أو عاصفة الحزم اللي أطلقتها السعودية أيضا بطلب من الرئيس اليمني آنذاك منصور لمواجهة العمليات اللي قامت بها جماعة الحوثي بدعم مباشر من إيران. التحالف طبعا كان في مارس 2015 والسودان كان جزء منه، ويمكن كانت الدول الرئيسية السعودية والإمارات والسودان ومصر والكويت وغيرها. الآن هذا التحالف مختلف يمكن من حيث التشكيل ومن حيث الأهداف. الآن السعودية تتحدث عن دعوة 50 دولة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول، بينما عاصفة الحزم كان تشكيلها مختلف وأهدافه مختلفة. عاصفة الحزم كان هدفها الأساسي ممكن نقول مواجهة مباشرة مع إيران، لأن إيران كانت المحرك الرئيسي للأحداث في اليمن، بالتالي دي كانت مواجهة مباشرة. الآن المواجهة غير مباشرة لأنه بالآن بيتكلم عن تأمين البحر الأحمر وتغيير تحركات الحوثيين، يعني الأهداف المعلنة مختلفة. يمكن أيضا الفرق بين عاصفة الحزم والتحالف الآني إنه الإمارات في ذلك الوقت كانت لعبة دور رئيسي في عاصفة الحزم، يمكن كانوا السعودية والإمارات هم المولين الرئيسيين لعاصفة الحزب، لكن الآن المسألة مختلفة. برضو إحنا بنتابع تعقيدات كثيرة في موقف الإمارات، لكن العنصر الجديد في موقف في التحالف العسكري الجديد اللي بتهيئ له السعودية والبترتب له السعودية وجود الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول المستفيدة بشكل مباشر من سلاسل التجارة في البحر الأحمر وفي باب المندب، وأيضا هي متضررة من أي تعقيدات أو عقبات أو استهداف مباشر لهذا النشاط التجاري في هذا المسطح المائي المهم. بيبقى بعد كده في سؤال عن مدى تأثير هذا التحالف الجديد ووجود السودان فيه في حال استمراره طبعا على الوضع في الحرب في السودان. قطعا إذا قبل الـ50 دولة إذا قبلت وجود السودان في هذا التحالف زي ما قلنا لاعتبارات جيوسياسية بتفرض نفسها، فده قطعا بينعكس إيجابا على علاقة حكومة الأمر الواقع في بور السودان في علاقاته مع الدول الموجودة في هذا التحالف ودوره أيضا. لكن طبعا ده بيفرض على السودان عشان يخلق جدية ويعطي ثقة لأعضاء هذا التحالف إنه يعيد النظر في علاقاته سواء كان مع إيران سواء كان مع جماعات الحوثي في اليمن سواء كان مع كل عمليات الإرهاب بشهد العالم. ودائما نحن بنلقى إنه هذه التركيبة جزء ما بعيد من العمليات الإرهابية البتحدث. إذن أمامس يمكن القول أنه بغض النظر عن ما يمكن أن ينتهي إليه هذا التحالف وما يمكن أن يحققوا من نجاحات، لكن حقيقة بتبقى في قدام حكومة البرهان فرصة جديدة لإعادة ترتيب علاقاته مع العالم، لأن إحنا الآن بنتكلم عن تحالف دولي بالمعنى الحرفي للكلمة، لأن السعودية داعية 50 دولة، وكل الدول زي ما إحنا قلنا أو كل العالم بيتأثر من الإشكالات اللي بتحدث في الممرات المائية الرئيسية، سواء كان في هرمز أو في المندب أو البحر الأحمر. إذن السودان مطالب بإعادة تشكيل لتموضع جديد مع المجتمع الدولي، وده بيتطلب منه أنه يعيد النظر في علاقاته مع إيران، بيتطلب منه أنه يعيد النظر في علاقاته مع جماعة الحوثي، بيعيد النظر في علاقاته مع أي عمليات إرهابية أو عنف يمكن أن يحدث. أيضا ده يمكن أن يؤثر على موقف السودان في الاستجابة لدعوة المجتمع الدولي بإنهاء بوضع حد للحرب في السودان. يعني يمكن للمجتمع الدولي نفسه من خلال 50 دولة أو من خلال هذا التحالف الجديد أن تستصبر وجود السودان أو رغبة السودان في تواجده داخل هذا التحالف، أن تفرض عليه أنه يعيد النظر في مواقفه المتعنتة من إنهاء الصراع المسلح في السودان حتى تكون جزء وفاعل في المجتمع الدولي وذو تأثير فيما يحدث. الخلاصة اللي عايزين نقولها أنه طبعا في ناس بيفتكروا أنه السعودية الآن أصبحت تتراجع عن موقف الأول، كانت هي في وضع الحياد ودعم كل جهود إنهاء الحرب. يمكن نحن ما زلنا بنذكر مفاوضات جدة وإعلان جدة والاعتراف السعودي نفسه بعد ذلك بأنه الجيش هو الذي أخلى ورفض الالتزام بالاتفاق. لكن الآن طبعا بقى في معلومات كثيرة جدا عن دور جديد للسعودية في علاقاتها مع حكومة الأمر الواقع في السودان. لكن بتجاوز ده زي ما قلنا انه التحالف ده يمكن ان يؤثر على السودان، والتأثير يمكن ان يكون ايجابا بحيث انه يمكن ان يؤثر في موقف السودان او حكومة السودان حكومة الامر الواقع، ويفرض عليها انها تعيد النظر في مواقعها وفي علاقات الملتبسة مع مصادر الارهاب ايران وجماعة الحوثي في اليمن وغيرها. وشكرا جزيلا.
1: كلما طال أمد الحرب وازدادت الانتهاكات يرتفع الغبن بين مختلف المكونات الاجتماعية، والتصعيد السياسي فيما يخص الموقف من الحرب والانتهاكات التي تحدث من قبل الطرفين. الوصول لسلام مستدام ومصالحة وعدالة انتقالية يتطلب الكثير من العوامل، وعلى رأسها الإرادة الشعبية. على هذه الخلفية استضاف راديو دبنجا الأستاذ عبد الله ديدان الباحث في قضايا السلام وفض النزاعات، والذي أنجز في هذا الشهر رسالة ماجستير بهذا الخصوص.
3: وفي الحقيقة موضوع العدالة الانتقالية تمت وجرت فيه أبحاث كثيرة، وحتى على المستوى العملي حصلت تجارب كثيرة زي ما الناس بتعرف، يعني في جنوب أفريقيا، رواندا، المغرب، كينيا، أوغندا، سيراليون، حصلت برضو في الأرجنتين وفي غيره. ده كله في سعي الإنسان لإيجاد حلول لما يترتب على الصراعات الواسعة اللي حصلت في مختلف دول العالم، والنتج عنها يعني انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وعشرات الألوف أو مئات الألوف حقيقة من الضحايا عبر مسيرة الصراع القاعد يحصل يعني. وهي أول تجربة لها في ما عرفت بمحاكم نورنبرغ في ألمانيا عقب فترة هتلر. دي كانت أول تجربة للعدالة الانتقالية، ومن ثم حدث التطور مع تطور العلوم والبحوث والدراسات حول مسألة النزاعات نفسها وصناعة السلام وغيره يعني. فالدراسة هي يعني عملت على دراسة كل التجارب السابقة بشكل عام، لكن ركزت بشكل خاص على تجربتنا السودانية في إنه نحن عندنا نزاعات متطاولة الأمد، يعني يمكن من 1955 واللي انتهت باتفاقية دي سببها 72 اللي هي كانت بوساطة من منظمة الوحدة الأفريقية في ذلك الوقت، ثم رجعنا للحرب مرة أخرى يعني 83 الحركة الشعبية لتحرير السودان بمنفيستو سياسي متكامل لغاية ما حصل اتفاق السلام الشامل في نايفاشا 2005، برضو الحرب بدأت في دارفور 2002-2003، حصلت اتفاقات يعني زي الدوحة 2011 وقبلها أبوجا 2006، الصراع بين المسلح بين حكومة النظام البشير والبايد وقوى الإجماع الوطني في شرق السودان، برضو حدثت اتفاقات، اتفاق شرق جيبوتي، اتفاق الغاهرة، اتفاق شرق أسمرة وغيره من اتفاقات. لكن السؤال المحوري إنه لماذا لم تحقق اتفاقية سلام جوبا الأخيرة 2020 بين الجبهة الثورية والسلطة الانتقالية؟ لكن السؤال المحوري والجوهري هو لماذا لم تحقق كل هذه الاتفاقيات سلام والسلام وتقود إلى إنهاء الحروبات في السودان؟ يعني بيحصل اتفاق سلام بتتجدد الحرب، بيحصل اتفاق سلام بتتجدد الحرب. حقيقة في أسباب كثيرة وعوامل كثيرة لعدم قدرتنا على التوصل لاتفاق سلام شامل ودائم ومستدام ينهي الحروبات في السودان، ومن يمكن إجمالها في عدد من الأسباب. أولا أنه كل الاتفاقات دي هي قاعدة تتم مع أنظمة عسكرية، ما تمت مع أنظمة ديمقراطية، وهذا ذاته قاعد يفرض سؤال الجدل بين أنه الديمقراطية أولا ولا السلام أولا ولا هم مكملات مع بعض، لكن هسي ده ما موضوعنا في الحلقة حقيقة. لكن الملاحظ أنه اتفاقية دي سببها تمت مع نيميري، نظام انقلابي عسكري ديكتاتوري. نيفاشا 2005 تمت مع البشير، نظام ايديولوجي انقلابي استبدادي عسكري ديكتاتوري، وهكذا أبوجا، وهكذا اتفاق سلام الشرق وكده. اتفاق جوبا تم في الفترة الانتقالية، لكن كان يد العسكري فيه أكثر من يد المدنيين، وفي فترة هي ذات شهدت هشاشة سياسية، واللي هي قادت بعد ذلك لتفجير الإسلاميين بقيادة البرهان للحرب الماسلة والجارية الآن في السودان. لكن من العوامل الثانية القاعد بنقول إنها هي سبب رئيسي في دولة السلام المستدام ما يحصل في السودان جراء، على الرغم أقصد من كل الاتفاقات التامه دي، هو غياب المحاسبة ومفهوم العدالة، لأنه انتهاكات كبيرة جدا ارتكبت في النزاعات دي من 2005 وغيرت في حياة الناس، حتى حدث التغيير الديموغرافي بسبب النزوح واللجوء وأفقرت المجتمعات وعشرات أو مئات الألوف من الضحايا، سواء كانوا قتلى أو جرحى وجرائم اغتصاب وتهجير. لم تتم محاسبة ولم يتم إنصاف للضحايا، لأن استدامة السلام بتستوجب العدالة، عشان ما تكون في غريبنس قاعدة عند الضحايا اللي هي شعور المظالم. يعني الضحايا ظلوا بمظالمهم في كل الاتفاقات دي، المسؤولين من الانتهاكات والجرائم اللي ارتكبت في كل الحروبات دي يظلوا هم غير معرضين للمساءلة. بالتالي بتبقى السلام على أي عملية تمت للسلام هشة، لأنه ما في ضمانة لها. الضمانة الأساسية هي العدالة، عدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا. من هنا جاءت الفكرة، أخذنا في الدراسة النموذج بتاع دارفور في الفترة من 2003 لغاية 2019 قبل ثورة ديسمبر، يعني اللي هي فترة ارتكبت فيها انتهاكات واسعة جدا وتمت فيها شوية إجراءات بتاعت عدالة اتفاقية عبر محكمة الجنايات الدولية، يعني باتهام واضح وصريح ومطالبة بالمصولة والمحكمة للبشير وبعض أركان النظام البايد. يعني هو ده وجه من أوجه العدالة الانتقالية، لكن لسوء الحظ لم يمثل البشير أمام المحكمة، والمحكمة نفسها ما عندها الآليات اللازمة والمناسبة للقبض عليه، يعني لأنه حتى موضوع المحكمة الجنائية خاضع لجدل من بعض الأطراف على مستوى العالم، يعني فهذا أضعف بقدرته على أن تقبض على البشير ما عندها القوة الجبرية دي، يعني
7: نعم
3: في يدها هي كمحكمة. فالدراسة عملت عليه لو أخذت المنهج التحليلي والمنهج المقارن، أخذت التجربة بتاعت جنوب أفريقيا ورواندا ويوغندا وسيراليون وكينيا بشكل متعمد لتباين التجارب دي كلها في تطبيق العدالة الانتقالية، وعملت مقارنة افتراضية لأنه هل ده ممكن يحدث في السودان لتحقيق العدالة اللي بتقود للسلام المستدام. عشان كده الدراسة هي عنوانها كان Sustainable Peace in Darfur, The Need for Transitional Justice.
1: رحبت لجنة المعلمين بالقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء بصرف متأخرات المعلمين المالية للفترة السابقة والاستجابة لبعض مطالبهم، إلا أنها قالت بأن مواصلة الضغط أمر واجب حتى تتم الاستجابة لهذه القرارات حتى لا تكون حبرا على ورق. التفاصيل في حديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
4: القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء بالأمس فيما يخص حقوق المعلمين، مع ترحيبنا بهذه القرارات وتأكيدنا علينا، هي نتيجة للضغط الذي مارسه المعلمون خلال الفترة السابقة بالإضرابات ورفع المذكرات للولايات، ورغم أنها حقوق ثابتة تصل في بعض الأحيان إلى 20 شهر مرتبات إضافة لعلاوات ومنح وبدلات خلال الحرب لم يتم الوفاء بها. فبنعتقد أنه هذه الحقوق التي أقر بها مجلس الوزراء ووجه بأنها تعطى للمعلمين محتاجة لمزيد من التكاتف حتى يتم تنفيذ هذه القرارات، وحتى لا تصبح هذه القرارات مثل غيرها من القرارات التي تم إصدارها والتوجيهات التي صدرت من أعلى سلطة في الدولة الآن، ولكنها لم تنفذ بصورة مثلى وبعضها لم ينفذ حتى الآن. فمحتاجين لمزيد من التوحد ومزيد من التكاتف ومزيد من الضغط من قبل المعلمين حتى يتم تنفيذ هذه التوجيهات وهذه القرارات التي صدرت. أيضا هنالك مجموعة من القضايا ما زالت هي عالقة، أهم قضية هي قضية زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور. هذه معركة بنعتقد أنها لا بد من التمسك بها ولا بد من خوض هذه المعركة، لأن وزارة المالية ثبت من خلال 4 أو 5 سنوات السابقة هي تتعنت في الاستجابة لهذا المطلب الذي يمثل العمود الفقري لحقوق المعلمين. الحد الأدنى في السودان الآن هو أقل حد أدنى على مستوى العالم، فبنعتقد أنه لا بد من التجهيز لمعركة قادمة تبدأ خلال الفترة القادمة والشهور القادمة ولا تنتهي إلا بإقرار زيادة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الانفجار الحاصل في الأسعار وتدني سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار. فبالتالي دي معركة لا بد من خوضها، إضافة إلى مركزة الصرف على التعليم. الآن في قرار بمركزة مرتبات المعلمين وده قرار جيد، ولكن مركزة الصرف على التعليم وزيادة الإنفاق عليه إلى أكثر من 20% من ميزانية الدولة، بعيدا عن التعليم العالي، بعيدا عن الفصل الأول المرتبات، الإنفاق على التعليم فقط من حيث البيئة المدرسية والكتاب المدرسي وغيره. فدي معركة أيضا مؤجلة، يجب أن نخوض هذه المعركة خلال الفترة القادمة ويتم إقرار هذا الأمر في الميزانية القادمة. تجاهلت القرارات الأمرين ديل وبنعتقد أنهم من الأهمية بمكان، وده العمود الفقري للمطالب التي تم رفعها خلال الفترة السابقة.
1: رغم امتلاك السودان واحدة من أكبر قطاعات إنتاج الذهب في المنطقة الإفريقية والعربية، لا تزال عائدات هذا المعدن النفيس التي تدخل خزينة الدولة أقل بكثير من حجم الإنتاج المعلن. المزيد في حديث السيد عبد المنعم الصديق رئيس شعبة مصدري الذهب.
5: هنا الذهب يعتبر المورد الرئيسي والصادرات السودان، وكان يمكن أن يكون خيرا وبركة على الاقتصاد السوداني وعلى المواطن السوداني، ولكن يعني حسب تصريحات السيد وزير المالية فإن المنتج من الذهب ما يقارب 70 طن، ولكن والتي تعادل تقريبا حوالي 7 مليارات، بينما بنك السودان يقول بأن ما تم تصديره من الذهب عبارة عن أقل من 2 مليار دولار. فإن ذلك يعني بأن هناك هدرا في الذهب وإنتاج الذهب، ونحن نتكفل كدولة حب الذهب وسوالبه من سيانيد وزيبق وسرطانات وأمراض وتدمير البيئة، ويستفيد منه غيرنا. وجاءت القرارات الاقتصادية الأخيرة لتلقي عبئا جديدا على الذهب وعلى التهريب وتعمل على مزيد من التهريب من الذهب، لأن القنوات الرسمية ستكون مسدودة أمام الجميع. كذلك فإن مدخلات الإنتاج يفرض عليها حظر، مما يعني بأن تكلفة الإنتاج ستزايد وستضاعف، وذلك سيعمل على ارتفاع تكلفة التعدين وعلى انخفاض الإنتاج، وسيؤثر سلبا على عائدات الذهب. ونتمنى أن تنتهي الوزارة السياسات الراشدة التي تعمل على استغلال كل ما يتم إنتاجه من صادر الذهب ويستفيد منه المواطن السوداني المغلوب على أمره.
1: دخل انقطاع مياه الشرب في أحياء الثورة بأمدرمان يومه الثالث وسط استمرار توقف لمحطة الجماير، في وقت قال فيه السكان أن أسباب التوقف لا تزال غير معروفة، ما أدى إلى أزمة حادة في الحصول على المياه وانعكس على عمل الأفران ومختلف مناحي الحياة اليومية. نستمع لرسالة تالية لمواطن من الثورات.
7: الماء قال على 3 يوم في في في في الثورات، في ناس أصلاً ما جايب خبر إنها هي قاطعة، عندها سهاري أو استخدام الموية حقها قليل، فهي لها 3 يوم الموية دي ما في قاطعة. فتقريبا ليلة اليوم الثالث المحطات بتاعت الجماير بتاعت المنارة ما شغالة، اللي بتغذي أم درمان، فما تعرف السبب شنو. الموية بتاعت الشراب بنشتريها موية صحة من الدكان، بنشربها سخنة لأنه أصلا الكهرباء قاطعة، يعني الكهرباء بتشتغل 8 ساعات في اليوم، يعني ممكن الكهرباء تقطع منك الصباح يوالك 2 ظهر الساعة الماهر بالليل تقطع لك ما تنوم بيه. فهمنا الحق ذات ونبرد موية، ولا الموية أصلا هي تبرد في الدكان، فبنشتري موية الصحة الباغات دي كانت ب2500 بس بقت ب3 لأنهم هم بيستغلوا الأزمات حسب الدكاكين انت عارفها. الموية بتاعت الاستخدام الحمام العدة الأكل الطبيخ يا هم موية الآبار، في كم خطوط كده عند آبار، كم عمارة كده حافرة بير يعني وعاملة توصيل ومطلع خرطوش للناس تملأ برعميلة، لكن موية مرة ما بتشرب تستحمى بها بس، لأنه موية ده بيكون فيها رغوة كده. فحتى الأفران الليلة ما شغالة، يعني ممكن تلقى في شارع الزرد مثلا 5 أيار فرن بتلقى 2 بس شغالين، شغالين ديل بيكونوا مخزنين سهرية وموية، فالليلة بقيفوا، فبتلقى الناس واقفة صف وزحمة وجوطة بتاع، فالليلة بقيفوا خلاص لو الموية بالليل المساء ما جات، فربنا يصلح الحال. لكن الوضع كعب شديد.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: وريكم
1: راديو دبنجا راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13

0: حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
1: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمريخ والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش انزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر طقات، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلة.
2: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
1: لا أنا ما بدون في المدينة ده طقعت، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية هو زراعة يعني ما في طريقة خالص.
2: نعم
1: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبق، من المجلد هنا لحد الدبق ما بتلقى فجوة بدون زرع.
2: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
1: أبدا أستاذ، لأن الناس ديل قايدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، وإحنا كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهدف زرعه يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حد.
2: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
1: والله غالية، لأنه هو عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضو ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول ده الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
2: نعم
1: فده شغل الحسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
2: وطيب
1: لكن دارين المزيد لو في أي منطقة حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
2: طيب اعتمدت على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
1: والله يا استاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني يزود بستطيع، لكن المفراد غالي حق الحمار وبتاعت البابور ذاته بمية المخمص بمية 120,000 المخمص يحرطونك 120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك 120.
2: وغالي بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيع يوفروا البوابير دي.
1: نعم جراري بتاع جدودنا القديمة دي جراري والمغمض شقيق ومكاتلة.
2: أوكي. نعم.
1: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما تنطع لأن الطاقة ذاته الجراية صعبة شوية.
2: نعم طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
1: والله يا أخي نحن الإدارة الأهلية دي أنا أصلا منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ نحن في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي، طبعا هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان

0: بلجان بتعزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون اي حاجه، يعني بيجي بقوم زرع، وبعد ذاك سيده بكون مرتضي، وبتاعة البقر برضه بيكون مرتضي، والعمل ماشي يعني ما فيها مشكله اصلا.
1: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
0: نعم، هتتوقع انتاجيه 100%، يعني مش 200% ولا بتاع كده، 100%، لان الناقه كلها حركت وما خلت شيء في الارض، والنبات ذاته قام. يعني نحن نتوقع من توقع مننا في الدرك موضوعنا حيكون سمح، موسمنا حيكون سريع لو المطر تم.
1: نعم، وفي احتياجات مثلا انتوا دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب؟ والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم.
0: والله بالنسبة للموضوع ده يا أستاذ، أنه التسويق ما موجود، وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين، ما في ضبط. يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتسجل بيرموا حقك ده تحت، وبعد ذاك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات المروة كانت ب 4000 و3000 و2000 ونص في مناطق، الآن المروة بقت ب 15000، 15000 الآن، أنا كلامي معاك ده 15000. فما في مراقبة، رقابة ما في، ويعني الإدارات المحلية ذاتها إحنا ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص، خالص المواطن ده عايش على بركة الله.
1: نعم، اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته، مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله، ولما يجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعت المحاصيل هو ما بيستفيد، بيكون خريفه ده كله راح ساكت.
0: نعم، هو ده الحاصل، ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات، يعني المقلب.
1: وطيب
0: الرقابة ما في، رقابة السوق ما في، الناس ما مر عليه أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا ل 70 ألف بقي ل 360 370، يعني ماشي ساكت، بس ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا في رب العالمين، هو اللي بياكلهم. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية، تعبان والله، ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين.
1: نعم.
0: نعم،
1: وبالنسبة للمزارعين، يعني لو في رسالة إنك تقدر توصله للمزارعين، أو سواء كان للجهات الحكومية، ناس وزارة الزراعة، بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
0: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة، هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس، ولا حد الان نحن في المجلس ما عندنا اي رعايه من وزاره الزراعه بالذات. نحن نتمنى من الله ان وزاره الزراعه ترجع لصوابها، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعه ذاتها تجيب الناس مناديب، لان في طير بيجي في الدرد ده بعد الارض، طير في بلد بيكون فيها طير بياكل العيش الضخم، ومفروض انهم يعني يبادروا، لان الرغم من احنا في مشاكل وكده، هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا، شوف المزارع ده، لان المزارع ده بلاه، ما في طريقه، ما في نجاح بلا المزارع.
1: نعم.
0: وما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3 4 سنه، ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في. لكن الناس زارع الحمد لله، زارع.
1: مستمعينا الأعزاء، ده كان محمد إبراهيم كجام، رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان، حول الموسم الزراعي الحالي في المحلية. وشكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، وإلى

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، وهو برنامج يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقتنا لهذا اليوم السبت الأول من أغسطس للعام 2026 نبدأ جولة حصادنا الأسبوعي بمتابعة حصاد السودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن، لنقف على كيفية تناول الإعلام الدولي للحروب والأحداث في البلاد. مرحبا بك عبد المنعم.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولتنا الأسبوعية على ما تناولته وسائل الإعلام الدولية عن السودان. نرصد أبرز القضايا التي تصدرت العناوين هذا الأسبوع بعيدا عن المنصات السودانية والعربية. تنوعت التغطيات بين تحقيقات عن تجنيد أطفال وتقارير عن الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، إلى جانب التحذيرات المتواصلة من تفاقم الأزمة الإنسانية والمعارك العسكرية في كردفان. نبدأ بتقرير لوكالة أسوشيتد بريس، تحقيق موسع تناول شهادات لأطفال قالوا إنهم جندوا للقتال في السودان وتعرضوا لتدريبات قاسية على أيدي مقاتلين أجانب. ونقل التحقيق روايات عن تعرض هؤلاء الأطفال للعنف والإجبار على المشاركة في المعارك، فيما دعا مسؤولون أمميون ومنظمات حقوقية إلى تعزيز حماية الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن تجنيدهم. وأعاد التقرير تسليط الضوء على معاناة المدنيين خاصة الأطفال في ظل استمرار الحرب. وفي تطور ميداني لافت، سلط موقع المونيتر الضوء هذا الأسبوع على التقدم العسكري الذي أعلنه الجيش السوداني في إقليم كردفان، مشيرا إلى استعادة السيطرة على الطريق الاستراتيجي بين الخرطوم ومدينة الأبيض، وهو طريق ينظر إليه على أنه شريان رئيسي للإمدادات والتنقل. وذكر التقرير أن هذه التطورات دفعت قائد قوات الدعم السريع إلى توجيه رسالة مصورة دعا فيها قواته إلى مواصلة القتال في وقت استمرت فيه الهجمات بالطائرات المسيرة والاشتباكات في محيط مدينة الأبيض، مما يشير إلى أن المعارك ما تزال بعيدة عن نهايتها رغم المكاسب الميدانية الأخيرة التي أعلنها الجيش السوداني. ونشرت وكالة رويترز للأنباء تقريرا استند إلى مسودة تقرير للأمم المتحدة تحدث عن مزاعم باستخدام طائرات لنقل أسلحة ومعدات ومقاتلين إلى قوات الدعم السريع، إضافة إلى الإشارة لدور مقاتلين أجانب في النزاع. أوضح التقرير أن الأمم المتحدة ما زالت تحقق في هذه المزاعم، بينما نفت الجهات التي وردت أسماؤها أي تورط لها. ويعكس هذا الاهتمام الدولي المتزايد البعد الإقليمي والدولي للحرب في السودان. وواصلت منظمات دولية ووسائل إعلام غربية التأكيد على أن السودان لا يزال يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، وتحدثت التقارير عن استمرار نزوح الملايين واتساع الاحتياجات الإنسانية وصعوبة وصول المساعدات إلى كثير من المناطق المتأثرة بالحرب. كما دعت منظمات لإغاثة المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل وتسريع إيصال المساعدات للمدنيين. وركزت مراكز أبحاث دولية هذا الأسبوع على استمرار الانقسام العسكري والسياسي في السودان، معتبرة أن فرص الوصول إلى تسوية شاملة لا تزال محدودة في ظل غياب تقدم ملموس في جهود الوساطة. وأشارت التحليلات إلى أن استمرار القتال يهدد بمزيد من التدهور الأمني والاقتصادي، ويجعل التوصل إلى حل سياسي أكثر تعقيدا مع مرور الوقت. كانت هذه أبرز صورة للسودان في الإعلام الدولي خلال هذا الأسبوع. وبين التحذيرات الإنسانية والتحقيقات الحقوقية والاهتمام بالدور الخارجي في النزاع، يبقى السودان حاضرا في العناوين العالمية، فيما يظل الأمل معقودا على خطوات تقود إلى حماية المدنيين ووضع حد للحرب. شكرا جزيلا لكم عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع تقارير متنوعة توثق قصص الحرب وأهواله ومكابدة المدنيين وفي هذا السياق نشر راديو دبنجا تقرير بعنوان هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات في مناطق سيطرة التأسيس؟ وللمزيد حول هذا التقرير يسعدنا أن ينضم إلينا الزميل الصحفي براديو دبنجا عبد المنعم مادبو. مرحبا مادبو.
3: أهلا ومرحبا بكم الزملاء في برنامج السودان هذا الأسبوع. نشرنا في هذا الأسبوع تقرير بعنوان هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات بمناطق سيطرة التأسيس؟ التقرير يتناول واقع الجامعات في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة التأسيس في ظل الدمار الكبير الذي طال مؤسسات التعليم العالي بسبب الحرب وما ترتب عليه من توقف الدراسة وخروج أعداد كبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من البلاد. التقرير ركز بصورة أساسية على مبادرات النفرات الشعبية لإعادة تأهيل جامعتين نيالة والجنينة باعتبارهما من أبرز المؤسسات الجامعية في هذه المناطق، وجاءت المبادرات بعد إجراء امتحانات الشهادة السودانية لنحو 10,000 طالب حرموا من الدراسة والامتحانات لأكثر من 3 سنوات، ما خلق حاجة ملحة لتوفير مقاعد جامعية لاستيعاب الطلاب الناجحين. في غرب دارفور أطلقت مبادرة بشعار جامعتنا مستقبلنا لإعادة تأهيل جامعة الجنينة، بينما بدأت في جنوب دارفور نفرة مجتمعية لإعادة تأهيل جامعة نيالة. النفرات الهدف منها مشاركة قطاعات المجتمع في الولايات لتأهيل مؤسسات التعليم العالي في دارفور، وتشمل هذه الأعمال تأهيل وتنظيف الحرم الجامعي وإزالة مخلفات الحرب. معروف إنه هذه الجامعات تعرضت لأضرار كبيرة جدا، فهذه النفرات تشمل أيضا تقييم هذه الأضرار وصيانة المباني والقاعات إلى جانب توفير الأثاث والمكتبات والمعامل. لكن التقرير طرح سؤالا أساسيا كما أسلفت في العنوان، هل تكفي صيانة المباني وإعادة تأهيلها لإعادة الجامعات إلى العمل؟ الإجابة على هذا السؤال التي خلص إليها التقرير هي أن التحدي أكبر من إعادة تأهيل البنية التحتية، فهناك حاجة إلى تمويل مستدام وكوادر أكاديمية وإدارية ومعامل ومكتبات ومناهج، إضافة إلى ترتيبات أكاديمية لاستقبال الطلاب الجدد ومعالجة أوضاع الطلاب الذين توقفت دراستهم بسبب الحرب، وفوق ذلك قضية كبرى هي قضية الاعتراف الأكاديمي. كما أن حجم الدمار الكبير خاصة في المعامل العلمية، أشار أحد الأساتذة تحدث لراديو دبنجا إلى أن جامعة نيالة كانت قد أنشأت في عام 2022 أي قبل الحرب بعام معملا للأحياء الجزئية بتكلفة بلغت نحو $1,000,000، وهو ما يعطي مؤشرا على حجم الموارد المطلوبة لإعادة بناء البنية التحتية العلمية. لذلك فإن النفرات الشعبية يمكن أن تكون بداية مهمة لاستعادة الجامعات، لكنها وحدها لا تكفي، لأن إعادة تشغيل التعليم العالي تحتاج إلى مشروع متكامل يجمع بين إعادة الإعمار والتمويل وإعادة الكادر الأكاديمي وتجهيز المعامل والمكتبات ووضع ترتيبات أكاديمية واضحة إلى جانب بناء شراكات محلية ودولية. خلاصة التقرير أن إعادة الجامعات ليست مجرد إعادة فتح مباني مغلقة، وإنما عملية لإعادة بناء مؤسسة تعليمية كاملة، وهي خطوة أساسية لاستعادة التعليم والبحث العلمي وفتح مستقبل جديد لآلاف الطلاب الذين أوقفت الحرب مسيرتهم التعليمية. شكرا جزيلا.
0: راديو دبنجا. ومن صحيفة التغيير الإلكترونية نتابع تقرير سلط الضوء على زاوية أخرى من أزمات البلاد، جاء بعنوان الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، هل ينجو الزرع من أسراب الجراد؟ لنستمع إلى التفاصيل مع رئيس التحرير صحيفة التغيير الأستاذ رشا عوض.
4: الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، ده كان عنوان لندوة من تنظيم صحيفة التغيير الإلكترونية بالتعاون مع مركز الخاتم عدلان. الندوة دي قدمت صورة قاتمة جدا عن تداعيات الحرب وتأثيرها على البيئة الطبيعية في السودان وتسبب الحرب في كارثة الجوع المتنامية والتي ستتفاقم كلما استمرت هذه الحرب. يعني حتى مقدمة الورقة الرئيسية في الندوة الدكتورة أمل القدال يعني كانت مناشدتها وتوصيتها الأولى هي المناداة بإيقاف الحرب إنقاذا للسودانيين من الجوع ومن فقدان بيئتهم الطبيعية. السودان قبل الحرب كانت المساحة المزروعة حسب الورقة المقدمة في الندوة 18 مليون هكتار، الآن تقلصت هذه المساحة إلى 7 مليون هكتار، تناقصت الثروة الحيوانية، الغابات هناك غابات كاملة أزيلت، التربة تلوثت بالزخائر ومخلفات الحرب والوقود، كذلك مياه النيل، كل شيء له صلة بالبيئة الطبيعية ناله التدمير الكبير، ونتيجة ذلك هو ما نشهده من كارثة إنسانية متفاقمة. والمصيبة أن كل الأرقام والإحصائيات التي تم تقديمها في الندوة عن تراجع الغطاء النباتي، عن تراجع التنوع الأحيائي، عن الأمراض، الأمراض الجلدية والتنفسية وأمراض سوء التغذية والتقزم، كل الإحصائيات التي تم تقديمها عن هذه الكوارث هي مفتوحة على الزيادة لأن الحرب ما زالت مستمرة، وبالتالي إنقاذ السودانيين مرتبط ارتباط عضوي بالتوجه إلى السلام. كذلك ناقشت الندوة أن مشكلة البيئة في السودان لم تبدأ مع حرب 15 أبريل 2023، السودان يعاني من تراجع مزمن في الغطاء الغابي والنباتي لأنه ليست هناك بنية تشريعية صارمة تجاه البيئة، وليس هناك وعي بيئي حتى في مناهج التعليم وفي سلوك المواطنين، وكانت النتيجة أن 22% فقط من الغابات السودانية هي المتبقية، يعني السودان فقد 78% من الغابات في فترة الاستقلال. للمفارقة يعني السودان المستقل من إنجازاته أن الغابات فيه تراجعت بنسبة 78% ولم يتبقى منها إلا 22%، وطبعا هذا مرتبط ارتباط عضوي بهذا التصحر، سيؤدي إلى تراجع الرقعة الزراعية، سيؤدي إلى الجوع، سيؤدي إلى فقدان السودان لكثير من الأنواع من الكائنات الحية. كذلك دعا كثير من المتحدثين في الندوة إلى أن السودان بحاجة إلى أن يجعل البيئة جزء من التعاقد السياسي والاجتماعي. الأستاذ شمس الدين ضو البيت مثلا دعا أننا بحاجة إلى عقد اجتماعي سياسي واقتصادي وتنموي وبيئي، تضمين البيئة في العقد الاجتماعي الجديد في السودان، لأن البيئة هي باختصار شديد هي الطعام وشراب والهواء الذي يتنفسه السودانيون. كذلك تطرق المتحدثون إلى أن قطع الأشجار سيظل مستمر لعدم وجود استثمارات في الطاقة البديلة، ولأن بدائل الطهي ليست متوفرة فيلجأ الناس إلى قطع الأشجار. من التوصيات المهمة في الندوة إن كل سوداني يجب أن تكون له مسؤولية مباشرة عن البيئة، وكل شخص موجود في السودان عليه أن يلتزم هو شخصيا بأن يزرع على الأقل 5 شجرات، لأنه التصحر أصبح أزمة.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وأخيرا، نشر الصحيفة السودان تريبيون هذا الأسبوع تحقيقا موسعا بعنوان الجبايات المسلحة على الطرق والمعابر، نستمع إلى تفاصيله مع أحد المحررين المشاركين في إعداد التحقيق.
5: أهلا بكم، نتناول في هذه المساحة أحد أخطر الجوانب التي تهدد حركة النقل البري في السودان مع استمرار الحرب، حيث يكشف تحقيق استقصائي أعدته وكالة السودان تريبيون على الوجه الاقتصادي الخفي للحرب في السودان، متتبعا شبكات الجباية المسلحة والأتاوات المفروضة قصرا على حركة التجارة والإنتاج عبر الطرق القومية والمعابر الحدودية. وتكمن أهمية التحقيق في كشفه لظاهرة اقتصاد الارتكازات، وكيف تحولت الأتاوات إلى نظام مالي موازن بمليارات الجنيهات يغذي أطراف الصراع، ويفرغ القطاع المصرفي المالي التقليدي من محتواه، مما تسبب مباشرة في رفع أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم معاناة المواطنين. أبرز ما جاء في التحقيق: أولا، سياسة الدفع والعودة، حيث يجد سائقو شاحنات النقل التجاري في السودان خاصة على مسار الخرطوم سنار وبقية الطرق القومية ابتزاز متواصل وفرط أتاوات إجبارية تتجاوز قيمتها مئات الآلاف وأحيانا ملايين الجنيهات لعبور الارتكازات المسلحة. وتفرض هذه الرسوم وفق معادلة حازمة وهي لا مرور بلا أتاوة أو جباية، وتتحدد قيمة تلك الأتاوات أو الجبايات بناء على طبيعة البضائع وحجمها وحصيلة المفاوضات الشاقة مع أمراء تلك البوابات، وتتحمل شحنات المواد الحيوية كالوقود والغذاء النصيب الأكبر من هذه الأعباء. ثانيا، تناول التحقيق الانتشار الجغرافي لهذه البوابات، حيث أثبت التحقيق وجود أكثر من 108 ارتكاز مسلح تتوزع على المعابر الشمالية والشرقية وبعض المعابر الحدودية مع دول مثل مصر وتشاد وجنوب السودان. ومع انهيار النظام المصرفي وتوقف الموارد الضريبية المركزية بحلول النصف الثاني من عام 2026، برز نظام مالي موازن يدار بالبندقية من قبل القوات النظامية وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة والميليشيات المتحالفة، حيث أظهرت صور للأقمار الصناعية تكاثرا هندسيا لتلك الارتكازات لجمع الأموال مباشرة من السائقين. أيضا، تناول التحقيق التدفق المالي وحجم أموال الظل، حيث تقدر هذه الأموال بنحو 600 مليون جنيه سوداني يوميا، أغلبها تمر عبر الارتكازات، حيث يتحصل هؤلاء المسلحين من هذه الأموال عن من مناطق سيطرة الدعم السريع غربا بين 200 ألف إلى مليوني جنيه، بينما تحقق معابر ومحاور حيوية مثل ميبر الخرطوم المدني والدبة والفاشر عوائد يومية ضخمة أدت لارتفاع جنوني في أسعار السلع. أيضا، ظهرت في هذه الارتكازات عملية مقايضة سلعية أو الاستيلاء على خام الذهب، وبسبب التدهور المتواصل في القيمة الشرائية للجنيه السوداني لجأت المجموعات المسلحة إلى نظام المقايضة بدلا من النقود، وذلك من خلال اقتطاع نسب عينية من البضائع والمواد الغذائية، كما فرضت بعض الجماعات المسلحة في مناطق التعدين العشوائي في ولايات مثل نهر النيل والشمالية وجنوب كردفان أتاوات عينية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% من خام الذهب المستخرج، ونشأت علاقات تجارية موازية بين المسلحين وبعض تجار الذهب لترويج ونقل هذا الخام. أيضا، تناول التحقيق ترسيخ البيزنس والمسارات الموازية للتهرب، حيث تحولت الجبايات من وسائل مؤقتة لتمويل الحرب إلى بنية اقتصادية قائمة بحد ذاتها، مما أسرع قادة الميدان وهم أمراء البوابات أو المشرفين على هذه الارتكازات الذين امتلكوا عقارات وشركات نقل وصير بعض الصرافات بخارج السودان. وللالتفاف على هذه البوابات والتملص من الرسوم، ظهرت مسارات ترابية جديدة تشقها شاحنات التهريب بالاتفاق مع بعض الجماعات المسلحة الأخرى، إضافة إلى نشوء أسواق كاش ومقايضة مستحدثة. أن إنهاء الحرب في السودان لم يعد معتمدا فقط على القرارات السياسية والعسكرية لقيادة الطرفين، بل باط يصطدم بكارتيل الارتكاز أو كارتيل اقتصاد الظل الذي يضم شبكة متغلغلة من تجار الحرب ومراء البوابات والمهربين. وأيضا، واجه فريق التحقيق عقبات ومخاطر استثنائية، كان أبرزها إجراء المقابلات الميدانية والصوتية في مناطق نزاع وتماس عسكري ساخنة يقيم عليها الموت أو الاعتقال، وأيضا التكيف مع مخاوف المصادر من سائقين وتجار وغيرهم، وتأمين هوياتهم لحمايتهم من بطش تلك الجماعات المسلحة، مع صعوبة التواصل الهاتفي في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها. أيضا كانت هناك بعض الصعوبات في التحقق من البيانات وتتبع الشبكات، حيث تعمل هذه المجموعات في الخفاء. أيضا تطلب التحقيق معالجة تقنية معقدة لمقاطعة 17 شهادة ميدانية ومطابقتها مع دفاتر حسابات غير رسمية وتتبع صور الأقمار الصناعية وغير ذلك.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وبتحقيق صحيفة السودان تريبيون حول الجبايات المسلحة، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الزملاء المشاركين في إعداد هذه التقارير. إلى اللقاء.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. دبنجا من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنجرة ابتدى المشوار. تحول الراب السوداني من مجرد ظاهرة موسيقية هامشية إلى لسان حال الأجيال الجديدة وأداة للتعبير عن النزوح والغضب والحرية وسط الأزمات السياسية والأمنية المتلاحقة. نجاح كبير وأرغام مليونية، تطور الراب السوداني بشكل سريع وتحول إلى واحد من أهم الفنون الموسيقية في العالم العربي. واستطاع نجوم مثل سولجا ودافينشي وحليم تحقيق ملايين المشاهدات على الإنترنت، وأصبحت حفلاتهم وتراكاتهم بتنافس بقوة وبتتصدر القوائم الموسيقية العربية. ودمج التراث بالحديث، السير وراء تميز الراب السوداني هو خلطة موسيقية ذكية، حيث نجح الرابرز في دمج الإيقاعات السودانية التقليدية المعروفة بالسلم الخماسي مع إيقاعات الراب العالمية الحديثة. هذا الدمج أنتج صوتا مميزا وجديدا، جعل الأغنية السودانية معروفة ومحبوبة. تعاون يجمع الأجيال، أثبت الراب قوته عندما بدأ مطربو الغناء الشعبي والتقليدي يتعاونون مع الرابرز لتجديد الأغنية الكلاسيكية، وظهر هذا بوضوح في تراك 15 حكاية بين سولجا وهدى عربي، حيث شكلت هذه الأغنية جسرا فنيا يربط بين جيل الشباب والجيل القديم بأسلوب مشوق.

وصراع بين الخير والشر والتناقض بين الجانب المظلم والمشرق في النفس البشرية من أعمق الموضوعات اللي تناول الرابر مهاب كباشي والفنان زولو أغنية يا يابا.

والمفردات في الراب هي الحصيلة اللغوية والكلمات والتعابير اللي بيستخدمها مؤديو الراب لبناء نصوص، وبتحتمل على التلاعب بالألفاظ وصياغة القوافي وتوصيل الرسائل الفكرية أو الاجتماعية بأسلوب إيقاعي فريد.

الراب السوداني مميز جدا لأنه كلماته قوية وعندها شخصية مختلفة، وهو بيجمع ببساطة بين اللغة العربية الفصحى واللمسة الإفريقية وكلام الشباب في الشارع. هذا الخليط المستوحى من حياة الزنك والحي بيحتل أغنية نكهة سودانية أصيلة بتجعله مختلفة تماما عن أي راب

0: افتح المايك.
1: وجميل الاغنيات من دبنجا راب.
2: خرطوم بالليل عالم تاني, تعال في الليل وضع جني خفافيش الليل يا وريصه.

0: بكده انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم وأنتم في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 14.

0: قل لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح لك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك قول رايك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية.
2: السلام عليكم انا مواطن من مدينة الدويم شهدت الدويم اول مطر لها في هذا الموسم الخريف يعني من حيث الغزارة يعني مطرة هطلت حوالي الساعة 4 صباحا استمرت غاية الساعة 8 صباحا سبقت رياح عاتية رياح كثيفة شديد قبل هطول الأمطار ومن ثم هطلت الأمطار الحجم بتاع الأمطار كبير جدا أصبحت المدينة وهي عبارة عن برك من المياه يعني كل الميادين العامة الطرق الرئيسية جنب المدارس جنب المرافق الصحية الطرق الرئيسية بالمدينة كلها عبارة عن مياه راكدة يعني وده بعود لأنه سوء إدارة تصريف المياه يعني المحلية قبل الخريف حركت فرغة وأتيامة لأنه تفتح المجاري وقد كان يعني فتحت المجاري لكن المجاري ما بتصرف يعني المويه بتنزل بتملى المجرى يعني مثلا مطرة اليوم دي نزلت في المجاري ما في تصريف من الميادين العامة نحو المجاري وده بعود لأنه التعدي على الميادين الطرقات على الميادين على الممرات المياه يعني تم التعدي عليها من قبل الأراضي في الدويم خلت إنه في يعني في كمية بتاعت منازل يعني تم بيعها يعني تم منازل تم بيعها والتعدي على الميادين يعني الميادين بعض الميادين تم الأراضي قامت خصصتها لمنازل وبعدها وده أثر بطريقة مباشرة وده ما هو الخريف بالمناسبة إنه يحصل فيه تحصل فيه مشاكل بتاع تصريف مياه والمياه الخريف 3 4 5 مواسم خريف لورا الوضع كما هو تنزل المطر تهطل يا ما بتتصرف يا بفعل الشمس او امتصاص التربة لكن كون انه المويه الامطار تهطل وتلقى مجرى او مجرى مياه لها تنبق الى المصارف الرئيسيه من الفرعيه للرئيسيه لغايه ما تمشي البحر تمشي نيل ابيض فديل الحاجه دي ما في يعني اصبحت الدويم غالبيه الاحياء تشكو من ذات المشكله يعني تحطوا امطار وما تتصرف وده اللي بيخلي انه تنبت الحشائش تظهر الحشرات ده اللي بيجيب الأمراض يعني كل موسم الدويم قاعد تكون تتصدر المدن في الوبائيات حقات الخريف بسبب المياه الراكدة بسبب الحشائش اللي بتقوم بسبب هذه المياه المحلية تجاه الخريف هي بس تفتح مجاريها قبل الموسم شهر 4 شهر 5 بتقوم تفتح المجاري تنظفها من الأنغاض وكذا وخلاص لكن ما عندها عملية بتاعت معالجة بتاعت تصريف المياه يعني حتى لما يشكو حي ما يمشي يشكي احنا واحد احياء في الدويم شكينا الخريف قبل الماضي انه يا اخي احنا مياديننا ما بتصرف الموية وبعد سك يعني يومي وكذا فقاموا خصصوا لنا عمال جو ما قدروا يعملوا شيء اشتغالين 3 أيام عشان يصرفوا الموية ما قدروا 3 أيام ما عارفين يصرفوها كيف فخلاص يعني الناس وصلوا لغناء بأنه هي ما يعني ما عندها رؤية وما عندها قدرة أنه تصرف المياه بتاعت الخريف فالأول مطرة نزلت لم تحدث أي أضرار لا مادية ولا عينيها، يعني ما في بيوت انهارت، ما في أي مشاكل بسبب الأمطار. يعني الكهرباء طبعا مع مع مع بداية الرياح العاتية طبعا الكهرباء قطعت قطعت على المدينة بشكل عام، وما عارفين إنه بسبب عطل داخلي أو عطل خارج الدبي وكده. الكهرباء من ذاك الوقت ما جات إلى الآن، يعني هذا تسجيل هذا هذه الإفادة. وشكرا جزيلا.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبوا جرامبر لقونا ودمهنا قدري يم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أصل بك هداب ننقدي أين تتاك بداسني راديو دبنجا قصان الهداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
3: راديو دبنجا يقدم
4: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
5: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين الفاتوا قدم أعضاء من الكونغرس الأمريكي مشروعين لقانونين، الأول بعنوان قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026 أمام مجلس الشيوخ، والثاني قانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني أمام مجلس النواب. ويهدف المشروعين دين لرسم ملامح السياسة الأمريكية تجاه الحرب في السودان بما يشمل السلام والمساءلة والعقوبات والتعامل مع الأطراف الخارجية المتهمة بتعجيج النزاع في السودان. في نفس الوقت دعت منظمات حقوقية من بينها Human Rights Watch الكونغرس الأمريكي إلى الإسراع في إجازة القوانين دي مع توسيع نطاق المساءلة عن الانتهاكات. لكن هل ده بيعني انتقال الملف السوداني من المواقف السياسية والدبلوماسية لساحة التشريع الأمريكي؟ وبرضو يعني هل القوانين دي بتمثل تحول حقيقي في السياسة الأمريكية أم إنها أدوات ضغط سياسي ودبلوماسي؟ وما مدى تأثيرها إذا أجيزت على أطراف الصراع والدول المتهمة بالتدخل في الحرب وعلى فرص السلام ومستقبل العلاقات السودانية الأمريكية؟ الأسئلة دي وغيرها أعزائي مستمعي راديو دبنجا حنناقشها مع ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية، الخبير القانوني والمحامي في سيادة حكم القانون الحوكمة ومكافحة الفساد الأستاذ إسماعيل عبد الحي مضوي، لفهم الأبعاد القانونية والسياسية للمشروعين ديل وما إذا كان حيشكلوا يعني نقطة تحول في التعاطي الأمريكي مع الأزمة السودانية. أهلا ومرحبا بك أستاذ إسماعيل في برنامج ملفات سودانية عبر راديو دبنجا.
6: جزيل الشكر راديو دبنجة المعبر عن أهلنا وعشيرتنا و المسحوقين في السودان.
5: وبداية يعني عايز انك توضح لنا طبيعة القانون القانونين تم إعدادهم لمجلس الشيوخ والنواب وبتضمن شنو والهدف منهم وأهميتهم في التوقيت ده شنو.
6: في اعتقادي الشخصي أنه بعد يوليو لن يكون الوضع كما كان وتعتبر بداية جديدة، وبموجب ذلك سيتم طرح المشروعين ليصبح المشروعين المقدمين أحدهما إلى مجلس النواب والآخر إلى مجلس الشيوخ بالتوازي أمام الجمعية التشريعية. القانون الأول هو الاسم الرسمي له قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد الصراع في السودان للعام 2026، والذي تم عرضه على مجلس الشيوخ، وكان الرعاة أو السبونسر الرئيسيين لهذا المشروع القانون هما السيناتور جين شاهين من ولاية نيو هامشير والسيناتور جيم ريش من ولاية إيداهو والسيناتور كريس كوينز من دلاوير، وبالإضافة للسيناتور جون كورنين وهو من ولاية تكساس. وتتمثل القاية من القانون في إنشاء نظام حصري أمريكي شامل للمحاسبة في السودان يشمل مرتكبي الانتهاكات ومولي الحرب، الدول أو الشبكات التي تدعم عسكريا أو ماليا أحد الأطراف المتحاربة، وأهم الأحكام وفقا للمرخص الرسمي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وهو المنشور ضمن البوابة أو الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ. يشمل فرض عقوبات إلزامية على كل من يساهم في إطالة مدى الحرب ومعاقبة الأفراد والكيانات الأجنبية التي تقدم الأسلحة أو أي دعم مادي للأطراف المتحاربة، إلزام وزير الخارجية بالتشاور مع وزير الخزانة ووزارة العدل لإجراء تقييم قانوني لتحديد ما إذا كانت الجماعات المسلحة في السودان تستوفي معايير تصنيفها كمنظمات إرهابية عالمية أو كيانات خاضعة للعقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى تعزيز آليات تتبع شبكات التمويل والتسليح الخارجية، بالإضافة إلى إلزام الإدارة الأمريكية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس في سعيها لتنفيذ القانون. هذا سيكون شيء ملزم للمجلس، شيء ملزم للإدارة التنفيذية بتنفيذ القانون الذي سوف يصدر من مجلس الشيوخ. القانون الثاني هو قانون الانخراط الأمريكي بالسلام السوداني، والاسم الرسمي له هو مشاركة الولايات المتحدة في قانون السلام السوداني. سوف يكون هذا القانون مقدم إلى مجلس النواب الأمريكي، وقدموا النائب جير جوري دبليو ميكس وساريا جاكوبيس، وقد وصل المشروع إلى تقديمه إلى مجلس النواب بالتوازي مع القانون السابق، والهدف من التشريع ده إنشاء سياسة أمريكية طويلة الأجل تجاه السودان تقوم على حماية المدنيين ودعم عملية السلام وفرض عقوبات على قادة طرفي النزاع، وبالإضافة لمنع تصدير الأسلحة الأمريكية إلى الدول التي تؤجج الحرب. يعني بيشمل بالإضافة للسودان بيشمل الدول التي تصدر الأسلحة، وإنشاء منصب مبعوث رئاسي خاص للسودان كما يلزم الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية.
5: طيب أستاذ إسماعيل، هل ده بيمثل انتقال الملف السوداني من نطاق المواقف السياسية للإدارة الأمريكية إلى ساحة التشريع داخل الكونغرس، وده بيجعل واشنطن أكثر التزاما قانونيا بالتدخل والضغط لوقف الحرب؟ وإذا أجيز القانونين ديل، هل يمكن أن يكون يعني ملزم للإدارات الأمريكية المتعاقبة طالما بقى قانون وتم إجازته من الكونغرس؟
6: في تقديري تكمن أهمية مشروع القانون القانون المطروح في أنه لا يضيفان عقوبات جديدة، بل يعني يسعيان إلى نقل الملف السوداني من إطار السلطة التقديرية للإدارة الأمريكية إلى إطار تشريعي ملزم، وهو تحول كبير وذي دلالة دستورية كبيرة بحسب النظام التشريعي في أمريكا، وده بيمثل تغير نوعي في تقديري للسياسة الأمريكية تجاه السودان، يعني والانتقال من أن القرارات كانت تدار بقرارات تنفيذية. يمكن لأي إدارة تنفيذية قادمة إنها تلقيها أو تزيلها أو تعدلها أو تتساهل فيها، دي طبيعة القرارات التنفيذية. بينما يعني التشريع الفيدرالي الآن إذا صدر يصبح القانون ملزم لجميع الإدارات إلى أن يعدل الكونغرس نفسه أو يلغيه. لذلك إن انتقال الملف السوداني للكونغرس يعكس يعني توجه نحو تقنين السياسة الأمريكية وجعلها أكثر استقرار واستدامة. ده ما بينتزع أي صلاحيات للإدارة التنفيذية، بل بيعضدها وبيجعلها منزوة. وده ما بيعكس برضو كمان

0: الكونغرس بيعتقد انه ما في اثر كافي على من من من قرارات يعني تظهر من السلطه التنفيذيه لوقف الحرب. وهنالك يعني حوجه كبيره لادوات قانونيه اكثر التزاما تعزز مساءله الاداره التنفيذيه واستمرار السياسات الامريكيه تجاه السودان. هل تلتزم الادارات القانونيه المقبله بهذه القوانين؟ نعم بلا شك. فاذا اصبحت هذه المشاريع يعني للقوانين وصدرت ستلزم اي اداره مستقبليه بتنفيذ ما تفرض التقارير الدوليه وعقوبات واجراءات رغبيه. يعني وبيكون في برضه مساحه تقديريه قليله وفرصه للمناوره من الاداره التنفيذيه. وأثر ده على أطراف الحرب بيكون الأثر على شبكات الدعم والتمويل أكثر من العمليات العسكرية، وده بيكون الأثر عن طريق العقوبات المالية وتجميد الأصول وتغييد التعاملات وملاحقة شبكات شراء السلاح والذهب والتمويل. وحتى ده بيشمل الطرف الثالث، يعني أي شخص استخدم أي صولة أمريكية أو الدولار في العمليات أو اكتشف إنه يتم استخدام أي أداة من الأدوات الأمريكية حتى ولو كانت ما متعلقة مباشرة بالسودان، لكن في نفس اللحظة يعني متعلقة باستخدامه للأصول الأمريكية، فالعقوبة بالطالة.
1: في بعض النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والرافضين للحرب كان دائما في مطالباتهم بيطالبوا بإرسال قوات دولية، قوات حفظ السلام. فهل المشروعين بتاعين القوانين الأمريكية دي بتتضمن إرسال قوات لحفظ السلام في السودان؟
0: ده بيكون أساس قانوني في تقدير الشخصي يمكن الاعتماد عليه والتعويل عليه لاحقا إذا صدرت أي قرارات لاحقة. الحاجة المهمة ده نفس الطريقة اللي صارت العقوبات المفروضة على السودان بعد انفراد الكونغرس أو بضم السودان لقوائم الإرهاب في أواسط التسعينات. كانت في البداية أوامر تنفيذية وبعدها تحولت للكونغرس وصارت قانون، وصارت الإدارات المدعقبة لا تستطيع إزالة السودان إلا عن طريق الكونغرس. والحكومة المدنية عشان تطلع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب اضطرت إنها تصل لتسوية عن طريق المحكمة وليس عن طريق الكونغرس. وفي تقديري الشخصي يعني المسألة دي بتزيد التعقيد المقبل. وكما أسلفت بيشمل القانون إنشاء منصب مبعوث رئاسي بيلزم أيضا الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية متكاملة للكونغرس بشان إنهاء الحرب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ودعم المساءلة. وأهم ما في الأمر أن مجلس النواب سوف يستمع إلى بعض الشهود أو معدي التقارير الصادرة من السودان في منظمة Human Rights Watch، ومنظمة Human Rights Watch شجعت الحكومة باعتماد شجعت الحكومة الأمريكية باعتماد المشروعين عبر بيان صادر منها وعبر نشر البيان ضمن الموقع الرسمي للمنظمة، واعتبرت فيه صدور القانونين يعني أساسا مهم لمعالجة الحرب، مع المطالبة بتوسيع أحكام القوانين لتشمل المساءلة أشمل عن الجرائم الدولية الخاصة بالسودان.
2: بالإضافة لما سبق من الحديث،

0: أريد أن أضيف هذه النقطة الهامة المتعلقة بوجود سابقة تاريخية للسودان خلال تعامله مع الإدارات الأمريكية بصورة عامة في فترة التسعينات، عندما تم ضم السودان لقائمة الدول الراعية للإرهاب. كانت في البداية كل القرارات تكون صادرة بإجراءات تنفيذية من الإدارة الموجودة، بدأت خلال فترة رئيس بيل كلينتون، انتهت في عصر أوباما اللي رفع اسم السودان وكل الإجراءات عقب اتفاقية نيفاشا. ورفعت الإجراءات التنفيذية اللي صادرة من السلطة التنفيذية، وأصبحت العقبة الكرود يعني في العلاقات السودانية الأمريكية وجود القرارات التي صدرت من الكونغرس والتي لم يتم رفعها إلا من خلال الحكومة المدنية جراء تسوية قضائية مع الضحايا، دفع السودان أموال طائلة وكانت خسارة فادحة دفع الشعب السوداني من فقره يعني. ونفس السيناريو الآن يكاد يكون يتطابق أو يتكرر إذا تمت إيجاد هذه القوانين من خلال الكونغرس كما أشلف، من خلال مجلس النواب أو مجلس الشيوخ السنت. فإذا صدرت القوانين هذه من الكونغرس ستكون عقبة كؤوت ضد السودان للأسف الشديد يعني، وإزالتها تتطلب إجراءات من نفس الكونغرس، ودي صعب الاتفاق عليها أو تخضع لديبيت سياسي. فنتمنى أنه يعني هذه الإجراءات ما تتطور ولا يصدر قانون ضد السودان من الكونغرس في الفترة المقبلة.
1: بهذا نصل بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي كنا سلطنا فيها الضوء حول مشروعين قانونين مقدمان للكونغرس الأمريكي حول السلام في السودان. وكان معنا في هذه الحلقة الخبير القانوني ومحامي والمحامي في سيادة حكم القانون والحوكمة ومكافحة الفساد أستاذ إسماعيل مضوي، وبنقول له شكرا لك وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يُرَى.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن نبدأ برنامجنا بنشرة الأخبار وإليكم عناوينها. العمليات العسكرية لا تزال مستمرة بشمال كردفان، ونزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري. انقطاع المياه لليوم الثالث في الثورات بأم درمان، وشلل في الأفران ووضع إنساني صعب للنازحين في الدمازين. قرار حكومي بسداد متأخرات الأجور للمعلمين على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس. السعودية تنشئ تحالفا للدفاع البحري من أجل الملاحة في البحر الأحمر بمشاركة 13 دولة بينها السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. لا تزال الحرب مشتعلة في شمال كردفان، وعمليات النزوح والمعاناة للمدنيين مستمرة، وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة في بيان بأن الأسر المتضررة نزحت إلى مواقع أخرى داخل محافظة سودري وإلى مناطق في محافظة بارة بشمال كردفان، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال متوترا ومتقلبا للغاية، وإنها تواصل رصد ومراقبة التطورات عن كثب. أعلنت قوة من الدعم السريع تتبع المجموعة 26 استسلامها وتسليم نفسها للجيش بكامل عتادها. وقال الناقب عثمان النور حسب خليل أحد أفراد القوى التي سلمت نفسها إنها انضم إلى القوات المسلحة قادما من بارة مع المجموعة المستسلمة. وأكد النور القبة الذي كان في استقبال المجموعة بالخرطوم إنه عمليات الاستسلام المماثلة متواصلة. أصدر رئيس الوزراء كامل إدريس قرار بسداد متأخرات الأجور والمنح والبدلات بجدول للمعلمين حتى نهاية العام المالي الحالي للعام 26، على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس العام 26. وشمل قرار رئيس الوزراء إعفاء أبناء العاملين بالتعليم العام من رسوم الامتحانات لجميع المراحل الدراسية بالتعليم العام، امتحانات الشهادة السودانية وامتحانات المرحلة المتوسطة وامتحانات المرحلة الابتدائية، ومركزية مرتبات المعلمين ابتداء من العام المالي القادم بدءا من شهر يناير من العام 2027. ورحبت لجنة المعلمين السودانيين بالقرار. وقال المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: مع ترحيبنا بهذه القرارات وتأكيدنا علينا هي نتيجة للضغط الذي مارسه المعلمون خلال الفترة السابقة بالإضرابات ورفع المذكرات للولايات.
0: أكدت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر أرمان أن عدم مشاركة صمود وقوى إعلان المبادئ في اجتماع الآلية الخماسية القادم خطوة صحيحة نحو إعادة تصميم العملية السياسية لمصلحة الشعب السوداني وضد الاستبداد، ووصف في بيان مسار الخماسية بالخفة والتسرع وعدم الإحاطة بعمق بجوهر الأزمة والبحث عن الحلول السهلة والهشة. وأكد أن إبعاد القوى الديمقراطية وقوى الثورة والتغيير عن التأثير الحاسم في سير العملية السياسية لن يؤدي إلى إطالة أمد الحرب والحلول الهشة، وطالب بضرورة إجراء حوار صريح وجاد مع أطراف الخماسية والرباعية ومراجعة تصميم العملية السياسية. أكد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أن اجتماع الكتلة الديمقراطية مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بحث تطورات الأزمة السودانية وسبل دعم مسار يحقق السلام ويحافظ على وحدة البلاد ومؤسساتها. من جهته قال حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل المهدي أن وفده ناقش مع الآلية الخماسية في أديس أبابا الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية في السودان وسبل الانتقال من حالة الحرب والانقسام إلى مرحلة السلام والتوافق الوطني. أعادت منظمة ليغات فتح مكتبها في الخرطوم تمهيدا لاستئناف أنشطتها لأول مرة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وتزامن مع افتتاح المكتب اجتماع المدير التنفيذي للإيجاد الزائر للسودان ورقنا قبيه برئيس مجلس السيادة الفريق البرهان ورئيس مجلس الوزراء كامل إدريس بالخرطوم. وقال سكرتير الإيجاد للصحفيين عقب الاجتماعات إنه يزور الخرطوم للتشاور مع القيادة السودانية وتبادل الرؤى والأفكار بشأن السبل الكفيلة بتحقيق سلام مستدام. وأوضح أن مهمة الإيجاد تتمثل في دعم السودانيين لا في فرض أي حلول عليهم نظرا لأن السلام لن يصنع إلا داخل السودان وعلى أيدي السودانيين أنفسهم. أعلنت 14 دولة بينها السودان إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات بقيادة السعودية لحماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن من هجمات الميليشيات خصوصا الحوثية. وتضم قائمة الدول المؤسسة لهذا التحالف إلى جانب السعودية والسودان كل من مصر واليمن والأردن وجيبوتي والصومال وقطر والكويت والبحرين وباكستان وتركيا. وشارك في هذه الاجتماعات من جانب السودان رئيس أركان الجيش السوداني الفريق ياسر ألاط. تفاقمت الأوضاع المعيشية لمواطني عدد من أحياء الصورات بأم درمان إثر استمرار انقطاع المياه لليوم الثالث على التوالي بالتزامن مع برمجت قطعات الكهرباء لنحو 8 ساعات يوميا ما تسبب في شلل حركة الحياة اليومية وتوقف المخابز عن العمل وسائر الخدمات. واشتكى المواطنون من توقف محطات مياه الجماير لأسباب غير معلومة. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم اضطروا إلى شراء مياه الشرب من المتاجر رغم ارتفاع سعر القارورة من 2500 إلى 3000 جنيه بينما يعتمدون على مياه الآبار لتلبية احتياجاتهم للاستخدامات الأخرى إلا إنها غير صالحة للشرب. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص
2: ما يقال على ثلاثة يوم في الصورات في ناس أصلا ما جايب خبر إنها هي قاطعة فهمت عندها سهاري أو استخدام الموية حقها قليل فهي لا ثلاثة يوم الموية دي ما في قاطعة المحطات بتاعت الجماير بتاعت المنارة ما شغالة بتغذي أم درمان فما تعرف السبب شنو. الموية بتاعت الشراب بنشتريها موية الصحة من الدكان بنشربها سخنة لأنه أصلا الكهرباء قاعدة يعني الكهرباء بتشتغل 8 ساعات في اليوم يعني ممكن الكهرباء تقطع منك الصباح يوالك 2 ظهر الساعة ماهر بالليل تقطع لك.
0: من جهتها أعلنت ولاية الخرطوم اليوم الجمعة إعادة تشغيل محطة مياه المنارة بعد توقفها خلال الفترة الماضية. وقالت الولاية في بيان أطلع عليه راديو دبنجا إن فرق التشغيل تعمل حاليا على ملء خزانات المحطة والخطوط الناقلة للمياه موضحة أن العملية تحتاج إلى عدة ساعات قبل عودة الإمداد المائي للمنازل بصورة طبيعية. اشتكى مواطنون في منطقة جبيد بمحلية سنكاد بولاية البحر الأحمر من استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في وقت تجاوزت فيه درجات الحرارة 45 درجة مئوية مما فاقم معاناة المواطنين وأثر على مختلف جوانب الحياة اليومية. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إنه برمجة قطوعات الكهرباء تتجاوز الساعات المعلنة وسط شكاوي من عدم انتظام البرمجة. وأضاف أن المواطنين يشكون أيضا من ارتفاع شديد من أسعار مياه الشرب. وفي ذات الموضوع حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في ولايات القضارف وسنار والنيل الأزرق وولايتي جنوب وغرب كردفان وولايتي وسط وغرب دارفور. وأكدت الهيئة استمرار الأجواء الحارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. رصدت حالات إصابة بالكوليرا في محليتي شرق النيل وأم درمان بولاية الخرطوم. وقال متطوع بمستشفى النووي أن المستشفى استقبل حالة كوليرا مؤكدة إلى جانب حالة أخرى تعاني من إسهال دموي مشيرا إلى أن متطوعين في شرق النيل أبلغوه بتسجيل 6 حالات مؤكدة هناك. وأفاد متطوع آخر لراديو دبنجا بأن أولى حالات الكوليرا التي ظهرت في شرق النيل لم تسجل بينها وفيات مضيفا أن حالات أخرى رصدت كذلك في أم درمان. وأوضح أن جميع المصابين يتلقون العلاج في مركز العزل بمستشفى بشائر مرجحا أن العدد الإجمالي للحالات لا يقل عن 20 حالة. يستضيف معسكر الكرامة 3 بمدينة الدمازين أكثر من 31 ألف نازح هربوا إليه من القتال في النيل الأزرق ويواجه النازحون المزدحمين بالمعسكر أوضاع إنسانية صعبة مع الحضور الغزير للأمطار التي غطت المعسكر بالدمازين مع انتشار الأمراض والأوبئة بين السكان لا سيما الإسهال والملاريا وأنواع مختلفة من الحميات. ووجه الفريق أحمد العمدة بهدي حاكم إقليم النيل الأزرق بضرورة التنسيق المشترك لتوفير المواقع البديلة لمعسكرات النازحين والعائدين المتأثرة بالأمطار بولاية النيل الأزرق. لا تزال الصحفيات الثلاثة لزاعيات إشراق عبد الرحمن وزهرة محمد الحسن ومواهب إبراهيم محتجزات لدي الدعم السري في مدينة نيالة منذ شهر فبراير الماضي ولم يطلق سراهن بعد. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين إنها تلقت معلومات مؤكدة تفيد بأن المعتقلات يواجهن أوضاع احتجاز متردية في ظل غياب الرعاية الصحية المناسبة، ودعت النقابة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيات والناشطات المحتجزات وتوفير الرعاية الطبية العاجلة لهن والسماح بنقلهن إلى المستشفيات عند الحاجة، إضافة إلى الكشف عن أماكن احتجازهن وتمكين أسرهن ومحاميهن من التواصل معهن. تخطى سعر الدولار في السوق الموازي بالسودان حاجز 6200 جنيه في موجة صعود واسعة هي الأكبر منذ مطلع الأسبوع. وأصهرت بيانات صندوق النقد الدولي إن السودان تصدر الدول العربية في عام 2025 من حيث نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط المالية التي يواجهها الاقتصاد السوداني مع استمرار الحرب وتراجع النشاط الاقتصادي والإيرادات العامة. ويرى اقتصاديون أن الحرب لم تؤدي فقط لانكماش الاقتصاد بل أدت أيضا إلى إعادة توجيه جانب كبير من الموارد العامة نحو الإنفاق العسكري على حساب الخدمات الأساسية والاستثمار والتنمية. نفذ مواطنون بمدينة أبكرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الخميس وقف احتجاجي أمام مباني رئاسة المحلية للمطالبة بإقالة المدير التنفيذي للمحلية على خلفية اتهامه بالفساد. وأفادت مصادر لراديو دبنجا بأن المدير التنفيذي يواجه اتهامات تتعلق بملف أراضي تشمل تخطيط محلات تجارية وتوزيعها في السوق الكبير إلى جانب أراضي سكنية، ولم يتمكن راديو دبنجا من الحصول على تعليق المدير التنفيذي بشأن هذه الاتهامات. وأضاف المتظاهرين في هتافات أمام مبنى المحلية في هذا الخصوص

0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن المدير العام لمصلحة المياه النهرية بالسودان ياسر ماديبو عن خسائر أولية بقيمة 250 مليون دولار لاحقت بالقطاع جراء الحرب. وأضاف ماديبو في ورقة علمية قدمها بعنوان تنمية النقل النهري في السودان ودوره في النهضة الاقتصادية بالوطن العربي أن الخسائر شملت البنية التحتية إضافة إلى عوائق طبيعية وفنية مثل الصخور والجزر الرملية وتذبذب مناسيب النيل. وأشار إلى أن السودان يمتلك شبكة ملاحية بطول 5000 كيلومتر، منها أكثر من 3000 كيلومتر صالحة للملاحة الفعلية. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. تابعوا بقية ما تبقى من البرنامج.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة 31 يوليو 2026. في الجولة دي سنتناول القضايا التالية: التحالف الذي دعت إليه السعودية ومشاركة السودان فيه، هل سيساهم في وقف الحرب؟
2: يجب الاعتراف أولا أن السودان من الطبيعي أن يكون ضمن هذا التحالف، يعني بغض النظر عن الأوضاع والصراع المسلح الذي يشهد السودان.
1: كيف يمكن تحقيق السلام المستدام في السودان وتحقيق العدالة الانتقالية؟
3: الملاحظ أن اتفاقية دي سببها تمت مع النميري، نظام انقلابي عسكري ديكتاتوري. نيباشا 2005 تمت مع البشير، نظام ايديولوجي انقلابي استبدادي عسكري ديكتاتوري. وهكذا أبوجا، وهكذا اتفاق سلام الشرق وكذا.
1: لجنة المعلمين ترحب بقرارات رئيس الوزراء بصرف مستحقات المعلمين، ولكن
4: هذه الحقوق التي أقر بها مجلس الوزراء ووجه بأنها تعطى للمعلمين محتاجة لمزيد من التكاتف حتى يتم تنفيذ هذه القرارات.
1: عائدات الذهب التي تدخل الخزينة العامة أقل بكثير من حجم الإنتاج.
5: ونحن نتكفل كدولة حب الذهب وسوالبه من سيانيد وزيبق وسرطانات وأمراض وتدمير البيئة، ويستفيد منه غيرنا.
1: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة. فاصل قصير ونعود.
6: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
1: أهلا بكم مرة أخرى. أكد المحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف لراديو دبنجا أن الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر وتأمين حركة التجارة العالمية تعكس أهمية استراتيجية بالغة. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
2: الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية مؤخرا بتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر وحماية التجارة العالمية وتأمينها ضد ميليشيات تحديدا الحوثي وأي عمليات إرهابية يمكن أن تتعرض لها البحر الأحمر. لأن كلنا متابعين نحن الآن، يعني بالذات في منطقة الشرق الأوسط، أصبحت الممرات المائية هدف رئيسي واستراتيجي للنزاعات المسلحة. شفنا الحاصل في باب المندب، بنتابع ما يحدث في مضيق هرمز، وبنتابع أيضا ما يحدث في البحر الأحمر خاصة في الجزء الجنوبي منها في منطقة باب المندب، وما يقوم به الحوثيون من اعتداءات وتهديد مباشر للتجارة العالمية. بالتالي دعوة السعودية بتبدو منطقية ومهمة في ذات الوقت. يمكن احنا في السودان المسألة بتاخد عدة جوانب، ابرز انه يجب الاعتراف اولا انه السودان من الطبيعي ان يكون ضمن هذا التحالف، يعني بغض النظر عن الاوضاع والصراع المسلح الذي يشهد السودان والتعقيدات العلاقات الخارجية مع ايران ومع غيرها، لكن دي حقيقة جيوسياسية لازم نعترف بها ببساطة، لأنه إذا كانت السعودية الساحل السعودي يبلغ طوله حوالي 1800 كيلومتر، فبيجي بعد السودان مباشرة بحوالي 853 كيلومتر، يعني ممكن يكون الساحل السوداني نصف الساحل السعودي، لكن الحقيقة أنه يحتل المرتبة الثانية من حيث المشاطئة للبحر الأحمر. بالتالي لا يمكن تجاوز السودان في مثل هذا التحالف، دي حقيقة لازم نتعامل معها. يعني المسألة الثانية بعد كده بتبقى في مواقف السودان نفسه، يعني كلنا نعلم الآن السودان متورط في علاقات مباشرة مع إيران، وكلنا عارفين أنه إيران هي المحرك الرئيسي لجماعة الحوثي في اليمن، فهذه ذاتها بتبقى إشكالية بالنسبة للسودان وبالنسبة لصناع التحالف نفسه في قبول دولة بمثل هذه التعقيدات. لكن زي ما قلنا الواقع الجيوسياسي هو بيفرض أنه السودان يكون موجود. يمكن الناس تقارن بين التحالف العسكري الجديد وتحالف الحزمة أو عاصفة الحزم الأطلقت السعودية أيضا بطلب من الرئيس اليمني آنذاك منصور لمواجهة العمليات اللي قامت بها جماعة الحوثي بدعم مباشر من إيران. التحالف طبعا كان في مارس 2015 والسودان كان جزء منه، ويمكن كانت الدول الرئيسية السعودية والإمارات والسودان ومصر والكويت وغيرها. الآن هذا التحالف مختلف يمكن من حيث التشكيل ومن حيث الأهداف. الآن السعودية تتحدث عن دعوة 50 دولة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول، بينما عاصفة الحزم كان تشكيله مختلف وأهدافه مختلفة. عاصفة الحزم كان هدفها الأساسي ممكن نقول مواجهة مباشرة مع إيران، لأن إيران كانت المحرك الرئيسي للأحداث في اليمن، بالتالي دي كانت مواجهة مباشرة. الآن المواجهة غير مباشرة لأنه بالآن بيتكلم عن تأمين البحر الأحمر وتغيير تحركات الحوثيين، يعني الأهداف المعلنة مختلفة. يمكن أيضا الفرق بين عاصفة الحزم والتحالف الآني إنه الإمارات في ذلك الوقت كانت لعبة دور رئيسي في عاصفة الحزم، يمكن كانوا السعودية والإمارات هم المولين الرئيسيين لعاصفة الحزب، لكن الآن المسألة مختلفة. برضو إحنا بنتابع تعقيدات كثيرة في موقف الإمارات، لكن العنصر الجديد في موقف في التحالف العسكري الجديد اللي بتهيئ له السعودية والبترتب له السعودية وجود الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول المستفيدة بشكل مباشر من سلاسل التجارة في البحر الأحمر وفي باب المندب، وأيضا هي متضررة من أي تعقيدات أو عقبات أو استهداف مباشر لهذا النشاط التجاري في هذا المسطح المائي المهم. بيبقى بعد كده في سؤال عن مدى تأثير هذا التحالف الجديد ووجود السودان فيه في حال استمراره طبعا على الوضع في الحرب في السودان. قطعا إذا قبل الـ50 دولة إذا قبلت وجود السودان في هذا التحالف زي ما قلنا لاعتبارات جيوسياسية بتفرض نفسها، فده قطعا بينعكس إيجابا على علاقة حكومة الأمر الواقع في بور السودان في علاقاته مع الدول الموجودة في هذا التحالف ودوره أيضا. لكن طبعا ده بيفرض على السودان عشان يخلق جدية ويعطي ثقة لأعضاء هذا التحالف إنه يعيد النظر في علاقاته سواء كان مع إيران سواء كان مع جماعات الحوثي في اليمن سواء كان مع كل عمليات الإرهاب بشهد العالم. ودائما نحن بنلقى إنه هذه التركيبة جزء ما بعيد من العمليات الإرهابية البتعدس. إذن أمامس يمكن القول أنه بغض النظر عما يمكن أن ينتهي إليه هذا التحالف وما يمكن أن يحقق من نجاحات، لكن حقيقة بتبقى في قدام حكومة البرهان فرصة جديدة لإعادة ترتيب علاقاته مع العالم، لأن إحنا الآن بنتكلم عن تحالف دولي بالمعنى الحرفي للكلمة، لأن السعودية داعية 50 دولة، وكل الدول زي ما إحنا قلنا أو كل العالم بيتأثر من الإشكالات اللي بتحدث في الممرات المائية الرئيسية، سواء كان في هرمز أو في المندب أو البحر الأحمر. إذن السودان مطالب بإعادة تشكيل لتموضع جديد مع المجتمع الدولي، وده بيتطلب منه أن يعيد النظر في علاقاته مع إيران، بيتطلب منه أن يعيد النظر في علاقاته مع جماعة الحوثي، بيعيد النظر في علاقاته مع أي عمليات إرهابية أو عنف يمكن أن يحدث. أيضا ده بيأثر، يمكن أن يؤثر على موقف السودان في الاستجابة لدعوة المجتمع الدولي بإنهاء بوضع حد للحرب في السودان. يعني يمكن للمجتمع الدولي نفسه من خلال 50 دولة أو من خلال هذا التحالف الجديد أن تستصبر بوجود السودان أو رغبة السودان في تواجده داخل هذا التحالف، أن تفرض عليه أنه يعيد النظر في مواقفه المتعنتة من إنهاء الصراع المسلح في السودان حتى تكون جزء وفاعل في المجتمع الدولي وله تأثير في ما يحدث. الخلاصة اللي عايزين نقوله إنه طبعا في ناس بيفتكروا إنه السعودية الآن أصبحت تتراجع عن موقف الأول، كانت هي في وضع الحياد ودعم كل جهود إنهاء الحرب. يمكن إحنا ما زلنا بنذكر مفاوضات جدة وإعلان جدة والاعتراف السعودي نفسه بعد ذلك بأنه الجيش هو الذي أخلى ورفض الالتزام بالاتفاق. لكن الآن طبعا بقى في معلومات كثيرة جدا عن دور جديد للسعودية في علاقاتها مع حكومة الأمر الواقع في السودان. لكن بتجاوز ده زي ما قلنا إنه التحالف ده يمكن أن يؤثر على السودان، والتأثير يمكن أن يكون إيجابا بحيث إنه يمكن أن يؤثر في موقف السودان أو حكومة السودان حكومة الأمر الواقع، ويفرض عليها إنها تعيد النظر في مواقعها وفي علاقات الملتبسة مع مصادر الإرهاب إيران وجماعة الحوثي في اليمن وغيرها. وشكرا جزيلا.
1: كلما طال أمد الحرب وازدادت الانتهاكات يرتفع الغبن بين مختلف المكونات الاجتماعية، والتصعيد السياسي فيما يخص الموقف من الحرب والانتهاكات التي تحدث من قبل الطرفين. الوصول لسلام مستدام ومصالحة وعدالة انتقالية يتطلب الكثير من العوامل وعلى رأسها الإرادة الشعبية. على هذه الخلفية استضاف راديو دبنجا الأستاذ عبدالله ديدان الباحث في قضايا السلام وفض النزاعات، والذي أنجز في هذا الشهر رسالة ماجستير بهذا الخصوص.
3: وفي الحقيقة موضوع العدالة الانتقالية تمت وجرت فيه أبحاث كثيرة، وحتى على المستوى العملي حصلت تجارب كثيرة زي ما الناس بتعرف، يعني في جنوب أفريقيا، رواندا، المغرب، كينيا، أوغندا، سيراليون، حصلت برضو في الأرجنتين وفي غيره. ده كله في سعي الإنسان لإيجاد حلول لما يترتب على الصراعات الواسعة اللي حصلت في مختلف دول العالم، والنتج عنها يعني انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وعشرات الألوف أو مئات الألوف حقيقة من الضحايا عبر مسيرة الصراع القاعد يحصل يعني. وهي أول تجربة لها في ما عرفت بمحاكم نورنبرغ في ألمانيا عقب فترة هتلر. دي كانت أول تجربة للعدالة الانتقالية، ومن ثم حدث التطور مع تطور العلوم والبحوث والدراسات حول مسألة النزاعات نفسها وصناعة السلام وغيره يعني. فالدراسة هي يعني عملت على دراسة كل التجارب السابقة بشكل عام، لكن ركزت بشكل خاص على تجربتنا السودانية، في إنه نحن عندنا نزاعات متطاولة الأمد يعني يمكن من 1955 واللي انتهت باتفاقية دي سببة 72 اللي هي كانت بوساطة من منظمة الوحدة الأفريقية في ذلك الوقت. ثم رجعنا للحرب مرة أخرى يعني 83 الحركة الشعبية لتحرير السودان بمنفيستو سياسي متكامل لغاية ما حصل اتفاق السلام الشامل في نايفاشا 2005، برضو الحرب بدأت في دارفور 2002-2003، حصلت اتفاقات يعني زي الدوحة 2011 وقبلها أبوجا 2006، الصراع بين المسلح بين حكومة النظام البشير والبايد وقوى الإجماع الوطني في شرق السودان، برضو حدثت اتفاقات، اتفاق شرق جيبوتي، اتفاق الغاهرة، اتفاق شرق أسمرة وغيره من اتفاقات. لكن السؤال المحوري إنه لماذا لم تحقق اتفاقية سلام جوبا الأخيرة 2020 بين الجبهة الثورية والسلطة الانتقالية؟ لكن السؤال المحوري والجوهري هو لماذا لم تحقق كل هذه الاتفاقيات سلام والسلام وتقود إلى إنهاء الحروبات في السودان؟ يعني بيحصل اتفاق سلام بتتجدد الحرب، بيحصل اتفاق سلام بتتجدد الحرب. حقيقة في أسباب كثيرة وعوامل كثيرة لعدم قدرتنا على التوصل لاتفاق سلام شامل ودائم ومستدام ينهي الحروبات في السودان، ومن يمكن إجمالها في عدد من الأسباب. أولا أنه كل الاتفاقات دي هي قاعدة تتم مع أنظمة عسكرية، ما تمت مع أنظمة ديمقراطية، وهذا ذاته قاعد يفرض سؤال الجدل بين أنه الديمقراطية أولا ولا السلام أولا ولا هما مكملات مع بعض، لكن هسه ما موضوعنا في الحلقة حقيقة. لكن الملاحظ أنه اتفاقية دي سببها تمت مع نيميري، نظام انقلابي عسكري ديكتاتوري. نيفاشا 2005 تمت مع البشير، نظام ايديولوجي انقلابي استبدادي عسكري ديكتاتوري، وهكذا أبوجا، وهكذا اتفاق سلام الشرق وكده. اتفاق جوبا تم في الفترة الانتقالية، لكن كان يد العسكري فيه أكثر من يد المدنيين، وفي فترة هي ذات شهدت هشاشة سياسية، واللي هي قادت بعد ذلك لتفجير الإسلاميين بقيادة البرهان للحرب الماسلة والجارية الآن في السودان. لكن من العوامل الثانية القاعد بنقول إنها هي سبب رئيسي في دول السلام المستدام ما يحصل في السودان جراء، على الرغم أقصد من كل الاتفاقات التمت دي، هو غياب المحاسبة ومفهوم العدالة، لأنه انتهاكات كبيرة جدا ارتكبت في النزاعات دي من 2005 وغيرت في حياة الناس، حتى حدث التغيير الديموغرافي بسبب النزوح واللجوء وأفقرت المجتمعات وعشرات أو مئات الألوف من الضحايا، سواء كانوا قتلى أو جرحى وجرائم اغتصاب وتهجير. لم تتم محاسبة ولم يتم إنصاف للضحايا، لأن استدامة السلام بتستوجب العدالة، عشان ما تكون في grievances قاعدة عند الضحايا اللي هي شعور المظالم. يعني الضحايا ظلوا بمظالمهم في كل الاتفاقات دي، المسؤولين من الانتهاكات والجرائم اللي ارتكبت في كل الحروبات دي يظلوا هم غير معرضين للمساءلة. بالتالي بتبقى السلام على أي عملية تمت للسلام هشة، لأنه ما في ضمانة لها. الضمانة الأساسية هي العدالة، عدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا. من هنا جاءت الفكرة، أخذنا في الدراسة النموذج بتاع دارفور في الفترة من 2003 لغاية 2019 قبل ثورة ديسمبر، يعني اللي هي فترة ارتكبت فيها انتهاكات واسعة جدا وتمت فيها شوية إجراءات بتاعت عدالة انتقالية عبر محكمة الجنايات الدولية، يعني باتهام واضح وصريح ومطالبة بالمصولة والمحكمة للبشير وبعض أركان النظام البايد. يعني هو ده وجه من أوجه العدالة الانتقالية، لكن لسوء الحظ لم يمسل البشير أمام المحكمة، والمحكمة نفسها ما عندها الآليات اللازمة والمناسبة للقبض عليه، يعني لأنه حتى موضوع المحكمة الجنائية خاضع لجدل من بعض الأطراف على مستوى العالم، يعني فهذا أضعف بقدرته على أنها تقبض على البشير، ما عندها القوة الجبرية دي يعني.
7: نعم.
3: في يدها هي كمحكمة. فالدراسة عملت عليه لو أخذت المنهج التحليلي والمنهج المقارن، أخذت التجربة بتاعت جنوب أفريقيا ورواندا ويوغندا وسيراليون وكينيا بشكل متعمد لتباين التجارب دي كلها في تطبيق العدالة الانتقالية، وعملت مقارنة افتراضية لأنه هل ده ممكن يحدث في السودان لتحقيق العدالة اللي بتقود للسلام المستدام. عشان كده الدراسة هي عنوانها كان Sustainable Peace in Darfur, The Need for Transitional Justice.
1: رحبت لجنة المعلمين بالقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء بصرف متأخرات المعلمين المالية للفترة السابقة والاستجابة لبعض مطالبهم، إلا أنها قالت بأن مواصلة الضغط أمر واجب حتى تتم الاستجابة لهذه القرارات حتى لا تكون حبرا على ورق. التفاصيل في حديث الأستاذ سامي الباخر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
4: القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء بالأمس فيما يخص حقوق المعلمين، مع ترحيبنا بهذه القرارات وتأكيدنا علينا هي نتيجة للضغط الذي مارسه المعلمون خلال الفترة السابقة بالإضرابات ورفع المذكرات للولايات، ورغم أنها حقوق ثابتة تصل في بعض الأحيان إلى 20 شهر مرتبات إضافة لعلاوات ومنح وبدلات خلال الحرب لم يتم الوفاء بها. فبنعتقد أنه هذه الحقوق التي أقر بها مجلس الوزراء ووجه بأنها تعطى للمعلمين محتاجة لمزيد من التكاتف حتى يتم تنفيذ هذه القرارات، وحتى لا تصبح هذه القرارات مثل غيرها من القرارات التي تم إصدار والتوجيهات التي صدرت من أعلى سلطة في الدولة الآن، ولكنها لم تنفذ بصورة مثلى وبعضها لم ينفذ حتى الآن. فمحتاجين لمزيد من التوحد ومزيد من التكاتف ومزيد من الضغط من قبل المعلمين حتى يتم تنفيذ هذه التوجيهات وهذه القرارات التي صدرت. أيضا هنالك مجموعة من القضايا ما زالت هي عالقة، أهم قضية هي قضية زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور. هذه معركة بنعتقد أنها لا بد من التمسك بها ولا بد من خوض هذه المعركة، لأن وزارة المالية ثبت من خلال الأربع أو الخمس سنوات السابقة هي تتعنت في الاستجابة لهذا المطلب الذي يمثل العمود الفقري لحقوق المعلمين. الحد الأدنى في السودان الآن هو أقل حد أدنى على مستوى العالم، فبنعتقد أنه لا بد من التجهيز لمعركة قادمة تبدأ خلال الفترة القادمة والشهور القادمة ولا تنتهي إلا بإقرار زيادة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الانفجار الحاصل في الأسعار وتدني سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار. فبالتالي دي معركة لا بد من خوضها، إضافة إلى مركزة الصرف على التعليم. الآن في قرار بمركزة مرتبات المعلمين وده قرار جيد، ولكن مركزة الصرف على التعليم وزيادة الإنفاق عليه إلى أكثر من 20% من ميزانية الدولة، بعيدا عن التعليم العالي، بعيدا عن الفصل الأول المرتبات، الإنفاق على التعليم فقط من حيث البيئة المدرسية والكتاب المدرسي وغيره. فدي معركة أيضا مؤجلة، يجب أن نخوض هذه المعركة خلال الفترة القادمة ويتم إقرار هذا الأمر في الميزانية القادمة. تجاهلت القرارات الأمرين ديل، وبنعتقد أنهم من الأهمية بمكان، وده العمود الفقري للمطالب التي تم رفعها خلال الفترة السابقة.
1: رغم امتلاك السودان واحدة من أكبر قطاعات إنتاج الذهب في المنطقة الإفريقية والعربية، لا تزال عائدات هذا المعدن النفيس التي تدخل خزينة الدولة أقل بكثير من حجم الإنتاج المعلن. المزيد في حديث السيد عبد المنعم الصديق رئيس شعبة مصدري الذهب.
5: هنا الذهب يعتبر المورد الرئيسي والصادرات السودان، وكان يمكن أن يكون خيرا وبركة على الاقتصاد السوداني وعلى المواطن السوداني، ولكن يعني حسب تصريحات السيد وزير المالية فإن المنتج من الذهب ما يقارب 70 طن، ولكن والتي تعادل تقريبا حوالي 7 مليارات، بينما بنك السودان يقول بأن ما تم تصديره من الذهب عبارة عن أقل من 2 مليار دولار، فإن ذلك يعني بأن هناك هدرا في الذهب وإنتاج الذهب، ونحن نتكفل كدولة عبء الذهب وسوالبه من سيانيد وزيبق وسرطانات وأمراض وتدمير البيئة، ويستفيد منه غيرنا. وجاءت الغرارات الاقتصادية الأخيرة لتلقي عبئا جديدا على الذهب وعلى التهريب وتعمل على مزيد من التهريب من الذهب، لأن القنوات الرسمية ستكون مسدودة أمام الجميع. كذلك فإن مدخلات الإنتاج يفرض عليها حظر، مما يعني بأن تكلفة الإنتاج ستزايد وستضاعف، وذلك سيعمل على ارتفاع تكلفة التعدين وعلى انخفاض الإنتاج، وسيؤثر سلبا على عائدات الذهب. ونتمنى أن تنتهي الوزارة السياسات الراشدة التي تعمل على استغلال كل ما يتم إنتاجه من صادر الذهب ويستفيد منه المواطن السوداني المغلوب على أمره.
1: دخل انقطاع مياه الشرب في أحياء الثورة بأمدرمان يومه الثالث وسط استمرار توقف لمحطة الجماير، في وقت قال فيه السكان أن أسباب التوقف لا تزال غير معروفة، ما أدى إلى أزمة حادة في الحصول على المياه وانعكس على عمل الأفران ومختلف مناحي الحياة اليومية. نستمع لرسالة تالية لمواطن من الثورات.
7: الماء قال على 3 يوم في في في في الثورات، في ناس أصلا ما جاي بخبر إنها هي قاطعة، عندها سهاري أو استخدام الموية حقها قليل، فهي لا 3 يوم الموية دي ما في قاطعة. فتقريبا ليلة اليوم الثالث المحطات بتاعت الجماير بتاعت المنارة ما شغالة، بتغذي أم درمان، فما تعرف السبب شنو. الموية بتاعت الشراب بنشتريها موية صحة من الدكان، بنشربها سخنة لأنه أصلا الكهرباء قاطعة، يعني الكهرباء بتشتغل 8 ساعات في اليوم، يعني ممكن الكهرباء تقطع منك الصباح يوالك 2 ظهر الساعة ماهر بالليل تقطع لك ما تنوم بيه. فممن الحق ذات ونبرد موية، ولا الموية أصلا هي تبرد في الدكان، فبنشتري موية الصحة الباغات دي كانت ب2500 بس بقت ب3 لأنهم بيستغلوا الأزمات حس الدكاكين وانت عارفها. الموية بتاعت الاستخدام الحمام العدة الأكل الطبيخ يا همية الآبار، في كم خطوط كده عند عبار، كم عمارة كده حافرة بير يعني وعاملة توصيل ومطلع خرطوش للناس تملأ برعميلة، لكن موية مرة بتشرب تستحمى بها بس، لأنه موية ده بيكون فيها رغوة كده. فحتى الأفران الليلة ما شغالة، يعني ممكن تلقي في شارع الزرد مثلا 15 فرن بتلقي 2 بس شغالين، شغالين ديل بيكونوا مخزنين سهرية وموية، فالليلة بقيفوا، فبتلقي الناس واقفة صف وزحمة وجوطة بتاع، فالليلة بقيفوا خلاص لو الموية بالليل المساء ما جات، فربنا يصلح الحال، لكن الوضع كعب شديد.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد، لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: ووريكم
1: راديو دبنجا راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
4: الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برا في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمعريق والدخل ذاته صرحوه صرح كل الحصاد بتاعت العش الزرع، والآن المطر استعدل، يعني هسألنا مطرتين ثلاثة مطر تقاد، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسه الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر، يعني هسه نحن في قيمة شديدة في المجلد.

0: بالسنة اللي فاتت.
1: انا ما بدون في المدينه ذاته قعدت، لان احنا زي الشغله بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواقه الاصليه وزراعه، يعني ما في طريقه خالص.
0: نعم
1: المجلد اكبر كميه الناس زرعت، يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوه بدون زرع.
0: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
1: أبدا أستاذ، لأن الناس ديل قايبين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، وإحنا كانت معانا منظمة بتاعت كونسيل، فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلك في زرعه، يعني برضه ساعدت كثير، ساعدت كثير. لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل معها برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
0: نعم التقاوي اللي لقيته في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
1: والله غالي، لأنه يعني هو عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه، البقول عليه مثلا لأنه تماليس عمل 10,000، وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000، الملوخ عندك الدخن طبعا برضه ب 13,000 كان قبل الحسي القناه الحسي حاليا يعني. والفول ده الملوخ، ملوخ الفول مكشور، ما مكشور غير مكشور بحاجه بتاعت 5,000.
0: نعم نعم
1: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله، الناس زرعت.
0: وطيب
1: لكن دايرين المزيد، المزيد لو في اي منط حاجه بتنشو يكون في مناسجه عشان الناس تزرع، ويكون مثلا انه الناس ما تتعب شديد.
0: طيب اعتمدت على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
1: والله يا أستاذ عندنا المحاريت، وعندنا محاريت بالخيل، ومحاريت يعني بالحمير، وعندنا بابورات، يعني أي زول بيستطيع، لكن المفرات غالي، حق الحمار وبتاعت البابور ذاته ب 100، المخمص ب 120,000، المخمص حارتولك ب 120,000، سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك ب 120.
0: وغالي
1: نعم
0: بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
1: نعم جراري جراري جراري بتاع جدودنا القديمة دي، جراري والمغمض شقيق ومقاتلة.
0: أوكي
1: نعم
0: نعم
1: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص، ما بتنطها لأن الطاقة ذاته الجراية صعبة شوية.
0: نعم طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين إنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو مع ناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
1: والله يا اخي نحن الاداره الحاليه دي انا اصلا منذ الفتره اللي فاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في المجلد هنا عندنا تقاليد بالنسبه للبقر والزراعه دي، طبعا هي حاجه متواصله بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون اي حاجه، يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي، والبتاع البقر برضه بيكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكله اصلا.
0: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
1: نعم نعم نعم هتتوقع إنتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدا 100%، لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض، والنبات ذاته قام، يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سريع والمطر تم.
0: نعم وفي احتياجات مثلا انتوا دايرينها في السوق تتوفر يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة ل

0: المحاصيل بتاعتكم؟
1: والله بنظن ان الموضوع ده يا استاذ انه التصويت ما موجود، وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبه للتجار او للناس المشترين، ما في ضبط. يعني اول حاجه اي زول يعني انت بتسجل بيرموا حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات المروه كانت ب 4000 و3000 و2000 ونص في مناطق، الان المروه بقت ب 15000. 15000 الان انا كلامي معك ده 15000، فما في مراقبه، رقابه ما في. ويعني الادارات المحليه ذاتها نحن ما بنقول حاجه، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبه للمواطن ده خالص خالص. المواطن ده عايش على بركه الله.
0: نعم، اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته، مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله، وأنا ما نيجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعت المحاصيل، هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
1: نعم، هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات، يعني المقلب.
0: وطيب ال
1: الرغبة ما في، رغبة السوق ما في، الناس ما مر عليه أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا ل70000 بقي ل 360 370، يعني ماشي ساكت، بس ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا يا رب العالمين، هو اللي بياكلهم. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية، تعبان والله، ده كلام أنا بقوله بيستنى رب العالمين.
0: نعم. وبالنسبة للمزارعين، يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين، أو سواء كان للجهات الحكومية، ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
1: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة، هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس. ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صوابها، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مناديب، لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا، هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3 4 سنة ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في. لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
0: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام، رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان، حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع، والى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، وهو برنامج يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقتنا لهذا اليوم السبت الأول من أغسطس للعام 2026 نبدأ جولة حصادنا الأسبوعي بمتابعة حصاد السودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن، لنقف على كيفية تناول الإعلام الدولي للحروب والأحداث في البلاد. مرحبا بك عبد المنعم.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولتنا الأسبوعية على ما تناولته وسائل الإعلام الدولية عن السودان. نرصد أبرز القضايا التي تصدرت العناوين هذا الأسبوع بعيدا عن المنصات السودانية والعربية. تنوعت التغطيات بين تحقيقات عن تجنيد أطفال وتقارير عن الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، إلى جانب التحذيرات المتواصلة من تفاقم الأزمة الإنسانية والمعارك العسكرية في كردفان. نبدأ بتقرير لوكالة أسوشيتد بريس، تحقيق موسع تناول شهادات لأطفال قالوا إنهم جندوا للقتال في السودان وتعرضوا لتدريبات قاسية على أيدي مقاتلين أجانب. ونقل التحقيق روايات عن تعرض هؤلاء الأطفال للعنف والإجبار على المشاركة في المعارك، فيما دعا مسؤولون أمميون ومنظمات حقوقية إلى تعزيز حماية الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن تجنيدهم. وأعاد التقرير تسليط الضوء على معاناة المدنيين خاصة الأطفال في ظل استمرار الحرب. وفي تطور ميداني لافت، سلط موقع المونيتر الضوء هذا الأسبوع على التقدم العسكري الذي أعلنه الجيش السوداني في إقليم كردفان، مشيرا إلى استعادة السيطرة على الطريق الاستراتيجي بين الخرطوم ومدينة الأبيض، وهو طريق ينظر إليه على أنه شريان رئيسي للإمدادات والتنقل. وذكر التقرير أن هذه التطورات دفعت قائد قوات الدعم السريع إلى توجيه رسالة مصورة دعا فيها قواته إلى مواصلة القتال في وقت استمرت فيه الهجمات بالطائرات المسيرة والاشتباكات في محيط مدينة الأبيض، مما يشير إلى أن المعارك ما تزال بعيدة عن نهايتها رغم المكاسب الميدانية الأخيرة التي أعلنها الجيش السوداني. ونشرت وكالة رويترز للأنباء تقريرا استند إلى مسودة تقرير للأمم المتحدة تحدث عن مزاعم باستخدام طائرات لنقل أسلحة ومعدات ومقاتلين إلى قوات الدعم السريع، إضافة إلى الإشارة لدور مقاتلين أجانب في النزاع. أوضح التقرير أن الأمم المتحدة ما زالت تحقق في هذه المزاعم، بينما نفت الجهات التي وردت أسماؤها أي تورط لها. ويعكس هذا الاهتمام الدولي المتزايد البعد الإقليمي والدولي للحرب في السودان. وواصلت منظمات دولية ووسائل إعلام غربية التأكيد على أن السودان لا يزال يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. وتحدثت التقارير عن استمرار نزوح الملايين واتساع الاحتياجات الإنسانية وصعوبة وصول المساعدات إلى كثير من المناطق المتأثرة بالحرب. كما دعت منظمات الإغاثة المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل وتسريع إيصال المساعدات للمدنيين. وركزت مراكز أبحاث دولية هذا الأسبوع على استمرار الانقسام العسكري والسياسي في السودان، معتبرة أن فرص الوصول إلى تسوية شاملة لا تزال محدودة في ظل غياب تقدم ملموس في جهود الوساطة. وأشارت التحليلات إلى أن استمرار القتال يهدد بمزيد من التدهور الأمني والاقتصادي ويجعل التوصل إلى حل سياسي أكثر تعقيدا مع مرور الوقت. كانت هذه أبرز صورة للسودان في الإعلام الدولي خلال هذا الأسبوع. وبين التحذيرات الإنسانية والتحقيقات الحقوقية والاهتمام بالدور الخارجي في النزاع، يبقى السودان حاضرا في العناوين العالمية، فيما يظل الأمل معقودا على خطوات تقود إلى حماية المدنيين ووضع حد للحرب. شكرا جزيلا لكم عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع تقارير متنوعة توثق قصص الحرب وأهواله ومكابدة المدنيين. وفي هذا السياق نشر راديو دبنجا تقرير بعنوان هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات في مناطق سيطرة التأسيس؟ وللمزيد حول هذا التقرير يسعدنا أن ينضم إلينا الزميل الصحفي براديو دبنجا عبد المنعم مادبو. مرحبا مادبو.
3: أهلا ومرحبا بكم الزملاء في برنامج السودان هذا الأسبوع. نشرنا في هذا الأسبوع تقرير بعنوان هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات بمناطق سيطرة التأسيس. التقرير يتناول واقع الجامعات في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة التأسيس في ظل الدمار الكبير الذي طال مؤسسات التعليم العالي بسبب الحرب وما ترتب عليه من توقف الدراسة وخروج أعداد كبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من البلاد. التقرير ركز بصورة أساسية على مبادرات النفرات الشعبية لإعادة تأهيل جامعتي نيالة والجنينة باعتبارهما من أبرز المؤسسات الجامعية في هذه المناطق، وجاءت المبادرات بعد إجراء امتحانات الشهادة السودانية لنحو 10,000 طالب حرموا من الدراسة والامتحانات لأكثر من 3 سنوات، ما خلق حاجة ملحة لتوفير مقاعد جامعية لاستيعاب الطلاب الناجحين. في غرب دارفور أطلقت مبادرة بشعار جامعتنا مستقبلنا لإعادة تأهيل جامعة الجنينة، بينما بدأت في جنوب دارفور نفرة مجتمعية لإعادة تأهيل جامعة نيالة. النفرات الهدف منها مشاركة قطاعات المجتمع في الولايات لتأهيل مؤسسات التعليم العالي في دارفور، وتشمل هذه الأعمال تأهيل وتنظيف الحرم الجامعي وإزالة مخلفات الحرب. معروف إنه هذه الجامعات تعرضت لأضرار كبيرة جدا، فهذه النفرات تشمل أيضا تقييم هذه الأضرار وصيانة المباني والقاعات إلى جانب توفير الأثاث والمكتبات والمعامل. لكن التقرير طرح سؤالا أساسيا كما أسلفت في العنوان، هل تكفي صيانة المباني وإعادة تأهيلها لإعادة الجامعات إلى العمل؟ الإجابة على هذا السؤال التي خلص إليها التقرير هي أن التحدي أكبر من إعادة تأهيل البنية التحتية، فهناك حاجة إلى تمويل مستدام وكوادر أكاديمية وإدارية ومعامل ومكتبات ومناهج، إضافة إلى ترتيبات أكاديمية لاستقبال الطلاب الجدد ومعالجة أوضاع الطلاب الذين توقفت دراستهم بسبب الحرب، وفوق ذلك قضية كبرى هي قضية الاعتراف الأكاديمي. كما أن حجم الدمار الكبير خاصة في المعامل العلمية، أشار أحد الأساتذة تحدث لراديو دبنجا إلى أن جامعة نيالة كانت قد أنشأت في عام 2022 أي قبل الحرب بعام معملا للأحياء الجزيئية بتكلفة بلغت نحو $1,000,000، وهو ما يعطي مؤشرا على حجم الموارد المطلوبة لإعادة بناء البنية التحتية العلمية. لذلك فإن النفرات الشعبية يمكن أن تكون بداية مهمة لاستعادة الجامعات، لكنها وحدها لا تكفي، لأن إعادة تشغيل التعليم العالي تحتاج إلى مشروع متكامل يجمع بين إعادة الإعمار والتمويل وإعادة الكادر الأكاديمي وتجهيز المعامل والمكتبات ووضع ترتيبات أكاديمية واضحة إلى جانب بناء شراكات محلية ودولية. خلاصة التقرير أن إعادة الجامعات ليست مجرد إعادة فتح مباني مغلقة، وإنما عملية لإعادة بناء مؤسسة تعليمية كاملة، وهي خطوة أساسية لاستعادة التعليم والبحث العلمي وفتح مستقبل جديد لآلاف الطلاب الذين أوقفت الحرب مسيرتهم التعليمية. شكرا جزيلا.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: ومن صحيفة التغيير الإلكترونية نتابع تقرير سلط الضوء على زاوية أخرى من أزمات البلاد، جاء بعنوان الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، هل ينجو الزرع من أسراب الجراد؟ لنستمع إلى التفاصيل مع رئيس التحرير صحيفة التغيير الأستاذ رشا عوض.
4: الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، ده كان عنوان لندوة من تنظيم صحيفة التغيير الإلكترونية بالتعاون مع مركز الخاتم عدلان. الندوة دي قدمت صورة قاتمة جدا عن تداعيات الحرب وتأثيرها على البيئة الطبيعية في السودان وتسبب الحرب في كارثة الجوع المتنامية والتي ستتفاقم كلما استمرت هذه الحرب. يعني حتى مقدمة الورقة الرئيسية في الندوة الدكتورة أمل القدال يعني كانت مناشدتها وتوصيتها الأولى هي المناداة بإيقاف الحرب إنقاذا للسودانيين من الجوع ومن فقدان بيئتهم الطبيعية. السودان قبل الحرب كانت المساحة المزروعة حسب الورقة المقدمة في الندوة 18 مليون هكتار، الآن تقلصت هذه المساحة إلى 7 مليون هكتار، تناقصت الثروة الحيوانية، الغابات هناك غابات كاملة أزيلت، التربة تلوثت بالزخائر ومخلفات الحرب والوقود، كذلك مياه النيل، كل شيء له صلة بالبيئة الطبيعية ناله التدمير الكبير، ونتيجة ذلك هو ما نشهده من كارثة إنسانية متفاقمة. والمصيبة أن كل الأرقام والإحصائيات التي تم تقديمها في الندوة عن تراجع الغطاء النباتي، عن تراجع التنوع الأحيائي، عن الأمراض، الأمراض الجلدية والتنفسية وأمراض سوء التغذية والتقزم، كل الإحصائيات التي تم تقديمها عن هذه الكوارث هي مفتوحة على الزيادة لأن الحرب ما زالت مستمرة، وبالتالي إنقاذ السودانيين مرتبط ارتباط عضوي بالتوجه إلى السلام. كذلك ناقشت الندوة أن مشكلة البيئة في السودان لم تبدأ مع حرب 15 أبريل 2023، السودان يعاني من تراجع مزمن في الغطاء الغابي والنباتي لأنه ليست هناك بنية تشريعية صارمة تجاه البيئة وليس هناك وعي بيئي حتى في مناهج التعليم وفي سلوك المواطنين، وكانت النتيجة أن 22% فقط من الغابات السودانية هي المتبقية، يعني السودان فقد 78% من الغابات في فترة الاستقلال. للمفارقة يعني السودان المستقل من إنجازاته أن الغابات فيه تراجعت بنسبة 78% ولم يتبقى منها إلا 22%، وطبعا هذا مرتبط ارتباط عضوي بهذا التصحر، سيؤدي إلى تراجع الرقعة الزراعية، سيؤدي إلى الجوع، سيؤدي إلى فقدان السودان لكثير من الأنواع من الكائنات الحية. كذلك دعا كثير من المتحدثين في الندوة إلى أن السودان بحاجة إلى أن يجعل البيئة جزء من التعاقد السياسي والاجتماعي. الأستاذ شمس الدين ضو البيت مثلا دعا أننا بحاجة إلى عقد اجتماعي سياسي واقتصادي وتنموي وبيئي، تضمين البيئة في العقد الاجتماعي الجديد في السودان، لأن البيئة هي باختصار شديد هي طعام وشراب والهواء الذي يتنفسه السودانيون. كذلك تطرق المتحدثون إلى أن قطع الأشجار سيظل مستمر لعدم وجود استثمارات في الطاقة البديلة، ولأن بدائل الطهي ليست متوفرة فيلجأ الناس إلى قطع الأشجار. من التوصيات المهمة في الندوة إن كل سوداني يجب أن تكون له مسؤولية مباشرة عن البيئة، وكل شخص موجود في السودان عليه أن يلتزم هو شخصيا بأن يزرع على الأقل 5 شجرات، لأنه التصحر أصبح أزمة.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وأخيرا نشر الصحيفة السودان تريبيون هذا الأسبوع تحقيقا موسعا بعنوان الجبايات المسلحة على الطرق والمعابر، نستمع إلى تفاصيله مع أحد المحررين المشاركين في إعداد التحقيق.
5: أهلا بكم، نتناول في هذه المساحة أحد أخطر الجوانب التي تهدد حركة النقل البري في السودان مع استمرار الحرب، حيث يكشف تحقيق استقصائي عدته وكالة السودان تريبيون على الوجه الاقتصادي الخفي للحرب في السودان، متتبعا شبكات الجباية المسلحة والأتاوات المفروضة قصرا على حركة التجارة والإنتاج عبر الطرق القومية والمعابر الحدودية. وتكمن أهمية التحقيق في كشفه لظاهرة اقتصاد الارتكازات وكيف تحولت الأتاوات إلى نظام مالي موازن بمليارات الجنيهات يغذي أطراف الصراع ويفرغ القطاع المصرفي المالي التقليدي من محتواه، مما تسبب مباشرة في رفع أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم معاناة المواطنين. أبرز ما جاء في التحقيق: أولا سياسة الدفع والعودة، حيث يجد سائقو شاحنات النقل التجاري في السودان خاصة على مسار الخرطوم سنار وبقية الطرق القومية ابتزاز متواصل وفرض أتاوات إجبارية تتجاوز قيمتها مئات الآلاف وأحيانا ملايين الجنيهات لعبور الارتكازات المسلحة، وتفرض هذه الرسوم وفق معادلة حازمة وهي لا مرور بلا أتاوة أو جباية، وتتحدد قيمة تلك الأتاوات أو الجبايات بناء على طبيعة البضائع وحجمها وحصيلة المفاوضات الشاقة مع أمراء تلك البوابات، وتتحمل شحنات المواد الحيوية كالوقود والغذاء النصيب الأكبر من هذه الأعباء. ثانيا تناول التحقيق الانتشار الجغرافي لهذه البوابات، حيث أثبت التحقيق وجود أكثر من 108 ارتكاز مسلح تتوزع على المعابر الشمالية والشرقية وبعض المعابر الحدودية مع دول مثل مصر وتشاد وجنوب السودان. ومع انهيار النظام المصرفي وتوقف الموارد الضريبية المركزية بحلول النصف الثاني من عام 2026، برز نظام مالي موازن يدار بالبندقية من قبل القوات النظامية وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة والميليشيات المتحالفة، حيث أظهرت صور للأقمار الصناعية تكاثرا هندسيا لتلك الارتكازات لجمع الأموال مباشرة من السائقين. أيضا تناول التحقيق التدفق المالي وحجم أموال الظل، حيث تقدر هذه الأموال بنحو 600 مليون جنيه سوداني يوميا، أغلبها تمر عبر الارتكازات، حيث يتحصل هؤلاء المسلحين من هذه الأموال عن من مناطق سيطرة الدعم السريع غربا بين 200,000 إلى 1,000,000 جنيه، بينما تحقق معابر ومحابر حيوية مثل ميبر الخرطوم المدني والدبة والفاشر عوائد يومية ضخمة أدت لارتفاع جنوني في أسعار السلع. أيضا ظهرت في هذه الارتكازات عملية مقايضة سلعية أو الاستيلاء على خام الذهب، وبسبب التدهور المتواصل في القيمة الشرائية للجنيه السوداني لجأت المجموعات المسلحة إلى نظام المقايضة بدلا من النقود، وذلك من خلال اقتطاع نسب عينية من البضائع والمواد الغذائية، كما فرضت بعض الجماعات المسلحة في مناطق التعدين العشوائي في ولايات مثل نهر النيل والشمالية وجنوب كردفان أتاوات عينية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% من خام الذهب المستخرج، ونشأت علاقات تجارية موازية بين المسلحين وبعض تجار الذهب لترويج ونقل هذا الخام. أيضا تناول التحقيق ترسيخ البيزنس والمسارات الموازية للتهرب، حيث تحولت الجبايات من وسائل مؤقتة لتمويل الحرب إلى بنية اقتصادية قائمة بحد ذاته، مما أسرع قادة الميدان وهم أمراء البوابات أو المشرفين على هذه الارتكازات الذين امتلكوا عقارات وشركات نقل وصير بعض الصرافات بخارج السودان. وللالتفاف على هذه البوابات والتملص من الرسوم ظهرت مسارات ترابية جديدة تشقها شاحنات التهريب بالاتفاق مع بعض الجماعات المسلحة الأخرى، إضافة إلى نشوء أسواق كاش ومقايضة مستحدثة. أن إنهاء الحرب في السودان لم يعد معتمدا فقط على القرارات السياسية والعسكرية لقيادة الطرفين، بل بات يصطدم بكارتيل الارتكاز أو كارتيل اقتصاد الظل الذي يضم شبكة متغلغلة من تجار الحرب ومراء البوابات والمهربين، وأيضا واجه فريق التحقيق عقبات ومخاطر استثنائية كان أبرزها إجراء المقابلات الميدانية والصوتية في مناطق نزاع وتماس عسكري ساخنة يقيم عليها الموت أو الاعتقال، وأيضا التكيف مع مخاوف المصادر من سائقين وتجار وغيرهم وتأمين هوياتهم لحمايتهم من بطش تلك الجماعات المسلحة مع ضبط التواصل الهاتفي في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها. أيضا كانت هناك بعض الصعوبات في التحقق من البيانات وتتبع الشبكات حيث تعمل هذه المجموعات في الخفاء. أيضا تطلب التحقيق معالجة تقنية معقدة لمقاطعة 17 شهادة ميدانية ومطابقتها مع دفاتر حسابات غير رسمية وتتبع صور الأقمار الصناعية وغير ذلك.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وبتحقيق صحيفة السودان تريبيون حول الجبايات المسلحة نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الزملاء المشاركين في إعداد هذه التقارير. إلى اللقاء.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، دبنجا. من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: تفتح المايك.
1: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنجرة ابتدى المشوار. تحول الراب السوداني من مجرد ظاهرة موسيقية هامشية إلى لسان حال الأجيال الجديدة وأداة للتعبير عن النزوح والغضب والحرية وسط الأزمات السياسية والأمنية المتلاحقة. نجاح كبير وأرغام مليونية، تطور الراب السوداني بشكل سريع وتحول إلى واحد من أهم الفنون الموسيقية في العالم العربي. واستطاع نجوم مثل سولجا ودافينشي وحليم تحقيق ملايين المشاهدات على الإنترنت، وأصبحت حفلاتهم وتراكاتهم بتنافس بقوة وبتتصدر القوائم الموسيقية العربية. ودمج التراث بالحديث، السر وراء تميز الراب السوداني هو خلطة الموسيقية الذكية، حيث نجح الرابرز في دمج الإيقاعات السودانية التقليدية المعروفة بالسلم الخماسي مع إيقاعات الراب العالمية الحديثة. هذا الدمج أنتج صوتا مميزا وجديدا، جعل الأغنية السودانية معروفة ومحبوبة. تعاون يجمع الأجيال، أثبت الراب قوته عندما بدأ مطربو الغناء الشعبي والتقليدي يتعاونون مع الرابرز لتجديد الأغنية الكلاسيكية، وظهر هذا بوضوح في تراك 15 حكاية بين سولجا وهدى عربي، حيث شكلت هذه الأغنية جسرا فنيا يربط بين جيل الشباب والجيل القديم بأسلوب مشوق.

وصراع بين الخير والشر والتناقض بين الجانب المظلم والمشرق في النفس البشرية من أعمق الموضوعات اللي تناولها الرابر مهاب كباشي والفنان زولو أغنية يا يابا.

والمفردات في الراب هي الحصيلة اللغوية والكلمات والتعابير اللي بيستخدمها مؤديو الراب لبناء نصوصهم، وبتعتمد على التلاعب بالألفاظ وصياغة القوافي وتوصيل الرسائل الفكرية أو الاجتماعية بأسلوب إيقاعي فريد.

الراب السوداني مميز جدا لأنه كلماته قوية وعندها شخصية مختلفة، وهو بيجمع ببساطة بين اللغة العربية الفصحى واللمسة الإفريقية وكلام الشباب في الشارع. هذا الخليط المستوحى من حياة الزنك والحي بيحت الأغنية نكهة سودانية أصيلة بتجعله مختلفة تماما عن أي راب عربي.

0: وجميل الأغنيات من دبنجا راب.
1: خرطوم بالليل عالم تاني، تعال في الليل وضع جاني، خفافيش الليل يا وريصة وطير.

0: بكده انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم وأنتم في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: قول لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك أعبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: السلام عليكم، انا مواطن من مدينة الدويم. شهدت الدويم اول مطر لها في هذا الموسم الخريف، يعني من حيث الغزارة. يعني مطرها هطلت حوالي الساعة 4 صباحا، استمرت لغاية الساعة 8 صباحا. سبقت رياح عاتية، رياح كثيفة شديد قبل هطول الأمطار، ونسمى هطلت الأمطار. الحجم بتاع الأمطار كبير جدا. أصبحت المدينة وهي عبارة عن برك من المياه، يعني كل الميادين العامة، الطرق الرئيسية جنب المدارس، جنب المرافق الصحية، الطرق الرئيسية بالمدينة، كلها عبارة عن مياه راكدة. يعني ده بعود لأنه سوء إدارة تصريف المياه. يعني المحلية قبل الخريف حركت فراغة وأتيامة لأنه تفتح المجاري، وقد كان يعني فتحت المجاري، لكن المجاري ما بتصرف، يعني الموية بتنزل بتملى المجرى. يعني مثلا مطرة اليوم دي نزلت في المجاري، ما في تصريف من الميادين العامة نحو المجاري. وده بعود لأنه التعدي على الميادين، على الطرقات، على الميادين، على الممرات المياه، يعني تم التعدي عليها من قبل الأراضي في الدويم، خلت إنه في يعني في كمية بتاعت منازل يعني تم بيعها، يعني تم منازل تم بيعها والتعدي على الميادين. يعني ميادين، بعض الميادين تم الأراضي قامت خصصتها لمنازل وبعدها، وده أثر بطريقة مباشرة. وده ما هو الخريف بالمناسبة، إنه يحصل فيه تحصل فيه مشاكل بتاع تصريف مياه. والمياه الخريف 3-4-5 مواسم خريف لورا الوضع كما هو، تنزل المطرة تهطل، يا ما بتتصرف يا بفعل الشمس أو امتصاص التربة. لكن كون إنه المويه الأمطار تهطل وتلقى مجرى أو مجرى مياه ليها تنبق إلى المصارف الرئيسية، من الفرعية الرئيسية لغاية ما تمشي البحر، تمشي نيل الأبيض، فديل الحاجة دي ما في. يعني أصبحت الدويم غالبية الأحياء تشكو من ذات المشكلة، يعني تحطوا أمطار وما تتصرف. وده اللي بيخلي إنه تنبت الحشائش، تظهر الحشرات، ده اللي بيجيب الأمراض. يعني كل موسم الدويم قاعد تكون تتصدر المدن في الوبائيات حقات الخريف بسبب المياه الراكدة، بسبب الحشائش اللي بتقوم بسبب هذه المياه. المحلية تجاه الخريف هي بس تفتح مجاريها قبل الموسم، شهر 4-5 بتقوم تفتح المجاري، تنظفها من الأنغاض وكذا وخلاص. لكن ما عندها عملية بتاعت معالجة بتاعت تصريف المياه. يعني حتى لما يشكو حي ما يمشي يشكي، احنا واحد احياء في الدويم شكينا الخريف قبل البعض انه يا اخي احنا الميادين ما بتصرف المويه، وبعد سك يعني يومي وكذا، فقاموا خصصوا لنا عمال جو ما قدروا يعملوا شيء، اشتغالين 3 ايام عشان يصرفوا المويه، ما قدروا 3 ايام ما عارفين يصرفوها كيف. فخلاص يعني الناس وصلوا لغناء بأنه هي ما يعني ما عندها رؤية وما عندها قدرة أنه تصرف المياه بتاعت الخريف. فالأول مطرة نزلت لم تحدث أي أضرار لا مادية ولا عينيها، يعني ما في بيوت انهارت، ما في أي مشاكل بسبب الأمطار. يعني الكهرباء طبعا مع بداية الرياح العاتية طبعا الكهرباء قطعت عاد على المدينة بشكل عام، فما عارفين إنه سبب عطل داخلي أو عطل خارج الدوير وكده. الكهرباء من ذاك الوقت ما جات إلى الآن، يعني بعد تسجيل هذا هذه الإفادة. وشكرا جزيلا.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبلوة قرنبل الأسمونة ودمهنة قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش بصنع أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاك بدأسني راديو دبنجا يكستانة هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
3: راديو دبنجا يقدم
4: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصص.
5: أهلا ومرحبكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين الفاتوا قدم أعضاء من الكونغرس الأمريكي مشروعين لقانونين، الأول بعنوان قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026 أمام مجلس الشيوخ، والثاني قانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني أمام مجلس النواب. ويهدف المشروعين دين لرسم ملامح السياسة الأمريكية تجاه الحرب في السودان بما يشمل السلام والمساءلة والعقوبات والتعامل مع الأطراف الخارجية المتهمة بتعجيج النزاع في السودان. في نفس الوقت دعت منظمات حقوقية من بينها Human Rights Watch الكونغرس الأمريكي إلى الإسراع في إجازة القوانين دي مع توسيع النطاق المساءلة عن الانتهاكات. لكن هل ده بيعني انتقال الملف السوداني من المواقف السياسية والدبلوماسية لساحة التشريع الأمريكي؟ وبرضو يعني هل القوانين دي بتمثل تحول حقيقي في السياسة الأمريكية أم إنها أدوات ضغط سياسي ودبلوماسي؟ وما مدى تأثيرها إذا أجيزت على أطراف الصراع والدول المتهمة بالتدخل في الحرب وعلى فرص السلام ومستقبل العلاقات السودانية الأمريكية؟ الأسئلة دي وغيرها أعزائي مستمعي راديو دبنجا حنناقشها مع ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية، الخبير القانوني والمحامي في سيادة حكم القانون الحوكمة ومكافحة الفساد الأستاذ إسماعيل عبد الحي مضوي، لفهم الأبعاد القانونية والسياسية للمشروعين ديل وما إذا كان حيشكلوا يعني نقطة تحول في التعاطي الأمريكي مع الأزمة السودانية. أهلا ومرحبا بك أستاذ إسماعيل في برنامج ملفات سودانية عبر راديو دبنجا.
6: جزيل الشكر راديو دبنجة المعبر عن أهلنا وعشيرتنا و المسحوقين في السودان.
5: وبداية يعني عايزينك توضح لنا طبيعة القانون القانونين تم إعدادهم لمجلس الشيوخ والنواب وبتضمن شنو والهدف منهم وأهميتهم في التوقيت ده شنو.
6: في اعتقادي الشخصي أنه بعد يوليو لن يكون الوضع كما كان وتعتبر بداية جديدة، وبموجب ذلك سيتم طرح المشروعين ليصبح المشروعين المقدمين أحدهما إلى مجلس النواب والآخر إلى مجلس الشيوخ بالتوازي أمام الجمعية التشريعية. القانون الأول هو الاسم الرسمي له، قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد الصراع في السودان للعام 2026، والذي تم عرضه على مجلس الشيوخ، وكان الرعاة أو السبونسر الرئيسيين لهذا المشروع القانون هما السيناتور جين شاهين من ولاية نيو هامشير والسيناتور جيم ريش من ولاية إيداهو والسيناتور كريس كوينز من دلاوير، وبالإضافة للسيناتور جون كورنين وهو من ولاية تكساس. وتتمثل القاية من القانون في إنشاء نظام حصري أمريكي شامل للمحاسبة في السودان يشمل مرتكبي الانتهاكات ومولي الحرب، الدول أو الشبكات التي تدعم عسكريا أو ماليا أحد الأطراف المتحاربة، وأهم الأحكام وفقا للمرخص الرسمي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وهو المنشور ضمن البوابة أو الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ. يشمل فرض عقوبات إلزامية على كل من يساهم في إطالة مدى الحرب ومعاقبة الأفراد والكيانات الأجنبية التي تقدم الأسلحة أو أي دعم مادي للأطراف المتحاربة، إلزام وزير الخارجية بالتشاور مع وزير الخزانة ووزارة العدل بإجراء تقييم قانوني لتحديد ما إذا كانت الجماعات المسلحة في السودان تستوفي معايير تصنيفها كمنظمات إرهابية عالمية أو كيانات خاضعة للعقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى تعزيز آليات تتبع شبكات التمويل والتسليح الخارجية، بالإضافة إلى إلزام الإدارة الأمريكية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس في سعيها لتنفيذ القانون. هذا سيكون شيء ملزم للمجلس، شيء ملزم للإدارة التنفيذية بتنفيذ القانون الذي سوف يصدر من مجلس الشيوخ. القانون الثاني هو قانون الانخراط الأمريكي بالسلام السوداني، والاسم الرسمي له هو مشاركة الولايات المتحدة في قانون السلام السوداني. سوف يكون هذا القانون مقدم إلى مجلس النواب الأمريكي، وقدموا النائب جير جوري دبليو ميكس وساريا جاكوبيس، وقد وصل المشروع إلى تقديمه إلى مجلس النواب بالتوازي مع القانون السابق، والهدف من التشريع ده إنشاء سياسة أمريكية طويلة الأجل تجاه السودان تقوم على حماية المدنيين ودعم عملية السلام وفرض عقوبات على قادة طرفي النزاع، وبالإضافة لمنع تصدير الأسلحة الأمريكية إلى الدول التي تهجج الحرب. يعني بيشمل بالإضافة للسودان بيشمل الدول التي تصدر الأسلحة، وإنشاء منصب مبعوث رئاسي خاص للسودان كما يلزم الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية.
5: طيب أستاذ إسماعيل، هل ده بيمثل انتقال الملف السوداني من نطاق المواقف السياسية للإدارة الأمريكية إلى ساحة التشريع داخل الكونغرس، وده بيجعل واشنطن أكثر التزاما قانونيا بالتدخل والضغط لوقف الحرب؟ وإذا أجيز القانونين ديل، هل يمكن أن يكون يعني ملزم للإدارات الأمريكية المتعاقبة طالما بقى قانون وتمت إجازته من الكونغرس؟
6: في تقديري تكمن أهمية مشروع القانون القانون المطروح في أنه لا يضيفان عقوبات جديدة، بل يعني يسعيان إلى نقل الملف السوداني من إطار السلطة التقديرية للإدارة الأمريكية إلى إطار تشريعي ملزم، وهو تحول كبير وذي دلالة دستورية كبيرة بحسب النظام التشريعي في أمريكا، وده بيمثل تغير نوعي في تقديري للسياسة الأمريكية تجاه السودان، يعني والانتقال من أن القرارات كانت تدار بقرارات تنفيذية. يمكن لأي إدارة تنفيذية قادمة إنها تلقيها أو تزيلها أو تعدلها أو تتساهل فيها، دي طبيعة القرارات التنفيذية. بينما يعني التشريع الفيدرالي الآن إذا صدر يصبح القانون ملزم لجميع الإدارات إلى أن يعدل الكونغرس نفسه أو يلغيه. لذلك إن انتقال الملف السوداني للكونغرس يحكس يعني توجه نحو تقنين السياسة الأمريكية وجعلها أكثر استقرار واستدامة. ده ما بينتزع أي صلاحيات للإدارة التنفيذية، بل بيعضدها وبيجعلها ملزمة. وده ما بيحكيس برضو كمان عدم رضا من الإدارة التنفيذية، لكن الكونغرس بيعتقد إنه ما في أثر كافي عليه من من من قرارات يعني بتظهر من السلطة التنفيذية لوقف الحرب، وهنالك يعني حوجة كبيرة لأدوات قانونية أكثر إلزاما تعزز مساءلة الإدارة التنفيذية واستمرار السياسات الأمريكية تجاه السودان. هل تلتزم الإدارات القانونية المقبلة بهذه القوانين؟ نعم بلا شك. فإذا أصبحت هذه المشاريع يعني للقوانين وصدرت، ستلزم أي إدارة مستقبلية بتنفيذ ما تفرض التقارير الدولية وعقوبات وإجراءات رغابية. يعني وبيكون في برضه مساحة تقديرية قليلة وفرصة للمناورة من الإدارة التنفيذية، وأثر ده على الأطراف الحرب بيكون الأثر على شبكات الدعم والتمويل أكثر من العمليات العسكرية.

0: العقوبات المالية وتجميد الأصول وتغيير التعاملات وملاحقة شبكات شراء السلاح والزاب والتمويل، وحتى ده بيشمل الطرف الثالث، يعني أي شخص استخدم أي أصول أمريكية أو الدولار في أو في العمليات، أو اكتشف أنه يتم استخدام أي أداة من الأدوات الأمريكية حتى ولو كانت ما متعلقة مباشرة بالسودان، لكن في نفس اللحظة يعني متعلقة باستخدام للأصول الأمريكية، فالعقوبة بتطال.
1: في بعض النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والرافضين للحرب كان دائما في مطالباتهم بيطالبوا بإرسال قوات دولية، قوات حفظ السلام، فهل المشروعين بتاعين القوانين الأمريكية دي بتتضمن إرسال قوات لحفظ السلام في السودان؟
0: ده بيكون أساس قانوني في تقدير الشخصي يمكن الاعتماد عليه والتعويل عليه لاحقا إذا صدرت أي قرارات لاحقة. الحاجة المهمة، ده نفس الطريقة اللي صارت العقوبات المفروضة على السودان بعد انفراد الكونغرس أو بضم السودان لقوائم الإرهاب في أواسط التسعينات، كانت في البداية أوامر تنفيذية وبعدها تحولت للكونغرس وصارت قانون، وصارت الإدارات المدعقة لا تستطيع إزالة السودان إلا عن طريق الكونغرس. والحكومة المدنية عشان تطلع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب اضطرت إنها تصل لتسوية عن طريق المحكمة وليس عن طريق الكونغرس. وفي تقديري الشخصي يعني المسألة دي بتزيد التعقيد المقبل، وكما أسلفت بيشمل القانون إنشاء منصب مبعوث رئاسي بيلزم أيضا الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية متكاملة للكونغرس بشأن إنهاء الحرب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ودعم المساءلة. وأهم ما في الأمر أن مجلس النواب سوف يستمع إلى بعض الشهود أو معدي التقارير الصادرة من السودان في منظمة Human Rights Watch، ومنظمة Human Rights Watch شجعت الحكومة باعتماد شجعت الحكومة الأمريكية باعتماد المشروعين عبر بيان صادر منها وعبر نشر البيان ضمن الموقع الرسمي للمنظمة، واعتبرت فيه صدور القانونين يعني أساسا مهم لمعالجة الحرب، مع المطالب بتوسيع أحكام القوانين لتشمل مساءلة أشمل عن الجرائم الدولية الخاصة بالسودان.
2: بالإضافة لما سبق من الحديث أريد أن أضيف هذه النقطة الهامة المتعلقة بوجود سابقة تاريخية للسودان خلال تعامله مع الإدارات الأمريكية بصورة عامة في فترة التسعينات عندما تم ضم السودان لقائمة الدول الراعية للإرهاب. كانت في البداية كل القرارات تكون صادرة بإجراءات تنفيذية من الإدارة الموجودة، بدأت خلال فترة رئيس بيل كلينتون، انتهت في عصر أوباما اللي رفع اسم السودان وكل الإجراءات عقب اتفاقية نيفاشا. ورفعت الإجراءات التنفيذية اللي صادرة من السلطة التنفيذية، وأصبحت العقبة الكرود يعني في العلاقات السودانية الأمريكية وجود القرارات التي صدرت من الكونغرس.

0: والذي لم يتم رفعه إلا من خلال الحكومة المدنية جراء تسوية قضائية مع الضحايا، دفع السودان أموال طائلة وكانت خسارة فادحة، دفع الشعب السوداني من فقره يعني. ونفس السيناريو الآن يكاد يكون يتطابق أو يتكرر إذا تمت إيادة هذه القوانين من خلال الكونغرس كما أشرفت، من خلال مجلس النواب أو مجلس الشيوخ السنت. فإذا صدرت القوانين هذه من الكونغرس ستكون عقبة كؤوت ضد السودان للأسف الشديد يعني، وإزالتها تتطلب إجراءات من نفس الكونغرس، ودي صعب الاتفاق عليها أو تخضع لديبيت سياسي. فنتمنى أنه يعني هذه الإجراءات ما تتطور ولا يصدر قانون ضد السودان من الكونغرس في الفترة المقبلة.
1: بهذا نصل بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي كنا سلطنا فيها الضوء حول مشروعين قانونين مقدمان للكونغرس الأمريكي حول السلام في السودان. وكان معنا في هذه الحلقة الخبير القانوني ومحامي أو المحامي في سيادة حكم القانون والحوكمة ومكافحة الفساد أستاذ إسماعيل مضوي، وبنقول له شكرا لك، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يُرَى.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن نبدأ برنامجنا بنشرة الأخبار وإليكم عناوينها. العمليات العسكرية لا تزال مستمرة بشمال كردفان، ونزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري. انقطاع المياه لليوم الثالث في الثورات بأم درمان، وشلل في الأفران ووضع إنساني صعب للنازحين في الدمازين. قرار حكومي بسداد متأخرات الأجور للمعلمين على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس. السعودية تنشي تحالفا للدفاع البحري من أجل الملاحة في البحر الأحمر بمشاركة 13 دولة بينها السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. لا تزال الحرب مشتعلة في شمال كردفان، وعمليات النزوح والمعاناة للمدنيين مستمرة، وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة في بيان بأن الأسر المتضررة نزحت إلى مواقع أخرى داخل محافظة سودري وإلى مناطق في محافظة بارة بشمال كردفان، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال متوترا ومتقلبا للغاية، وإنها تواصل رصد ومراقبة التطورات عن كثب. أعلنت قوة من الدعم السريع تتبع المجموعة 26 استسلامها وتسليم نفسها للجيش بكامل عتادها. وقال الناقب عثمان النور حسب خليل أحد أفراد القوى التي سلمت نفسها إنها انضم إلى القوات المسلحة قادما من بارة مع المجموعة المستسلمة. وأكد النور القبة الذي كان في استقبال المجموعة بالخرطوم إنه عمليات الاستسلام المماثلة متواصلة. أصدر رئيس الوزراء كامل إدريس قرار بسداد متأخرات الأجور والمنح والبدلات بجدول للمعلمين حتى نهاية العام المالي الحالي للعام 26، على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس العام 26. وشمل قرار رئيس الوزراء إعفاء أبناء العاملين بالتعليم العام من رسوم الامتحانات لجميع المراحل الدراسية بالتعليم العام، امتحانات الشهادة السودانية وامتحانات المرحلة المتوسطة وامتحانات المرحلة الابتدائية، ومركزية مرتبات المعلمين ابتداء من العام المالي القادم بدءا من شهر يناير من العام 2027. ورحبت لجنة المعلمين السودانيين بالقرار، وقال المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: مع ترحيبنا بهذه القرارات وتأكيدنا علينا هي نتيجة للضغط الذي مارسه المعلمون خلال الفترة السابقة بالإضرابات ورفع المذكرات للولايات.
0: أكدت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر أرمان أنه عدم مشاركة صمود وقوى إعلان المبادئ في اجتماع الآلية الخماسية القادم خطوة صحيحة نحو إعادة تصميم العملية السياسية لمصلحة الشعب السوداني وضد الاستبداد، ووصف في بيان مسار الخماسية بالخفة والتسرع وعدم الإحاطة بعمق بجوهر الأزمة والبحث عن الحلول السهلة والهشة. وأكد أنه إبعاد القوى الديمقراطية وقوى الثورة والتغيير عن التأثير الحاسم في سير العملية السياسية لن يؤدي إلى إطالة أمد الحرب والحلول الهشة، وطالب بضرورة إجراء حوار صريح وجاد مع أطراف الخماسية والرباعية ومراجعة تصميم العملية السياسية. أكد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أن اجتماع الكتلة الديمقراطية مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بحث تطورات الأزمة السودانية وسبل دعم مسار يحقق السلام ويحافظ على وحدة البلاد ومؤسساتها. من جهته قال حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل المهدي أن وفده ناقش مع الآلية الخماسية في أديس أبابا الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية في السودان وسبل الانتقال من حالة الحرب والانقسام إلى مرحلة السلام والتوافق الوطني. أعادت منظمة ليغات فتح مكتبها في الخرطوم تمهيدا لاستئناف أنشطتها لأول مرة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وتزامن مع افتتاح المكتب اجتماع المدير التنفيذي لليغات الزائر للسودان ورغنا جبيه برئيس مجلس السيادة الفريق البرهان ورئيس مجلس الوزراء كامل إدريس بالخرطوم. وقال سكرتير ليغات للصحفيين عقب الاجتماعات إنه يزور الخرطوم للتشاور مع القيادة السودانية وتبادل الرؤى والأفكار بشأن السبل الكفيلة بتحقيق سلام مستدام. وأوضح أن مهمة ليغات تتمثل في دعم السودانيين لا في فرض أي حلول عليهم نظرا لأن السلام لن يصنع إلا داخل السودان وعلى أيدي السودانيين أنفسهم. أعلنت 14 دولة بينها السودان إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات بقيادة السعودية لحماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن من هجمات الميليشيات خصوصا الحوثية. وتضم قائمة الدول المؤسسة لهذا التحالف إلى جانب السعودية والسودان كل من مصر واليمن والأردن وجيبوتي والصومال وقطر والكويت والبحرين وباكستان وتركيا. وشارك في هذه الاجتماعات من جانب السودان رئيس أركان الجيش السوداني الفريق ياسر ألاب. تفاقمت الأوضاع المعيشية لمواطني عدد من أحياء الصورات بأم درمان إثر استمرار انقطاع المياه لليوم الثالث على التوالي بالتزامن مع برمجت قطعات الكهرباء لنحو 8 ساعات يوميا ما تسبب في شلل حركة الحياة اليومية وتوقف المخابز عن العمل وسائر الخدمات. واشتكى المواطنون من توقف محطات مياه الجماير لأسباب غير معلومة. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم اضطروا إلى شراء مياه الشرب من المتاجر رغم ارتفاع سعر القارورة من 2500 إلى 3000 جنيه بينما يعتمدون على مياه الآبار لتلبية احتياجاتهم للاستخدامات الأخرى إلا إنها غير صالحة للشرب. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص
2: ما يقال عليها 3 يوم في الصبرات في ناس أصلا ما جايب خبر إنها هي قالعة فهمت عندها سهاري أو استخدام المويه حقها قليل فهي لها 3 يوم المويه دي ما في قاطعة المحطات بتاعت الجماير بتاعت المنارة ما شغالة بتغذي أم درمان فما تعرف السبب شنو. الموية بتاعت الشراب بنشتريها موية الصحة من الدكان بنشربها سخنة لأنه أصلا الكهرباء قاعدة يعني الكهرباء بتشتغل 8 ساعات في اليوم يعني ممكن الكهرباء تقطع منك الصباح يوالك 2 ظهر الساعة الماهر بالليل تقطع لك.
0: من جهتها أعلنت ولاية الخرطوم اليوم الجمعة إعادة تشغيل محطة مياه المنارة بعد توقفها خلال الفترة الماضية. وقالت الولاية في بيان أطلع عليه راديو دبنجا إن فرق التشغيل تعمل حاليا على ملء خزانات المحطة والخطوط الناقلة للمياه موضحة أن العملية تحتاج إلى عدة ساعات قبل عودة الإمداد المائي للمنازل بصورة طبيعية. اشتكى مواطنون في منطقة جبيد بمحلية سنكاد بولاية البحر الأحمر من استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في وقت تجاوزت فيه درجات الحرارة 45 درجة مئوية مما فاقم معاناة المواطنين وأثر على مختلف جوانب الحياة اليومية. وقال الصحفي أسمر هاشم لراديو دبنجا إنه برمجة قطوعات الكهرباء تتجاوز الساعات المعلنة وسط شكاوي من عدم انتظام البرمجة. وأضاف أن المواطنين يشكون أيضا من ارتفاع شديد من أسعار مياه الشرب. وفي ذات الموضوع حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في ولايات القضارف وسنار والنيل الأزرق وولايتي جنوب وغرب كردفان وولايتي وسط وغرب دارفور. وأكدت الهيئة استمرار الأجواء الحارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. رصدت حالات إصابة بالكوليرا في محليتي شرق النيل وأم درمان بولاية الخرطوم. وقال متطوع بمستشفى النووي أن المستشفى استقبل حالة كوليرا مؤكدة إلى جانب حالة أخرى تعاني من إسهال دموي مشيرا إلى أن متطوعين في شرق النيل أبلغوه بتسجيل 6 حالات مؤكدة هناك. وأفاد متطوع آخر لراديو دبنجا بأن أولى حالات الكوليرا التي ظهرت في شرق النيل لم تسجل بينها وفيات مضيفا أن حالات أخرى رصدت كذلك في أم درمان. وأوضح أن جميع المصابين يتلقون العلاج في مركز العزل بمستشفى بشائر مرجحا أن العدد الإجمالي للحالات لا يقل عن 20 حالة. يستضيف معسكر الكرامة 3 بمدينة الدمازين أكثر من 31 ألف نازح هربوا إليه من القتال في النيل الأزرق. ويواجه النازحون المزدحمين بالمعسكر أوضاع إنسانية صعبة مع الحطور الغزير للأمطار التي غطت المعسكر بالدمازين مع انتشار الأمراض والأوبئة بين السكان لا سيما الإسهال والملاريا وأنواع مختلفة من الحميات. ووجه الفريق أحمد العمدة بعدي حاكم إقليم النيل الأزرق بضرورة التنسيق المشترك لتوفير المواقع البديلة لمعسكرات النازحين والعائدين المتأثرة بالأمطار بولاية النيل الأزرق. لا تزال الصحفيات الثلاثة الإذاعيات إشراق عبد الرحمن وزهرة محمد الحسن ومواهب إبراهيم محتجزات لدي الدعم السري في مدينة نيالة منذ شهر فبراير الماضي ولم يطلق سراهن بعد. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين إنها تلقت معلومات مؤكدة تفيد بأن المعتقلات يواجهن أوضاع احتجاز متردية في ظل غياب الرعاية الصحية المناسبة، ودعت النقابة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيات والناشطات المحتجزات وتوفير الرعاية الطبية العاجلة لهن والسماح بنقلهن إلى المستشفيات عند الحاجة، إضافة إلى الكشف عن أماكن احتجازهن وتمكين أسرهن ومحاميهن من التواصل معهن. تخطى سعر الدولار في السوق الموازي بالسودان حاجز 6200 جنيه في موجة صعود واسعة هي الأكبر منذ مطلع الأسبوع. وأصهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن السودان تصدر الدول العربية في عام 2025 من حيث نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط المالية التي يواجهها الاقتصاد السوداني مع استمرار الحرب وتراجع النشاط الاقتصادي والإيرادات العامة. ويرى اقتصاديون أن الحرب لم تؤدي فقط لانكماش الاقتصاد بل أدت أيضا إلى إعادة توجيه جانب كبير من الموارد العامة نحو الإنفاق العسكري على حساب الخدمات الأساسية والاستثمار والتنمية. نفذ مواطنون بمدينة أبكرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الخميس وقف احتجاجي أمام مباني رئاسة المحلية للمطالبة بإقالة المدير التنفيذي للمحلية على خلفية اتهامه بالفساد. وأفادت مصادر لراديو دبنجا بأن المدير التنفيذي يواجه اتهامات تتعلق بملف أراضي تشمل تخطيط محلات تجارية وتوزيعها في السوق الكبير إلى جانب أراضي سكنية، ولم يتمكن راديو دبنجا من الحصول على تعليق المدير التنفيذي بشأن هذه الاتهامات. وأضاف المتظاهرين في هتافات أمام مبنى المحلية في هذا الخصوص

0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن المدير العام لمصلحة الملاحة النهرية بالسودان ياسر ماديبو عن خسائر أولية بقيمة 250 مليون دولار لحقت بالقطاع جراء الحرب. وأضاف ماديبو في ورقة علمية قدمها بعنوان تنمية النقل النهري في السودان ودوره في النهضة الاقتصادية بالوطن العربي إنه الخسائر شملت البنية التحتية إضافة إلى عوائق طبيعية وفنية مثل الصخور والجزر الرملية وتذبذب مناسيب النيل. وأشار إلى أن السودان يمتلك شبكة ملاحية بطول 5000 كيلومتر منها أكثر من 3000 كيلومتر صالحة للملاحة الفعلية. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. تابعوا بقية ما تبقى من البرنامج.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة 31 يوليو 2026. في الجولة دي سنتناول القضايا التالية: التحالف الذي دعت إليه السعودية ومشاركة السودان فيه هل سيساهم في وقف الحرب؟
2: يجب الاعتراف أولا أن السودان من الطبيعي أن يكون ضمن هذا التحالف، يعني بغض النظر عن الأوضاع والصراع المسلح الذي يشهد السودان.
1: كيف يمكن تحقيق السلام المستدام في السودان وتحقيق العدالة الانتقالية؟
3: الملاحظ أن اتفاقية دي سببها تمت مع نميري، نظام انقلابي عسكري ديكتاتوري. نيباشا 2005 تمت مع البشير، نظام ايديولوجي انقلابي استبدادي عسكري ديكتاتوري. وهكذا أبوجا، وهكذا اتفاق سلام الشرق وكده.
1: لجنة المعلمين ترحب بقرارات رئيس الوزراء بصرف مستحقات المعلمين، ولكن
4: هذه الحقوق التي أقر بها مجلس الوزراء ووجه بأنها تعطى للمعلمين محتاجة لمزيد من التكاتف حتى يتم تنفيذ هذه القرارات.
1: عائدات الذهب التي تدخل الخزينة العامة أقل بكثير من حجم الإنتاج.
5: ونحن نتكفل كدولة حب الذهب وسوالبه من سيانيد وزيبق وسرطانات وأمراض وتدمير البيئة، ويستفيد منه غيرنا.
1: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة. فاصل قصير ونعود.
6: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
1: أهلا بكم مرة أخرى. أكد المحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف لراديو دبنجا أن الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر وتأمين حركة التجارة العالمية تعكس أهمية استراتيجية بالغة. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
2: الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية مؤخرا بتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر وحماية التجارة العالمية وتأمينها ضد ميليشيات تحديدا الحوثي وأي عمليات إرهابية يمكن تعرض لها البحر الأحمر. كلنا متابعين نحن الآن يعني بالذات في منطقة الشرق الأوسط أصبحت الممرات المائية هدف رئيسي واستراتيجي للنزاعات المسلحة. شفنا الحاصل في باب المندب، بنتابع ما يحدث في مضيق هرمز، وبنتابع أيضا ما يحدث في البحر الأحمر خاصة في الجزء الجنوبي منها في منطقة باب المندب، وما يقوم به الحوثيون من اعتداءات وتهديد مباشر للتجارة العالمية. بالتالي دعوة السعودية بتبدو منطقية ومهمة في ذات الوقت. يمكن احنا في السودان المسألة بتاخد عدة جوانب، أبرزها انه يجب الاعتراف اولا انه السودان من الطبيعي ان يكون ضمن هذا التحالف، يعني بغض النظر عن الأوضاع والصراع المسلح الذي يشهد السودان والتعقيدات العلاقات الخارجية مع إيران ومع غيرها، لكن دي حقيقة جيوسياسية لازم نعترف بها ببساطة، لأنه إذا كانت السعودية الساحل السعودي يبلغ طوله حوالي 1800 كيلومتر، فبيجي بعد السودان مباشرة بحوالي 853 كيلومتر، يعني ممكن يكون الساحل السوداني نصف الساحل السعودي، لكن الحقيقة أنه هو يحتل المرتبة الثانية من حيث المشاطئة للبحر الأحمر. بالتالي لا يمكن تجاوز السودان في مثل هذا التحالف، دي حقيقة لازم نتعامل معها. يعني المسألة الثانية بعد كده بتبقى في مواقف السودان نفسها، يعني كلنا نعلم الآن السودان متورط في علاقات مباشرة مع إيران، وكلنا عارفين أنه إيران هي المحرك الرئيسي لجماعة الحوثي في اليمن، فهي دي ذاتها بتبقى إشكالية بالنسبة للسودان وبالنسبة لصناع التحالف نفسه في قبول دولة بمثل هذه التعقيدات. لكن زي ما قلنا الواقع الجيوسياسي هو اللي بيفرض انه السودان يكون موجود. يمكن الناس تقارن بين التحالف العسكري الجديد وتحالف الحزمة او عاصفة الحزم اللي اطلقتها السعودية ايضا بطلب من الرئيس اليمني آنذاك منصور لمواجهة العمليات اللي قامت بها جماعة الحوثي بدعم مباشر من إيران. التحالف طبعا كان في مارس 2015 والسودان كان جزء منه، ويمكن كانت الدول الرئيسية السعودية والإمارات والسودان ومصر والكويت وغيرها. الآن هذا التحالف مختلف يمكن من حيث التشكيل ومن حيث الأهداف. الآن السعودية تتحدث عن دعوة 50 دولة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول، بينما عاصفة الحزم كان تشكيلها مختلف وأهدافه مختلفة. عاصفة الحزم كان هدفها الأساسي ممكن نقول مواجهة مباشرة مع إيران، لأن إيران كانت المحرك الرئيسي للأحداث في اليمن، بالتالي دي كانت مواجهة مباشرة. الآن المواجهة غير مباشرة لأنه الآن بيتكلم عن تأمين البحر الأحمر وتغيير تحركات الحوثيين، يعني الأهداف المعلنة مختلفة. يمكن أيضا الفرق بين عاصفة الحزم والتحالف الآني إنه الإمارات في ذلك الوقت كانت لعبة دور رئيسي في عاصفة الحزم، يمكن كانوا السعودية والإمارات هم المولين الرئيسيين لعاصفة الحزب، لكن الآن المسألة مختلفة. برضو إحنا بنتابع تعقيدات كثيرة في موقف الإمارات، لكن العنصر الجديد في موقف في التحالف العسكري الجديد اللي بتهيئ له السعودية واللي بترتب له السعودية وجود الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول المستفيدة بشكل مباشر من سلاسل التجارة في البحر الأحمر وفي باب المندب، وأيضا هي متضررة من أي تعقيدات أو عقبات أو استهداف مباشر لهذا النشاط التجاري في هذا المسطح المائي المهم. بيبقى بعد كده في سؤال عن مدى تأثير هذا التحالف الجديد ووجود السودان فيه في حال استمراره طبعا على الوضع في الحرب في السودان. قطعا إذا قبل الـ50 دولة إذا قبلت وجود السودان في هذا التحالف زي ما قلنا لاعتبارات جيوسياسية بتفرض نفسها، فده قطعا بينعكس إيجابا على علاقة حكومة الأمر الواقع في بورسودان في علاقاته مع الدول الموجودة في هذا التحالف ودوره أيضا. لكن طبعا ده بيفرض على السودان عشان يخلق جدية ويعطي ثقة لأعضاء هذا التحالف إنه يعيد النظر في علاقاته سواء كان مع إيران سواء كان مع جماعات الحوثي في اليمن سواء كان مع كل عمليات الإرهاب اللي بيشهدها العالم. ودائما نحن بنلقى إنه هذه التركيبة جزء ما بعيد من العمليات الإرهابية اللي بتحدث. إذن أمامس يمكن القول أنه بغض النظر عن ما يمكن أن ينتهي إليه هذا التحالف وما يمكن أن يحققوا من نجاحات، لكن حقيقة بتبقى في قدام حكومة البرهان فرصة جديدة لإعادة ترتيب علاقاته مع العالم، لأن إحنا الآن بنتكلم عن تحالف دولي بالمعنى الحرفي للكلمة، لأن السعودية داعية 50 دولة، وكل الدول زي ما إحنا قلنا أو كل العالم بيتأثر من الإشكالات اللي تحدث في الممرات المائية الرئيسية، سواء كان في هرمز أو في المندب أو البحر الأحمر. إذن السودان مطالب بإعادة تشكيل لتموضع جديد مع المجتمع الدولي، وده بيتطلب منه أنه يعيد النظر في علاقاته مع إيران، بيتطلب منه أنه يعيد النظر في علاقاته مع جماعة الحوثي، بيعيد النظر في علاقاته مع أي عمليات إرهابية أو عنف يمكن أن يحدث. أيضا ده يمكن أن يؤثر على موقف السودان في الاستجابة لدعوة المجتمع الدولي بإنهاء بوضع حد للحرب في السودان. يعني يمكن للمجتمع الدولي نفسه من خلال 50 دولة أو من خلال هذا التحالف الجديد أن تستصبر وجود السودان أو رغبة السودان في تواجده داخل هذا التحالف، أن تفرض عليه أنه يعيد النظر في مواقفه المتعنتة من إنهاء الصراع المسلح في السودان حتى تكون جزء وفاعل في المجتمع الدولي وذو تأثير فيما يحدث. الخلاصة اللي عايزين نقولها أنه طبعا في ناس بيفتكروا أنه السعودية الآن أصبحت تتراجع عن موقف الأول، كانت هي في وضع الحياد ودعم كل جهود إنهاء الحرب، ويمكن نحن ما زلنا بنذكر مفاوضات جدة وإعلان جدة والاعتراف السعودي نفسه بعد ذلك بأنه الجيش هو الذي أخلى ورفض الالتزام بالاتفاق. لكن الآن طبعا بقى في معلومات كثيرة جدا عن دور جديد للسعودية في علاقاتها مع حكومة الأمر الواقع في السودان. لكن بتجاوز ده زي ما قلنا إنه التحالف ده يمكن أن يؤثر على السودان، والتأثير يمكن أن يكون إيجابا بحيث إنه يمكن أن يؤثر في موقف السودان أو حكومة السودان حكومة الأمر الواقع، ويفرض عليها إنها تعيد النظر في مواقعها وفي علاقات الملتبسة مع مصادر الإرهاب إيران وجماعة الحوثي في اليمن وغيرها. وشكرا جزيلا.
1: كلما طال أمد الحرب وازدادت الانتهاكات يرتفع الغبن بين مختلف المكونات الاجتماعية، والتصعيد السياسي فيما يخص الموقف من الحرب والانتهاكات التي تحدث من قبل الطرفين. الوصول لسلام مستدام ومصالحة وعدالة انتقالية يتطلب الكثير من العوامل، وعلى رأسها الإرادة الشعبية. على هذه الخلفية استضاف راديو دبنجا الأستاذ عبدالله ديدان الباحث في قضايا السلام وفض النزاعات، والذي أنجز في هذا الشهر رسالة ماجستير بهذا الخصوص.
3: وفي الحقيقة موضوع العدالة الانتقالية تمت وجرت فيه أبحاث كثيرة، وحتى على المستوى العملي حصلت تجارب كثيرة زي ما الناس بتعرف، يعني في جنوب أفريقيا، رواندا، المغرب، كينيا، أوغندا، سيراليون، حصلت برضو في الأرجنتين وفي غيره. ده كله في سعي الإنسان لإيجاد حلول لما يترتب على الصراعات الواسعة اللي حصلت في مختلف دول العالم، والنتج عنها يعني انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وعشرات الألوف أو مئات الألوف حقيقة من الضحايا عبر مسيرة الصراع القاعد يحصل يعني. وهي أول تجربة لها في ما عرفت بمحاكم نورنبرغ في ألمانيا عقب فترة هتلر. دي كانت أول تجربة للعدالة الانتقالية، ومن ثم حدث التطور مع تطور العلوم والبحوث والدراسات حول مسألة النزاعات نفسها وصناعة السلام وغيره يعني. فالدراسة هي يعني عملت على دراسة كل التجارب السابقة بشكل عام، لكن ركزت بشكل خاص على تجربتنا السودانية، في إنه نحن عندنا نزاعات متطاولة الأمد يعني يمكن من 1955 واللي انتهت باتفاقية دي سببها 72 اللي هي كانت بوساطة من منظمة الوحدة الأفريقية في ذلك الوقت، ثم رجعنا للحرب مرة أخرى يعني 83 الحركة الشعبية لتحرير السودان وبمنفيستو سياسي متكامل لغاية ما حصل اتفاق السلام الشامل في نيفاشا 2005، برضو الحرب بدأ في دارفور 2002-2003، حصلت اتفاقات يعني زي الدوحة 2011 وقبلها أبوجا 2006، الصراع بين المسلح بين حكومة النظام البشير والبايد وقوى الإجماع الوطني في شرق السودان، برضو حدثت اتفاقات، اتفاق شرق جيبوتي، اتفاق الغاهرة، اتفاق شرق أسمرة وغير من اتفاقات. لكن السؤال المحوري إنه لماذا لم تحقق اتفاقية سلام جوبا الأخيرة 2020 بين الجبهة الثورية والسلطة الانتقالية، لكن السؤال المحوري والجوهري هو لماذا لم تحقق كل هذه الاتفاقيات سلام والسلام وتقود إلى إنهاء الحروبات في السودان؟ يعني بيحصل اتفاق سلام بتتجدد الحرب، بيحصل اتفاق سلام بتتجدد الحرب. حقيقة في أسباب كثيرة وعوامل كثيرة لعدم قدرتنا على التوصل لاتفاق سلام شامل ودائم ومستدام ينهي الحروبات في السودان، ومن يمكن إجمالها في عدد من الأسباب. أولا أن كل الاتفاقات دي هي قاعدة تتم مع أنظمة عسكرية، ما تمت مع أنظمة ديمقراطية، وده ذاته قاعد يفرض سؤال الجدل بين أنه الديمقراطية أولا ولا السلام أولا ولا هما مكملات مع بعض، لكن هسي ده ما موضوعنا في الحلقة حقيقة. لكن الملاحظ أنه اتفاقية دي سببها تمت مع نيميري، نظام انقلابي عسكري ديكتاتوري. نيباشا 2005 تمت مع البشير، نظام ايديولوجي انقلابي استبدادي عسكري ديكتاتوري، وهكذا أبوجا، وهكذا اتفاق سلام الشرق وكده. اتفاق جوبا تم في الفترة الانتقالية، لكن كان يد العسكري فيه أكثر من يد المدنيين، وفي فترة هي ذات شهدت هشاشة سياسية، واللي هي قادت بعد ذلك لتفجير الإسلاميين بقيادة البرهان للحرب الماسلة والجارية الآن في السودان. لكن من العوامل الثانية القاعد بنقول إنها هي سبب رئيسي في دولة السلام المستدام ما يحصل في السودان جراء، على الرغم أقصد من كل الاتفاقات التم دي، هو غياب المحاسبة ومفهوم العدالة، لأنه انتهاكات كبيرة جدا ارتكبت في النزاعات دي من 2005 وغيرت في حياة الناس، حتى حدث التغيير الديموغرافي بسبب النزوح واللجوء وأفقرت المجتمعات وعشرات أو مئات الألوف من الضحايا، سواء كانوا قتلى أو جرحى وجرائم اغتصاب وتهجير. لم تتم محاسبة ولم يتم إنصاف للضحايا، لأن استدامة السلام بتستوجب العدالة، عشان ما تكون في grievances قاعدة عند الضحايا اللي هي شعور المظالم. يعني الضحايا ظلوا بمظالمهم في كل الاتفاقات دي، المسؤولين من الانتهاكات والجرائم اللي ارتكبت في كل الحروبات دي يظلوا هم غير معرضين للمساءلة، بالتالي بتبقى السلام على أي عملية تمت للسلام هشة، لأنه ما في ضمانة لها. الضمانة الأساسية هي العدالة، عدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا. من هنا جاءت الفكرة، أخذنا في الدراسة النموذج بتاع دارفور في الفترة من 2003 لغاية 2019 قبل ثورة ديسمبر، يعني اللي هي فترة ارتكبت فيها انتهاكات واسعة جدا وتمت فيها شوية إجراءات بتاعت عدالة انتقالية عبر محكمة الجنايات الدولية، يعني باتهام واضح وصريح ومطالبة بالمصولة والمحكمة للبشير وبعض أركان النظام البايد. يعني هو ده وجه من أوجه العدالة الانتقالية، لكن لسوء الحظ لم يمسل البشير أمام المحكمة، والمحكمة نفسها ما عندها الآليات اللازمة والمناسبة للقبض عليه، يعني لأنه حتى موضوع المحكمة الجنائية خاضع لجدل من بعض الأطراف على مستوى العالم، يعني فهذا أضعف بقدرته على أنها تقبض على البشير بما عندها القوة الجبرية دي، يعني
1: نعم
3: في يدها هي كمحكمة. فالدراسة عملت عليه لو أخذت المنهج التحليلي والمنهج المقارن، أخذت التجربة بتاعت جنوب أفريقيا ورواندا ويوغندا وسيراليون وكينيا بشكل متعمد لتباين التجارب دي كلها في تطبيق العدالة الانتقالية، وعملت مقارنة افتراضية لأنه هل ده ممكن يحدث في السودان لتحقيق العدالة اللي بتقود للسلام المستدام. عشان كده الدراسة هي عنوانها كان Sustainable Peace in Darfur, The Need for Transitional Justice.
1: رحبت لجنة المعلمين بالقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء بصرف متأخرات المعلمين المالية للفترة السابقة والاستجابة لبعض مطالبهم، إلا أنها قالت بأن مواصلة الضغط أمر واجب حتى تتم الاستجابة لهذه القرارات حتى لا تكون حبرا على ورق. التفاصيل في حديث الأستاذ سامي الباخر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
4: القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء بالأمس فيما يخص حقوق المعلمين مع ترحيبنا بهذه القرارات وتأكيدنا علينا هي نتيجة للضغط الذي مارسه المعلمون خلال الفترة السابقة بالإضرابات ورفع المذكرات للولايات، ورغم أنها حقوق ثابتة تصل في بعض الأحيان إلى 20 شهر مرتبات إضافة لعلاوات ومنح وبدلات خلال الحرب لم يتم الوفاء بها. فبنعتقد أنه هذه الحقوق التي أقر بها مجلس الوزراء ووجه بأنها تعطى للمعلمين محتاجة لمزيد من التكاتف حتى يتم تنفيذ هذه القرارات، وحتى لا تصبح هذه القرارات مثل غيرها من القرارات التي تم إصدارها والتوجيهات التي صدرت من أعلى سلطة في الدولة الآن ولكنها لم تنفذ بصورة مثلى وبعضها لم ينفذ حتى الآن. فمحتاجين لمزيد من التوحد ومزيد من التكاتف ومزيد من الضغط من قبل المعلمين حتى يتم تنفيذ هذه التوجيهات وهذه القرارات التي صدرت. أيضا هنالك مجموعة من القضايا ما زالت هي عالقة، أهم قضية هي قضية زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور. هذه معركة بنعتقد أنها لا بد من التمسك بها ولا بد من خوض هذه المعركة، لأن وزارة المالية ثبت من خلال الأربع أو الخمس سنوات السابقة هي تتعنت في الاستجابة لهذا المطلب الذي يمثل العمود الفقري لحقوق المعلمين. الحد الأدنى في السودان الآن هو أقل حد أدنى على مستوى العالم، فبنعتقد أنه لا بد من التجهيز لمعركة قادمة تبدأ خلال الفترة القادمة والشهور القادمة ولا تنتهي إلا بإقرار زيادة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الانفجار الحاصل في الأسعار وتدني سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار. فبالتالي دي معركة لا بد من خوضها، إضافة إلى مركزة الصرف على التعليم. الآن في قرار بمركزة مرتبات المعلمين وده قرار جيد، ولكن مركزة الصرف على التعليم وزيادة الإنفاق عليه إلى أكثر من 20% من ميزانية الدولة بعيدا عن التعليم العالي، بعيدا عن الفصل الأول المرتبات، الإنفاق على التعليم فقط من حيث البيئة المدرسية والكتاب المدرسي وغيره. فدي معركة أيضا مؤجلة، يجب أن نخوض هذه المعركة خلال الفترة القادمة ويتم إقرار هذا الأمر في الميزانية القادمة. تجاهلت القرارات الأمرين ديل وبنعتقد أنهم من الأهمية بمكان، وده العمود الفقري للمطالب التي تم رفعها خلال الفترة السابقة.
1: رغم امتلاك السودان واحدة من أكبر قطاعات إنتاج الذهب في المنطقة الإفريقية والعربية، لا تزال عائدات هذا المعدن النفيس التي تدخل خزينة الدولة أقل بكثير من حجم الإنتاج المعلن. المزيد في حديث السيد عبد المنعم الصديق رئيس شعبة مصدري الذهب.
5: هنا الذهب يعتبر المورد الرئيسي والصادرات السودان، وكان يمكن أن يكون خيرا وبركة على الاقتصاد السوداني وعلى المواطن السوداني، ولكن يعني حسب تصريحات السيد وزير المالية فإن المنتج من الذهب ما يقارب 70 طن، ولكن والتي تعادل تقريبا حوالي 7 مليارات، بينما بنك السودان يقول بأن ما تم تصديره من الذهب عبارة عن أقل من 2 مليار دولار. فإن ذلك يعني بأن هناك هدرا في الذهب وإنتاج الذهب، ونحن نتكفل كدولة حبء الذهب وسوالبه من سيانيد وزيبق وسرطانات وأمراض وتدمير البيئة، ويستفيد منه غيرنا. وجاءت الضربات الاقتصادية الأخيرة لتلقي عبئا جديدا على الذهب وعلى التهريب وتعمل على مزيد من التهريب من الذهب، لأن القنوات الرسمية ستكون مسدودة أمام الجميع. كذلك فإن مدخلات الإنتاج يفرض عليها حظر، مما يعني بأن تكلفة الإنتاج ستزايد وتتضاعف، وذلك سيعمل على ارتفاع تكلفة التعدين وعلى انخفاض الإنتاج، وسيؤثر سلبا على عائدات الذهب. ونتمنى أن تنتهي الوزارة السياسات الراشدة التي تعمل على استغلال كل ما يتم إنتاجه من صادر الذهب ويستفيد منه المواطن السوداني المغلوب على أمره.
1: دخل انقطاع مياه الشرب في أحياء الثورة بأمدرمان يومه الثالث وسط استمرار توقف لمحطة الجماير، في وقت قال فيه السكان أن أسباب التوقف لا تزال غير معروفة، ما أدى إلى أزمة حادة في الحصول على المياه وانعكس على عمل الأفران ومختلف مناحي الحياة اليومية. نستمع للرسالة التالية لمواطن من الثورات.
7: الماء قال عليها 3 يوم في الثورات، في ناس أصلا ما جايب خبر إنها هي قالعة عندها سهاري أو استخدام الموية حقها قليل، فهي لها 3 يوم الموية دي ما في قاطع، فتقريبا ليلة اليوم الثالث المحطات بتاعت الجماير بتاعت المنارة ما شغالة بتغذي أم درمان، فما تعرف السبب شنو. الموية بتاعت الشراب بنشتريها موية صحة من الدكان، بنشربها سخنة لأنه أصلا الكهرباء قاطعة، يعني الكهرباء بتشتغل 8 ساعات في اليوم، يعني ممكن الكهرباء تقطع منك الصباح يبالك 2 ظهر الساعة الماهر بالليل تقطع لك ما تنوم بيه. فممن الحق ذاته نبرد موية، ولا الموية أصلا هي تبرد في الدكان، فبنشتري موية الصحة الباغات دي كانت ب2500 بس بقت ب3 لأنهم بيستغلوا الأزمات عسى الدكاكين وانت عارفها. الموية بتاعت الاستخدام الحمام العدة الأكل الطبيخ يا هم موية الآبار، في كم خطوط كده عند آبار، كم عمارة كده حافرة بير يعني وعاملة توصيل ومطلع خرطوش للناس تملأ برعميلة، لكن موية مرة ما بتشرب تستحمى بها بس، لأنه موية ده بيكون فيها رغوة كده. فحتى الأفران الليلة ما شغالة، يعني ممكن تلقي في شارع الزرد مثلا 15 فرن بتلقي 2 بس شغالين، شغالين ديل بيكونوا مخزنين سهرية وموية، فالليلة بقيفوا، فبتلقي الناس واقفة صف وزحمة وجوطة بتاع، فالليلة بقيفوا خلاص لو الموية بالليل المساء ما جات، فربنا يصلح الحال، لكن الوضع كعب شديد.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المدلت بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المدلت محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
3: والله يعني الموسم كان شوية بالمطر، كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والماريب والدخن ذاته صرحوه صرح كل الحصاد بتاعت العش انزرع، والآن المطر استعدل، يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر طقان، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر، يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلة.
2: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
3: لا أنا ما بدون في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات، يعني فقدت الناس والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة، يعني ما في طريقة خالص.
2: نعم
3: المجلد أكبر كمية الناس زرعت، يعني من هنا المجلد لحد الدبق، من المجلد هنا لحد الدبق ما بتلقى فجوة بدون زرع.
2: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
3: أنا المستاذ، لأن الناس ديل قايبين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، وإحنا كانت معنا منظمة بتاعت كونسير، فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهدف زرعه، يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي

0: كويسة ولا كانت غالية شوية؟
1: والله غالي، لانه هو عندك الفول لانه اصل 10,000. الفول اللحمه ابتدى البقول عليه مثلا لانه تماليس عمل 10,000، وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمه ب 13,000 الملوه. عندك الدخن طبعا برضه ب 13,000 كان قبل الحسي القناه الحسي حاليا يعني. والفول ده الملوه الفول مكشور، ما مكشور غير مكشور بحاجه بتاعت 5,000.
0: نعم،
1: فده شغل الحسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
0: وطيب
1: دارين المزيد لو في اي منط حاجه بتناشو يكون في مناسبة عشان الناس تزرع ويكون مثلا انه الناس ما تتعب شديد.
0: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
1: والله يا استاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير، وعندنا بابورات يعني اي زول بيستطيع، لكن المفرات غالي. حق الحمار وبتاعت البابور ذاته بمية، المخمص بمية وعشرين ألف، المخمص حارتونك بمية وعشرين ألف. سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك بمية وعشرين.
0: وغالي بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
1: نعم، جراري بتاع جدودنا القديمة دي، جراري والمغمض شقيق ومكاتلة.
0: أوكي. نعم.
1: لكن يعني ما بتفوت من مخمسين أو مخمسين ونص، ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
0: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين إنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
1: والله احنا الإدارة الأهلية دي احنا أصلا منذ الفترة اللي فاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبه للبقر والزراعه دي. طبعا هي حاجه متواصله بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون اي حاجه. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيده بكون مرتضي، والبتاع البقر برضه بيكون مرتضي والعمل ماشي يعني ما فيها مشكله اصلا.
0: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع في انتاجيه كويسه؟
1: نعم، حتتوقع إنتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدة 100%، لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام. يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا حيكون سمع، موسمنا حيكون سريع والمطر تم.
0: نعم. وفي احتياجات مثلا أنتوا دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب؟ والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم.
1: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ أنه التسويق ما موجود، وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط. يعني أول حاجة أي دول يعني التبسجي بيرموا حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب4,000 و3,000 و2,500 في مناطق، الآن الملوى بقت ب15,000. 15,000 الآن، أنا كلامي معك ده 15,000. فما في مراقبة، رغابة ما في. ويعني الإدارات الأهلية ذاتها نحن ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركة الله.
0: نعم. اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا، هو لأنه بيتعب السنة كله، ولما نيجي يلقى السماسرة في السوق يوقع له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
1: نعم، هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات يعني المجلب.
0: وطيب
1: الغابة ما في، الغابة السوق ما في، الناس ما مر عليه أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا أنه 70,000 بقي

0: 360 370، يعني ماشي ساكت، بس ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا من رب العالمين وهو اللي بياكلهم. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه، تعبان والله، ده كلام انا بقوله باستنى رب العالمين.
1: نعم.
0: نعم.
1: وبالنسبة للمزارعين، يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين، أو سواء كان للجهات الحكومية، ناس وزارة الزراعة، بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
0: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة، هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس، ولا حد الآن نحن في المجلس ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع لصوابها، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها، تجيب ناس مناديب، لأن في طير بيجي في الدرج ده بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بياكل العيش الضخم، ومفروض انهم يعني يبادروا، لان الرغم من احنا في مشاكل وكذا، هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا، يشوفوا المزارع ده، لان المزارع ده بلاه، ما في طريقه، ما في نجاح بلا المزارع.
1: نعم.
0: ما قاعدين هسه احنا تقريبا لنا كم 3 4 سنه، ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كذا، ما في. لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
1: مستمعينا الأعزاء، ده كان محمد إبراهيم كجام، رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان، حول الموسم الزراعي الحالي في المحلية. وشكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، وهو برنامج يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقتنا لهذا اليوم السبت الأول من أغسطس للعام 2026 نبدأ جولة حصادنا الأسبوعي بمتابعة حصاد السودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن، لنقف على كيفية تناول الإعلام الدولي للحروب والأحداث في البلاد. مرحبا بك عبد المنعم.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولتنا الأسبوعية على ما تناولته وسائل الإعلام الدولية عن السودان. نرصد أبرز القضايا التي تصدرت العناوين هذا الأسبوع بعيدا عن المنصات السودانية والعربية. تنوعت التغطيات بين تحقيقات عن تجنيد أطفال وتقارير عن الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، إلى جانب التحذيرات المتواصلة من تفاقم الأزمة الإنسانية والمعارك العسكرية في كردفان. نبدأ بتقرير لوكالة أسوشيتد بريس، تحقيق موسع تناول شهادات لأطفال قالوا إنهم جندوا للقتال في السودان وتعرضوا لتدريبات قاسية على أيدي مقاتلين أجانب. ونقل التحقيق روايات عن تعرض هؤلاء الأطفال للعنف والإجبار على المشاركة في المعارك، فيما دعا مسؤولون أمميون ومنظمات حقوقية إلى تعزيز حماية الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن تجنيدهم. وأعاد التقرير تسليط الضوء على معاناة المدنيين خاصة الأطفال في ظل استمرار الحرب. وفي تطور ميداني لافت سلط موقع المونيتر الضوء هذا الأسبوع على التقدم العسكري الذي أعلنه الجيش السوداني في إقليم كردفان، مشيرا إلى استعادة السيطرة على الطريق الاستراتيجي بين الخرطوم ومدينة الأبيض، وهو طريق ينظر إليه على أنه شريان رئيسي للإمدادات والتنقل. وذكر التقرير أن هذه التطورات دفعت قائد قوات الدعم السريع إلى توجيه رسالة مصورة دعا فيها قواته إلى مواصلة القتال في وقت استمرت فيه الهجمات بالطائرات المسيرة والاشتباكات في محيط مدينة الأبيض، مما يشير إلى أن المعارك ما تزال بعيدة عن نهايتها رغم المكاسب الميدانية الأخيرة التي أعلنها الجيش السوداني. ونشرت وكالة رويترز للأنباء تقريرا استند إلى مسودة تقرير للأمم المتحدة تحدث عن مزاعم باستخدام طائرات لنقل أسلحة ومعدات ومقاتلين إلى قوات الدعم السريع، إضافة إلى الإشارة لدور مقاتلين أجانب في النزاع. أوضح التقرير أن الأمم المتحدة ما زالت تحقق في هذه المزاعم، بينما نفت الجهات التي وردت أسماؤها أي تورط لها. ويعكس هذا الاهتمام الدولي المتزايد البعد الإقليمي والدولي للحرب في السودان. وواصلت منظمات دولية ووسائل إعلام غربية التأكيد على أن السودان لا يزال يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. وتحدثت التقارير عن استمرار نزوح الملايين واتساع الاحتياجات الإنسانية وصعوبة وصول المساعدات إلى كثير من المناطق المتأثرة بالحرب. كما دعت منظمات الإغاثة المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل وتسريع إيصال المساعدات للمدنيين. وركزت مراكز أبحاث دولية هذا الأسبوع على استمرار الانقسام العسكري والسياسي في السودان، معتبرة أن فرص الوصول إلى تسوية شاملة لا تزال محدودة في ظل غياب تقدم ملموس في جهود الوساطة. وأشارت التحليلات إلى أن استمرار القتال يهدد بمزيد من التدهور الأمني والاقتصادي ويجعل التوصل إلى حل سياسي أكثر تعقيدا مع مرور الوقت. كانت هذه أبرز صورة للسودان في الإعلام الدولي خلال هذا الأسبوع. وبين التحذيرات الإنسانية والتحقيقات الحقوقية والاهتمام بالدور الخارجي في النزاع، يبقى السودان حاضرا في العناوين العالمية، فيما يظل الأمل معقودا على خطوات تقود إلى حماية المدنيين ووضع حد للحرب. شكرا جزيلا لكم عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع تقارير متنوعة توثق قصص الحرب وأهواله ومكابدة المدنيين. وفي هذا السياق نشر راديو دبنجا تقرير بعنوان هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات في مناطق سيطرة التأسيس؟ وللمزيد حول هذا التقرير يسعدنا أن ينضم إلينا الزميل الصحفي براديو دبنجا عبد المنعم مادبو. مرحبا مادبو.
3: أهلا ومرحبا بكم الزملاء في برنامج السودان هذا الأسبوع. نشرنا في هذا الأسبوع تقرير بعنوان هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات بمناطق سيطرة التأسيس؟ التقرير يتناول واقع الجامعات في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة التأسيس في ظل الدمار الكبير الذي طال مؤسسات التعليم العالي بسبب الحرب وما ترتب عليه من توقف الدراسة وخروج أعداد كبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من البلاد. التقرير ركز بصورة أساسية على مبادرات النفرات الشعبية لإعادة تأهيل جامعتين يالا والجنينة باعتبارهما من أبرز المؤسسات الجامعية في هذه المناطق، وجاءت المبادرات بعد إجراء امتحانات الشهادة السودانية لنحو 10,000 طالب حرموا من الدراسة والامتحانات لأكثر من 3 سنوات، ما خلق حاجة ملحة لتوفير مقاعد جامعية لاستيعاب الطلاب الناجحين. في غرب دارفور أطلقت مبادرة بشعار جامعتنا مستقبلنا لإعادة تأهيل جامعة الجنينة، بينما بدأت في جنوب دارفور نفرة مجتمعية لإعادة تأهيل جامعة نيالة. النفرات الهدف منها مشاركة قطاعات المجتمع في الولايات لتأهيل مؤسسات التعليم العالي في دارفور، وتشمل هذه الأعمال تأهيل وتنظيف الحرم الجامعي وإزالة مخلفات الحرب. معروف إنه هذه الجامعات تعرضت لأضرار كبيرة جدا، فهذه النفرات تشمل أيضا تقييم هذه الأضرار وصيانة المباني والقاعات إلى جانب توفير الأثاث والمكتبات والمعامل. لكن التقرير طرح سؤالا أساسيا كما أسلفت في العنوان، هل تكفي صيانة المباني وإعادة تأهيلها لإعادة الجامعات إلى العمل؟ الإجابة على هذا السؤال التي خلص إليها التقرير هي أن التحدي أكبر من إعادة تأهيل البنية التحتية، فهناك حاجة إلى تمويل مستدام وكوادر أكاديمية وإدارية ومعامل ومكتبات ومناهج، إضافة إلى ترتيبات أكاديمية لاستقبال الطلاب الجدد ومعالجة أوضاع الطلاب الذين توقفت دراستهم بسبب الحرب، وفوق ذلك قضية كبرى هي قضية الاعتراف الأكاديمي. كما أن حجم الدمار الكبير خاصة في المعامل العلمية، أشار أحد الأساتذة تحدث لراديو دبنجا إلى أن جامعة نيالة كانت قد أنشأت في عام 2022 أي قبل الحرب بعام معملا للأحياء الجزئية بتكلفة بلغت نحو $1,000,000، وهو ما يعطي مؤشرا على حجم الموارد المطلوبة لإعادة بناء البنية التحتية العلمية. لذلك فإن النفرات الشعبية يمكن أن تكون بداية مهمة لاستعادة الجامعات، لكنها وحدها لا تكفي، لأن إعادة تشغيل التعليم العالي تحتاج إلى مشروع متكامل يجمع بين إعادة الإعمار والتمويل وإعادة الكادر الأكاديمي وتجهيز المعامل والمكتبات ووضع ترتيبات أكاديمية واضحة إلى جانب بناء شراكات محلية ودولية. خلاصة التقرير أن إعادة الجامعات ليست مجرد إعادة فتح مباني مغلقة، وإنما عملية لإعادة بناء مؤسسة تعليمية كاملة، وهي خطوة أساسية لاستعادة التعليم والبحث العلمي وفتح مستقبل جديد لآلاف الطلاب الذين أوقفت الحرب مسيرتهم التعليمية. شكرا جزيلا.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: ومن صحيفة التغيير الإلكترونية نتابع تقرير سلط الضوء على زاوية أخرى من أزمات البلاد، جاء بعنوان الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، هل ينجو الزرع من أسراب الجراد؟ لنستمع إلى التفاصيل مع رئيس التحرير صحيفة التغيير الأستاذ رشا عوض.
4: الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، ده كان عنوان لندوة من تنظيم صحيفة التغيير الإلكترونية بالتعاون مع مركز الخاتم عدلان. الندوة دي قدمت صورة قاتمة جدا عن تداعيات الحرب وتأثيرها على البيئة الطبيعية في السودان وتسبب الحرب في كارثة الجوع المتنامية والتي ستتفاقم كلما استمرت هذه الحرب. يعني حتى مقدمة الورقة الرئيسية في الندوة الدكتورة أمل القدال يعني كانت مناشدتها وتوصيتها الأولى هي المنادى بإيقاف الحرب إنقاذا للسودانيين من الجوع ومن فقدان بيئتهم الطبيعية. السودان قبل الحرب كانت المساحة المزروعة حسب الورقة المقدمة في الندوة 18 مليون هكتار، الآن تقلصت هذه المساحة إلى 7 مليون هكتار، تناقصت الثروة الحيوانية، الغابات هناك غابات كاملة أزيلت، التربة تلوثت بالزخائر ومخلفات الحرب والوقود، كذلك مياه النيل، كل شيء له صلة بالبيئة الطبيعية ناله التدمير الكبير، ونتيجة ذلك هو ما نشهده من كارثة إنسانية متفاقمة. والمصيبة أن كل الأرقام والإحصائيات التي تم تقديمها في الندوة عن تراجع الغطاء النباتي، عن تراجع التنوع الأحيائي، عن الأمراض، الأمراض الجلدية والتنفسية وأمراض سوء التغذية والتقزم، كل الإحصائيات التي تم تقديمها عن هذه الكوارث هي مفتوحة على الزيادة لأن الحرب ما زالت مستمرة، وبالتالي إنقاذ السودانيين مرتبط ارتباط عضوي بالتوجه إلى السلام. كذلك ناقشت الندوة أن مشكلة البيئة في السودان لم تبدأ مع حرب 15 أبريل 2023، السودان يعاني من تراجع مزمن في الغطاء الغابي والنباتي لأنه ليست هناك بنية تشريعية صارمة تجاه البيئة وليس هناك وعي بيئي حتى في مناهج التعليم وفي سلوك المواطنين، وكانت النتيجة أن 22% فقط من الغابات السودانية هي المتبقية، يعني السودان فقد 78% من الغابات في فترة الاستقلال. للمفارقة يعني السودان المستقل من إنجازاته أن الغابات فيه تراجعت بنسبة 78% ولم يتبقى منها إلا 22%، وطبعا هذا مرتبط ارتباط عضوي بهذا التصحر، سيؤدي إلى تراجع الرقعة الزراعية، سيؤدي إلى الجوع، سيؤدي إلى فقدان السودان لكثير من الأنواع من الكائنات الحية. كذلك دعا كثير من المتحدثين في الندوة إلى أن السودان بحاجة إلى أن يجعل البيئة جزء من التعاقد السياسي والاجتماعي. الأستاذ شمس الدين ضو البيت مثلا دعا أننا بحاجة إلى عقد اجتماعي سياسي واقتصادي وتنموي وبيئي، تضمين البيئة في العقد الاجتماعي الجديد في السودان، لأن البيئة هي باختصار شديد هي الطعام وشراب والهواء الذي يتنفسه السودانيون. كذلك تطرق المتحدثون إلى أن قطع الأشجار سيظل مستمر لعدم وجود استثمارات في الطاقة البديلة، ولأن بدائل الطهي ليست متوفرة فيلجأ الناس إلى قطع الأشجار. من التوصيات المهمة في الندوة إن كل سوداني يجب أن تكون له مسؤولية مباشرة عن البيئة، وكل شخص موجود في السودان عليه أن يلتزم هو شخصيا بأن يزرع على الأقل 5 شجرات، لأنه التصحر أصبح أزمة.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وأخيرا نشر الصحيفة السودان تريبيون هذا الأسبوع تحقيقا موسعا بعنوان الجبايات المسلحة على الطرق والمعابر، نستمع إلى تفاصيله مع أحد المحررين المشاركين في إعداد التحقيق.
5: أهلا بكم. نتناول في هذه المساحة أحد أخطر الجوانب التي تهدد حركة النقل البري في السودان مع استمرار الحرب، حيث يكشف تحقيق استقصائي عدته وكالة السودان تريبيون على الوجه الاقتصادي الخفي للحرب في السودان، متتبعا شبكات الجبايه المسلحه والاتاوات المفروضه قصرا على حركه التجاره والانتاج عبر الطرق القوميه والمعابر الحدوديه. وتكمن اهميه التحقيق في كشفه لظاهره اقتصاد الارتكازات وكيف تحولت الاتاوات الى نظام مالي موازن بمليارات الجنيهات يغذي اطراف الصراع ويفرغ القطاع المصرفي المالي التقليدي من محتواه، مما تسبب مباشره في رفع اسعار السلع الاستهلاكيه وتفاقم معاناه المواطنين. ابرز ما جاء في التحقيق: أولا سياسة الدفع والعودة، حيث يجد سائقو شاحنات النقل التجاري في السودان خاصة على مسار الخرطوم سنار وبقية الطرق القومية ابتزاز متواصل وفرض أتاوات إجبارية تتجاوز قيمتها مئات الآلاف وأحيانا ملايين الجنيهات لعبور الارتكازات المسلحة. وتفرض هذه الرسوم وفق معادلة حازمة وهي لا مرور بلا أتاوة أو جباية، وتتحدد قيمة تلك الأتاوات أو الجبايات بناء على طبيعة البضائع وحجمها وحصيلة المفاوضات الشاقة مع أمراء تلك البوابات، وتتحمل شحنات المواد الحيوية كالوقود والغذاء النصيب الأكبر من هذه الأعباء. ثانيا تناول التحقيق الانتشار الجغرافي لهذه البوابات، حيث أثبت التحقيق وجود أكثر من 108 ارتكاز مسلح تتوزع على المعابر الشمالية والشرقية وبعض المعابر الحدودية مع دول مثل مصر وتشاد وجنوب السودان. ومع انهيار النظام المصرفي وتوقف الموارد الضريبية المركزية بحلول النصف الثاني من عام 2026، برز نظام مالي موازن يدار بالبندقية من قبل القوات النظامية وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة والميليشيات المتحالفة، حيث أظهرت صور للأقمار الصناعية تكاثرا هندسيا لتلك الارتكازات لجمع الأموال مباشرة من السائقين. أيضا تناول التحقيق التدفق المالي وحجم أموال الظل، حيث تقدر هذه الأموال بنحو 600 مليون جنيه سوداني يوميا، أغلبها تمر عبر الارتكازات، حيث يتحصل هؤلاء المسلحين من هذه الأموال عن من مناطق سيطرة الدعم السريع غربا بين 200,000 إلى 1,000,000 جنيه، بينما تحقق معابر ومحابر حيوية مثل ميبر الخرطوم مدني والدبة والفاشر عوائد يومية ضخمة أدت لارتفاع جنوني في أسعار السلع. أيضا ظهرت في هذه الارتكازات عملية مقايضة سلعية أو الاستيلاء على خام الذهب، وبسبب التدهور المتواصل في القيمة الشرائية للجنيه السوداني لجأت المجموعات المسلحة إلى نظام المقايضة بدلا من النقود، وذلك من خلال اقتطاع نسب عينية من البضائع والمواد الغذائية، كما فرضت بعض الجماعات المسلحة في مناطق التعدين العشوائي في ولايات مثل نهر النيل والشمالية وجنوب كردفان أتاوات عينية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% من خام الذهب المستخرج، ونشأت علاقات تجارية موازية بين المسلحين وبعض تجار الذهب لترويج ونقل هذا الخام. أيضا تناول التحقيق ترسيخ البيزنس والمسارات الموازية للتهرب، حيث تحولت الجبايات من وسائل مؤقتة لتمويل الحرب إلى بنية اقتصادية قائمة بحد ذاتها، مما أسرع قادة الميدان وهم أمراء البوابات أو المشرفين على هذه الارتكازات الذين امتلكوا عقارات وشركات نقل وصير بعض الصرافات بخارج السودان. وللالتفاف على هذه البوابات والتملص من الرسوم ظهرت مسارات ترابية جديدة تشقها شاحنات التهريب بالاتفاق مع بعض الجماعات المسلحة الأخرى، إضافة إلى نشوء أسواق كاش ومقايضة مستحدثة. أن إنهاء الحرب في السودان لم يعد معتمدا فقط على القرارات السياسية والعسكرية لقيادة الطرفين، بل باطل يصطدم بكارتيل الارتكاز غزة وكارتيل اقتصاد الظل الذي يضم شبكة متغلغلة من تجار الحرب ومراء البوابات والمهربين. وأيضا واجه فريق التحقيق عقبات ومخاطر استثنائية كان أبرزها إجراء المقابلات الميدانية والصوتية في مناطق نزاع وتماس عسكري ساخنة يقيم عليها الموت أو الاعتقال، وأيضا التكيف مع مخاوف المصادر من سائقين وتجار وغيرهم وتأمين هوياتهم لحمايتهم من بطش تلك الجماعات المسلحة مع صعوبة التواصل الهاتفي في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها. أيضا كانت هناك بعض الصعوبات في التحقق من البيانات وتتبع الشبكات حيث تعمل هذه المجموعات في الخفاء. أيضا تطلب التحقيق معالجة تقنية معقدة لمقاطعة 17 شهادة ميدانية ومطابقتها مع دفاتر حسابات غير رسمية وتتبع صور الأقمار الصناعية وغير ذلك.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وبتحقيق صحيفة السودان تريبيون حول الجبايات المسلحة نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الزملاء المشاركين في إعداد هذه التقارير. إلى اللقاء.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، دبنجا.
6: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: تفتح المايك.
1: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. تحول الراب السوداني من مجرد ظاهرة موسيقية هامشية إلى لسان حال الأجيال الجديدة وأداة للتعبير عن النزوح والغضب والحرية وسط الأزمات السياسية والأمنية المتلاحقة. نجاح كبير وأرغام مليونية، تطور الراب السوداني بشكل سريع وتحول إلى واحد من أهم الفنون الموسيقية في العالم العربي. واستطاع نجوم مثل سولجا ودافينشي وحليم تحقيق ملايين المشاهدات على الإنترنت، وأصبحت حفلاتهم وتراكاتهم بتنافس بقوة وبتتصدر القوائم الموسيقية العربية. ودمج التراث بالحديث، السر وراء تميز الراب السوداني هو خلطة الموسيقية الذكية، حيث نجح الرابرز في دمج الإيقاعات السودانية التقليدية المعروفة بالسلم الخماسي مع إيقاعات الراب العالمية الحديثة. هذا الدمج أنتج صوتا مميزا وجديدا، جعل الأغنية السودانية معروفة ومحبوبة. تعاون يجمع الأجيال، أثبت الراب قوته عندما بدأ مطربو الغناء الشعبي والتقليدي يتعاونون مع الرابرز لتجديد الأغنية الكلاسيكية، وظهر هذا بوضوح في تراك 15 حكاية بين سولجا وهدى عربي، حيث شكلت هذه الأغنية جسرا فنيا يربط بين جيل الشباب والجيل القديم بأسلوب مشوق.

وصراع بين الخير والشر والتناقض بين الجانب المظلم والمشرق في النفس البشرية من أعمق الموضوعات اللي تناولها الرابر مهاب كباشي والفنان زولو أغنية يا يابا.

والمفردات في الراب هي الحصيلة اللغوية والكلمات والتعابير اللي بيستخدمها مؤديو الراب لبناء نصوص، وبتحتمد على التلاعب بالألفاظ وصياغة القوافي وتوصيل الرسائل الفكرية أو الاجتماعية بأسلوب إيقاعي فريد.

الراب السوداني مميز جدا لأنه كلماته قوية وعندها شخصية مختلفة، وهو بيجمع ببساطة بين اللغة العربية الفصحى واللمسة الإفريقية وكلام الشباب في الشارع. هذا الخليط المستوحى من حياة الزنك والحي بيحتل أغنية نكهة سودانية أصيلة بتجعله مختلفة تماما عن أي راب عربي

0: افتح المايك.
1: وجميل الاغنيات من دبنجا راب.
2: خرطوم بالليل عالم تاني، تعال في الليل وضع جاني، خفافيش الليل يا وريث وطير.

0: بكذا انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم وأنتم في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 40.

0: قل لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: السلام عليكم، انا مواطن من مدينة الدويم. شهدت الدويم اول مطر لها في هذا الموسم الخريف، يعني من حيث الغزارة. يعني مطر هطلت حوالي الساعة 4 صباحا، استمرت لغاية الساعة 8 صباحا. سبقت رياح عاتية، رياح كثيفة شديد قبل هطول الأمطار، ومن ثم هطلت الأمطار. الحجم بتاع الأمطار كبير جدا. أصبحت المدينة وهي عبارة عن برك من المياه، يعني كل الميادين العامة، الطرق الرئيسية، جنب المدارس، جنب المرافق الصحية، الطرق الرئيسية بالمدينة، كلها عبارة عن مياه راكدة. يعني وده بعود لأنه سوء إدارة تصريف المياه. يعني المحلية قبل الخريف حركت فرغة وأتيامة لأنه تفتح المجاري، وقد كان يعني فتحت المجاري، لكن المجاري ما بتصرف، يعني الموية بتنزل بتملى المجرى. يعني مثلا مطرة اليوم دي نزلت في المجاري، ما في تصريف من الميادين العامة نحو المجاري. وده بعود لأنه التعدي على الميادين، على الطرقات، على الميادين، على الممرات المياه، يعني تم التعدي عليها من قبل الأراضي في الدويم، خلت إنه يعني في كمية بتاعت منازل يعني تم بيعها، يعني تم منازل تم بيعها والتعدي على الميادين. يعني ميادين، بعض الميادين تم الأراضي قامت خصصتها لمنازل وبعدها، وده أثر بطريقة مباشرة. وده ما هو الخريف بالمناسبة، إنه يحصل فيه تحصل فيه مشاكل بتاع تصريف مياه. والمياه الخريف 3-4-5 مواسم خريف لورا الوضع كما هو، تنزل المطرة تهطل، يا ما بتتصرف يا بفعل الشمس أو امتصاص التربة. لكن كون إنه المويه الأمطار تهطل وتلقى مجرى أو مجرى مياه لها تنبق إلى المصارف الرئيسية، من الفرعية للرئيسية لغاية ما تمشي البحر، تمشي إن الله بيد فديل الحاجة دي ما في. يعني أصبحت الدويم غالبية الأحياء تشكو من ذات المشكلة، يعني تحطوا أمطار وما تتصرف. وده اللي بيخلي إنه تنبت الحشائش، تصهر الحشرات، ده اللي بيجيب الأمراض. يعني كل موسم الدويم قاعد تكون تتصدر المدن في الوبائيات حقات الخريف بسبب المياه الراكدة، بسبب الحشائش اللي بتقوم بسبب هذه المياه. المحلية تجاه الخريف هي بس تفتح مجاريها قبل الموسم، شهر 4 شهر 5 بتقوم تفتح المجاري، تنظفها من الأنغاض وكذا وخلاص. لكن ما عندها عملية بتاعت معالجة بتاعت تصريف المياه. يعني حتى لما يشكو حي ما يمشي يشكي، احنا واحد احياء في الدويم شكينا الخريف قبل الماضي انه يا اخي احنا مياديننا ما بتصرف المويه، وبعد سك يعني يومي وكده، فقاموا خصصوا لنا عمال جو ما قدروا يعملوا شيء، اشتغالين 3 ايام عشان يصرفوا المويه، ما قدروا 3 ايام ما عارفين يصرفوها كيف. فخلاص يعني الناس وصلوا لغناء بأنه هي ما يعني ما عندها رؤية وما عندها قدرة أنه تصرف المياه بتاعت الخريف. فالأول مطرة نزلت لم تحدث أي أضرار لا مادية ولا عينيها، يعني ما في بيوت انهارت، ما في أي مشاكل بسبب الأمطار. يعني الكهرباء طبعا مع بداية الرياح العاتية، طبعا الكهرباء كانت قطعت على المدينة بشكل عام، وما عارفين إنه سبب عطل داخلي أو عطل خارج الدوير وكده. الكهرباء من ذاك الوقت ما جات إلى الآن، يعني بعد تسجيل هذا هذه الإفادة. وشكرا جزيلا.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبوا جرامبل لقونا ودمانا قنبلي يوم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي اين تتكب داسني راديو دبنجا قصان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
3: راديو دبنجا يقدم
4: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
5: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين الفاتوا قدم أعضاء من الكونغرس الأمريكي مشروعين لقانونين، الأول بعنوان قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026 أمام مجلس الشيوخ، والثاني قانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني أمام مجلس النواب. ويهدف المشروعين دين لرسم ملامح السياسة الأمريكية تجاه الحرب في السودان بما يشمل السلام والمساءلة والعقوبات والتعامل مع الأطراف الخارجية المتهمة بتعجيج النزاع في السودان. في نفس الوقت دعت منظمات حقوقية من بينها Human Rights Watch الكونغرس الأمريكي إلى الإسراع في إجازة القوانين دي مع توسيع نطاق المساءلة عن الانتهاكات. لكن هل ده بيعني انتقال الملف السوداني من المواقف السياسية والدبلوماسية لساحة التشريع الأمريكي؟ وبرضو يعني هل القوانين دي بتمثل تحول حقيقي في السياسة الأمريكية أم إنها أدوات ضغط سياسي ودبلوماسي؟ وما مدى تأثيرها إذا أجيزت على أطراف الصراع والدول المتهمة بالتدخل في الحرب وعلى فرص السلام ومستقبل العلاقات السودانية الأمريكية؟ الأسئلة دي وغيرها أعزائي مستمعي راديو دبنجا حنناقشها مع ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية، الخبير القانوني والمحامي في سيادة حكم القانون الحوكمة ومكافحة الفساد الأستاذ إسماعيل عبد الحي مضوي، لفهم الأبعاد القانونية والسياسية للمشروعين ديل وما إذا كان حيشكلوا يعني نقطة تحول في التعاطي الأمريكي مع الأزمة السودانية. أهلا ومرحبا بك أستاذ إسماعيل في برنامج ملفات سودانية عبر راديو دبنجا.
6: جزيل الشكر راديو دبنجة المعبر عن أهلنا وعشيرتنا و المسحوقين في السودان.
5: وبداية يعني عايزينك توضح لنا طبيعة القانون القانونين تم إعدامهم لمجلس الشيوخ والنواب وبتضمن شنو والهدف منهم وأهميتهم في التوقيت ده شنو؟
6: في اعتقادي الشخصي أنه بعد يوليو لن يكون الوضع كما كان وتعتبر بداية جديدة، وبموجب ذلك سيتم طرح المشروعين ليصبح المشروعين المقدمين أحدهما إلى مجلس النواب والآخر إلى مجلس الشيوخ بالتوازي أمام الجمعية التشريعية. القانون الأول هو الاسم الرسمي له قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد الصراع في السودان للعام 2026، والذي تم عرضه على مجلس الشيوخ، وكان الرعاة أو السبونسر الرئيسيين لهذا المشروع القانون هما السيناتور جين شاهين من ولاية نيو هامشير والسيناتور جيم ريش من ولاية إيداهو والسيناتور كريس كوينز من دلاوير، وبالإضافة للسيناتور جون كورنين وهو من ولاية تكساس. وتتمثل القاية من القانون في إنشاء نظام حصري أمريكي شامل للمحاسبة في السودان يشمل مرتكبي الانتهاكات ومولي الحرب، الدول أو الشبكات التي تدعم عسكريا أو ماليا أحد الأطراف المتحاربة، وأهم الأحكام وفقا للمرخص الرسمي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وهو المنشور ضمن البوابة أو الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ. يشمل فرض عقوبات إلزامية على كل من يساهم في إطالة مدى الحرب ومعاقبة الأفراد والكيانات الأجنبية التي تقدم الأسلحة أو أي دعم مادي للأطراف المتحاربة، إلزام وزير الخارجية بالتشاور مع وزير الخزانة ووزارة العدل بإجراء تغييم قانوني لتحديد ما إذا كانت الجماعات المسلحة في السودان تستوفي معايير تصنيفها كمنظمات إرهابية عالمية أو كيانات خاضعة للعقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى تعزيز آليات تتبع شبكات التمويل والتسليح الخارجية، بالإضافة إلى إلزام الإدارة الأمريكية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس في سعيها لتنفيذ القانون. هذا سيكون شيء ملزم للمجلس، شيء ملزم للإدارة التنفيذية بتنفيذ القانون الذي سوف يصدر من مجلس الشيوخ. القانون الثاني هو قانون الانخراط الأمريكي بالسلام السوداني، والاسم الرسمي له هو مشاركة الولايات المتحدة في قانون السلام السوداني. سوف يكون هذا القانون مقدم إلى مجلس النواب الأمريكي، وقدموا النائب جير جوري دبليو ميكس وساريا جاكوبيس، وقد وصل المشروع إلى تقديمه إلى مجلس النواب بالتوازي مع القانون السابق، والهدف من التشريع ده إنشاء سياسة أمريكية طويلة الأجل تجاه السودان تقوم على حماية المدنيين ودعم عملية السلام وفرض عقوبات على قادة طرفي النزاع، وبالإضافة لمنع تصدير الأسلحة الأمريكية إلى الدول التي تؤجج الحرب. يعني بيشمل بالإضافة للسودان بيشمل الدول التي تصدر الأسلحة، وإنشاء منصب مبعوث رئاسي خاص للسودان كما يلزم الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية.
5: طيب أستاذ إسماعيل، هل ده بيمثل انتقال الملف السوداني من نطاق المواقف السياسية للإدارة الأمريكية إلى ساحة التشريع داخل الكونغرس، وده بيجعل واشنطن أكثر التزاما قانونيا بالتدخل والضغط لوقف الحرب؟ وإذا أجيز القانونين ديل هل يمكن أن يكون يعني ملزم للإدارات الأمريكية المتعاقبة طالما بقى قانون وتمت إجازته من الكونغرس؟
6: في تقديري تكمن أهمية مشروع القانون القانون المطروح في أنه لا يضيفان عقوبات جديدة، بل يعني يسعيان إلى نقل الملف السوداني من إطار السلطة التقديرية للإدارة الأمريكية إلى إطار تشريعي ملزم، وهو تحول كبير وذي دلالة دستورية كبيرة بحسب النظام التشريعي في أمريكا، وده بيمثل تغير نوعي في تقديري للسياسة الأمريكية تجاه السودان، يعني والانتقال من أن القرارات كانت تدار بقرارات تنفيذية. يمكن لأي إدارة تنفيذية قادمة إنها تلقيها أو تزيلها أو تعدلها أو تتساهل فيها، دي طبيعة القرارات التنفيذية. بينما يعني التشريع الفيدرالي الآن إذا صدر يصبح القانون ملزم لجميع الإدارات إلى أن يعدل الكونغرس نفسه أو يلغيه. لذلك إن انتقال الملف السوداني للكونغرس يعكس يعني توجه نحو تقنين السياسة الأمريكية وجعل أكثر استقرار واستدامة. دائما ينتزع أي صلاحيات للإدارة التنفيذية، بل بيعضدها وبيجعلها منزوة. وده ما بيحكيس برضو كمان عدم رضا من الإدارة التنفيذية، لكن الكونغرس بيعتقد أنه ما في أثر كافي عليه من, من, من قرارات يعني بتظهر من السلطة التنفيذية لوقف الحرب. وهنالك يعني حوجة كبيرة لأدوات قانونية أكثر إلزاما تعزز مساءلة الإدارة التنفيذية واستمرار السياسات الأمريكية تجاه السودان. هل تلتزم الإدارات القانونية المقبلة بهذه القوانين؟ نعم بلا شك. فإذا أصبحت هذه المشاريع يعني للقوانين وصدرت، ستلزم أي إدارة مستقبلية بتنفيذ ما تفرض التقارير الدولية وعقوبات وإجراءات رغابية. يعني وبيكون في برضو مساحة تقديرية قليلة وفرصة للمناورة من الإدارة التنفيذية، وأثر ده على أطراف الحرب بيكون الأثر على شبكات الدعم والتمويل أكثر من العمليات العسكرية، وده بيكون الأثر عن طريق العقوبات المالية وتجميد الأصول وتغييد التعاملات وملاحقة شبكات شراء السلاح والذهب والتمويل، وحتى ده بيشمل الطرف الثالث، يعني أي شخص استخدم أي أصول أمريكية أو الدولار في العمليات، أو اكتشف أنه يتم استخدام أي أداة من الأدوات الأمريكية حتى ولو كانت ما متعلقة مباشرة بالسودان، لكن في نفس اللحظة يعني متعلقة باستخدامه للأصول الأمريكية، فالعقوبة بالطالة.
5: في بعض النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والرافضين للحرب كان دائما في مطالباتهم بيطالبوا بإرسال قوات دولية، قوات حفظ السلام، فهل المشروعين بتاعين القوانين الأمريكية دي بتتضمن إرسال قوات لحفظ السلام في السودان؟
6: ده بيكون أساس قانوني في تقدير الشخصي يمكن الاعتماد عليه والتعويل عليه لاحقاً.

0: قرارات لاحقة. الحاجة المهمة ده نفس الطريقة اللي صارت العقوبات المفروضة على السودان بعد انفراد الكونغرس أو بضم السودان لقوائم الإرهاب في أواسط التسعينات. كانت في البداية أوامر تنفيذية وبعدها تحولت للكونغرس وصارت قانون، وصارت الإدارات الملعقبة لا تستطيع إزالة السودان إلا عن طريق الكونغرس. والحكومة المدنية عشان تطلع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب اضطرت إنها تصل لتسوية عن طريق المحكمة وليس عن طريق الكونغرس. وفي تقديري الشخصي يعني المسألة دي بتزيد التعقيد المقبل، وكما أسلفت بيشمل القانون إنشاء منصب مبعوث رئاسي، بيلزم أيضا الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية متكاملة للكونغرس بشان إنهاء الحرب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ودعم المساءلة. وأهم ما في الأمر أن مجلس النواب سوف يستمع إلى بعض الشهود أو معدي التقارير الصادرة من السودان في منظمة Human Rights Watch، ومنظمة Human Rights Watch شجعت الحكومة باعتماد شجعت الحكومة الأمريكية باعتماد المشروعين عبر بيان صادر منها وعبر نشر البيان ضمن الموقع الرسمي للمنظمة، واعتبرت فيه صدور القانونين يعني أساسا مهم لمعالجة الحرب، مع المطالب بتوسيع أحكام القوانين لتشمل مساءلة أشمل عن الجرائم الدولية الخاصة بالسودان.
1: بالإضافة لما سبق من الحديث، أريد أن أضيف هذه النقطة الهامة المتعلقة بوجود سابقة تاريخية للسودان خلال تعامله مع الإدارات الأمريكية بصورة عامة في فترة التسعينات عندما تم ضم السودان لقائمة الدول الراعية للإرهاب. كانت في البداية كل القرارات تكون صادرة بإجراءات تنفيذية من الإدارة الموجودة، بدأت خلال فترة رئيس بيل كلينتون، انتهت في عصر أوباما اللي رفع اسم السودان وكل الإجراءات عقب اتفاقية نيفاشا. ورفعت الإجراءات التنفيذية اللي صادرة من السلطة التنفيذية، وأصبحت العقبة الكرود يعني في العلاقات السودانية الأمريكية وجود القرارات التي صدرت من الكونغرس والتي لم يتم رفعها إلا من خلال الحكومة المدنية جراء تسوية قضائية مع الضحايا، دفع السودان أموال طائلة وكانت خسارة فادحة دفع الشعب السوداني من فقره يعني. ونفس السيناريو الآن يكاد يكون يتطابق أو يتكرر إذا تمت إجازة هذه القوانين من خلال الكونغرس كما أسلفت، من خلال مجلس النواب أو مجلس الشيوخ السنت. فإذا صدرت القوانين هذه من الكونغرس ستكون عقبة كؤوت ضد السودان للأسف الشديد يعني، وإزالتها يتطلب إجراءات من نفس الكونغرس، ودي صعب الاتفاق عليها وتخضع لديبيت سياسي. فنتمنى انه يعني هذه الإجراءات ما تتطور.

0: يصدر قانون ضد السودان من الكونغرس في الفترة المقبلة.
1: بهذا نصل بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي كنا سلطنا فيها الضوء حول مشروعين قانونين مقدمان للكونغرس الأمريكي حول السلام في السودان. وكان معنا في هذه الحلقة الخبير القانوني ومحامي والمحامي في سيادة حكم القانون والحوكمة ومكافحة الفساد أستاذ إسماعيل مضوي، وبنقول له شكرا لك، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يُرَى.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن نبدأ برنامجنا بنشرة الأخبار وإليكم عناوينها. العمليات العسكرية لا تزال مستمرة بشمال كردفان، ونزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري. انقطاع المياه لليوم الثالث في الثورات بأم درمان، وشلل في الأفران ووضع إنساني صعب للنازحين في الدمازين. قرار حكومي بسداد متأخرات الأجور للمعلمين على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس. السعودية تنشئ تحالفا للدفاع البحري من أجل الملاحة في البحر الأحمر بمشاركة 13 دولة بينها السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. لا تزال الحرب مشتعلة في شمال كردفان، وعمليات النزوح والمعاناة للمدنيين مستمرة، وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة في بيان بأن الأسر المتضررة نزحت إلى مواقع أخرى داخل محافظة سودري وإلى مناطق في محافظة بارة بشمال كردفان، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال متوترا ومتقلبا للغاية، وإنها تواصل رصد ومراقبة التطورات عن كثب. أعلنت قوة من الدعم السريع تتبع المجموعة 26 استسلامها وتسليم نفسها للجيش بكامل عتادها. وقال الناقب عثمان النور حسب خليل أحد أفراد القوى التي سلمت نفسها إنها انضم إلى القوات المسلحة قادما من بارة مع المجموعة المستسلمة. وأكد النور القبة الذي كان في استقبال المجموعة بالخرطوم إنه عمليات الاستسلام المماثلة متواصلة. أصدر رئيس الوزراء كامل إدريس قرار بسداد متأخرات الأجور والمنح والبدلات بجدول للمعلمين حتى نهاية العام المالي الحالي للعام 26، على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس العام 26. وشمل قرار رئيس الوزراء إعفاء أبناء العاملين بالتعليم العام من رسوم الامتحانات لجميع المراحل الدراسية بالتعليم العام، امتحانات الشهادة السودانية وامتحانات المرحلة المتوسطة وامتحانات المرحلة الابتدائية، ومركزية مرتبات المعلمين ابتداء من العام المالي القادم بدءا من شهر يناير من العام 2027. ورحبت لجنة المعلمين السودانيين بالقرار، وقال المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: مع ترحيبنا بهذه القرارات وتأكيدنا علينا هي نتيجة للضغط الذي مارسه المعلمون خلال الفترة السابقة بالإضرابات ورفع المذكرات للولايات.
0: أكدت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر أرمان إنه عدم مشاركة صمود وقوى إعلان المبادئ في اجتماع الآلية الخماسية القادم خطوة صحيحة نحو إعادة تصميم العملية السياسية لمصلحة الشعب السوداني وضد الاستبداد، ووصف في بيان مسار الخماسية بالخفة والتسرع وعدم الإحاطة بعمق بجوهر الأزمة والبحث عن الحلول السهلة والهشة. وأكد أنه إبعاد القوى الديمقراطية وقوى الثورة والتغيير عن التأثير الحاسم في سير العملية السياسية لن يؤدي إلى إطالة أمد الحرب والحلول الهشة، وطالب بضرورة إجراء حوار صريح وجاد مع أطراف الخماسية والرباعية ومراجعة تصميم العملية السياسية. أكد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أنه اجتماع الكتلة الديمقراطية مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بحث تطورات الأزمة السودانية وسبل دعم مسار يحقق السلام ويحافظ على وحدة البلاد ومؤسساتها. من جهته قال حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل المهدي أنه وفده ناقش مع الآلية الخماسية في أديس أبابا الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية في السودان وسبل الانتقال من حالة الحرب والانقسام إلى مرحلة السلام والتوافق الوطني. أعادت منظمة ليغات فتح مكتبها في الخرطوم تمهيدا لاستئناف أنشطتها لأول مرة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وتزامن مع افتتاح المكتب اجتماع المدير التنفيذي للإيجاد الزائر للسودان ورقنا قبيه برئيس مجلس سيادة الفريق البرهان ورئيس مجلس الوزراء كامل إدريس بالخرطوم. وقال سكرتير الإيجاد للصحفيين عقب الاجتماعات إنه يزور الخرطوم للتشاور مع القيادة السودانية وتبادل الرؤى والأفكار بشأن السبل الكفيلة بتحقيق سلام مستدام. وأوضح أن مهمة الإيجاد تتمثل في دعم السودانيين لا في فرض أي حلول عليهم نظرا لأن السلام لن يصنع إلا داخل السودان وعلى أيدي السودانيين أنفسهم. أعلنت 14 دولة بينها السودان إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات بقيادة السعودية لحماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن من هجمات الميليشيات خصوصا الحوثية. وتضم قائمة الدول المؤسسة لهذا التحالف إلى جانب السعودية والسودان كل من مصر واليمن والأردن وجيبوتي والصومال وقطر والكويت والبحرين وباكستان وتركيا. وشارك في هذه الاجتماعات من جانب السودان رئيس أركان الجيش السوداني الفريق ياسر الأطر. تفاقمت الأوضاع المعيشية لمواطني عدد من أحياء الصورات بأم درمان إثر استمرار انقطاع المياه لليوم الثالث على التوالي بالتزامن مع برمجت قطعات الكهرباء لنحو 8 ساعات يوميا ما تسبب في شلل حركة الحياة اليومية وتوقف المخابز عن العمل وسائر الخدمات. واشتكى المواطنون من توقف محطات مياه الجماير لأسباب غير معلومة. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم اضطروا إلى شراء مياه الشرب من المتاجر رغم ارتفاع سعر القارورة من 2500 إلى 3000 جنيه بينما يعتمدون على مياه الآبار لتلبية احتياجاتهم للاستخدامات الأخرى إلا إنها غير صالحة للشرب. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص
2: ما يقال عليها 3 يوم في الصورات في ناس أصلا ما جايب خبر إنها هي قاطعة فهمت عندها سهاري أو استخدام الموية حقها قليل فهي لها 3 يوم الموية دي ما في قاطعة المحطات بتاعت الجماير بتاعت المنارة ما شغالة بتغذي أم درمان فما تعرف السبب شنو. الموية بتاعت الشراب بنشتريها موية الصحة من الدكان بنشربها سخنة لأنه أصلا الكهرباء قاعدة يعني الكهرباء بتشتغل 8 ساعات في اليوم يعني ممكن الكهرباء تقطع منك الصباح يوالك 2 ظهر الساعة ماهر بالليل تقطع لك.
0: من جهتها أعلنت ولاية الخرطوم اليوم الجمعة إعادة تشغيل محطة مياه المنارة بعد توقفها خلال الفترة الماضية. وقالت الولاية في بيان أطلع عليه راديو دبنجا إن فرق التشغيل تعمل حاليا على ملء خزانات المحطة والخطوط الناقلة للمياه موضحة أن العملية تحتاج إلى عدة ساعات قبل عودة الإمداد المائي للمنازل بصورة طبيعية. اشتكى مواطنون في منطقة جبيد بمحلية سنكاد بولاية البحر الأحمر من استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في وقت تجاوزت فيه درجات الحرارة 45 درجة مئوية مما فاقم معاناة المواطنين وأثر على مختلف جوانب الحياة اليومية. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن برمجة قطوعات الكهرباء تتجاوز الساعات المعلنة وسط شكاوي من عدم انتظام البرمجة. وأضاف أن المواطنين يشكون أيضا من ارتفاع شديد من أسعار مياه الشرب. وفي ذات الموضوع حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في ولايات القضارف وسنار والنيل الأزرق وولايتي جنوب وغرب كردفان وولايتي وسط وغرب دارفور. وأكدت الهيئة استمرار الأجواء الحارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. رصدت حالات إصابة بالكوليرا في محليتي شرق النيل وأم درمان بولاية الخرطوم. وقال متطوع بمستشفى النووي أن المستشفى استقبل حالة كوليرا مؤكدة إلى جانب حالة أخرى تعاني من إسهال دموي مشيرا إلى أن متطوعين في شرق النيل أبلغوه بتسجيل 6 حالات مؤكدة هناك. وأفاد متطوع آخر لراديو دبنجا بأن أولى حالات الكوليرا التي ظهرت في شرق النيل لم تسجل بينها وفيات مضيفا أن حالات أخرى رصدت كذلك في أم درمان. وأوضح أن جميع المصابين يتلقون العلاج في مركز العزل بمستشفى بشائر مرجحا أن العدد الإجمالي للحالات لا يقل عن 20 حالة. يستضيف معسكر الكرامة 3 بمدينة الدمازين أكثر من 31,000 نازح هربوا إليه من القتال في النيل الأزرق ويواجه النازحون المزدحمين بالمعسكر أوضاع إنسانية صعبة مع الحضور الغزير للأمطار التي غطت المعسكر بالدمازين مع انتشار الأمراض والأوبئة بين السكان لا سيما الإسهال والملاريا وأنواع مختلفة من الحميات. ووجه الفريق أحمد العمدة بهدي حاكم إقليم النيل الأزرق بضرورة التنسيق المشترك لتوفير المواقع البديلة لمعسكرات النازحين والعائدين المتأثرة بالأمطار بولاية النيل الأزرق. لا تزال الصحفيات الثلاثة الإذاعيات إشراق عبد الرحمن وزهرة محمد الحسن ومواهب إبراهيم محتجزات لدي الدعم السري في مدينة نيالة منذ شهر فبراير الماضي ولم يطلق سراهن بعد. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين إنها تلقت معلومات مؤكدة تفيد بأن المعتقلات يواجهن أوضاع احتجاز متردية في ظل غياب الرعاية الصحية المناسبة، ودعت النقابة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيات والناشطات المحتجزات وتوفير الرعاية الطبية العاجلة لهن والسماح بنقلهن إلى المستشفيات عند الحاجة، إضافة إلى الكشف عن أماكن احتجازهن وتمكين أسرهن ومحاميهن من التواصل معهن. تخطى سعر الدولار في السوق الموازي بالسودان حاجز 6200 جنيه في موجة صعود واسعة هي الأكبر منذ مطلع الأسبوع. وأصهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن السودان تصدر الدول العربية في عام 2025 من حيث نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط المالية التي يواجهها الاقتصاد السوداني مع استمرار الحرب وتراجع النشاط الاقتصادي والإيرادات العامة. ويرى اقتصاديون أن الحرب لم تؤدي فقط لانكماش الاقتصاد بل أدت أيضا إلى إعادة توجيه جانب كبير من الموارد العامة نحو الإنفاق العسكري على حساب الخدمات الأساسية والاستثمار والتنمية. نفذ مواطنون بمدينة أبكرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الخميس وقف احتجاجي أمام مباني رئاسة المحلية للمطالبة بإقالة المدير التنفيذي للمحلية على خلفية اتهامه بالفساد. وأفادت مصادر لراديو دبنجا بأن المدير التنفيذي يواجه اتهامات تتعلق بملف أراضي تشمل تخطيط محلات تجارية وتوزيعها في السوق الكبير إلى جانب أراضي سكنية، ولم يتمكن راديو دبنجا من الحصول على تعليق المدير التنفيذي بشأن هذه الاتهامات. وأضاف المتظاهرين في هتافات أمام مبنى المحلية في هذا الخصوص

0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن المدير العام لمصلحة الملاهة النهرية بالسودان ياسر ماديبو عن خسائر أولية بقيمة 250 مليون دولار لاحقت بالقطاع جراء الحرب. وأضاف ماديبو في ورقة علمية قدمها بعنوان تنمية النقل النهري في السودان ودوره في النهضة الاقتصادية بالوطن العربي أن الخسائر شملت البنية التحتية إضافة إلى عوائق طبيعية وفنية مثل الصخور والجزر الرملية وتذبذب مناسيب النيل. وأشار إلى أن السودان يمتلك شبكة ملاحية بطول 5000 كيلومتر منها أكثر من 3000 كيلومتر صالحة للملاحة الفعلية. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تابعوا بقية ما تبقى من البرنامج.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة 31 يوليو 2026. في الجولة دي سنتناول القضايا التالية: التحالف الذي دعت إليه السعودية ومشاركة السودان فيه، هل سيساهم في وقف الحرب؟
2: يجب الاعتراف أولا أن السودان من الطبيعي أن يكون ضمن هذا التحالف، يعني بغض النظر عن الأوضاع والصراع المسلح الذي يشهد السودان.
1: كيف يمكن تحقيق السلام المستدام في السودان وتحقيق العدالة الانتقالية؟
3: الملاحظ أن اتفاقية دي سببة تمت مع النميري، نظام انقلابي عسكري ديكتاتوري. نيباشا 2005 تمت مع البشير، نظام ايديولوجي انقلابي استبدادي عسكري ديكتاتوري، وهكذا أبوجا، وهكذا اتفاق سلام الشرق وكده.
1: لجنة المعلمين ترحب بقرارات رئيس الوزراء بصرف مستحقات المعلمين، ولكن
4: هذه الحقوق التي أقر بها مجلس الوزراء ووجه بأنها تعطى للمعلمين محتاجة لمزيد من التكاتف حتى يتم تنفيذ هذه القرارات.
1: عائدات الذهب التي تدخل الخزينة العامة أقل بكثير من حجم الإنتاج.
5: ونحن نتكفل كدولة حب الذهب وسوالبه من سيانيد وزيبق وسرطانات وأمراض وتدمير البيئة، ويستفيد منه غيرنا.
1: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل قصير ونعود.
6: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
1: أهلا بكم مرة أخرى. أكد المحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف لراديو دبنجا أن الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر وتأمين حركة التجارة العالمية تعكس أهمية استراتيجية بالغة. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
2: الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية مؤخرا بتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر وحماية التجارة العالمية وتأمينها ضد ميليشيات تحديدا الحوثي وأي عمليات إرهابية يمكن تعرض لها البحر الأحمر. كلنا متابعين نحن الآن يعني بالذات في منطقة الشرق الأوسط أصبحت الممرات المائية هدف رئيسي واستراتيجي للنزاعات المسلحة. شفنا الحاصل في باب المندب، بنتابع ما يحدث في مضيق هرمز، وبنتابع أيضا ما يحدث في البحر الأحمر خاصة في الجزء الجنوبي منها في منطقة باب المندب، وما يقوم به الحوثيون من اعتداءات وتهديد مباشر للتجارة العالمية. بالتالي دعوة السعودية بتبدو منطقية ومهمة في ذات الوقت. يمكن احنا في السودان المسألة بتاخد عدة جوانب، ابرز انه يجب الاعتراف اولا انه السودان من الطبيعي ان يكون ضمن هذا التحالف، يعني بغض النظر عن الاوضاع والصراع المسلح الذي يشهد السودان والتعقيدات العلاقات الخارجية مع ايران ومع غيرها، لكن دي حقيقة جيوسياسية لازم نعترف بها ببساطة، لأنه إذا كانت السعودية الساحل السعودي يبلغ طوله حوالي 1800 كيلومتر، فبيجي بعد السودان مباشرة بحوالي 853 كيلومتر، يعني ممكن يكون الساحل السوداني نصف الساحل السعودي، لكن الحقيقة أنه هو يحتل المرتبة الثانية من حيث المشاطئة للبحر الأحمر. بالتالي لا يمكن تجاوز السودان في مثل هذا التحالف، دي حقيقة لازم نتعامل معها. يعني المسألة الثانية بعد كده بتبقى في مواقف السودان نفسها، يعني كلنا نعلم الآن السودان متورط في علاقات مباشرة مع إيران، وكلنا عارفين أنه إيران هي المحرك الرئيسي لجماعة الحوثي في اليمن، فهذه ذاتها بتبقى إشكالية بالنسبة للسودان وبالنسبة لصناع التحالف نفسه في قبول دولة بمثل هذه التعقيدات. لكن زي ما قلنا الواقع الجيوسياسي هو بيفرض أنه السودان يكون موجود. يمكن الناس تقارن بين التحالف العسكري الجديد وتحالف الحزمة أو عاصفة الحزم اللي أطلقتها السعودية أيضا بطلب من الرئيس اليمني آنذاك منصور لمواجهة العمليات اللي قامت بها جماعة الحوثي بدعم مباشر من إيران. التحالف طبعا كان في مارس 2015 والسودان كان جزء منه، ويمكن كانت الدول الرئيسية السعودية والإمارات والسودان ومصر والكويت وغيرها. الآن هذا التحالف مختلف يمكن من حيث التشكيل ومن حيث الأهداف. الآن السعودية تتحدث عن دعوة 50 دولة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول، بينما عاصفة الحزم كان تشكيلها مختلف وأهدافه مختلفة. عاصفة الحزم كان هدفها الأساسي ممكن نقول مواجهة مباشرة مع إيران، لأن إيران كانت المحرك الرئيسي للأحداث في اليمن، بالتالي دي كانت مواجهة مباشرة. الآن المواجهة غير مباشرة لأنه الآن بيتكلم عن تأمين البحر الأحمر وتغيير تحركات الحوثيين، يعني الأهداف المعلنة مختلفة. يمكن أيضا الفرق بين عاصفة الحزم والتحالف الآني إنه الإمارات في ذلك الوقت كانت لعبة دور رئيسي في عاصفة الحزم، يمكن كانوا السعودية والإمارات هم المولين الرئيسيين لعاصفة الحزب، لكن الآن المسألة مختلفة. برضو إحنا بنتابع تعقيدات كثيرة في موقف الإمارات، لكن العنصر الجديد في موقف في التحالف العسكري الجديد اللي بتهيئ له السعودية والبترتب له السعودية وجود الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول المستفيدة بشكل مباشر من سلاسل التجارة في البحر الأحمر وفي باب المندب، وأيضا هي متضررة من أي تعقيدات أو عقبات أو استهداف مباشر لهذا النشاط التجاري في هذا المسطح المائي المهم. بيبقى بعد كده في سؤال عن مدى تأثير هذا التحالف الجديد ووجود السودان فيه في حال استمراره طبعا على الوضع في الحرب في السودان. قطعا إذا قبل الخمسين دولة إذا قبلت وجود السودان في هذا التحالف زي ما قلنا لاعتبارات جيوسياسية بتفرض نفسها، فده قطعا بينعكس إيجابا على علاقة حكومة الأمر الواقع في بورسودان في علاقاته مع الدول الموجودة في هذا التحالف ودوره أيضا. لكن طبعا ده بيفرض على السودان عشان يخلق جدية ويعطي ثقة لأعضاء هذا التحالف إنه يعيد النظر في علاقاته سواء كان مع إيران سواء كان مع جماعات الحوثي في اليمن سواء كان مع كل عمليات الإرهاب بشهد العالم. ودائما نحن بنلقى إنه هذه التركيبة جزء ما بعيد من العمليات الإرهابية بتحدث. إذن أمامس يمكن القول أنه بغض النظر عن ما يمكن أن ينتهي إليه هذا التحالف وما يمكن أن يحققوا من نجاحات، لكن حقيقة بتبقى في قدام حكومة البرهان فرصة جديدة لإعادة ترتيب علاقاته مع العالم، لأن إحنا الآن بنتكلم عن تحالف دولي بالمعنى الحرفي للكلمة، لأن السعودية داعية 50 دولة، وكل الدول زي ما إحنا قلنا أو كل العالم بيتأثر من الإشكالات اللي بتحدث في الممرات المائية الرئيسية، سواء كان في هرمز أو في المندب أو البحر الأحمر. إذن السودان مطالب بإعادة تشكيل لتموضع جديد مع المجتمع الدولي، وده بيتطلب منه أنه يعيد النظر في علاقاته مع إيران، بيتطلب منه أنه يعيد النظر في علاقاته مع جماعة الحوثي، بيعيد النظر في علاقاته مع أي عمليات إرهابية أو عنف يمكن أن يحدث. أيضا ده يمكن أن يؤثر على موقف السودان في الاستجابة لدعوة المجتمع الدولي بإنهاء بوضع حد للحرب في السودان. يعني يمكن للمجتمع الدولي نفسه من خلال 50 دولة أو من خلال هذا التحالف الجديد أن تستصبر وجود السودان أو رغبة السودان في تواجده داخل هذا التحالف، أن تفرض عليه أنه يعيد النظر في مواقفه المتعنتة من إنهاء الصراع المسلح في السودان حتى تكون جزء وفاعل في المجتمع الدولي وذو تأثير فيما يحدث. الخلاصة اللي عايزين نقولها أنه طبعا في ناس بيفتكروا أنه السعودية الآن أصبحت تتراجع عن موقف الأول، كانت هي في وضع الحياد ودعم كل جهود إنهاء الحرب، ويمكن نحن ما زلنا بنذكر مفاوضات جدة وإعلان جدة والاعتراف السعودي نفسه بعد ذلك بأنه الجيش هو الذي أخلى ورفض الالتزام بالاتفاق. لكن الآن طبعا بقى في معلومات كثيرة جدا عن دور جديد للسعودية في علاقاتها مع حكومة الأمر الواقع في السودان. لكن بتجاوز ده زي ما قلنا إنه التحالف ده يمكن أن يؤثر على السودان، والتأثير يمكن أن يكون إيجابا بحيث إنه يمكن أن يؤثر في موقف السودان أو حكومة السودان حكومة الأمر الواقع، ويفرض عليها إنها تعيد النظر في مواقعها وفي علاقات الملتبسة مع مصادر الإرهاب إيران وجماعة الحوثي في اليمن وغيرها. وشكرا جزيلا.
1: كلما طال أمد الحرب وازدادت الانتهاكات يرتفع الغبن بين مختلف المكونات الاجتماعية، والتصعيد السياسي فيما يخص الموقف من الحرب والانتهاكات التي تحدث من قبل الطرفين. الوصول لسلام مستدام ومصالحة وعدالة انتقالية يتطلب الكثير من العوامل، وعلى رأسها الإرادة الشعبية. على هذه الخلفية استضاف راديو دبنجا الأستاذ عبد الله ديدان الباحث في قضايا السلام وفض النزاعات، والذي أنجز في هذا الشهر رسالة ماجستير بهذا الخصوص.
3: وفي الحقيقة موضوع العدالة الانتقالية تمت وجرت فيه أبحاث كثيرة، وحتى على المستوى العملي حصلت تجارب كثيرة زي ما الناس بتعرف، يعني في جنوب أفريقيا، رواندا، المغرب، كينيا، أوغندا، سيراليون، حصلت برضو في الأرجنتين وفي غيره. ده كله في سعي الإنسان لإيجاد حلول لما يترتب على الصراعات الواسعة اللي حصلت في مختلف دول العالم، والنتج عنها يعني انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وعشرات الألوف أو مئات الألوف حقيقة من الضحايا عبر مسيرة الصراع القاعد يحصل يعني. وهي أول تجربة لها في ما عرفت بمحاكم نورنبرغ في ألمانيا عقب فترة هتلر. دي كانت أول تجربة للعدالة الانتقالية، ومن ثم حدث التطور مع تطور العلوم والبحوث والدراسات حول مسألة النزاعات نفسها وصناعة السلام وغيره يعني. فالدراسة هي يعني عملت على دراسة كل التجارب السابقة بشكل عام، لكن ركزت بشكل خاص على تجربتنا السودانية في إنه نحن عندنا نزاعات متطاولة الأمد، يعني يمكن من 1955 واللي انتهت باتفاقية دي سببها 72 اللي هي كانت بوساطة من منظمة الوحدة الأفريقية في ذلك الوقت، ثم رجعنا للحرب مرة أخرى يعني 83 الحركة الشعبية لتحرير السودان وبمنفيستو سياسي متكامل لغاية ما حصل اتفاق السلام الشامل في نايفاشا 2005، برضو الحرب بدأت في دارفور 2002-2003، حصلت اتفاقات يعني زي الدوحة 2011 وقبلها أبوجا 2006، الصراع بين المسلح بين حكومة النظام البشير والبايد وقوى الإجماع الوطني في شرق السودان، برضو حدثت اتفاقات، اتفاق شرق جيبوتي، اتفاق الغاهرة، اتفاق شرق أسمرة وغيره من اتفاقات. لكن السؤال المحوري إنه لماذا لم تحقق اتفاقية سلام جوبا الأخيرة 2020 بين الجبهة الثورية والسلطة الانتقالية؟ لكن السؤال المحوري والجوهري هو لماذا لم تحقق كل هذه الاتفاقيات سلام والسلام وتقود إلى إنهاء الحروبات في السودان؟ يعني بيحصل اتفاق سلام بتتجدد الحرب، بيحصل اتفاق سلام بتتجدد الحرب. حقيقة في أسباب كثيرة وعوامل كثيرة لعدم قدرتنا على التوصل لاتفاق سلام شامل ودائم ومستدام ينهي الحروبات في السودان، ومن يمكن إجمالها في عدد من الأسباب. أولا أنه كل الاتفاقات دي هي قاعدة تتم مع أنظمة عسكرية، ما تمت مع أنظمة ديمقراطية، وهذا ذاته قاعد يفرض سؤال الجدل بين أنه الديمقراطية أولا ولا السلام أولا ولا هم مكملات مع بعض، لكن هسي ده ما موضوعنا في الحلقة حقيقة. لكن الملاحظ أنه اتفاقية دي سببها تمت مع نيميري، نظام انقلابي عسكري ديكتاتوري. نيفاشا 2005 تمت مع البشير، نظام ايديولوجي انقلابي استبدادي عسكري ديكتاتوري، وهكذا أبوجا، وهكذا اتفاق سلام الشرق وكده. اتفاق جوبا تم في الفترة الانتقالية، لكن كان يد العسكري فيه أكثر من يد المدنيين، وفي فترة هي ذات شهدت هشاشة سياسية، واللي هي قادت بعد ذلك لتفجير الإسلاميين بقيادة البرهان للحرب الماسلة والجارية الآن في السودان. لكن من العوامل الثانية القاعد بنقول إنها هي سبب رئيسي في دولة السلام المستدام ما يحصل في السودان جراء، على الرغم أقصد من كل الاتفاقات التامه دي، هو غياب المحاسبة ومفهوم العدالة، لأنه انتهاكات كبيرة جدا ارتكبت في النزاعات دي من 2005 وغيرت في حياة الناس، حتى حدث التغيير الديموغرافي بسبب النزوح واللجوء وأفقرت المجتمعات وعشرات أو مئات الألوف من الضحايا، سواء كانوا قتلى أو جرحى وجرائم اغتصاب وتهجير. لم تتم محاسبة ولم يتم إنصاف للضحايا، لأن استدامة السلام بتستوجب العدالة، عشان ما تكون في غريبنس قاعدة عند الضحايا اللي هي شعور المظالم. يعني الضحايا ظلوا بمظالمهم في كل الاتفاقات دي، المسؤولين من الانتهاكات والجرائم اللي ارتكبت في كل الحروبات دي يظلوا هم غير معرضين للمساءلة، بالتالي بتبقى السلام على أي عملية تمت للسلام هشة، لأنه ما في ضمانة لها. الضمانة الأساسية هي العدالة، عدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا. من هنا جاءت الفكرة، أخذنا في الدراسة النموذج بتاع دارفور في الفترة من 2003 لغاية 2019 قبل ثورة ديسمبر، يعني اللي هي فترة ارتكبت فيها انتهاكات واسعة جدا وتمت فيها شوية إجراءات بتاعة عدالة اتفاقية عبر محكمة الجنايات الدولية، يعني باتهام واضح وصريح ومطالبة بالمصولة والمحكمة للبشير وبعض أركان النظام البايد. يعني هو ده وجه من أوجه العدالة الانتقالية، لكن لسوء الحظ لم يمصل البشير أمام المحكمة، والمحكمة نفسها ما عندها الآليات اللازمة والمناسبة للقبض عليه، يعني لأنه حتى موضوع المحكمة الجنائية خاضع لجدل من بعض الأطراف على مستوى العالم، يعني فهذا أضعف بقدرته على أنها تقبض على البشير ما عندها القوة الجبرية دي، يعني
7: نعم
3: في يدها هي كمحكمة. فالدراسة عملت على إنه أخذت المنهج التحليلي والمنهج المقارن، أخذت التجربة بتاعت جنوب أفريقيا ورواندا ويوغندا وسيراليون وكينيا بشكل متعمد لتباين التجارب دي كلها في تطبيق العدالة الانتقالية، وعملت مقارنة افتراضية لأنه هل ده ممكن يحدث في السودان لتحقيق العدالة اللي بتقود للسلام المستدام. عشان كده الدراسة هي عنوانها كان Sustainable Peace in Darfur, The Need for Transitional Justice.
1: رحبت لجنة المعلمين بالقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء بصرف متأخرات المعلمين المالية للفترة السابقة والاستجابة لبعض مطالبهم، إلا أنها قالت بأن مواصلة الضغط أمر واجب حتى تتم الاستجابة لهذه القرارات حتى لا تكون حبرا على ورق. التفاصيل في حديث الأستاذ سامي الباخر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
4: القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء بالأمس فيما يخص حقوق المعلمين، مع ترحيبنا بهذه القرارات وتأكيدنا علينا، هي نتيجة للضغط الذي مارسه المعلمون خلال الفترة السابقة بالإضرابات ورفع المذكرات للولايات، ورغم أنها حقوق ثابتة تصل في بعض الأحيان إلى 20 شهر مرتبات إضافة لعلاوات ومنح وبدلات خلال الحرب لم يتم الوفاء بها. فبنعتقد أنه هذه الحقوق التي أقر بها مجلس الوزراء ووجه بأنها تعطى للمعلمين محتاجة لمزيد من التكاتف حتى يتم تنفيذ هذه القرارات، وحتى لا تصبح هذه القرارات مثل غيرها من القرارات التي تم إصدارها والتوجيهات التي صدرت من أعلى سلطة في الدولة الآن، ولكنها لم تنفذ بصورة مثلى وبعضها لم ينفذ حتى الآن. فمحتاجين لمزيد من التوحد ومزيد من التكاتف ومزيد من الضغط من قبل المعلمين حتى يتم تنفيذ هذه التوجيهات وهذه القرارات التي صدرت. أيضا هنالك مجموعة من القضايا ما زالت هي عالقة. أهم قضية هي قضية زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور. هذه معركة بنعتقد أنها لا بد من التمسك بها ولا بد من خوض هذه المعركة، لأن وزارة المالية ثبت من خلال 4 أو 5 سنوات السابقة هي تتعنت في الاستجابة لهذا المطلب الذي يمثل العمود الفقري لحقوق المعلمين. الحد الأدنى في السودان الآن هو أقل حد أدنى على مستوى العالم. فبنعتقد أنه لا بد من التجهيز لمعركة قادمة تبدأ خلال الفترة القادمة والشهور القادمة ولا تنتهي إلا بإقرار زيادة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الانفجار الحاصل في الأسعار وتدني سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار. فبالتالي دي معركة لا بد من خوضها، إضافة إلى مركزة الصرف على التعليم. الآن في قرار بمركزة مرتبات المعلمين وده قرار جيد، ولكن مركزة الصرف على التعليم وزيادة الإنفاق عليه إلى أكثر من 20% من ميزانية الدولة، بعيدا عن التعليم العالي، بعيدا عن الفصل الأول المرتبات، الإنفاق على التعليم فقط من حيث البيئة المدرسية والكتاب المدرسي وغيره. فدي معركة أيضا مؤجلة، يجب أن نخوض هذه المعركة خلال الفترة القادمة ويتم إقرار هذا الأمر في الميزانية القادمة. تجاهلت القرارات الأمرين ديل وبنعتقد أنهم من الأهمية بمكان، وده العمود الفقري للمطالب التي تم رفعها خلال الفترة السابقة.
1: رغم امتلاك السودان واحدة من أكبر قطاعات إنتاج الذهب في المنطقة الإفريقية والعربية، لا تزال عائدات هذا المعدن النفيس التي تدخل خزينة الدولة أقل بكثير من حجم الإنتاج المعلن. المزيد في حديث السيد عبد المنعم الصديق رئيس شعبة مصدري الذهب.
5: هنا الذهب يعتبر المورد الرئيسي والصادرات السودان، وكان يمكن أن يكون خيرا وبركة على الاقتصاد السوداني وعلى المواطن السوداني، ولكن يعني حسب تصريحات السيد وزير المالية فإن المنتج من الذهب ما يقارب 70 طن، ولكن والتي تعادل تقريبا حوالي 7 مليارات، بينما بنك السودان يقول بأن ما تم تصديره من الذهب عبارة عن أقل من 2 مليار دولار، فإن ذلك يعني بأن هناك هدرا في الذهب وإنتاج الذهب، ونحن نتكفل كدولة حب الذهب وسوالبه من سيانيد وزيبق وسرطانات وأمراض وتدمير البيئة، ويستفيد منه غيرنا. وجاءت القرارات الاقتصادية الأخيرة لتلقي عبئا جديدا على الذهب وعلى التهريب وتعمل على مزيد من التهريب من الذهب، لأن القنوات الرسمية ستكون مسدودة أمام الجميع. كذلك فإن مدخلات الإنتاج يفرض عليها حظر، مما يعني بأن تكلفة الإنتاج ستزايد وستضاعف، وذلك سيعمل على ارتفاع تكلفة التعدين وعلى انخفاض الإنتاج، وسيؤثر سلبا على عائدات الذهب. ونتمنى أن تنتهي الوزارة السياسات الراشدة التي تعمل على استغلال كل ما يتم إنتاجه من صادر الذهب ويستفيد منه المواطن السوداني المغلوب على أمره.
1: دخل انقطاع مياه الشرب في أحياء الثورة بأمدرمان يومه الثالث وسط استمرار توقف لمحطة الجماير، في وقت قال فيه السكان أن أسباب التوقف لا تزال غير معروفة، ما أدى إلى أزمة حادة في الحصول على المياه وانعكس على عمل الأفران ومختلف مناحي الحياة اليومية. نستمع لرسالة تالية لمواطن من الثورات.
7: الماء قال على 3 يوم في في في في الثورات، في ناس أصلاً ما جاي بخبر إنها هي قاطعة عندها سهاري أو استخدام الموية حقها قليل، فهي لها 3 يوم الموية دي ما في قاطعة. فتقريبا ليلة اليوم الثالث المحطات بتاعت الجماير بتاعت المنارة ما شغالة، اللي بتغذي أم درمان، فما تعرف السبب شنو. الموية بتاعت الشراب بنشتريها موية صحة من الدكان، بنشربها سخنة لأنه أصلا الكهرباء قاطعة، يعني الكهرباء بتشتغل 8 ساعات في اليوم، يعني ممكن الكهرباء تقطع منك الصباح يوالك 2 ظهر الساعة الماهر بالليل تقطع لك ما تنوم بيه. فمن الحق ذاته نبرد مويه، ولا المويه اصلا هي تبرد في الدكان، فبنشتري مويه الصحة الباغات دي كانت ب2500 بس بقت ب3 لانهم بيستغلوا الازمات حسب الدقاقين انت عارفها. المويه بتاعت الاستخدام الحمام العدة الاكل الطبيخ يا هم مويه الابار، في كم خطوط كده عند ابار، كم عمارة كده حافرة بير يعني وعاملة توصيل ومطلع خرطوش للناس تملأ برعميلة، لكن موية مرة ما بتشرب تستحمى بها بس، لأنه موية ده بيكون فيها رغوة كده. فحتى الأفران الليلة ما شغالة، يعني ممكن تلقى في شارع الزرد مثلا 15 فرن بتلقى 2 بس شغالين، شغالين ديل بيكونوا مخزنين سهرية وموية، فالليلة بقيفوا، فبتلقى الناس واقفة صف وزحمة وجوطة بتاع، فالليلة بقيفوا خلاص لو الماء بالليل المساء ما جاء، فربنا يصلح الحال. لكن الوضع كعب شديد.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: وريكم
1: راديو دبنجا راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غرب كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
4: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا بره في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والماريخ والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش الزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلة.
3: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
4: لا لا أنا ما بدون في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة يعني ما في طريقة خالص.
3: نعم
4: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبق، من المجلد هنا لحد الدبق ما بتلقى فجوة بدون زرع.
3: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
4: أولاً الأستاذ لأن الناس ديل قاعدين كل القيم أن الشغلة دي لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلك في زرعه يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
3: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
4: والله غالية لأنه يعني عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضو ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول لا الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
3: نعم
4: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
3: وطيب
4: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
3: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف

0: الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
1: والله يا أستاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير، وعندنا بابورات يعني أي زول بيستطيع، لكن المفرات غالي، حق الحمار وبتاعة البابور ذاته ب 100، المخمص ب 120 ألف، المخمص حارته لك ب 120 ألف، سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك ب 120.
0: وغالي
1: نعم
0: بالنسبة للناس العاديين، يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
1: نعم جراري جراري جراري بتاع جدودنا القديمة دي، جراري والمضمض شقيق ومقاتلة.
0: أوكي
1: نعم
0: نعم.
1: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص، ما بتنطها لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
0: نعم. طيب
1: نعم
0: الحماية كيف؟ نحن عارفين إنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو مع ناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي. الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
1: والله يا اخي نحن الاداره الحاليه دي نحن اصلا منذ الفتره اللي فاتت، ولا مثلا منذ اللي احنا في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبه للبقر والزراعه دي، طبعا هي حاجه متواصله بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون اي حاجه. يعني بيجي بقوم الزرع، وبعد ذاك سيدي بكون مرتضي، والبتاع البقر برضه بيكون مرتضي، والعمل ماشي يعني ما فيها مشكله اصلا.
0: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
1: نعم، هتتوقع إنتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدا 100%، لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض، والنبات ذاته قام. يعني نحن نتوقع من توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمح، موسمنا هيكون سريع لو المطر تم.
0: نعم. وفي احتياجات مثلا انتوا دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل، ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
1: والله بالنسبه للموضوع ده يا استاذ، انه التسويق ما موجود، وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبه للتجار او للناس المشترين، ما في ضبط. يعني اول حاجه اي دول يعني انت بتجي بيرموا حقك ده تحت، وبعد ذاك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات المروه كانت ب 4000 و3000 و2000 ونص في مناطق، الان المروه بقت ب 15000. 15000 الان انا كلامي معاك ده 15000، فما في مراقبة، رقابة ما في. ويعني الإدارات المحلية ذاتها نحن ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص خالص، المواطن ده عايش على بركة الله.
0: نعم. اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته، مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله، ولما يجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعت المحاصيل هو ما بيستفيد، بيكون خريفه ده كله راح ساكت.
1: نعم، هو ده الحاصل، ده الحاصل الان في البلد دي بالذات، يعني المجلب
0: وطيب
1: الرقابه ما في، رقابه السوق ما في، الناس ما مر عليه انه التجار يعني الليله ده من اربع من الشوال مثلا ل 70000 بقي ل 360 370، يعني ماشي ساكت، بس ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا يا رب العالمين، هو اللي بياكلهم. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه، تعبان والله، ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين.
0: نعم.
1: نعم
0: وبالنسبة للمزارعين، يعني لو في رسالة إنك تقدر توصله للمزارعين، أو سواء كان للجهات الحكومية ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
1: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة، هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس، ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صوابها، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها تجيب الناس مناديب، لأن في طير بيجي في الدرد ده بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بياكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرقم نحن في مشاكل وكذا، هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا، يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع.
0: نعم.
1: ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم

0: ثلاث اربع سنه ما بيقول جانب، ما بيقول خلينا يا اخوان انتم دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده ما في، لكن انا زارع الحمد لله زارع.
1: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع، والى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، وهو برنامج يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقتنا لهذا اليوم السبت 1 أغسطس للعام 2026 نبدأ جولة حصادنا الأسبوعي بمتابعة حصاد السودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن، لنقف على كيفية تناول الإعلام الدولي للحروب والأحداث في البلاد. مرحبا بك عبد المنعم.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولتنا الأسبوعية على ما تناولته وسائل الإعلام الدولية عن السودان. نرصد أبرز القضايا التي تصدرت العناوين هذا الأسبوع بعيدا عن المنصات السودانية والعربية. تنوعت التغطيات بين تحقيقات عن تجنيد أطفال وتقارير عن الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، إلى جانب التحذيرات المتواصلة من تفاقم الأزمة الإنسانية والمعارك العسكرية في كردفان. نبدأ بتقرير لوكالة أسوشيتد بريس، تحقيق موسع تناول شهادات لأطفال قالوا إنهم جندوا للقتال في السودان وتعرضوا لتدريبات قاسية على أيدي مقاتلين أجانب. ونقل التحقيق روايات عن تعرض هؤلاء الأطفال للعنف والإجبار على المشاركة في المعارك، فيما دعا مسؤولون أمميون ومنظمات حقوقية إلى تعزيز حماية الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن تجنيدهم. وأعاد التقرير تسليط الضوء على معاناة المدنيين خاصة الأطفال في ظل استمرار الحرب. وفي تطور ميداني لافت، سلط موقع المونيتر الضوء هذا الأسبوع على التقدم العسكري الذي أعلنه الجيش السوداني في إقليم كردفان، مشيرا إلى استعادة السيطرة على الطريق الاستراتيجي بين الخرطوم ومدينة الأبيض، وهو طريق ينظر إليه على أنه شريان رئيسي للإمدادات والتنقل. وذكر التقرير أن هذه التطورات دفعت قائد قوات الدعم السريع إلى توجيه رسالة مصورة دعا فيها قواته إلى مواصلة القتال في وقت استمرت فيه الهجمات بالطائرات المسيرة والاشتباكات في محيط مدينة الأبيض، مما يشير إلى أن المعارك ما تزال بعيدة عن نهايتها رغم المكاسب الميدانية الأخيرة التي أعلنها الجيش السوداني. ونشرت وكالة رويترز للأنباء تقريرا استند إلى مسودة تقرير للأمم المتحدة تحدث عن مزاعم باستخدام طائرات لنقل أسلحة ومعدات ومقاتلين إلى قوات الدعم السريع، إضافة إلى الإشارة لدور مقاتلين أجانب في النزاع. أوضح التقرير أن الأمم المتحدة ما زالت تحقق في هذه المزاعم، بينما نفت الجهات التي وردت أسماؤها أي تورط لها. ويعكس هذا الاهتمام الدولي المتزايد البعد الإقليمي والدولي للحرب في السودان. وواصلت منظمات دولية ووسائل إعلام غربية التأكيد على أن السودان لا يزال يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. وتحدثت التقارير عن استمرار نزوح الملايين واتساع الاحتياجات الإنسانية وصعوبة وصول المساعدات إلى كثير من المناطق المتأثرة بالحرب. كما دعت منظمات الإغاثة المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل وتسريع إيصال المساعدات للمدنيين. وركزت مراكز أبحاث دولية هذا الأسبوع على استمرار الانقسام العسكري والسياسي في السودان، معتبرة أن فرص الوصول إلى تسوية شاملة لا تزال محدودة في ظل غياب تقدم ملموس في جهود الوساطة. وأشارت التحليلات إلى أن استمرار القتال يهدد بمزيد من التدهور الأمني والاقتصادي ويجعل التوصل إلى حل سياسي أكثر تعقيدا مع مرور الوقت. كانت هذه أبرز صورة للسودان في الإعلام الدولي خلال هذا الأسبوع. وبين التحذيرات الإنسانية والتحقيقات الحقوقية والاهتمام بالدور الخارجي في النزاع، يبقى السودان حاضرا في العناوين العالمية، فيما يظل الأمل معقودا على خطوات تقود إلى حماية المدنيين ووضع حد للحرب. شكرا جزيلا لكم عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع تقارير متنوعة توثق قصص الحرب وأهواله ومكابدة المدنيين وفي هذا السياق نشر راديو دبنجا تقرير بعنوان هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات في مناطق سيطرة التأسيس؟ وللمزيد حول هذا التقرير يسعدنا أن ينضم إلينا الزميل الصحفي براديو دبنجا عبد المنعم مادبو. مرحبا مادبو.
3: أهلا ومرحبا بكم الزملاء في برنامج السودان هذا الأسبوع. نشرنا في هذا الأسبوع تقرير بعنوان هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات بمناطق سيطرة التأسيس؟ التقرير يتناول واقع الجامعات في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة التأسيس في ظل الدمار الكبير الذي طال مؤسسات التعليم العالي بسبب الحرب وما ترتب عليه من توقف الدراسة وخروج أعداد كبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من البلاد. التقرير ركز بصورة أساسية على مبادرات النفرات الشعبية لإعادة تأهيل جامعتين نيالة والجنينة باعتبارهما من أبرز المؤسسات الجامعية في هذه المناطق، وجاءت المبادرات بعد إجراء امتحانات الشهادة السودانية لنحو 10,000 طالب حرموا من الدراسة والامتحانات لأكثر من 3 سنوات، ما خلق حاجة ملحة لتوفير مقاعد جامعية لاستيعاب الطلاب الناجحين. في غرب دارفور أطلقت مبادرة بشعار جامعتنا مستقبلنا لإعادة تأهيل جامعة الجنينة، بينما بدأت في جنوب دارفور نفرة مجتمعية لإعادة تأهيل جامعة نيالة. النفرات الهدف منها مشاركة قطاعات المجتمع في الولايات لتأهيل مؤسسات التعليم العالي في دارفور، وتشمل هذه الأعمال تأهيل وتنظيف الحرم الجامعي وإزالة مخلفات الحرب. معروف إنه هذه الجامعات تعرضت لأضرار كبيرة جدا، فهذه النفرات تشمل أيضا تقييم هذه الأضرار وصيانة المباني والقاعات إلى جانب توفير الأثاث والمكتبات والمعامل. لكن التقرير طرح سؤالا أساسيا كما أسلفت في العنوان، هل تكفي صيانة المباني وإعادة تأهيلها لإعادة الجامعات إلى العمل؟ الإجابة على هذا السؤال التي خلص إليها التقرير هي أن التحدي أكبر من إعادة تأهيل البنية التحتية، فهناك حاجة إلى تمويل مستدام وكوادر أكاديمية وإدارية ومعامل ومكتبات ومناهج، إضافة إلى ترتيبات أكاديمية لاستقبال الطلاب الجدد ومعالجة أوضاع الطلاب الذين توقفت دراستهم بسبب الحرب، وفوق ذلك قضية كبرى هي قضية الاعتراف الأكاديمي. كما أن حجم الدمار الكبير خاصة في المعامل العلمية، أشار أحد الأساتذة تحدث لراديو دبنجا إلى أن جامعة نيالة كانت قد أنشأت في عام 2022 أي قبل الحرب بعام معملا للأحياء الجزئية بتكلفة بلغت نحو $1,000,000، وهو ما يعطي مؤشرا على حجم الموارد المطلوبة لإعادة بناء البنية التحتية العلمية. لذلك فإن النفرات الشعبية يمكن أن تكون بداية مهمة لاستعادة الجامعات، لكنها وحدها لا تكفي، لأن إعادة تشغيل التعليم العالي تحتاج إلى مشروع متكامل يجمع بين إعادة الإعمار والتمويل وإعادة الكادر الأكاديمي وتجهيز المعامل والمكتبات ووضع ترتيبات أكاديمية واضحة إلى جانب بناء شراكات محلية ودولية. خلاصة التقرير أن إعادة الجامعات ليست مجرد إعادة فتح مباني مغلقة، وإنما عملية لإعادة بناء مؤسسة تعليمية كاملة، وهي خطوة أساسية لاستعادة التعليم والبحث العلمي وفتح مستقبل جديد لآلاف الطلاب الذين أوقفت الحرب مسيرتهم التعليمية. شكرا جزيلا.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: ومن صحيفة التغيير الإلكترونية نتابع تقرير سلط الضوء على زاوية أخرى من أزمات البلاد، جاء بعنوان الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، هل ينجو الزرع من أسراب الجراد؟ لنستمع إلى التفاصيل مع رئيس التحرير صحيفة التغيير الأستاذ رشا عوض.
4: الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، ده كان عنوان لندوة من تنظيم صحيفة التغيير الإلكترونية بالتعاون مع مركز الخاتم عدلان. الندوة دي قدمت صورة قاتمة جدا عن تداعيات الحرب وتأثيرها على البيئة الطبيعية في السودان وتسبب الحرب في كارثة الجوع المتنامية والتي ستتفاقم كلما استمرت هذه الحرب. يعني حتى مقدمة الورقة الرئيسية في الندوة الدكتورة أمل القدال يعني كانت مناشدتها وتوصيتها الأولى هي المناداة بإيقاف الحرب إنقاذا للسودانيين من الجوع ومن فقدان بيئتهم الطبيعية. السودان قبل الحرب كانت المساحة المزروعة حسب الورقة المقدمة في الندوة 18 مليون هكتار، الآن تقلصت هذه المساحة إلى 7 مليون هكتار، تناقصت الثروة الحيوانية، الغابات هناك غابات كاملة أزيلت، التربة تلوثت بالزخائر ومخلفات الحرب والوقود، كذلك مياه النيل، كل شيء له صلة بالبيئة الطبيعية ناله التدمير الكبير، ونتيجة ذلك هو ما نشهده من كارثة إنسانية متفاقمة. والمصيبة أن كل الأرقام والإحصائيات التي تم تقديمها في الندوة عن تراجع الغطاء النباتي، عن تراجع التنوع الأحيائي، عن الأمراض، الأمراض الجلدية والتنفسية وأمراض سوء التغذية والتقزم، كل الإحصائيات التي تم تقديمها عن هذه الكوارث هي مفتوحة على الزيادة لأن الحرب ما زالت مستمرة، وبالتالي إنقاذ السودانيين مرتبط ارتباط عضوي بالتوجه إلى السلام. كذلك ناقشت الندوة أن مشكلة البيئة في السودان لم تبدأ مع حرب 15 أبريل 2023، السودان يعاني من تراجع مزمن في الغطاء الغابي والنباتي لأنه ليست هناك بنية تشريعية صارمة تجاه البيئة، وليس هناك وعي بيئي حتى في مناهج التعليم وفي سلوك المواطنين، وكانت النتيجة أن 22% فقط من الغابات السودانية هي المتبقية، يعني السودان فقد 78% من الغابات في فترة الاستقلال. للمفارقة يعني السودان المستقل من إنجازاته أن الغابات فيه تراجعت بنسبة 78% ولم يتبقى منها إلا 22%، وطبعا هذا مرتبط ارتباط عضوي بهذا التصحر، سيؤدي إلى تراجع الرقعة الزراعية، سيؤدي إلى الجوع، سيؤدي إلى فقدان السودان لكثير من الأنواع من الكائنات الحية. كذلك دعا كثير من المتحدثين في الندوة إلى أن السودان بحاجة إلى أن يجعل البيئة جزء من التعاقد السياسي والاجتماعي. الأستاذ شمس الدين ضو البيت مثلا دعا أننا بحاجة إلى عقد اجتماعي سياسي واقتصادي وتنموي وبيئي، تضمين البيئة في العقد الاجتماعي الجديد في السودان، لأن البيئة هي باختصار شديد هي الطعام وشراب والهواء الذي يتنفسه السودانيون. كذلك تطرق المتحدثون إلى أن قطع الأشجار سيظل مستمر لعدم وجود استثمارات في الطاقة البديلة، ولأن بدائل الطهي ليست متوفرة فيلجأ الناس إلى قطع الأشجار. من التوصيات المهمة في الندوة إن كل سوداني يجب أن تكون له مسؤولية مباشرة عن البيئة، وكل شخص موجود في السودان عليه أن يلتزم هو شخصيا بأن يزرع على الأقل 5 شجرات، لأنه التصحر أصبح أزمة.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وأخيرا نشر الصحيفة السودان تريبيون هذا الأسبوع تحقيقا موسعا بعنوان الجبايات المسلحة على الطرق والمعابر، نستمع إلى تفاصيله مع أحد المحررين المشاركين في إعداد التحقيق.
5: أهلا بكم. نتناول في هذه المساحة أحد أخطر الجوانب التي تهدد حركة النقل البري في السودان مع استمرار الحرب، حيث يكشف تحقيق استقصائي عدته وكالة السودان تريبيون على الوجه الاقتصادي الخفي للحرب في السودان، متتبعا شبكات الجباية المسلحة والأتاوات المفروضة قصرا على حركة التجارة والإنتاج عبر الطرق القومية والمعابر الحدودية. وتكمن أهمية التحقيق في كشفه لظاهرة اقتصاد الارتكازات وكيف تحولت الأتاوات إلى نظام مالي موازن بمليارات الجنيهات يغذي أطراف الصراع ويفرغ القطاع المصرفي المالي التقليدي من محتواه، مما تسبب مباشرة في رفع أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم معاناة المواطنين. أبرز ما جاء في التحقيق: أولا سياسة الدفع والعودة، حيث يجد سائقو شاحنات النقل التجاري في السودان خاصة على مسار الخرطوم سنار وبقية الطرق القومية ابتزاز متواصل وفرض أتاوات إجبارية تتجاوز قيمتها مئات الآلاف وأحيانا ملايين الجنيهات لعبور الارتكازات المسلحة. وتفرض هذه الرسوم وفق معادلة حازمة وهي لا مرور بلا أتاوة أو جباية، وتتحدد قيمة تلك الأتاوات أو الجبايات بناء على طبيعة البضائع وحجمها وحصيلة المفاوضات الشاقة مع أمراء تلك البوابات، وتتحمل شحنات المواد الحيوية كالوقود والغذاء النصيب الأكبر من هذه الأعباء. ثانيا تناول التحقيق الانتشار الجغرافي لهذه البوابات، حيث أثبت التحقيق وجود أكثر من 108 ارتكاز مسلح تتوزع على المعابر الشمالية والشرقية وبعض المعابر الحدودية مع دول مثل مصر وتشاد وجنوب السودان. ومع انهيار النظام المصرفي وتوقف الموارد الضريبية المركزية بحلول النصف الثاني من عام 2026، برز نظام مالي موازن يدار بالبندقية من قبل القوات النظامية وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة والميليشيات المتحالفة، حيث أظهرت صور للأقمار الصناعية تكاثرا هندسيا لتلك الارتكازات لجمع الأموال مباشرة من السائقين. أيضا تناول التحقيق التدفق المالي وحجم أموال الظل، حيث تقدر هذه الأموال بنحو 600 مليون جنيه سوداني يوميا، أغلبها تمر عبر الارتكازات، حيث يتحصل هؤلاء المسلحين من هذه الأموال عن من مناطق سيطرة الدعم السريع غربا بين 200 ألف إلى مليوني جنيه، بينما تحقق معابر ومحابر حيوية مثل ميبر الخرطوم مدني والدبة والفاشر عوائد يومية ضخمة أدت لارتفاع جنوني في أسعار السلاح. أيضا ظهرت في هذه الارتكازات عملية مقايضة سلعية أو الاستيلاء على خام الذهب، وبسبب التدهور المتواصل في القيمة الشرائية للجنيه السوداني لجأت المجموعات المسلحة إلى نظام المقايضة بدلا من النقود، وذلك من خلال اقتطاع نسب عينية من البضائع والمواد الغذائية، كما فرضت بعض الجماعات المسلحة في مناطق التعدين العشوائي في ولايات مثل نهر النيل والشمالية وجنوب كردفان أتاوات عينية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% من خام الذهب المستخرج، ونشأت علاقات تجارية موازية بين المسلحين وبعض تجار الذهب لترويج ونقل هذا الخام. أيضا تناول التحقيق ترسيخ البيزنس والمسارات الموازية للتهرب، حيث تحولت الجبايات من وسائل مؤقتة لتمويل الحرب إلى بنية اقتصادية قائمة بحد ذاتها، مما أسرع قادة الميدان وهم أمراء البوابات والمشرفين على هذه الارتكازات الذين امتلكوا عقارات وشركات نقل وصير بعض الصرافات بخارج السودان. وللالتفاف على هذه البوابات والتملص من الرسوم ظهرت مسارات ترابية جديدة تشقها شاحنات التهريب بالاتفاق مع بعض الجماعات المسلحة الأخرى، إضافة إلى نشوء أسواق كاش ومقايضة مستحدثة. أن إنهاء الحرب في السودان لم يعد معتمدا فقط على القرارات السياسية والعسكرية لقيادة الطرفين، بل بات يصطدم بكارتيل الارتكاز أو كارتيل اقتصاد الظل الذي يضم شبكة متغلغلة من تجار الحرب ومراء البوابات والمهربين. وأيضا واجه فريق التحقيق عقبات ومخاطر استثنائية، كان أبرزها إجراء المقابلات الميدانية والصوتية في مناطق نزاع وتماس عسكري ساخنة يقيم عليها الموت أو الاعتقال، وأيضا التكيف مع مخاوف المصادر من سائقين وتجار وغيرهم وتأمين هوياتهم لحمايتهم من بطش تلك الجماعات المسلحة، مع صعوبة التواصل الهاتفي في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها. أيضا كانت هناك بعض الصعوبات في التحقق من البيانات وتتبع الشبكات، حيث تعمل هذه المجموعات في الخفاء. أيضا تطلب التحقيق معالجة تقنية معقدة لمقاطعة 17 شهادة ميدانية ومطابقتها مع دفاتر حسابات غير رسمية وتتبع صور الأقمار الصناعية وغير ذلك.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وبتحقيق صحيفة السودان تريبيون حول الجبايات المسلحة، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الزملاء المشاركين في إعداد هذه التقارير. إلى اللقاء.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، دبنجا. من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. تحول الراب السوداني من مجرد ظاهرة موسيقية هامشية إلى لسان حال الأجيال الجديدة وأداة للتعبير عن النزوح والغضب والحرية وسط الأزمات السياسية والأمنية المتلاحقة. نجاح كبير وأرغام مليونية، تطور الراب السوداني بشكل سريع وتحول إلى واحد من أهم الفنون الموسيقية في العالم العربي. واستطاع نجوم مثل سولجا ودافينشي وحليم تحقيق ملايين المشاهدات على الإنترنت، وأصبحت حفلاتهم وتراكاتهم بتنافس بقوة وبتتصدر القوائم الموسيقية العربية. ودمج التراث بالحديث، السر وراء تميز الراب السوداني هو خلطة موسيقية ذكية، حيث نجح الرابرز في دمج الإيقاعات السودانية التقليدية المعروفة بالسلم الخماسي مع إيقاعات الراب العالمية الحديثة. هذا الدمج أنتج صوتا مميزا وجديدا، جعل الأغنية السودانية معروفة ومحبوبة. تعاون يجمع الأجيال، أثبت الراب قوته عندما بدأ مطربو الغناء الشعبي والتقليدي يتعاونون مع الرابرز لتجديد الأغنية الكلاسيكية، وظهر هذا بوضوح في تراك 15 حكاية بين سولجا وهدى عربي، حيث شكلت هذه الأغنية جسرا فنيا يربط بين جيل الشباب والجيل القديم بأسلوب مشوق.

وصراع بين الخير والشر والتناقض بين الجانب المظلم والمشرق في النفس البشرية من أعمق الموضوعات اللي تناولها الرابر مهاب كباشي والفنان زولو أغنية يا يابا.

والمفردات في الراب هي الحصيلة اللغوية والكلمات والتعابير اللي بيستخدمها مؤديو الراب لبناء نصوص، وبتحتمل على التلاعب بالألفاظ وصياغة الغوافي وتوصيل الرسائل الفكرية أو الاجتماعية بأسلوب إيقاعي فريد.

الراب السوداني مميز جدا لأنه كلماته قوية وعندها شخصية مختلفة، وهو بيجمع ببساطة بين اللغة العربية الفصحى واللمسة الإفريقية وكلام الشباب في الشارع. هذا الخليط المستوحى من حياة الزنك والحي بيحتل أغنية نكهة سودانية أصيلة بتجعله مختلفة تماما عن أي راب عربي.

0: وجميل الأغنيات من دبنجا راب.
1: خرطوم بالليل عالم تاني، تعال في الليل وضع جاني خفافيش الليل.

0: بكذا انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم وأنتم في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: قل لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: السلام عليكم، انا مواطن من مدينة الدويم. شهدت الدويم اول مطر لها في هذا الموسم الخريف، يعني من حيث الغزارة. يعني مطرها هطلت حوالي الساعة 4 صباحا، استمرت لغاية الساعة 8 صباحا. صدغت رياح عاتية، رياح كثيفة شديد قبل هطول الأمطار، ومن ثم هطلت الأمطار. الحجم بتاع الأمطار كبير جدا، أصبحت المدينة وهي عبارة عن برك من المياه، يعني كل الميادين العامة، الطرق الرئيسية جنب المدارس، جنب المرافق الصحية، الطرق الرئيسية بالمدينة كلها عبارة عن مياه راكدة. يعني وده بعود لأنه سوء إدارة تصريف المياه. يعني المحلية قبل الخريف حركت فرغة وأتيامة لأنه تفتح المجاري، وقد كان يعني فتحت المجاري، لكن المجاري ما بتصرف، يعني المويه بتنزل بتملى المجرى. يعني مثلا مطرة اليوم دي نزلت في المجاري، ما في تصريف من الميادين العامة نحو المجاري، وده بعود لأنه التعدي على الميادين، الطرقات على الميادين، على الممرات المياه، يعني تم التعدي عليها من قبل الأراضي في الدويم، خلت إنه في يعني في كمية بتاعت منازل يعني تم بيعها، يعني تم منازل تم بيعها والتعدي على الميادين. يعني الميادين، في بعض الميادين تم الأراضي قامت خصصتها لمنازل وبعدها، وده أثر بطريقة مباشرة، وده ما هو الخريف بالمناسبة، إنه تحصل فيه مشاكل بتاع تصريف مياه. والمياه الخريف 3-4-5 مواسم خريف لورا الوضع كما هو، تنزل المطرة تهطل، يا ما بتتصرف يا بفعل الشمس أو امتصاص التربة. لكن كون إنه المويه الأمطار تهطل وتلقى مجرى أو مجرى مياه لها تنبق إلى المصارف الرئيسية، من الفرعية للرئيسية لغاية ما تمشي البحر، تمشي نيل الأبيض، فديل الحاجة دي ما في. يعني أصبحت الدويم غالبية الأحياء تشكو من ذات المشكلة، يعني تحطوا أمطار وما تتصرف، وده اللي بيخلي إنه تنبت الحشائش، تظهر الحشرات، ده اللي بيجيب الأمراض. يعني كل موسم الدويم قاعد تكون تتصدر المدن في الوبائيات حقات الخريف بسبب المياه الراكدة، بسبب الحشائش اللي بتقوم بسبب هذه المياه. المحلية تجاه الخريف هي بس تفتح مجاريها قبل الموسم، شهر 4-5 بتقوم تفتح المجاري، تنظفها من الأنغاض وكذا وخلاص، لكن ما عندها عملية بتاعت معالجة بتاعت تصريف المياه. يعني حتى لما يشكو حي ما يمشي يشكي، احنا واحد احياء في الدويم شكينا الخريف قبل الماضي انه يا اخي احنا مياديننا ما بتصرف المويه، وبعد سك يعني يومي وكده، فقاموا خصصوا لنا عمال جو ما قدروا يعملوا شيء، اشتغالين 3 ايام عشان يصرفوا المويه، ما قدروا 3 ايام ما عارفين يصرفوها كيف. فخلاص يعني الناس وصلوا لغناء بأنه هي ما يعني ما عندها رؤية وما عندها قدرة أنه تصرف المياه بتاعت الخريف. فالأول مطرة نزلت فوق لم تحدث أي أضرار لا مادية ولا عينيها يعني، ما في بيوت انهارت، ما في أي مشاكل بسبب الأمطار يعني. الكهرباء طبعا مع مع مع بداية الرياح العاتية طبعا الكهرباء قطعت عاد على المدينة بشكل عام، وما عارفين إنه سبب عطل داخلي أو عطل خارج الدوير وكده. الكهرباء من ذاك الوقت ما جات إلى الآن يعني، لغاية تسجيل هذا هذه الإفادة. وشكرا جزيلا.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبلوة قرن بلا لقونا ودم هنا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش بس أصل بك هداب من قدي إيه تتك بدأسني راديو دبنجا كستان هداب من قدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
3: راديو دبنجا يقدم
4: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
5: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين الفاتوا قدم أعضاء من الكونغرس الأمريكي مشروعين لقانونين، الأول بعنوان قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026 أمام مجلس الشيوخ، والثاني قانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني أمام مجلس النواب. ويهدف المشروعين دين لرسم ملامح السياسة الأمريكية تجاه الحرب في السودان بما يشمل السلام والمساءلة والعقوبات والتعامل مع الأطراف الخارجية المتهمة بتعجيج النزاع في السودان. في نفس الوقت دعت منظمات حقوقية من بينها Human Rights Watch الكونغرس الأمريكي إلى الإسراع في إجازة القوانين دي مع توسيع نطاق المساءلة عن الانتهاكات. لكن هل ده بيعني انتقال الملف السوداني من المواقف السياسية والدبلوماسية لساحة التشريع الأمريكي؟ وبرضو يعني هل القوانين دي بتمثل تحول حقيقي في السياسة الأمريكية أم إنها أدوات ضغط سياسي ودبلوماسي؟ وما مدى تأثيرها إذا أجيزت على أطراف الصراع والدول المتهمة بالتدخل في الحرب وعلى فرص السلام ومستقبل العلاقات السودانية الأمريكية؟ الأسئلة دي وغيرها أعزائي مستمعي راديو دبنجا حنناقشها مع ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية، الخبير القانوني والمحامي في سيادة حكم القانون الحوكمة ومكافحة الفساد الأستاذ إسماعيل عبد الحي مضوي، لفهم الأبعاد القانونية والسياسية للمشروعين ديل وما إذا كان حيشكلوا يعني نقطة تحول في التعاطي الأمريكي مع الأزمة السودانية. أهلا ومرحبا بك أستاذ إسماعيل في برنامج ملفات سودانية عبر راديو دبنجا.
6: جزيل الشكر راديو دبنجة المعبر عن أهلنا وعشيرتنا و المسحوقين في السودان.
5: وبداية يعني عايزينك توضح لنا طبيعة القانونين أن تم إعدامهم لمجلس الشيوخ والنواب وبتضمن شنو والهدف منهم وأهميتهم في التوقيت ده شنو؟
6: في اعتقادي الشخصي أنه بعد يوليو لن يكون الوضع كما كان وتعتبر بداية جديدة، وبموجب ذلك سيتم طرح المشروعين ليصبح المشروعين المقدمين أحدهما إلى مجلس النواب والآخر إلى مجلس الشيوخ بالتوازي أمام الجمعية التشريعية. القانون الأول هو الاسم الرسمي له قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد الصراع في السودان للعام 2026، والذي تم عرضه على مجلس الشيوخ، وكان الرعاة أو السبونسر الرئيسيين لهذا المشروع القانون هما السيناتور جين شاهين من ولاية نيو هامشير والسيناتور جيم ريش من ولاية إيداهو والسيناتور كريس كوينز من دلاوير، وبالإضافة للسيناتور جون كورنين وهو من ولاية تكساس. وتتمثل القاية من القانون في إنشاء نظام حصري أمريكي شامل للمحاسبة في السودان يشمل مرتكبي الانتهاكات ومولي الحرب، الدول أو الشبكات التي تدعم عسكريا أو ماليا أحد الأطراف المتحاربة، وأهم الأحكام وفقا للمرخص الرسمي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وهو المنشور ضمن البوابة أو الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ. يشمل فرض عقوبات إلزامية على كل من يساهم في إطالة مدى الحرب ومعاقبة الأفراد والكيانات الأجنبية التي تقدم الأسلحة أو أي دعم مادي للأطراف المتحاربة، إلزام وزير الخارجية بالتشاور مع وزير الخزانة ووزارة العدل لإجراء تقييم قانوني لتحديد ما إذا كانت الجماعات المسلحة في السودان تستوفي معايير تصنيفها كمنظمات إرهابية عالمية أو كيانات خاضعة للعقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى تعزيز آليات تتبع شبكات التمويل والتسليح الخارجية، بالإضافة إلى إلزام الإدارة الأمريكية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس في سعيها لتنفيذ القانون. هذا سيكون شيء ملزم للمجلس، شيء ملزم للإدارة التنفيذية بتنفيذ القانون الذي سوف يصدر من مجلس الشيوخ. القانون الثاني هو قانون الانخراط الأمريكي بالسلام السوداني، والاسم الرسمي له هو مشاركة الولايات المتحدة في قانون السلام السوداني. سوف يكون هذا القانون مقدم إلى مجلس النواب الأمريكي، وقدموا النائب جير جوري دبليو ميكس وساريا جاكوبيس، وقد وصل المشروع إلى تقديمه إلى مجلس النواب بالتوازي مع القانون السابق، والهدف من التشريع ده إنشاء سياسة أمريكية طويلة الأجل تجاه السودان تقوم على حماية المدنيين ودعم عملية السلام وفرض عقوبات على قادة طرفي النزاع، وبالإضافة لمنع تصدير الأسلحة الأمريكية إلى الدول التي تهجج الحرب، يعني بيشمل بالإضافة للسودان بيشمل الدول التي تصدر الأسلحة، وإنشاء منصب مبعوث رئاسي خاص للسودان كما يلزم الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية.
5: طيب أستاذ إسماعيل، هل ده بيمثل انتقال الملف السوداني من نطاق المواقف السياسية للإدارة الأمريكية إلى ساحة التشريع داخل الكونغرس، وده بيجعل واشنطن أكثر التزاما قانونيا بالتدخل والضغط لوقف الحرب؟ وإذا أجيز القانونين ديل هل يمكن أن يكون يعني ملزم للإدارات الأمريكية المتعاقبة طالما بقى قانون وتم إجازته من الكونغرس؟
6: في تقديري تكمن أهمية مشروع القانون القانون المطروح في أنه لا يضيفان عقوبات جديدة، بل يعني يسعيان إلى نقل الملف السوداني من إطار السلطة التقديرية للإدارة الأمريكية إلى إطار تشريعي ملزم، وهو تحول كبير وذي دلالة دستورية كبيرة بحسب النظام التشريعي في أمريكا، وده بيمثل تغير نوعي في تقديري للسياسة الأمريكية تجاه السودان، يعني والانتقال من أن القرارات كانت تدار بقرارات تنفيذية، يمكن لأي إدارة تنفيذية قادمة إنها تلقيها أو تزيلها أو تعدلها أو تتساهل فيها، دي طبيعة القرارات التنفيذية. بينما يعني التشريع الفيدرالي الآن إذا صدر يصبح القانون ملزم لجميع الإدارات إلى أن يعدل الكونغرس نفسه أو يلغيه. لذلك إن انتقال الملف السوداني للكونغرس يحكز يعني توجه نحو تقنية السياسة الأمريكية وجعلها أكثر استقرار واستدامة. ده ما بينتزع أي صلاحيات للإدارة التنفيذية، بل بيعضدها وبيجعلها ملزمة. وده ما بيعكس برضو كمان عدم رضا من الإدارة التنفيذية، لكن الكونغرس بيعتقد إنه ما في أثر كافي عليه من من من قرارات يعني تظهر من السلطة التنفيذية لوقف الحرب. وهنالك يعني حوجة كبيرة لأدوات قانونية أكثر إلزاما تعزز مساءلة الإدارة التنفيذية واستمرار السياسات الأمريكية تجاه السودان. هل تلتزم الإدارات القانونية المقبلة بهذه القوانين؟ نعم بلا شك. فإذا أصبحت هذه المشاريع يعني للقوانين وصدرت، ستلزم أي إدارة مستقبلية بتنفيذ ما تفرض التقارير الدولية وعقوبات وإجراءات رغابية. يعني وبيكون في برضو مساحة تقديرية قليلة وفرصة للمناورة من الإدارة التنفيذية، وأثر ده على أطراف الحرب بيكون الأثر على شبكات الدعم والتمويل أكثر من العمليات العسكرية، وده بيكون الأثر عن طريق العقوبات المالية وتجميد الأصول وتغييد التعاملات وملاحقة شبكات شراء السلاح والذهب والتمويل، وحتى ده بيشمل الطرف الثالث، يعني أي شخص استخدم أي أصول أمريكية أو الدولار في أو في العمليات أو اكتشف إنه يتم استخدام أي أداة من الأدوات الأمريكية حتى ولو كانت ما متعلقة مباشرة بالسودان، لكن في نفس اللحظة يعني متعلقة باستخدام للأصول الأمريكية، فالعقوبة بالطالة.
5: في بعض النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والرافضين للحرب كان دائما في مطالباتهم يطالبوا بإرسال قوات دولية، قوات حفظ السلام، فهل المشروعين بتاعين القوانين الأمريكية دي بتتضمن إرسال قوات لحفظ السلام في السودان؟
6: ده بيكون أساس قانوني في تقدير الشخصي يمكن الاعتماد عليه والتعويل عليه لاحقا إذا صدرت أي قرارات لاحقة. الحاجة المهمة ده نفس الطريقة اللي صارت العقوبات المفروضة على السودان بعد انفراد الكونغرس أو بضم السودان لقوائم الإرهاب في أواسط التسعينات، كانت في البداية أوامر تنفيذية وبعدها تحولت للكونغرس وصارت قانون، وصارت الإدارات المتعاقبة لا تستطيع إزالة السودان إلا عن طريق الكونغرس. والحكومة المدنية عشان تطلع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب اضطرت إنها تصل لتسوية عن طريق المحكمة وليس عن طريق الكونغرس. وفي تقديري الشخصي يعني المسألة دي بتزيد التعقيد المقبل. وكما أسلفت بيشمل القانون إنشاء منصب مبعوث رئاسي بيلزم أيضا الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية متكاملة للكونغرس

0: ودعم المساءلة. وأهم ما في الأمر أن مجلس النواب سوف يستمع إلى بعض الشهود أو معدي التقارير الصادرة من السودان في منظمة Human Rights Watch، ومنظمة Human Rights Watch شجعت الحكومة باعتماد شجعت الحكومة الأمريكية باعتماد المشروعين عبر بيان صادر منها وعبر نشر البيان ضمن الموقع الرسمي للمنظمة، واعتبرت فيه صدور القانونين يعني أساسا مهم لمعالجة الحرب، مع المطالب بتوسيع أحكام القوانين لتشمل المساءلة أشمل عن الجرائم الدولية الخاصة بالسودان.
1: بالإضافة لما سبق من الحديث، أريد أن أضيف هذه النقطة الهامة المتعلقة بوجود سابقة تاريخية للسودان خلال تعامله مع الإدارات الأمريكية بصورة عامة في فترة التسعينات، عندما تم ضم السودان لقائمة الدول الراعية للإرهاب. كانت في البداية كل القرارات تكون صادرة بإجراءات تنفيذية من الإدارة الموجودة، بدأت خلال فترة رئيس بيل كلينتون، انتهت في عصر أوباما اللي رفع اسم السودان وكل الإجراءات عقب اتفاقية نيفاشا. ورفعت الإجراءات التنفيذية اللي صادرة من السلطة التنفيذية، وأصبحت العقبة الكرود يعني في العلاقات السودانية الأمريكية وجود القرارات التي صدرت من الكونغرس والتي لم يتم رفعها إلا من خلال الحكومة المدنية جراء تسوية قضائية مع الضحايا، دفع السودان أموال طائلة وكانت خسارة فادحة، دفع الشعب السوداني من فقره يعني. ونفس السيناريو الآن يكاد يكون يتطابق أو يتكرر إذا تمت إجازة هذه القوانين من خلال الكونغرس كما أشلف، من خلال مجلس النواب أو مجلس الشيوخ السنت. فإذا صدرت القوانين هذه من الكونغرس ستكون عقبة كؤوت ضد السودان للأسف الشديد يعني، وإزالتها تتطلب إجراءات من نفس الكونغرس، ودي صعب الاتفاق عليها أو تخضع لديبيت سياسي. فنتمنى أنه يعني هذه الإجراءات ما تتطور ولا يصدر قانون ضد السودان من الكونغرس في الفترة المقبلة.
2: بهذا نصل بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي كنا سلطنا فيها الضوء حول مشروعين قانونين مقدمان للكونغرس الأمريكي حول السلام في السودان. وكان معنا في هذه الحلقة الخبير القانوني ومحامي والمحامي في سيادة حكم القانون والحوكمة ومكافحة الفساد أستاذ إسماعيل مضوي، وبنقول له شكرا لك، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن نبدأ برنامجنا بنشرة الأخبار وإليكم عناوينها. العمليات العسكرية لا تزال مستمرة بشمال كردفان، ونزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري. انقطاع المياه لليوم الثالث في الثورات بأم درمان، وشلل في الأفران ووضع إنساني صعب للنازحين في الدمازين. قرار حكومي بسداد متأخرات الأجور للمعلمين على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس. السعودية تنشئ تحالفا للدفاع البحري من أجل الملاحة في البحر الأحمر بمشاركة 13 دولة بينها السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. لا تزال الحرب مشتعلة في شمال كردفان، وعمليات النزوح والمعاناة للمدنيين مستمرة، وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة في بيان بأن الأسر المتضررة نزحت إلى مواقع أخرى داخل محافظة سودري وإلى مناطق في محافظة بارة بشمال كردفان، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال متوترا ومتقلبا للغاية، وإنها تواصل رصد ومراقبة التطورات عن كثب. أعلنت قوة من الدعم السريع تتبع المجموعة 26 استسلامها وتسليم نفسها للجيش بكامل عتادها. وقال الناقب عثمان النور حسب خليل أحد أفراد القوى التي سلمت نفسها إنها انضم إلى القوات المسلحة قادما من بارة مع المجموعة المستسلمة. وأكد النور القبة الذي كان في استقبال المجموعة بالخرطوم إنه عمليات الاستسلام المماثلة متواصلة. أصدر رئيس الوزراء كامل إدريس قرار بسداد متأخرات الأجور والمنح والبدلات بجدول للمعلمين حتى نهاية العام المالي الحالي للعام 26، على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس العام 26. وشمل قرار رئيس الوزراء إعفاء أبناء العاملين بالتعليم العام من رسوم الامتحانات لجميع المراحل الدراسية بالتعليم العام، امتحانات الشهادة السودانية وامتحانات المرحلة المتوسطة وامتحانات المرحلة الابتدائية، ومركزية مرتبات المعلمين ابتداء من العام المالي القادم بدءا من شهر يناير من العام 2027. ورحبت لجنة المعلمين السودانيين بالقرار. وقال المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: مع ترحيبنا بهذه القرارات وتأكيدنا علينا هي نتيجة للضغط الذي مارسه المعلمون خلال الفترة السابقة بالإضرابات ورفع المذكرات للولايات.
0: أكدت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر أرمان إنه عدم مشاركة صمود وقوى إعلان المبادئ في اجتماع الآلية الخماسية القادم خطوة صحيحة نحو إعادة تصميم العملية السياسية لمصلحة الشعب السوداني وضد الاستبداد، ووصف في بيان مسار الخماسية بالخفة والتسرع وعدم الإحاطة بعمق بجوهر الأزمة والبحث عن الحلول السهلة والهشة. وأكد أن إبعاد القوى الديمقراطية وقوى الثورة والتغيير عن التأثير الحاسم في سير العملية السياسية لن يؤدي إلى إطالة أمد الحرب والحلول الهشة، وطالب بضرورة إجراء حوار صريح وجاد مع أطراف الخماسية والرباعية ومراجعة تصميم العملية السياسية. أكد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أن اجتماع الكتلة الديمقراطية مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بحث تطورات الأزمة السودانية وسبل دعم مسار يحقق السلام ويحافظ على وحدة البلاد ومؤسساتها. من جهته قال حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل المهدي أن وفده ناقش مع الآلية الخماسية في أديس أبابا الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية في السودان وسبل الانتقال من حالة الحرب والانقسام إلى مرحلة السلام والتوافق الوطني. أعادت منظمة ليغات فتح مكتبها في الخرطوم تمهيدا لاستئناف أنشطتها لأول مرة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وتزامن مع افتتاح المكتب اجتماع المدير التنفيذي لليغات الزائر للسودان ورقنا قبيه برئيس مجلس السيادة الفريق البرهان ورئيس مجلس الوزراء كامل إدريس بالخرطوم. وقال سكرتير الليغات للصحفيين عقب الاجتماعات إنه يزور الخرطوم للتشاور مع القيادة السودانية وتبادل الرؤى والأفكار بشأن السبل الكفيلة بتحقيق سلام مستدام. وأوضح إنه مهمة الليغات تتمثل في دعم السودانيين لا في فرض أي حلول عليهم، نظرا لأن السلام لن يصنع إلا داخل السودان وعلى أيدي السودانيين أنفسهم. أعلنت 14 دولة بينها السودان إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات بقيادة السعودية لحماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن من هجمات الميليشيات خصوصا الحوثية. وتضم قائمة الدول المؤسسة لهذا التحالف إلى جانب السعودية والسودان كل من مصر واليمن والأردن وجيبوتي والصومال وقطر والكويت والبحرين وباكستان وتركيا. وشارك في هذه الاجتماعات من جانب السودان رئيس أركان الجيش السوداني الفريق ياسر ألاط. تفاقمت الأوضاع المعيشية لمواطني عدد من أحياء الصورات بأم درمان إثر استمرار انقطاع المياه لليوم الثالث على التوالي بالتزامن مع برمجت قطعات الكهرباء لنحو 8 ساعات يوميا، ما تسبب في شلل حركة الحياة اليومية وتوقف المخابز عن العمل وسائر الخدمات. واشتكى المواطنون من توقف محطات مياه الجماير لأسباب غير معلومة. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم اضطروا إلى شراء مياه الشرب من المتاجر رغم ارتفاع سعر القارورة من 2500 إلى 3000 جنيه، بينما يعتمدون على مياه الآبار لتلبية احتياجاتهم للاستخدامات الأخرى إلا إنها غير صالحة للشرب. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
2: ما يقال على ثلاثة يوم في الصورات، في ناس أصلا ما جايب خبر إنها هي قاطعة، فهمت عندها سهاري أو استخدام الموية حقها قليل، فهي لا ثلاثة يوم الموية دي ما في قاطعة. المحطات بتاعت الجماير بتاعت المنارة ما شغالة بتغذي أم درمان، فما تعرف السبب شنو. الموية بتاعت الشراب بنشتريها موية صحة من الدكان، بنشربها سخنة لأنه أصلا الكهرباء قاطعة، يعني الكهرباء بتشتغل 8 ساعات في اليوم، يعني ممكن الكهرباء تقطع منك الصباح يوالك 2 ظهر الساعة ماهر بالليل تقطع لك.
0: من جهتها أعلنت ولاية الخرطوم اليوم الجمعة إعادة تشغيل محطة مياه المنارة بعد توقفها خلال الفترة الماضية. وقالت الولاية في بيان أطلع عليه راديو دبنجا إن فرق التشغيل تعمل حاليا على ملء خزانات المحطة والخطوط الناقلة للمياه، موضحة أن العملية تحتاج إلى عدة ساعات قبل عودة الإمداد المائي للمنازل بصورة طبيعية. اشتكى مواطنون في منطقة جبيد بمحلية سنكاد بولاية البحر الأحمر من استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في وقت تجاوزت فيه درجات الحرارة 45 درجة مئوية، مما فاقم معاناة المواطنين وأثر على مختلف جوانب الحياة اليومية. وقال الصحفي أسمر هاشم لراديو دبنجا إنه برمجة قطوعات الكهرباء تتجاوز الساعات المعلنة وسط شكاوي من عدم انتظام البرمجة. وأضاف أن المواطنين يشكون أيضا من ارتفاع شديد من أسعار مياه الشرب. وفي ذات الموضوع حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في ولايات القضارف وسنار والنيل الأزرق وولايتي جنوب وغرب كردفان وولايتي وسط وغرب دارفور. وأكدت الهيئة استمرار الأجواء الحارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. رصدت حالات إصابة بالكوليرا في محليتي شرق النيل وأم درمان بولاية الخرطوم. وقال متطوع بمستشفى النووي أن المستشفى استقبل حالة كوليرا مؤكدة إلى جانب حالة أخرى تعاني من إسهال دموي، مشيرا إلى أن متطوعين في شرق النيل أبلغوه بتسجيل 6 حالات مؤكدة هناك. وأفاد متطوع آخر لراديو دبنجا بأن أولى حالات الكوليرا التي ظهرت في شرق النيل لم تسجل بينها وفيات، مضيفا أن حالات أخرى رصدت كذلك في أم درمان. وأوضح أن جميع المصابين يتلقون العلاج في مركز العزل بمستشفى بشائر، مرجحا أن العدد الإجمالي للحالات لا يقل عن 20 حالة. يستضيف معسكر الكرامة 3 بمدينة الدمازين أكثر من 31,000 نازح هربوا إليه من القتال في النيل الأزرق. ويواجه النازحون المزدحمين بالمعسكر أوضاع إنسانية صعبة مع الحطور الغزير للأمطار التي غطت المعسكر بالدمازين، مع انتشار الأمراض والأوبئة بين السكان لا سيما الإسهال والملاريا وأنواع مختلفة من الحميات. ووجه الفريق أحمد العمدة بهدي حاكم إقليم النيل الأزرق بضرورة التنسيق المشترك لتوفير المواقع البديلة لمعسكرات النازحين والعائدين المتأثرة بالأمطار بولاية النيل الأزرق. لا تزال الصحفيات الثلاثة لزاعيات إشراق عبد الرحمن وزهرة محمد الحسن ومواهب إبراهيم محتجزات لدي الدعم السري في مدينة نيالة منذ شهر فبراير الماضي ولم يطلق سراهن بعد. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين إنها تلقت معلومات مؤكدة تفيد بأن المعتقلات يواجهن أوضاع احتجاز متردية في ظل غياب الرعاية الصحية المناسبة، ودعت النقابة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيات والناشطات المحتجزات وتوفير الرعاية الطبية العاجلة لهن والسماح بنقلهن إلى المستشفيات عند الحاجة، إضافة إلى الكشف عن أماكن احتجازهن وتمكين أسرهن ومحاميهن من التواصل معهن. تخطى سعر الدولار في السوق الموازي بالسودان حاجز 6200 جنيه في موجة صعود واسعة هي الأكبر منذ مطلع الأسبوع. وأصهرت بيانات صندوق النقد الدولي إن السودان تصدر الدول العربية في عام 2025 من حيث نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط المالية التي يواجهها الاقتصاد السوداني مع استمرار الحرب وتراجع النشاط الاقتصادي والإيرادات العامة. ويرى اقتصاديون أن الحرب لم تؤدي فقط لانكماش الاقتصاد بل أدت أيضا إلى إعادة توجيه جانب كبير من الموارد العامة نحو الإنفاق العسكري على حساب الخدمات الأساسية والاستثمار والتنمية. نفذ مواطنون بمدينة أبكرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الخميس وقف احتجاجي أمام مباني رئاسة المحلية للمطالبة بإقالة المدير التنفيذي للمحلية على خلفية اتهامه بالفساد. وأفادت مصادر لراديو دبنجا بأن المدير التنفيذي يواجه اتهامات تتعلق بملف أراضي تشمل تخطيط محلات تجارية وتوزيعها في السوق الكبير إلى جانب أراضي سكنية، ولم يتمكن راديو دبنجا من الحصول على تعليق المدير التنفيذي بشأن هذه الاتهامات. وأضاف المتظاهرين في هتافات أمام مبنى المحلية في هذا الخصوص

0: الخبر الأخير في النشرة. أعلن المدير العام لمصلحة الملاحة النهرية بالسودان ياسر ماديبو عن خسائر أولية بقيمة 250 مليون دولار لاحقت بالقطاع جراء الحرب. وأضاف ماديبو في ورقة علمية قدمها بعنوان تنمية النقل النهري في السودان ودوره في النهضة الاقتصادية بالوطن العربي إنه الخسائر شملت البنية التحتية إضافة إلى عوائق طبيعية وفنية مثل الصخور والجزر الرملية وتذبذب مناسيب النيل. وأشار إلى أن السودان يمتلك شبكة ملاحية بطول 5000 كيلومتر منها أكثر من 3000 كيلومتر صالحة للملاحة الفعلية. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. تابعوا بقية ما تبقى من البرنامج.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة 31 يوليو 2026. في الجولة دي سنتناول القضايا التالية: التحالف الذي دعت إليه السعودية ومشاركة السودان فيه، هل سيساهم في وقف الحرب؟
2: يجب الاعتراف أولا أن السودان من الطبيعي أن يكون ضمن هذا التحالف، يعني بغض النظر عن الأوضاع والصراع المسلح الذي يشهد السودان.
1: كيف يمكن تحقيق السلام المستدام في السودان وتحقيق العدالة الانتقالية؟
3: الملاحظ أن اتفاقية دي سببها تمت مع النميري، نظام انقلابي عسكري ديكتاتوري. نيباشا 2005 تمت مع البشير، نظام ايديولوجي انقلابي استبدادي عسكري ديكتاتوري. وهكذا أبوجا، وهكذا اتفاق سلام الشرق وكذا.
1: لجنة المعلمين ترحب بقرارات رئيس الوزراء بصرف مستحقات المعلمين، ولكن
4: هذه الحقوق التي أقر بها مجلس الوزراء ووجه بأنها تعطى للمعلمين محتاجة لمزيد من التكاتف حتى يتم تنفيذ هذه القرارات.
1: عائدات الذهب التي تدخل الخزينة العامة أقل بكثير من حجم الإنتاج.
5: ونحن نتكفل كدولة حب الذهب وسوالبه من سيانيد وزيبق وسرطانات وأمراض وتدمير البيئة، ويستفيد منه غيرنا.
1: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة. فاصل قصير ونعود.
6: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
1: أهلا بكم مرة أخرى. أكد المحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف لراديو دبنجا أن الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر وتأمين حركة التجارة العالمية تعكس أهمية استراتيجية بالغة. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
2: الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية مؤخرا بتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر وحماية التجارة العالمية وتأمينها ضد ميليشيات تحديدا الحوثي وأي عمليات إرهابية يمكن تعرض لها البحر الأحمر. كلنا متابعين نحن الآن يعني بالذات في منطقة الشرق الأوسط أصبحت الممرات المائية هدف رئيسي واستراتيجي للنزاعات المسلحة. شفنا الحاصل في باب المندب، بنتابع ما يحدث في مضيق هرمز، وبنتابع أيضا ما يحدث في البحر الأحمر خاصة في الجزء الجنوبي منها في منطقة باب المندب، وما يقوم به الحوثيون من اعتداءات وتهديد مباشر للتجارة العالمية. بالتالي دعوة السعودية بتبدو منطقية ومهمة في ذات الوقت. يمكن احنا في السودان المسألة بتاخد عدة جوانب، أبرز انه يجب الاعتراف اولا انه السودان من الطبيعي ان يكون ضمن هذا التحالف، يعني بغض النظر عن الاوضاع والصراع المسلح الذي يشهد السودان والتعقيدات العلاقات الخارجية مع ايران ومع غيرها، لكن دي حقيقة جيوسياسية لازم نعترف بها ببساطة، لأنه إذا كانت السعودية الساحل السعودي يبلغ طوله حوالي 1800 كيلومتر، فبيجي بعد السودان مباشرة بحوالي 853 كيلومتر، يعني ممكن يكون الساحل السوداني نصف الساحل السعودي، لكن الحقيقة أنه يحتل المرتبة الثانية من حيث المشاطئة للبحر الأحمر. بالتالي لا يمكن تجاوز السودان في مثل هذا التحالف، دي حقيقة لازم نتعامل معها. يعني المسألة الثانية بعد كده بتبقى في مواقف السودان نفسه، يعني كلنا نعلم الآن السودان متورط في علاقات مباشرة مع إيران، وكلنا عارفين أنه إيران هي المحرك الرئيسي لجماعة الحوثي في اليمن، فهي دي ذاتها بتبقى إشكالية بالنسبة للسودان وبالنسبة لصناع التحالف نفسه في قبول دولة بمثل هذه التعقيدات. لكن زي ما قلنا الواقع الجيوسياسي هو بيفرض أنه السودان يكون موجود. يمكن الناس تقارن بين التحالف العسكري الجديد وتحالف الحزمة أو عاصفة الحزم الأطلقتها السعودية أيضا بطلب من الرئيس اليمني آنذاك منصور لمواجهة العمليات اللي قامت بها جماعة الحوثي بدعم مباشر من إيران. التحالف طبعا كان في مارس 2015 والسودان كان جزء منه، ويمكن كانت الدول الرئيسية السعودية والإمارات والسودان ومصر والكويت وغيرها. الآن هذا التحالف مختلف يمكن من حيث التشكيل ومن حيث الأهداف. الآن السعودية تتحدث عن دعوة 50 دولة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول، بينما عاصفة الحزم كان تشكيله مختلف وأهدافه مختلفة. عاصفة الحزم كان هدفها الأساسي ممكن نقول مواجهة مباشرة مع إيران، لأن إيران كانت المحرك الرئيسي للأحداث في اليمن، بالتالي دي كانت مواجهة مباشرة. الآن المواجهة غير مباشرة لأنه الآن بيتكلم عن تأمين البحر الأحمر وتغيير تحركات الحوثيين، يعني الأهداف المعلنة مختلفة. يمكن أيضا الفرق بين عاصفة الحزم والتحالف الآني إنه الإمارات في ذلك الوقت كانت لعبة دور رئيسي في عاصفة الحزم، يمكن كانوا السعودية والإمارات هم المولين الرئيسيين لعاصفة الحزب، لكن الآن المسألة مختلفة. برضو إحنا بنتابع تعقيدات كثيرة في موقف الإمارات، لكن العنصر الجديد في موقف في التحالف العسكري الجديد اللي بتهيئ له السعودية واللي بترتب له السعودية وجود الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول المستفيدة بشكل مباشر من سلاسل التجارة في البحر الأحمر وفي باب المندب، وأيضا هي متضررة من أي تعقيدات أو عقبات أو استهداف مباشر لهذا النشاط التجاري في هذا المسطح المائي المهم. بيبقى بعد كده في سؤال عن مدى تأثير هذا التحالف الجديد ووجود السودان فيه في حال استمراره طبعا على الوضع في الحرب في السودان. قطعا إذا قبل الـ50 دولة إذا قبلت وجود السودان في هذا التحالف زي ما قلنا لاعتبارات جيوسياسية بتفرض نفسها، فده قطعا بينعكس إيجابا على علاقة حكومة الأمر الواقع في بور السودان في علاقاته مع الدول الموجودة في هذا التحالف ودوره أيضا. لكن طبعا ده بيفرض على السودان عشان يخلق جدية ويعطي ثقة لأعضاء هذا التحالف إنه يعيد النظر في علاقاته سواء كان مع إيران سواء كان مع جماعات الحوثي في اليمن سواء كان مع كل عمليات الإرهاب اللي بيشهد العالم. ودائما نحن بنلقى إنه هذه التركيبة جزء ما بعيد من العمليات الإرهابية اللي بتحدث. إذن أمامس يمكن القول أنه بغض النظر عن ما يمكن أن ينتهي إليه هذا التحالف وما يمكن أن يحققوا من نجاحات، لكن حقيقة بتبقى في قدام حكومة البرهان فرصة جديدة لإعادة ترتيب علاقاته مع العالم، لأن إحنا الآن بنتكلم عن تحالف دولي بالمعنى الحرفي للكلمة، لأن السعودية داعية 50 دولة، وكل الدول زي ما إحنا قلنا أو كل العالم بيتأثر من الإشكالات اللي تحدث في الممرات المائية الرئيسية، سواء كان في هرمز أو في المندب أو البحر الأحمر. إذن السودان مطالب بإعادة تشكيل لتموضع جديد مع المجتمع الدولي، وده بيتطلب منه أن يعيد النظر في علاقاته مع إيران، بيتطلب منه أن يعيد النظر في علاقاته مع جماعة الحوثي، بيعيد النظر في علاقاته مع أي عمليات إرهابية أو عنف يمكن أن يحدث. أيضا ده بيأثر، يمكن أن يؤثر على موقف السودان في الاستجابة لدعوة المجتمع الدولي بإنهاء بوضع حد للحرب في السودان. يعني يمكن للمجتمع الدولي نفسه من خلال 50 دولة أو من خلال هذا التحالف الجديد أن تستصبر وجود السودان أو رغبة السودان في تواجده داخل هذا التحالف، أن تفرض عليه أنه يعيد النظر في مواقفه المتعنتة من إنهاء الصراع المسلح في السودان حتى تكون جزء وفاعل في المجتمع الدولي وذو تأثير فيما يحدث. الخلاصة اللي عايزين نقولها أنه طبعا في ناس بيفتكروا أنه السعودية الآن أصبحت تتراجع عن موقف الأول، كانت هي في وضع الحياد ودعم كل جهود إنهاء الحرب، ويمكن نحن ما زلنا بنذكر مفاوضات جدة وإعلان جدة والاعتراف السعودي نفسه بعد ذلك بأنه الجيش هو الذي أخلى ورفض الالتزام بالاتفاق. لكن الآن طبعا بقى في معلومات كثيرة جدا عن دور جديد للسعودية في علاقاتها مع حكومة الأمر الواقع في السودان. لكن بتجاوز ده زي ما قلنا إنه التحالف ده يمكن أن يؤثر على السودان، والتأثير يمكن أن يكون إيجابا بحيث إنه يمكن أن يؤثر في موقف السودان أو حكومة السودان حكومة الأمر الواقع، ويفرض عليها إنها تعيد النظر في مواقعها وفي علاقات الملتبسة مع مصادر الإرهاب إيران وجماعة الحوثي في اليمن وغيرها. وشكرا جزيلا.
1: كلما طال أمد الحرب وازدادت الانتهاكات يرتفع الغبن بين مختلف المكونات الاجتماعية، والتصعيد السياسي فيما يخص الموقف من الحرب والانتهاكات التي تحدث من قبل الطرفين. الوصول لسلام مستدام ومصالحة وعدالة انتقالية يتطلب الكثير من العوامل، وعلى رأسها الإرادة الشعبية. على هذه الخلفية استضاف راديو دبنجا الأستاذ عبدالله ديدان الباحث في قضايا السلام وفض النزاعات، والذي أنجز في هذا الشهر رسالة ماجستير بهذا الخصوص.
3: وفي الحقيقة موضوع العدالة الانتقالية تمت وجرت فيه أبحاث كثيرة، وحتى على المستوى العملي حصلت تجارب كثيرة زي ما الناس بتعرف، يعني في جنوب أفريقيا، رواندا، المغرب، كينيا، أوغندا، سيراليون، حصلت برضو في الأرجنتين وفي غيره. ده كله في سعي الإنسان لإيجاد حلول لما يترتب على الصراعات الواسعة اللي حصلت في مختلف دول العالم، والنتج عنها يعني انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وعشرات الألوف أو مئات الألوف حقيقة من الضحايا عبر مسيرة الصراع القاعد يحصل يعني. وهي أول تجربة لها في ما عرفت بمحاكم نورنبرغ في ألمانيا عقب فترة هتلر. دي كانت أول تجربة للعدالة الانتقالية، ومن ثم حدث التطور مع تطور العلوم والبحوث والدراسات حول مسألة النزاعات نفسها وصناعة السلام وغيره يعني. فالدراسة هي يعني عملت على دراسة كل التجارب السابقة بشكل عام، لكن ركزت بشكل خاص على تجربتنا السودانية، في إنه نحن عندنا نزاعات متطاولة الأمد يعني يمكن من 1955 واللي انتهت باتفاقية دي سببها 72 اللي هي كانت بوساطة من منظمة الوحدة الأفريقية في ذلك الوقت. ثم رجعنا للحرب مرة أخرى يعني 83 الحركة الشعبية لتحرير السودان وبمنفيستو سياسي متكامل لغاية ما حصل اتفاق السلام الشامل في نايفاشا 2005، برضو الحرب بدأت في دارفور 2002-2003، حصلت اتفاقات يعني زي الدوحة 2011 وقبلها أبوجا 2006، الصراع بين المسلح بين حكومة النظام البشير والبايد وقوى الإجماع الوطني في شرق السودان، برضو حدثت اتفاقات، اتفاق شرق جيبوتي، اتفاق الغاهرة، اتفاق شرق أسمرة وغيره من اتفاقات. لكن السؤال المحوري إنه لماذا لم تحقق اتفاقية سلام جوبا الأخيرة 2020 بين الجبهة الثورية والسلطة الانتقالية، لكن السؤال المحوري والجوهري هو لماذا لم تحقق كل هذه الاتفاقيات سلام والسلام وتقود إلى إنهاء الحروبات في السودان؟ يعني بيحصل اتفاق سلام بتتجدد الحرب، بيحصل اتفاق سلام بتتجدد الحرب. حقيقة في أسباب كثيرة وعوامل كثيرة لعدم قدرتنا على التوصل لاتفاق سلام شامل ودائم ومستدام ينهي الحروبات في السودان، ومن يمكن إجمالها في عدد من الأسباب. أولا أنه كل الاتفاقات دي هي قاعدة تتم مع أنظمة عسكرية، ما تمت مع أنظمة ديمقراطية، وهذا ذاته قاعد يفرض سؤال الجدل بين أنه الديمقراطية أولا ولا السلام أولا، ولا هم مكملات مع بعض. لكن هسي ده ما موضوعنا في الحلقة حقيقة، لكن الملاحظ أنه اتفاقية دي سببة تمت مع نيميري نظام انقلابي عسكري ديكتاتوري، نيباشا 2005 تمت مع البشير نظام ايديولوجي انقلابي استبدادي عسكري ديكتاتوري، وهكذا أبوجا، وهكذا اتفاق سلام الشرق وكده. اتفاق جوبا تم في الفترة الانتقالية، لكن كان يد العسكري فيه أكثر من يد المدنيين، وفي فترة هي ذات شهدت هشاشة سياسية، واللي هي قادت بعد ذلك لتفجير الإسلاميين بقيادة البرهان للحرب الماسلة والجارية الآن في السودان. لكن من العوامل التالية القاعد بنقول إنها هي سبب رئيسي في دولة السلام المستدام ما يحصل في السودان جراء، على الرغم أقصد من كل الاتفاقات التمت دي، هو غياب المحاسبة ومفهوم العدالة، لأنه انتهاكات كبيرة جدا ارتكبت في النزاعات دي من 2005 وغيرت في حياة الناس، حتى حدث التغيير الديموغرافي بسبب النزوح واللجوء وأفقرت المجتمعات وعشرات أو مئات الألوف من الضحايا، سواء كانوا قتلى أو جرحى وجرائم اغتصاب وتهجير. لم تتم محاسبة ولم يتم إنصاف للضحايا، لأن استدامة السلام بتستوجب العدالة، عشان ما تكون في grievances قاعدة عند الضحايا اللي هي شعور المظالم. يعني الضحايا ظلوا بمظالمهم في كل الاتفاقات دي، المسؤولين من الانتهاكات والجرائم اللي ارتكبت في كل الحروبات دي يظلوا هم غير معرضين للمساءلة. بالتالي بتبقى السلام على أي عملية تمت للسلام هشة، لأنه ما في ضمانة لها. الضمانة الأساسية هي العدالة، عدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا. من هنا جاءت الفكرة، أخذنا في الدراسة النموذج بتاع دارفور في الفترة من 2003 لغاية 2019 قبل ثورة ديسمبر، يعني اللي هي فترة ارتكبت فيها انتهاكات واسعة جدا وتمت فيها شوية إجراءات بتاعت عدالة انتقالية عبر محكمة الجنايات الدولية، يعني باتهام واضح وصريح ومطالبة بالمصولة والمحكمة للبشير وبعض أركان النظام البايد. يعني هو ده وجه من أوجه العدالة الانتقالية، لكن لسوء الحظ لم يمسل البشير أمام المحكمة، والمحكمة نفسها ما عندها الآليات اللازمة والمناسبة للقبض عليه، يعني لأنه حتى موضوع المحكمة الجنائية خاضع لجدل من بعض الأطراف على مستوى العالم، يعني فهذا أضعف بقدرته على أنها تقبض على البشير ما عندها القوة الجبرية دي، يعني
1: نعم
3: في يدها هي كمحكمة. فالدراسة عملت عليه لو أخذت المنهج التحليلي والمنهج المقارن، أخذت التجربة بتاعت جنوب أفريقيا ورواندا ويوغندا وسيراليون وكينيا بشكل متعمد لتباين التجارب دي كلها في تطبيق العدالة الانتقالية، وعملت مقارنة افتراضية لأنه هل ده ممكن يحدث في السودان لتحقيق العدالة اللي بتقود للسلام المستدام. عشان كده الدراسة هي عنوانها كان Sustainable Peace in Darfur, The Need for Transitional Justice.
1: رحبت لجنة المعلمين بالقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء بصرف متأخرات المعلمين المالية للفترة السابقة والاستجابة لبعض مطالبهم، إلا أنها قالت بأن مواصلة الضغط أمر واجب حتى تتم الاستجابة لهذه القرارات حتى لا تكون حبرا على ورق. التفاصيل في حديث الأستاذ سامي الباخر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
4: القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء بالأمس فيما يخص حقوق المعلمين مع ترحيبنا بهذه القرارات وتأكيدنا علينا هي نتيجة للضغط الذي مارسه المعلمون خلال الفترة السابقة بالإضرابات ورفع المذكرات للولايات، ورغم أنها حقوق ثابتة تصل في بعض الأحيان إلى 20 شهر مرتبات إضافة لعلاوات ومنح وبدلات خلال الحرب لم يتم الوفاء بها. فبنعتقد أنه هذه الحقوق التي أقر بها مجلس الوزراء ووجه بأنها تعطى للمعلمين محتاجة لمزيد من التكاتف حتى يتم تنفيذ هذه القرارات، وحتى لا تصبح هذه القرارات مثل غيرها من القرارات التي تم إصدارها والتوجيهات التي صدرت من أعلى سلطة في الدولة الآن، ولكنها لم تنفذ بصورة مثلى وبعضها لم ينفذ حتى الآن. فمحتاجين لمزيد من التوحد ومزيد من التكاتف ومزيد من الضغط من قبل المعلمين حتى يتم تنفيذ هذه التوجيهات وهذه القرارات التي صدرت. أيضا هنالك مجموعة من القضايا ما زالت هي عالقة، أهم قضية هي قضية زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور. هذه معركة بنعتقد أنها لابد من التمسك بها ولابد من خوض هذه المعركة، لأن وزارة المالية ثبت من خلال الأربع أو الخمس سنوات السابقة هي تتعنت في الاستجابة لهذا المطلب الذي يمثل العمود الفقري لحقوق المعلمين. الحد الأدنى في السودان الآن هو أقل حد أدنى على مستوى العالم، فبنعتقد أنه لا بد من التجهيز لمعركة قادمة تبدأ خلال الفترة القادمة والشهور القادمة ولا تنتهي إلا بإقرار زيادة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الانفجار الحاصل في الأسعار وتدني سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار. فبالتالي دي معركة لا بد من خوضها، إضافة إلى مركزة الصرف على التعليم. الآن في قرار بمركزة مرتبات المعلمين وده قرار جيد، ولكن مركزة الصرف على التعليم وزيادة الإنفاق عليه إلى أكثر من 20% من ميزانية الدولة بعيدا عن التعليم العالي، بعيدا عن الفصل الأول المرتبات، الإنفاق على التعليم فقط من حيث البيئة المدرسية والكتاب المدرسي وغيره. فدي معركة أيضا مؤجلة، يجب أن نخوض هذه المعركة خلال الفترة القادمة ويتم إقرار هذا الأمر في الميزانية القادمة. تجاهلت القرارات الأمرين ديل وبنعتقد أنهم من الأهمية بمكان، وده العمود الفقري للمطالب التي تم رفعها خلال الفترة السابقة.
1: رغم امتلاك السودان واحدة من أكبر قطاعات إنتاج الذهب في المنطقة الإفريقية والعربية، لا تزال عائدات هذا المعدن النفيس التي تدخل خزينة الدولة أقل بكثير من حجم الإنتاج المعلن. المزيد في حديث السيد عبد المنعم الصديق رئيس شعبة مصدري الذهب.
5: هنا الذهب يعتبر المورد الرئيسي والصادرات السودان، وكان يمكن أن يكون خيرا وبركة على الاقتصاد السوداني وعلى المواطن السوداني، ولكن يعني حسب تصريحات السيد وزير المالية فإن المنتج من الذهب ما يقارب 70 طن، ولكن والتي تعادل تقريبا حوالي 7 مليارات، بينما بنك السودان يقول بأن ما تم تصديره من الذهب عبارة عن أقل من 2 مليار دولار. فإن ذلك يعني بأن هناك هدرا في الذهب وإنتاج الذهب، ونحن نتكفل كدولة حبء الذهب وسوالبه من سيانيد وزيبق وسرطانات وأمراض وتدمير البيئة، ويستفيد منه غيرنا. وجاءت القرارات الاقتصادية الأخيرة لتلقي عبئا جديدا على الذهب وعلى التهريب وتعمل على مزيد من التهريب من الذهب، لأن القنوات الرسمية ستكون مسدودة أمام الجميع. كذلك فإن مدخلات الإنتاج يفرض عليها حظر، مما يعني بأن تكلفة الإنتاج ستزايد وتتضاعف، وذلك سيعمل على ارتفاع تكلفة التعدين وعلى انخفاض الإنتاج، وسيؤثر سلبا على عائدات الذهب. ونتمنى أن تنتهي الوزارة السياسات الراشدة التي تعمل على استغلال كل ما يتم إنتاجه من صادر الذهب ويستفيد منه المواطن السوداني المغلوب على أمره.
1: دخل انقطاع مياه الشرب في أحياء الثورة بأمدرمان يومه الثالث وسط استمرار توقف لمحطة الجماير، في وقت قال فيه السكان أن أسباب التوقف لا تزال غير معروفة، ما أدى إلى أزمة حادة في الحصول على المياه وانعكس على عمل الأفران ومختلف مناحي الحياة اليومية. نستمع للرسالة التالية لمواطن من الثورات.
7: الماء قال عليها 3 يوم في الثورات، في ناس أصلا ما جايب خبر إنها هي قالعة عندها سهاري أو استخدام الموية حقها قليل، فهي لها 3 يوم الموية دي ما في قاطع. فتقريبا الليلة اليوم الثالث المحطات بتاعت الجماير بتاعت المنارة ما شغالة، بتغذي أم درمان، فما تعرف السبب شنو. الموية بتاعت الشراب بنشتريها موية صحة من الدكان، بنشربها سخنة لأنه أصلا الكهرباء قاطعة، يعني الكهرباء بتشتغل 8 ساعات في اليوم، يعني ممكن الكهرباء تقطع منك الصباح يبالك 2 ظهر الساعة ماهر بالليل تقطع لك ما تنوم. فما بنلحق ذات ونبرد موية، ولا الموية أصلا هي تبرد في الدكان، فبنشتري موية الصحة الباغات دي كانت ب2500 بس بقت ب3 لأنهم بيستغلوا الأزمات عسى الدكاكين وانت عارفها. الموية بتاعت الاستخدام الحمام العدة الأكل الطبيخ يا هم موية الآبار، في كم خطوط كده عند عبر كم عمارة كده حافرة بير يعني وعاملة توصيل ومطلع خرطوش للناس تملأ برعميلة، لكن موية مرة بتشرب تستحمى بها بس، لأنه موية ده بيكون فيها رغوة كده. فحتى الأفران الليلة ما شغالة، يعني ممكن تلقي في شارع الزرد مثلا 15 فرن بتلقي 2 بس شغالين، شغالين ديل بيكونوا مخزنين سهرية وموية، فالليلة بقيفوا، فبتلقي الناس واقفة صف وزحمة وجوطة بتاع، فالليلة بقيفوا خلاص لو الموية بالليلة المساء ما جات، فربنا يصلح الحال. لكن الوضع كعب شديد.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
3: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمريخ والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش انزرع، والآن المطر استعدل، يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر طقان، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر، يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلد.
2: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
3: لا لا أنا ما بدون في المدينة ذاته قعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة، يعني ما في طريقة خالص.
2: نعم
3: المجلد أكبر كمية الناس زرعت، يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
2: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
3: أبدا أستاذ، لأن الناس ديل قايدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، وإحنا كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه، يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل معها برا، ما جابوا لنا أي حد.
2: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
3: والله غالية، لأنه هو عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامك ده في السوق، وفي والدحمد ب13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضو ب13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول ده الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
2: نعم
3: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
2: وطيب
3: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
2: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
3: والله يا استاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني يزود بستطيع، لكن المفراد غالي حق العمار وبتاعة البابور ذاته بمية المخمص بمية 120,000 المخمص حارتونك 120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك 120.
4: وغالبا بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
3: نعم جراري جراري جراري بتاع جنودنا القديمة دي جراري والمغمض شبيه ومقاتلة.
4: أوكي. نعم.
3: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
4: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين.

0: بجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي. الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف.
1: الاداره الاهليه دي انا اصلا منذ الفتره اللي فاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في المجلة هنا عندنا تقاليد بالنسبه للبقر والزراعه دي. طبعا هي حاجه متواصله بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون اي حاجه. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيده بكون مرتضي، والبتاعه البقر برضه بيكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكله اصلا.
0: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
1: نعم، التوقع الإنتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدة، 100%، لأن الناقة كلها حركت وما خلت شيء في الأرض، والنبات ذاته قام. يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سرع والمطر تم.
0: نعم، وفي احتياجات مثلا انتوا دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب؟ والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم.
1: والله بالنسبه للموضوع ده يا استاذ، انه التسويق ما موجود، وبعد ذلك الناس ما في ضبط بالنسبه للتجار او للناس المشترين، ما في ضبط. يعني اول حاجه اي دول يعني انت بتسجل بيرموا حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات المروه كانت ب 4000 و3000 و2000 ونص في مناطق، الان المروه بقت ب 15000. 15000 الان انا كلامي معك ده 15000. ما في رقابة ما في. ويعني الإدارات الأهلية ذاتها نحن ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركة الله.
0: نعم، اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته، مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله، ولما يجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعت المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
1: نعم، هو ده الحاصل، ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات. يعني المجلة
0: وطيب
1: رقابة ما في، رقابة السوق ما في، الناس ما مروا عليه. أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا ل70000 بقي ل360 370، يعني ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا في رب العالمين هو اللي بياكلهم. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية، تعبان والله، ده كلام أنا بقوله بيسألني رب العالمين.
0: نعم، وبالنسبة للمزارعين يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين، أو سواء كان للجهات الحكومية، ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
1: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة، هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس. ولحد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع لصوابها، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها تجيب الناس مناديب، لأن في طير بيجي في الدرد ده بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكده هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا، يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3 4 سنه ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في. لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
0: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام، رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان، حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع، والى اللقاء.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها سنتناول العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على السودان، استنادا على أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية خلال الحرب الجارية في السودان. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية اتهمت السودان في العام الماضي بأنه استخدم أسلحة كيميائية أثناء الحرب الجارية في السودان، وقالت في سنة 2025 بأنها ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدام حكومة السودان أسلحة كيميائية خلال صراع جيش مع قوات الدعم السريع. أخيرا مستمعينا الكرام، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على السودان ودخلت حيز التنفيذ باعتبار أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في الحرب الجارية في السودان. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سنتناول هذا الأمر مع الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني، والذي سألناه ابتداء هل يحق للولايات المتحدة الأمريكية فرض هذه العقوبات؟
2: أرحب من خلالكم بمستمعي راديو دبنجا الأفاضل، وكذلك حي يعني إدارة ومعدي ومقدمي برامجها، ويسعدني أن أكون يعني ضيفكم في هذا اليوم. هذا الكلام يستحمل الإجابة بالنفي، ويستحمل الإجابة بالإيجاب. بالنفي، لأنه أي عقوبة مفترض تصدر من مؤسسة دولية وليست مؤسسة عضو في المجتمع الدولي منفردة. يعني في الولايات المتحدة لوحدها لا تستطيع أن تفرض عقوبات وفق القانون الدولي، إلا يكون هذه العقوبات صادرة من مؤسسة دولية وفق قانون أو اتفاقية أو معاهدة دولية. ولكن من جهة أخرى، من يمكن القول إنه الولايات المتحدة هي جزء من المنظومة التي تقوم بحظر استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في الحروب، يعني هي جزء من هذه المنظومة وهي عضو فاعل فيها. كذلك السودان كذلك عضو في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية التي هي في مقرها في لاهاي. السودان عضو اللجنة التنفيذية فيها، وكذلك أمريكا عضو بارز فيها. وبصفتهم ذلك يجوز للولايات المتحدة أن تقوم بدور ذو طابع الدولي بالتعاون مع المنظمة الدولية. فهناك عدد من القوانين الأمريكية المتصلة بعملية مكافحة الأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيماوية. عندهم قانون متصل بمكافحة الإرهاب اسمه قانون مكافحة الإرهاب بالأسلحة البيولوجية، وهذا القانون هو انعكاس لالتزامات الولايات المتحدة الأمريكية بالمواثيق والمعاهدات الدولية المتصلة باستخدام الأسلحة الكيماوية. القانون صدر في 1989. وفي قانون آخر اسمه قانون تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، فده كذلك هو التزام من الولايات المتحدة بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. ولكن هذه القوانين الاثنين أنا ذكرتها هي بتطبق على الأفراد، وهي عندها صفة الطابع الجنائي، سواء هؤلاء الأفراد سواء موجودين داخل أمريكا أو خارجها، ولكن هو قانون ذو طابع جنائي. ولكن القانون الذي فرضته أمريكا وتطبقه كذلك على الدول ليس على الأفراد فقط، هو قانون حظر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحرب. ده قانون بالمقارنة بالقوانين الأمريكية هو قانون أحدث، وهذا القانون قانون أمريكي يطبق على الدول من منظور أمريكي وليس من القانون الدولي. في هذا الموضوع، إنه أمريكا متى ما رأت بأن هنالك دولة ما تقوم باستخدام الأسلحة الكيماوية في الحرب، فإنها من جانبها تقوم بعقوبات تفرضها الولايات المتحدة من جانبها لوحدها، التزاما منها مع المجتمع الدولي في أن تحارب هذا الاستخدام السيء للأسلحة في الحرب. من بين العقوبات التي تقوم بها أمريكا هي عقوبات أمريكية محضة وليست عقوبات تنفذها الدول الأخرى. أي دولة أخرى ما بتنفذ هذه العقوبات. من بين هذه العقوبات اللي هي دائما عقوبات معروفة، مثلا عقوبات حظر التعاملات المصرفية والقروض المالية من المؤسسات المالية الأمريكية، كذلك زي تعليق العلاقات الدبلوماسية أو تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية، كذلك مثل قطع المساعدات والتمويل العسكري، وكذلك من العقوبات مثلا حظر تصدير الأسلحة السلع الحساسة والتكنولوجيا المتقدمة. هذه عقوبات تفرضها أمريكا من جانبها والتي يلتزم بها المجتمع الدولي، وبالتالي يمكن أن نقول بأن هذه الولايات المتحدة لوحدها لا تستطيع أن تفرض عقوبات يلتزم بها المجتمع الدولي.
1: مستمعينا الكرام، أيضا توجهنا بالسؤال إلى الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني حول إعلان حكومة السودان بأنها كونت لجنة وطنية للتحقيق في أمر استخدام الأسلحة الكيميائية، وقالت أنه لم يثبت لديها أن هناك استخدام للأسلحة الكيميائية. هذا من جانب. من جانب ثاني، ما هو دور المنظمة الدولية المعنية بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية في هذا الأمر؟
2: يعني بمعنى آخر سؤالك أنه يعني طالما أن هنالك إجراءات متصلة بالتحقيق وتقصي الأمور من بواسطة المنظمة الدولية لحظر، هل يجوز لأمريكا أن تستبق هذه الإجراءات وتقوم بفرض عقوبات؟ هنا أريد أن نقول بعض الشيء. الادعاءات مؤخرا المتصلة باستخدام أسلحة كيماوية في الحرب السودانية بواسطة الجيش السوداني هي في الأساس انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية، التي يعني في مرحلة ما ادعت في بأن الجيش السوداني في وقت ما في عام 2024 استخدم غاز الكلور في معركته في مصفات الجيلي، وده بينطبق عليه التعريف بتاع استخدام الأسلحة الكيماوية بحسب التفسير الأمريكي. وبالتالي طالبت أمريكا بإجراء تحقيق، طالبت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية بإجراء التحقيق في هذا الادعاء، إلا أن حكومة السودان رفضت هذا الادعاء ورفضت كذلك أو عملت لجنة وطنية، وهذه اللجنة توصلت إلى أن هذه ليست هنالك أي أدلة كافية بأن السودان جيش السودان يستخدم أسلحة كيماوية. ولكن المنظمة الدولية والدول الأعضاء لديها تجارب وكذا يعني في العراق وفي إيران وفي غيرها، ووصلت أننا نستطيع أن نقول أنه السوابق في هذا الجانب تقول بأنه أعمال اللجان الوطنية في التقصي حول استخدام الأسلحة الكيماوية لا تغني عن إرسال فريق تحقيق مستقل وإنتاج تقرير فني من خبراء من دول متعددة بتخصصات دقيقة لإثبات أو نفي استخدام الأسلحة الكيماوية. وبالتالي رفض السودان وكذلك الظروف المحيطة عدم إمكانية إرسال جعلت بأن هنالك لكأنما هنالك التزام قانوني وأخلاقي بأن يتم معاقبة هذه، لا سيما كما أنا قلت إنه أمريكا عندما تفرض عقوبات لا تفرضها بوصفها مؤسسة دولية، وليست ملزمة الدول الأعضاء في المنظومة الدولية أن تطبق هذه العقوبات، ولكنها هي عقوبات أمريكية بتطبق من الجانب الأمريكي. كما ذكرنا إن أمريكا عندها قانون بيجز لها بأنها تعاقب الدول من طرف واحد إذا ثبت بأن هذه الدول تستخدم الأسلحة الكيماوية.
1: كذلك مستمعينا الكرام، سألنا الدكتور سامي عبد الحليم حول ما إذا كانت هناك سوابق بأن فرضت أمريكا عقوبات استنادا على مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية على أي دولة من الدول، وهل هذه العقوبات التي فرضتها أمريكا على السودان ستلتزم بتطبيقها المؤسسات الدولية وكذلك الدول؟
2: نستطيع أن نرصد السلوك الأمريكي تجاه العمل الخاص بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ودي شفناها نحن التجارب يعني عالمية كبيرة وفي وقت ليس ببعيد، وبالتالي من السهل استحضارها في أي نقاش. يعني أمريكا دولة يعني مهمة في المجتمع الدولي ولها تأثير كبير لا سيما أن عندها حضور كبير في المنظمات الدولية المؤثرة، كذلك لها وزن سياسي. هذه المعطيات تجعل بعض المرات أن المنظمات تستمع لأمريكا بأذن صاغية أكثر ما تستمع لبعض الدول الأخرى، من واقع أنها لها وزنها ولها وجودها وحضورها في الفضاء الدولي وكذلك في عمل المنظمة المعنية وهكذا. وهذا الأمر ينطبق على منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. المنظمة نفسها قانونها يعطي للدول الأعضاء الحق في أنهم يطلبوا من المنظمة بإجراء تفتيش مفاجئ خاص باستخدام الأسلحة الكيماوية في أي بلد. وهذا ما طلبته الولايات المتحدة الأمريكية من المنظمة فيما يخص الحالة السودانية. وكذلك يحق للدول الأطراف بما فيها أمريكا إن هي تجمع الأدلة التي بحوزتها وتقدم البيانات والأدلة التي تساعد المنظمة في كشف أو تدعيم ادعاءاتها بأن هنالك استخدام للأسلحة الكيماوية في أغراض الحرب يعني. وهذا أيضا ما تقوم بعمل الولايات المتحدة الأمريكية بأن تثبت هذا الأمر بأكثر من طريقة، وتطلب من حكومة السودان بأن تتعاون مع فرق تقصي الحقائق وغير ذلك من أمور. ولكن لا يجوز لأمريكا أن تفرض على أي منظمة دولية أن تفرض هذه المنظمة عقوبات على السودان، مثل منع القروض ووقف التعاملات مع المؤسسات الدولية لا سيما المؤسسات الدولية المالية. فأشخاص القانون الدولي زي الدول المنظمات لا يجوز لأمريكا أن تفرض على دولة مثلا الدولة السعودية أو الهند أن تتعامل أو أن تعطي قروض للسودان، لأن هذه العقوبات ليست هي عقوبات ذات طابع دولي، إنما هي عقوبات أمريكية. ولكن في الواقع العملي كما ذكرت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بنفوذ كبير ولها وجود كبير جدا في المنظمات الدولية، وهذا الوجود له مؤثر، وكذلك أمريكا لها حلفاء ولها أصدقاء، وبالتالي هذه التحالفات الكبيرة تجعل لأمريكا وزن في أي مؤسسة دولية. وبالتالي القول بأنه منع التعامل مع أو إعطاء قروض، هذا الأمر يجعل بأن المنظمات التي لا تتعاون مع أمريكا في هذا الجانب أمريكا قد تنظر أنها ليست متعاونة مع أمريكا. وعدد من المؤسسات الدولية لها تجارب بأنها فيما يتصل بالشأن السوداني أن أمريكا فرضت عقوبات وقالت بأن كل من لا يلتزم بهذه العقوبات لا تسمح له بأنه يمارس أنشطة تجارية في أمريكا. وبالتالي لو إذا اكتشف هذا اكتشفت أمريكا بأن مؤسسة معينة تتعامل مع السودان وهذه المؤسسة تتعامل لديها وجود في أمريكا، فإنها تخضع للقانون الأمريكي وبالتالي تخضع للعقوبات الأمريكية. هذه هي الأمور، فيها جوانب فنية لا بد أنه الناس ينظروا لها بشكل أكثر شمولي، ولا يكفي الكلام عنها بطريقة مبتسرة وسريعة وهكذا.
1: وفي الختام مستمعينا الكرام، سألنا أيضا الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني عن حق السودان في مناهضة هذه العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عليه، وكيف يكون ذلك؟
2: طبعا يجوز له أن يفعل هذا على أكثر من مستوى، وإنما المستوى الأكثر ظهورا ووضوحا هو أن السودان متى ما تضرر من سلوك أي دولة بصورة غير تضرر غير قانوني وغير مبرر، يجوز للسودان أن يطلب من محكمة العدل الدولية أن تطلب منها أن تقرر بأن هذه الإجراءات التي تقوم بها أي دولة كانت ضد السودان هي إجراءات غير لا تتفق مع القانون الدولي وتهدد مصالح السودان وكذلك تهدد أمن واستقرار وسلامة السودان والسودانيين. وهذا الباب مفتوح، والأخصائيين في القانون الدولي يمكن لهم أن ينجزوا دفعات أو ادعاءات قانونية لها سندها وهكذا. ولكن هذه الأمور كذلك مرتبطة بالتأويلات السياسية، وإلى أي مدى السودان سيستفيد من هذه الدعوة وإلى أي مدى سيتضرر منها إلى آخره من الأمور. وكما نرى نحن في المشهد السياسي الدولي العام بأن أمريكا هي دولة في الوقت الراهن هي بتتمتع بنفوذ يعني يعطيها صفة أنها بتمثل أحادية قطبية تستطيع أن تتصرف بشكل كبير بصورة فردية إذا حتى تعطلت المؤسسات الدولية في اتخاذ بعض الإجراءات فإنها تقوم به بصورة فردية مستفيدة من موقعها الدولي كأكبر قوة دولية من حيث الاقتصاد ومن حيث النفوذ السياسي ومن حيث كذلك القوى العسكرية وغير ذلك من اعتبارات تعطي أمريكا علوية وعلى بعض المنظمات أو أشخاص القانون الدولي.
1: شكرا جزيلا دكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني، كنت معنا في راديو دبنجا برنامج في الميزان.
2: جزيل الشكر، وأتمنى أن تكون هذه المداخلة مفيدة. أتمنى أن ألتقي دائما بمستمعي وإدارة راديو دبنجا، وشكرا جزيلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نتناول في حلقة اليوم قضية أصبحت تمس آلاف الطلاب السودانيين وهي التعليم الجامعي عبر الإنترنت في ظل استمرار الحرب في السودان. فبعد أكثر من 3 أعوام من النزاع وجدت العديد من الجامعات نفسها مضطرة للجوء إلى التعليم الإلكتروني لضمان استمرار العملية التعليمية، بينما يواجه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس تحديات متعددة. فما مدى نجاح تجربة التعليم الجامعي الإلكتروني في السودان؟ وما أبرز التحديات التي تواجه الطلاب والأساتذة؟ وهل يمكن أن يشكل هذا النمط من التعليم بديلاً مستقبلياً؟ أم إنه مجرد حل مؤقت فرضته الحرب؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الطلبة وأساتذة الجامعات للاستماع إلى آرائهم وتجاربهم والوقوف على واقع التعليم الجامعي عبر الإنترنت وما يتطلبه من حلول لضمان حق الطلاب في مواصلة تعليمهم. نتابع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم نبيل خالد آدم صالح، جامعة نيالة، كلية الاقتصاد والدراسات التجارية، تخصص بنوك وتمويل، السنة الرابعة. الدراسة أونلاين مهما كان ما بتغطي الدراسة حضوريا، مهما كان في حاجات بتفوت عليك، في حاجات انت بتحتاج مثلا تسأل عنها تاني، ما بتلاقي الأساتذة ما متوفرين الزمن كله، يعني حرفيا إحنا بس بنلقى مثلا الدكتور منزل الكورس لكن إحنا لا تواصلنا مع الدكتور، لا نقدر نسأل السؤال الفلاني. يعني أنت ملخص كامل أو كورس كامل بين يدينك أنت تحديدا، وانت ما قادر تفهم دي الطريقة دي كيف، الحاجة دي كيف، يعني محتاج زول يفهمك مهما اي صح. احنا في السنة الرابعة السنة الاخيرة، بس برضو ما زي لما انت تكون حضوريا قاعد يعني. فانا شايفة انه دي مشكلة، وانا ما شايفة انه ده حل الدراسة اونلاين. يعني ممكن كانت تكون في ظل الذروة، في ظل الظروف اللي كانت في البداية الظروف الصعبة، لكن أنا شايفة ما دام إنه في حتات بقت آمنة وهنا الناس تلجأ لإنه تفتح المقرات وكده، لأنه مهما كان ما حيغطي. والمشكلة الثانية إنه الامتحانات برضو تبعنا إحنا حتكون أونلاين، فما عارفة ما حصل إحنا ولا اختبار واحد ما عملناه أونلاين، فما عارفة حيكون كيف يعني.
3: أهلا وسهلا، أنا مرام بدر الدين، طالبة بكلية الصيدلة جامعة الخرطوم. وبعد الحرب زي آلاف الطلاب السودانيين لقيت نفسي مضطرة أكمل تعليمي بطريقة مختلفة تماماً عبر الإنترنت، ولكن أنا شخصياً تجربتي كانت إيجابية مع التعليم الأونلاين. ومن الحاجات اللي خلت التجربة دي إيجابية إنه المحاضرات كانت متوفرة في أي وقت، فلو الظروف مثلاً ما ساعدتني أحضر في وقت معين كنت بقدر أرجع للمحاضرة بعدين، ولو في جزئية ما فهمتها بقدر أسمع شرح الدكتور مرة واثنين وثلاثة بدون أي مشكلة. فشايفة أن التعليم الإلكتروني أدى الطالب مرونة أكبر في الوصول للمحاضرة، في مراجعتها بالطريقة اللي بتناسبه. ولكن بالنسبة لي يعني حتى المرونة ما أكبر ميزة، أكبر ميزة أنه الدراسة ما وقفت. يعني في ظل الحرب الدراسة الحضورية أصلا ما كانت خيار، في مشاكل أمنية، في طلاب توزعوا داخل السودان وخارجه، في أسر ظروفها تغيرت بالكامل. يعني الحرب ما أثرت على الجامعات بس، هي أثرت على حياة الناس كلها. في طلاب يعني بيقوا مسؤولين من أسرهم، في ناس اضطروا ينزحوا أو يشتغلوا أو يغيروا مكان سكنهم أكثر من مرة. ففي الظروف دي صعب شديد إنه نتوقع الحياة تستمر بنفس الطريقة القديمة. عشان كده أنا بشوف إن التعليم الأونلاين كان الحل الأمثل في المرحلة دي، لأنه حافظ على استمرارية التعليم، ودي أهم حاجة مفترض الناس تركز عليها. خلى الطلاب يواصلوا مشوارهم الأكاديمي بدل ما تضيع عليهم سنوات طويلة وهم منتظرين الحرب تقف. طبعا التجربة أكيد ما كانت مثالية للكل، يعني في طلاب واجهوا مشاكل إذا كان في الإنترنت، في الكهرباء، في الأجهزة، يعني دي كلها تحديات حقيقية، يعني ما أعتقد في زول بيقدر ينكرها. ولكن رغم كل ده بعتقد إنه فرصة مواصلة الدراسة كان أفضل من توقفه تماماً. ولكن برضو أنا بشوف إنه التعليم الأونلاين ما بديل دائم للتعليم الحضوري، خاصة في التخصصات العملية والطبية زي الصيدلة، في معامل، في غيره. ولكن في الظروف الحالية ومع استمرار الحرب، بؤمن تماما إنه هو الحل الأكثر واقعية والأقرب لحماية مستقبل الطلاب.
4: السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالب أحمد ياسر صلاح، بدرس في جامعة المستقبل السودان، حاليا في السمستر السادس وداخل السمستر السابع إن شاء الله. صراحة من تجربتي الخاصة، الدراسة الأونلاين ما مفيدة، هي يعني ممكن يكون فيها حاجات بسيطة مفيدة، بس عموما هي ما مفيدة في أسباب كثيرة. أولا لأنه نحن لاجئين، لجأنا إلى دولة يوغندا، جميع الناس أو ما جميعهم يعني جزء كبير منهم طلعوا من السودان يعني ونزحوا للولايات، وما شالوا معهم يعني مثلا الأجهزة حقتهم أو كده، فدي واحدة من المشاكل. وتاني حاجة الظروف الاقتصادية بتاعت الأسرة، سواء كان إلى أجهزة أو الانترنت أو الواي فاي، يعني هسه مع غلاء الأسعار حياتي بقت مكلفة شوية. يعني أنا يعني بفضل الدراسة تكون حضوري، عشان يعني إحنا كنا متهيئين من زمان وإحنا صغار بنسمع إنه الحياة الجامعة حياة جميلة ويعني فيها تجارب كتير وكذا، وللأسف يعني ما قدرنا نعيش التجربة دي يعني كان فرصتنا الوحيدة، و للأسف يعني مع الظروف بتاعت الحرب. فيعني أنا بفضل إنه أو بتمنى يعني إنه الحرب دي تجيف والناس تضيع ونكمل ما فضل من الدراسة، عشان نعيش الحياة الجامعية. والحياة الجامعية دي يعني إنه الناس بتكتسب يعني خبرات وبتكون صداقات يعني في الجامعة ومعارف، ويعني دي الحاجة الأفضل.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالبة في طالبة في كلية الهندسة. بالنسبة للسؤال، نحن درسنا أونلاين لمدة حوالي سنتين بسبب ظروف الحرب وتوقف الدراسة حضوري. هي كانت تجربة فيها إيجابيات وفيها سلبيات. الإيجابيات إنه نحن ساعدنا في إنه يعني نواصل التعليم ومضي علينا سنواتنا الدراسية، لكن في نفس الوقت من التحديات والسلبيات والمشاكل يعني واجهتنا اللي هو ضعف النت وانقطاع الكهرباء وعدم توفر الأجهزة المناسبة، خاصة اللي هي كانت في فترة النزوح طبعا، بالإضافة لأنه بعض المواد العملية خاصة أنه تخصصنا 70% عملي أكثر من النظري، كان صعب أنها تدرس بنفس الكفاءة حضوريين، يعني أونلاين ما كانت بتدرس بنفس الكفاءة. عشان كده أقدر أقول إنه التعليم أونلاين كان هو حل في الظروف دي، لكن ما كان بيغنينا بشكل كامل عن الدراسة الحضورية. وشكرا.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نبع عثمان محمد أحمد عمر، طالبة في كلية الصيدلة جامعة الخرطوم. بالنسبة لي تجربة التعليم عن بعد صراحة ما كانت أحسن حاجة. أنا بفضل يعني إنه ناخد محاضراتنا في الكلية، بالنسبة لي يعني بفهم أحسن، براجع أول بأول، الموضوع ما بتراكم علي، بكون متذكرة المحاضرة، فبالتالي لما أي أقراها ما بكون في مجهود، بالذات في امتحاناتي الأخيرة عشان كان يعني درسنا سنة رابعة دي كلها أونلاين، فعانيت شديد صراحة لأنه المحاضرة إلا أذاكر كم مرة ولا يعني أشوف شروحات برا من النت وكده. فبالنسبة لي يعني ما كان أحسن خيار. أنا بالنسبة لي بفضل إنه التعليم ياهو وجه لوجه يعني.
7: السلام عليكم. والله التعليم الجامعي الأونلاين يعني أنا ما شايفه إنه حل، هو حل مؤقت لكن ليس حل يعني يعتمد للآخر، بحيث إنه في ناس ما بتقدر بتركز يعني حاجة لما تكون في التلفون كده بتشغلها حاجات تانية. فالحاجة الحضورية لها أثر طبعا أحسن من لما تكون في الهاتف. ممكن تكون حاجات مقتطفات ما المقرر كله ممكن تكون هنا، لكن ده ما حل نهائي ولا حل جذري، دي من وجهة نظري أنا.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضحى علي بابكر الزين، طالبة بكلية الآداب قسمي الإعلام وعلوم المعلومات والمكتبات المستوى الرابع جامعة الخرطوم. حقيقي لما حصلت الحرب كنت زي أي طالب وطالبة، حسيت إنه مستقبلنا الدراسي فيه غموض كبير جدا، لكن برغم المخاوف دي الدراسة الأونلاين قدرت أثبتت لي إيجابيات كثيرة، دي كان منها عامل الوقت الأوفر للدراسة، إضافة لإني اكتسبت مهارات جديدة كانت بالنسبة لي متمثلة في إني كيف أعمل سيرش للمعلومات بطرق متعددة، والطرق دي كانت متاحة لي طول الوقت، وكانت أقرب لإنها هي تكون سيلف إديوكيشن. لكن مقابل كل هذه الإيجابيات اتحرمت من ناحية الاستفادة من خبرات الدكاترة وبروفاتنا في الكلية والنقاشات المباشرة اللي كان متبادلة أثناء المحاضرات بين الزملاء والدكاترة، كذلك مساعدتنا نحن كزملاء في الدراسة وتغطية النواقص. من ناحية تانية إضافة لفقد الجانب العملي اللي كان له أثر كبير جدا في فهم الكورسات أكثر من الجانب النظري. أما من الناحية الثقافية والاجتماعية ودي كانت متمثلة في فقد الجانب الاجتماعي والنشاطات الثقافية اللي كان معروفة بها جامعة الخرطوم وتحديدا كلية الآداب، حقيقة دي كانت من أصعب التحديات اللي واجهتنا خلال دراستي الأونلاين، لأن عموما الحياة الجامعية هي ما بس جانب أكاديمي بحت، ما هي بس قراية وامتحانات ومحاضرات، بل هي كمان علاقات اجتماعية وتبادلات ثقافية وذكريات جميلة بتفضل مدى العمر.
1: دي كانت تجارب وآراء مجموعة من الطلبة في جامعات سودانية مختلفة حول التعليم أونلاين، ومنها ننتقل إلى أحد الأساتذة الذين خاضوا هذه التجربة ونسمع بكل شنو. أهلا ومرحبا بك في البرنامج.
9: بالنسبة للتدريس أونلاين، نحن طبعا 3 سنوات دي كلها يعني بعد 4 شهور تقريبا ولا 5 شهور من بداية الحرب، نحن بجامعة الخرطوم كنا بدأنا يعني في البداية كان أشبه بالتعليم عن بعد يعني اللي هو عبر الواتساب، يرسل المحاضرات، يرسل تسجيل صوتي، يتناقش مع الطلبة كده. إذا عندنا مراجع الوقت ده كانت قليلة لكن كنا بنرسلها. القصة بتاعت التعليم أونلاين دي العالم كله يعني استفاد من الحاجة دي، يعني ما فيها مشكلة خاصة في ظروف زي دي. يعني أفتكر في دول كثيرة كان أيام القفل بتاع الكورونا طوالي اشتروا منصات وطوالي دوروا شغل. المنصات المدفوعة القيمة دي بتمكنك يعني إنك اللي هي فيها حاجة اسمها بلاك بورد بترفع شغل للطلبة، بيكون أي طالب عنده حساب حضوريا بيكون موجود معك وممكن يشاهدك أنت في فيديو وأنت تشاهده في فيديو، تقدر تأخذ الحضور والغياب ويعني بيشاركوك. فهمتي؟ يعني أنا كنت بقعد مع أولادي في هناي بشغله هناي بكون قاعد معهم، يعني الأستاذ بيسأل والطالب يجيب لازم يفتح المايك ويوري صورته ويجيب وكذا ويشتغل الشغل يرسلوه نصور الرسل للأستاذ. الحاجة دي إحنا ما يتوفرت لنا لأنه ما عندنا حكومة بتدفع قروش لحاجات زي دي ولا عندها علاقات بالمجتمع الدولي المهتم بالقصة تحت التعليم دي عشان كان يقدر على الأقل يوفر منصات للجامعات دي. ففي النهاية المهم إحنا جبنا حاجة منصة كده مجانية بتنزل فيها الدرس بتاعك وتعمل، لكن ما بتلاقي الطالب إلا عبر جوجل ميت. المشكلة اللي كان واجهت الأساتذة خاصة الداخل السودان الموضوع بتاعت توفر النت ده كان مشكلة للطالب وللأستاذ خاصة الناس جوا السودان، دي كان فيها إشكالية كبيرة يعني صراحة، لأنه في مناطق كثيرة ما كان فيها نت، وإلى الآن في مشاكل كثيرة لسه في النت لأنه الشبكة ما يعني ما بالجودة النت. بالإضافة لأن طبعا إنه التكلفة ذاتها بتاعت النت يعني منو كان الناس الأساتذة دي كان بيدفعوا من جيبهم النت، يعني ما في جامعة بتدفع عليهم والناس مشت الأمور يعني على الرغم من إنه أنا مرات يعني المحاضرة بتاعتي عندك كم 30 طالب كم 20 طالب يعني ممكن يخشوا لي 10 11 12 طالب، والباقيين انا عارف ظروفهم. يعني الواحد ممكن يرجع عليك بعد فتره يقول لك والله انا ما في حته ما فيها نت، او وقت المحاضره ده ما بقدر امشي حته بتاعت النت الشبكه النور. فدي من المشاكل اللي واجهت الناس يعني. لكن عموما التجربه اثبتت انه الناس قادره انه تقطع شوط في المجال ده يعني. الشيء الثاني انه الناس ممكن تستفيد من التعليم الالكتروني ده حتى في اجواء السلم وكذا، الناس ممكن تستفيد. العالم الان كله شغال بالتقنيات دي يعني. انا افتكر التجربه بالنسبه لنا كانت جديده، ورغم الصعاب الناس اتاقلمت معها. طبعا واحده برضو من مشاكل التجربه اللي هو التدريب بالنسبه للطالب وبالنسبه للاستاذ يعني. يعني طالب عشان تفتح له حساب في المنصه لازم يكون عنده يوزر نيم، ويعرف كيف يخش وكيف يفتح وكيف يرفع الواجبات بتاعته وكيف يسجل حضوره. دي كلها الاستاذ برضو محتاج انه يكون عنده يوزر نيم باسورد، ويكون عنده يعني يعرف كيف يدرب على انه هو كيف يرفع المحاضرات بتاعته، واذا عنده مراجع عايز يرفعها برضه يرفعها كيف، وكيف يقيم الواجبات وكيف ياخذ الحضور. دي كلها ده شغل في منصات زي ما قلت لك متقدمه جدا يعني. فالحاصل انه يعني التجربه احنا زي ما بيقولوا خدناها بالطريقه الصعبه يعني. يبقى السؤال في ظل الظروف الراهنه، لانه هسي لو قلنا انه الدراسه حضوريا، صراحه الطلبه والاساتذه ذاتهم ما بيقدروا على النفقات بتاعت المواصلات. يعني ما نفتكر انه لو سالت اي زول انه تكلفه المشوار من ام درمان الى جامعه الخرطوم وبالعكس معاه وجبه فطور بيتكلف كم في اليوم، الكلام ده الطالب ده هل بيقدر عليه ولي امره حاول بيقدر عليه؟ ده بيبقى السؤال.
1: مستمعينا الافاضل، كانت تلك شهادة أحد أساتذة الجامعات السودانية الذي خاض تجربة التدريس عبر الإنترنت، وتحدث لنا عن تجربته إلى جانب أبرز التحديات التي واجهت العملية التعليمية في ظل هذا النمط من التعليم. نتقدم لكم بجزيل الشكر ضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة وأسروا النقاش بآرائهم وتجاربهم، كما نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم بخير وعافية. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
10: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا، راني في التراب ذاته.
11: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
12: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
11: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
13: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
11: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
14: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
15: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
16: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول المسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
15: هل هي مرض معدي؟
16: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
15: الأعراض
16: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضه بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضه يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللثة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
15: هل هي مرض متوطن؟
16: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، نحن كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الأبقار وكده، في بعض الحمات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده، لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، في النظافة لها أثر، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
15: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
16: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة، استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنصد عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان أنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
15: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
16: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة. طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن نبدأ برنامجنا بنشرة الأخبار وإليكم عناوينها. العمليات العسكرية لا تزال مستمرة بشمال كردفان، ونزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري. انقطاع المياه لليوم الثالث في الثورات بأم درمان، وشلل في الأفران ووضع إنساني صعب للنازحين في الدمازين. قرار حكومي بسداد متأخرات الأجور للمعلمين على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس. السعودية تنشئ تحالفا للدفاع البحري من أجل الملاحة في البحر الأحمر بمشاركة 13 دولة بينها السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. لا تزال الحرب مشتعلة في شمال كردفان، وعمليات النزوح والمعاناة للمدنيين مستمرة، وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة في بيان بأن الأسر المتضررة نزحت إلى مواقع أخرى داخل محافظة سودري وإلى مناطق في محافظة بارة بشمال كردفان، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال متوترا ومتقلبا للغاية، وإنها تواصل رصد ومراقبة التطورات عن كثب. أعلنت قوة من الدعم السريع تتبع المجموعة 26 استسلامها وتسليم نفسها للجيش بكامل عتادها. وقال الناقب عثمان النور حسب خليل أحد أفراد القوى التي سلمت نفسها إنها انضم إلى القوات المسلحة قادما من بارة مع المجموعة المستسلمة. وأكد النور القبة الذي كان في استقبال المجموعة بالخرطوم إنه عمليات الاستسلام المماثلة متواصلة. أصدر رئيس الوزراء كامل إدريس قرار بسداد متأخرات الأجور والمنح والبدلات بجدول للمعلمين حتى نهاية العام المالي الحالي للعام 26، على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس العام 26. وشمل قرار رئيس الوزراء إعفاء أبناء العاملين بالتعليم العام من رسوم الامتحانات لجميع المراحل الدراسية بالتعليم العام، امتحانات الشهادة السودانية وامتحانات المرحلة المتوسطة وامتحانات المرحلة الابتدائية، ومركزية مرتبات المعلمين ابتداء من العام المالي القادم بدءا من شهر يناير من العام 2027. ورحبت لجنة المعلمين السودانيين بالقرار. وقال المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: مع ترحيبنا بهذه القرارات وتأكيدنا علينا هي نتيجة للضغط الذي مارسه المعلمون خلال الفترة السابقة بالإضرابات ورفع المذكرات للولايات.
0: أكدت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر أرمان أن عدم مشاركة صمود وقوى إعلان المبادئ في اجتماع الآلية الخماسية القادم خطوة صحيحة نحو إعادة تصميم العملية السياسية لمصلحة الشعب السوداني وضد الاستبداد، ووصف في بيان مسار الخماسية بالخفة والتسرع وعدم الإحاطة بعمق بجوهر الأزمة والبحث عن الحلول السهلة والهشة. وأكد أن إبعاد القوى الديمقراطية وقوى الثورة والتغيير عن التأثير الحاسم في سير العملية السياسية لن يؤدي إلى إطالة أمد الحرب والحلول الهشة، وطالب بضرورة إجراء حوار صريح وجاد مع أطراف الخماسية والرباعية ومراجعة تصميم العملية السياسية. أكد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أن اجتماع الكتلة الديمقراطية مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بحث تطورات الأزمة السودانية وسبل دعم مسار يحقق السلام ويحافظ على وحدة البلاد ومؤسساتها. من جهته قال حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل المهدي أن وفده ناقش مع الآلية الخماسية في أديس أبابا الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية في السودان وسبل الانتقال من حالة الحرب والانقسام إلى مرحلة السلام والتوافق الوطني. أعادت منظمة ليغات فتح مكتبها في الخرطوم تمهيدا لاستئناف أنشطتها لأول مرة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وتزامن مع افتتاح المكتب اجتماع المدير التنفيذي لليغات الزائر للسودان ورقنا قبيه برئيس مجلس السيادة الفريق البرهان ورئيس مجلس الوزراء كامل إدريس بالخرطوم. وقال سكرتير الليغات للصحفيين عقب الاجتماعات إنه يزور الخرطوم للتشاور مع القيادة السودانية وتبادل الرؤى والأفكار بشأن السبل الكفيلة بتحقيق سلام مستدام. وأوضح أن مهمة الليغات تتمثل في دعم السودانيين لا في فرض أي حلول عليهم، نظرا لأن السلام لن يصنع إلا داخل السودان وعلى أيدي السودانيين أنفسهم. أعلنت 14 دولة بينها السودان إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات بقيادة السعودية لحماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن من هجمات الميليشيات خصوصا الحوثية. وتضم قائمة الدول المؤسسة لهذا التحالف إلى جانب السعودية والسودان كل من مصر واليمن والأردن وجيبوتي والصومال وقطر والكويت والبحرين وباكستان وتركيا. وشارك في هذه الاجتماعات من جانب السودان رئيس أركان الجيش السوداني الفريق ياسر الأطر. تفاقمت الأوضاع المعيشية لمواطني عدد من أحياء الصورات بأم درمان إثر استمرار انقطاع المياه لليوم الثالث على التوالي بالتزامن مع برمجت قطعات الكهرباء لنحو 8 ساعات يوميا، ما تسبب في شلل حركة الحياة اليومية وتوقف المخابز عن العمل وسائر الخدمات. واشتكى المواطنون من توقف محطات مياه الجماير لأسباب غير معلومة. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم اضطروا إلى شراء مياه الشرب من المتاجر رغم ارتفاع سعر القارورة من 2500 إلى 3000 جنيه، بينما يعتمدون على مياه الآبار لتلبية احتياجاتهم للاستخدامات الأخرى إلا إنها غير صالحة للشرب. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
2: ما يقال عليها ثلاثة يوم في الصورات، في ناس أصلا ما جايب خبري إنها هي قاطعة، فهمت عندها سهاري أو استخدام الموية حقها قليل، فهي لها ثلاثة يوم الموية دي ما في قاطعة. المحطات بتاعت الجماير بتاعت المنارة ما شغالة بتغذي أم درمان، فما تعرف السبب شنو. الموية بتاعت الشراب بنشتريها موية صحة من الدكان، بنشربها سخنة لأنه أصلا الكهرباء قاطعة، يعني الكهرباء بتشتغل 8 ساعات في اليوم، يعني ممكن الكهرباء تقطع منك الصباح يوالك 2 ظهر الساعة ماهر بالليل تقطع لك.
0: من جهتها أعلنت ولاية الخرطوم اليوم الجمعة إعادة تشغيل محطة مياه المنارة بعد توقفها خلال الفترة الماضية. وقالت الولاية في بيان أطلع عليه راديو دبنجا إن فرق التشغيل تعمل حاليا على ملء خزانات المحطة والخطوط الناقلة للمياه، موضحة أن العملية تحتاج إلى عدة ساعات قبل عودة الإمداد المائي للمنازل بصورة طبيعية. اشتكى مواطنون في منطقة جبيد بمحلية سنكاد بولاية البحر الأحمر من استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في وقت تجاوزت فيه درجات الحرارة 45 درجة مئوية، مما فاقم معاناة المواطنين وأثر على مختلف جوانب الحياة اليومية. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن برمجة قطوعات الكهرباء تتجاوز الساعات المعلنة وسط شكاوي من عدم انتظام البرمجة. وأضاف أن المواطنين يشكون أيضا من ارتفاع شديد من أسعار مياه الشرب. وفي ذات الموضوع حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في ولايات القضارف وسنار والنيل الأزرق وولايتي جنوب وغرب كردفان وولايتي وسط وغرب دارفور. وأكدت الهيئة استمرار الأجواء الحارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. رصدت حالات إصابة بالكوليرا في محليتي شرق النيل وأم درمان بولاية الخرطوم. وقال متطوع بمستشفى النووي أن المستشفى استقبل حالة كوليرا مؤكدة إلى جانب حالة أخرى تعاني من إسهال دموي، مشيرا إلى أن متطوعين في شرق النيل أبلغوه بتسجيل 6 حالات مؤكدة هناك. وأفاد متطوع آخر لراديو دبنجا بأن أولى حالات الكوليرا التي ظهرت في شرق النيل لم تسجل بينها وفيات، مضيفا أن حالات أخرى رصدت كذلك في أم درمان. وأوضح أن جميع المصابين يتلقون العلاج في مركز العزل بمستشفى بشائر، مرجحا أن العدد الإجمالي للحالات لا يقل عن 20 حالة. يستضيف معسكر الكرامة 3 بمدينة الدمازين أكثر من 31,000 نازح هربوا إليه من القتال في النيل الأزرق. ويواجه النازحون المزدحمين بالمعسكر أوضاع إنسانية صعبة مع الحطور الغزير للأمطار التي غطت المعسكر بالدمازين، مع انتشار الأمراض والأوبئة بين السكان لا سيما الإسهال والملاريا وأنواع مختلفة من الحميات. ووجه الفريق أحمد العمدة بهدي حاكم إقليم النيل الأزرق بضرورة التنسيق المشترك لتوفير المواقع البديلة لمعسكرات النازحين والعائدين المتأثرة بالأمطار بولاية النيل الأزرق. لا تزال الصحفيات الثلاثة لزاعيات إشراق عبد الرحمن وزهرة محمد الحسن ومواهب إبراهيم محتجزات لدي الدعم السري في مدينة نيالة منذ شهر فبراير الماضي ولم يطلق سراهن بعد. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين إنها تلقت معلومات مؤكدة تفيد بأن المعتقلات يواجهن أوضاع احتجاز متردية في ظل غياب الرعاية الصحية المناسبة، ودعت النقابة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيات والناشطات المحتجزات وتوفير الرعاية الطبية العاجلة لهن والسماح بنقلهن إلى المستشفيات عند الحاجة، إضافة إلى الكشف عن أماكن احتجازهن وتمكين أسرهن ومحاميهن من التواصل معهن. تخطى سعر الدولار في السوق الموازي بالسودان حاجز 6200 جنيه في موجة صعود واسعة هي الأكبر منذ مطلع الأسبوع. وأصهرت بيانات صندوق النقد الدولي إن السودان تصدر الدول العربية في عام 2025 من حيث نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط المالية التي يواجهها الاقتصاد السوداني مع استمرار الحرب وتراجع النشاط الاقتصادي والإيرادات العامة. ويرى اقتصاديون أن الحرب لم تؤدي فقط لانكماش الاقتصاد بل أدت أيضا إلى إعادة توجيه جانب كبير من الموارد العامة نحو الإنفاق العسكري على حساب الخدمات الأساسية والاستثمار والتنمية. نفذ مواطنون بمدينة أبكرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الخميس وقف احتجاجي أمام مباني رئاسة المحلية للمطالبة بإقالة المدير التنفيذي للمحلية على خلفية اتهامه بالفساد. وأفادت مصادر لراديو دبنجا بأن المدير التنفيذي يواجه اتهامات تتعلق بملف أراضي تشمل تخطيط محلات تجارية وتوزيعها في السوق الكبير إلى جانب أراضي سكنية، ولم يتمكن راديو دبنجا من الحصول على تعليق المدير التنفيذي بشأن هذه الاتهامات. وأضاف المتظاهرين في هتافات أمام مبنى المحلية في هذا الخصوص

0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن المدير العام لمصلحة المياه النهرية بالسودان ياسر ماديبو عن خسائر أولية بقيمة 250 مليون دولار لاحقت بالقطاع جراء الحرب. وأضاف ماديبو في ورقة علمية قدمها بعنوان تنمية النقل النهري في السودان ودوره في النهضة الاقتصادية بالوطن العربي أن الخسائر شملت البنية التحتية إضافة إلى عوائق طبيعية وفنية مثل الصخور والجزر الرملية وتذبذب مناسيب النيل. وأشار إلى أن السودان يمتلك شبكة ملاحية بطول 5000 كيلومتر، منها أكثر من 3000 كيلومتر صالحة للملاحة الفعلية. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. تابعوا بقية ما تبقى من البرنامج.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة 31 يوليو 2026. في الجولة دي سنتناول القضايا التالية: التحالف الذي دعت إليه السعودية ومشاركة السودان فيه، هل سيساهم في وقف الحرب؟
2: يجب الاعتراف أولا أن السودان من الطبيعي أن يكون ضمن هذا التحالف، يعني بغض النظر عن الأوضاع والصراع المسلح الذي يشهد السودان.
1: كيف يمكن تحقيق السلام المستدام في السودان وتحقيق العدالة الانتقالية؟
3: الملاحظ أن اتفاقية دي سببة تمت مع نميري، نظام انقلابي عسكري ديكتاتوري. نيباشا 2005 تمت مع البشير، نظام ايديولوجي انقلابي استبدادي عسكري ديكتاتوري، وهكذا أبوجا، وهكذا اتفاق سلام الشرق وكده.
1: لجنة المعلمين ترحب بقرارات رئيس الوزراء بصرف مستحقات المعلمين، ولكن
4: هذه الحقوق التي أقر بها مجلس الوزراء ووجه بأنها تعطى للمعلمين محتاجة لمزيد من التكاتف حتى يتم تنفيذ هذه القرارات.
1: عائدات الذهب التي تدخل الخزينة العامة أقل بكثير من حجم الإنتاج.
5: ونحن نتكفل كدولة حب الذهب وسوالبه من سيانيد وزيبق وسرطانات وأمراض وتدمير البيئة، ويستفيد منه غيرنا.
1: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل قصير ونعود.
6: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
1: أهلا بكم مرة أخرى. أكد المحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف لراديو دبنجا أن الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر وتأمين حركة التجارة العالمية تعكس أهمية استراتيجية بالغة. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
2: الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية مؤخرا بتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر وحماية التجارة العالمية وتأمينها ضد ميليشيات تحديدا الحوثي وأي عمليات إرهابية يمكن تعرض لها البحر الأحمر. كلنا متابعين إحنا الآن يعني بالذات في منطقة الشرق الأوسط أصبحت الممرات المائية هدف رئيسي واستراتيجي للنزاعات المسلحة. شفنا الحاصل في باب المندب، بنتابع ما يحدث في مضيق هرمز، وبنتابع أيضا ما يحدث في البحر الأحمر خاصة في الجزء الجنوبي منها في منطقة باب المندب، وما يقوم به الحوثيون من اعتداءات وتهديد مباشر للتجارة العالمية. بالتالي دعوة السعودية بتبدو منطقية ومهمة في ذات الوقت. يمكن إحنا في السودان المسألة بتاخد عدة جوانب، أبرز إنه يجب الاعتراف أولا إنه السودان من الطبيعي أن يكون ضمن هذا التحالف، يعني بغض النظر عن الأوضاع والصراع المسلح الذي يشهد السودان والتعقيدات العلاقات الخارجية مع إيران ومع غيرها، لكن دي حقيقة جيوسياسية لازم نعترف بها ببساطة، لأنه إذا كانت السعودية الساحل السعودي يبلغ طوله حوالي 1800 كيلومتر، فبيجي بعد السودان مباشرة بحوالي 853 كيلومتر، يعني ممكن يكون الساحل السوداني نصف الساحل السعودي، لكن الحقيقة أنه هو يحتل المرتبة الثانية من حيث المشاطئة للبحر الأحمر. بالتالي لا يمكن تجاوز السودان في مثل هذا التحالف، دي حقيقة لازم نتعامل معها. يعني المسألة الثانية بعد كده بتبقى في مواقف السودان نفسه، يعني كلنا نعلم الآن السودان متورط في علاقات مباشرة مع إيران، وكلنا عارفين أنه إيران هي المحرك الرئيسي لجماعة الحوثي في اليمن، فهذه ذاتها بتبقى إشكالية بالنسبة للسودان وبالنسبة لصناع التحالف نفسه في قبول دولة بمثل هذه التعقيدات. لكن زي ما قلنا الواقع الجيوسياسي هو اللي بيفرض أنه السودان يكون موجود. يمكن الناس تقارن بين التحالف العسكري الجديد وتحالف الحزمة أو عاصفة الحزم اللي أطلقتها السعودية أيضا بطلب من الرئيس اليمني آنذاك منصور لمواجهة العمليات اللي قامت بها جماعة الحوثي بدعم مباشر من إيران. التحالف طبعا كان في مارس 2015 والسودان كان جزء منه، ويمكن كانت الدول الرئيسية السعودية والإمارات والسودان ومصر والكويت وغيرها. الآن هذا التحالف مختلف يمكن من حيث التشكيل ومن حيث الأهداف. الآن السعودية تتحدث عن دعوة 50 دولة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول، بينما عاصفة الحزم كان تشكيلها مختلف وأهدافه مختلفة. عاصفة الحزم كان هدفها الأساسي ممكن نقول مواجهة مباشرة مع إيران، لأن إيران كانت المحرك الرئيسي للأحداث في اليمن، بالتالي دي كانت مواجهة مباشرة. الآن المواجهة غير مباشرة لأنه بالآن بيتكلم عن تأمين البحر الأحمر وتغيير تحركات الحوثيين، يعني الأهداف المعلنة مختلفة. يمكن أيضا الفرق بين عاصفة الحزم والتحالف الآني إنه الإمارات في ذلك الوقت كانت لعبة دور رئيسي في عاصفة الحزم، يمكن كانوا السعودية والإمارات هم المولين الرئيسيين لعاصفة الحزب، لكن الآن المسألة مختلفة. برضو إحنا بنتابع تعقيدات كثيرة في موقف الإمارات، لكن العنصر الجديد في موقف في التحالف العسكري الجديد اللي بتهيئ له السعودية والبترتب له السعودية وجود الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول المستفيدة بشكل مباشر من سلاسل التجارة في البحر الأحمر وفي باب المندب، وأيضا هي متضررة من أي تعقيدات أو عقبات أو استهداف مباشر لهذا النشاط التجاري في هذا المسطح المائي المهم. بيبقى بعد كده في سؤال عن مدى تأثير هذا التحالف الجديد ووجود السودان فيه في حال استمراره طبعا على الوضع في الحرب في السودان. قطعا إذا قبل الـ50 دولة إذا قبلت وجود السودان في هذا التحالف زي ما قلنا لاعتبارات جيوسياسية بتفرض نفسها، فده قطعا بينعكس إيجابا على علاقة حكومة الأمر الواقع في بور السودان في علاقاته مع الدول الموجودة في هذا التحالف ودوره أيضا. لكن طبعا ده بيفرض على السودان عشان يخلق جدية ويعطي ثقة لأعضاء هذا التحالف إنه يعيد النظر في علاقاته سواء كان مع إيران سواء كان مع جماعات الحوثي في اليمن سواء كان مع كل عمليات الإرهاب بشهد العالم. ودائما نحن بنلقى إنه هذه التركيبة جزء ما بعيد من العمليات الإرهابية بتحدث. إذن أمامس يمكن القول أنه بغض النظر عن ما يمكن أن ينتهي إليه هذا التحالف وما يمكن أن يحقق من نجاحات، لكن حقيقة بتبقى في قدام حكومة البرهان فرصة جديدة لإعادة ترتيب علاقاته مع العالم، لأن إحنا الآن بنتكلم عن تحالف دولي بالمعنى الحرفي للكلمة، لأن السعودية داعية 50 دولة، وكل الدول زي ما إحنا قلنا أو كل العالم بيتأثر من الإشكالات اللي بتحدث في الممرات المائية الرئيسية، سواء كان في هرمز أو في المندب أو البحر الأحمر. إذن السودان مطالب بإعادة تشكيل لتموضع جديد مع المجتمع الدولي، وده بيتطلب منه أن يعيد النظر في علاقاته مع إيران، بيتطلب منه أن يعيد النظر في علاقاته مع جماعة الحوثي، بيعيد النظر في علاقاته مع أي عمليات إرهابية أو عنف يمكن أن يحدث. أيضا ده بيأثر، يمكن أن يؤثر على موقف السودان في الاستجابة لدعوة المجتمع الدولي بإنهاء بوضع حد للحرب في السودان. يعني يمكن للمجتمع الدولي نفسه من خلال 50 دولة أو من خلال هذا التحالف الجديد أن تستصبر وجود السودان أو رغبة السودان في تواجده داخل هذا التحالف، أن تفرض عليه أنه يعيد النظر في مواقفه المتعنتة من إنهاء الصراع المسلح في السودان حتى تكون جزء وفاعل في المجتمع الدولي وذو تأثير فيما يحدث. الخلاصة اللي عايزين نقولها أنه طبعا في ناس بيفتكروا أنه السعودية الآن أصبحت تتراجع عن الموقف الأول، كانت هي في وضع الحياد ودعم كل جهود إنهاء الحرب. يمكن نحن ما زلنا بنذكر مفاوضات جدة وإعلان جدة والاعتراف السعودي نفسه بعد ذلك بأنه الجيش هو الذي أخلى ورفض الالتزام بالاتفاق. لكن الآن طبعا بقى في معلومات كثيرة جدا عن دور جديد للسعودية في علاقاتها مع حكومة الأمر الواقع في السودان. لكن بتجاوز ده زي ما قلنا إنه التحالف ده يمكن أن يؤثر على السودان، والتأثير يمكن أن يكون إيجابا بحيث إنه يمكن أن يؤثر في موقف السودان أو حكومة السودان حكومة الأمر الواقع، ويفرض عليها إنها تعيد النظر في مواقعها وفي علاقات الملتبسة مع مصادر الإرهاب إيران وجماعة الحوثي في اليمن وغيرها. وشكرا جزيلا.
1: كلما طال أمد الحرب وازدادت الانتهاكات يرتفع الغبن بين مختلف المكونات الاجتماعية، والتصعيد السياسي فيما يخص الموقف من الحرب والانتهاكات التي تحدث من قبل الطرفين. الوصول لسلام مستدام ومصالحة وعدالة انتقالية يتطلب الكثير من العوامل، وعلى رأسها الإرادة الشعبية. على هذه الخلفية استضاف راديو دبنجا الأستاذ عبدالله ديدان الباحث في قضايا السلام وفض النزاعات، والذي أنجز في هذا الشهر رسالة ماجستير بهذا الخصوص.
3: وفي الحقيقة موضوع العدالة الانتقالية تمت وجرت فيه أبحاث كثيرة، وحتى على المستوى العملي حصلت تجارب كثيرة زي ما الناس بتعرف، يعني في جنوب أفريقيا، رواندا، المغرب، كينيا، أوغندا، سيراليون، حصلت برضو في الأرجنتين وفي غيره. ده كله في سعي الإنسان لإيجاد حلول لما يترتب على الصراعات الواسعة اللي حصلت في مختلف دول العالم، والنتج عنها يعني انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وعشرات الألوف أو مئات الألوف حقيقة من الضحايا عبر مسيرة الصراع القاعد يحصل يعني. وهي أول تجربة لها في ما عرفت بمحاكم نورنبرغ في ألمانيا عقب فترة هتلر. دي كانت أول تجربة للعدالة الانتقالية، ومن ثم حدث التطور مع تطور العلوم والبحوث والدراسات حول مسألة النزاعات نفسها وصناعة السلام وغيره يعني. فالدراسة هي يعني عملت على دراسة كل التجارب السابقة بشكل عام، لكن ركزت بشكل خاص على تجربتنا السودانية في إنه نحن عندنا نزاعات متطاولة الأمد، يعني يمكن من 1955 واللي انتهت باتفاقية دي سببة 72 اللي هي كانت بوساطة من منظمة الوحدة الأفريقية في ذلك الوقت، ثم رجعنا للحرب مرة أخرى يعني 83 الحركة الشعبية لتحرير السودان وبمنفيستو سياسي متكامل لغاية ما حصل اتفاق السلام الشامل في نايفاشا 2005، برضو الحرب بدأت في دارفور 2002-2003، حصلت اتفاقات يعني زي الدوحة 2011 وقبلها أبوجا 2006، الصراع بين المسلح بين حكومة النظام البشير والبايد وقوى الإجماع الوطني في شرق السودان، برضو حدثت اتفاقات، اتفاق شرق جيبوتي، اتفاق الغاهرة، اتفاق شرق أسمرة وغيره من اتفاقات. لكن السؤال المحوري إنه لماذا لم تحقق اتفاقية سلام جوبا الأخيرة 2020 بين الجبهة الثورية والسلطة الانتقالية، لكن السؤال المحوري والجوهري هو لماذا لم تحقق كل هذه الاتفاقيات سلام والسلام وتقود إلى إنهاء الحروبات في السودان؟ يعني بيحصل اتفاق سلام بتتجدد الحرب، بيحصل اتفاق سلام بتتجدد الحرب. حقيقة في أسباب كثيرة وعوامل كثيرة لعدم قدرتنا على التوصل لاتفاق سلام شامل ودائم ومستدام ينهي الحروبات في السودان، ومن يمكن إجمالها في عدد من الأسباب. أولا أن كل الاتفاقات دي هي قاعدة تتم مع أنظمة عسكرية، ما تمت مع أنظمة ديمقراطية، وهذا ذاته قاعد يفرض سؤال الجدل بين أنه الديمقراطية أولا ولا السلام أولا ولا هما مكملات مع بعض، لكن هسي ده ما موضوعنا في الحلقة حقيقة. لكن الملاحظ أنه اتفاقية دي سببها تمت مع نيميري نظام انقلابي عسكري ديكتاتوري، نيفاشا 2005 تمت مع البشير نظام ايديولوجي انقلابي استبدادي عسكري ديكتاتوري، وهكذا أبوجا، وهكذا اتفاق سلام الشرق وكده. اتفاق جوبا تم في الفترة الانتقالية لكن كان يد العسكري فيه أكثر من يد المدنيين، وفي فترة هي ذات شهدت هشاشة سياسية واللي هي قادت بعد ذلك لتفجير الإسلاميين بقيادة البرهان للحرب الماسلة والجارية الآن في السودان. لكن من العوامل الثانية القاعد بنقول إنها هي سبب رئيسي في دولة السلام المستدام ما يحصل في السودان جراء، على الرغم أقصد من كل الاتفاقات التمت دي، هو غياب المحاسبة ومفهوم العدالة، لأنه انتهاكات كبيرة جدا ارتكبت في النزاعات دي من 2005 وغيرت في حياة الناس، حتى حدث التغيير الديموغرافي بسبب النزوح واللجوء وأفقرت المجتمعات وعشرات أو مئات الألوف من الضحايا، سواء كانوا قتلى أو جرحى وجرائم اغتصاب وتهجير. لم تتم محاسبة ولم يتم إنصاف للضحايا، لأن استدامة السلام بتستوجب العدالة، عشان ما تكون في grievances قاعدة عند الضحايا اللي هي شعور المظالم. يعني الضحايا ظلوا بمظالمهم في كل الاتفاقات دي، المسؤولين من الانتهاكات والجرائم اللي ارتكبت في كل الحروبات دي يظلوا هم غير معرضين للمساءلة، بالتالي بتبقى السلام على أي عملية تمت للسلام هشية، لأنه ما في ضمانة لها. الضمانة الأساسية هي العدالة، عدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا. من هنا جاءت الفكرة، أخذنا في الدراسة النموذج بتاع دارفور في الفترة من 2003 لغاية 2019 قبل ثورة ديسمبر، يعني اللي هي فترة ارتكبت فيها انتهاكات واسعة جدا وتمت فيها شوية إجراءات بتاعة عدالة انتقالية عبر محكمة الجنايات الدولية، يعني باتهام واضح وصريح ومطالبة بالمصولة والمحكمة للبشير وبعض أركان النظام البايد. يعني هو ده وجه من أوجه العدالة الانتقالية، لكن لسوء الحظ لم يمسل البشير أمام المحكمة، والمحكمة نفسها ما عندها الآليات اللازمة والمناسبة للقبض عليه، يعني لأنه حتى موضوع المحكمة الجنائية خاضع لجدل من بعض الأطراف على مستوى العالم، يعني فهذا أضعف بقدرته على أن تقبض على البشير ما عندها القوة الجبرية دي، يعني
7: نعم
3: في يدها هي كمحكمة. فالدراسة عملت على إنه أخذت المنهج التحليلي والمنهج المقارن، أخذت التجربة بتاعت جنوب أفريقيا ورواندا ويوغندا وسيراليون وكينيا بشكل متعمد لتباين التجارب دي كلها في تطبيق العدالة الانتقالية، وعملت مقارنة افتراضية لأنه هل ده ممكن يحدث في السودان لتحقيق العدالة اللي بتقود للسلام المستدام. عشان كده الدراسة هي عنوانها كان Sustainable Peace in Darfur, The Need for Transitional Justice.
1: رحبت لجنة المعلمين بالقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء بصرف متأخرات المعلمين المالية للفترة السابقة والاستجابة لبعض مطالبهم، إلا أنها قالت بأن مواصلة الضغط أمر واجب حتى تتم الاستجابة لهذه القرارات حتى لا تكون حبرا على ورق. التفاصيل في حديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
4: القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء بالأمس فيما يخص حقوق المعلمين، مع ترحيبنا بهذه القرارات وتأكيدنا على أنها هي نتيجة للضغط الذي مارسه المعلمون خلال الفترة السابقة بالإضرابات ورفع المذكرات للولايات، ورغم أنها حقوق ثابتة تصل في بعض الأحيان إلى 20 شهر مرتبات إضافة لعلاوات ومنح وبدلات خلال الحرب لم يتم الوفاء بها. فبنعتقد أنه هذه الحقوق التي أقر بها مجلس الوزراء ووجه بأنها تعطى للمعلمين محتاجة لمزيد من التكاتف حتى يتم تنفيذ هذه القرارات، وحتى لا تصبح هذه القرارات مثل غيرها من القرارات التي تم إصدارها والتوجيهات التي صدرت من أعلى سلطة في الدولة الآن، ولكنها لم تنفذ بصورة مثلى وبعضها لم ينفذ حتى الآن. فمحتاجين لمزيد من التوحد ومزيد من التكاتف ومزيد من الضغط من قبل المعلمين حتى يتم تنفيذ هذه التوجيهات وهذه القرارات التي صدرت. أيضا هنالك مجموعة من القضايا ما زالت هي عالقة. أهم قضية هي قضية زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور. هذه معركة بنعتقد أنها لابد من التمسك بها ولابد من خوض هذه المعركة، لأن وزارة المالية ثبت من خلال 4 أو 5 سنوات السابقة هي تتعنت في الاستجابة لهذا المطلب الذي يمثل العمود الفقري لحقوق المعلمين. الحد الأدنى في السودان الآن هو أقل حد أدنى على مستوى العالم. فبنعتقد أنه لابد من التجهيز لمعركة قادمة تبدأ خلال الفترة القادمة والشهور القادمة ولا تنتهي إلا بإقرار زيادة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الانفجار الحاصل في الأسعار وتدني سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار. فبالتالي دي معركة لابد من خوضها، إضافة إلى مركزة الصرف على التعليم. الآن في قرار بمركزة مرتبات المعلمين وده قرار جيد، ولكن مركزة الصرف على التعليم وزيادة الإنفاق عليه إلى أكثر من 20% من ميزانية الدولة بعيدا عن التعليم العالي، بعيدا عن الفصل الأول المرتبات، الإنفاق على التعليم فقط من حيث البيئة المدرسية والكتاب المدرسي وغيره. فدي معركة أيضا مؤجلة، يجب أن نخوض هذه المعركة خلال الفترة القادمة ويتم إقرار هذا الأمر في الميزانية القادمة. تجاهلت القرارات الأمرين ديل وبنعتقد أنهم من الأهمية بمكان، وده العمود الفقري للمطالب التي تم رفعها خلال الفترة السابقة.
1: رغم امتلاك السودان واحدة من أكبر قطاعات إنتاج الذهب في المنطقة الإفريقية والعربية، لا تزال عائدات هذا المعدن النفيس التي تدخل خزينة الدولة أقل بكثير من حجم الإنتاج المعلن. المزيد في حديث السيد عبد المنعم الصديق رئيس شعبة مصدري الذهب.
5: هنا الذهب يعتبر المورد الرئيسي والصادرات السودان، وكان يمكن أن يكون خيرا وبركة على الاقتصاد السوداني وعلى المواطن السوداني، ولكن يعني حسب تصريحات السيد وزير المالية فإن المنتج من الذهب ما يقارب 70 طن، ولكن والتي تعادل تقريبا حوالي 7 مليارات، بينما بنك السودان يقول بأن ما تم تصديره من الذهب عبارة عن أقل من 2 مليار دولار. فإن ذلك يعني بأن هناك هدرا في الذهب وإنتاج الذهب، ونحن نتكفل كدولة حب الذهب وسوالبه من سيانيد وزيبق وسرطانات وأمراض وتدمير البيئة، ويستفيد منه غيرنا. وجاءت القرارات الاقتصادية الأخيرة لتلقي عبئا جديدا على الذهب وعلى التهريب وتعمل على مزيد من التهريب من الذهب، لأن القنوات الرسمية ستكون مسدودة أمام الجميع. كذلك فإن مدخلات الإنتاج يفرض عليها حظر، مما يعني بأن تكلفة الإنتاج ستزايد وستضاعف، وذلك سيعمل على ارتفاع تكلفة التعدين وعلى انخفاض الإنتاج، وسيؤثر سلبا على عائدات الذهب. ونتمنى أن تنتهي الوزارة السياسات الراشدة التي تعمل على استغلال كل ما يتم إنتاجه من صادر الذهب ويستفيد منه المواطن السوداني المغلوب على أمره.
1: دخل انقطاع مياه الشرب في أحياء الثورة بأم درمان يومه الثالث وسط استمرار توقف لمحطة الجماير، في وقت قال فيه السكان أن أسباب التوقف لا تزال غير معروفة، ما أدى إلى أزمة حادة في الحصول على المياه وانعكس على عمل الأفران ومختلف مناحي الحياة اليومية. نستمع للرسالة التالية لمواطن من الثورات.
7: الماء قال عليها 3 يوم في الثورات، في ناس أصلا ما جايب خبر إنها هي قاطعة، عندها سهاري أو استخدام الموية حقها قليل، فهي لها 3 يوم الموية دي ما في قاطعة. فتقريبا ليلة اليوم الثالث المحطات بتاعت الجماير بتاعت المنارة ما شغالة، بتغذي أم درمان، فما تعرف السبب شنو. الموية بتاعت الشراب بنشتريها موية الصحة من الدكان، بنشربها سخنة لأنه أصلا الكهرباء قاطعة، يعني الكهرباء بتشتغل 8 ساعات في اليوم، يعني ممكن الكهرباء تقطع منك الصباح يبالك 2 ظهر، الساعة الماهر بالليل تقطع لك ما تنوم بيه. فمن الحق ذاته نبرد موية، ولا الموية أصلا هي تبرد في الدكان، فبنشتري موية الصحة الباغات دي كانت ب2500 بس بقت ب3 لأنهم بيستغلوا الأزمات حس الدكاكين انت عارفها. الموية بتاعت الاستخدام الحمام العدة الأكل الطبيخ يا هم موية الآبار، في كم خطوط كده عند آبار، كم عمارة كده حافرة بير يعني وعاملة توصيل ومطلع خرطوش للناس تملأ برعميلة، لكن موية مرة بتشرب تستحمى بها بس، لأنه موية ده بيكون فيها رغوة كده. فحتى الأفران الليلة ما شغالة، يعني ممكن تلقى في شارع الزرد مثلا 5 فرن بتلقى 2 بس شغالين ديل بيكونوا مخزنين سهرية وموية، فالليلة بقيفوا، فبتلقى الناس واقفة صف وزحمة وجوطة بتاع، فالليلة بقيفوا خلاص لو الموية بالليل المساء ما جات، فربنا يصلح الحال. الوضع كعب شديد.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جات كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المدلت بولاية غرب كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المدلت محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
3: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والماريخ والدخن ذاته صرحوه صرد كل الحصاد بتاعت القرش الزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلة.
2: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
3: لا لا أنا ما بظن في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة يعني ما في طريقة خالص.
2: نعم
3: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
2: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
3: أولاً الأستاذ لأن الناس ديل قاعدين كل القيم أن الشغلة دي لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حد.
2: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
3: والله غالية لأنه يعني عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلام أقدر في السوق. وفي ود أحمد ب13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضو ب13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول لا الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
2: نعم
3: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
2: وطيب
3: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
2: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية إنه ناس يعني مثلا تنظف أو الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
3: والله يا أستاذ عندنا المحاريث وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني أي زول بيستطيع، لكن المحراث غالي حق الحمار وبتاعت البابور ذاته بمية المخمص بمية 120,000 المخمص يحرطونك ب120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك ب120.
4: وغالبا بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
3: نعم جراري جراري جراري بتاع جنودنا القديمة دي جراري والمغمض شبيب ومقاتلة.
4: أوكي. نعم
3: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
4: نعم طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو مع ناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
3: الإدارة الأهلية دي أنا أصلاً منذ الفترة الفاتت ولا مثلاً منذ اللي إحنا في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي طبعاً هي حاجة متواصلة بعض لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بكون مرتضي والعمل ماشي يعني ما فيها مشكلة أصلاً.
4: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع في إنتاجية كويسة؟
3: نعم نعم نعم هتتوقع إنتاجية 100% يعني مش 200% ولا تأكيدا 100% لأن النبات كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع موسمنا هيكون سريع والمطر تم.
4: نعم وفي احتياجات مثلا انتم دايرينها في السوق تتوفر يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الامنيه دي احيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبه للمحاصيل بتاعتكم؟
3: والله بالنسبه للموضوع ده يا استاذ انه التسويق ما موجود وبعد ذلك الناس ما في ضبط بالنسبه للتجار او للناس المشتري.

0: محقق ده تحت، وبعد ذاك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور اللي فات المروه كانت ب 4000 و3000 و2000 ونص في مناطق، الان المروه بقت ب 15000. 15000 الان، انا كلامي معاك ده 15000. فما في مراقبه، رقابه ما في. ويعني الادارات الاهليه ذاتها احنا ما بنقول حاجه، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبه للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركه الله.
1: نعم، اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته، مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله، ولما يجي يلقى السماسرة في السوق يوقع له السعر بتاعت المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
0: نعم، هو ده الحاصل، ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات. يعني مقلق،
1: وطيب
0: رقابة ما في، رقابة السوق ما في، الناس ما مروا عليه، أنه التجاري يعني الليلة ده من شوال مثلا ل 70000 بقي ل 360 370، يعني ماشي ساكت، بس ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا من رب العالمين هو اللي بياكله. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية، تعبان والله، ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين.
1: نعم.
0: نعم.
1: وبالنسبة للمزارعين، يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين، أو سواء كان للجهات الحكومية، ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
0: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة، هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس. ولحد الان نحن في المجلس ما عندنا اي رعاية من وزاره الزراعه بالذات. نحن نتمنى من الله ان وزاره الزراعه ترجع لصواب، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعه ذاتها، يجيب ناس مناديب، لان في طير بيجي في الدرد ده هسي، بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بياكل العيش الضخم، ومفروض انهم يعني يبادروا، لان الرغم ان احنا في مشاكل وكذا، هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا، شوف المزارع ده، لان المزارع ده بلاوي، ما في طريقه، ما في نجاح بلا المزارع.
1: نعم.
0: ما قاعدين هسه احنا تقريبا لنا كم 3 4 سنه، ما في دول جانا، ما في دول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في. لكن الناس زارع الحمد لله، زارع.
1: مستمعينا الأعزاء، ده كان محمد إبراهيم كجام، رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان، حول الموسم الزراعي الحالي في المحلية. وشكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، وهو برنامج يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقتنا لهذا اليوم السبت الأول من أغسطس للعام 2026 نبدأ جولة حصادنا الأسبوعي بمتابعة حصاد السودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن، لنقف على كيفية تناول الإعلام الدولي للحروب والأحداث في البلاد. مرحبا بك عبد المنعم.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولتنا الأسبوعية على ما تناولته وسائل الإعلام الدولية عن السودان. نرصد أبرز القضايا التي تصدرت العناوين هذا الأسبوع بعيدا عن المنصات السودانية والعربية. تنوعت التغطيات بين تحقيقات عن تجنيد أطفال وتقارير عن الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، إلى جانب التحذيرات المتواصلة من تفاقم الأزمة الإنسانية والمعارك العسكرية في كردفان. نبدأ بتقرير لوكالة أسوشيتد بريس، تحقيق موسع تناول شهادات لأطفال قالوا إنهم جندوا للقتال في السودان وتعرضوا لتدريبات قاسية على أيدي مقاتلين أجانب. ونقل التحقيق روايات عن تعرض هؤلاء الأطفال للعنف والإجبار على المشاركة في المعارك، فيما دعا مسؤولون أمميون ومنظمات حقوقية إلى تعزيز حماية الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن تجنيدهم. وأعاد التقرير تسليط الضوء على معاناة المدنيين خاصة الأطفال في ظل استمرار الحرب. وفي تطور ميداني لافت، سلط موقع المونيتر الضوء هذا الأسبوع على التقدم العسكري الذي أعلنه الجيش السوداني في إقليم كردفان، مشيرا إلى استعادة السيطرة على الطريق الاستراتيجي بين الخرطوم ومدينة الأبيض، وهو طريق ينظر إليه على أنه شريان رئيسي للإمدادات والتنقل. وذكر التقرير أن هذه التطورات دفعت قائد قوات الدعم السريع إلى توجيه رسالة مصورة دعا فيها قواته إلى مواصلة القتال في وقت استمرت فيه الهجمات بالطائرات المسيرة والاشتباكات في محيط مدينة الأبيض، مما يشير إلى أن المعارك ما تزال بعيدة عن نهايتها رغم المكاسب الميدانية الأخيرة التي أعلنها الجيش السوداني. ونشرت وكالة رويترز للأنباء تقريرا استند إلى مسودة تقرير للأمم المتحدة تحدث عن مزاعم باستخدام طائرات لنقل أسلحة ومعدات ومقاتلين إلى قوات الدعم السريع، إضافة إلى الإشارة لدور مقاتلين أجانب في النزاع. أوضح التقرير أن الأمم المتحدة ما زالت تحقق في هذه المزاعم، بينما نفت الجهات التي وردت أسماؤها أي تورط لها. ويعكس هذا الاهتمام الدولي المتزايد البعد الإقليمي والدولي للحرب في السودان. وواصلت منظمات دولية ووسائل إعلام غربية التأكيد على أن السودان لا يزال يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، وتحدثت التقارير عن استمرار نزوح الملايين واتساع الاحتياجات الإنسانية وصعوبة وصول المساعدات إلى كثير من المناطق المتأثرة بالحرب. كما دعت منظمات الإغاثة المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل وتسريع إيصال المساعدات للمدنيين. وركزت مراكز أبحاث دولية هذا الأسبوع على استمرار الانقسام العسكري والسياسي في السودان، معتبرة أن فرص الوصول إلى تسوية شاملة لا تزال محدودة في ظل غياب تقدم ملموس في جهود الوساطة. وأشارت التحليلات إلى أن استمرار القتال يهدد بمزيد من التدهور الأمني والاقتصادي، ويجعل التوصل إلى حل سياسي أكثر تعقيدا مع مرور الوقت. كانت هذه أبرز صورة للسودان في الإعلام الدولي خلال هذا الأسبوع. وبين التحذيرات الإنسانية والتحقيقات الحقوقية والاهتمام بالدور الخارجي في النزاع، يبقى السودان حاضرا في العناوين العالمية، فيما يظل الأمل معقودا على خطوات تقود إلى حماية المدنيين ووضع حد للحرب. شكرا جزيلا لكم عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع تقارير متنوعة توثق قصص الحرب وأهواله ومكابدة المدنيين وفي هذا السياق نشر راديو دبنجا تقرير بعنوان هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات في مناطق سيطرة التأسيس؟ وللمزيد حول هذا التقرير يسعدنا أن ينضم إلينا الزميل الصحفي براديو دبنجا عبد المنعم مادبو. مرحبا مادبو.
3: أهلا ومرحبا بكم الزملاء في برنامج السودان هذا الأسبوع. نشرنا في هذا الأسبوع تقرير بعنوان هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات بمناطق سيطرة التأسيس؟ التقرير يتناول واقع الجامعات في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة التأسيس في ظل الدمار الكبير الذي طال مؤسسات التعليم العالي بسبب الحرب وما ترتب عليه من توقف الدراسة وخروج أعداد كبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من البلاد. التقرير ركز بصورة أساسية على مبادرات النفرات الشعبية لإعادة تأهيل جامعتي نيالة والجنينة باعتبارهما من أبرز المؤسسات الجامعية في هذه المناطق، وجاءت المبادرات بعد إجراء امتحانات الشهادة السودانية لنحو 10,000 طالب حرموا من الدراسة والامتحانات لأكثر من 3 سنوات، ما خلق حاجة ملحة لتوفير مقاعد جامعية لاستيعاب الطلاب الناجحين. في غرب دارفور أطلقت مبادرة بشعار جامعتنا مستقبلنا لإعادة تأهيل جامعة الجنينة، بينما بدأت في جنوب دارفور نفرة مجتمعية لإعادة تأهيل جامعة نيالة. النفرات الهدف منها مشاركة قطاعات المجتمع في الولايات لتأهيل مؤسسات التعليم العالي في دارفور، وتشمل هذه الأعمال تأهيل وتنظيف الحرم الجامعي وإزالة مخلفات الحرب. معروف إنه هذه الجامعات تعرضت لأضرار كبيرة جدا، فهذه النفرات تشمل أيضا تقييم هذه الأضرار وصيانة المباني والقاعات إلى جانب توفير الأثاث والمكتبات والمعامل. لكن التقرير طرح سؤالا أساسيا كما أسلفت في العنوان، هل تكفي صيانة المباني وإعادة تأهيلها لإعادة الجامعات إلى العمل؟ الإجابة على هذا السؤال التي خلص إليها التقرير هي أن التحدي أكبر من إعادة تأهيل البنية التحتية، فهناك حاجة إلى تمويل مستدام وكوادر أكاديمية وإدارية ومعامل ومكتبات ومناهج، إضافة إلى ترتيبات أكاديمية لاستقبال الطلاب الجدد ومعالجة أوضاع الطلاب الذين توقفت دراستهم بسبب الحرب، وفوق ذلك قضية كبرى هي قضية الاعتراف الأكاديمي. كما أن حجم الدمار الكبير خاصة في المعامل العلمية، أشار أحد الأساتذة تحدث لراديو دبنجا إلى أن جامعة نيالة كانت قد أنشأت في عام 2022 أي قبل الحرب بعام معملا للأحياء الجزيئية بتكلفة بلغت نحو $1,000,000، وهو ما يعطي مؤشرا على حجم الموارد المطلوبة لإعادة بناء البنية التحتية العلمية. لذلك فإن النفرات الشعبية يمكن أن تكون بداية مهمة لاستعادة الجامعات، لكنها وحدها لا تكفي، لأن إعادة تشغيل التعليم العالي تحتاج إلى مشروع متكامل يجمع بين إعادة الإعمار والتمويل وإعادة الكادر الأكاديمي وتجهيز المعامل والمكتبات ووضع ترتيبات أكاديمية واضحة إلى جانب بناء شراكات محلية ودولية. خلاصة التقرير أن إعادة الجامعات ليست مجرد إعادة فتح مباني مغلقة، وإنما عملية لإعادة بناء مؤسسة تعليمية كاملة، وهي خطوة أساسية لاستعادة التعليم والبحث العلمي وفتح مستقبل جديد لآلاف الطلاب الذين أوقفت الحرب مسيرتهم التعليمية. شكرا جزيلا.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: ومن صحيفة التغيير الإلكترونية نتابع تقرير سلط الضوء على زاوية أخرى من أزمات البلاد، جاء بعنوان الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، هل ينجو الزرع من أسراب الجراد؟ لنستمع إلى التفاصيل مع رئيس التحرير صحيفة التغيير الأستاذ رشا عوض.
4: الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، ده كان عنوان لندوة من تنظيم صحيفة التغيير الإلكترونية بالتعاون مع مركز الخاتم عدلان. الندوة دي قدمت صورة قاتمة جدا عن تداعيات الحرب وتأثيرها على البيئة الطبيعية في السودان، وتسبب الحرب في كارثة الجوع المتنامية والتي ستتفاقم كلما استمرت هذه الحرب. يعني حتى مقدمة الورقة الرئيسية في الندوة الدكتورة أمل القدال، يعني كانت مناشدتها وتوصيتها الأولى هي المناداة بإيقاف الحرب إنقاذا للسودانيين من الجوع ومن فقدان بيئتهم الطبيعية. السودان قبل الحرب كانت المساحة المزروعة حسب الورقة المقدمة في الندوة 18 مليون هكتار، الآن تقلصت هذه المساحة إلى 7 مليون هكتار، تناقصت الثروة الحيوانية، الغابات هناك غابات كاملة أزيلت، التربة تلوثت بالزخائر ومخلفات الحرب والوقود، كذلك مياه النيل، كل شيء له صلة بالبيئة الطبيعية ناله التدمير الكبير، ونتيجة ذلك هو ما نشهده من كارثة إنسانية متفاقمة. والمصيبة أن كل الأرقام والإحصائيات التي تم تقديمها في الندوة عن تراجع الغطاء النباتي، عن تراجع التنوع الأحيائي، عن الأمراض، الأمراض الجلدية والتنفسية وأمراض سوء التغذية والتقزم، كل الإحصائيات التي تم تقديمها عن هذه الكوارث هي مفتوحة على الزيادة لأن الحرب ما زالت مستمرة، وبالتالي إنقاذ السودانيين مرتبط ارتباط عضوي بالتوجه إلى السلام. كذلك ناقشت الندوة أن مشكلة البيئة في السودان لم تبدأ مع حرب 15 أبريل 2023، السودان يعاني من تراجع مزمن في الغطاء الغابي والنباتي لأنه ليست هناك بنية تشريعية صارمة تجاه البيئة، وليس هناك وعي بيئي حتى في مناهج التعليم وفي سلوك المواطنين، وكانت النتيجة أن 22% فقط من الغابات السودانية هي المتبقية، يعني السودان فقد 78% من الغابات في فترة الاستقلال. للمفارقة يعني السودان المستقل من إنجازاته أن الغابات فيه تراجعت بنسبة 78% ولم يتبقى منها إلا 22%، وطبعا هذا مرتبط ارتباط عضوي بهذا التصحر، سيؤدي إلى تراجع الرقعة الزراعية، سيؤدي إلى الجوع، سيؤدي إلى فقدان السودان لكثير من الأنواع من الكائنات الحية. كذلك دعا كثير من المتحدثين في الندوة إلى أن السودان بحاجة إلى أن يجعل البيئة جزء من التعاقد السياسي والاجتماعي. الأستاذ شمس الدين ضو البيت مثلا دعا أننا بحاجة إلى عقد اجتماعي سياسي واقتصادي وتنموي وبيئي، تضمين البيئة في العقد الاجتماعي الجديد في السودان، لأن البيئة هي باختصار شديد هي الطعام وشراب والهواء الذي يتنفسه السودانيون. كذلك تطرق المتحدثون إلى أن قطع الأشجار سيظل مستمر لعدم وجود استثمارات في الطاقة البديلة، ولأن بدائل الطهي ليست متوفرة، فيلجأ الناس إلى قطع الأشجار. من التوصيات المهمة في الندوة إن كل سوداني يجب أن تكون له مسؤولية مباشرة عن البيئة، وكل شخص موجود في السودان عليه أن يلتزم هو شخصيا بأن يزرع على الأقل 5 شجرات، لأنه التصحر أصبح أزمة.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وأخيرا، نشر الصحيفة السودان تريبيون هذا الأسبوع تحقيقا موسعا بعنوان الجبايات المسلحة على الطرق والمعابر، نستمع إلى تفاصيله مع أحد المحررين المشاركين في إعداد التحقيق.
5: أهلا بكم. نتناول في هذه المساحة أحد أخطر الجوانب التي تهدد حركة النقل البري في السودان مع استمرار الحرب، حيث يكشف تحقيق استقصائي عدته وكالة السودان تريبيون على الوجه الاقتصادي الخفي للحرب في السودان، متتبعا شبكات الجباية المسلحة والأتاوات المفروضة قصرا على حركة التجارة والإنتاج عبر الطرق القومية والمعابر الحدودية. وتكمن أهمية التحقيق في كشفه لظاهرة اقتصاد الارتكازات وكيف تحولت الأتاوات إلى نظام مالي موازن بمليارات الجنيهات يغذي أطراف الصراع ويفرغ القطاع المصرفي المالي التقليدي من محتواه، مما تسبب مباشرة في رفع أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم معاناة المواطنين. أبرز ما جاء في التحقيق: أولا، سياسة الدفع والعودة، حيث يجد سائقو شاحنات النقل التجاري في السودان خاصة على مسار الخرطوم سنار وبقية الطرق القومية ابتزاز متواصل وفرض أتاوات إجبارية تتجاوز قيمتها مئات الآلاف وأحيانا ملايين الجنيهات لعبور الارتكازات المسلحة، وتفرض هذه الرسوم وفق معادلة حازمة وهي لا مرور بلا أتاوة أو جباية، وتتحدد قيمة تلك الأتاوات أو الجبايات بناء على طبيعة البضائع وحجمها وحصيلات المفاوضات الشاقة مع أمراء تلك البوابات، وتتحمل شحنات المواد الحيوية كالوقود والغذاء النصيب الأكبر من هذه الأعباء. ثانيا، تناول التحقيق الانتشار الجغرافي لهذه البوابات، حيث أثبت التحقيق وجود أكثر من 108 ارتكاز مسلح تتوزع على المعابر الشمالية والشرقية وبعض المعابر الحدودية مع دول مثل مصر وتشاد وجنوب السودان. ومع انهيار النظام المصرفي وتوقف الموارد الضريبية المركزية بحلول النصف الثاني من عام 2026، برز نظام مالي موازن يدار بالبندقية من قبل القوات النظامية وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة والميليشيات المتحالفة، حيث أظهرت صور للأقمار الصناعية تكاثرا هندسيا لتلك الارتكازات لجمع الأموال مباشرة من السائقين. أيضا، تناول التحقيق التدفق المالي وحجم أموال الظل، حيث تقدر هذه الأموال بنحو 600 مليون جنيه سوداني يوميا، أغلبها تمر عبر الارتكازات، حيث يتحصل هؤلاء المسلحين من هذه الأموال عن من مناطق سيطرة الدعم السريع غربا بين 200,000 إلى 1,000,000 جنيه، بينما تحقق معابر ومحابر حيوية مثل ميبر الخرطوم المدني والدبة والفاشر عوائد يومية ضخمة أدت لارتفاع جنوني في أسعار السلع. أيضا، ظهرت في هذه الارتكازات عملية مقايضة سلعية أو الاستيلاء على خام الذهب، وبسبب التدهور المتواصل في القيمة الشرائية للجنيه السوداني لجأت المجموعات المسلحة إلى نظام المقايضة بدلا من النقود، وذلك من خلال اقتطاع نسب عينية من البضائع والمواد الغذائية، كما فرضت بعض الجماعات المسلحة في مناطق التعدين العشوائي في ولايات مثل نهر النيل والشمالية وجنوب كردفان أتاوات عينية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% من خام الذهب المستخرج، ونشأت علاقات تجارية موازية بين المسلحين وبعض تجار الذهب لترويج ونقل هذا الخام. أيضا، تناول التحقيق ترسيخ البيزنس والمسارات الموازية للتهرب، حيث تحولت الجبايات من وسائل مؤقتة لتمويل الحرب إلى بنية اقتصادية قائمة بحد ذاتها، مما أسرع قادة الميدان وهم أمراء البوابات أو المشرفين على هذه الارتكازات الذين امتلكوا عقارات وشركات نقل وصير بعض الصرافات بخارج السودان. وللالتفاف على هذه البوابات والتملص من الرسوم، ظهرت مسارات ترابية جديدة تشقها شاحنات التهريب بالاتفاق مع بعض الجماعات المسلحة الأخرى، إضافة إلى نشوء أسواق كاش ومقايضة مستحدثة. أن إنهاء الحرب في السودان لم يعد معتمدا فقط على القرارات السياسية والعسكرية لقيادة الطرفين، بل بات يصطدم بكارتيل الارتكاز أو كارتيل اقتصاد الظل الذي يضم شبكة متغلغلة من تجار الحرب ومراء البوابات والمهربين. وأيضا، واجه فريق التحقيق عقبات ومخاطر استثنائية، كان أبرزها إجراء المقابلات الميدانية والصوتية في مناطق نزاع وتماس عسكري ساخنة يقيم عليها الموت أو الاعتقال، وأيضا التكيف مع مخاوف المصادر من سائقين وتجار وغيرهم وتأمين هوياتهم لحمايتهم من بطش تلك الجماعات المسلحة، مع ضوابط التواصل الهاتفي في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع والميليشيا الميليشيات المتحالفة معها. أيضا كانت هناك بعض الصعوبات في التحقق من البيانات وتتبع الشبكات حيث تعمل هذه المجموعات في الخفاء. أيضا تطلب التحقيق معالجة تقنية معقدة لمقاطعة 17 شهادة ميدانية ومطابقتها مع دفاتر حسابات غير رسمية وتتبع صور الأقمار الصناعية وغير ذلك.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وبتحقيق صحيفة السودان تريبيون حول الجبايات المسلحة نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الزملاء المشاركين في إعداد هذه التقارير. إلى اللقاء.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. دبنجا
6: من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب،
7: للشارع، للناس، كل حدا بنجا تفتح المايك للشباب،
6: للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. تحول الراب السوداني من مجرد ظاهرة موسيقية هامشية إلى لسان حال الأجيال الجديدة وأداة للتعبير عن النزوح والغضب والحرية وسط الأزمات السياسية والأمنية المتلاحقة. نجاح كبير وأرغام مليونية، تطور الراب السوداني بشكل سريع وتحول إلى واحد من أهم الفنون الموسيقية في العالم العربي. واستطاع نجوم مثل سولجا ودافينشي وحليم تحقيق ملايين المشاهدات على الإنترنت، وأصبحت حفلاتهم وتراكاتهم بتنافس بقوة وبتتصدر القوائم الموسيقية العربية. ودمج التراث بالحديث، السر وراء تميز الراب السوداني هو خلطة الموسيقية الذكية، حيث نجح الرابرز في دمج الإيقاعات السودانية التقليدية المعروفة بالسلم الخماسي مع إيقاعات الراب العالمية الحديثة. هذا الدمج أنتج صوتا مميزا وجديدا، جعل الأغنية السودانية معروفة ومحبوبة. تعاون يجمع الأجيال، أثبت الراب قوته عندما بدأ مطربو الغناء الشعبي والتقليدي يتعاونون مع الرابرز لتجديد الأغنية الكلاسيكية، وظهر هذا بوضوح في تراك 15 حكاية بين سولجا وهدى عربي، حيث شكلت هذه الأغنية جسرا فنيا يربط بين جيل الشباب والجيل القديم بأسلوب مشوق.

وصراع بين الخير والشر والتناقض بين الجانب المظلم والمشرق في النفس البشرية من أعمق الموضوعات اللي تناول الرابر مهاب كباشي والفنان زولو أغنية يا يابا.

والمفردات في الراب هي الحصيلة اللغوية والكلمات والتعابير اللي بيستخدمها مؤديو الراب لبناء نصوص، وبتحتمل على التلاعب بالألفاظ وصياغة القوافي وتوصيل الرسائل الفكرية أو الاجتماعية بأسلوب إيقاعي فريد.

الراب السوداني مميز جدا لأنه كلماته قوية وعندها شخصية مختلفة، وهو بيجمع ببساطة بين اللغة العربية الفصحى واللمسة الإفريقية وكلام الشباب في الشارع. هذا الخليط المستوحى من حياة الزنك والحي بيحتل أغنية نكهة سودانية أصيلة بتجعله مختلفة تماما عن أي راب عربي.

0: افتح المايك.
1: وجميل الاغنيات من دبنجا راب.
2: خرطوم بالليل عالم تاني، تعال في الليل وضع جاني، خفافيش الليل يا وريث سواطير.

0: بكده انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم وأنتم في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: السلام عليكم، انا مواطن من مدينة الدويم. شهدت الدويم اول مطر لها في هذا الموسم الخريف، يعني من حيث الغزارة، يعني مطرها هطلت حوالي الساعة 4 صباحا، استمرت لغاية الساعة 8 صباحا. سبقت رياح عاتية، رياح كثيفة شديد قبل هطول الأمطار، ومن ثم هطلت الأمطار. الحجم بتاع الأمطار كبير جدا. أصبحت المدينة وهي عبارة عن برك من المياه، يعني كل الميادين العامة، الطرق الرئيسية، جنب المدارس، جنب المرافق الصحية، الطرق الرئيسية بالمدينة، كلها عبارة عن مياه راكدة. يعني ده بعود لأنه سوء إدارة تصريف المياه. يعني المحلية قبل الخريف حركت فرغة وأتيامة لأنه تفتح المجاري، وقد كان يعني فتحت المجاري، لكن المجاري ما بتصرف، يعني المويه بتنزل بتملى المجرى. يعني مثلا مطرة اليوم دي نزلت في المجاري، ما في تصريف من الميادين العامة نحو المجاري، وده بعود لأنه التعدي على الميادين، الطرقات على الميادين، على الممرات المياه، يعني تم التعدي عليها من قبل الأراضي في الدويم، خلت إنه في يعني في كمية بتاعت منازل يعني تم بيعها، يعني تم منازل تم بيعها والتعدى على الميادين. يعني الميادين، بعض الميادين تم الأراضي قامت خصصتها لمنازل وبعدها، وده أثر بطريقة مباشرة، وده ما هو الخريف بالمناسبة، إنه تحصل فيه مشاكل بتاع تصريف مياه. والمياه الخريف 3-4-5 مواسم خريف لورا الوضع كما هو، تنزل المطرة تهطل، يا ما بتتصرف يا بفعل الشمس أو امتصاص التربة. لكن كون إنه المويه الأمطار تهطل وتلقى مجرى أو مجرى مياه لها تنبق إلى المصارف الرئيسية، من الفرعية الرئيسية لغاية ما تمشي البحر، تمشي نيل أبيض، فديل الحاجة دي ما في. يعني أصبح الدويم غالبية الأحياء تشكو من ذات المشكلة، يعني تحط الأمطار وما تتصرف، وده اللي بيخلي إنه تنبت الحشائش، تظهر الحشرات، ده اللي بيجيب الأمراض. يعني كل موسم الدويم قاعد تكون تتصدر المدن في الوبائيات حقات الخريف بسبب المياه الراكدة، بسبب الحشائش اللي بتقوم بسبب هذه المياه. المحلية تجاه الخريف هي بس تفتح مجاريها قبل الموسم، شهر 4 شهر 5 بتقوم تفتح المجاري، تنظفها من الأنغاض وكذا وخلاص، لكن ما عندها عملية بتاعت معالجة بتاعت تصريف المياه. يعني حتى لما يشكو حي ما يمشي يشكي، احنا واحد احياء في الدويم شكينا الخريف قبل الماضي انه يا اخي احنا الميادين ما بتصرف المويه، وبعد سك يعني يومي وكده، فقاموا خصصوا لنا عمال جو، ما قدروا يعملوا شيء، اشتغالين 3 ايام عشان يصرفوا المويه، ما قدروا 3 ايام ما عارفين يصرفوها كيف. فخلاص يعني الناس وصلوا لغناء بأنه هي ما يعني ما عندها رؤية وما عندها قدرة أنه تصرف المياه بتاعت الخريف. فالأول مطرة نزلت لم تحدث أي أضرار لا مادية ولا عينيها، يعني ما في بيوت انهارت، ما في أي مشاكل بسبب الأمطار. يعني الكهرباء طبعا مع بداية الرياح العاتية، طبعا الكهرباء قطعت عن المدينة بشكل عام، فما عارفين إنه سبب عطل داخلي أو عطل خارج الدبي وكده. الكهرباء من ذاك الوقت ما جات إلى الآن، يعني هذا تسجيل هذا الأزيل فعلا. وشكرا جزيلا.
1: صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبلوة قرن بلا لطفونا ودمهنا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب من قدي اين تتكب داسني راديو دبنجا قصان هداب من قدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
3: راديو دبنجا يقدم
4: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصصه.
5: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين الفاتوا قدم أعضاء من الكونغرس الأمريكي مشروعين لقانونين، الأول بعنوان قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026 أمام مجلس الشيوخ، والثاني قانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني أمام مجلس النواب. ويهدف المشروعين ديل لرسم ملامح السياسة الأمريكية تجاه الحرب في السودان بما يشمل السلام والمساءلة والعقوبات والتعامل مع الأطراف الخارجية المتهمة بتعجيج النزاع في السودان. في نفس الوقت دعت منظمات حقوقية من بينها Human Rights Watch الكونغرس الأمريكي إلى الإسراع في إجازة القوانين دي مع توسيع نطاق المساءلة عن الانتهاكات. لكن هل ده بيعني انتقال الملف السوداني من المواقف السياسية والدبلوماسية لساحة التشريع الأمريكي؟ وبرضو يعني هل القوانين دي بتمثل تحول حقيقي في السياسة الأمريكية أم إنها أدوات ضغط سياسي ودبلوماسي؟ وما مدى تأثيرها إذا أجيزت على أطراف الصراع والدول المتهمة بالتدخل في الحرب وعلى فرص السلام ومستقبل العلاقات السودانية الأمريكية؟ الأسئلة دي وغيرها أعزائي مستمعي راديو دبنجا حنناقشها مع ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية، الخبير القانوني والمحامي في سيادة حكم القانون الحوكمة ومكافحة الفساد الأستاذ إسماعيل عبد الحي مضوي، لفهم الأبعاد القانونية والسياسية للمشروعين ديل وما إذا كان حيشكلوا يعني نقطة تحول في التعاطي الأمريكي مع الأزمة السودانية. أهلا ومرحبا بك أستاذ إسماعيل في برنامج ملفات سودانية عبر راديو دبنجا.
6: جزيل الشكر راديو دبنجة المعبر عن أهلنا وعشيرتنا و المسحوقين في السودان.
5: وبداية يعني عايزينك توضح لنا طبيعة القانون القانونين تم إعدامهم لمجلس الشيوخ والنواب وبتضمن شنو والهدف منهم وأهميته في التوقيت ده شنو.
6: في اعتقادي الشخصي أنه بعد يوليو لن يكون الوضع كما كان وتعتبر بداية جديدة، وبموجب ذلك سيتم طرح المشروعين ليصبح المشروعين المقدمين أحدهما إلى مجلس النواب والآخر إلى مجلس الشيوخ بالتوازي أمام الجمعية التشريعية. القانون الأول هو الاسم الرسمي له قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد الصراع في السودان للعام 2026، والذي تم عرضه على مجلس الشيوخ، وكان الرعاة أو السبونسر الرئيسيين لهذا المشروع القانون هما السيناتور جين شاهين من ولاية نيو هامشير والسيناتور جيم ريش من ولاية إيداهو والسيناتور كريس كوينز من دلاوير، وبالإضافة للسيناتور جون كورنين وهو من ولاية تكساس. وتتمثل القاية من القانون في إنشاء نظام حصري أمريكي شامل للمحاسبة في السودان يشمل مرتكبي الانتهاكات ومولي الحرب، الدول أو الشبكات التي تدعم عسكريا أو ماليا أحد الأطراف المتحاربة، وأهم الأحكام وفقا للمرخص الرسمي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وهو المنشور ضمن البوابة أو الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ. يشمل فرض عقوبات إلزامية على كل من يساهم في إطالة مدى الحرب ومعاقبة الأفراد والكيانات الأجنبية التي تقدم الأسلحة أو أي دعم مادي للأطراف المتحاربة، إلزام وزير الخارجية بالتشاور مع وزير الخزانة ووزارة العدل بإجراء تقييم قانوني لتحديد ما إذا كانت الجماعات المسلحة في السودان تستوفي معايير تصنيفها كمنظمات إرهابية عالمية أو كيانات خاضعة للعقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى تعزيز آليات تتبع شبكات التمويل والتسليح الخارجية، بالإضافة إلى إلزام الإدارة الأمريكية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس في سعيها لتنفيذ القانون. هذا سيكون شيء ملزم للمجلس، شيء ملزم للإدارة التنفيذية بتنفيذ القانون الذي سوف يصدر من مجلس الشيوخ. القانون الثاني هو قانون الانخراط الأمريكي بالسلام السوداني، والاسم الرسمي له هو مشاركة الولايات المتحدة في قانون السلام السوداني. سوف يكون هذا القانون مقدم إلى مجلس النواب الأمريكي، وقدموا النائب جير جوري دبليو ميكس وساريا جاكوبيس، وقد وصل المشروع إلى تقديمه إلى مجلس النواب بالتوازي مع القانون السابق، والهدف من التشريع ده إنشاء سياسة أمريكية طويلة الأجل تجاه السودان تقوم على حماية المدنيين ودعم عملية السلام وفرض عقوبات على قادة طرفي النزاع، وبالإضافة لمنع تصدير الأسلحة الأمريكية إلى الدول التي تهجج الحرب. يعني بيشمل بالإضافة للسودان بيشمل الدول التي تصدر الأسلحة، وإنشاء منصب مبعوث رئاسي خاص للسودان كما يلزم الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية.
5: طيب أستاذ إسماعيل، هل ده بيمثل انتقال الملف السوداني من نطاق المواقف السياسية للإدارة الأمريكية إلى ساحة التشريع داخل الكونغرس، وده بيجعل واشنطن أكثر التزاما قانونيا بالتدخل والضغط لوقف الحرب؟ وإذا أجيز القانونين ديل هل يمكن أن يكون يعني ملزم للإدارات الأمريكية المتعاقبة طالما بقى قانون وتمت إجازته من الكونغرس؟
6: في تقديري تكمن أهمية مشروع القانون القانون المطروح في أنه لا يضيفان عقوبات جديدة، بل يعني يسعيان إلى نقل الملف السوداني من إطار السلطة التقديرية للإدارة الأمريكية إلى إطار تشريعي ملزم، وهو تحول كبير وذي دلالة دستورية كبيرة بحسب النظام التشريعي في أمريكا. وده بيمثل تغير نوعي في تقديري للسياسة الأمريكية تجاه السودان، يعني والانتقال من أن القرارات كانت تدار بقرارات تنفيذية. يمكن لأي إدارة تنفيذية قادمة إنها تلقيها أو تزيلها أو تعدلها أو تتساهل فيها، دي طبيعة القرارات التنفيذية. بينما يعني التشريع الفيدرالي الآن إذا صدر يصبح القانون ملزم لجميع الإدارات إلى أن يعدل الكونغرس نفسه أو يلغيه. لذلك إن انتقال الملف السوداني للكونغرس يحكيس يعني توجه نحو تقنية السياسة الأمريكية وجعلها أكثر استقرار واستدامة. ده ما بينتزع أي صلاحيات للإدارة التنفيذية، بل بيعضدها وبيجعلها ملزمة. وده ما بيعكس برضو كمان عدم رضا من الإدارة التنفيذية، لكن الكونغرس بيعتقد إنه ما في أثر كافي على من قرارات يعني بتظهر من السلطة التنفيذية لوقف الحرب. وهنالك يعني حوجة كبيرة لأدوات قانونية أكثر إلزاما تعزز مساءلة الإدارة التنفيذية واستمرار السياسات الأمريكية تجاه السودان. هل تلتزم الإدارات القانونية المقبلة بهذه القوانين؟ نعم بلا شك. فإذا أصبحت هذه المشاريع يعني للقوانين وصدرت، ستلزم أي إدارة مستقبلية بتنفيذ ما تفرض التقارير الدولية وعقوبات وإجراءات رغابية. يعني وبيكون في برضو مساحة تقديرية قليلة وفرصة للمناورة من الإدارة التنفيذية، وأثر ده على أطراف الحرب بيكون الأثر على شبكات الدعم والتمويل أكثر من العمليات العسكرية، وده بيكون الأثر عن طريق العقوبات المالية وتجميد الأصول وتغييد التعاملات وملاحقة شبكات شراء السلاح والذهب والتمويل. وحتى ده بيشمل الطرف الثالث، يعني أي شخص استخدم أي أصول أمريكية أو الدولار في العمليات، أو اكتشف أنه يتم استخدام أي أداة من الأدوات الأمريكية حتى ولو كانت ما متعلقة مباشرة بالسودان، لكن في نفس اللحظة يعني متعلقة باستخدامه للأصول الأمريكية، فالعقوبة بالطالب.
5: في بعض النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والرافضين للحرب كان دائما في مطالباتهم بيطالبوا بإرسال قوات دولية، قوات حفظ السلام. فهل المشروعين بتاعين القوانين الأمريكية دي بتتضمن إرسال قوات لحفظ السلام في السودان؟
6: ده بيكون أساس قانوني في تقدير الشخصي يمكن الاعتماد عليه والتعويل عليه لاحقا إذا صدرت أي قرارات لاحقة. الحاجة المهمة، ده نفس الطريقة اللي صارت العقوبات المفروضة على السودان بعد انفراد الكونغرس أو بضم السودان لقوائم الإرهاب في أواسط التسعينات. كانت في البداية أوامر تنفيذية وبعدها تحولت للكونغرس وصارت قانون، وصارت الإدارات المتعاقبة لا تستطيع إزالة السودان إلا عن طريق الكونغرس. والحكومة المدنية عشان تطلع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب اضطرت إنها تصل لتسوية عن طريق المحكمة وليس عن طريق الكونغرس. وفي تقديري الشخصي يعني المسألة دي بتزيد التعقيد المقبل. وكما أسلفت بيشمل القانون إنشاء منصب مبعوث رئاسي بيلزم أيضا الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية متكاملة للكونغرس بشان إنهاء الحرب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ودعم المساءلة. وأهم ما في الأمر أن مجلس النواب سوف يستمع إلى بعض الشهود أو معدي التقارير الصادرة من السودان في منظمة Human Rights Watch، ومنظمة Human Rights Watch شجعت الحكومة باعتماد شجعت الحكومة الأمريكية باعتماد المشروعين عبر بيان صادر منها وعبر نشر البيان ضمن الموقع الرسمي للمنظمة، واعتبرت فيه صدور القانونين يعني أساسا مهم لمعالجة الحرب، مع المطالب بتوسيع أحكام القوانين لتشمل مساءلة أشمل عن الجرائم الدولية الخاصة بالسودان.
7: بالإضافة لما سبق من الحديث أريد أن أضيف هذه النقطة الهامة المتعلقة بوجود سابقة تاريخية للسودان خلال تعامله مع الإدارات الأمريكية بصورة عامة في فترة التسعينات عندما تم ضم السودان لقائمة الدول الراعية للإرهاب. كانت في البداية كل القرارات تكون صادرة بإجراءات تنفيذية من الإدارة الموجودة، بدأت خلال فترة رئيس بيل كلينتون، انتهت في عصر أوباما اللي رفع اسم السودان وكل الإجراءات عقب اتفاقية نيفاشا. ورفعت الإجراءات التنفيذية اللي صادرة من السلطة التنفيذية وأصبح

0: الجهات السودانية الأمريكية وجود القرارات التي صدرت من الكونغرس والتي لم يتم رفعها إلا من خلال الحكومة المدنية جراء تسوية قضائية مع الضحايا دفع السودان أموال طائلة وكانت خسارة فادحة دفع الشعب السوداني من فقره يعني. ونفس السيناريو الآن يكاد يكون يتطابق أو يتكرر إذا تمت إجازة هذه القوانين من خلال الكونغرس كما أشلف من خلال مجلس النواب أو مجلس الشيوخ السنت. فإذا صدرت القوانين هذه من الكونغرس ستكون عقبة كؤوت ضد السودان للأسف الشديد يعني. وإزالتها تتطلب إجراءات من نفس الكونغرس ودي صعب الاتفاق عليها أو تخضع لديبيت سياسي. فنتمنى أنه يعني هذه الإجراءات ما تتطور ولا يصدر قانون ضد السودان من الكونغرس في الفترة المقبلة.
1: بهذا نصل بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي كنا سلطنا فيها الضوء حول مشروعين قانونين مقدمان للكونغرس الأمريكي حول السلام في السودان. وكان معنا في هذه الحلقة الخبير القانوني ومحامي والمحامي في سيادة حكم القانون والحوكمة ومكافحة الفساد أستاذ إسماعيل مضوي، وبنقول له شكرا لك وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يُرَى.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نتناول في حلقة اليوم قضية أصبحت تمس آلاف الطلاب السودانيين وهي التعليم الجامعي عبر الإنترنت في ظل استمرار الحرب في السودان. فبعد أكثر من 3 أعوام من النزاع وجدت العديد من الجامعات نفسها مضطرة للجوء إلى التعليم الإلكتروني لضمان استمرار العملية التعليمية، بينما يواجه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس تحديات متعددة. فما مدى نجاح تجربة التعليم الجامعي الإلكتروني في السودان؟ وما أبرز التحديات التي تواجه الطلاب والأساتذة؟ وهل يمكن أن يشكل هذا النمط من التعليم بديلاً مستقبلياً؟ أم إنه مجرد حل مؤقت فرضته الحرب؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الطلبة وأساتذة الجامعات للاستماع إلى آرائهم وتجاربهم والوقوف على واقع التعليم الجامعي عبر الإنترنت وما يتطلبه من حلول لضمان حق الطلاب في مواصلة تعليمهم. نتابع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم نبيل خالد آدم صالح، جامعة نيالة، كلية الاقتصاد والدراسات التجارية، تخصص بنوك وتمويل، السنة الرابعة. الدراسة أونلاين مهما كان ما بتغطي الدراسة حضوريا، مهما كان في حاجات بتفوت عليك، في حاجات انت بتحتاج مثلا تسأل عنها تاني، ما بتلاقي الأساتذة ما متوفرين الزمن كله، يعني حرفيا إحنا بس بنلقى مثلا الدكتور منزل الكورس لكن إحنا لا تواصلنا مع الدكتور، لا نقدر نسأل السؤال الفلاني. يعني أنت ملخص كامل أو كورس كامل بين يدينك أنت تحديدا، وانت ما قادر تفهم دي الطريقة دي كيف، الحاجة دي كيف، يعني محتاج زول يفهمك مهما اي صح. احنا في السنة الرابعة السنة الاخيرة، بس برضو ما زي لما انت تكون حضوريا قاعد يعني. فانا شايفة انه دي مشكلة، وانا ما شايفة انه ده حل الدراسة اونلاين. يعني ممكن كانت تكون في ظل الذروة، في ظل الظروف اللي كانت في البداية الظروف الصعبة، لكن أنا شايفة ما دام إنه في حتات بقت آمنة وهنا الناس تلجأ لإنه تفتح المقرات وكده، لأنه مهما كان ما حيغطي. والمشكلة الثانية إنه الامتحانات برضو تبعنا إحنا حتكون أونلاين، فما عارفة ما حصل إحنا ولا اختبار واحد ما عملناه أونلاين، فما عارفة حيكون كيف يعني.
3: أهلا وسهلا، أنا مرام بدر الدين، طالبة بكلية الصيدلة جامعة الخرطوم. وبعد الحرب زي آلاف الطلاب السودانيين لقيت نفسي مضطرة أكمل تعليمي بطريقة مختلفة تماماً عبر الإنترنت، ولكن أنا شخصياً تجربتي كانت إيجابية مع التعليم الأونلاين. ومن الحاجات اللي خلت التجربة دي إيجابية إنه المحاضرات كانت متوفرة في أي وقت، فلو الظروف مثلاً ما ساعدتني أحضر في وقت معين كنت بقدر أرجع للمحاضرة بعدين، ولو في جزئية ما فهمتها بقدر أسمع شرح الدكتور مرة واثنين وثلاثة بدون أي مشكلة. فشايفة أن التعليم الإلكتروني أدى الطالب مرونة أكبر في الوصول للمحاضرة، في مراجعتها بالطريقة اللي بتناسبه. ولكن بالنسبة لي يعني حتى المرونة ما أكبر ميزة، أكبر ميزة أنه الدراسة ما وقفت. يعني في ظل الحرب الدراسة الحضورية أصلا ما كانت خيار، في مشاكل أمنية، في طلاب توزعوا داخل السودان وخارجه، في أسر ظروفها تغيرت بالكامل. يعني الحرب ما أثرت على الجامعات بس، هي أثرت على حياة الناس كلها. في طلاب يعني بيقوا مسؤولين من أسرهم، في ناس اضطروا ينزحوا أو يشتغلوا أو يغيروا مكان سكنهم أكثر من مرة. ففي الظروف دي صعب شديد إنه نتوقع الحياة تستمر بنفس الطريقة القديمة. عشان كده أنا بشوف إنه التعليم الأونلاين كان الحل الأمثل في المرحلة دي، لأنه حافظ على استمرارية التعليم، ودي أهم حاجة مفترض الناس تركز عليها. خلى الطلاب يواصلوا مشوارهم الأكاديمي بدل ما تضيع عليهم سنوات طويلة وهم منتظرين الحرب تقف. طبعا التجربة أكيد ما كانت مثالية للكل، يعني في طلاب واجهوا مشاكل إذا كان في الإنترنت، في الكهرباء، في الأجهزة، يعني دي كلها تحديات حقيقية يعني ما أعتقد في زول بيقدر ينكرها. ولكن رغم كل ده بعتقد إنه فرصة مواصلة الدراسة كان أفضل من توقفه تماماً. ولكن برضه أنا بشوف إنه التعليم الأونلاين ما بديل دائم للتعليم الحضوري، خاصة في التخصصات العملية والطبية زي الصيدلة، في معامل، في غيره. ولكن في الظروف الحالية ومع استمرار الحرب، بؤمن تماما إنه هو الحل الأكثر واقعية والأقرب لحماية مستقبل الطلاب.
4: السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالب أحمد ياسر صلاح، بدرس في جامعة المستقبل السودان، حاليا في السمستر السادس وداخل السمستر السابع إن شاء الله. صراحة من تجربتي الخاصة، الدراسة الأونلاين ما مفيدة، هي يعني ممكن يكون فيها حاجات بسيطة مفيدة، بس عموما هي ما مفيدة في أسباب كثيرة. أولا لأنه نحن لاجئين، لجأنا إلى دولة يوغندا، جميع الناس أو ما جميعهم يعني جزء كبير منهم طلعوا من السودان يعني ونزحوا للولايات، وما شالوا معهم يعني مثلا الأجهزة حقتهم أو كده، فدي واحدة من المشاكل. وتاني حاجة الظروف الاقتصادية بتاعت الأسرة، سواء كان إلى أجهزة أو الانترنت أو الواي فاي، يعني حس مع غلاء الأسعار حياتي بقت مكلفة شوية. يعني أنا يعني بفضل الدراسة تكون حضوري، عشان يعني إحنا كنا متهيئين من زمان وإحنا صغار بنسمع إنه الحياة الجامعة حياة جميلة ويعني فيها تجارب كتير وكذا، وللأسف يعني ما قدرنا نعيش التجربة دي يعني كان فرصتنا الوحيدة، و للأسف يعني مع الظروف بتاعت الحرب. فيعني أنا بفضل إنه أو بتمنى يعني إنه الحرب دي تجيف والناس تضيع ونكمل ما فضل من الدراسة، عشان نعيش الحياة الجامعية. والحياة الجامعية دي يعني إنه الناس بتكتسب يعني خبرات وبتكون صداقات يعني في الجامعة ومعارف، ويعني دي هي الحاجة الأفضل.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالبة في طالبة في كلية الهندسة. بالنسبة للسؤال، نحن درسنا أونلاين لمدة حوالي سنتين بسبب ظروف الحرب وتوقف الدراسة حضوري. هي كانت تجربة فيها إيجابيات وفيها سلبيات. الإيجابيات إنه نحن ساعدنا في إنه يعني نواصل التعليم ومضي علينا سنواتنا الدراسية، لكن في نفس الوقت من التحديات والسلبيات والمشاكل يعني واجهتنا اللي هو ضعف النت وانقطاع الكهرباء وعدم توفر الأجهزة المناسبة، خاصة اللي هي كانت في فترة النزوح طبعا، بالإضافة لأنه بعض المواد العملية خاصة أنه تخصصنا 70% عملي أكثر من النظري، كان صعب أنها تدرس بنفس الكفاءة حضوريين، يعني أونلاين ما كانت بتدرس بنفس الكفاءة. عشان كده أقدر أقول إنه التعليم أونلاين كان هو حل في الظروف دي، لكن ما كان بيغنينا بشكل كامل عن الدراسة الحضورية. وشكرا.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نبع عثمان محمد أحمد عمر، طالبة في كلية الصيدلة جامعة الخرطوم. بالنسبة لي تجربة التعليم عن بعد صراحة ما كانت أحسن حاجة. أنا بفضل يعني إنه ناخد محاضراتنا في الكلية، بالنسبة لي يعني بفهم أحسن، براجع أول بأول، الموضوع ما بتراكم علي، بكون متذكرة المحاضرة، فبالتالي لما أي أقراها ما بكون في مجهود، بالذات في امتحاناتي الأخيرة عشان كان يعني درسنا سنة رابعة دي كلها أونلاين، فعانيت شديد صراحة لأنه المحاضرة إلا أذاكرة كم مرة وإلا يعني أشوف شروحات برا من النت وكده. فبالنسبة لي يعني ما كان أحسن خيار. أنا بالنسبة لي بفضل إنه التعليم ياهو وجه لوجه يعني.
7: السلام عليكم. والله التعليم الجامعي الأونلاين يعني أنا ما شايفه إنه حل، هو حل مؤقت لكن ليس حل يعني يعتمد للآخر، بحيث إنه في ناس ما بتقدر بتركز يعني الحاجة لما تكون في التلفون كده بتشغلها حاجات تانية، فالحاجة الحضورية لها أثر طبعا أحسن من لما تكون في الهاتف. ممكن تكون حاجات مقتطفات ما المقرر كله ممكن تكون هنا، لكن ده ما حل نهائي ولا حل جذري، دي من وجهة نظري أنا.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ضحى علي بابكر الزين، طالبة بكلية الآداب قسمي الإعلام وعلوم المعلومات والمكتبات المستوى الرابع جامعة الخرطوم. حقيقي لما حصلت الحرب كنت زي أي طالب وطالبة، حسيت إنه مستقبلنا الدراسي فيه غموض كبير جدا، لكن برغم المخاوف دي الدراسة الأونلاين قدرت أثبتت لي إيجابيات كثيرة، دي كان منها عامل الوقت الأوفر للدراسة، إضافة لإني اكتسبت مهارات جديدة كانت بالنسبة لي متمثلة في إني كيف أعمل سيرش للمعلومات بطرق متعددة، والطرق دي كانت متاحة لي طول الوقت، وكانت أقرب لإنها هي تكون سيلف إديوكيشن. لكن مقابل كل هذه الإيجابيات اتحرمت من ناحية الاستفادة من خبرات الدكاترة وبروفاتنا في الكلية والنقاشات المباشرة اللي كان متبادلة أثناء المحاضرات بين الزملاء والدكاترة، كذلك مساعدتنا نحن كزملاء في الدراسة وتغطية النواقص. من ناحية تانية إضافة لفقد الجانب العملي اللي كان له أثر كبير جدا في فهم الكورسات أكثر من الجانب النظري. أما من الناحية الثقافية والاجتماعية ودي كانت متمثلة في فقد الجانب الاجتماعي والنشاطات الثقافية اللي كان معروفة بها جامعة الخرطوم وتحديدا كلية الآداب، حقيقة دي كانت من أصعب التحديات اللي واجهتنا خلال دراستي الأونلاين، لأن عموما الحياة الجامعية هي ما بس جانب أكاديمي بحت، ما هي بس قراية وامتحانات ومحاضرات، بل هي كمان علاقات اجتماعية وتبادلات ثقافية وذكريات جميلة بتفضل مدى العمر.
1: دي كانت تجارب وآراء مجموعة من الطلبة في جامعات سودانية مختلفة حول التعليم أونلاين، ومنها ننتقل إلى أحد الأساتذة الذين خاضوا هذه التجربة ونسمع بكل شنو. أهلا ومرحبا بك في البرنامج.
9: بالنسبة للتدريس أونلاين، نحن طبعا 3 سنوات دي كلها يعني بعض 4 شهور تقريبا ولا 5 شهور من بداية الحرب، نحن بجامعة الخرطوم كنا بدأنا يعني في البداية كان أشبه بالتعليم عن بعد يعني اللي هو عبر الواتساب، يرسل المحاضرات، يرسل تسجيل صوتي، يتناقش مع الطلبة كده، إذا عندنا مراجع الوقت ده كانت قليلة لكن كنا بنرسلها. القصة بتاعت التعليم أونلاين دي العالم كله يعني استفاد من الحاجة دي، يعني ما فيها مشكلة خاصة في ظروف زي دي. يعني أفتكر في دول كثيرة كان أيام القفل بتاع الكورونا طوالي اشتروا منصات وطوالي دوروا شغل. المنصات المدفوعة القيمة دي بتمكنك يعني إنك اللي هي فيها حاجة اسمها بلاك بورد، بترفع الشغل للطلبة، بيكون أي طالب عنده حساب حضوريا بيكون موجود معك وممكن يشاهدك أنت في فيديو وأنت تشاهده في فيديو، تقدر تأخذ الحضور والغياب ويعني بيشاركوك، فهمتي؟ يعني أنا كنت بقعد مع أولادي في الهناي بشغله هناي بكون قاعد معهم، يعني الأستاذ بيسأل والطالب بيجيب لازم يفتح المايك ويوري صورته ويجيب وكذا ويشتغل الشغل يرسلوه نصور الرسل للأستاذ. الحاجة دي إحنا ما يتوفرت لنا لأنه ما عندنا حكومة بتدفع قروش لحاجات زي دي ولا عندها علاقات بالمجتمع الدولي المهتم بالقصة تحت التعليم دي عشان كان يقدر على الأقل يوفر منصات للجامعات دي. ففي النهاية المهم إحنا جبنا حاجة منصة كده مجانية بتنزل فيها الدرس بتاعك وتعمل، لكن ما بتلاقي طالب إلا عبر جوجل ميت. المشكلة اللي كان واجهت الأساتذة خاصة الداخل السودان الموضوع بتاع توفر النت ده كان مشكلة للطالب وللأستاذ خاصة الناس جوا السودان، دي كان فيها إشكالية كبيرة يعني صراحة، لأنه في مناطق كثيرة ما كان فيها نت، وإلى الآن في مشاكل كثيرة لسه في النت لأنه الشبكة ما يعني ما بالجودة النت. بالإضافة لأن طبعا إنه التكلفة ذاتها بتاعت النت يعني منو كان الناس الأساتذة كان بيدفعوا من جيبهم النت، يعني ما في جامعة بتدفع لهم، والناس مشت الامور يعني، يعني على الرغم من انه انا مرات يعني المحاضره بتحديد عندك كم 30 طالب كم 20 طالب، يعني ممكن يخشوا لي 10 11 12 طالب، والباقيين انا عارف ظروفهم، يعني الواحد ممكن يرجع عليك بعد فتره يقول لك والله انا ما في حته ما في يعني او وقت المحاضره ده ما بقدر امشي حته بتاعت النت الشبكه له. فدي من المشاكل اللي واجهت الناس يعني. لكن عموما التجربة أثبتت إنه الناس قادرة إنه تقطع شوط في المجال ده يعني. الشيء الثاني إنه الناس ممكن تستفيد من التعليم الإلكتروني ده حتى في أجواء السلم وكذا، الناس ممكن تستفيد، العالم الآن كله شغال التقنيات دي يعني. أنا أفتكر التجربة بالنسبة لنا كانت جديدة، ورغم الصعاب الناس اتأقلمت معها. طبعا واحدة برضو من مشاكل التجربة اللي هو التدريب بالنسبة للطالب وبالنسبة للأستاذ يعني. يعني طالب عشان تفتح له حساب في المنصة لازم يكون عنده يوزر نيم ويعرف كيف يخش وكيف يفتح وكيف يرفع الواجبات بتاعته وكيف يسجل حضوره، دي كلها الأستاذ برضو محتاج إنه يكون عنده يوزر نيم باسورد، ويكون عنده يعني يعرف كيف يدرب على إنه هو كيف يرفع المحاضرات بتاعته، وإذا عنده مراجع عايز يرفعها برضو يرفعها كيف، وكيف يقيم الواجبات وكيف يأخذ الحضور، دي كلها ده شغل في منصات زي ما قلت لك متقدمة جدا يعني. فالحاصل انه يعني التجربه احنا زي ما بيقولوا خدناها بالطريقه الصعبه يعني. يبقى السؤال في في في ظل الظروف الراهنه، لانه هسي لو قلنا انه الدراسه حضوريا صراحه الطلبه والاساتذه ذاتهم ما بيقدروا على النفقات بتاعت المواصلات يعني. ما نفتكر انه لو سالت اي زول انه تكلفه المشوار من أم درمان إلى جامعة الخرطوم وبالعكس معاه وجبة فطور بيتكلف كم في اليوم؟ كلام ده الطالب ده هل بيقدر عليه ولأمره حول بيقدر عليه؟ ده بيبقى السؤال.
1: مستمعين الأفاضل، كانت تلك شهادة أحد أساتذة الجامعات السودانية الذي خاض تجربة التدريس عبر الإنترنت، وتحدث لنا عن تجربته إلى جانب أبرز التحديات التي واجهت العملية التعليمية في ظل هذا النمط من التعليم. نتقدم لكم بجزيل الشكر ضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة وأسروا النقاش بآرائهم وتجاربهم، كما نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم بخير وعافية.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها سنتناول العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على السودان، استنادا على أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية خلال الحرب الجارية في السودان. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية اتهمت السودان في العام الماضي بأنه استخدم أسلحة كيميائية أثناء الحرب الجارية في السودان، وقالت في سنة 2025 بأنها ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدام حكومة السودان أسلحة كيميائية خلال صراع جيش مع قوات الدعم السريع. أخيرا مستمعينا الكرام، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على السودان ودخلت حيز التنفيذ باعتبار أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في الحرب الجارية في السودان. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سنتناول هذا الأمر مع الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني، والذي سألناه ابتداء هل يحق للولايات المتحدة الأمريكية فرض هذه العقوبات؟
2: أرحب من خلالكم بمستمعي راديو دبنجا الأفاضل، وكذلك أحيي يعني إدارة ومعدي ومقدمي برامجها، ويسعدني أن أكون يعني ضيفكم في هذا اليوم. هذا الكلام يستحمل الإجابة بالنفي، ويستحمل الإجابة بالإيجاب. بالنفي، لأنه أي عقوبة مفترض تصدر من مؤسسة دولية وليست مؤسسة عضو في المجتمع الدولي منفردة. يعني في الولايات المتحدة لوحدها لا تستطيع أن تفرض عقوبات وفق القانون الدولي، إلا يكون هذه العقوبات صادرة من مؤسسة دولية وفق قانون أو اتفاقية أو معاهدة دولية. ولكن من جهة أخرى، من يمكن القول إنه الولايات المتحدة هي جزء من المنظومة التي تقوم بحظر استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في الحروب، يعني هي جزء من هذه المنظومة وهي عضو فاعل فيها. كذلك السودان كذلك عضو في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية التي هي في مقرها في لاهاي. السودان عضو اللجنة التنفيذية فيها، وكذلك أمريكا عضو بارز فيها، وبصفتهم ذلك يجوز للولايات المتحدة أن تقوم بدور ذو طابع الدولي بالتعاون مع المنظمة الدولية. فهناك عدد من القوانين الأمريكية المتصلة بعملية مكافحة الأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيماوية. عندهم قانون متصل بمكافحة الإرهاب اسمه قانون مكافحة الإرهاب بالأسلحة البيولوجية، وهذا القانون هو انعكاس لالتزامات الولايات المتحدة الأمريكية بالمواثيق والمعاهدات الدولية المتصلة باستخدام الأسلحة الكيماوية. القانون صدر في 1989. وفي قانون آخر اسمه قانون تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، فده كذلك هو التزام من الولايات المتحدة بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. ولكن هذه القوانين الاثنين أنا ذكرتها هي بتطبق على الأفراد، وهي عندها صفة الطابع الجنائي، سواء هؤلاء الأفراد سواء موجودين داخل أمريكا أو خارجها، ولكن هو قانون ذو طابع جنائي. ولكن القانون الذي فرضته أمريكا وتطبقه كذلك على الدول ليس على الأفراد فقط، هو قانون حظر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحرب. ده قانون بالمقارنة بالقوانين الأمريكية هو قانون أحدث، وهذا القانون قانون أمريكي يطبق على الدول من منظور أمريكي وليس من القانون الدولي. في هذا الموضوع، إنه أمريكا متى ما رأت بأن هنالك دولة ما تقوم باستخدام الأسلحة الكيماوية في الحرب، فإنها من جانبها تقوم بعقوبات تفرضها الولايات المتحدة من جانبها لوحدها، التزاما منها مع المجتمع الدولي في أن تحارب هذا الاستخدام السيء للأسلحة في الحرب. من بين العقوبات اللي بتقوم بها أمريكا هي عقوبات أمريكية محضة وليست عقوبات تنفذها الدول الأخرى. أي دولة أخرى ما بتنفذ هذه العقوبات. من بين هذه العقوبات اللي هي دائما عقوبات معروفة، مثلا عقوبات حظر التعاملات المصرفية والقروض المالية من المؤسسات المالية الأمريكية، كذلك زي تعليق العلاقات الدبلوماسية أو تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية، كذلك مثل قطع المساعدات والتمويل العسكري، وكذلك من العقوبات مثلا حظر تصدير الأسلحة السلع الحساسة والتكنولوجيا المتقدمة. هذه عقوبات تفرضها أمريكا من جانبها والتي يلتزم بها المجتمع الدولي، وبالتالي يمكن أن نقول بأن هذه الولايات المتحدة لوحدها لا تستطيع أن تفرض عقوبات يلتزم بها المجتمع الدولي.
1: مستمعينا الكرام، أيضا توجهنا بالسؤال إلى الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني حول إعلان حكومة السودان بأنها كونت لجنة وطنية للتحقيق في أمر استخدام الأسلحة الكيميائية، وقالت أنه لم يثبت لديها أن هناك استخدام للأسلحة الكيميائية. هذا من جانب. من جانب ثاني، ما هو دور المنظمة الدولية المعنية بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية في هذا الأمر؟
2: يعني بمعنى آخر سؤالك أنه يعني طالما أن هنالك إجراءات متصلة بالتحقيق وتقصي الأمور من بواسطة المنظمة الدولية لحظر، هل يجوز لأمريكا أن تستبق هذه الإجراءات وتقوم بفرض عقوبات؟ هنا أريد أن نقول بعض الشيء. الادعاءات مؤخرا المتصلة باستخدام أسلحة كيماوية في الحرب السودانية بواسطة الجيش السوداني هي في الأساس انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية، التي يعني في مرحلة ما ادعت بأن الجيش السوداني في وقت ما في عام 2024 استخدم غاز الكلور في معركته في مصفات الجيلي، وده بينطبق عليه التعريف بتاع استخدام الأسلحة الكيماوية بحسب التفسير الأمريكي، وبالتالي طالبت أمريكا بإجراء تحقيق، طالبت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية بإجراء التحقيق في هذا الادعاء، إلا أن حكومة السودان رفضت هذا الادعاء ورفضت كذلك أو عملت لجنة وطنية، وهذه اللجنة توصلت إلى أن هذه ليست هنالك أي أدلة كافية بأن السودان الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية. ولكن المنظمة الدولية والدول الأعضاء لديها تجارب وكذا يعني في العراق وفي إيران وفي غيرها، ووصلت أننا نستطيع أن نقول أنه السوابق في هذا الجانب تقول بأنه أعمال اللجان الوطنية في التقصي حول استخدام الأسلحة الكيماوية لا تغني عن إرسال فريق تحقيق مستقل وإنتاج تقرير فني من خبراء من دول متعددة بتخصصات دقيقة لإثبات أو نفي استخدام الأسلحة الكيماوية. وبالتالي رفض السودان وكذلك الظروف المحيطة عدم إمكانية إرسال جعلت بأن هنالك لكأنما هنالك التزام قانوني وأخلاقي بأن يتم معاقبة هذه، لا سيما كما أنا قلت إنه أمريكا عندما تفرض عقوبات لا تفرضها بوصفها مؤسسة دولية، وليست ملزمة الدول الأعضاء في المنظومة الدولية أن تطبق هذه العقوبات، ولكنها هي عقوبات أمريكية بتطبق من الجانب الأمريكي. كما ذكرنا إن أمريكا عندها قانون بيجز لها بأنها تعاقب الدول من طرف واحد إذا ثبت بأن هذه الدول تستخدم الأسلحة الكيماوية.
1: كذلك مستمعينا الكرام، سألنا الدكتور سامي عبد الحليم حول ما إذا كانت هناك سوابق بأن فرضت أمريكا عقوبات استنادا على مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية على أي دولة من الدول، وهل هذه العقوبات التي فرضتها أمريكا على السودان ستلتزم بتطبيقها المؤسسات الدولية وكذلك الدول؟
2: نستطيع أن نرصد السلوك الأمريكي تجاه العمل الخاص بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ودي شفناها نحن في التجارب يعني عالمية كبيرة وفي وقت ليس ببعيد، وبالتالي من السهل استحضارها في أي نقاش. يعني أمريكا دولة يعني مهمة في المجتمع الدولي ولها تأثير كبير لا سيما أن عندها حضور كبير في المنظمات الدولية المؤثرة، كذلك لها وزن سياسي. هذه المعطيات تجعل بعض المرات أن المنظمات تستمع لأمريكا بأذن صاغية أكثر ما تستمع لبعض الدول الأخرى، من واقع أنها لها وزنها ولها وجودها وحضورها في الفضاء الدولي وكذلك في عمل المنظمة المعنية وهكذا. وهذا الأمر ينطبق على منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. المنظمة نفسها قانونها يعطي للدول الأعضاء الحق في أنهم يطلبوا من المنظمة بإجراء تفتيش مفاجئ خاص باستخدام الأسلحة الكيماوية في أي بلد. وهذا ما طلبته الولايات المتحدة الأمريكية من المنظمة فيما يخص الحالة السودانية. وكذلك يحق للدول الأطراف بما فيها أمريكا إن هي تجمع الأدلة التي بحوزتها وتقدم البيانات والأدلة التي تساعد المنظمة في كشف أو تدعيم ادعاءاتها بأن هنالك استخدام للأسلحة الكيماوية اللي في أغراض الحرب يعني. وهذا أيضا ما تقوم بعمله الولايات المتحدة الأمريكية بأن تثبت هذا الأمر بأكثر من طريقة، وتطلب من حكومة السودان بأن تتعاون مع فرق تقصي الحقائق وغير ذلك من أمور. ولكن لا يجوز لأمريكا أن تفرض على أي منظمة دولية أن تفرض هذه المنظمة عقوبات على السودان، مثل منع القروض ووقف التعاملات مع المؤسسات الدولية لا سيما المؤسسات الدولية المالية. فأشخاص القانون الدولي زي الدول المنظمات لا يجوز لأمريكا أن تفرض على دولة مثلا الدولة السعودية أو الهند أن تتعامل أو أن تعطي قروض للسودان، لأن هذه العقوبات ليست هي عقوبات ذات طابع دولي، إنما هي عقوبات أمريكية. ولكن في الواقع العملي كما ذكرت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بنفوذ كبير ولها وجود كبير جدا في المنظمات الدولية، وهذا الوجود له مؤثر، وكذلك أمريكا لها حلفاء ولها أصدقاء، وبالتالي هذه التحالفات الكبيرة تجعل لأمريكا وزن في أي مؤسسة دولية. وبالتالي القول بأنه منع التعامل مع أو إعطاء قروض، هذا الأمر يجعل بأن المنظمات التي لا تتعاون مع أمريكا في هذا الجانب أمريكا قد تنظر إنها ليست متعاونة مع أمريكا. وعدد من المؤسسات الدولية لها تجارب بأنها فيما يتصل بالشأن السوداني إنه أمريكا فرضت عقوبات وقالت بأنه كل من لا يلتزم بهذه العقوبات لا تسمح له بأنه يمارس أنشطة تجارية في أمريكا. وبالتالي لو إذا اكتشف هذا اكتشفت أمريكا بأن مؤسسة معينة تتعامل مع السودان وهذه المؤسسة تتعامل لديها وجود في أمريكا، فإنها تخضع للقانون الأمريكي وبالتالي تخضع للعقوبات الأمريكية. هذه هي الأمور، فيها جوانب فنية لا بد إنه الناس ينظروا لها بشكل أكثر شمولي، ولا يكفي الكلام عنها بطريقة مبتسرة وسريعة وهكذا.
1: وفي الختام مستمعينا الكرام، سألنا أيضا الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني عن حق السودان في مناهضة هذه العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عليه، وكيف يكون ذلك؟
2: طبعا يجوز له أن يفعل هذا على أكثر من مستوى، وإنما المستوى الأكثر ظهورا ووضوحا هو أن السودان متى ما تضرر من سلوك أي دولة بصورة غير تضرر غير قانوني وغير مبرر، يجوز للسودان أن يطلب من محكمة العدل الدولية أن تطلب منها أن تقرر بأن هذه الإجراءات التي تقوم بها أي دولة إن كان ضد السودان هي إجراءات غير لا تتفق مع القانون الدولي وتهدد مصالح السودان، وكذلك تهدد أمن واستقرار وسلامة السودان والسودانيين. وهذا الباب مفتوح، والأخصائيين في القانون الدولي يمكن لهم أن ينجزوا دفعات أو ادعاءات قانونية لها سندها وهكذا. ولكن هذه الأمور كذلك مرتبطة بالتأويلات السياسية، وإلى أي مدى السودان سيستفيد من هذه الدعوة وإلى أي مدى سيتضرر منها إلى آخره من الأمور. وكما نرى نحن في المشهد السياسي الدولي العام بأن أمريكا هي دولة في الوقت الراهن هي بتتمتع بنفوذ يعني يعطيها صفة أنها بتمثل أحادية قطبية تستطيع أن تتصرف بشكل كبير بصورة فردية إذا حتى تعطلت المؤسسات الدولية في اتخاذ بعض الإجراءات في أنها تقوم به بصورة فردية مستفيدة من موقعها الدولي كأكبر قوة دولية من حيث الاقتصاد ومن حيث النفوذ السياسي ومن حيث كذلك القوى العسكرية وغير ذلك من اعتبارات تعطي أمريكا علوية وعلى بعض المنظمات أو أشخاص القانون الدولي.
1: شكرا جزيلا دكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني، كنت معنا في راديو دبنجا برنامج في الميزان.
2: جزيل الشكر، وأتمنى أنه تكون هذه المداخلة مفيدة، أتمنى أنه ألتقي دائما بمستمعي وإدارة راديو دبنجا، وشكرا جزيلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
4: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية، قد تكون أصبت ب رقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما دي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا، فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراقدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراقدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراقدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
3: هل هي مرض معدي؟
4: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى، يعني البعوضة بيشيل المرض بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
3: الأعراض
4: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجح. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد هل في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، ده برضو من علامات الخطر، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الاشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
3: هل هي مرض متوطن؟
4: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده، لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي ان النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
3: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
4: يا جماعة حمض ضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الأجراد المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بينهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان أنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. البعوض المصابة تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإيماء دي اللي بنزيد طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبطهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس وتتجنب الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
3: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
4: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب

نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة. طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم. شكرا لكم.

انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.

0: أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، وهو برنامج يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقتنا لهذا اليوم السبت الأول من أغسطس للعام 2026 نبدأ جولة حصادنا الأسبوعي بمتابعة حصاد السودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن، لنقف على كيفية تناول الإعلام الدولي للحروب والأحداث في البلاد. مرحبا بك عبد المنعم.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولتنا الأسبوعية على ما تناولته وسائل الإعلام الدولية عن السودان. نرصد أبرز القضايا التي تصدرت العناوين هذا الأسبوع بعيدا عن المنصات السودانية والعربية. تنوعت التغطيات بين تحقيقات عن تجنيد أطفال وتقارير عن الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، إلى جانب التحذيرات المتواصلة من تفاقم

0: اليوم الأزمة الإنسانية والمعارك العسكرية في كردفان. نبدأ بتقرير لوكالة أسوشيتد بريس، تحقيق موسع تناول شهادات لأطفال قالوا إنهم جندوا للقتال في السودان وتعرضوا لتدريبات قاسية على أيدي مقاتلين أجانب. ونقل التحقيق روايات عن تعرض هؤلاء الأطفال للعنف والإجبار على المشاركة في المعارك، فيما دعا مسؤولون أمميون ومنظمات حقوقية إلى تعزيز حماية الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن تجنيدهم. وأعاد التقرير تسليط الضوء على معاناة المدنيين خاصة الأطفال في ظل استمرار الحرب. وفي تطور ميداني لافت، سلط موقع المونيتر الضوء هذا الأسبوع على التقدم العسكري الذي أعلنه الجيش السوداني في إقليم كردفان، مشيرا إلى استعادة السيطرة على الطريق الاستراتيجي بين الخرطوم ومدينة الأبيض، وهو طريق ينظر إليه على أنه شريان رئيسي للإمدادات والتنقل. وذكر التقرير أن هذه التطورات دفعت قائد قوات الدعم السريع إلى توجيه رسالة مصورة دعا فيها قواته إلى مواصلة القتال في وقت استمرت فيه الهجمات بالطائرات المسيرة والاشتباكات في محيط مدينة الأبيض، مما يشير إلى أن المعارك ما تزال بعيدة عن نهايتها رغم المكاسب الميدانية الأخيرة التي أعلنها الجيش السوداني. ونشرت وكالة رويترز للأنباء تقريرا استند إلى مسودة تقرير للأمم المتحدة تحدث عن مزاعم باستخدام طائرات لنقل أسلحة ومعدات ومقاتلين إلى قوات الدعم السريع، إضافة إلى الإشارة لدور مقاتلين أجانب في النزاع. أوضح التقرير أن الأمم المتحدة ما زالت تحقق في هذه المزاعم، بينما نفت الجهات التي وردت أسماؤها أي تورط لها. ويعكس هذا الاهتمام الدولي المتزايد البعد الإقليمي والدولي للحرب في السودان. وواصلت منظمات دولية ووسائل إعلام غربية التأكيد على أن السودان لا يزال يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. وتحدثت التقارير عن استمرار نزوح الملايين واتساع الاحتياجات الإنسانية وصعوبة وصول المساعدات إلى كثير من المناطق المتأثرة بالحرب. كما دعت منظمات لإغاثة المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل وتسريع إيصال المساعدات للمدنيين. وركزت مراكز أبحاث دولية هذا الأسبوع على استمرار الانقسام العسكري والسياسي في السودان، معتبرة أن فرص الوصول إلى تسوية شاملة لا تزال محدودة في ظل غياب تقدم ملموس في جهود الوساطة. وأشارت التحليلات إلى أن استمرار القتال يهدد بمزيد من التدهور الأمني والاقتصادي ويجعل التوصل إلى حل سياسي أكثر تعقيدا مع مرور الوقت. كانت هذه أبرز صورة للسودان في الإعلام الدولي خلال هذا الأسبوع. وبين التحذيرات الإنسانية والتحقيقات الحقوقية والاهتمام بالدور الخارجي في النزاع، يبقى السودان حاضرا في العناوين العالمية، فيما يظل الأمل معقودا على خطوات تقود إلى حماية المدنيين ووضع حد للحرب. شكرا جزيلا لكم، عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
1: راديو دبنجا. نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع تقارير متنوعة توثق قصص الحرب وأهواله ومكابدة المدنيين. وفي هذا السياق نشر راديو دبنجا تقرير بعنوان: هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات في مناطق سيطرة التأسيس؟ وللمزيد حول هذا التقرير يسعدنا أن ينضم إلينا الزميل الصحفي براديو دبنجا عبد المنعم مادبو. مرحبا مادبو.
2: أهلا ومرحبا بكم الزملاء في برنامج السودان هذا الأسبوع. نشرنا في هذا الأسبوع تقرير بعنوان: هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات بمناطق سيطرة التأسيس؟ التقرير يتناول واقع الجامعات في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة التأسيس في ظل الدمار الكبير الذي طال مؤسسات التعليم العالي بسبب الحرب وما ترتب عليه من توقف الدراسة وخروج أعداد كبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من البلاد. التقرير ركز بصورة أساسية على مبادرات النفرات الشعبية لإعادة تأهيل جامعتي نيالة والجنينة باعتبارهما من أبرز المؤسسات الجامعية في هذه المناطق، وجاءت المبادرات بعد إجراء امتحانات الشهادة السودانية لنحو 10,000 طالب حرموا من الدراسة والامتحانات لأكثر من 3 سنوات، ما خلق حاجة ملحة لتوفير مقاعد جامعية لاستيعاب الطلاب الناجحين. في غرب دارفور أطلقت مبادرة بشعار جامعتنا مستقبلنا لإعادة تأهيل جامعة الجنينة، بينما بدأت في جنوب دارفور نفرة مجتمعية لإعادة تأهيل جامعة نيالة. النفرات الهدف منها مشاركة قطاعات المجتمع في الولايات لتأهيل مؤسسات التعليم العالي في دارفور، وتشمل هذه الأعمال تأهيل وتنظيف الحرم الجامعي وإزالة مخلفات الحرب. معروف إنه هذه الجامعات تعرضت لأضرار كبيرة جدا، فهذه النفرات تشمل أيضا تقييم هذه الأضرار وصيانة المباني والقاعات، إلى جانب توفير الأثاث والمكتبات والمعامل. لكن التقرير طرح سؤالا أساسيا كما أسلفت في العنوان، هل تكفي صيانة المباني وإعادة تأهيلها لإعادة الجامعات إلى العمل؟ الإجابة على هذا السؤال التي خلص إليها التقرير هي أن التحدي أكبر من إعادة تأهيل البنية التحتية، فهناك حاجة إلى تمويل مستدام وكوادر أكاديمية وإدارية ومعامل ومكتبات ومناهج، إضافة إلى ترتيبات أكاديمية لاستقبال الطلاب الجدد ومعالجة أوضاع الطلاب الذين توقفت دراستهم بسبب الحرب، وفوق ذلك قضية كبرى هي قضية الاعتراف الأكاديمي. كما أن حجم الدمار الكبير خاصة في المعامل العلمية، أشار أحد الأساتذة تحدث لراديو دبنجا إلى أن جامعة نيالة كانت قد أنشأت في عام 2022، أي قبل الحرب بعام، معملا للأحياء الجزئية بتكلفة بلغت نحو $1,000,000، وهو ما يعطي مؤشرا على حجم الموارد المطلوبة لإعادة بناء البنية التحتية العلمية. لذلك فإن النفرات الشعبية يمكن أن تكون بداية مهمة لاستعادة الجامعات، لكنها وحدها لا تكفي، لأن إعادة تشغيل التعليم العالي تحتاج إلى مشروع متكامل يجمع بين إعادة الإعمار والتمويل وإعادة الكادر الأكاديمي وتجهيز المعامل والمكتبات ووضع ترتيبات أكاديمية واضحة، إلى جانب بناء شراكات محلية ودولية. خلاصة التقرير أن إعادة الجامعات ليست مجرد إعادة فتح مباني مغلقة، وإنما عملية لإعادة بناء مؤسسة تعليمية كاملة، وهي خطوة أساسية لاستعادة التعليم والبحث العلمي وفتح مستقبل جديد لآلاف الطلاب الذين أوقفت الحرب مسيرتهم التعليمية. شكرا جزيلا.
1: راديو دبنجا. ومن صحيفة التغيير الإلكترونية نتابع تقرير سلط الضوء على زاوية أخرى من أزمات البلاد، جاء بعنوان الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، هل ينجو الزرع من أسراب الجراد؟ لنستمع إلى التفاصيل مع رئيس التحرير صحيفة التغيير الأستاذ رشا عوض.
3: الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، ده كان عنوان لندوة من تنظيم صحيفة التغيير الإلكترونية بالتعاون مع مركز الخاتم عدلان. الندوة دي قدمت صورة قاتمة جدا عن تداعيات الحرب وتأثيرها على البيئة الطبيعية في السودان، وتسبب الحرب في كارثة الجوع المتنامية والتي ستتفاقم كلما استمرت هذه الحرب. يعني حتى مقدمة الورقة الرئيسية في الندوة الدكتورة أمل القدال، يعني كانت مناشدتها وتوصيتها الأولى هي المناداة بإيقاف الحرب إنقاذا للسودانيين من الجوع ومن فقدان بيئتهم الطبيعية. السودان قبل الحرب كانت المساحة المزروعة حسب الورقة المقدمة في الندوة 18 مليون هكتار، الآن تقلصت هذه المساحة إلى 7 مليون هكتار، تناقصت الثروة الحيوانية، الغابات هناك غابات كاملة أزيلت، التربة تلوثت بالزخائر ومخلفات الحرب والوقود، كذلك مياه النيل، كل شيء له صلة بالبيئة الطبيعية ناله التدمير الكبير، ونتيجة ذلك هو ما نشهده من كارثة إنسانية متفاقمة. والمصيبة أن كل الأرقام والإحصائيات التي تم تقديمها في الندوة عن تراجع الغطاء النباتي، عن تراجع التنوع الأحيائي، عن الأمراض الجلدية والتنفسية وأمراض سوء التغذية والتقزم، كل الإحصائيات التي تم تقديمها عن هذه الكوارث هي مفتوحة على الزيادة لأن الحرب ما زالت مستمرة، وبالتالي إنقاذ السودانيين مرتبط ارتباط عضوي بالتوجه إلى السلام. كذلك ناقشت الندوة أن مشكلة البيئة في السودان لم تبدأ مع حرب 15 أبريل 2023، السودان يعاني من تراجع مزمن في الغطاء الغابي والنباتي لأنه ليست هناك بنية تشريعية صارمة تجاه البيئة، وليس هناك وعي بيئي حتى في مناهج التعليم وفي سلوك المواطنين، وكانت النتيجة أن 22% فقط من الغابات السودانية هي المتبقية، يعني السودان فقد 78% من الغابات في فترة الاستقلال. للمفارقة يعني السودان المستقل من إنجازاته أن الغابات فيه تراجعت بنسبة 78% ولم يتبقى منها إلا 22%، وطبعا هذا مرتبط ارتباط عضوي بهذا التصحر، سيؤدي إلى تراجع الرقعة الزراعية، سيؤدي إلى الجوع، سيؤدي إلى فقدان السودان لكثير من الأنواع من الكائنات الحية. كذلك دعا كثير من المتحدثين في الندوة إلى أن السودان بحاجة إلى أن يجعل البيئة جزء من التعاقد السياسي والاجتماعي. الأستاذ شمس الدين ضو البيت مثلا دعا أننا بحاجة إلى عقد اجتماعي سياسي واقتصادي وتنموي وبيئي، تضمين البيئة في العقد الاجتماعي الجديد في السودان، لأن البيئة هي باختصار شديد هي الطعام وشراب والهواء الذي يتنفسه السودانيون. كذلك تطرق المتحدثون إلى أن قطع الأشجار سيظل مستمر لعدم وجود استثمارات في الطاقة البديلة، ولأن بدائل الطهي ليست متوفرة فيلجأ الناس إلى قطع الأشجار. من التوصيات المهمة في الندوة إن كل سوداني يجب أن تكون له مسؤولية مباشرة عن البيئة، وكل شخص موجود في السودان عليه أن يلتزم هو شخصيا بأن يزرع على الأقل 5 شجرات، لأنه التصحر أصبح أزمة.
1: راديو دبنجا. وأخيرا نشر الصحيفة السودان تريبيون هذا الأسبوع تحقيقا موسعا بعنوان الجبايات المسلحة على الطرق والمعابر، نستمع إلى تفاصيله مع أحد المحررين المشاركين في إعداد التحقيق.
4: أهلا بكم، نتناول في هذه المساحة أحد أخطر الجوانب التي تهدد حركة النقل البري في السودان مع استمرار الحرب، حيث يكشف تحقيق استقصائي عدته وكالة السودان تريبيون عن الوجه الاقتصادي الخفي للحرب في السودان متتبعا شبكات الجبال المسلحة والأتاوات المفروضة قصرا على حركة التجارة والإنتاج عبر الطرق القومية والمعابر الحدودية، وتكمن أهمية التحقيق في كشفه لظاهرة اقتصاد الارتكازات وكيف تحولت الأتاوات إلى نظام مالي موازن بمليارات الجنيهات يغذي أطراف الصراع ويفرغ القطاع المصرفي المالي التقليدي من محتواه، مما تسبب مباشرة في رفع أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم معاناة المواطنين. أبرز ما جاء في التحقيق: أولا، سياسة الدفع والعودة، حيث يجد سائقو شاحنات النقل التجاري في السودان خاصة على مسار الخرطوم سنار وبقية الطرق القومية ابتزاز متواصل وفرض أتاوات إجبارية تتجاوز قيمتها مئات الآلاف وأحيانا ملايين الجنيهات لعبور الارتكازات المسلحة، وتفرض هذه الرسوم وفق معادلة حازمة وهي لا مرور بلا أتاوة أو جباية، وتتحدد قيمة تلك الأتاوات أو الجبايات بناء على طبيعة البضائع وحجمها وحصيلة المفاوضات الشاقة مع أمراء تلك البوابات، وتتحمل شحنات المواد الحيوية كالوقود والغذاء النصيب الأكبر من هذه الأعباء. ثانيا، تناول التحقيق الانتشار الجغرافي لهذه البوابات، حيث أثبت التحقيق وجود أكثر من 108 ارتكاز مسلح تتوزع على المعابر الشمالية والشرقية وبعض المعابر الحدودية مع دول مثل مصر وتشاد وجنوب السودان. ومع انهيار النظام المصرفي وتوقف الموارد الضريبية المركزية بحلول النصف الثاني من عام 2026، برز نظام مالي موازن يدار بالبندقية من قبل القوات النظامية وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة والميليشيات المتحالفة، حيث أظهرت صور للأقمار الصناعية تكاثرا هندسيا لتلك الارتكازات لجمع الأموال مباشرة من السائقين. أيضا، تناول التحقيق التدفق المالي وحجم أموال الظل، حيث تقدر هذه الأموال بنحو 600 مليون جنيه سوداني يوميا، أغلبها تمر عبر الارتكازات، حيث يتحصل هؤلاء المسلحين من هذه الأموال عن من مناطق سيطرة الدعم السريع غربا بين 200 ألف إلى مليوني جنيه، بينما تحقق معابر ومحاور حيوية مثل ميبر الخرطوم المدني والدبة والفاشر عوائد يومية ضخمة أدت لارتفاع جنوني في أسعار السلاح. أيضا، ظهرت في هذه الارتكازات عملية مقايضة سلعية أو الاستيلاء على خام الذهب، وبسبب التدهور المتواصل في القيمة الشرائية للجنيه السوداني لجأت المجموعات المسلحة إلى نظام المقايضة بدلا من النقود، وذلك من خلال اقتطاع نسب عينية من البضائع والمواد الغذائية، كما فرضت بعض الجماعات المسلحة في مناطق التعدين العشوائي في ولايات مثل نهر النيل والشمالية وجنوب كردفان أتاوات عينية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% من خام الذهب المستخرج، ونشأت علاقات تجارية موازية بين المسلحين وبعض تجار الذهب لترويج ونقل هذا الخام. أيضا، تناول التحقيق ترسيخ البيزنس والمسارات الموازية للتهرب، حيث تحولت الجبايات من وسائل مؤقتة لتمويل الحرب إلى بنية اقتصادية قائمة بحد ذاتها، مما أسرع قادة الميدان وهم أمراء البوابات أو المشرفين على هذه الارتكازات الذين امتلكوا عقارات وشركات نقل وصير بعض الصرافات بخارج السودان. وللالتفاف على هذه البوابات والتملص من الرسوم، ظهرت مسارات ترابية جديدة تشقها شاحنات التهريب بالاتفاق مع بعض الجماعات المسلحة الأخرى، إضافة إلى نشوء أسواق كاش ومقايضة مستحدثة. أن إنهاء الحرب في السودان لم يعد معتمدا فقط على القرارات السياسية والعسكرية لقيادة الطرفين، بل باط يصطدم بكارتيل الارتكاز أو كارتيل اقتصاد الظل الذي يضم شبكة متغلغلة من تجار الحرب ومراء البوابات والمهربين. وأيضا، واجه فريق التحقيق عقبات ومخاطر استثنائية، كان أبرزها إجراء المقابلات الميدانية والصوتية في مناطق نزاع وتماس عسكري ساخنة يقيم عليها الموت أو الاعتقال، وأيضا التكيف مع مخاوف المصادر من سائقين وتجار وغيرهم، وتأمين هوياتهم لحمايتهم من بطش تلك الجماعات المسلحة، مع صعوبة التواصل الهاتفي في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها. أيضا، كانت هناك بعض الصعوبات في التحقق من البيانات وتتبع الشبكات، حيث تعمل هذه المجموعات في الخفاء. أيضا، تطلب التحقيق معالجة تقنية معقدة لمقاطعة 17 شهادة ميدانية ومطابقتها مع دفاتر حسابات غير رسمية وتتبع صور الأقمار الصناعية وغير ذلك.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
1: وبتحقيق صحيفة السودان تريبيون حول الجبايات المسلحة، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الزملاء المشاركين في إعداد هذه التقارير. إلى اللقاء.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. دبنجا.
6: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. تحول الراب السوداني من مجرد ظاهرة موسيقية هامشية إلى لسان حال الأجيال الجديدة وأداة للتعبير عن النزوح والغضب والحرية وسط الأزمات السياسية والأمنية المتلاحقة. نجاح كبير وأرغام مليونية، تطور الراب السوداني بشكل سريع وتحول إلى واحد من أهم الفنون الموسيقية في العالم العربي. واستطاع نجوم مثل سولجا ودافينشي وحليم تحقيق ملايين المشاهدات على الإنترنت، وأصبحت حفلاتهم وتراكاتهم بتنافس بقوة وبتتصدر القوائم الموسيقية العربية. ودمج التراث بالحديث، السر وراء تميز الراب السوداني هو خلطة الموسيقية الذكية، حيث نجح الرابرز في دمج الإيقاعات السودانية التقليدية المعروفة بالسلم الخماسي مع إيقاعات الراب العالمية الحديثة. هذا الدمج أنتج صوتا مميزا وجديدا، جعل الأغنية السودانية معروفة ومحبوبة. تعاون يجمع الأجيال، أثبت الراب قوته عندما بدأ مطربو الغناء الشعبي والتقليدي يتعاونون مع الرابرز لتجديد الأغنية الكلاسيكية، وظهر هذا بوضوح في تراك 15 حكاية بين سولجا وهدى عربي، حيث شكلت هذه الأغنية جسرا فنيا يربط بين جيل الشباب والجيل القديم بأسلوب مشوق.

وصراع بين الخير والشر والتناقض بين الجانب المظلم والمشرق في النفس البشرية من أعمق الموضوعات اللي تناولها الرابر مهاب كباشي والفنان زولو أغنية يا يابا.

والمفردات في الراب هي الحصيلة اللغوية والكلمات والتعابير اللي بيستخدمها مؤديو الراب لبناء نصوصهم، وبتعتمد على التلاعب بالألفاظ وصياغة الغوافي وتوصيل الرسائل الفكرية أو الاجتماعية بأسلوب إيقاعي فريد.

الراب السوداني مميز جدا لأنه كلماته قوية وعندها شخصية مختلفة، وهو بيجمع ببساطة بين اللغة العربية الفصحى واللمسة الإفريقية وكلام الشباب في الشارع. هذا الخليط المستوحى من حياة الزنك والحي بيحتل أغنية نكهة سودانية أصيلة بتجعله مختلفة تماما عن أي راب عربي.

0: افتح المايك.
1: وجميل الاغنيات من دبنجا راب.
2: خرطوم بالليل عالم تاني, تعال في الليل وضع جاني, خفافيش الليل يا وريصة وطير.

0: بكذا انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم وأنتم في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: قول لكم خلي بالكم
1: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك اعبر وصل صوتك مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: السلام عليكم، انا مواطن من مدينة الدويم. شهدت الدويم اول مطر لها في هذا الموسم الخريف، يعني من حيث الغزارة. يعني مطرها هطلت حوالي الساعة 4 صباحا، استمرت لغاية الساعة 8 صباحا. سبقت رياح عاتية، رياح كثيفة شديد قبل هطول الأمطار، ومسمى هطلت الأمطار. الحجم بتاع الأمطار كبير جدا. أصبحت المدينة وهي عبارة عن برك من المياه، يعني كل الميادين العامة، الطرق الرئيسية، جمع المدارس، جمع المرافق الصحية، الطرق الرئيسية بالمدينة، كلها عبارة عن مياه راكدة. يعني وده بعود لأنه سوء إدارة تصريف المياه. يعني المحلية قبل الخريف حركت فرغة وأتيامة لأنه تفتح المجاري، وقد كان يعني فتحت المجاري، لكن المجاري ما بتصرف، يعني الموية بتنزل بتملى المجرى. يعني مثلا مطرة اليوم دي نزلت في المجاري، ما في تصريف من الميادين العامة نحو المجاري. وده بعود لأنه التعدي على الميادين، على الطرقات، على الميادين، على الممرات المياه، يعني تم التعدي عليها من قبل الأراضي في الدويم، خلت إنه في يعني في كمية بتاعت منازل يعني تم بيعها، يعني تم منازل تم بيعها والتعدي على الميادين. يعني الميادين، بعض الميادين تم الأراضي قامت خصصتها لمنازل وبعدها، وده أثر بطريقة مباشرة. وده ما هو الخريف بالمناسبة إنه إنه يحصل فيه تحصل فيه مشاكل بتاع تصريف مياه. والمياه الخريف 3-4-5 مواسم خريف لورا الوضع كما هو، تنزل المطرة تهطل، يا ما بتتصرف يا بفعل الشمس أو امتصاص التربة. لكن كون إنه المواية الأمطار تهطل وتلقى مجرى أو مجرى مياه لها تنبق إلى المصارف الرئيسية، من الفرعية للرئيسية لغاية ما تمشي البحر، تمشي نيل أبيض، فديل الحاجة دي ما في. يعني أصبح الدويم غالبية الأحياء تشكو من ذات المشكلة، يعني تحطوها أمطار وما تتصرف. وده اللي بيخلي إنه تنبت الحشائش، أصهر الحشرات، ده اللي بيجيب الأمراض. يعني كل موسم الدويم قاعد تكون تتصدر المدن في الوبائيات حقات الخريف بسبب المياه الراكدة، بسبب الحشائش اللي بتقوم بسبب هذه المياه. المحلية تجاه الخريف هي بس تفتح مجاريها قبل الموسم، شهر 4 شهر 5 بتقوم تفتح المجاري تنظفها من الأنغاض وكذا وخلاص، لكن ما عندها عملية بتاعت معالجة بتاعت تصريف المياه. يعني حتى لما يشكو حي ما يمشي يشكي، احنا واحد احياء في الدويم شكينا الخريف قبل البعض انه يا اخي احنا الميادين ما بتصرف المويه، وبعد سك يعني يومي وكده، فقاموا خصصوا لنا عمال جو ما قدروا يعملوا شيء، اشتغالين 3 ايام عشان يصرفوا المويه، ما قدروا 3 ايام ما عارفين يصرفوها كيف. فخلاص يعني الناس وصلوا لغناء بأنه هي ما يعني ما عندها رؤية وما عندها قدرة أنه تصرف المياه بتاعت الخريف. فالأول مطرة نزلت لم تحدث أي أضرار لا مادية ولا عينيها، يعني ما في بيوت انهارت، ما في أي مشاكل بسبب الأمطار. يعني الكهرباء طبعا مع بداية الرياح العاتية طبعا الكهرباء قطعت عاد على المدينة بشكل عام، فما عارفين إنه بسبب عطل داخلي أو عطل خارج الدبي وكده. الكهرباء من ذاك الوقت ما جات إلى الآن، يعني هذا تسجيل هذا الأزيلي فعله. وشكرا جزيلا.
1: صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجة دبروة قرن بلا لقونا وده مهنا قرن بلا يا موصلني زرات وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب من قدي اين تتكب داسني راديو دبنجة قصان هداب من قدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجة معك ومنك وليك.
3: راديو دبنجة يقدم
4: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصص.
5: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين الفاتوا قدم أعضاء من الكونغرس الأمريكي مشروعين لقانونين، الأول بعنوان قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026 أمام مجلس الشيوخ، والثاني قانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني أمام مجلس النواب. ويهدف المشروعين ديل لرسم ملامح السياسة الأمريكية تجاه الحرب في السودان بما يشمل السلام والمساءلة والعقوبات والتعامل مع الأطراف الخارجية المتهمة بتعجيج النزاع في السودان. في نفس الوقت دعت منظمات حقوقية من بينها Human Rights Watch الكونغرس الأمريكي إلى الإسراع في إجازة القوانين دي مع توسيع نطاق المساءلة عن الانتهاكات. لكن هل ده بيعني انتقال الملف السوداني من المواقف السياسية والدبلوماسية لساحة التشريع الأمريكي؟ وبرضو يعني هل القوانين دي بتمثل تحول حقيقي في السياسة الأمريكية أم إنها أدوات ضغط سياسي ودبلوماسي؟ وما مدى تأثيرها إذا أجيزت على أطراف الصراع والدول المتهمة بالتدخل في الحرب وعلى فرص السلام ومستقبل العلاقات السودانية الأمريكية؟ الأسئلة دي وغيرها أعزائي مستمعي راديو دبنجة حنناقشها مع ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية، الخبير القانوني والمحامي في سيادة حكم القانون الحوكمة ومكافحة الفساد الأستاذ إسماعيل عبد الحي مضوي، لفهم الأبعاد القانونية والسياسية للمشروعين ديل وما إذا كان حيشكلوا يعني نقطة تحول في التعاطي الأمريكي مع الأزمة السودانية. أهلا ومرحبا بك أستاذ إسماعيل في برنامج ملفات سودانية عبر راديو دبنجة.
6: جزيل الشكر ل راديو دبنجة المعبر عن أهلنا وعشيرتنا و المسحوقين في السودان.
5: وبداية يعني عايزينك توضح لنا طبيعة القانون القانونين تم إعدامهم لمجلس الشيوخ والنواب وبتضمن شنو والهدف منهم وأهميتهم في التوقيت ده شنو.
6: في اعتقادي الشخصي أنه بعد يوليو لن يكون الوضع كما كان وتعتبر بداية جديدة وبموجب ذلك سيتم طرح المشروعين ليصبح المشروعين المقدمين أحدهما إلى مجلس النواب والآخر إلى مجلس الشيوخ بالتوازي أمام الجمعية التشريعية. القانون الأول هو الاسم الرسمي له قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد الصراع في السودان للعام 2026 والذي تم عرضه على مجلس الشيوخ وكان الرعاة أو السبونسر الرئيسيين لهذا المشروع القانون هما السيناتور جين شاهين من ولاية نيو هامشير والسيناتور جيم ريش من ولاية إيداهو والسيناتور كريس كوينز من دلاوير وبالإضافة للسيناتور جون كورنين وهو من ولاية تكساس. وتتمثل القاية من القانون في إنشاء نظام حصري أمريكي شامل للمحاسبة في السودان يشمل مرتكبي الانتهاكات ممولي الحرب الدول أو الشبكات التي تدعم عسكريا أو ماليا أحد الأطراف المتحاربة وأهم الأحكام وفقا للمرخص الرسمي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وهو المنشور ضمن البوابة أو الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ. يشمل فرض عقوبات إلزامية على كل من يساهم في إطالة مدى الحرب ومعاقبة الأفراد والكيانات الأجنبية التي تقدم الأسلحة أو أي دعم مادي للأطراف المتحاربة، إلزام وزير الخارجية بالتشاور مع وزير الخزانة ووزارة العدل بإجراء تقييم قانوني لتحديد ما إذا كانت الجماعات المسلحة في السودان تستوفي معايير تصنيفها كمنظمات إرهابية عالمية أو كيانات خاضعة للعقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى تعزيز آليات تتبع شبكات التمويل والتسليح الخارجية، بالإضافة إلى إلزام الإدارة الأمريكية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس في سعيها لتنفيذ القانون. هذا سيكون شيء ملزم للمجلس، شيء ملزم للإدارة التنفيذية بتنفيذ القانون الذي سوف يصدر من مجلس الشيوخ. القانون الثاني هو قانون الانخراط الأمريكي بالسلام السوداني والاسم الرسمي له هو مشاركة الولايات المتحدة في قانون السلام السوداني. سوف يكون هذا القانون مقدم إلى مجلس النواب الأمريكي وقدموا النائب جير جوري دبليو ميكس وساريا جاكوبيس وقد وصل المشروع إلى تقديمه إلى مجلس النواب بالتوازي مع القانون السابق والهدف من التشريع ده إنشاء سياسة أمريكية طويلة الأجل تجاه السودان تقوم على حماية المدنيين ودعم عملية السلام وفرض عقوبات على قادة طرفي النزاع وبالإضافة لمنع تصدير الأسلحة الأمريكية إلى الدول التي تهجج الحرب. يعني بيشمل بالإضافة للسودان بيشمل الدول التي تصدر الأسلحة وإنشاء منصب مبعوث رئاسي خاص للسودان كما يلزم الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية.
5: طيب أستاذ إسماعيل، هل ده بيمثل انتقال الملف السوداني من نطاق المواقف السياسية للإدارة الأمريكية إلى ساحة التشريع داخل الكونغرس وده بيجعل واشنطن أكثر التزاما قانونيا بالتدخل والضغط لوقف الحرب؟ وإذا أجيز القانونين ديل هل يمكن أن يكون يعني ملزم للإدارات الأمريكية المتعاقبة طالما بقى قانون وتم إجازته من الكونغرس؟
6: في تقديري تكمن أهمية مشروع القانون القانون المطروح في أنه لا يضيفان عقوبات جديدة، بل يعني يسعيان إلى نقل الملف السوداني من إطار السلطة التقديرية للإدارة الأمريكية إلى إطار تشريعي ملزم، وهو تحول كبير وذي دلالة دستورية كبيرة بحسب النظام التشريعي في أمريكا، وده بيمثل تغير نوعي في تقديري للسياسة الأمريكية تجاه السودان، يعني والانتقال من أن القرارات كانت تدار بقرارات تنفيذية، يمكن لأي إدارة تنفيذية قادمة إنها تلقيها أو تزيلها أو تعدلها أو تتساهل فيها، دي طبيعة القرارات التنفيذية. بينما يعني التشريع الفيدرالي الآن إذا صدر يصبح القانون ملزم لجميع الإدارات إلى أن يعدل الكونغرس نفسه أو يلغيه. لذلك إن انتقال الملف السوداني للكونغرس يحكس يعني توجه نحو تقنية السياسة الأمريكية وجعلها أكثر استقرار واستدامة. ده ما بينتزع أي صلاحيات للإدارة التنفيذية، بل بيعضدها وبيجعلها ملزمة. وده ما بيعكس برضو كمان عدم رضا من الإدارة التنفيذية، لكن الكونغرس بيعتقد إنه ما في أثر كافي على من قرارات يعني تظهر من السلطة التنفيذية لوقف الحرب، وهنالك يعني حوجة كبيرة لأدوات قانونية أكثر إلزاما تعزز مساءلة الإدارة التنفيذية واستمرار السياسات الأمريكية تجاه السودان. هل تلتزم الإدارات القانونية المقبلة بهذه القوانين؟ نعم بلا شك. فإذا أصبحت هذه المشاريع يعني للقوانين وصدرت، ستلزم أي إدارة مستقبلية بتنفيذ ما تفرض التقارير الدولية وعقوبات وإجراءات رغابية. يعني وبيكون في برضو مساحة تقديرية قليلة وفرصة للمناورة من الإدارة التنفيذية، وأثر ده على أطراف الحرب بيكون الأثر على شبكات الدعم والتمويل أكثر من العمليات العسكرية، وده بيكون الأثر عن طريق العقوبات المالية وتجميد الأصول وتغييد التعاملات وملاحقة شبكات شراء السلاح والذهب والتمويل، وحتى ده بيشمل الطرف الثالث، يعني أي شخص استخدم أي أصول أمريكية أو الدولار في أو في العمليات أو اكتشف إنه يتم استخدام أي أداة من الأدوات الأمريكية حتى ولو كانت ما متعلقة مباشرة بالسودان، لكن في نفس اللحظة يعني متعلقة باستخدامه للأصول الأمريكية، فالعقوبة بالطالب.
5: في بعض النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والرافضين للحرب كان دائما في مطالباتهم بيطالبوا بإرسال قوات دولية، قوات حفظ السلام، فهل المشروعين بتاعين القوانين الأمريكية دي بتتضمن إرسال قوات لحفظ السلام في السودان؟
6: ده بيكون أساس قانوني في تقدير الشخصي يمكن الاعتماد عليه والتعويل عليه لاحقا إذا صدرت أي قرارات لاحقة. الحاجة المهمة ده نفس الطريقة اللي صارت العقوبات المفروضة على السودان بعد انفراد الكونغرس أو بضم السودان لقوائم الإرهاب في أواسط التسعينات، كانت في البداية أوامر تنفيذية وبعدها تحولت للكونغرس وصارت قانون وصارت الإدارات المدعقبة لا تستطيع إزالة السودان إلا عن طريق الكونغرس. والحكومة المدنية عشان تطلع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب اضطرت إنها تصل لتسوية عن طريق المحكمة وليس عن طريق الكونغرس. وفي تقدير الشخصي يعني المسألة دي بتزيد التعقيد المقبل. وكما أسلفت بيشمل القانون إنشاء منصب مبعوث رئاسي بيلزم أيضا الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية متكاملة للكونغرس بشان إنهاء الحرب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ودعم المساءلة. وأهم ما في الأمر أن مجلس النواب سوف يستمع إلى بعض الشهود أو معدي التقارير الصادرة من السودان في منظمة Human Rights Watch ومنظمة Human Rights Watch شجعت الحكومة باعتماد شجعت الحكومة الأمريكية باعتماد المشروعين عبر بيان صادر منها وعبر نشر البيان ضمن الموقع الرسمي للمنظمة. واعتبرت فيه صدور القانونين يعني أساسا مهم لمعالجة الحرب مع المطالب بتوسيع أحكام القوانين لتشمل المساءلة أشمل عن الجرائم الدولية الخاصة بالسودان.
7: بالإضافة لما سبق من الحديث أريد أن أضيف هذه النقطة الهامة المتعلقة بوجود سابقة تاريخية للسودان خلال تعامله مع الإدارات الأمريكية بصورة عامة في فترة التسعينات عندما تم ضم السودان لقائمة الدول الراعية للإرهاب. كانت في البداية كل القرارات تكون صادرة بإجراءات تنفيذية من الإدارة الموجودة، بدأت خلال فترة رئيس بيل كلينتون، انتهت في عصر أوباما اللي رفع اسم السودان وكل الإجراءات عقب اتفاقية نيفاشا. ورفعت الإجراءات التنفيذية اللي صادرة من السلطة التنفيذية وأصبحت العقبة الكود يعني في العلاقات السودانية الأمريكية وجود القرارات التي صدرت من الكونغرس والتي لم يتم رفعها إلا من خلال الحكومة المدنية جراء تسوية قضائية مع الضحايا، دفع السودان أموال طائلة وكانت خسارة فادحة دفع الشعب السوداني من فقره يعني. ونفس السيناريو الآن يكاد يكون يتطابق أو يتكرر إذا تمت إيجاد هذه القوانين من خلال الكونغرس كما أشلف من خلال مجلس النواب أو مجلس الشيوخ السنت. فإذا صدرت القوانين هذه من الكونغرس ستكون عقبة كؤوت ضد السودان للأسف الشديد يعني، وإزالتها تتطلب إجراءات من نفس الكونغرس

0: مع لديبيت سياسي. فنتمنى انه يعني هذه الاجراءات ما تتطور ولا يصدر قانون ضد السودان من الكونغرس في الفترة المقبلة.
1: بهذا نصل بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي كنا سلطنا فيها الضوء حول مشروعين قانونين مقدمان للكونغرس الأمريكي حول السلام في السودان. وكان معنا في هذه الحلقة الخبير القانوني ومحامي أو المحامي في سيادة حكم القانون والحوكمة ومكافحة الفساد أستاذ إسماعيل مضوي، وبنقول له شكرا لك، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يُرَى.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن نبدأ برنامجنا بنشرة الأخبار وإليكم عناوينها. العمليات العسكرية لا تزال مستمرة في شمال كردفان، ونزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري. انقطاع المياه لليوم الثالث في الثورات بأم درمان، وشلل في الأفران ووضع إنساني صعب للنازحين في الدمازين. قرار حكومي بسداد متأخرات الأجور للمعلمين على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس. السعودية تنشئ تحالفا للدفاع البحري من أجل الملاحة في البحر الأحمر بمشاركة 13

0: تر دولة بينها السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. لا تزال الحرب مشتعلة في شمال كردفان، وعمليات النزوح والمعاناة للمدنيين مستمرة. وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة في بيان بأن الأسر المتضررة نزحت إلى مواقع أخرى داخل محافظة سودري وإلى مناطق في محافظة بارا بشمال كردفان، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال متوترا ومتقلبا للغاية، وإنها تواصل رصد ومراقبة التطورات عن كثب. أعلنت قوة من الدعم السريع تتبع المجموعة 26 استسلامها وتسليم نفسها للجيش بكامل عتادها. وقال الناقب عثمان النور حسب خليل أحد أفراد القوى التي سلمت نفسها إنها انضم إلى القوات المسلحة قادما من بارا مع المجموعة المستسلمة. وأكد النور القبة الذي كان في استقبال المجموعة بالخرطوم إنه عمليات الاستسلام المماثلة متواصلة. أصدر رئيس الوزراء كامل إدريس قرار بسداد متأخرات الأجور والمنح والبدلات بجدول للمعلمين حتى نهاية العام المالي الحالي للعام 26، على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس العام 26. وشمل قرار رئيس الوزراء إعفاء أبناء العاملين بالتعليم العام من رسوم الامتحانات لجميع المراحل الدراسية بالتعليم العام، امتحانات الشهادة السودانية وامتحانات المرحلة المتوسطة وامتحانات المرحلة الابتدائية، ومركزية مرتبات المعلمين ابتداء من العام المالي القادم بدءا من شهر يناير من العام 2027. ورحبت لجنة المعلمين السودانيين بالقرار. وقال المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: مع ترحيبنا بهذه القرارات وتأكيدنا علينا هي نتيجة للضغط الذي مارسه المعلمون خلال الفترة السابقة بالإضرابات ورفع المذكرات للولايات.
0: أكدت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر أرمان أن عدم مشاركة صمود وقوى إعلان المبادئ في اجتماع الآلية الخماسية القادم خطوة صحيحة نحو إعادة تصميم العملية السياسية لمصلحة الشعب السوداني وضد الاستبداد. ووصف في بيان مسار الخماسية بالخفة والتسرع وعدم الإحاطة بعمق بجوهر الأزمة والبحث عن الحلول السهلة والهشة. وأكد أن إبعاد القوى الديمقراطية وقوى الثورة والتغيير عن التأثير الحاسم في سير العملية السياسية لن يؤدي إلى إطالة أمد الحرب والحلول الهشة، وطالب بضرورة إجراء حوار صريح وجاد مع أطراف الخماسية والرباعية ومراجعة تصميم العملية السياسية. أكد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أن اجتماع الكتلة الديمقراطية مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بحث تطورات الأزمة السودانية وسبل دعم مسار يحقق السلام ويحافظ على وحدة البلاد ومؤسساتها. من جهته قال حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل المهدي أن وفده ناقش مع الآلية الخماسية في أديس أبابا الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية في السودان وسبل الانتقال من حالة الحرب والانقسام إلى مرحلة السلام والتوافق الوطني. أعادت منظمة الإيجاد فتح مكتبها في الخرطوم تمهيدا لاستئناف أنشطتها لأول مرة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وتزامن مع افتتاح المكتب اجتماع المدير التنفيذي للإيجاد الزائر للسودان ورقنا قبيه برئيس مجلس السيادة الفريق البرهان ورئيس مجلس الوزراء كامل إدريس بالخرطوم. وقال سكرتير الإيجاد للصحفيين عقب الاجتماعات إنه يزور الخرطوم للتشاور مع القيادة السودانية وتبادل الرؤى والأفكار بشأن السبل الكفيلة بتحقيق سلام مستدام. وأوضح أن مهمة الإيجاد تتمثل في دعم السودانيين لا في فرض أي حلول عليهم، نظرا لأن السلام لن يصنع إلا داخل السودان وعلى أيدي السودانيين أنفسهم. أعلنت 14 دولة بينها السودان إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات بقيادة السعودية لحماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن من هجمات الميليشيات خصوصا الحوثية. وتضم قائمة الدول المؤسسة لهذا التحالف إلى جانب السعودية والسودان كل من مصر واليمن والأردن وجيبوتي والصومال وقطر والكويت والبحرين وباكستان وتركيا. وشارك في هذه الاجتماعات من جانب السودان رئيس أركان الجيش السوداني الفريق ياسر ألاط. تفاقمت الأوضاع المعيشية لمواطني عدد من أحياء الصورات بأم درمان إثر استمرار انقطاع المياه لليوم الثالث على التوالي بالتزامن مع برمجة قطعات الكهرباء لنحو 8 ساعات يوميا، ما تسبب في شلل حركة الحياة اليومية وتوقف المخابز عن العمل وسائر الخدمات. واشتكى المواطنون من توقف محطات مياه الجماير لأسباب غير معلومة، وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم اضطروا إلى شراء مياه الشرب من المتاجر رغم ارتفاع سعر القارورة من 2500 إلى 3000 جنيه، بينما يعتمدون على مياه الآبار لتلبية احتياجاتهم للاستخدامات الأخرى إلا إنها غير صالحة للشرب. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
2: ما يقال عليها 3 يوم في الصورات، في ناس أصلا ما جاي بخبري إنها هي قاطعة، فهمت عندها سهاري أو استخدام الموية حقها قليل، فهي لها 3 يوم الموية دي ما في قاطعة. المحطات بتاعت الجماير بتاعت المنارة ما شغالة بتغذي أم درمان، فما تعرف السبب شنو. الموية بتاعت الشراب بنشتريها موية صحة من الدكان، بنشربها سخنة لأنه أصلا الكهرباء قاطعة، يعني الكهرباء بتشتغل 8 ساعات في اليوم، يعني ممكن الكهرباء تقطع منك الصباح يبالك 2 ظهر الساعة المهر بالليل تقطع لك.
0: من جهتها أعلنت ولاية الخرطوم اليوم الجمعة إعادة تشغيل محطة مياه المنارة بعد توقفها خلال الفترة الماضية. وقالت الولاية في بيان أطلع عليه راديو دبنجا إن فرق التشغيل تعمل حاليا على ملء خزانات المحطة والخطوط الناقلة للمياه، موضحة أن العملية تحتاج إلى عدة ساعات قبل عودة الإمداد المائي للمنازل بصورة طبيعية. اشتكى مواطنون في منطقة جبيد بمحلية سنكاد بولاية البحر الأحمر من استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في وقت تجاوزت فيه درجات الحرارة 45 درجة مئوية، مما فاقم معاناة المواطنين وأثر على مختلف جوانب الحياة اليومية. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إنه برمجة قطوعات الكهرباء تتجاوز الساعات المعلنة وسط شكاوي من عدم انتظام البرمجة. وأضاف أن المواطنين يشكون أيضا من ارتفاع شديد من أسعار مياه الشرب. وفي ذات الموضوع حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في ولايات القضارف وسنار والنيل الأزرق وولايتي جنوب وغرب كردفان وولايتي وسط وغرب دارفور. وأكدت الهيئة استمرار الأجواء الحارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. رصدت حالات إصابة بالكوليرا في محليتي شرق النيل وأم درمان بولاية الخرطوم. وقال متطوع بمستشفى النووي أن المستشفى استقبل حالة كوليرا مؤكدة إلى جانب حالة أخرى تعاني من إسهال دموي، مشيرا إلى أن متطوعين في شرق النيل أبلغوه بتسجيل 6 حالات مؤكدة هناك. وأفاد متطوع آخر لراديو دبنجا بأن أولى حالات الكوليرا التي ظهرت في شرق النيل لم تسجل بينها وفيات، مضيفا أن حالات أخرى رصدت كذلك في أم درمان. وأوضح أن جميع المصابين يتلقون العلاج في مركز العزل بمستشفى بشائر، مرجحا أن العدد الإجمالي للحالات لا يقل عن 20 حالة. يستضيف معسكر الكرامة 3 بمدينة الدمازين أكثر من 31 ألف نازح هربوا إليه من القتال في النيل الأزرق، ويواجه النازحون المزدحمين بالمعسكر أوضاع إنسانية صعبة مع الحضور الغزير للأمطار التي غطت المعسكر بالدمازين، مع انتشار الأمراض والأوبئة بين السكان لا سيما الإسهال والملاريا وأنواع مختلفة من الحميات. ووجه الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق بضرورة التنسيق المشترك لتوفير المواقع البديلة لمعسكرات النازحين والعائدين المتأثرة بالأمطار بولاية النيل الأزرق. لا تزال الصحفيات 3 الإذاعيات إشراق عبد الرحمن وزهرة محمد الحسن ومواهب إبراهيم محتجزات لدي الدعم السري في مدينة نيالة منذ شهر فبراير الماضي ولم يطلق سراهن بعد. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين إنها تلقت معلومات مؤكدة تفيد بأن المعتقلات يواجهن أوضاع احتجاز متردية في ظل غياب الرعاية الصحية المناسبة، ودعت النقابة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيات والناشطات المحتجزات وتوفير الرعاية الطبية العاجلة لهن والسماح بنقلهن إلى المستشفيات عند الحاجة، إضافة إلى الكشف عن أماكن احتجازهن وتمكين أسرهن ومحاميهن من التواصل معهن. تخطى سعر الدولار في السوق الموازي بالسودان حاجز 6200 جنيه في موجة صعود واسعة هي الأكبر منذ مطلع الأسبوع. وأصهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن السودان تصدر الدول العربية في عام 2025 من حيث نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط المالية التي يواجهها الاقتصاد السوداني مع استمرار الحرب وتراجع النشاط الاقتصادي والإيرادات العامة. ويرى اقتصاديون أن الحرب لم تؤدي فقط لانكماش الاقتصاد بل أدت أيضا إلى إعادة توجيه جانب كبير من الموارد العامة نحو الانفاق العسكري على حساب الخدمات الأساسية والاستثمار والتنمية. نفذ مواطنون بمدينة أبكرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الخميس وقف احتجاجي أمام مباني رئاسة المحلية للمطالبة بإقالة المدير التنفيذي للمحلية على خلفية اتهامه بالفساد. وأفادت مصادر لراديو دبنجا بأن المدير التنفيذي يواجه اتهامات تتعلق بملف أراضي تشمل تخطيط محلات تجارية وتوزيعها في السوق الكبير إلى جانب أراضي سكنية. ولم يتمكن راديو دبنجا من الحصول على تعليق المدير التنفيذي بشأن هذه الاتهامات. وأضاف المتظاهرين في هتافات أمام مبنى المحلية في هذا الخصوص:

0: الخبر الأخير في النشرة. أعلن المدير العام لمصلحة الملاحة النهرية بالسودان ياسر ماديب عن خسائر أولية بقيمة 250 مليون دولار لاحقت بالقطاع جراء الحرب. وأضاف ماديب في ورقة علمية قدمها بعنوان تنمية النقل النهري في السودان ودوره في النهضة الاقتصادية بالوطن العربي إنه الخسائر شملت البنية التحتية إضافة إلى عوائق طبيعية وفنية مثل الصخور والجزر الرملية وتذبذب مناسيب النيل. وأشار إلى أن السودان يمتلك شبكة ملاحية بطول 5000 كيلومتر منها أكثر من 3000 كيلومتر صالحة للملاحة الفعلية. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. تابعوا بقية ما تبقى من البرنامج.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة 31 يوليو 2026. في الجولة دي سنتناول القضايا التالية: التحالف الذي دعت إليه السعودية ومشاركة السودان فيه هل سيساهم في وقف الحرب؟
2: يجب الاعتراف أولا أن السودان من الطبيعي أن يكون ضمن هذا التحالف، يعني بغض النظر عن الأوضاع والصراع المسلح الذي يشهد السودان.
1: كيف يمكن تحقيق السلام المستدام في السودان وتحقيق العدالة الانتقالية؟
3: الملاحظ أن اتفاقية دي سبب تمت مع نميري نظام انقلابي عسكري ديكتاتوري، نيباشا 2005 تمت مع البشير نظام ايديولوجي انقلابي استبدادي عسكري ديكتاتوري، وهكذا أبوجا، وهكذا اتفاق سلام الشرق وكذا.
1: لجنة المعلمين ترحب بقرارات رئيس الوزراء بصرف مستحقات المعلمين، ولكن
4: هذه الحقوق التي أقر بها مجلس الوزراء ووجه بأنها تعطى للمعلمين محتاجة لمزيد من التكاتف حتى يتم تنفيذ هذه القرارات.
1: عائدات الذهب التي تدخل الخزينة العامة أقل بكثير من حجم الإنتاج.
5: ونحن نتكفل كدولة حبأ الذهب وسوالبه من سيانيد وزيبق وسرطانات وأمراض وتدمير البيئة، ويستفيد منه غيرنا.
1: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة. فاصل قصير ونعود.
6: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
1: أهلا بكم مرة أخرى. أكد المحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف لراديو دبنجا أن الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر وتأمين حركة التجارة العالمية تعكس أهمية استراتيجية بالغة. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
2: الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية مؤخرا بتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر وحماية التجارة العالمية وتأمينها ضد ميليشيات تحديدا الحوثي وأي عمليات إرهابية يمكن تعرض لها البحر الأحمر. كلنا متابعين نحن الآن يعني بالذات في منطقة الشرق الأوسط أصبحت الممرات المائية هدف رئيسي واستراتيجي للنزاعات المسلحة. شفنا الحاصل في باب المندب، بنتابع ما يحدث في مضيق هرمز، وبنتابع أيضا ما يحدث في البحر الأحمر خاصة في الجزء الجنوبي منها في منطقة باب المندب، وما يقوم به الحوثيون من اعتداءات وتهديد مباشر للتجارة العالمية. بالتالي دعوة السعودية بتبدو منطقية ومهمة في ذات الوقت. يمكن إحنا في السودان المسألة بتاخد عدة جوانب، أبرز إنه يجب الاعتراف أولا إنه السودان من الطبيعي أن يكون ضمن هذا التحالف، يعني بغض النظر عن الأوضاع والصراع المسلح الذي يشهد السودان والتعقيدات العلاقات الخارجية مع إيران ومع غيرها، لكن دي حقيقة جيوسياسية لازم نعترف بها ببساطة، لأنه إذا كانت السعودية الساحل السعودي يبلغ طوله حوالي 1800 كيلومتر، فبيجي بعد السودان مباشرة بحوالي 853 كيلومتر، يعني ممكن يكون الساحل السوداني نصف الساحل السعودي، لكن الحقيقة أنه يحتل المرتبة الثانية من حيث المشاطئة للبحر الأحمر. بالتالي لا يمكن تجاوز السودان في مثل هذا التحالف، دي حقيقة لازم نتعامل معها. يعني المسألة الثانية بعد كده بتبقى في مواقف السودان نفسه، يعني كلنا نعلم الآن السودان متورط في علاقات مباشرة مع إيران، وكلنا عارفين أنه إيران هي المحرك الرئيسي لجماعة الحوثي في اليمن، فهذه ذاتها بتبقى إشكالية بالنسبة للسودان وبالنسبة لصناع التحالف نفسه في قبول دولة بمثل هذه التعقيدات. لكن زي ما قلنا الواقع الجيوسياسي هو بيفرض أنه السودان يكون موجود. يمكن الناس تقارن بين التحالف العسكري الجديد وتحالف الحزمة أو عاصفة الحزم الأطلقت السعودية أيضا بطلب من الرئيس اليمني آنذاك منصور لمواجهة العمليات اللي قامت بها جماعة الحوثي بدعم مباشر من إيران. التحالف طبعا كان في مارس 2015 والسودان كان جزء منه، ويمكن كانت الدول الرئيسية السعودية والإمارات والسودان ومصر والكويت وغيرها. الآن هذا التحالف مختلف يمكن من حيث التشكيل ومن حيث الأهداف. الآن السعودية تتحدث عن دعوة 50 دولة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول، بينما عاصفة الحزم كان تشكيله مختلف وأهدافه مختلفة. عاصفة الحزم كان هدفها الأساسي ممكن نقول مواجهة مباشرة مع إيران، لأن إيران كانت المحرك الرئيسي للأحداث في اليمن، بالتالي دي كانت مواجهة مباشرة. الآن المواجهة غير مباشرة لأنه بالآن بيتكلم عن تأمين البحر الأحمر وتغيير تحركات الحوثيين، يعني الأهداف المعلنة مختلفة. يمكن أيضا الفرق بين عاصفة الحزم والتحالف الآني إنه الإمارات في ذلك الوقت كانت لعبة دور رئيسي في عاصفة الحزم، يمكن كانوا السعودية والإمارات هم المولين الرئيسيين لعاصفة الحزم، لكن الآن المسألة مختلفة. برضو إحنا بنتابع تعقيدات كثيرة في موقف الإمارات، لكن العنصر الجديد في موقف في التحالف العسكري الجديد اللي بتهيئ له السعودية واللي بترتب له السعودية وجود الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول المستفيدة بشكل مباشر من سلاسل التجارة في البحر الأحمر وفي باب المندب، وأيضا هي متضررة من أي تعقيدات أو عقبات أو استهداف مباشر لهذا النشاط التجاري في هذا المسطح المائي المهم. بيبقى بعد كده في سؤال عن مدى تأثير هذا التحالف الجديد ووجود السودان فيه في حال استمراره طبعا على الوضع في الحرب في السودان. قطعا إذا قبل الـ50 دولة إذا قبلت وجود السودان في هذا التحالف زي ما قلنا لاعتبارات جيوسياسية بتفرض نفسها، فده قطعا بينعكس إيجابا على علاقة حكومة الأمر الواقع في بور السودان في علاقاته مع الدول الموجودة في هذا التحالف ودوره أيضا. لكن طبعا ده بيفرض على السودان عشان يخلق جدية ويعطي ثقة لأعضاء هذا التحالف إنه يعيد النظر في علاقاته سواء كان مع إيران سواء كان مع جماعات الحوثي في اليمن سواء كان مع كل عمليات الإرهاب بشهد العالم. ودائما نحن بنلقى إنه هذه التركيبة جزء ما بعيد من العمليات الإرهابية اللي بتحدث. إذن أمام يمكن القول أنه بغض النظر عن ما يمكن أن ينتهي إليه هذا التحالف وما يمكن أن يحقق من نجاحات، لكن حقيقة بتبقى في قدام حكومة البرهان فرصة جديدة لإعادة ترتيب علاقاته مع العالم، لأن إحنا الآن بنتكلم عن تحالف دولي بالمعنى الحرفي للكلمة، لأن السعودية داعية 50 دولة، وكل الدول زي ما إحنا قلنا أو كل العالم بيتأثر من الإشكالات اللي بتحدث في الممرات المائية الرئيسية، سواء كان في هرمز أو في المندب أو البحر الأحمر. إذن السودان مطالب بإعادة تشكيل لتموضع جديد مع المجتمع الدولي، وده بيتطلب منه أن يعيد النظر في علاقاته مع إيران، بيتطلب منه أن يعيد النظر في علاقاته مع جماعة الحوثي، بيعيد النظر في علاقاته مع أي عمليات إرهابية أو عنف يمكن أن يحدث. أيضا ده بيأثر، يمكن أن يؤثر على موقف السودان في الاستجابة لدعوة المجتمع الدولي بإنهاء بوضع حد للحرب في السودان. يعني يمكن للمجتمع الدولي نفسه من خلال 50 دولة أو من خلال هذا التحالف الجديد أن تستصبر وجود السودان أو رغبة السودان في تواجده داخل هذا التحالف، أن تفرض عليه أنه يعيد النظر في مواقفه المتعنتة من إنهاء الصراع المسلح في السودان حتى تكون جزء وفاعل في المجتمع الدولي وله تأثير فيما يحدث. الخلاصة اللي عايزين نقولها أنه طبعا في ناس بيفتكروا أنه السعودية الآن أصبحت تتراجع عن موقف الأول، كانت هي في وضع الحياد ودعم كل جهود إنهاء الحرب. يمكن نحن ما زلنا بنذكر مفاوضات جدة وإعلان جدة والاعتراف السعودي نفسه بعد ذلك بأنه الجيش هو الذي أخلى ورفض الالتزام بالاتفاق. لكن الآن طبعا بقى في معلومات كثيرة جدا عن دور جديد للسعودية في علاقاتها مع حكومة الأمر الواقع في السودان. لكن بتجاوز ده زي ما قلنا إنه التحالف ده يمكن أن يؤثر على السودان، والتأثير يمكن أن يكون إيجابا بحيث إنه يمكن أن يؤثر في موقف السودان أو حكومة السودان حكومة الأمر الواقع، ويفرض عليها إنها تعيد النظر في مواقعها وفي علاقات الملتبسة مع مصادر الإرهاب إيران وجماعة الحوثي في اليمن وغيرها. وشكرا جزيلا.
1: كلما طال أمد الحرب وازدادت الانتهاكات يرتفع الغبن بين مختلف المكونات الاجتماعية، والتصعيد السياسي فيما يخص الموقف من الحرب والانتهاكات التي تحدث من قبل الطرفين. الوصول لسلام مستدام ومصالحة وعدالة انتقالية يتطلب الكثير من العوامل وعلى رأسها الإرادة الشعبية. على هذه الخلفية استضاف راديو دبنجا الأستاذ عبدالله ديدان الباحث في قضايا السلام وفض النزاعات، والذي أنجز في هذا الشهر رسالة ماجستير بهذا الخصوص.
3: وفي الحقيقة موضوع العدالة الانتقالية تمت وجرت فيه أبحاث كثيرة، وحتى على المستوى العملي حصلت تجارب كثيرة زي ما الناس بتعرف، يعني في جنوب أفريقيا، رواندا، المغرب، كينيا، أوغندا، سيراليون، حصلت برضو في الأرجنتين وفي غيره. ده كله في سعي الإنسان لإيجاد حلول لما يترتب على الصراعات الواسعة اللي حصلت في مختلف دول العالم، والنتج عنها يعني انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وعشرات الألوف أو مئات الألوف حقيقة من الضحايا عبر مسيرة الصراع القاعد يحصل يعني. وهي أول تجربة لها في ما عرفت بمحاكم نورنبرغ في ألمانيا عقب فترة هتلر. دي كانت أول تجربة للعدالة الانتقالية، ومن ثم حدث التطور مع تطور العلوم والبحوث والدراسات حول مسألة النزاعات نفسها وصناعة السلام وغيره يعني. فالدراسة هي يعني عملت على دراسة كل التجارب السابقة بشكل عام، لكن ركزت بشكل خاص على تجربتنا السودانية، في إنه نحن عندنا نزاعات متطاولة الأمد يعني يمكن من 1955 واللي انتهت باتفاقية دي سببة 72 اللي هي كانت بوساطة من منظمة الوحدة الأفريقية في ذلك الوقت. ثم رجعنا للحرب مرة أخرى يعني 83 الحركة الشعبية لتحرير السودان بمنفيستو سياسي متكامل لغاية ما حصل اتفاق السلام الشامل في نايفاشا 2005، برضو الحرب بدأت في دارفور 2002-2003، حصلت اتفاقات يعني زي الدوحة 2011 وقبلها أبوجا 2006، الصراع بين المسلح بين حكومة النظام البشير والبايد وقوى الإجماع الوطني في شرق السودان، برضو حدثت اتفاقات، اتفاق شرق جيبوتي، اتفاق الغاهرة، اتفاق شرق أسمرة وغيره من اتفاقات. لكن السؤال المحوري إنه لماذا لم تحقق اتفاقية سلام جوبا الأخيرة 2020 بين الجبهة الثورية والسلطة الانتقالية؟ لكن السؤال المحوري والجوهري هو لماذا لم تحقق كل هذه الاتفاقيات سلام والسلام وتقود إلى إنهاء الحروبات في السودان؟ يعني بيحصل اتفاق سلام بتتجدد الحرب، بيحصل اتفاق سلام بتتجدد الحرب. حقيقة في أسباب كثيرة وعوامل كثيرة لعدم قدرتنا على التوصل لاتفاق سلام شامل ودائم ومستدام ينهي الحروبات في السودان، ومن يمكن إجمالها في عدد من الأسباب. أولا أنه كل الاتفاقات دي هي قاعدة تتم مع أنظمة عسكرية، ما تمت مع أنظمة ديمقراطية، وهذا ذاته قاعد يفرض سؤال الجدل بين أنه الديمقراطية أولا ولا السلام أولا ولا هما مكملات مع بعض، لكن هذا ما موضوعنا في الحلقة حقيقة. لكن الملاحظ أنه اتفاقية دي سببها تمت مع نيميري نظام انقلابي عسكري ديكتاتوري، نيفاشا 2005 تمت مع البشير نظام ايديولوجي انقلابي استبدادي عسكري ديكتاتوري، وهكذا أبوجا، وهكذا اتفاق سلام الشرق وكذا. اتفاق جوبا تم في الفترة الانتقالية لكن كان يد العسكري فيه أكثر من يد المدنيين، وفي فترة هي ذات شهدت هشاشة سياسية واللي هي قادت بعد ذلك لتفجير الإسلاميين بقيادة البرهان للحرب الماسلة والجارية الآن في السودان. لكن من العوامل الثانية القاعد بنقول إنها هي سبب رئيسي في دولة السلام المستدام ما يحصل في السودان جراء، على الرغم أقصد من كل الاتفاقات التمت دي، هو غياب المحاسبة ومفهوم العدالة، لأنه انتهاكات كبيرة جدا ارتكبت في النزاعات دي من 2005 وغيرت في حياة الناس، حتى حدث التغيير الديموغرافي بسبب النزوح واللجوء وأفقرت المجتمعات وعشرات أو مئات الألوف من الضحايا، سواء كانوا قتلى أو جرحى وجرائم اغتصاب وتهجير. لم تتم محاسبة ولم يتم إنصاف للضحايا، لأن استدامة السلام بتستوجب العدالة عشان ما تكون في grievances قاعدة عند الضحايا اللي هي شعور المظالم. يعني الضحايا ظلوا بمظالمهم في كل الاتفاقات دي، المسؤولين من الانتهاكات والجرائم اللي ارتكبت في كل الحروبات دي يظلوا هم غير معرضين للمساءلة. بالتالي بتبقى السلام على أي عملية تمت للسلام هشة، لأنه ما في ضمانة لها. الضمانة الأساسية هي العدالة، عدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا. من هنا جاءت الفكرة، أخذنا في الدراسة النموذج بتاع دارفور في الفترة من 2003 لغاية 2019 قبل ثورة ديسمبر، يعني اللي هي فترة ارتكبت فيها انتهاكات واسعة جدا وتمت فيها شوية إجراءات بتاعة عدالة انتقالية عبر محكمة الجنايات الدولية، يعني باتهام واضح وصريح ومطالبة بالمصولة والمحكمة للبشير وبعض أركان النظام البايد. يعني هو ده وجه من أوجه العدالة الانتقالية، لكن لسوء الحظ لم يمسل البشير أمام المحكمة، والمحكمة نفسها ما عندها الآليات اللازمة والمناسبة للقبض عليه، يعني لأنه حتى موضوع المحكمة الجنائية خاضع لجدل من بعض الأطراف على مستوى العالم، يعني فهذا أضعف بقدرته على أنها تقبض على البشير، ما عندها القوة الجبرية دي يعني.
7: نعم.
3: في يدها هي كمحكمة. فالدراسة عملت على إنه أخذت المنهج التحليلي والمنهج المقارن، أخذت التجربة بتاعت جنوب أفريقيا ورواندا ويوغندا وسيراليون وكينيا بشكل متعمد لتباين التجارب دي كلها في تطبيق العدالة الانتقالية، وعملت مقارنة افتراضية لأنه هل ده ممكن يحدث في السودان لتحقيق العدالة اللي بتقود للسلام المستدام. عشان كده الدراسة هي عنوانها كان Sustainable Peace in Darfur, The Need for Transitional Justice.
1: رحبت لجنة المعلمين بالقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء بصرف متأخرات المعلمين المالية للفترة السابقة والاستجابة لبعض مطالبهم، إلا أنها قالت بأن مواصلة الضغط أمر واجب حتى تتم الاستجابة لهذه القرارات حتى لا تكون حبرا على ورق. التفاصيل في حديث الأستاذ سامي الباخر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
7: القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء بالأمس فيما يخص حقوق المعلمين، مع ترحيبنا بهذه القرارات وتأكيدنا على أنها هي نتيجة للضغط الذي مارسه المعلمون خلال الفترة السابقة بالإضرابات ورفع المذكرات للولايات، ورغم أنها حقوق ثابتة تصل في بعض الأحيان إلى 20 شهر مرتبات إضافة لعلاوات ومنح وبدلات خلال الحرب لم يتم الوفاء بها. فبنعتقد أنه هذه الحقوق التي أقر بها مجلس الوزراء ووجه بأنها تعطى للمعلمين محتاجة لمزيد من التكاتف حتى يتم تنفيذ هذه القرارات، وحتى لا تصبح هذه القرارات مثل غيرها من القرارات التي تم إصدار والتوجيهات التي صدرت من أعلى سلطة في الدولة الآن، ولكنها لم تنفذ بصورة مثلى وبعضها لم ينفذ حتى الآن. فمحتاجين لمزيد من التوحد ومزيد من التكاتف ومزيد من الضغط من قبل المعلمين حتى يتم تنفيذ هذه التوجيهات وهذه القرارات التي صدرت. أيضا هنالك مجموعة من القضايا ما زالت هي عالقة، أهم قضية هي قضية زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور. هذه معركة بنعتقد أنها لا بد من التمسك بها ولا بد من خوض هذه المعركة، لأن وزارة المالية ثبت من خلال الأربع أو الخمس سنوات السابقة هي تتعنت في الاستجابة لهذا المطلب الذي يمثل العمود الفقري لحقوق المعلمين. الحد الأدنى في السودان الآن هو أقل حد أدنى على مستوى العالم، فبنعتقد أنه لا بد من التجهيز لمعركة قادمة تبدأ خلال الفترة القادمة والشهور القادمة ولا تنتهي إلا بإقرار زيادة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الانفجار الحاصل في الأسعار وتدني سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار. فبالتالي دي معركة لا بد من خوضها، إضافة إلى مركزة الصرف على التعليم. الآن في قرار بمركزة مرتبات المعلمين وده قرار جيد، ولكن مركزة الصرف على التعليم وزيادة الإنفاق عليه إلى أكثر من 20% من ميزانية الدولة بعيدا عن التعليم العالي، بعيدا عن الفصل الأول المرتبات، الإنفاق على التعليم فقط من حيث البيئة المدرسية والكتاب المدرسي وغيره. فدي معركة أيضا مؤجلة، يجب أن نخوض هذه المعركة خلال الفترة القادمة ويتم إقرار هذا الأمر في الميزانية القادمة. تجاهلت القرارات الأمرين ديل، وبعد بنعتقد أنهم من الأهمية بمكان، وده العمود الفقري للمطالب التي تم رفعها خلال الفترة السابقة.
1: رغم امتلاك السودان واحدة من أكبر قطاعات إنتاج الذهب في المنطقة الإفريقية والعربية، لا تزال عائدات هذا المعدن النفيس التي تدخل خزينة الدولة أقل بكثير من حجم الإنتاج المعلن. المزيد في حديث السيد عبد المنعم الصديق رئيس شعبة مصدري الذهب.
5: هنا الذهب يعتبر المورد الرئيسي والصادرات السودان، وكان يمكن أن يكون خيرا وبركة على الاقتصاد السوداني وعلى المواطن السوداني، ولكن يعني حسب تصريحات السيد وزير المالية فإن المنتج من الذهب ما يقارب 70 طن، ولكن والتي تعادل تقريبا حوالي 7 مليارات، بينما بنك السودان يقول بأن ما تم تصديره من الذهب عبارة عن أقل من 2 مليار دولار، فإن ذلك يعني بأن هناك هدرا في الذهب وإنتاج الذهب، ونحن نتكفل كدولة حب الذهب وسوالبه من سيانيد وزيبق وسرطانات وأمراض وتدمير البيئة، ويستفيد منه غيرنا. وجاءت الضربات الاقتصادية الأخيرة لتلقي عبئا جديدا على الذهب وعلى التهريب وتعمل على مزيد من التهريب من الذهب، لأن القنوات الرسمية ستكون مسدودة أمام الجميع. كذلك فإن مدخلات الإنتاج يفرض عليها حظر، مما يعني بأن تكلفة الإنتاج ستزايد وستضاعف، وذلك سيعمل على ارتفاع تكلفة التعدين وعلى انخفاض الإنتاج، وسيؤثر سلبا على عائدات الذهب. ونتمنى أن تنتهي الوزارة السياسات الراشدة التي تعمل على استغلال كل ما يتم إنتاجه من صادر الذهب ويستفيد منه المواطن السوداني المغلوب على أمره.
1: دخل انقطاع مياه الشرب في أحياء الثورة بأمدرمان يومه الثالث وسط استمرار توقف لمحطة الجماير، في وقت قال فيه السكان أن أسباب التوقف لا تزال غير معروفة، ما أدى إلى أزمة حادة في الحصول على المياه وانعكس على عمل الأفران ومختلف مناحي الحياة اليومية. نستمع لرسالة تالية لمواطن من الثورات.
8: الماء قال على 3 يوم في في في في الثورات، في ناس أصلا ما جاي بخبر إنها هي قاطعة، عندها سحاري أو استخدام الموية حقها قليل، فهي لا 3 يوم الموية دي ما في قاطعة. فتقريبا ليلة اليوم الثالث المحطات بتاعت الجماير بتاعت المنارة ما شغالة، بتغذي أم درمان، فما تعرف السبب شنو. الموية بتاعت الشراب بنشتريها موية صحة من الدكان، بنشربها سخنة لأنه أصلا الكهرباء قاطعة، يعني الكهرباء بتشتغل 8 ساعات في اليوم، يعني ممكن الكهرباء تقطع منك الصباح يوالك 2 ظهر الساعة ماهر بالليل تقطع لك ما تنوم بيه. فممن الحق ذات ونبرد موية، ولا الموية أصلا هي تبرد في الدكان، فبنشتري موية الصحة الباغات دي كانت ب2500 بس بقت ب3 لأنهم بيستغلوا الأزمات حس الدكاكين وانت عارفها. الموية بتاعت الاستخدام الحمام العدة الأكل الطبيخ يا همية الآبار، في كم خطوط كده عند آبار، كم عمارة كده حافرة بير يعني وعاملة توصيل ومطلع خرطوش للناس تملأ برعميلة، لكن موية مرة بتشرب تستحمى بها بس، لأنه موية ده بيكون فيها رغوة كده. فحتى الأفران الليلة ما شغالة، يعني ممكن تلقي في شارع الزرد مثلا 15 فرن بتلقي 2 بس شغالين، شغالين ديل بيكونوا مخزنين سهرية وموية، فالليلة بقيفوا، فبتلقي الناس واقفة صف وزحمة وجوطة بتاع، فالليلة بقيفوا خلاص لو المويه بالليل المساء ما جات، فربنا يصلح الحاله. لكن الوضع كعب شديد.
1: بهذا اعزائي نصل لختام جوله السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعه وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي ابراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، والى اللقاء.

0: ووريكم
1: راديو دبنجا راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غرب كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
4: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والماريخ والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش الزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلة.
3: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
4: لا لا أنا ما بدون في المدينة ذاته قعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة يعني ما في طريقة خالص.
3: نعم
4: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبق، من المجلد هنا لحد الدبق ما بتلقى فجوة بدون زرع.
3: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
4: أولاً الأستاذ لأن الناس ديل قاعدين كل القيم أن الشغلة دي لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلك في زرعه يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
3: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
4: والله غالية لأنه يعني عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضو ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول ده الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
3: نعم
4: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
3: وطيب
4: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
3: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية إنه ناس يعني مثلاً تنظف أو الاستعدادات للزراعة مثلاً الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
4: والله يا أستاذ عندنا المحاريث وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني أي زول بيستطيع، لكن المحراث غالي حق الحمار وبتاعة البابور ذاته بمية المخمص بمية 120,000 المخمص يحرطونك ب120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك ب120
0: وغالبا بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
4: نعم، جراري جراري جراري بتاع جنودنا القديمة دي، جراري والمغمض شبيب ومقاتلة.
0: أوكي. نعم.
4: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع، لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
0: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي. الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
4: الإدارة الأهلية دي أنا أصلاً منذ الفترة اللي فاتت ولا مثلاً منذ اللي إحنا في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي، طبعاً هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بيكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكلة أصلاً.
0: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع في انتاجية كويسة؟
4: نعم نعم نعم، حتى توقع انتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدة 100%، لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام. يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سريع والمطر تم.
0: نعم. وفي احتياجات مثلا انتم دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب؟ والمشاكل الامنيه دي احيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبه للمحاصيل بتاعتكم؟
4: والله بالنسبه للموضوع ده يا استاذ انه التسويق ما موجود، وبعد ذلك الناس ما في ضبط بالنسبه للتجار او للناس المشترين، ما في ضبط. يعني اول حاجه اي دول يعني انت بتسجل بيرموا حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب4000 و3000 و2000 ونص في مناطق، الان الملوى بقت ب15000. 15000 الان انا كلامي معك ده 15000. فما في مراقبه ما في. ويعني الادارات المحليه ذاتها احنا ما بنقول حاجه، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبه للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركه الله.
0: نعم. اللي هو تحديد الاسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا، هو لأنه بيتعب السنة كله، ولما يجي يلقى سماسرة في السوق يوقع له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بيكون خريفه ده كله راح ساكت.
4: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات، يعني المجلب.
0: وطيب
4: الرغبة ما في، رغبة السوق ما في، الناس ما مروا عليه، أنه التجار يعني الليلة ده من الشوال مثلا ل70000 بقي ل360 370، يعني ماشي ساكت. والناس بس بياكلوا من رب العالمين هو اللي بياكله. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه، تعبان والله، ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين.
0: نعم. وبالنسبه للمزارعين، يعني لو في رساله انك دار توصله للمزارعين او سواء كان للجهات الحكوميه، ناس وزاره الزراعه بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
4: كلامي بالنسبه لوزاره الزراعه، هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزاره الزراعه عشان ترعى الناس. ولا حد الان نحن في المجلد ما عندنا اي رعاية من وزاره الزراعه بالذات. نحن نتمنى من الله ان وزاره الزراعه ترجع على صواب، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيوا الناس مناديد، لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد الأرض، طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم

0: هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده، لان المزارع ده بلاه ما في طريقه، ما في نجاح بلا المزارع.
1: نعم.
0: ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3 4 سنة ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في. لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
1: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع، والى

0: أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، وهو برنامج يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقتنا لهذا اليوم السبت الأول من أغسطس للعام 2026 نبدأ جولة حصادنا الأسبوعي بمتابعة حصاد السودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن، لنقف على كيفية تناول الإعلام الدولي للحروب والأحداث في البلاد. مرحبا بك عبد المنعم.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولتنا الأسبوعية على ما تناولته وسائل الإعلام الدولية عن السودان. نرصد أبرز القضايا التي تصدرت العناوين هذا الأسبوع بعيدا عن المنصات السودانية والعربية. تنوعت التغطيات بين تحقيقات عن تجنيد أطفال وتقارير عن الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، إلى جانب التحذيرات المتواصلة من تفاقم الأزمة الإنسانية والمعارك العسكرية في كردفان. نبدأ بتقرير لوكالة أسوشيتد بريس، تحقيق موسع تناول شهادات لأطفال قالوا إنهم جندوا للقتال في السودان وتعرضوا لتدريبات قاسية على أيدي مقاتلين أجانب. ونقل التحقيق روايات عن تعرض هؤلاء الأطفال للعنف والإجبار على المشاركة في المعارك، فيما دعا مسؤولون أمميون ومنظمات حقوقية إلى تعزيز حماية الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن تجنيدهم. وأعاد التقرير تسليط الضوء على معاناة المدنيين خاصة الأطفال في ظل استمرار الحرب. وفي تطور ميداني لافت، سلط موقع المونيتر الضوء هذا الأسبوع على التقدم العسكري الذي أعلنه الجيش السوداني في إقليم كردفان، مشيرا إلى استعادة السيطرة على الطريق الاستراتيجي بين الخرطوم ومدينة الأبيض، وهو طريق ينظر إليه على أنه شريان رئيسي للإمدادات والتنقل. وذكر التقرير أن هذه التطورات دفعت قائد قوات الدعم السريع إلى توجيه

0: رسالة مصورة دعا فيها قواته إلى مواصلة القتال في وقت استمرت فيه الهجمات بالطائرات المسيرة والاشتباكات في محيط مدينة الأبيض، مما يشير إلى أن المعارك ما تزال بعيدة عن نهايتها رغم المكاسب الميدانية الأخيرة التي أعلنها الجيش السوداني. ونشرت وكالة رويترز للأنباء تقريرا استند إلى مسودة تقرير للأمم المتحدة تحدث عن مزاعم باستخدام طائرات لنقل أسلحة ومعدات ومقاتلين إلى قوات الدعم السريع، إضافة إلى الإشارة لدور مقاتلين أجانب في النزاع. أوضح التقرير أن الأمم المتحدة ما زالت تحقق في هذه المزاعم، بينما نفت الجهات التي وردت أسماؤها أي تورط لها. ويعكس هذا الاهتمام الدولي المتزايد البعد الإقليمي والدولي للحرب في السودان. وواصلت منظمات دولية ووسائل إعلام غربية التأكيد على أن السودان لا يزال يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. وتحدثت التقارير عن استمرار نزوح الملايين واتساع الاحتياجات الإنسانية وصعوبة وصول المساعدات إلى كثير من المناطق المتأثرة بالحرب. كما دعت منظمات الإغاثة المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل وتسريع إيصال المساعدات للمدنيين. وركزت مراكز أبحاث دولية هذا الأسبوع على استمرار الانقسام العسكري والسياسي في السودان، معتبرة أن فرص الوصول إلى تسوية شاملة لا تزال محدودة في ظل غياب تقدم ملموس في جهود الوساطة. وأشارت التحليلات إلى أن استمرار القتال يهدد بمزيد من التدهور الأمني والاقتصادي ويجعل التوصل إلى حل سياسي أكثر تعقيدا مع مرور الوقت. كانت هذه أبرز صورة للسودان في الإعلام الدولي خلال هذا الأسبوع. وبين التحذيرات الإنسانية والتحقيقات الحقوقية والاهتمام بالدور الخارجي في النزاع، يبقى السودان حاضرا في العناوين العالمية، فيما يظل الأمل معقودا على خطوات تقود إلى حماية المدنيين ووضع حد للحرب. شكرا جزيلا لكم، عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
1: راديو دبنجا. نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع تقارير متنوعة توثق قصص الحرب وأهواله ومكابدة المدنيين. وفي هذا السياق نشر راديو دبنجا تقرير بعنوان: هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات في مناطق سيطرة التأسيس؟ وللمزيد حول هذا التقرير يسعدنا أن ينضم إلينا الزميل الصحفي براديو دبنجا عبد المنعم مادبو. مرحبا مادبو.
2: أهلا ومرحبا بكم الزملاء في برنامج السودان هذا الأسبوع. نشرنا في هذا الأسبوع تقرير بعنوان: هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات بمناطق سيطرة التأسيس؟ التقرير يتناول واقع الجامعات في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة التأسيس في ظل الدمار الكبير الذي طال مؤسسات التعليم العالي بسبب الحرب وما ترتب عليه من توقف الدراسة وخروج أعداد كبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من البلاد. التقرير ركز بصورة أساسية على مبادرات النفرات الشعبية لإعادة تأهيل جامعتين نيالة والجنينة باعتبارهما من أبرز المؤسسات الجامعية في هذه المناطق، وجاءت المبادرات بعد إجراء امتحانات الشهادة السودانية لنحو 10,000 طالب حرموا من الدراسة والامتحانات لأكثر من 3 سنوات، ما خلق حاجة ملحة لتوفير مقاعد جامعية لاستيعاب الطلاب الناجحين. في غرب دارفور أطلقت مبادرة بشعار جامعتنا مستقبلنا لإعادة تأهيل جامعة الجنينة، بينما بدأت في جنوب دارفور نفرة مجتمعية لإعادة تأهيل جامعة نيالة. النفرات الهدف منها مشاركة قطاعات المجتمع في الولايات لتأهيل مؤسسات التعليم العالي في دارفور، وتشمل هذه الأعمال تأهيل وتنظيف الحرم الجامعي وإزالة مخلفات الحرب. معروف إنه هذه الجامعات تعرضت لأضرار كبيرة جدا، فهذه النفرات تشمل أيضا تقييم هذه الأضرار وصيانة المباني والقاعات إلى جانب توفير الأثاث والمكتبات والمعامل. لكن التقرير طرح سؤالا أساسيا كما أسلفت في العنوان، هل تكفي صيانة المباني وإعادة تأهيلها لإعادة الجامعات إلى العمل؟ الإجابة على هذا السؤال التي خلص إليها التقرير هي أن التحدي أكبر من إعادة تأهيل البنية التحتية، فهناك حاجة إلى تمويل مستدام وكوادر أكاديمية وإدارية ومعامل ومكتبات ومناهج، إضافة إلى ترتيبات أكاديمية لاستقبال الطلاب الجدد ومعالجة أوضاع الطلاب الذين توقفت دراستهم بسبب الحرب، وفوق ذلك قضية كبرى هي قضية الاعتراف الأكاديمي. كما أن حجم الدمار الكبير خاصة في المعامل العلمية، أشار أحد الأساتذة تحدث لراديو دبنجا إلى أن جامعة نيالة كانت قد أنشأت في عام 2022 أي قبل الحرب بعام معملا للأحياء الجزئية بتكلفة بلغت نحو $1,000,000، وهو ما يعطي مؤشرا على حجم الموارد المطلوبة لإعادة بناء البنية التحتية العلمية. لذلك فإن النفرات الشعبية يمكن أن تكون بداية مهمة لاستعادة الجامعات، لكنها وحدها لا تكفي، لأن إعادة تشغيل التعليم العالي تحتاج إلى مشروع متكامل يجمع بين إعادة الإعمار والتمويل وإعادة الكادر الأكاديمي وتجهيز المعامل والمكتبات ووضع ترتيبات أكاديمية واضحة إلى جانب بناء شراكات محلية ودولية. خلاصة التقرير أن إعادة الجامعات ليست مجرد إعادة فتح مباني مغلقة، وإنما عملية لإعادة بناء مؤسسة تعليمية كاملة، وهي خطوة أساسية لاستعادة التعليم والبحث العلمي وفتح مستقبل جديد لآلاف الطلاب الذين أوقفت الحرب مسيرتهم التعليمية. شكرا جزيلا.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
1: ومن صحيفة التغيير الإلكترونية نتابع تقرير سلط الضوء على زاوية أخرى من أزمات البلاد، جاء بعنوان الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، هل ينجو الزرع من أسراب الجراد؟ لنستمع إلى التفاصيل مع رئيس التحرير صحيفة التغيير الأستاذ رشا عوض.
4: الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، ده كان عنوان لندوة من تنظيم صحيفة التغيير الإلكترونية بالتعاون مع مركز الخاتم عدلان. الندوة دي قدمت صورة قاتمة جدا عن تداعيات الحرب وتأثيرها على البيئة الطبيعية في السودان، وتسبب الحرب في كارثة الجوع المتنامية والتي ستتفاقم كلما استمرت هذه الحرب. يعني حتى مقدمة الورقة الرئيسية في الندوة الدكتورة أمل القدال، يعني كانت مناشدتها وتوصيتها الأولى هي المنادى بإيقاف الحرب إنقاذا للسودانيين من الجوع ومن فقدان بيئتهم الطبيعية. السودان قبل الحرب كانت المساحة المزروعة حسب الورقة المقدمة في الندوة 18 مليون هكتار، الآن تقلصت هذه المساحة إلى 7 مليون هكتار، تناقصت الثروة الحيوانية، الغابات، هناك غابات كاملة أزيلت، التربة تلوثت بالزخائر ومخلفات الحرب والوقود، كذلك مياه النيل، كل شيء له صلة بالبيئة الطبيعية ناله التدمير الكبير، ونتيجة ذلك هو ما نشهده من كارثة إنسانية متفاقمة. والمصيبة أن كل الأرقام والإحصائيات التي تم تقديمها في الندوة عن تراجع الغطاء النباتي، عن تراجع التنوع الأحيائي، عن الأمراض، الأمراض الجلدية والتنفسية وأمراض سوء التغذية والتقزم، كل الإحصائيات التي تم تقديمها عن هذه الكوارث هي مفتوحة على الزيادة، لأن الحرب ما زالت مستمرة، وبالتالي إنقاذ السودانيين مرتبط ارتباط عضوي بالتوجه إلى السلام. كذلك ناقشت الندوة أن مشكلة البيئة في السودان لم تبدأ مع حرب 15 أبريل 2023. السودان يعاني من تراجع مزمن في الغطاء الغابي والنباتي، لأنه ليست هناك بنية تشريعية صارمة تجاه البيئة، وليس هناك وعي بيئي حتى في مناهج التعليم وفي سلوك المواطنين. وكانت النتيجة أن 22% فقط من الغابات السودانية هي المتبقية، يعني السودان فقد 78% من الغابات في فترة الاستقلال. للمفارقة، يعني السودان المستقل من إنجازاته أن الغابات فيه تراجعت بنسبة 78% ولم يتبقى منها إلا 22%. وطبعا هذا مرتبط ارتباط عضوي بهذا التصحر، سيؤدي إلى تراجع الرقعة الزراعية، سيؤدي إلى الجوع، سيؤدي إلى فقدان السودان لكثير من الأنواع من الكائنات الحية. كذلك دعا كثير من المتحدثين في الندوة إلى أن السودان بحاجة إلى أن يجعل البيئة جزء من التعاقد السياسي والاجتماعي. الأستاذ شمس الدين ضو البيت مثلا دعا أننا بحاجة إلى عقد اجتماعي سياسي واقتصادي وتنموي وبيئي، تضمين البيئة في العقد الاجتماعي الجديد في السودان، لأن البيئة هي باختصار شديد هي الطعام وشراب والهواء الذي يتنفسه السودانيون. كذلك تطرق المتحدثون إلى أن قطع الأشجار سيظل مستمر لعدم وجود استثمارات في الطاقة البديلة، ولأن بدائل الطهي ليست متوفرة فيلجأ الناس إلى قطع الأشجار. من التوصيات المهمة في الندوة إن كل سوداني يجب أن تكون له مسؤولية مباشرة عن البيئة، وكل شخص موجود في السودان عليه أن يلتزم هو شخصيا بأن يزرع على الأقل 5 شجرات، لأنه التصحر أصبح أزمة.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
1: وأخيرا نشر الصحيفة السودان تريبيون هذا الأسبوع تحقيقا موسعا بعنوان الجبايات المسلحة على الطرق والمعابر، نستمع إلى تفاصيله مع أحد المحررين المشاركين في إعداد التحقيق.
5: أهلا بكم، نتناول في هذه المساحة أحد أخطر الجوانب التي تهدد حركة النقل البري في السودان مع استمرار الحرب، حيث يكشف تحقيق استقصائي أعدته وكالة السودان تريبيون على الوجه الاقتصادي الخفي للحرب في السودان، متتبعا شبكات الجبايه المسلحه والاتاوات المفروضه قصرا على حركه التجاره والانتاج عبر الطرق القوميه والمعابر الحدوديه. وتكمن اهميه التحقيق في كشفه لظاهره اقتصاد الارتكازات، وكيف تحولت الاتاوات الى نظام مالي موازن بمليارات الجنيهات يغذي اطراف الصراع ويفرغ القطاع المصرفي المالي التقليدي من محتواه، مما تسبب مباشره في رفع اسعار السلع الاستهلاكيه وتفاقم معاناه المواطنين. ابرز ما جاء في التحقيق: أولا، سياسة الدفع والعودة، حيث يجد سائقو شاحنات النقل التجاري في السودان خاصة على مسار الخرطوم سنار وبقية الطرق القومية ابتزاز متواصل وفرض أتاوات إجبارية تتجاوز قيمتها مئات الآلاف وأحيانا ملايين الجنيهات لعبور الارتكازات المسلحة، وتفرض هذه الرسوم وفق معادلة حازمة وهي لا مرور بلا أتاوة أو جباية، وتتحدد قيمة تلك الأتاوات أو الجبايات بناء على طبيعة البضائع وحجمها وحصيلة المفاوضات الشاقة مع أمراء تلك البوابات، وتتحمل شحنات المواد الحيوية كالوقود والغذاء نصيبا أكبر من هذه الأعباء. ثانيا، تناول التحقيق الانتشار الجغرافي لهذه البوابات، حيث أثبت التحقيق وجود أكثر من 108 ارتكاز مسلح تتوزع على المعابر الشمالية والشرقية وبعض المعابر الحدودية مع دول مثل مصر وتشاد وجنوب السودان. ومع انهيار النظام المصرفي وتوقف الموارد الضريبية المركزية بحلول النصف الثاني من عام 2026، برز نظام مالي موازن يدار بالبندقية من قبل القوات النظامية وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة والميليشيات المتحالفة، حيث أظهرت صور للأقمار الصناعية تكاثرا هندسيا لتلك الارتكازات لجمع الأموال مباشرة من السائقين. أيضا تناول التحقيق التدفق المالي وحجم أموال الظل، حيث تقدر هذه الأموال بنحو 600 مليون جنيه سوداني يوميا، أغلبها تمر عبر الارتكازات، حيث يتحصل هؤلاء المسلحين من هذه الأموال عن من مناطق سيطرة الدعم السريع غربا بين 200 ألف إلى مليوني جنيه، بينما تحقق معابر ومحاور حيوية مثل ميبر الخرطوم المدني والدبة والفاشر عوائد يومية ضخمة أدت لارتفاع جنوني في أسعار السلاح. أيضا ظهرت في هذه الارتكازات عملية مقايضة سلعية أو الاستيلاء على خام الذهب، وبسبب التدهور المتواصل في القيمة الشرائية للجنيه السوداني لجأت المجموعات المسلحة إلى نظام المقايضة بدلا من النقود، وذلك من خلال اقتطاع نسب عينية من البضائع والمواد الغذائية، كما فرضت بعض الجماعات المسلحة في مناطق التعدين العشوائي في ولايات مثل نهر النيل والشمالية وجنوب كردفان أتاوات عينية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% من خام الذهب المستخرج، ونشأت علاقات تجارية موازية بين المسلحين وبعض تجار الذهب لترويج ونقل هذا الخام. أيضا تناول التحقيق ترسيخ البيزنس والمسارات الموازية للتهرب، حيث تحولت الجبايات من وسائل مؤقتة لتمويل الحرب إلى بنية اقتصادية قائمة بحد ذاتها، مما أسرع قادة الميدان وهم أمراء البوابات أو المشرفين على هذه الارتكازات الذين امتلكوا عقارات وشركات نقل وصير بعض الصرافات بخارج السودان. وللالتفاف على هذه البوابات والتملص من الرسوم، ظهرت مسارات ترابية جديدة تشقها شاحنات التهريب بالاتفاق مع بعض الجماعات المسلحة الأخرى، إضافة إلى نشوء أسواق كاش ومقايضة مستحدثة. أن إنهاء الحرب في السودان لم يعد معتمدا فقط على القرارات السياسية والعسكرية لقيادة الطرفين، بل بات يصطدم بكارتيل الارتكاز أو كارتيل اقتصاد الظل الذي يضم شبكة متغلغلة من تجار الحرب ومراء البوابات والمهربين. وأيضا واجه فريق التحقيق عقبات ومخاطر استثنائية، كان أبرزها إجراء المقابلات الميدانية والصوتية في مناطق نزاع وتماس عسكري ساخنة يقيم عليها الموت أو الاعتقال، وأيضا التكيف مع مخاوف المصادر من سائقين وتجار وغيرهم وتأمين هوياتهم لحمايتهم من بطش تلك الجماعات المسلحة، مع صعوبة التواصل الهاتفي في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها. أيضا كانت هناك بعض الصعوبات في التحقق من البيانات وتتبع الشبكات، حيث تعمل هذه المجموعات في الخفاء. أيضا تطلب التحقيق معالجة تقنية معقدة لمقاطعة 17 شهادة ميدانية ومطابقتها مع دفاتر حسابات غير رسمية وتتبع صور الأقمار الصناعية وغير ذلك.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
1: وبتحقيق صحيفة السودان تريبيون حول الجبايات المسلحة، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الزملاء المشاركين في إعداد هذه التقارير. إلى اللقاء.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، دبنجا.
6: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب. ابتدى المشوار. تحول الراب السوداني من مجرد ظاهرة موسيقية هامشية إلى لسان حال الأجيال الجديدة وأداة للتعبير عن النزوح والغضب والحرية وسط الأزمات السياسية والأمنية المتلاحقة. نجاح كبير وأرغام مليونية، تطور الراب السوداني بشكل سريع وتحول إلى واحد من أهم الفنون الموسيقية في العالم العربي. واستطاع نجوم مثل سولجا ودافينشي وحليم تحقيق ملايين المشاهدات على الإنترنت، وأصبحت حفلاتهم وتراكاتهم بتنافس بقوة وبتتصدر القوائم الموسيقية العربية. ودمج التراث بالحديث، السر وراء تميز الراب السوداني هو خلطة الموسيقية الذكية، حيث نجح الرابرز في دمج الإيقاعات السودانية التقليدية المعروفة بالسلم الخماسي مع إيقاعات الراب العالمية الحديثة. هذا الدمج أنتج صوتا مميزا وجديدا، جعل الأغنية السودانية معروفة ومحبوبة. تعاون يجمع الأجيال، أثبت الراب قوته عندما بدأ مطربو الغناء الشعبي والتقليدي يتعاونون مع الرابرز لتجديد الأغنية الكلاسيكية، وظهر هذا بوضوح في تراك 15 حكاية بين سولجا وهدى عربي، حيث شكلت هذه الأغنية جسرا فنيا يربط بين جيل الشباب والجيل القديم بأسلوب مشوق.

وصراع بين الخير والشر والتناقض بين الجانب المظلم والمشرق في النفس البشرية من أعمق الموضوعات اللي تناولها الرابر مهاب كباشي والفنان زولو أغنية يا يابا.

والمفردات في الراب هي الحصيلة اللغوية والكلمات والتعابير اللي بيستخدمها مؤديو الراب لبناء نصوصهم، وبتحتمد على التلاعب بالألفاظ وصياغة القوافي وتوصيل الرسائل الفكرية أو الاجتماعية بأسلوب إيقاعي فريد.

الراب السوداني مميز جدا لأنه كلماته قوية وعندها شخصية مختلفة، وهو بيجمع ببساطة بين اللغة العربية الفصحى واللمسة الإفريقية وكلام الشباب في الشارع. هذا الخليط المستوحى من حياة الزنك والحي بيحت الأغنية نكهة سودانية أصيلة بتجعله مختلفة تماما عن أي راب عربي.

0: وجميل الأغنيات من دبنجا راب.
1: خرطوم بالليل عالم تاني، تعالف الليل وضع جاني، خفافيش الليل يا وريث وطير.

0: بكذا انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم وأنتم في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: قل لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك, أعبر وصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك, عن مشاكلك, عن قضاياك, وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: السلام عليكم, انا مواطن من مدينة الدويم. شهدت الدويم اول مطر لها في هذا الموسم الخريف, يعني من حيث الغزارة. يعني مطرها هطلت حوالي الساعة 4 صباحا, استمرت لغاية الساعة 8 صباحا. سبقت رياح عاتية, رياح كثيفة شديد قبل هطول الأمطار, ونسمى هطلت الأمطار. الحجم بتاع الأمطار كبير جدا. أصبحت المدينة وهي عبارة عن برك من المياه, يعني كل الميادين العامة, الطرق الرئيسية, جمع المدارس, جمع المرافق الصحية, الطرق الرئيسية بالمدينة, كلها عبارة عن مياه راكدة. يعني وده بعود لأنه سوء إدارة تصريف المياه. يعني المحلية قبل الخريف حركت فرغة وأتيامة لأنه تفتح المجاري, وقد كان يعني فتحت المجاري, لكن المجاري ما بتصرف, يعني الموية بتنزل بتملى المجرى. يعني مثلا مطرة اليوم دي نزلت في المجاري, ما في تصريف من الميادين العامة نحو المجاري. وده بعود لأنه التعدي على الميادين, على الطرقات, على الميادين, على الممرات المياه, يعني تم التعدي عليها من قبل الأراضي في الدويم, خلت إنه في يعني في كمية بتاعت منازل يعني تم بيعها, يعني تم منازل تم بيعها والتعدي على الميادين. يعني ميادين, بعض الميادين تم الأراضي قامت خصصتها لمنازل وبعدها, وده أثر بطريقة مباشرة. وده ما هو الخريف بالمناسبة, إنه يحصل فيه تحصل فيه مشاكل بتاع تصريف مياه. والمياه الخريف 3-4-5 مواسم خريف لورا الوضع كما هو, تنزل المطرة تهطل, يا ما بتتصرف يا بفعل الشمس او امتصاص التربية. لكن كون انه المويه الامطار تهطل وتلقى مجرى او مجرى مياه لها تنبق إلى المصارف الرئيسية, من الفرعية الرئيسية لغاية ما تمشي البحر, تمشي نيل الأبيض, فديل الحاجة دي ما في. يعني أصبحت الدويم غالبية الأحياء تشكو من ذات المشكلة, يعني تحطوا أمطار وما تتصرف, وده اللي بيخلي إنه تنبت الحشائش, تظهر الحشرات, ده اللي بيجيب الأمراض. يعني كل موسم الدويم قاعد تكون تتصدر المدن في الوبائيات حقات الخريف بسبب المياه الراكدة, بسبب الحشائش اللي بتقوم بسبب هذه المياه. المحلية تجاه الخريف هي بس تفتح مجاريها قبل الموسم, شهر 4 شهر 5 بتقوم تفتح المجاري, تنظفها من الأنغاض وكذا وخلاص. لكن ما عندها عملية بتاعت معالجة بتاعت تصريف المياه. يعني حتى لما يشكو حي ما يمشي يشكي, احنا واحد احياء في الدويم شكينا الخريف قبل البعض انه يا اخي احنا المياديننا ما بتصرف المويه, وبعد سك يعني يومي وكذا, فقاموا خصصوا لنا عمال جو ما قدروا يعملوا شيء, اشتغالين 3 أيام عشان يصرفوا الموية, ما قدروا 3 أيام ما عارفين يصرفوها كيف. فخلاص يعني الناس وصلوا لغناء بأنه هي ما يعني ما عندها رؤية وما عندها قدرة أنه تصرف المياه بتاعت الخريف. فالأول مطرة نزلت فوق لم تحدث أي أضرار لا مادية ولا عينيها، يعني ما في بيوت انهارت، ما في أي مشاكل بسبب الأمطار يعني. الكهرباء طبعا مع بداية الرياح العاتية طبعا الكهرباء قد عاد على المدينة بشكل عام، وما عارفين إنه سبب عطل داخلي أو عطل خارج الدوية وكده. الكهرباء من ذاك الوقت ما جات إلى الآن يعني بعد تسجيل هذه الإفادة. وشكرا جزيلا.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
3: راديو دبنجا دبوا قرن بلا لقونا ودمها ناقن بلي يم وصلني زرات وصلني وهاش بسان أصلي بك هداب من قدي اين تتكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب من قدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
4: راديو دبنجا يقدم
5: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصص.
6: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين الفاتوا قدم أعضاء من الكونغرس الأمريكي مشروعين لقانونين، الأول بعنوان قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026 أمام مجلس الشيوخ، والثاني قانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني أمام مجلس النواب. ويهدف المشروعين دين لرسم ملامح السياسة الأمريكية تجاه الحرب في السودان بما يشمل السلام والمساءلة والعقوبات والتعامل مع الأطراف الخارجية المتهمة بتعجيج النزاع في السودان. في نفس الوقت دعت منظمات حقوقية من بينها Human Rights Watch الكونغرس الأمريكي إلى الإسراع في إجازة القوانين دي مع توسيع نطاق المساءلة عن الانتهاكات. لكن هل ده بيعني انتقال الملف السوداني من المواقف السياسية والدبلوماسية لساحة التشريع الأمريكي؟ وبرضو يعني هل القوانين دي بتمثل تحول حقيقي في السياسة الأمريكية أم إنها أدوات ضغط سياسي ودبلوماسي؟ وما مدى تأثيرها إذا أجيزت على أطراف الصراع والدول المتهمة بالتدخل في الحرب وعلى فرص السلام ومستقبل العلاقات السودانية الأمريكية؟ الأسئلة دي وغيرها أعزائي مستمعي راديو دبنجا حنناقشها مع ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية، الخبير القانوني والمحامي في سيادة حكم القانون الحوكمة ومكافحة الفساد الأستاذ إسماعيل عبد الحي مضوي، لفهم الأبعاد القانونية والسياسية للمشروعين ديل وما إذا كان حيشكلوا يعني نقطة تحول في التعاطي الأمريكي مع الأزمة السودانية. أهلا ومرحبا بك أستاذ إسماعيل في برنامج ملفات سودانية عبر راديو دبنجا.
7: جزيل الشكر راديو دبنجة المعبر عن أهلنا وعشيرتنا والمسحوقين في السودان.
6: وبداية يعني عايزينك توضح لنا طبيعة القانون القانونين تم إعدامهم لمجلس الشيوخ والنواب وبتضمن شنو والهدف منهم وأهميتهم في التوقيت ده شنو؟
7: في اعتقادي الشخصي أنه بعد يوليو لن يكون الوضع كما كان وتعتبر بداية جديدة، وبموجب ذلك سيتم طرح المشروعين ليصبح المشروعين المقدمين أحدهما إلى مجلس النواب والآخر إلى مجلس الشيوخ بالتوازي أمام الجمعية التشريعية. القانون الأول هو الاسم الرسمي له، قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد الصراع في السودان للعام 2026، والذي تم عرضه على مجلس الشيوخ، وكان الرعاة أو السبونسر الرئيسيين لهذا المشروع القانون هما السيناتور جين شاهين من ولاية نيو هامشير والسيناتور جيم ريش من ولاية إيداهو والسيناتور كريس كوينز من دلاوير، وبالإضافة للسيناتور جون كورنين وهو من ولاية تكساس. وتتمثل القاية من القانون في إنشاء نظام حصري أمريكي شامل للمحاسبة في السودان يشمل مرتكبي الانتهاكات ومولي الحرب، الدول أو الشبكات التي تدعم عسكريا أو ماليا أحد الأطراف المتحاربة، وأهم الأحكام وفقا للمرخص الرسمي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وهو المنشور ضمن البوابة أو الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ. يشمل فرض عقوبات إلزامية على كل من يساهم في إطالة مدى الحرب ومعاقبة الأفراد والكيانات الأجنبية التي تقدم الأسلحة أو أي دعم مادي للأطراف المتحاربة، إلزام وزير الخارجية بالتشاور مع وزير الخزانة ووزارة العدل بإجراء تغييم قانوني لتحديد ما إذا كانت الجماعات المسلحة في السودان تستوفي معايير تصنيفها كمنظمات إرهابية عالمية أو كيانات خاضعة للعقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى تعزيز آليات تتبع شبكات التمويل والتسليح الخارجية، بالإضافة إلى إلزام الإدارة الأمريكية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس في سعيها لتنفيذ القانون. هذا سيكون شيء ملزم للمجلس، شيء ملزم للإدارة التنفيذية بتنفيذ القانون الذي سوف يصدر من مجلس الشيوخ. القانون الثاني هو قانون الانخراط الأمريكي بالسلام السوداني، والاسم الرسمي له هو مشاركة الولايات المتحدة في قانون السلام السوداني. سوف يكون هذا القانون مقدم إلى مجلس النواب الأمريكي، وقدموا النائب جير جوري دبليو ميكس وساريا جاكوبيس، وقد وصل المشروع إلى تقديمه إلى مجلس النواب بالتوازي مع القانون السابق، والهدف من التشريع ده إنشاء سياسة أمريكية طويلة الأجل تجاه السودان تقوم على حماية المدنيين ودعم عملية السلام وفرض عقوبات على قادة طرفي النزاع، وبالإضافة لمنع تصدير الأسلحة الأمريكية إلى الدول التي تهجج الحرب. يعني بيشمل بالإضافة للسودان بيشمل الدول التي تصدر الأسلحة، وإنشاء منصب مبعوث رئاسي خاص للسودان كما يلزم الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية.
6: طيب أستاذ إسماعيل، هل ده بيمثل انتقال الملف السوداني من نطاق المواقف السياسية للإدارة الأمريكية إلى ساحة التشريع داخل الكونغرس، وده بيجعل واشنطن أكثر التزاما قانونيا بالتدخل والضغط لوقف الحرب؟ وإذا أجيز القانونين ديل، هل يمكن أن يكون يعني ملزم للإدارات الأمريكية المتعاقبة طالما بقى قانون وتم إجازته من الكونغرس؟
7: في تقديري تكمن أهمية مشروع القانون القانون المطروح في أنه لا يضيفان عقوبات جديدة، بل يعني يسعيان إلى نقل الملف السوداني من إطار السلطة التقديرية للإدارة الأمريكية إلى إطار تشريعي ملزم، وهو تحول كبير وذي دلالة دستورية كبيرة بحسب النظام التشريعي في أمريكا، وده بيمثل تغير نوعي في تقديري للسياسة الأمريكية تجاه السودان، يعني والانتقال من أن القرارات كانت تدار بقرارات تنفيذية، يمكن لأي إدارة تنفيذية قادمة إنها تلقيها أو تزيلها أو تعدلها أو تتساهل فيها، دي طبيعة القرارات التنفيذية. بينما يعني التشريع الفيدرالي الآن إذا صدر يصبح القانون ملزم لجميع الإدارات إلى أن يعدل الكونغرس نفسه أو يلغيه. لذلك إن انتقال الملف السوداني للكونغرس يحكس يعني توجه نحو تقنين السياسة الأمريكية وجعل أكثر استقرار واستدامة. ده ما بينتزع أي صلاحيات للإدارة التنفيذية، بل بيعضدها وبيجعلها ملزمة. وده ما بيحكيس برضو كمان عدم رضا من الإدارة التنفيذية، لكن الكونغرس بيعتقد أنه ما في أثر كافي عليه من قرارات يعني بتظهر من السلطة التنفيذية لوقف الحرب. وهنالك يعني حوجة كبيرة لأدوات قانونية أكثر إلزاما تعزز مساءلة الإدارة التنفيذية واستمرار السياسات الأمريكية تجاه السودان. هل تلتزم الإدارات القانونية المقبلة بهذه القوانين؟ نعم بلا شك. فإذا أصبحت هذه المشاريع يعني للقوانين وصدرت، ستلزم أي إدارة مستقبلية بتنفيذ ما تفرض التقارير الدولية وعقوبات وإجراءات رغابية. يعني وبيكون في برضو مساحة تقديرية قليلة وفرصة للمناورة من الإدارة التنفيذية، وأثر ده على أطراف الحرب بيكون الأثر على شبكات الدعم والتمويل أكثر من العمليات العسكرية، وده بيكون الأثر عن طريق العقوبات المالية وتجميد الأصول وتغييد التعاملات وملاحقة شبكات شراء السلاح والذهب والتمويل، وحتى ده بيشمل الطرف الثالث، يعني أي شخص استخدم أي أصول أمريكية أو الدولار في أو في العمليات أو اكتشف أنه يتم استخدام أي أداة من الأدوات الأمريكية حتى ولو كانت ما متعلقة مباشرة بالسودان، لكن في نفس اللحظة يعني متعلقة باستخدامه للأصول الأمريكية، فالعقوبة بالطالب.
6: في بعض النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والرافضين للحرب كان دائما في مطالباتهم بيطالبوا بإرسال قوات دولية، قوات حفظ السلام، فهل المشروعين بتاعين القوانين الأمريكية دي بتتضمن إرسال قوات لحفظ السلام في السودان؟
7: ده بيكون أساس قانوني في تقدير الشخصي يمكن الاعتماد عليه والتعويل عليه لاحقا إذا صدرت أي قرارات لاحقة. الحاجة المهمة ده نفس الطريقة اللي صارت العقوبات المفروضة على السودان بعد انفراد الكونغرس أو بضم السودان لقوائم الإرهاب في أواسط التسعينات، كانت في البداية أوامر تنفيذية وبعدها تحولت للكونغرس وصارت قانون وصارت الإدارات المتعاقبة لا تستطيع إزالة السودان إلا عن طريق الكونغرس. والحكومة المدنية عشان تطلع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب اضطرت إنها تصل لتسوية عن طريق المحكمة وليس عن طريق الكونغرس. وفي تقديري الشخصي يعني المسألة دي بتزيد التعقيد المقبل. وكما أسلفت بيشمل القانون إنشاء منصب مبعوث رئاسي بيلزم أيضا الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية متكاملة للكونغرس بشان إنهاء الحرب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ودعم المساءلة. وأهم ما في الأمر أن مجلس النواب سوف يستمع إلى بعض الشهود أو معدي التقارير الصادرة من السودان في منظمة Human Rights Watch ومنظمة Human Rights Watch شجعت الحكومة باعتماد شجعت الحكومة الأمريكية باعتماد المشروعين عبر بيان صادر منها وعبر نشر البيان ضمن الموقع الرسمي للمنظمة. واعتبرت فيه صدور القانونين يعني أساسا مهم لمعالجة الحرب مع المطالب بتوسيع أحكام القوانين لتشمل مساءلة أشمل عن الجرائم الدولية الخاصة بالسودان.
8: بالإضافة لما سبق من الحديث أريد أن أضيف هذه النقطة الهامة المتعلقة بوجود سابقة تاريخية للسودان خلال تعامله مع الإدارات الأمريكية بصورة عامة في فترة التسعينات عندما تم ضم السودان لقائمة الدول الراعية للإرهاب. كانت في البداية كل القرارات تكون صادرة بإجراءات تنفيذية من الإدارة الموجودة، بدأت خلال فترة رئيس بيل كلينتون، انتهت في عصر أوباما اللي رفع اسم السودان وكل الإجراءات عقب اتفاقية نيفاشا. ورفعت الإجراءات التنفيذية اللي صادرة من السلطة التنفيذية وأصبحت العقبة الكرود يعني في العلاقات السودانية الأمريكية وجود القرارات التي صدرت من الكونغرس والتي لم يتم رفعها إلا من خلال الحكومة المدنية جراء تسوية قضائية مع الضحايا، دفع السودان أموال طائلة وكانت خسارة فادحة دفع الشعب السوداني من فقره يعني. ونفس السيناريو الآن يكاد يكون يتطابق أو يتكرر إذا تمت إجازة هذه القوانين من خلال الكونغرس كما أشلف من خلال مجلس النواب أو مجلس الشيوخ السنت. فإذا صدرت القوانين هذه من الكونغرس ستكون عقبة كؤوت ضد السودان للأسف الشديد يعني، وإزالتها تتطلب إجراءات من نفس الكونغرس ودي صعب الاتفاق عليها أو تخضع لديبيت سياسي. فنتمنى أنه يعني هذه الإجراءات ما تتطور ولا يصدر قانون ضد السودان من الكونغرس في الفترة المقبلة.
6: بهذا نصل بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي كنا سلطنا فيها الضوء حول مشروعين قانونين مقدمان للكونغرس الأمريكي حول السلام في السودان. وكان معنا في هذه الحلقة الخبير القانوني ومحامي أو المحامي في سيادة حكم القانون والحوكمة ومكافحة الفساد أستاذ إسماعيل مضوي، وبنقول له شكرا لك وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.
5: ملفات سودانية.

إسرائيل ملفات سودانية أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة ملفات سودانية لأن السودان يستحق أن يرى

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن نبدأ برنامجنا بنشرة الأخبار وإليكم عناوينها. العمليات العسكرية لا تزال مستمرة بشمال كردفان، ونزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري. انقطاع المياه لليوم الثالث في الثورات بأم درمان، وشلل في الأفران ووضع إنساني صعب للنازحين في الدمازين. قرار حكومي بسداد متأخرات الأجور للمعلمين على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس. السعودية تنشئ تحالفا للدفاع البحري من أجل الملاحة في البحر الأحمر بمشاركة 13 دولة بينها السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. لا تزال الحرب مشتعلة في شمال كردفان، وعمليات النزوح والمعاناة للمدنيين مستمرة، وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة في بيان بأن الأسر المتضررة نزحت إلى مواقع أخرى داخل محافظة سودري وإلى مناطق في محافظة بارة بشمال كردفان، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال متوترا ومتقلبا للغاية، وإنها تواصل رصد ومراقبة التطورات عن كثب. أعلنت قوة من الدعم السريع تتبع المجموعة 26 استسلامها وتسليم نفسها للجيش بكامل عتادها. وقال الناقب عثمان النور حسب خليل أحد أفراد القوى التي سلمت نفسها إنها انضم إلى القوات المسلحة قادما من بارة مع المجموعة المستسلمة. وأكد النور القبة الذي كان في استقبال المجموعة بالخرطوم إنه عمليات الاستسلام المماثلة متواصلة.

0: أصدر رئيس الوزراء كامل إدريس قرار بسداد متأخرات الأجور والمنح والبدلات بجدول للمعلمين حتى نهاية العام المالي الحالي للعام 26، على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس العام 26. وشمل قرار رئيس الوزراء إعفاء أبناء العاملين بالتعليم العام من رسوم الامتحانات لجميع المراحل الدراسية بالتعليم العام، امتحانات الشهادة السودانية وامتحانات المرحلة المتوسطة وامتحانات المرحلة الابتدائية، ومركزية مرتبات المعلمين ابتداء من العام المالي القادم بدءا من شهر يناير من العام 2027. ورحبت لجنة المعلمين السودانيين بالقرار، وقال المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: مع ترحيبنا بهذه القرارات وتأكيدنا علينا هي نتيجة للضغط الذي مارسه المعلمون خلال الفترة السابقة بالإضرابات ورفع المذكرات للولايات.
0: أكدت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر أرمان أن عدم مشاركة صمود وقوى إعلان المبادئ في اجتماع الآلية الخماسية القادم خطوة صحيحة نحو إعادة تصميم العملية السياسية لمصلحة الشعب السوداني وضد الاستبداد، ووصف في بيان مسار الخماسية بالخفة والتسرع وعدم الإحاطة بعمق بجوهر الأزمة والبحث عن الحلول السهلة والهشة. وأكد أن إبعاد القوى الديمقراطية وقوى الثورة والتغيير عن التأثير الحاسم في سير العملية السياسية لن يؤدي إلى إطالة أمد الحرب والحلول الهشة، وطالب بضرورة إجراء حوار صريح وجاد مع أطراف الخماسية والرباعية ومراجعة تصميم العملية السياسية. أكد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أن اجتماع الكتلة الديمقراطية مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بحث تطورات الأزمة السودانية وسبل دعم مسار يحقق السلام ويحافظ على وحدة البلاد ومؤسساتها. من جهته قال حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل المهدي أن وفده ناقش مع الآلية الخماسية في أديس أبابا الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية في السودان وسبل الانتقال من حالة الحرب والانقسام إلى مرحلة السلام والتوافق الوطني. أعادت منظمة ليغات فتح مكتبها في الخرطوم تمهيدا لاستئناف أنشطة لأول مرة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وتزامن مع افتتاح المكتب اجتماع المدير التنفيذي لليغات الزائر للسودان ورقنا قبيه برئيس مجلس السيادة الفريق البرهان ورئيس مجلس الوزراء كامل إدريس بالخرطوم. وقال سكرتير ليغات للصحفيين عقب الاجتماعات إنه يزور الخرطوم للتشاور مع القيادة السودانية وتبادل الرؤى والأفكار بشأن السبل الكفيلة بتحقيق سلام مستدام. وأوضح أن مهمة ليغات تتمثل في دعم السودانيين لا في فرض أي حلول عليهم، نظرا لأن السلام لن يصنع إلا داخل السودان وعلى أيدي السودانيين أنفسهم. أعلنت 14 دولة بينها السودان إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات بقيادة السعودية لحماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن من هجمات الميليشيات خصوصا الحوثية. وتضم قائمة الدول المؤسسة لهذا التحالف إلى جانب السعودية والسودان كل من مصر واليمن والأردن وجيبوتي والصومال وقطر والكويت والبحرين وباكستان وتركيا. وشارك في هذه الاجتماعات من جانب السودان رئيس أركان الجيش السوداني الفريق ياسر ألاط. تفاقمت الأوضاع المعيشية لمواطني عدد من أحياء الصورات بأم درمان إثر استمرار انقطاع المياه لليوم الثالث على التوالي بالتزامن مع برمجت قطعات الكهرباء لنحو 8 ساعات يوميا، ما تسبب في شلل حركة الحياة اليومية وتوقف المخابز عن العمل وسائر الخدمات. واشتكى المواطنون من توقف محطات مياه الجماير لأسباب غير معلومة. وقال مواطنون لراديو دبنجة إنهم اضطروا إلى شراء مياه الشرب من المتاجر رغم ارتفاع سعر القارورة من 2500 إلى 3000 جنيه، بينما يعتمدون على مياه الآبار لتلبية احتياجاتهم للاستخدامات الأخرى إلا إنها غير صالحة للشرب. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
2: ما هي قاضعة عليها ثلاثة يوم في الصورات، في ناس أصلا ما جاي بخبري إنها هي قاضعة، هي أنت عندها سهاري أو استخدام الموية حقها قليل، فهي لها ثلاثة يوم الموية دي ما في قاضعة. المحطات بتاعت الجماير بتاعت المنارة ما شغالة بتغذي أم درمان، فما تعرف السبب شنو. الموية بتاعت الشراب بنشتريها موية صحة من الدكان بنشربها سخنة لأنه أصلا الكهرباء قاعدة، يعني الكهرباء بتشتغل 8 ساعات في اليوم، يعني ممكن الكهرباء تقطع منك الصباح يوالك 2 ظهر الساعة الماهر بالليل للتعليق.
0: من جهتها أعلنت ولاية الخرطوم اليوم الجمعة إعادة تشغيل محطة مياه المنارة بعد توقفها خلال الفترة الماضية. وقالت الولاية في بيان أطلع عليه راديو دبنجا إن فرق التشغيل تعمل حاليا على ملء خزانات المحطة والخطوط الناقلة للمياه، موضحة أن العملية تحتاج إلى عدة ساعات قبل عودة الإمداد المائي للمنازل بصورة طبيعية. اشتكى مواطنون في منطقة جبيد بمحلية سنكاد بولاية البحر الأحمر من استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في وقت تجاوزت فيه درجات الحرارة 45 درجة مئوية، مما فاقم معاناة المواطنين وأثر على مختلف جوانب الحياة اليومية. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إنه برمجة قطوعات الكهرباء تتجاوز الساعات المعلنة وسط شكاوي من عدم انتظام البرمجة، وأضاف أن المواطنين يشكون أيضا من ارتفاع شديد من أسعار مياه الشرب. وفي ذات الموضوع حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في ولايات القضارف وسنار والنيل الأزرق وولايتي جنوب وغرب كردفان وولايتي وسط وغرب دارفور. وأكدت الهيئة استمرار الأجواء الحارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. رصدت حالات إصابة بالكوليرا في محليتي شرق النيل ومدرمان بولاية الخرطوم. وقال متطوع بمستشفى النووي أن المستشفى استقبل حالة كوليرا مؤكدة، إلى جانب حالة أخرى تعاني من إسهال دموي، مشيرا إلى أن متطوعين في شرق النيل أبلغوه بتسجيل 6 حالات مؤكدة هناك. وأفاد متطوع آخر لراديو دبنجا بأن أولى حالات الكوليرا التي ظهرت في شرق النيل لم تسجل بينها وفيات، مضيفا أن حالات أخرى رصدت كذلك في أم درمان. وأوضح أن جميع المصابين يتلقون العلاج في مركز العزل بمستشفى بشائر، مرجحا أن العدد الإجمالي للحالات لا يقل عن 20 حالة. يستضيف معسكر الكرامة 3 بمدينة الدمازين أكثر من 31 ألف نازح هربوا إليه من القتال في النيل الأزرق، ويواجه النازحون المزدحمين بالمعسكر أوضاع إنسانية صعبة مع الحطور الغزير للأمطار التي غطت المعسكر بالدمازين، مع انتشار الأمراض والأوبئة بين السكان لا سيما الإسهال والملاريا وأنواع مختلفة من الحميات. ووجه الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق بضرورة التنسيق المشترك لتوفير المواقع البديلة لمعسكرات النازحين والعائدين المتأثرة بالأمطار بولاية النيل الأزرق. لا تزال الصحفيات 3 الإذاعيات إشراق عبد الرحمن وزهرة محمد الحسن ومواهب إبراهيم محتجزات لدي الدعم السري في مدينة نيالة منذ شهر فبراير الماضي ولم يطلق سراهن بعد. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين إنها تلقت معلومات مؤكدة تفيد بأن المعتقلات يواجهن أوضاع احتجاز متردية في ظل غياب الرعاية الصحية المناسبة، ودعت النقابة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيات والناشطات المحتجزات وتوفير الرعاية الطبية العاجلة لهن والسماح بنقلهن إلى المستشفيات عند الحاجة، إضافة إلى الكشف عن أماكن احتجازهن وتمكين أسرهن ومحاميهن من التواصل معهن. تخطى سعر الدولار في السوق الموازي بالسودان حاجز 6200 جنيه في موجة صعود واسعة هي الأكبر منذ مطلع الأسبوع. وأصهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن السودان تصدر الدول العربية في عام 2025 من حيث نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط المالية التي يواجهها الاقتصاد السوداني مع استمرار الحرب وتراجع النشاط الاقتصادي والإيرادات العامة. ويرى اقتصاديون أن الحرب لم تؤدي فقط لانكماش الاقتصاد بل أدت أيضا إلى إعادة توجيه جانب كبير من الموارد العامة نحو الإنفاق العسكري على حساب الخدمات الأساسية والاستثمار والتنمية. نفذ مواطنون بمدينة أبكرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الخميس وقف احتجاجي أمام مباني رئاسة المحلية للمطالبة بإقالة المدير التنفيذي للمحلية على خلفية اتهامه بالفساد. وأفادت مصادر لراديو دابنغا بأن المدير التنفيذي يواجه اتهامات تتعلق بملف أراضي تشمل تخطيط محلات تجارية وتوزيعها في السوق الكبير إلى جانب أراضي سكنية. ولم يتمكن راديو دابنغا من الحصول على تعليق المدير التنفيذي بشأن هذه الاتهامات، وأضاف المتظاهرين في هتافات أمام مبنى المحلية في هذا الخصوص

0: الخبر الأخير في النشرة. أعلن المدير العام لمصلحة الملاحة النهرية بالسودان ياسر ماديبو عن خسائر أولية بقيمة 250 مليون دولار لاحقت بالقطاع جراء الحرب. وأضاف ماديبو في ورقة علمية قدمها بعنوان تنمية النقل النهري في السودان ودوره في النهضة الاقتصادية بالوطن العربي إن الخسائر شملت البنية التحتية إضافة إلى عوائق طبيعية وفنية مثل الصخور والجزر الرملية وتذبذب مناسيب النيل. وأشار إلى أن السودان يمتلك شبكة ملاحية بطول 5000 كيلومتر منها أكثر من 3000 كيلومتر صالحة للملاحة الفعلية. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تابعوا بقية ما تبقى من البرنامج.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة 31 يوليو 2026. في الجولة دي سنتناول القضايا التالية: التحالف الذي دعت إليه السعودية ومشاركة السودان فيه، هل سيساهم في وقف الحرب؟
2: يجب الاعتراف أولا أن السودان من الطبيعي أن يكون ضمن هذا التحالف، يعني بغض النظر عن الأوضاع والصراع المسلح الذي يشهد السودان.
1: كيف يمكن تحقيق السلام المستدام في السودان وتحقيق العدالة الانتقالية؟
3: الملاحظ أن اتفاقية دي سببها تمت مع النميري، نظام انقلابي عسكري ديكتاتوري. نيباشا 2005 تمت مع البشير، نظام ايديولوجي انقلابي استبدادي عسكري ديكتاتوري. وهكذا أبوجا، وهكذا اتفاق سلام الشرق وكذا.
1: لجنة المعلمين ترحب بقرارات رئيس الوزراء بصرف مستحقات المعلمين، ولكن
4: هذه الحقوق التي أقر بها مجلس الوزراء ووجه بأنها تعطى للمعلمين محتاجة لمزيد من التكاتف حتى يتم تنفيذ هذه القرارات.
1: عائدات الذهب التي تدخل الخزينة العامة أقل بكثير من حجم الإنتاج.
5: ونحن نتكفل كدولة حبء الذهب وسوالبه من سيانيد وزيبق وسرطانات وأمراض وتدمير البيئة، ويستفيد منه غيرنا.
1: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة. فاصل قصير ونعود.
6: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
1: أهلا بكم مرة أخرى. أكد المحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف لراديو دبنجا أن الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر وتأمين حركة التجارة العالمية تعكس أهمية استراتيجية بالغة. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
2: الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية مؤخرا بتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر وحماية التجارة العالمية وتأمينها ضد ميليشيات تحديدا الحوثي وأي عمليات إرهابية يمكن تعرض لها البحر الأحمر. كلنا متابعين نحن الآن، يعني بالذات في منطقة الشرق الأوسط أصبحت الممرات المائية هدف رئيسي واستراتيجي للنزاعات المسلحة. شفنا الحاصل في باب المندب، بنتابع ما يحدث في مضيق هرمز، وبنتابع أيضا ما يحدث في البحر الأحمر خاصة في الجزء الجنوبي منها في منطقة باب المندب، وما يقوم به الحوثيون من اعتداءات وتهديد مباشر للتجارة العالمية. بالتالي دعوة السعودية بتبدو منطقية ومهمة في ذات الوقت. يمكن احنا في السودان المسألة بتاخد عدة جوانب، أبرز انه يجب الاعتراف اولا انه السودان من الطبيعي ان يكون ضمن هذا التحالف، يعني بغض النظر عن الأوضاع والصراع المسلح الذي يشهد السودان والتعقيدات العلاقات الخارجية مع إيران ومع غيرها، لكن دي حقيقة جيوسياسية لازم نعترف بها ببساطة، لأنه إذا كانت السعودية الساحل السعودي يبلغ طوله حوالي 1800 كيلومتر، فبيجي بعد السودان مباشرة بحوالي 853 كيلومتر، يعني ممكن يكون الساحل السوداني نصف الساحل السعودي، لكن الحقيقة أنه يحتل المرتبة الثانية من حيث المشاطئة للبحر الأحمر. بالتالي لا يمكن تجاوز السودان في مثل هذا التحالف، دي حقيقة لازم نتعامل معها. يعني المسألة الثانية بعد كده بتبقى في مواقف السودان نفسه، يعني كلنا نعلم الآن السودان متورط في علاقات مباشرة مع إيران، وكلنا عارفين أنه إيران هي المحرك الرئيسي لجماعة الحوثي في اليمن، فهي دي ذاتها بتبقى إشكالية بالنسبة للسودان وبالنسبة لصناع التحالف نفسه في قبول دولة بمثل هذه التعقيدات. لكن زي ما قلنا الواقع الجيوسياسي هو بيفرض أنه السودان يكون موجود. يمكن الناس تقارن بين التحالف العسكري الجديد وتحالف الحزمة أو عاصفة الحزم أطلقتها السعودية أيضا بطلب من الرئيس اليمني آنذاك منصور لمواجهة العمليات اللي قامت بها جماعة الحوثي بدعم مباشر من إيران. التحالف طبعا كان في مارس 2015 والسودان كان جزء منه، ويمكن كانت الدول الرئيسية السعودية والإمارات والسودان ومصر والكويت وغيرها. الآن هذا التحالف مختلف يمكن من حيث التشكيل ومن حيث الأهداف. الآن السعودية تتحدث عن دعوة 50 دولة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول، بينما عاصفة الحزم كان تشكيلها مختلف وأهدافه مختلفة. عاصفة الحزم كان هدفها الأساسي ممكن نقول مواجهة مباشرة مع إيران، لأن إيران كانت المحرك الرئيسي للأحداث في اليمن، بالتالي دي كانت مواجهة مباشرة. الآن المواجهة غير مباشرة لأنه الآن بيتكلم عن تأمين البحر الأحمر وتغيير تحركات الحوثيين، يعني الأهداف المعلنة مختلفة. يمكن أيضا الفرق بين عاصفة الحزم والتحالف الآني إنه الإمارات في ذلك الوقت كانت لعبة دور رئيسي في عاصفة الحزم، يمكن كانوا السعودية والإمارات هم المولين الرئيسيين لعاصفة الحزم، لكن الآن المسألة مختلفة. برضو إحنا بنتابع تعقيدات كثيرة في موقف الإمارات، لكن العنصر الجديد في موقف في التحالف العسكري الجديد اللي بتهيئ له السعودية واللي بترتب له السعودية وجود الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول المستفيدة بشكل مباشر من سلاسل التجارة في البحر الأحمر وفي باب المندب، وأيضا هي متضررة من أي تعقيدات أو عقبات أو استهداف مباشر لهذا النشاط التجاري في هذا المسطح المائي المهم. بيبقى بعد كده في سؤال عن مدى تأثير هذا التحالف الجديد ووجود السودان فيه في حال استمراره طبعا على الوضع في الحرب في السودان. قطعا إذا قبل الـ50 دولة إذا قبلت وجود السودان في هذا التحالف زي ما قلنا لاعتبارات جيوسياسية بتفرض نفسها، فده قطعا بينعكس إيجابا على علاقة حكومة الأمر الواقع في بورسودان في علاقاته مع الدول الموجودة في هذا التحالف ودوره أيضا. لكن طبعا ده بيفرض على السودان عشان يخلق جدية ويعطي ثقة لأعضاء هذا التحالف إنه يعيد النظر في علاقاته سواء كان مع إيران سواء كان مع جماعات الحوثي في اليمن سواء كان مع كل عمليات الإرهاب اللي بيشهد العالم. ودائما نحن بنلقى إنه هذه التركيبة جزء ما بعيد من العمليات الإرهابية اللي بتحدث. إذن أمامس يمكن القول أنه بغض النظر عما يمكن أن ينتهي إليه هذا التحالف وما يمكن أن يحققه من نجاحات، لكن حقيقة بتبقى في قدام حكومة البرهان فرصة جديدة لإعادة ترتيب علاقاته مع العالم، لأن إحنا الآن بنتكلم عن تحالف دولي بالمعنى الحرفي للكلمة، لأن السعودية داعية 50 دولة، وكل الدول زي ما إحنا قلنا أو كل العالم بيتأثر من الإشكالات اللي بتحدث في الممرات المائية الرئيسية، سواء كان في هرمز أو في المندب أو البحر الأحمر. إذن السودان مطالب بإعادة تشكيل لتموضع جديد مع المجتمع الدولي، وده بيتطلب منه أن يعيد النظر في علاقاته مع إيران، بيتطلب منه أن يعيد النظر في علاقاته مع جماعة الحوثي، بيعيد النظر في علاقاته مع أي عمليات إرهابية أو عنف يمكن أن يحدث. أيضا ده بيأثر، يمكن أن يؤثر على موقف السودان في الاستجابة لدعوة المجتمع الدولي بإنهاء بوضع حد للحرب في السودان. يعني يمكن للمجتمع الدولي نفسه من خلال 50 دولة أو من خلال هذا التحالف الجديد أن تستصبر وجود السودان أو رغبة السودان في تواجده داخل هذا التحالف، أن تفرض عليه أنه يعيد النظر في مواقفه المتعنتة من إنهاء الصراع المسلح في السودان حتى تكون جزء وفاعل في المجتمع الدولي وله تأثير فيما يحدث. الخلاصة اللي عايزين نقولها أنه طبعا في ناس بيفتكروا أنه السعودية الآن أصبحت تتراجع عن موقف الأول، كانت هي في وضع الحياد ودعم كل جهود إنهاء الحرب. ويمكن نحن ما زلنا بنذكر مفاوضات جدة وإعلان جدة والاعتراف السعودي نفسه بعد ذلك بأنه الجيش هو الذي أخلى ورفض الالتزام بالاتفاق. لكن الآن طبعا بقى في معلومات كثيرة جدا عن دور جديد للسعودية في علاقاتها مع حكومة الأمر الواقع في السودان. لكن بتجاوز ده زي ما قلنا انه التحالف ده يمكن ان يؤثر على السودان، والتأثير يمكن ان يكون ايجابا بحيث انه يمكن ان يؤثر في موقف السودان او حكومة السودان، حكومة الامر الواقع، ويفرض عليها انها تعيد النظر في مواقعها وفي علاقات الملتبسة مع مصادر الارهاب ايران وجماعة الحوثي في اليمن وغيرها. وشكرا جزيلا.
1: كلما طال أمد الحرب وازدادت الانتهاكات يرتفع الغبن بين مختلف المكونات الاجتماعية، والتصعيد السياسي فيما يخص الموقف من الحرب والانتهاكات التي تحدث من قبل الطرفين. الوصول لسلام مستدام ومصالحة وعدالة انتقالية يتطلب الكثير من العوامل، وعلى رأسها الإرادة الشعبية. على هذه الخلفية استضاف راديو دبنجا الأستاذ عبدالله ديدان الباحث في قضايا السلام وفض النزاعات، والذي أنجز في هذا الشهر رسالة ماجستير بهذا الخصوص.
3: وفي الحقيقة موضوع العدالة الانتقالية تمت وجرت فيه أبحاث كثيرة، وحتى على المستوى العملي حصلت تجارب كثيرة زي ما الناس بتعرف، يعني في جنوب أفريقيا، رواندا، المغرب، كينيا، أوغندا، سيراليون، حصلت برضو في الأرجنتين وفي غيره. ده كله في سعي الإنسان لإيجاد حلول لما يترتب على الصراعات الواسعة اللي حصلت في مختلف دول العالم، والنتج عنها يعني انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وعشرات الألوف أو مئات الألوف حقيقة من الضحايا عبر مسيرة الصراع القاعد يحصل يعني. وهي أول تجربة لها في ما عرفت بمحاكم نورنبرغ في ألمانيا عقب فترة هتلر. دي كانت أول تجربة للعدالة الانتقالية، ومن ثم حدث التطور مع تطور العلوم والبحوث والدراسات حول مسألة النزاعات نفسها وصناعة السلام وغيره يعني. فالدراسة هي يعني عملت على دراسة كل التجارب السابقة بشكل عام، لكن ركزت بشكل خاص على تجربتنا السودانية، في إنه نحن عندنا نزاعات متطاولة الأمد يعني يمكن من 1955 واللي انتهت باتفاقية دي سببة 72 اللي هي كانت بوساطة من منظمة الوحدة الأفريقية في ذلك الوقت، ثم رجعنا للحرب مرة أخرى يعني 83 الحركة الشعبية لتحرير السودان بمنفيستو سياسي متكامل لغاية ما حصل اتفاق السلام الشامل في نايفاشا 2005، برضو الحرب بدأت في دارفور 2002-2003، حصلت اتفاقات يعني زي الدوحة 2011 وقبلها أبوجا 2006، الصراع بين المسلح بين حكومة النظام البشير والبايد وقوى الإجماع الوطني في شرق السودان، برضو حدثت اتفاقات، اتفاق شرق جيبوتي، اتفاق الغاهرة، اتفاق شرق أسمرة وغيره من اتفاقات. لكن السؤال المحوري إنه لماذا لم تحقق اتفاقية سلام جوبا الأخيرة 2020 بين الجبهة الثورية والسلطة الانتقالية؟ لكن السؤال المحوري والجوهري هو لماذا لم تحقق كل هذه الاتفاقيات سلام والسلام وتقود إلى إنهاء الحروبات في السودان؟ يعني بيحصل اتفاق سلام بتتجدد الحرب، بيحصل اتفاق سلام بتتجدد الحرب. حقيقة في أسباب كثيرة وعوامل كثيرة لعدم قدرتنا على التوصل لاتفاق سلام شامل ودائم ومستدام ينهي الحروبات في السودان، ومن يمكن إجمالها في عدد من الأسباب. أولا أن كل الاتفاقات دي هي قاعدة تتم مع أنظمة عسكرية، ما تمت مع أنظمة ديمقراطية، وهذا ذاته قاعد يفرض سؤال الجدل بين أنه الديمقراطية أولا ولا السلام أولا، ولا هم مكملات مع بعض. لكن هسي ده ما موضوعنا في الحلقة حقيقة. لكن الملاحظ أنه اتفاقية دي سببة تمت مع نيميري، نظام انقلابي عسكري ديكتاتوري. نيفاشا 2005 تمت مع البشير، نظام ايديولوجي انقلابي استبدادي عسكري ديكتاتوري، وهكذا أبوجا، وهكذا اتفاق سلام الشرق وكده. اتفاق جوبا تم في الفترة الانتقالية، لكن كان يد العسكري فيه أكثر من يد المدنيين، وفي فترة هي ذات شهدت هشاشة سياسية، واللي هي قادت بعد ذلك لتفجير الإسلاميين بقيادة البرهان للحرب الماسلة والجارية الآن في السودان. لكن من العوامل الثانية القاعد بنقول إنها هي سبب رئيسي في دولة السلام المستدام ما يحصل في السودان جراء، على الرغم أقصد من كل الاتفاقات التمت دي، هو غياب المحاسبة ومفهوم العدالة. لأنه انتهاكات كبيرة جدا ارتكبت في النزاعات دي من 2005 وغيرت في حياة الناس، حتى حدث التغيير الديموغرافي بسبب النزوح واللجوء، وأفقرت المجتمعات وعشرات أو مئات الألوف من الضحايا، سواء كانوا قتلى أو جرحى وجرائم اغتصاب وتهجير. لم تتم محاسبة ولم يتم إنصاف للضحايا، لأن استدامة السلام بتستوجب العدالة، عشان ما تكون في grievances قاعدة عند الضحايا اللي هي شعور المظالم. يعني الضحايا ظلوا بمظالمهم في كل الاتفاقات دي، المسؤولين من الانتهاكات والجرائم اللي ارتكبت في كل الحروبات دي يظلوا هم غير معرضين للمساءلة. بالتالي بتبقى السلام على أي عملية تمت للسلام هشة، لأنه ما في ضمانة لها. الضمانة الأساسية هي العدالة، عدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا. من هنا جاءت الفكرة، أخذنا في الدراسة النموذج بتاع دارفور في الفترة من 2003 لغاية 2019 قبل ثورة ديسمبر، يعني اللي هي فترة ارتكبت فيها انتهاكات واسعة جدا، وتمت فيها شوية إجراءات بتاعت عدالة انتقالية عبر محكمة الجنايات الدولية، يعني باتهام واضح وصريح ومطالبة بالمصولة والمحكمة للبشير وبعض أركان النظام البايد. يعني هو ده وجه من أوجه العدالة الانتقالية، لكن لسوء الحظ لم يمسل البشير أمام المحكمة، والمحكمة نفسها ما عندها الآليات اللازمة والمناسبة للقبض عليه، يعني لأنه حتى موضوع المحكمة الجنائية خاضع لجدل من بعض الأطراف على مستوى العالم، يعني فهذا أضعف بقدرته على أنها تقبض على البشير ما عندها القوة الجبرية دي، يعني
1: نعم
3: في يدها هي كمحكمة. فالدراسة عملت على إيده وأخذت المنهج التحليلي والمنهج المقارن، أخذت التجربة بتاعت جنوب أفريقيا ورواندا ويوغندا وسيراليون وكينيا بشكل متعمد لتباين التجارب دي كلها في تطبيق العدالة الانتقالية، وعملت مقارنة افتراضية لأنه هل ده ممكن يحدث في السودان لتحقيق العدالة اللي بتقود للسلام المستدام. عشان كده الدراسة هي عنوانها كان Sustainable Peace in Darfur, The Need for Transitional Justice.
1: رحبت لجنة المعلمين بالقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء بصرف متأخرات المعلمين المالية للفترة السابقة والاستجابة لبعض مطالبهم، إلا أنها قالت بأن مواصلة الضغط أمر واجب حتى تتم الاستجابة لهذه القرارات حتى لا تكون حبرا على ورق. التفاصيل في حديث الأستاذ سامي الباخر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
4: القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء بالأمس فيما يخص حقوق المعلمين مع ترحيبنا بهذه القرارات وتأكيدنا على أنها هي نتيجة للضغط الذي مارسه المعلمون خلال الفترة السابقة بالإضرابات ورفع المذكرات للولايات، ورغم أنها حقوق ثابتة تصل في بعض الأحيان إلى 20 شهر مرتبات إضافة لعلاوات ومنح وبدلات خلال الحرب لم يتم الوفاء بها. فبنعتقد أنه هذه الحقوق التي أقر بها مجلس الوزراء ووجه بأنها تعطى للمعلمين محتاجة لمزيد من التكاتف حتى يتم تنفيذ هذه القرارات، وحتى لا تصبح هذه القرارات مثل غيرها من القرارات التي تم إصدارها والتوجيهات التي صدرت من أعلى سلطة في الدولة الآن ولكنها لم تنفذ بصورة مثلى وبعضها لم ينفذ حتى الآن. فمحتاجين لمزيد من التوحد ومزيد من التكاتف ومزيد من الضغط من قبل المعلمين حتى يتم تنفيذ هذه التوجيهات وهذه القرارات التي صدرت. أيضا هنالك مجموعة من القضايا ما زالت هي عالقة، أهم قضية هي قضية زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور. هذه معركة بنعتقد أنها لابد من التمسك بها ولابد من خوض هذه المعركة، لأن وزارة المالية ثبت من خلال الأربع أو الخمس سنوات السابقة هي تتعنت في الاستجابة لهذا المطلب الذي يمثل العمود الفقري لحقوق المعلمين. الحد الأدنى في السودان الآن هو أقل حد أدنى على مستوى العالم، فبنعتقد أنه لا بد من التجهيز لمعركة قادمة تبدأ خلال الفترة القادمة والشهور القادمة ولا تنتهي إلا بإقرار زيادة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الانفجار الحاصل في الأسعار وتدني سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار. فبالتالي دي معركة لا بد من خوضها، إضافة إلى مركزة الصرف على التعليم. الآن في قرار بمركزة مرتبات المعلمين وده قرار جيد، ولكن مركزة الصرف على التعليم وزيادة الإنفاق عليه إلى أكثر من 20% من ميزانية الدولة بعيدا عن التعليم العالي، بعيدا عن الفصل الأول المرتبات، الإنفاق على التعليم فقط من حيث البيئة المدرسية والكتاب المدرسي وغيره. فدي معركة أيضا مؤجلة، يجب أن نخوض هذه المعركة خلال الفترة القادمة ويتم إقرار هذا الأمر في الميزانية القادمة. تجاهلت القرارات الأمرين ديل وبنعتقد أنهم من الأهمية بمكان، وده العمود الفقري للمطالب التي تم رفعها خلال الفترة السابقة.
1: رغم امتلاك السودان واحدة من أكبر قطاعات إنتاج الذهب في المنطقة الإفريقية والعربية، لا تزال عائدات هذا المعدن النفيس التي تدخل خزينة الدولة أقل بكثير من حجم الإنتاج المعلن. المزيد في حديث السيد عبد المنعم الصديق رئيس شعبة مصدري الذهب.
5: هنا الذهب يعتبر المورد الرئيسي والصادرات السودان، وكان يمكن أن يكون خيرا وبركة على الاقتصاد السوداني وعلى المواطن السوداني، ولكن يعني حسب تصريحات السيد وزير المالية فإن المنتج من الذهب ما يقارب 70 طن، ولكن والتي تعادل تقريبا حوالي 7 مليارات، بينما بنك السودان يقول بأن ما تم تصديره من الذهب عبارة عن أقل من 2 مليار دولار. فإن ذلك يعني بأن هناك هدرا في الذهب وإنتاج الذهب، ونحن نتكفل كدولة حبء الذهب وسوالبه من سيانيد وزيبق وسرطانات وأمراض وتدمير البيئة، ويستفيد منه غيرنا. وجاءت القرارات الاقتصادية الأخيرة لتلقي عبئا جديدا على الذهب وعلى التهريب وتعمل على مزيد من التهريب من الذهب، لأن القنوات الرسمية ستكون مسدودة أمام الجميع. كذلك فإن مدخلات الإنتاج يفرض عليها حظر، مما يعني بأن تكلفة الإنتاج ستزايد وستضاعف، وذلك سيعمل على ارتفاع تكلفة التعدين وعلى انخفاض الإنتاج، وسيؤثر سلبا على عائدات الذهب. ونتمنى أن تنتهي الوزارة السياسات الراشدة التي تعمل على استغلال كل ما يتم إنتاجه من صادر الذهب ويستفيد منه المواطن السوداني المغلوب على أمره.
1: دخل انقطاع مياه الشرب في أحياء الثورة بأمدرمان يومه الثالث وسط استمرار توقف لمحطة الجماير، في وقت قال فيه السكان أن أسباب التوقف لا تزال غير معروفة، ما أدى إلى أزمة حادة في الحصول على المياه وانعكس على عمل الأفران ومختلف مناحي الحياة اليومية. نستمع للرسالة التالية لمواطن من الثورات.
7: الماء قال على 3 يوم في في في في الثورات، في ناس أصلا ما جاي بخبر إنها هي قالعة عندها سهاري أو استخدام الموية حقها قليل، فهي لا 3 يوم الموية دي ما في قاطعة، فتقريبا ليلة اليوم الثالث المحطات بتاعت الجماير بتاعت المنارة ما شغالة بتغذي أم درمان، فما تعرف السبب شنو. الموية بتاعت الشراب بنشتريها موية صحة من الدكان، بنشربها سخنة لأنه أصلا الكهرباء قاطعة، يعني الكهرباء بتشتغل 8 ساعات في اليوم، يعني ممكن الكهرباء تقطع منك الصباح يبالك 2 ظهر الساعة ماهر بالليل تقطع لك ما تنوم بيه، فما بنلحق ذات ونبرد موية، ولا الموية أصلا هي تبرد في الدكان، فبنشتري موية الصحة الباغات دي كانت ب2500 بس بقت ب3 لأنهم هم بيستغلوا الأزمات عسى الدكاكين انت عارفها. الموية بتاعت الاستخدام الحمام العدة الأكل الطبيخ يا هم موية الآبار، في كم خطوط كده عند عبر كم عمارة كده حافرة بير يعني وعمل توصيله ومطلع خرطوش للناس تملأ برعميلة، لكن موية مرة بتشرب تستحمى بها بس، لأنه موية ده بيكون فيها رغوة كده، فحتى الأفران الليلة ما شغالة، يعني ممكن تلقي في شارع الزرد مثلا 15 فرن بتلقي 2 بس شغالين، شغالين ديل بيكونوا مخزنين سهرية وموية، فالليلة بقيفوا، فبتلقي الناس واقفة صف وزحمة وجوطة بتاع، فالليلة بقيفوا خلاص لو الموية بالليلة المساء ما جات، فربنا يصلح الحال، لكن الوضع كعب شديد.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد، لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المدلت بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المدلت محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
3: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمريخ والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش انزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر طقات، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلة.
2: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
3: لا لا أنا ما بدون في المدينة ذاته قعد، لأننا نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة يعني ما في طريقة خالص.
2: نعم
3: المجلة أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلة لحد الدبق، من المجلة هنا لحد الدبق ما بتلقى فجوة بدون زرع.
2: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
3: أنا أستاذ لأن الناس ديل قايبين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهدف زرعه يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حد.
2: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
3: والله غالية لأنه هو عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضه ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول لا الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجه بتاعت 5,000.
2: نعم
3: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
2: وطيب
3: دارين المزيد لو في اي منط حاجه بتنشو بكون في مناسجه عشان الناس تزرع ويكون مثلا انه الناس ما تتعب شديد.
2: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
3: والله يا استاذ عندنا المحاريث وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني أي زول بيستطيع، لكن المفراد غالي حق الحمار وبتاعت البابور ذاته بمية المخمص بمية 120,000 المخمص حارتونك 120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بجروا لك 120.
4: وغالبا
3: نعم
4: بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
3: نعم جراري جراري جراري بتاع جنودنا القديمة دي، جراري والمضمض شقيق ومقاتلة.
4: أوكي
3: نعم
4: نعم
3: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص، ما بتنط لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
4: نعم طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين إنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو مع ناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
3: الاداره الحاليه دي انا اصلا منذ الفتره اللي فاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبه للبقر والزراعه دي، طبعا هي حاجه متواصله بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون اي حاجه. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاع البقر برضه بيكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكله اصلا.
4: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
3: نعم نعم نعم هتتوقع إنتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدا 100%، لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام. يعني نحن نتوقع مننا توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سريع والمطر تم.
4: نعم وفي احتياجات مثلا انتوا دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب؟ والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
3: والله بالنسبة للموضوع ده يا أستاذ أنه التسويق ما موجود، وبعد ذلك الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين، ما في ضبط. يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتجي بيرموا حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات المروة كانت ب4000 و3000 و2500 في مناطق، الآن المروة بقت ب15000، 15000 الآن أنا كلامي معك ده 15000. فما في مراقبة، رغابة ما في، ويعني الإدارات الأهلية ذاتها نحن ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص خالص، المواطن ده عايش على بركة الله.
4: نعم اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا، هو لأنه بيتعب السنة كله، ولما يجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعت المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
3: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات، يعني المجلب.
4: وطيب
3: الرغبة ما في، رغبة السوق ما في، الناس ما مروا عليه أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا ل70000 بقي ل 360 370، يعني ماشي ساكت، بس ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا رب العالمين هو اللي بياكلهم. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه، تعبان والله، ده كلام انا بقوله بيستنى رب العالمين.
4: نعم
3: نعم
4: وبالنسبه للمزارعين يعني لو في رساله انك دار توصله للمزارعين او سواء كان للجهات الحكوميه ناس وزاره الزراعه بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
3: كلامي بالنسبه لوزاره الزراعه هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزاره الزراعه عشان ترعى الناس، ولا حد الان نحن في المجلس ما عندنا اي رعاية من وزاره الزراعه بالذات. نحن نتمنى من الله ان وزاره الزراعه ترجع على صوابها، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مناديب، لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3 4 سنة ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
2: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع، والى اللقاء.

0: أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، وهو برنامج يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقتنا لهذا اليوم السبت الأول من أغسطس للعام 2026 نبدأ جولة حصادنا الأسبوعي بمتابعة حصاد السودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن، لنقف على كيفية تناول الإعلام الدولي للحروب والأحداث في البلاد. مرحبا بك عبد المنعم.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولتنا الأسبوعية على ما تناولته وسائل الإعلام الدولية عن السودان. نرصد أبرز القضايا التي تصدرت العناوين هذا الأسبوع بعيدا عن المنصات السودانية والعربية. تنوعت التغطيات بين تحقيقات عن تجنيد أطفال وتقارير عن الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، إلى جانب التحذيرات المتواصلة من تفاقم الأزمة الإنسانية والمعارك العسكرية في كردفان. نبدأ بتقرير لوكالة أسوشيتد بريس، تحقيق موسع تناول شهادات لأطفال قالوا إنهم جندوا للقتال في السودان وتعرضوا لتدريبات قاسية على أيدي مقاتلين أجانب. ونقل التحقيق روايات عن تعرض هؤلاء الأطفال للعنف والإجبار على المشاركة في المعارك، فيما دعا مسؤولون أمميون ومنظمات حقوقية إلى تعزيز حماية الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن تجنيدهم. وأعاد التقرير تسليط الضوء على معاناة المدنيين خاصة الأطفال في ظل استمرار الحرب. وفي تطور ميداني لافت، سلط موقع المونيتر الضوء هذا الأسبوع على التقدم العسكري الذي أعلنه الجيش السوداني في إقليم كردفان، مشيرا إلى استعادة السيطرة على الطريق الاستراتيجي بين الخرطوم ومدينة الأبيض، وهو طريق ينظر إليه على أنه شريان رئيسي للإمدادات والتنقل. وذكر التقرير أن هذه التطورات دفعت قائد قوات الدعم السريع إلى توجيه رسالة مصورة دعا فيها قواته إلى مواصلة القتال في وقت استمرت فيه الهجمات بالطائرات المسيرة والاشتباكات في محيط مدينة الأبيض، مما يشير إلى أن المعارك ما تزال بعيدة عن نهايتها رغم المكاسب الميدانية الأخيرة التي أعلنها الجيش السوداني. ونشرت وكالة رويترز للأنباء تقريرا استند إلى مسودة تقرير للأمم المتحدة تحدث عن مزاعم باستخدام طائرات لنقل أسلحة ومعدات ومقاتلين إلى قوات الدعم السريع، إضافة إلى الإشارة لدور مقاتلين أجانب في النزاع. أوضح التقرير أن الأمم المتحدة ما زالت تحقق في هذه المزاعم، بينما نفت الجهات التي وردت أسماؤها أي تورط لها. ويعكس هذا الاهتمام الدولي المتزايد البعد الإقليمي والدولي للحرب في السودان. وواصلت منظمات دولية ووسائل إعلام غربية التأكيد على أن السودان لا يزال يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. وتحدثت التقارير عن استمرار نزوح الملايين واتساع الاحتياجات الإنسانية وصعوبة وصول المساعدات

0: إلى كثير من المناطق المتأثرة بالحرب، كما دعت منظمات الإغاثة المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل وتسريع إيصال المساعدات للمدنيين. وركزت مراكز أبحاث دولية هذا الأسبوع على استمرار الانقسام العسكري والسياسي في السودان، معتبرة أن فرص الوصول إلى تسوية شاملة لا تزال محدودة في ظل غياب تقدم ملموس في جهود الوساطة. وأشارت التحليلات إلى أن استمرار القتال يهدد بمزيد من التدهور الأمني والاقتصادي، ويجعل التوصل إلى حل سياسي أكثر تعقيدا مع مرور الوقت. كانت هذه أبرز صورة للسودان في الإعلام الدولي خلال هذا الأسبوع. وبين التحذيرات الإنسانية والتحقيقات الحقوقية والاهتمام بالدور الخارجي في النزاع، يبقى السودان حاضرا في العناوين العالمية، فيما يظل الأمل معقودا على خطوات تقود إلى حماية المدنيين ووضع حد للحرب. شكرا جزيلا لكم، عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع تقارير متنوعة توثق قصص الحرب وأهواله ومكابدة المدنيين. وفي هذا السياق نشر راديو دبنجا تقرير بعنوان: هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات في مناطق سيطرة التأسيس؟ وللمزيد حول هذا التقرير يسعدنا أن ينضم إلينا الزميل الصحفي براديو دبنجا عبد المنعم مادبو. مرحبا مادبو.
3: أهلا ومرحبا بكم الزملاء في برنامج السودان هذا الأسبوع. نشرنا في هذا الأسبوع تقرير بعنوان: هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات بمناطق سيطرة التأسيس؟ التقرير يتناول واقع الجامعات في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة التأسيس في ظل الدمار الكبير الذي طال مؤسسات التعليم العالي بسبب الحرب وما ترتب عليه من توقف الدراسة وخروج أعداد كبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من البلاد. التقرير ركز بصورة أساسية على مبادرات النفرات الشعبية لإعادة تأهيل جامعتي نيالة والجنينة باعتبارهما من أبرز المؤسسات الجامعية في هذه المناطق، وجاءت المبادرات بعد إجراء امتحانات الشهادة السودانية لنحو 10,000 طالب حرموا من الدراسة والامتحانات لأكثر من 3 سنوات، ما خلق حاجة ملحة لتوفير مقاعد جامعية لاستيعاب الطلاب الناجحين. في غرب دارفور أطلقت مبادرة بشعار جامعتنا مستقبلنا لإعادة تأهيل جامعة الجنينة، بينما بدأت في جنوب دارفور نفرة مجتمعية لإعادة تأهيل جامعة نيالة. النفرات الهدف منها مشاركة قطاعات المجتمع في الولايات لتأهيل مؤسسات التعليم العالي في دارفور، وتشمل هذه الأعمال تأهيل وتنظيف الحرم الجامعي وإزالة مخلفات الحرب. معروف إنه هذه الجامعات تعرضت لأضرار كبيرة جدا، فهذه النفرات تشمل أيضا تقييم هذه الأضرار وصيانة المباني والقاعات إلى جانب توفير الأثاث والمكتبات والمعامل. لكن التقرير طرح سؤالا أساسيا كما أسلفت في العنوان: هل تكفي صيانة المباني وإعادة تأهيلها لإعادة الجامعات إلى العمل؟ الإجابة على هذا السؤال التي خلص إليها التقرير هي أن التحدي أكبر من إعادة تأهيل البنية التحتية، فهناك حاجة إلى تمويل مستدام وكوادر أكاديمية وإدارية ومعامل ومكتبات ومناهج، إضافة إلى ترتيبات أكاديمية لاستقبال الطلاب الجدد ومعالجة أوضاع الطلاب الذين توقفت دراستهم بسبب الحرب. وفوق ذلك قضية كبرى هي قضية الاعتراف الأكاديمي، كما أن حجم الدمار الكبير خاصة في المعامل العلمية. أشار أحد الأساتذة تحدث لراديو دبنجا إلى أن جامعة نيالة كانت قد أنشأت في عام 2022، أي قبل الحرب بعام، معملا للأحياء الجزيئية بتكلفة بلغت نحو $1,000,000، وهو ما يعطي مؤشرا على حجم الموارد المطلوبة لإعادة بناء البنية التحتية العلمية. لذلك فإن النفرات الشعبية يمكن أن تكون بداية مهمة لاستعادة الجامعات، لكنها وحدها لا تكفي، لأن إعادة تشغيل التعليم العالي تحتاج إلى مشروع متكامل يجمع بين إعادة الإعمار والتمويل وإعادة الكادر الأكاديمي وتجهيز المعامل والمكتبات ووضع ترتيبات أكاديمية واضحة، إلى جانب بناء شراكات محلية ودولية. خلاصة التقرير أن إعادة الجامعات ليست مجرد إعادة فتح مباني مغلقة، وإنما عملية لإعادة بناء مؤسسة تعليمية كاملة، وهي خطوة أساسية لاستعادة التعليم والبحث العلمي وفتح مستقبل جديد لآلاف الطلاب الذين أوقفت الحرب مسيرتهم التعليمية. شكرا جزيلا.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: ومن صحيفة التغيير الإلكترونية نتابع تقرير سلط الضوء على زاوية أخرى من أزمات البلاد، جاء بعنوان الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، هل ينجو الزرع من أسراب الجراد؟ لنستمع إلى التفاصيل مع رئيس التحرير صحيفة التغيير الأستاذ رشا عوض.
4: الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، ده كان عنوان لندوة من تنظيم صحيفة التغيير الإلكترونية بالتعاون مع مركز الخاتم عدلان. الندوة دي قدمت صورة قاتمة جدا عن تداعيات الحرب وتأثيرها على البيئة الطبيعية في السودان، وتسبب الحرب في كارثة الجوع المتنامية والتي ستتفاقم كلما استمرت هذه الحرب. يعني حتى مقدمة الورقة الرئيسية في الندوة الدكتورة أمل القدال، يعني كانت مناشدتها وتوصيتها الأولى هي المناداة بإيقاف الحرب إنقاذا للسودانيين من الجوع ومن فقدان بيئتهم الطبيعية. السودان قبل الحرب كانت المساحة المزروعة حسب الورقة المقدمة في الندوة 18 مليون هكتار، الآن تقلصت هذه المساحة إلى 7 مليون هكتار، تناقصت الثروة الحيوانية، الغابات، هناك غابات كاملة أزيلت، التربة تلوثت بالزخائر ومخلفات الحرب والوقود، كذلك مياه النيل، كل شيء له صلة بالبيئة الطبيعية ناله التدمير الكبير، ونتيجة ذلك هو ما نشهده من كارثة إنسانية متفاقمة. والمصيبة أن كل الأرقام والإحصائيات التي تم تقديمها في الندوة عن تراجع الغطاء النباتي، عن تراجع التنوع الأحيائي، عن الأمراض، الأمراض الجلدية والتنفسية وأمراض سوء التغذية والتقزم، كل الإحصائيات التي تم تقديمها عن هذه الكوارث هي مفتوحة على الزيادة، لأن الحرب ما زالت مستمرة، وبالتالي إنقاذ السودانيين مرتبط ارتباط عضوي بالتوجه إلى السلام. كذلك ناقشت الندوة أن مشكلة البيئة في السودان لم تبدأ مع حرب 15 أبريل 2023، السودان يعاني من تراجع مزمن في الغطاء الغابي والنباتي، لأنه ليست هناك بنية تشريعية صارمة تجاه البيئة، وليس هناك وعي بيئي حتى في مناهج التعليم وفي سلوك المواطنين، وكانت النتيجة أن 22% فقط من الغابات السودانية هي المتبقية، يعني السودان فقد 78% من الغابات في فترة الاستقلال. للمفارقة، يعني السودان المستقل من إنجازاته أن الغابات فيه تراجعت بنسبة 78% ولم يتبقى منها إلا 22%. وطبعا هذا مرتبط ارتباط عضوي هذا التصحر سيؤدي إلى تراجع الرقعة الزراعية، سيؤدي إلى الجوع، سيؤدي إلى فقدان السودان لكثير من الأنواع من الكائنات الحية. كذلك دعا كثير من المتحدثين في الندوة إلى أن السودان بحاجة إلى أن يجعل البيئة جزء من التعاقد السياسي والاجتماعي. الأستاذ شمس الدين ضو البيت مثلا دعا أننا بحاجة إلى عقد اجتماعي سياسي واقتصادي وتنموي وبيئي، تضمين البيئة في العقد الاجتماعي الجديد في السودان، لأن البيئة هي باختصار شديد هي الطعام وشراب والهواء الذي يتنفسه السودانيون. كذلك تطرق المتحدثون إلى أن قطع الأشجار سيظل مستمر لعدم وجود استثمارات في الطاقة البديلة، ولأن بدائل الطهي ليست متوفرة فيلجأ الناس إلى قطع الأشجار. من التوصيات المهمة في الندوة إن كل سوداني يجب أن تكون له مسؤولية مباشرة عن البيئة، وكل شخص موجود في السودان عليه أن يلتزم هو شخصيا بأن يزرع على الأقل 5 شجرات، لأنه التصحر أصبح أزمة.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: وأخيرا نشر الصحيفة السودان تريبيون هذا الأسبوع تحقيقا موسعا بعنوان الجبايات المسلحة على الطرق والمعابر، نستمع إلى تفاصيله مع أحد المحررين المشاركين في إعداد التحقيق.
5: أهلا بكم، نتناول في هذه المساحة أحد أخطر الجوانب التي تهدد حركة النقل البري في السودان مع استمرار الحرب، حيث يكشف تحقيق استقصائي عدته وكالة السودان تريبيون عن الوجه الاقتصادي الخفي للحرب في السودان، متتبعا شبكات الجباية المسلحة والأتاوات المفروضة قصرا على حركة التجارة والإنتاج عبر الطرق القومية والمعابر الحدودية. وتكمن أهمية التحقيق في كشفه لظاهرة اقتصاد الارتكازات وكيف تحولت الأتاوات إلى نظام مالي موازن بمليارات الجنيهات يغذي أطراف الصراع ويفرغ القطاع المصرفي المالي التقليدي من محتواه، مما تسبب مباشرة في رفع أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم معاناة المواطنين. أبرز ما جاء في التحقيق: أولا سياسة الدفع والعودة، حيث يجد سائقو شاحنات النقل التجاري في السودان خاصة على مسار الخرطوم سنار وبقية الطرق القومية ابتزاز متواصل وفرط أتاوات إجبارية تتجاوز قيمتها مئات الآلاف وأحيانا ملايين الجنيهات لعبور الارتكازات المسلحة، وتفرض هذه الرسوم وفق معادلة حازمة وهي لا مرور بلا أتاوة أو جباية، وتتحدد قيمة تلك الأتاوات أو الجبايات بناء على طبيعة البضائع وحجمها وحصيلة المفاوضات الشاقة مع أمراء تلك البوابات، وتتحمل شحنات المواد الحيوية كالوقود والغذاء النصيب الأكبر من هذه الأعباء. ثانيا تناول التحقيق الانتشار الجغرافي لهذه البوابات، حيث أثبت التحقيق وجود أكثر من 108 ارتكاز مسلح تتوزع على المعابر الشمالية والشرقية وبعض المعابر الحدودية مع دول مثل مصر وتشاد وجنوب السودان. ومع انهيار النظام المصرفي وتوقف الموارد الضريبية المركزية بحلول النصف الثاني من عام 2026، برز نظام مالي موازن يدار بالبندقية من قبل القوات النظامية وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة والميليشيات المتحالفة، حيث أظهرت صور للأقمار الصناعية تكاثرا هندسيا لتلك الارتكازات لجمع الأموال مباشرة من السائقين. أيضا تناول التحقيق التدفق المالي وحجم أموال الظل، حيث تقدر هذه الأموال بنحو 600 مليون جنيه سوداني يوميا، أغلبها تمر عبر الارتكازات، حيث يتحصل هؤلاء المسلحين من هذه الأموال عن من مناطق سيطرة الدعم السريع غربا بين 200,000 إلى 1,000,000 جنيه، بينما تحقق معابر ومحابر حيوية مثل ميبر الخرطوم مدني والدبة والفاشر عوائد يومية ضخمة أدت لارتفاع جنوني في أسعار السلع. أيضا ظهرت في هذه الارتكازات عملية مقايضة سلعية أو الاستيلاء على خام الذهب، وبسبب التدهور المتواصل في القيمة الشرائية للجنيه السوداني لجأت المجموعات المسلحة إلى نظام المقايضة بدلا من النقود، وذلك من خلال اقتطاع نسب عينية من البضائع والمواد الغذائية. كما فرضت بعض الجماعات المسلحة في مناطق التعدين العشوائي في ولايات مثل نهر النيل والشمالية وجنوب كردفان أتعود عينية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% من خام الذهب المستخرج، ونشأت علاقات تجارية موازية بين المسلحين وبعض تجار الذهب لترويج ونقل هذا الخام. أيضا تناول التحقيق ترسيخ البيزنس والمسارات الموازية للتهرب، حيث تحولت الجبايات من وسائل مؤقتة لتمويل الحرب إلى بنية اقتصادية قائمة بحد ذاتها، مما أسرع قادة الميدان وهم أمراء البوابات أو المشرفين على هذه الارتكازات الذين امتلكوا عقارات وشركات نقل وصير بعض الصرافات بخارج السودان. وللالتفاف على هذه البوابات والتملص من الرسوم ظهرت مسارات ترابية جديدة تشقها شاحنات التهريب بالاتفاق مع بعض الجماعات المسلحة الأخرى، إضافة إلى نشوء أسواق كاش ومقايضة مستحدثة. أن إنهاء الحرب في السودان لم يعد معتمدا فقط على القرارات السياسية والعسكرية لقيادة الطرفين، بل بات يصطدم بكارتيل الارتكاز أو كارتيل اقتصاد الظل الذي يضم شبكة متغلغلة من تجار الحرب ومراء البوابات والمهربين. وأيضا واجه فريق التحقيق عقبات ومخاطر استثنائية، كان أبرزها إجراء المقابلات الميدانية والصوتية في مناطق نزاع وتماس عسكري ساخنة يقيم عليها الموت أو الاعتقال، وأيضا التكيف مع مخاوف المصادر من سائقين وتجار وغيرهم وتأمين هوياتهم لحمايتهم من بطش تلك الجماعات المسلحة، مع صعوبه التواصل الهاتفي في مناطق سيطره قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفه معها. ايضا كانت هناك بعض الصعوبات في التحقق من البيانات وتتبع الشبكات، حيث تعمل هذه المجموعات في الخفاء. ايضا تطلب التحقيق معالجه تقنيه معقده لمقاطعه 17 شهاده ميدانيه ومطابقتها مع دفاتر حسابات غير رسميه وتتبع صور الاقمار الصناعيه وغير ذلك.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: وبتحقيق صحيفة السودان تريبيون حول الجبايات المسلحة نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الزملاء المشاركين في إعداد هذه التقارير. إلى اللقاء.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، دبنجا. من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للشارع للناس كلها. دبنجا تفتح المايك للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: تفتح المايك.
1: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. تحول الراب السوداني من مجرد ظاهرة موسيقية هامشية إلى لسان حال الأجيال الجديدة وأداة للتعبير عن النزوح والغضب والحرية وسط الأزمات السياسية والأمنية المتلاحقة. نجاح كبير وأرغام مليونية، تطور الراب السوداني بشكل سريع وتحول إلى واحد من أهم الفنون الموسيقية في العالم العربي. واستطاع نجوم مثل سولجا ودافينشي وحليم تحقيق ملايين المشاهدات على الإنترنت، وأصبحت حفلاتهم وتراكاتهم بتنافس بقوة وبتتصدر القوائم الموسيقية العربية. ودمج التراث بالحديث، السر وراء تميز الراب السوداني هو خلطة موسيقية ذكية، حيث نجح الرابرز في دمج الإيقاعات السودانية التقليدية المعروفة بالسلم الخماسي مع إيقاعات الراب العالمية الحديثة. هذا الدمج أنتج صوتا مميزا وجديدا، جعل الأغنية السودانية معروفة ومحبوبة. تعاون يجمع الأجيال، أثبت الراب قوته عندما بدأ مطربو الغناء الشعبي والتقليدي يتعاونون مع الرابرز لتجديد الأغنية الكلاسيكية، وظهر هذا بوضوح في تراك 15 حكاية بين سولجا وهدى عربي، حيث شكلت هذه الأغنية جسرا فنيا يربط بين جيل الشباب والجيل القديم بأسلوب مشوق.

وصراع بين الخير والشر والتناقض بين الجانب المظلم والمشرق في النفس البشرية من أعمق الموضوعات اللي تناولها الرابر مهاب كباشي والفنان زولو أغنية يا يابا.

والمفردات في الراب هي الحصيلة اللغوية والكلمات والتعابير اللي بيستخدمها مؤديو الراب لبناء نصوصهم، وبتعتمد على التلاعب بالألفاظ وصياغة القوافي وتوصيل الرسائل الفكرية أو الاجتماعية بأسلوب إيقاعي فريد.

الراب السوداني مميز جدا لأنه كلماته قوية وعندها شخصية مختلفة، وهو بيجمع ببساطة بين اللغة العربية الفصحى واللمسة الإفريقية وكلام الشباب في الشارع. هذا الخليط المستوحى من حياة الزنك والحي بيحتل أغنية نكهة سودانية أصيلة بتجعله مختلفة تماما عن أي راب عربي.

0: افتح المايك.
1: وجميل الاغنيات من دبنجا راب.
2: خرطوم بالليل عالم تاني، تعال في الليل وضع جاني خفافيش الليل يا وريص وطير.

0: بكده انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم وأنتم في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: قول لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك أعبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: السلام عليكم، انا مواطن من مدينة الدويم. شهدت الدويم اول مطر لها في هذا الموسم الخريف، يعني من حيث الغزارة. يعني مطرها هطلت حوالي الساعة 4 صباحا، استمرت لغاية الساعة 8 صباحا. سبقت رياح عاتية، رياح كثيفة شديد قبل هطول الأمطار، ونسمى هطلت الأمطار. الحجم بتاع الأمطار كبير جدا. أصبحت المدينة وهي عبارة عن برك من المياه، يعني كل الميادين العامة، الطرق الرئيسية، جمع المدارس، جمع المرافق الصحية، الطرق الرئيسية بالمدينة، كلها عبارة عن مياه راكدة. يعني ده بعود لأنه سوء إدارة تصريف المياه. يعني المحلية قبل الخريف حركت فرغة وأتيامة لأنه تفتح المجاري، وقد كان يعني فتحت المجاري، لكن المجاري ما بتصرف، يعني الموية بتنزل بتملى المجرى. يعني مثلا مطرة اليوم دي نزلت في المجاري، ما في تصريف من الميادين العامة نحو المجاري. وده بعود لأنه التعدي على الميادين، على الطرقات، على الميادين، على الممرات المياه، يعني تم التعدي عليها من قبل الأراضي في الدويم، خلت إنه في يعني في كمية بتاعت منازل يعني تم بيعها، يعني تم منازل تم بيعها والتعدي على الميادين. يعني الميادين، بعض الميادين تم الأراضي قامت خصصتها لمنازل وبعدها، وده أثر بطريقة مباشرة. وده ما هو الخريف بالمناسبة، إنه يحصل فيه تحصل فيه مشاكل بتاع تصريف مياه. والمياه الخريف 3-4-5 مواسم خريف لورا الوضع كما هو، تنزل المطرة تهطل، يا ما بتتصرف يا بفعل الشمس او امتصاص التربه. لكن كون انه المويه الامطار تهطل وتلقى مجرى او مجرى مياه لها تنبق إلى المصارف الرئيسية، من الفرعية الرئيسية لغاية ما تمشي البحر، تمشي نيل الأبيض، فديل الحاجة دي ما في. يعني أصبحت الدويم غالبية الأحياء تشكو من ذات المشكلة، يعني تحطوا أمطار وما تتصرف، وده اللي بيخلي إنه تنبت الحشائش، تظهر الحشرات، ده اللي بيجيب الأمراض. يعني كل موسم الدويم قاعد تكون تتصدر المدن في الوبائيات حقات الخريف بسبب المياه الراكدة، بسبب الحشائش اللي بتقوم بسبب هذه المياه. المحلية تجاه الخريف هي بس تفتح مجاريها قبل الموسم، شهر 4-5 بتقوم تفتح المجاري، تنظفها من الأنغاض وكذا وخلاص. لكن ما عندها عملية بتاعت معالجة بتاعت تصريف المياه. يعني حتى لما يشكو حي ما يمشي يشكي، احنا واحد أحياء في الدويم شكينا الخريف قبل البعض إنه يا أخي احنا الميادين ما بتصرف المويه، وبعد سك يعني يومي وكذا، فقاموا خصصوا لنا عمال جو ما قدروا يعملوا شيء، اشتغالين 3 أيام عشان يصرفوا الموية، ما قدروا 3 أيام ما عارفين يصرفوها كيف. فخلاص يعني الناس وصلوا لغناء بأنه هي ما يعني ما عندها رؤية وما عندها قدرة أنه تصرف المياه بتاعت الخريف. فالأول مطرة نزلت لم تحدث أي أضرار لا مادية ولا عينيها، يعني ما في بيوت انهارت، ما في أي مشاكل بسبب الأمطار. يعني الكهرباء طبعا مع بداية الرياح العاتية طبعا الكهرباء قطعت عن المدينة بشكل عام، فما عارفين إنه سبب عطل داخلي أو عطل خارج الدبي وكده. الكهرباء من ذاك الوقت ما جات إلى الآن، يعني بعد تسجيل هذا هذه الإفادة. وشكرا جزيلا.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجة دبلوة قرن بلا لقونا وده مهنا قرن بلا يم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب من قدي أين تتاك بدأسني راديو دبنجة قصان هداب من قدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجة معك ومنك وليك.
3: راديو دبنجة يقدم
4: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصص.
5: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين الفاتوا قدم أعضاء من الكونغرس الأمريكي مشروعين لقانونين، الأول بعنوان قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026 أمام مجلس الشيوخ، والثاني قانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني أمام مجلس النواب. ويهدف المشروعين ديل لرسم ملامح السياسة الأمريكية تجاه الحرب في السودان بما يشمل السلام والمساءلة والعقوبات والتعامل مع الأطراف الخارجية المتهمة بتعجيج النزاع في السودان. في نفس الوقت دعت منظمات حقوقية من بينها Human Rights Watch الكونغرس الأمريكي إلى الإسراع في إجازة القوانين دي مع توسيع نطاق المساءلة عن الانتهاكات. لكن هل ده بيعني انتقال الملف السوداني من المواقف السياسية والدبلوماسية لساحة التشريع الأمريكي؟ وبرضو يعني هل القوانين دي بتمثل تحول حقيقي في السياسة الأمريكية أم إنها أدوات ضغط سياسي ودبلوماسي؟ وما مدى تأثيرها إذا أجيزت على أطراف الصراع والدول المتهمة بالتدخل في الحرب وعلى فرص السلام ومستقبل العلاقات السودانية الأمريكية؟ الأسئلة دي وغيرها أعزائي مستمعي راديو دبنجة حنناقشها مع ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية، الخبير القانوني والمحامي في سيادة حكم القانون الحوكمة ومكافحة الفساد الأستاذ إسماعيل عبد الحي مضوي، لفهم الأبعاد القانونية والسياسية للمشروعين ديل وما إذا كان حيشكلوا يعني نقطة تحول في التعاطي الأمريكي مع الأزمة السودانية. أهلا ومرحبا بك أستاذ إسماعيل في برنامج ملفات سودانية عبر راديو دبنجة.
6: جزيل الشكر ل راديو دبنجة المعبر عن أهلنا وعشيرتنا و المسحوقين في السودان.
5: وبداية يعني عايزينك توضح لنا طبيعة القانون القانونين تم إعدامهم لمجلس الشيوخ والنواب وبتضمن شنو والهدف منهم وأهميته في التوقيت ده شنو.
6: في اعتقادي الشخصي أنه بعد يوليو لن يكون الوضع كما كان وتعتبر بداية جديدة، وبموجب ذلك سيتم طرح المشروعين ليصبح المشروعين المقدمين أحدهما إلى مجلس النواب والآخر إلى مجلس الشيوخ بالتوازي أمام الجمعية التشريعية. القانون الأول هو الاسم الرسمي له قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد الصراع في السودان للعام 2026، والذي تم عرضه على مجلس الشيوخ، وكان الرعاة أو السبونسر الرئيسيين لهذا المشروع القانون هما السيناتور جين شاهين من ولاية نيو هامشير والسيناتور جيم ريش من ولاية إيداهو والسيناتور كريس كوينز من دلاوير، وبالإضافة للسيناتور جون كورنين وهو من ولاية تكساس. وتتمثل القاية من القانون في إنشاء نظام حصري أمريكي شامل للمحاسبة في السودان يشمل مرتكبي الانتهاكات ومولي الحرب، الدول أو الشبكات التي تدعم عسكريا أو ماليا أحد الأطراف المتحاربة، وأهم الأحكام وفقا للمرخص الرسمي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وهو المنشور ضمن البوابة أو الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ. يشمل فرض عقوبات إلزامية على كل من يساهم في إطالة مدى الحرب ومعاقبة الأفراد والكيانات الأجنبية التي تقدم الأسلحة أو أي دعم مادي للأطراف المتحاربة، إلزام وزير الخارجية بالتشاور مع وزير الخزانة ووزارة العدل بإجراء تغييم قانوني لتحديد ما إذا كانت الجماعات المسلحة في السودان تستوفي معايير تصنيفها كمنظمات إرهابية عالمية أو كيانات خاضعة للعقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى تعزيز آليات تتبع شبكات التمويل والتسليح الخارجية، بالإضافة إلى إلزام الإدارة الأمريكية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس في سعيها لتنفيذ القانون. هذا سيكون شيء ملزم للمجلس، شيء ملزم للإدارة التنفيذية بتنفيذ القانون الذي سوف يصدر من مجلس الشيوخ. القانون الثاني هو قانون الانخراط الأمريكي بالسلام السوداني، والاسم الرسمي له هو مشاركة الولايات المتحدة في قانون السلام السوداني. سوف يكون هذا القانون مقدم إلى مجلس النواب الأمريكي، وقدموا النائب جير جوري دبليو ميكس وساريا جاكوبيس، وقد وصل المشروع إلى تقديمه إلى مجلس النواب بالتوازي مع القانون السابق، والهدف من التشريع ده إنشاء سياسة أمريكية طويلة الأجل تجاه السودان تقوم على حماية المدنيين ودعم عملية السلام وفرض عقوبات على قادة طرفي النزاع، وبالإضافة لمنع تصدير الأسلحة الأمريكية إلى الدول التي تهجج الحرب. يعني بيشمل بالإضافة للسودان بيشمل الدول التي تصدر الأسلحة، وإنشاء منصب مبعوث رئاسي خاص للسودان كما يلزم الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية.
5: طيب أستاذ إسماعيل، هل ده بيمثل انتقال الملف السوداني من نطاق المواقف السياسية للإدارة الأمريكية إلى ساحة التشريع داخل الكونغرس، وده بيجعل واشنطن أكثر التزاما قانونيا بالتدخل والضغط لوقف الحرب؟ وإذا أجيز القانونين ديل، هل يمكن أن يكون يعني ملزم للإدارات الأمريكية المتعاقبة طالما بقى قانون وتم إجازته من الكونغرس؟
6: في تقديري تكمن أهمية مشروع القانون القانون المطروح في أنه لا يضيفان عقوبات جديدة، بل يعني يسعيان إلى نقل الملف السوداني من إطار السلطة التقديرية للإدارة الأمريكية إلى إطار تشريعي ملزم، وهو تحول كبير وذي دلالة دستورية كبيرة بحسب النظام التشريعي في أمريكا. وده بيمثل تغير نوعي في تقديري للسياسة الأمريكية تجاه السودان، يعني والانتقال من أن القرارات كانت تدار بقرارات تنفيذية. يمكن لأي إدارة تنفيذية قادمة إنها تلقيها أو تزيلها أو تعدلها أو تتساهل فيها، دي طبيعة القرارات التنفيذية. بينما يعني التشريع الفيدرالي الآن إذا صدر يصبح القانون ملزم لجميع الإدارات إلى أن يعدل الكونغرس نفسه أو يلغيه. لذلك إن انتقال الملف السوداني للكونغرس يحكس يعني توجه نحو تقنين السياسة الأمريكية وجعل أكثر استقرار واستدامة. ده ما بينتزع أي صلاحيات للإدارة التنفيذية، بل بيعضدها وبيجعلها ملزمة. وده ما بيعكس برضو كمان عدم رضا من الإدارة التنفيذية، لكن الكونغرس بيعتقد إنه ما في أثر كافي عليه من من من قرارات يعني تظهر من السلطة التنفيذية لوقف الحرب. وهنالك يعني حوجة كبيرة لأدوات قانونية أكثر إلزاما تعزز مساءلة الإدارة التنفيذية واستمرار السياسات الأمريكية تجاه السودان. هل تلتزم الإدارات القانونية المقبلة بهذه القوانين؟ نعم بلا شك. فإذا أصبحت هذه المشاريع يعني للقوانين وصدرت، ستلزم أي إدارة مستقبلية بتنفيذ ما تفرض التقارير الدولية وعقوبات وإجراءات رغابية. يعني وبيكون في برضو مساحة تقديرية قليلة وفرصة للمناورة من الإدارة التنفيذية، وأثر ده على أطراف الحرب بيكون الأثر على شبكات الدعم والتمويل أكثر من العمليات العسكرية، وده بيكون الأثر عن طريق العقوبات المالية وتجميد الأصول وتغييد التعاملات وملاحقة شبكات شراء السلاح والذهب والتمويل. وحتى ده بيشمل الطرف الثالث، يعني أي شخص استخدم أي أصول أمريكية أو الدولار في أو في العمليات، أو اكتشف أنه يتم استخدام أي أداة من الأدوات الأمريكية حتى ولو كانت ما متعلقة مباشرة بالسودان، لكن في نفس اللحظة يعني متعلقة باستخدامه للأصول الأمريكية، فالعقوبة بالطالة.
5: في بعض النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والرافضين للحرب كان دائما في مطالباتهم بيطالبوا بإرسال قوات دولية، قوات حفظ السلام. فهل المشروعين بتاعين القوانين الأمريكية دي بتتضمن إرسال قوات لحفظ السلام في السودان؟
6: ده بيكون أساس قانوني في تقديري الشخصي يمكن الاعتماد عليه والتعويل عليه لاحقا إذا صدرت أي قرارات لاحقة. الحاجة المهمة، ده نفس الطريقة اللي صارت العقوبات المفروضة على السودان بعد انفراد الكونغرس أو بضم السودان لقوائم الإرهاب في أواسط التسعينات. كانت في البداية أوامر تنفيذية وبعدها تحولت للكونغرس وصارت قانون، وصارت الإدارات المدعقبة لا تستطيع إزالة السودان إلا عن طريق الكونغرس. والحكومة المدنية عشان تطلع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب اضطرت إنها تصل لتسوية عن طريق المحكمة وليس عن طريق الكونغرس. وفي تقدير الشخصي يعني المسألة دي بتزيد التعقيد المقبل. وكما أسلفت بيشمل القانون إنشاء منصب مبعوث رئاسي بيلزم أيضا الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية متكاملة للكونغرس بشان إنهاء الحرب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ودعم المساءلة. وأهم ما في الأمر أن مجلس النواب سوف يستمع إلى بعض الشهود أو معدي التقارير الصادرة من السودان في منظمة Human Rights Watch ومنظمة Human Rights Watch شجعت الحكومة باعتماد شجعت الحكومة الأمريكية باعتماد المشروعين عبر بيان صادر منها وعبر نشر البيان ضمن الموقع الرسمي للمنظمة. واعتبرت فيه صدور القانونين يعني أساسا مهم لمعالجة الحرب مع المطالب بتوسيع أحكام القوانين لتشمل مساءلة أشمل عن الجرائم الدولية الخاصة بالسودان.
7: بالإضافة لما سبق من الحديث أريد أن أضيف هذه النقطة الهامة المتعلقة بوجود سابقة تاريخية للسودان خلال تعامله مع الإدارات الأمريكية بصورة عامة في فترة التسعينات عندما تم ضم السودان لقائمة الدول الراعية للإرهاب. كانت في البداية كل القرارات تكون صادرة بإجراءات تنفيذية من الإدارة الموجودة، بدأت خلال فترة رئيس بيل كلينتون، انتهت في عصر أوباما اللي رفع اسم السودان وكل الإجراءات عقب اتفاقية نيفاشا. ورفعت الإجراءات التنفيذية اللي صادرة من السلطة التنفيذية وأصبحت العقبة الكود يعني في العلاقات السودانية الأمريكية وجود القرارات التي صدرت من الكونغرس والتي لم يتم رفعها إلا من خلال الحكومة المدنية جراء تسوية قضائية مع الضحايا، دفع السودان أموال طائلة وكانت خسارة فادحة دفع الشعب السوداني من فقره يعني. ونفس السيناريو الآن يكاد يكون يتطابق أو يتكرر إذا تمت إيادة هذه القوانين من خلال الكونغرس كما أشلف من خلال مجلس النواب أو مجلس الشيوخ السنت. فإذا صدرت القوانين هذه من الكونغرس ستكون عقبة كؤوت ضد السودان للأسف الشديد يعني، وإزالتها تتطلب إجراءات من نفس الكونغرس ودي صعب الاتفاق عليها أو تخضع لديبيت سياسي. فنتمنى أنه يعني هذه الإجراءات ما تتطور ولا يصدر قانون ضد السودان من الكونغرس في الفترة المقبلة.
5: بهذا نصل بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي كنا سلطنا فيها الضوء حول مشروعين قانونين مقدمان للكونغرس الأمريكي حول السلام في السودان. وكان معنا في هذه الحلقة الخبير القانوني ومحامي أو المحامي في سيادة حكم القانون والحوكمة ومكافحة الفساد أستاذ إسماعيل مضوي، وبنقول له شكرا لك وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.
4: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يرى.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن نبدأ برنامجنا بنشرة الأخبار وإليكم عناوينها. العمليات العسكرية لا تزال مستمرة بشمال كردفان، ونزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري. انقطاع المياه لليوم الثالث في الثورات بأم درمان، وشلل في الأفران ووضع إنساني صعب للنازحين في الدمازين. قرار حكومي بسداد متأخرات الأجور للمعلمين على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس. السعودية تنشئ تحالفا للدفاع البحري من أجل الملاحة في البحر الأحمر بمشاركة 13 دولة بينها السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. لا تزال الحرب مشتعلة في شمال كردفان، وعمليات النزوح والمعاناة للمدنيين مستمرة، وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة في بيان بأن الأسر المتضررة نزحت إلى مواقع أخرى داخل محافظة سودري وإلى مناطق في محافظة بارة بشمال كردفان، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال متوترا ومتقلبا للغاية، وإنها تواصل رصد ومراقبة التطورات عن كثب. أعلنت قوة من الدعم السريع تتبع المجموعة 26 استسلامها وتسليم نفسها للجيش بكامل عتادها. وقال الناقب عثمان النور حسب خليل أحد أفراد القوى التي سلمت نفسها إنها انضم إلى القوات المسلحة قادما من بارة مع المجموعة المستسلمة. وأكد النور القبة الذي كان في استقبال المجموعة بالخرطوم إنه عمليات الاستسلام المماثلة متواصلة. أصدر رئيس الوزراء كامل إدريس قرار بسداد متأخرات الأجور والمنح والبدلات بجدول للمعلمين حتى نهاية العام المالي الحالي للعام 26، على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس العام 26. وشمل قرار رئيس الوزراء إعفاء أبناء العاملين بالتعليم العام من رسوم الامتحانات لجميع المراحل الدراسية بالتعليم العام، امتحانات الشهادة السودانية وامتحانات المرحلة المتوسطة وامتحانات المرحلة الابتدائية، ومركزية مرتبات المعلمين ابتداء من العام المالي القادم بدءا من شهر يناير من العام 2027. ورحبت لجنة المعلمين السودانيين بالقرار، وقال المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: مع ترحيبنا بهذه القرارات وتأكيدنا علينا هي نتيجة للضغط الذي مارسه المعلمون خلال الفترة السابقة بالإضرابات ورفع المذكرات للولايات.
0: أكدت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر أرمان أن عدم مشاركة صمود وقوى إعلان المبادئ في اجتماع الآلية الخماسية القادم خطوة صحيحة نحو إعادة تصميم العملية السياسية لمصلحة الشعب السوداني وضد الاستبداد، ووصف

0: ببيان مسار الخماسية بالخفة والتسرع وعدم الإحاطة بعمق بجوهر الأزمة والبحث عن الحلول السهلة والهشة. وأكد أن إبعاد القوى الديمقراطية وقوى الثورة والتغيير عن التأثير الحاسم في سير العملية السياسية لن يؤدي إلى إطالة أمد الحرب والحلول الهشة، وطالب بضرورة إجراء حوار صريح وجاد مع أطراف الخماسية والرباعية ومراجعة تصميم العملية السياسية. أكد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أن اجتماع الكتلة الديمقراطية مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بحث تطورات الأزمة السودانية وسبل دعم مسار يحقق السلام ويحافظ على وحدة البلاد ومؤسساتها. من جهته قال حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل المهدي أن وفده ناقش مع الآلية الخماسية في أديس أبابا الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية في السودان وسبل الانتقال من حالة الحرب والانقسام إلى مرحلة السلام والتوافق الوطني. أعادت منظمة ليغات فتح مكتبها في الخرطوم تمهيدا لاستئناف أنشطة لأول مرة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وتزامن مع افتتاح المكتب اجتماع المدير التنفيذي لليغات الزائر للسودان ورقنا قبيه برئيس مجلس السيادة الفريق البرهان ورئيس مجلس الوزراء كامل إدريس بالخرطوم. وقال سكرتير ليغات للصحفيين عقب الاجتماعات إنه يزور الخرطوم للتشاور مع القيادة السودانية وتبادل الرؤى والأفكار بشأن السبل الكفيلة بتحقيق سلام مستدام. وأوضح أن مهمة ليغات تتمثل في دعم السودانيين لا في فرض أي حلول عليهم، نظرا لأن السلام لن يصنع إلا داخل السودان وعلى أيدي السودانيين أنفسهم. أعلنت 14 دولة بينها السودان إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات بقيادة السعودية لحماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن من هجمات الميليشيات خصوصا الحوثية. وتضم قائمة الدول المؤسسة لهذا التحالف إلى جانب السعودية والسودان كل من مصر واليمن والأردن وجيبوتي والصومال وقطر والكويت والبحرين وباكستان وتركيا. وشارك في هذه الاجتماعات من جانب السودان رئيس أركان الجيش السوداني الفريق ياسر الأط. تفاقمت الأوضاع المعيشية لمواطني عدد من أحياء الصورات بأم درمان إثر استمرار انقطاع المياه لليوم الثالث على التوالي بالتزامن مع برمجت قطعات الكهرباء لنحو 8 ساعات يوميا، ما تسبب في شلل حركة الحياة اليومية وتوقف المخابز عن العمل وسائر الخدمات. واشتكى المواطنون من توقف محطات مياه الجماير لأسباب غير معلومة. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم اضطروا إلى شراء مياه الشرب من المتاجر رغم ارتفاع سعر القارورة من 2500 إلى 3000 جنيه، بينما يعتمدون على مياه الآبار لتلبية احتياجاتهم للاستخدامات الأخرى إلا إنها غير صالحة للشرب. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص
1: ما يقال عليها 3 يوم في الصورات، في ناس أصلا ما جاي بخبر إنها هي قالعة، هي أنت عندها سحاري أو استخدام الموية حقها قليل، فهي لها 3 يوم الموية دي ما في قاطعة. المحطات بتاعت الجماير بتاعت المنارة ما شغالة بتغذي أم درمان، فما تعرف السبب شنو. الموية بتاعت الشراب بنشتريها موية صحة من الدكان، بنشربها سخنة لأنه أصلا الكهرباء قاطعة، يعني الكهرباء بتشتغل 8 ساعات في اليوم، يعني ممكن الكهرباء تقطع منك الصباح يبالك 2 ظهر الساعة المهر بالليل تقطع لك.
0: من جهتها أعلنت ولاية الخرطوم اليوم الجمعة إعادة تشغيل محطة مياه المنارة بعد توقفها خلال الفترة الماضية. وقالت الولاية في بيان أطلع عليه راديو دبنجا إن فرق التشغيل تعمل حاليا على ملء خزانات المحطة والخطوط الناقلة للمياه، موضحة أن العملية تحتاج إلى عدة ساعات قبل عودة الإمداد المائي للمنازل بصورة طبيعية. اشتكى مواطنون في منطقة جبيت بمحلية سنكاد بولاية البحر الأحمر من استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في وقت تجاوزت فيه درجات الحرارة 45 درجة مئوية، مما فاقم معاناة المواطنين وأثر على مختلف جوانب الحياة اليومية. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إنه برمجة قطوعات الكهرباء تتجاوز الساعات المعلنة وسط شكاوي من عدم انتظام البرمجة. وأضاف أن المواطنين يشكون أيضا من ارتفاع شديد من أسعار مياه الشرب. وفي ذات الموضوع حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في ولايات القضارف وسنار والنيل الأزرق وولايتي جنوب وغربي كردفان وولايتي وسط وغربي دارفور، وأكدت الهيئة استمرار الأجواء الحارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. رصدت حالات إصابة بالكوليرا في محليتي شرق النيل ومدرمان بولاية الخرطوم، وقال متطوع بمستشفى النووي أن المستشفى استقبل حالة كوليرا مؤكدة إلى جانب حالة أخرى تعاني من إسهال دموي، مشيرا إلى أن متطوعين في شرق النيل أبلغوه بتسجيل 6 حالات مؤكدة هناك. وأفاد متطوع آخر لراديو دبنجا بأن أولى حالات الكوليرا التي ظهرت في شرق النيل لم تسجل بينها وفيات، مضيفا أن حالات أخرى رصدت كذلك في أم درمان. وأوضح أن جميع المصابين يتلقون العلاج في مركز العزل بمستشفى بشائر، مرجحا أن العدد الإجمالي للحالات لا يقل عن 20 حالة. يستضيف معسكر الكرامة 3 بمدينة الدمازين أكثر من 31 ألف نازح هربوا إليه من القتال في النيل الأزرق، ويواجه النازحون المزدحمين بالمعسكر أوضاع إنسانية صعبة مع الحطور الغزير للأمطار التي غطت المعسكر بالدمازين، مع انتشار الأمراض والأوبئة بين السكان لا سيما الإسهال والملاريا وأنواع مختلفة من الحميات. ووجه الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق بضرورة التنسيق المشترك لتوفير المواقع البديلة لمعسكرات النازحين والعائدين المتأثرة بالأمطار بولاية النيل الأزرق. لا تزال الصحفيات 3 لزاعيات إشراق عبد الرحمن وزهرة محمد الحسن ومواهب إبراهيم محتجزات لدي الدعم السري في مدينة نيالة منذ شهر فبراير الماضي ولم يطلق سراهن بعد. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين إنها تلقت معلومات مؤكدة تفيد بأن المعتقلات يواجهن أوضاع احتجاز متردية في ظل غياب الرعاية الصحية المناسبة، ودعت النقابة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيات والناشطات المحتجزات وتوفير الرعاية الطبية العاجلة لهن والسماح بنقلهن إلى المستشفيات عند الحاجة، إضافة إلى الكشف عن أماكن احتجازهن وتمكين أسرهن ومحاميهن من التواصل معهن. تخطى سعر الدولار في السوق الموازي بالسودان حاجز 6200 جنيه في موجة صعود واسعة هي الأكبر منذ مطلع الأسبوع. وأصهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن السودان تصدر الدول العربية في عام 2025 من حيث نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط المالية التي يواجهها الاقتصاد السوداني مع استمرار الحرب وتراجع النشاط الاقتصادي والإيرادات العامة. ويرى اقتصاديون أن الحرب لم تؤدي فقط لانكماش الاقتصاد بل أدت أيضا إلى إعادة توجيه جانب كبير من الموارد العامة نحو الإنفاق العسكري على حساب الخدمات الأساسية والاستثمار والتنمية. نفذ مواطنون بمدينة أبكرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الخميس وقف احتجاجي أمام مباني رئاسة المحلية للمطالبة بإقالة المدير التنفيذي للمحلية على خلفية اتهامه بالفساد. وأفادت مصادر لراديو دبنجا بأن المدير التنفيذي يواجه اتهامات تتعلق بملف أراضي تشمل تخطيط محلات تجارية وتوزيعها في السوق الكبير إلى جانب أراضي سكنية، ولم يتمكن راديو دبنجا من الحصول على تعليق المدير التنفيذي بشأن هذه الاتهامات. وأضاف المتظاهرين في هتافات أمام مبنى المحلية في هذا الخصوص

0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن المدير العام لمصلحة الملاحة النهرية بالسودان ياسر ماديبو عن خسائر أولية بقيمة 250 مليون دولار لاحقت بالقطاع جراء الحرب. وأضاف ماديبو في ورقة علمية قدمها بعنوان تنمية النقل النهري في السودان ودوره في النهضة الاقتصادية بالوطن العربي إنه الخسائر شملت البنية التحتية إضافة إلى عوائق طبيعية وفنية مثل الصخور والجزر الرملية وتذبذب مناسيب النيل. وأشار إلى أن السودان يمتلك شبكة ملاحية بطول 5000 كيلومتر منها أكثر من 3000 كيلومتر صالحة للملاحة الفعلية. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. تابعوا بقية ما تبقى من البرنامج.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة 31 يوليو 2026. في الجولة دي سنتناول القضايا التالية: التحالف الذي دعت إليه السعودية ومشاركة السودان فيه هل سيساهم في وقف الحرب؟
2: يجب الاعتراف أولا أن السودان من الطبيعي أن يكون ضمن هذا التحالف، يعني بغض النظر عن الأوضاع والصراع المسلح الذي يشهد السودان.
1: كيف يمكن تحقيق السلام المستدام في السودان وتحقيق العدالة الانتقالية؟
3: الملاحظ أن اتفاقية دي سببها تمت مع النميري نظام انقلابي عسكري ديكتاتوري، نيباشا 2005 تمت مع البشير نظام ايديولوجي انقلابي استبدادي عسكري ديكتاتوري، وهكذا أبوجا، وهكذا اتفاق سلام الشرق وكده.
1: لجنة المعلمين ترحب بقرارات رئيس الوزراء بصرف مستحقات المعلمين، ولكن
4: هذه الحقوق التي أقر بها مجلس الوزراء ووجه بأنها تعطى للمعلمين محتاجة لمزيد من التكاتف حتى يتم تنفيذ هذه القرارات.
1: عائدات الذهب التي تدخل الخزينة العامة أقل بكثير من حجم الإنتاج،
5: ونحن نتكفل كدولة حب الذهب وسوالبه من سيانيد وزيبق وسرطانات وأمراض وتدمير البيئة، ويستفيد منه غيرنا.
1: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل قصير ونعود.
6: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
1: أهلا بكم مرة أخرى. أكد المحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف لراديو دبنجا أن الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر وتأمين حركة التجارة العالمية تعكس أهمية استراتيجية بالغة. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
2: الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية مؤخرا بتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر وحماية التجارة العالمية وتأمينها ضد ميليشيات تحديدا الحوثي وأي عمليات إرهابية يمكن تتعرض لها البحر الأحمر. كلنا متابعين إحنا الآن يعني بالذات في منطقة الشرق الأوسط أصبحت الممرات المائية هدف رئيسي واستراتيجي للنزاعات المسلحة. شفنا الحاصل في باب المندب، بنتابع ما يحدث في مضيق هرمز، وبنتابع أيضا ما يحدث في البحر الأحمر خاصة في الجزء الجنوبي منها في منطقة باب المندب، وما يقوم به الحوثيون من اعتداءات وتهديد مباشر للتجارة العالمية. بالتالي دعوة السعودية بتبدو منطقية ومهمة في ذات الوقت. يمكن إحنا في السودان المسألة بتاخد عدة جوانب، أبرز إنه يجب الاعتراف أولا إنه السودان من الطبيعي أن يكون ضمن هذا التحالف، يعني بغض النظر عن الأوضاع والصراع المسلح الذي يشهد السودان والتعقيدات العلاقات الخارجية مع إيران ومع غيرها، لكن دي حقيقة جيوسياسية لازم نعترف بها ببساطة، لأنه إذا كانت السعودية الساحل السعودي يبلغ طوله حوالي 1800 كيلومتر، فبيجي بعد السودان مباشرة بحوالي 853 كيلومتر، يعني ممكن يكون الساحل السوداني نصف الساحل السعودي، لكن الحقيقة أنه هو يحتل المرتبة الثانية من حيث المشاطئة للبحر الأحمر. بالتالي لا يمكن تجاوز السودان في مثل هذا التحالف، دي حقيقة لازم نتعامل معها. يعني المسألة الثانية بعد كده بتبقى في مواقف السودان نفسه، يعني كلنا نعلم الآن السودان متورط في علاقات مباشرة مع إيران، وكلنا عارفين أنه إيران هي المحرك الرئيسي لجماعة الحوثي في اليمن، فهذه ذاتها بتبقى إشكالية بالنسبة للسودان وبالنسبة لصناع التحالف نفسه في قبول دولة بمثل هذه التعقيدات. لكن زي ما قلنا الواقع الجيوسياسي هو اللي بيفرض أنه السودان يكون موجود. يمكن الناس تقارن بين التحالف العسكري الجديد وتحالف الحزم أو عاصفة الحزم اللي أطلقتها السعودية أيضا بطلب من الرئيس اليمني آنذاك منصور لمواجهة العمليات اللي قامت بها جماعة الحوثي بدعم مباشر من إيران. التحالف طبعا كان في مارس 2015 والسودان كان جزء منه، ويمكن كانت الدول الرئيسية السعودية والإمارات والسودان ومصر والكويت وغيرها. الآن هذا التحالف مختلف يمكن من حيث التشكيل ومن حيث الأهداف. الآن السعودية تتحدث عن دعوة 50 دولة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول، بينما عاصفة الحزم كان تشكيلها مختلف وأهدافه مختلفة. عاصفة الحزم كان هدفها الأساسي ممكن نقول مواجهة مباشرة مع إيران، لأن إيران كانت المحرك الرئيسي للأحداث في اليمن، بالتالي دي كانت مواجهة مباشرة. الآن المواجهة غير مباشرة لأنه بالآن بيتكلم عن تأمين البحر الأحمر وتغيير تحركات الحوثيين، يعني الأهداف المعلنة مختلفة. يمكن أيضا الفرق بين عاصفة الحزم والتحالف الآني إنه الإمارات في ذلك الوقت كانت لعبة دور رئيسي في عاصفة الحزم، يمكن كانوا السعودية والإمارات هم المولين الرئيسيين لعاصفة الحزب، لكن الآن المسألة مختلفة. برضو إحنا بنتابع تعقيدات كثيرة في موقف الإمارات، لكن العنصر الجديد في موقف في التحالف العسكري الجديد اللي بتهيئ له السعودية والبترتب له السعودية وجود الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول المستفيدة بشكل مباشر من سلاسل التجارة في البحر الأحمر وفي باب المندب، وأيضا هي متضررة من أي تعقيدات أو عقبات أو استهداف مباشر لهذا النشاط التجاري في هذا المسطح المائي المهم. بيبقى بعد كده في سؤال عن مدى تأثير هذا التحالف الجديد ووجود السودان فيه في حال استمراره طبعا على الوضع في الحرب في السودان. قطعا إذا قبل الـ50 دولة إذا قبلت وجود السودان في هذا التحالف زي ما قلنا لاعتبارات جيوسياسية بتفرض نفسها، فده قطعا بينعكس إيجابا على علاقة حكومة الأمر الواقع في بور السودان في علاقاته مع الدول الموجودة في هذا التحالف ودوره أيضا. لكن طبعا ده بيفرض على السودان عشان يخلق جدية ويعطي ثقة لأعضاء هذا التحالف إنه يعيد النظر في علاقاته سواء كان مع إيران سواء كان مع جماعات الحوثي في اليمن سواء كان مع كل عمليات الإرهاب بشهد العالم. ودائما نحن بنلقى إنه هذه التركيبة جزء ما بعيد من العمليات الإرهابية البتحدث. إذن أمام يمكن القول أنه بغض النظر عن ما يمكن أن ينتهي إليه هذا التحالف وما يمكن أن يحقق من نجاحات، لكن حقيقة بتبقى في قدام حكومة البرهان فرصة جديدة لإعادة ترتيب علاقاته مع العالم، لأن إحنا الآن بنتكلم عن تحالف دولي بالمعنى الحرفي للكلمة، لأن السعودية داعية 50 دولة، وكل الدول زي ما إحنا قلنا أو كل العالم بيتأثر من الإشكالات اللي بتحدث في الممرات المائية الرئيسية، سواء كان في هرمز أو في المندب أو البحر الأحمر. إذن السودان مطالب بإعادة تشكيل لتموضع جديد مع المجتمع الدولي، وده بيتطلب منه أن يعيد النظر في علاقاته مع إيران، بيتطلب منه أن يعيد النظر في علاقاته مع جماعة الحوثي، بيعيد النظر في علاقاته مع أي عمليات إرهابية أو عنف يمكن أن يحدث. أيضا ده بيأثر، يمكن أن يؤثر على موقف السودان في الاستجابة لدعوة المجتمع الدولي بإنهاء بوضع حد للحرب في السودان. يعني يمكن للمجتمع الدولي نفسه من خلال 50 دولة أو من خلال هذا التحالف الجديد أن تستصبر وجود السودان أو رغبة السودان في تواجده داخل هذا التحالف، أن تفرض عليه أنه يعيد النظر في مواقفه المتعنتة من إنهاء الصراع المسلح في السودان، حتى تكون جزء وفاعل في المجتمع الدولي وله تأثير فيما يحدث. الخلاصة اللي عايزين نقولها أنه طبعا في ناس بيفتكروا أنه السعودية الآن أصبحت تتراجع عن الموقف الأول، كانت هي في وضع الحياد ودعم كل جهود إنهاء الحرب. يمكن نحن ما زلنا بنذكر مفاوضات جدة وإعلان جدة والاعتراف السعودي نفسه بعد ذلك بأنه الجيش هو الذي أخلى ورفض الالتزام بالاتفاق. لكن الآن طبعا بقى في معلومات كثيرة جدا عن دور جديد للسعودية في علاقاتها مع حكومة الأمر الواقع في السودان. لكن بتجاوز ده زي ما قلنا إنه التحالف ده يمكن أن يؤثر على السودان، والتأثير يمكن أن يكون إيجابا بحيث إنه يمكن أن يؤثر في موقف السودان أو حكومة السودان حكومة الأمر الواقع، ويفرض عليها إنها تعيد النظر في مواقعها وفي علاقات الملتبسة مع مصادر الإرهاب إيران وجماعة الحوثي في اليمن وغيرها. وشكرا جزيلا.
1: كلما طال أمد الحرب وازدادت الانتهاكات يرتفع الغبن بين مختلف المكونات الاجتماعية، والتصعيد السياسي فيما يخص الموقف من الحرب والانتهاكات التي تحدث من قبل الطرفين. الوصول لسلام مستدام ومصالحة وعدالة انتقالية يتطلب الكثير من العوامل، وعلى رأسها الإرادة الشعبية. على هذه الخلفية استضاف راديو دبنجا الأستاذ عبدالله ديدان الباحث في قضايا السلام وفض النزاعات، والذي أنجز في هذا الشهر رسالة ماجستير بهذا الخصوص.
3: وفي الحقيقة موضوع العدالة الانتقالية تمت وجرت فيه أبحاث كثيرة، وحتى على المستوى العملي حصلت تجارب كثيرة زي ما الناس بتعرف، يعني في جنوب أفريقيا، رواندا، المغرب، كينيا، أوغندا، سيراليون، حصلت برضو في الأرجنتين وفي غيره. ده كله في سعي الإنسان لإيجاد حلول لما يترتب على الصراعات الواسعة اللي حصلت في مختلف دول العالم، والنتج عنها يعني انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وعشرات الألوف أو مئات الألوف حقيقة من الضحايا عبر مسيرة الصراع القاعد يحصل يعني. وهي أول تجربة لها في ما عرفت بمحاكم نورنبرغ في ألمانيا عقب فترة هتلر. دي كانت أول تجربة للعدالة الانتقالية، ومن ثم حدث تطور مع تطور العلوم والبحوث والدراسات حول مسألة النزاعات نفسها وصناعة السلام وغيره يعني. فالدراسة هي يعني عملت على دراسة كل التجارب السابقة بشكل عام، لكن ركزت بشكل خاص على تجربتنا السودانية، في إنه نحن عندنا نزاعات متطاولة الأمد يعني يمكن من 1955 واللي انتهت باتفاقية دي سببة 72 اللي هي كانت بوساطة من منظمة الوحدة الأفريقية في ذلك الوقت. ثم رجعنا للحرب مرة أخرى يعني 83 الحركة الشعبية لتحرير السودان بمنفيستو سياسي متكامل لغاية ما حصل اتفاق السلام الشامل في نيفاشا 2005، برضو الحرب بدأت في دارفور 2002-2003، حصلت اتفاقات يعني زي الدوحة 2011 وقبلها أبوجا 2006، الصراع بين المسلح بين حكومة النظام البشير والبايد وقوى الإجماع الوطني في شرق السودان، برضو حدثت اتفاقات، اتفاق شرق جيبوتي، اتفاق الغاهرة، اتفاق شرق أسمرة وغيره من اتفاقات. لكن السؤال المحوري إنه لماذا لم تحقق اتفاقية سلام جوبا الأخيرة 2020 بين الجبهة الثورية والسلطة الانتقالية؟ لكن السؤال المحوري والجوهري هو لماذا لم تحقق كل هذه الاتفاقيات سلام والسلام وتقود إلى إنهاء الحروبات في السودان؟ يعني بيحصل اتفاق سلام بتتجدد الحرب، بيحصل اتفاق سلام بتتجدد الحرب. حقيقة في أسباب كثيرة وعوامل كثيرة لعدم قدرتنا على التوصل لاتفاق سلام شامل ودائم ومستدام ينهي الحروبات في السودان، ومن يمكن إجمالها في عدد من الأسباب. أولا أن كل الاتفاقات دي هي قاعدة تتم مع أنظمة عسكرية، ما تمت مع أنظمة ديمقراطية، وهذا ذاته قاعد يفرض سؤال الجدل بين أنه الديمقراطية أولا ولا السلام أولا ولا هما مكملات مع بعض. لكن هسي ده ما موضوعنا في الحلقة حقيقة. لكن الملاحظ أنه اتفاقية دي سببها تمت مع نيميري، نظام انقلابي عسكري ديكتاتوري. نيفاشا 2005 تمت مع البشير، نظام ايديولوجي انقلابي استبدادي عسكري ديكتاتوري، وهكذا أبوجا، وهكذا اتفاق سلام الشرق وكذا. اتفاق جوبا تم في الفترة الانتقالية، لكن كان يد العسكري فيه أكثر من يد المدنيين، وفي فترة هي ذات شهدت هشاشة سياسية، واللي هي قادت بعد ذلك لتفجير الإسلاميين بقيادة البرهان للحرب الماسلة والجارية الآن في السودان. لكن من العوامل التالية القاعد بنقول إنها هي سبب رئيسي في دولة السلام المستدام ما يحصل في السودان جراء، على الرغم أقصد من كل الاتفاقات التامة دي، هو غياب المحاسبة ومفهوم العدالة. لأنه انتهاكات كبيرة جدا ارتكبت في النزاعات دي من 2005 وغيرت في حياة الناس، حتى حدث التغيير الديموغرافي بسبب النزوح واللجوء وأفقرت المجتمعات وعشرات أو مئات الألوف من الضحايا، سواء كانوا قتلى أو جرحى وجرائم اغتصاب وتهجير. لم تتم محاسبة ولم يتم إنصاف للضحايا، لأن استدامة السلام بتستوجب العدالة، عشان ما تكون في grievances قاعدة عند الضحايا اللي هي شعور المظالم. يعني الضحايا ظلوا بمظالمهم في كل الاتفاقات دي، المسؤولين من الانتهاكات والجرائم اللي ارتكبت في كل الحروبات دي يظلوا هم غير معرضين للمساءلة. بالتالي بتبقى السلام على أي عملية تمت للسلام هشية، لأنه ما في ضمان لها. الضمان الأساسية هي العدالة، عدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا. من هنا جاءت الفكرة، أخذنا في الدراسة النموذج بتاع دارفور في الفترة من 2003 لغاية 2019 قبل ثورة ديسمبر، يعني اللي هي فترة ارتكبت فيها انتهاكات واسعة جدا وتمت فيها شوية إجراءات بتاعة عدالة انتقالية عبر محكمة الجنايات الدولية، يعني باتهام واضح وصريح ومطالبة بالمصولة والمحكمة للبشير وبعض أركان النظام البايد. يعني هو ده وجه من أوجه العدالة الانتقالية، لكن لسوء الحظ لم يمسل البشير أمام المحكمة، والمحكمة نفسها ما عندها الآليات اللازمة والمناسبة للقبض عليه، يعني لأنه حتى موضوع المحكمة الجنائية خاضع لجدل من بعض الأطراف على مستوى العالم، يعني فهذا أضعف بقدرته على أن تقبض على البشير ما عندها القوة الجبرية دي، يعني
7: نعم
3: في يدها هي كمحكمة. فالدراسة عملت على إنه أخذت المنهج التحليلي والمنهج المقارن، أخذت التجربة بتاعت جنوب أفريقيا ورواندا ويوغندا وسيراليون وكينيا بشكل متعمد لتباين التجارب دي كلها في تطبيق العدالة الانتقالية، وعملت مقارنة افتراضية لأنه هل ده ممكن يحدث في السودان لتحقيق العدالة اللي بتقود للسلام المستدام. عشان كده الدراسة هي عنوانها كان Sustainable Peace in Darfur, The Need for Transitional Justice.
1: رحبت لجنة المعلمين بالقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء بصرف متأخرات المعلمين المالية للفترة السابقة والاستجابة لبعض مطالبهم، إلا أنها قالت بأن مواصلة الضغط أمر واجب حتى تتم الاستجابة لهذه القرارات حتى لا تكون حبرا على ورق. التفاصيل في حديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
4: القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء بالأمس فيما يخص حقوق المعلمين، مع ترحيبنا بهذه القرارات وتأكيدنا على أنها هي نتيجة للضغط الذي مارسه المعلمون خلال الفترة السابقة بالإضرابات ورفع المذكرات للولايات، ورغم أنها حقوق ثابتة تصل في بعض الأحيان إلى 20 شهر مرتبات إضافة لعلاوات ومنح وبدلات خلال الحرب لم يتم الوفاء بها. فبنعتقد أنه هذه الحقوق التي أقر بها مجلس الوزراء ووجه بأنها تعطى للمعلمين محتاجة لمزيد من التكاتف حتى يتم تنفيذ هذه القرارات، وحتى لا تصبح هذه القرارات مثل غيرها من القرارات التي تم إصدارها والتوجيهات التي صدرت من أعلى سلطة في الدولة الآن، ولكنها لم تنفذ بصورة مثلى وبعضها لم ينفذ حتى الآن. فمحتاجين لمزيد من التوحد ومزيد من التكاتف ومزيد من الضغط من قبل المعلمين حتى يتم تنفيذ هذه التوجيهات وهذه القرارات التي صدرت. أيضا هنالك مجموعة من القضايا ما زالت هي عالقة، أهم قضية هي قضية زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور. هذه معركة بنعتقد أنها لابد من التمسك بها ولابد من خوض هذه المعركة، لأن وزارة المالية ثبت من خلال 4 أو 5 سنوات السابقة هي تتعنت في الاستجابة لهذا المطلب الذي يمثل العمود الفقري لحقوق المعلمين. الحد الأدنى في السودان الآن هو أقل حد أدنى على مستوى العالم، فبنعتقد أنه لا بد من التجهيز لمعركة قادمة تبدأ خلال الفترة القادمة والشهور القادمة ولا تنتهي إلا بإقرار زيادة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الانفجار الحاصل في الأسعار وتدني سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار. فبالتالي دي معركة لا بد من خوضها، إضافة إلى مركزة الصرف على التعليم. الآن في قرار بمركزة مرتبات المعلمين وده قرار جيد، ولكن مركزة الصرف على التعليم وزيادة الإنفاق عليه إلى أكثر من 20% من ميزانية الدولة بعيدا عن التعليم العالي، بعيدا عن الفصل الأول المرتبات، الإنفاق على التعليم فقط من حيث البيئة المدرسية والكتاب المدرسي وغيره. فدي معركة أيضا مؤجلة، يجب أن نخوض هذه المعركة خلال الفترة القادمة ويتم إقرار هذا الأمر في الميزانية القادمة. تجاهلت القرارات الأمرين ديل، وبعد بنعتقد أنهم من الأهمية بمكان، وده العمود الفقري للمطالب التي تم رفعها خلال الفترة السابقة.
1: رغم امتلاك السودان واحدة من أكبر قطاعات إنتاج الذهب في المنطقة الإفريقية والعربية، لا تزال عائدات هذا المعدن النفيس التي تدخل خزينة الدولة أقل بكثير من حجم الإنتاج المعلن. المزيد في حديث السيد عبد المنعم الصديق رئيس شعبة مصدري الذهب.
5: هنا الذهب يعتبر المورد الرئيسي والصادرات السودان، وكان يمكن أن يكون خيرا وبركة على الاقتصاد السوداني وعلى المواطن السوداني، ولكن يعني حسب تصريحات السيد وزير المالية فإن المنتج من الذهب ما يقارب 70 طن، ولكن والتي تعادل تقريبا حوالي 7 مليارات، بينما بنك السودان يقول بأن ما تم تصديره من الذهب عبارة عن أقل من 2 مليار دولار، فإن ذلك يعني بأن هناك هدرا في الذهب وإنتاج الذهب، ونحن نتكفل كدولة حب الذهب وسوالبه من سيانيد وزيبق وسرطانات وأمراض وتدمير البيئة، ويستفيد منه غيرنا. وجاءت الضربات الاقتصادية الأخيرة لتلقي عبئا جديدا على الذهب وعلى التهريب، وتعمل على مزيد من التهريب من الذهب، لأن القنوات الرسمية ستكون مسدودة أمام الجميع. كذلك فإن مدخلات الإنتاج يفرض عليها حظر، مما يعني بأن تكلفة الإنتاج ستزايد وستضاعف، وذلك سيعمل على ارتفاع تكلفة التعدين وعلى انخفاض الإنتاج، وسيؤثر سلبا على عائدات الذهب. ونتمنى أن تنتهي الوزارة السياسات الراشدة التي تعمل على استغلال كل ما يتم إنتاجه من صادر الذهب ويستفيد منه المواطن السوداني المغلوب على أمره.
1: دخل انقطاع مياه الشرب في أحياء الثورة بأمدرمان يومه الثالث وسط استمرار توقف لمحطة الجماير، في وقت قال فيه السكان أن أسباب التوقف لا تزال غير معروفة، ما أدى إلى أزمة حادة في الحصول على المياه وانعكس على عمل الأفران ومختلف مناحي الحياة اليومية. نستمع لرسالة تالية لمواطن من الثورات.
7: الماء قال على 3 يوم في الثورات، في ناس أصلا ما جايب خبر إنها هي قاطعة، عندها سهاري أو استخدام الموية حقها قليل، فهي لا 3 يوم الموية دي ما في قاطعة. فتقريبا ليلة اليوم الثالث المحطات بتاعت الجماير بتاعت المنارة ما شغالة، بتغذي أم درمان، فما تعرف السبب شنو. الموية بتاعت الشراب بنشتريها موية الصحة من الدكان، بنشربها سخنة لأنه أصلا الكهرباء قاطعة، يعني الكهرباء بتشتغل 8 ساعات في اليوم، يعني ممكن الكهرباء تقطع منك الصباح يبالك 2 ظهر، الساعة الماهر بالليل تقطع لك ما تنوم بيه. فهمنا الحق ذات ونبرد موية، ولا الموية أصلا هي تبرد في الدكان، فبنشتري موية الصحة الباغات دي كانت ب2500 بس بقت ب3 لأنهم بيستغلوا الأزمات حس الدكاكين انت عارفها. الموية بتاعت الاستخدام الحمام العدة الأكل الطبيخ يا هم موية الآبار، في كم خطوط كده عند آبار، كم عمارة كده حافرة بير يعني وعاملة توصيل ومطلع خرطوش للناس تملأ برعميلة، لكن موية مرة ما بتشرب تستحمى بها بس، لأنه موية ده بيكون فيها رغوة كده. فحتى الأفران الليلة ما شغالة، يعني ممكن تلقى في شارع الزرد مثلا 5 أيار فوقهم بتلقى 2 بس شغالين ديل بيكونوا مخزنين سهرية وموية، فالليلة بجيفوا، فبتلقى الناس واقفة صف وزحمة وجوطة بتاع، فالليلة بجيفوا خلاص لو الموية بالليل المساء ما جات، فربنا يصلح الحال. لكن الوضع كعب شديد.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جات كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المدلت بولاية غرب كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المدلت محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
3: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والماريخ والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش الزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المدلة.
2: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
3: لا لا أنا ما بظن في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة يعني ما في طريقة خالص.
2: نعم
3: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
2: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
3: أولاً الأستاذ لأن الناس ديل قاعدين كل القيم أن الشغلة دي لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلك في زرعه يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حد.
2: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
3: والله غالية لأنه يعني عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضو ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول ده الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
2: نعم
3: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
2: وطيب
3: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
2: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية إنه ناس يعني مثلاً تنظف أو الاستعدادات للزراعة مثلاً الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
3: والله يا أستاذ عندنا المحاريث وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني أي زول بستطيع، لكن المحراث غالي حق الحمار وبتاعت البابور ذاته بمية المخمص بمية 120,000 المخمص حارتولك 120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بجرولك 120.
4: وغالبا بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
3: نعم، جراري بتاع جنودنا القديمة دي، جراري والمغمض شبيه ومقاتلة.
4: أوكي. نعم.
3: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع، لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
4: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
3: الإدارة الأهلية دي أنا أصلاً منذ الفترة الفاتت ولا مثلاً منذ اللي إحنا في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي، طبعاً هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيبه بكون مرتضي، والبتاعة البقر برضو بيكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكلة أصلاً.
4: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع في انتاجيه كويسه؟
3: نعم، هتتوقع انتاجيه 100%، يعني مش 200% ولا تاكيد 100%، لان النبات كلها حركت وما خلت شيء في الارض والنبات ذاته قام. يعني نحن نتوقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سريع والمطر تم.
4: نعم. وفي احتياجات مثلا انتوا دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الامنيه دي احيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبه للمحاصيل بتاعتكم؟
3: والله بالنسبه للموضوع ده يا استاذ انه التسويق ما موجود، وبعد ذلك الناس ما في ضبط بالنسبه للتجار او للناس المشترين، ما في ضبط. يعني اول حاجه اي زول يعني انت بتسجل بيرموا حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب4000 و3000 و2000 ونص في مناطق، الان الملوى بقت ب15000. 15000 الان انا كلامي معاك ده 15000. فما في مراقبه ما في. ويعني الادارات الاهليه ذاتها احنا ما بنقول حاجه، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبه للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركه الله.
4: نعم. اللي هو تحديد الاسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا، هو لأنه بيتعب السنة كله، ولما يجي يلقى السماسرة في السوق يوقع له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
3: نعم، هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات، يعني المجلب.
4: وطيب
3: الرقابة السوق ما في، الناس ما مروا عليه، أنه التجار يعني الليلة ده من الشوال مثلا ل70000 بقي ل360 370، يعني ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا يا رب العالمين، هو اللي بياكله. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه، تعبان والله، ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين.
4: نعم. وبالنسبه للمزارعين، يعني لو في رساله انك دار توصله للمزارعين او سواء كان للجهات الحكوميه، ناس وزاره الزراعه بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
3: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة، هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس. ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع لصواب، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيوا الناس مناديد، لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد الأرضي، طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكده هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا، يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه إحنا تقريبا لنا كم 3 4 سنة ما في دول جانا، ما في دول قال لنا يا أخوان إنتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبة للزراعة ولا كده، ما في. الحمد لله.
2: مستمعينا الأعزاء، ده كان محمد إبراهيم كجام، رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان، حول الموسم الزراعي الحالي في المحلية. وشكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا مرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. ملف الكهرباء طبعا يا جماعة ده الملف الأكثر مساسا بحياة الناس اليومية، واللي شغل الرأي العام في الأيام الفاتت والأكثر تعقيدا في ظل الظروف الحالية نتيجة للأضرار الاستثنائية اللي لحقت بالبنية التحتية واللي سببت في قطوعات تتراوح ما بين 12 إلى 18 ساعة، وتطلعات الناس للحلول الإسعافية والمستدامة بتتوجه الأنظار اليوم نحو الخطوات الأخيرة لوزارة الطاقة، وعلى رأسها دخول البارجة التركية الخدمة لتوليد الكهرباء. مؤخرا أعلنت وزارة الطاقة عن إضافة 100 ميجاوات عبر البارجة الجديدة إلى جانب 50 ميجاوات من محطة أرضية، وعن خطط لرفع القدرة الإنتاجية لتتجاوز 600 ميجاوات بعد اكتمال التأهيل. لكن أمام هذه الأرقام تبرز تساؤلات الشارع، وهي تساؤلات مشروعة حول إنه إلى أي مدى ستنعكس هذه الزيادات على أرض الواقع، وهل يلمس المواطن تحسن حقيقي يغلص ساعات الظلام. وفي ظل تحديات مريضة أخرى من توقف الربط الكهربائي مع أثيوبيا ونقص الوقود وخروج محطات رئيسية للصيانة بسبب ظروف الحرب، هل تعد البارجة التركية دي حل جذري أم مجرد مسكن وقتي للأزمة؟ بعدين ما هي التكلفة الفنية والمدة الزمنية المتوقعة لإعادة الشبكة القومية والربط الأثيوبي إلى وضعهما الطبيعي؟ للنقاش حول هذه المحاور ولتفكيك المشهد الهندسي والاقتصادي لأزمة الطاقة، يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف وزير الطاقة الأسبق المهندس عادل إبراهيم. أهلا بك سعادة الوزير عادل إبراهيم معنا في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا.
3: مرحبا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم.
2: خلينا نبدأ مباشرة من الإعلان الأخير للوزارة حول إضافة 100 ميجاوات من البارجة التركية و50 ميجاوات من المحطة الأرضية، وبرضو نسأل إلى أي مدى يعني ستنعكس هذه الإضافة فعليا على واقع الإمداد، وهل متوقع أنها تنجح في كسر حاجز 18 ساعة من القطاعات اليومية؟
3: بخصوص البارجة في بورت السودان لتوليد الكهرباء، الأخبار التي وردت عقدت وزارة الطاقة ممثلة في شركة توليد الحرارة مع شركة تسمى شركة نواوي، وهي شركة سودانية يملكها أحد رجال الأعمال السودانيين. ولكن تبرز هنا عدة أسئلة وشكوك وريبة كبيرة في مثل هذا الوقت، أنه يدخل موضوع بهذه الطريقة علما

0: إن بأنه لدينا بارية تركية تملكها شركة اسمها شركة زينب التركية، بارية موجودة منذ سنوات كما تعلمون، موجودة ولم تحل المشكلة، وهنالك ملاحظات كثيرة على العقد والتعاقد وطريقة تمديد العقد معها. ثم أنها مكلفة جدا، البارية التركية تكلف البلاد أكثر من 3.5 مليون شهريا، إضافة إلى تكلفة الوقود، الوقود على الحكومة ورسوم هيئة الموانئ تدفعها الحكومة. كما قلت من قبل أن كل المشاريع والعقودات وكل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف، دائما دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله. وقد رأينا من قبل مشروع كوبري شنبات، ما أنفاحت رائحة الفساد تم إلغاؤه. مشروع شركة العسجد مع بنك السودان في نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاؤه. الآن واتوا إلينا بشركة نواوي لكي تحل مشكلة الكهرباء بعقد غريب ومريب. العقد لا يختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه، إنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية، البارية التركية، يعني بنفس التكلفة التي كانت تتحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها تدفعها للبارية الجديدة، يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر، إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة رسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان. تكلفة باهظة وعالية جدا، خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف. وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016، مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز. هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا، ولكنهم يعطلونها ويماطلون ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب 2 توربين فقط بتاعت الكهرباء، كان بإمكانهما حل مشكلة جذرية في شرق السودان وإضافة للشبكة الغومية.
1: وين معلش مقاطعة صغيرة باشمهندس عادل، يعني كيف يتم تعطيله وفي نفس الوقت يعني بيفتشوا بيسعوا للحل من جهة تانية؟ يعني يا ريت توضح النقطة دي.
0: أنا في رأيي القراءة السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها 2 توربين زيمنز، ومحطة قري 3 فيها 3 توربين زيمنز وتشابهات الخمسة، تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني وفي وسط هذه المأساة والحرب.
1: كيف يعني؟
0: يا أخي هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط، سقوط أخلاقي ما بعده سقوط.
1: نعم تفضل.
0: في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة وفساد يستفيدون ويأكلون من أموال الشعب السوداني، تدفع الحكومة من دخلها من وزارة المالية عشرات الملايين شهريا لبارجة تركية مستأجرة، وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة شركة نواوي. وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارجة، أشك جدا. ربما هنالك جهة أخرى تمتلك هذه البارجات، وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارجة كاملة. دعك من هذا، كان يمكن هذه الأموال والوقت الذي ضاع كان ممكن جدا أن ينجز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا، لكنهم لا يريدون ذلك. مجموعة لصوص وغراصنة ما أكثر من ذلك في مثل هذه الظروف، وشعب الشرق السوداني يعاني والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع، وهؤلاء يسرقون. أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان. ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان، وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج.
1: كيف يعني؟
0: يعني ليس هنالك حل إزعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. وهنالك خدعة أيضا مكتوبة في الميديا أنه التوجه نحو الخصخصة، التوجه نحو الخصخصة هو الذي دعاهم إلى إلى إلى إلى هذا النوع من التعاقد. وأنا أفتكر دي استهبال، نوع من استهبال لتمرير الفساد. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز بالكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاز عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات، وحاليا العجز في ما قبل الحرب، قبل الحرب العجز كان في حدود 1500 ميجاوات، هذا كان عجز في الصيف. أسابيع قليلة بعد الدمار والخراب الذي حدث في كل قطاع الكهرباء بسبب الحرب اللعينة هذه، الوزير الحالي ذكر وقال أنه الإنتاج التوليد الحراري حاليا ما بين 10 إلى 18%، وأنا في تقديري 10% فقط عما كان عليه قبل الحرب. بمعنى أنه حاليا قطاع التوليد الحراري معطل أو متوقف تماما، ويحاولون الصيانات هنا وهناك في بعض منها.
1: طيب باشمهندس عادل وزير الطاقة الأسبق، وأنت لازم تتحدث للمستمعين اللي دوبان عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك يعني بعد يعني حديثك عن أسباب الأزمة والخلل الحاصل واتهام البعض بالفساد، يعني برأيك يعني الحل شنو؟ يعني عايزينك في كبسولات صغيرة كده سريعة 1 2 3 تورينا الحل شنو، لأنه حلقتنا أوشكت على النهاية. يعني
0: الحل بهذه الطريقة الفاسدة، طريقة الترقيع وطريقة ادعاء الخصخصة، لن يحل المشكلة إطلاقا. مشكلة حلها واضح جدا، توجه كليا نحو الصيانة كاملة شاملة للمحطات التي خربت والتي دمرت هذه، وبخطة واضحة وصريحة، وهنالك تمويل يكون واضح وصريح. أول الأولويات إكمال محطتي زيمنز في كلانايب بورسودان، وإكمال محطة أجري في الخرطوم بحري في المصفى. هذه أول المشروعات، إضافة إلى إضافة مشاريع أخرى وصيانة الموجود حاليا. ثم هنالك حل آخر أيضا في متناول اليد، هو صيانة الخط ومعدات الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان. هذا الخط موجود من سنوات، وكنا نحصل على مئات الميجاوات من إثيوبيا وحسب الاتفاق الموجود. فالاتفاق موجود والخط موجود، يحتاج صيانة، لكنهم لا يريدون، وأعتقد لأسباب سياسية لا يريدون صيانة هذا الخط. لأخي السياسة ليست هكذا، السياسة مع مصلحتك. يعني كان يمكن جدا مع هذه الظروف صيانة الخط والاتفاق مع أثيوبيا، لأن الاتفاق غير موجود وملزم للطرفين، ملزم لأثيوبيا أيضا، صيانة الخط والحصول على 200 ميجاوات أكثر من البارجتين معا. يعني كان ممكن نحصل من أثيوبيا بالخط الرابط الموجود بصيانة بسيطة، نحصل على أكثر من 200 ميجاوات اللي هو أكثر ما تنتجه البارجة اللعينة الأولانية تركيا والبارجة الجديدة الثانية، لكنهم لا يفكرون، لأن الغراسنة واللصوص دائما لا يفكرون في الاتجاه الصحيح. والله المستعان يا أخي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنجر الأعزاء إلى ختام حلقتنا اللي نحن بنعتبر اليوم حلقة ساخنة مع الباشمهندس عادل إبراهيم وزير الطاقة الأسبق حول مشاكل قطاعات الكهرباء ودخول البارجة الجديدة كواحدة من الحلول التي اتخذتها وزارة الطاقة. ننهي حلقتنا من برنامج لقاء خاص، هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: راديو في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح. بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمتيانا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.

0: لا تميل الكف إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها سنتناول العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على السودان، استنادا على أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية خلال الحرب الجارية في السودان. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية اتهمت السودان في العام الماضي بأنه استخدم أسلحة كيميائية أثناء الحرب الجارية في السودان، وقالت في سنة 2025 بأنها ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدام حكومة السودان أسلحة كيميائية خلال صراع جيش مع قوات الدعم السريع. أخيرا مستمعينا الكرام، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على السودان ودخلت حيز التنفيذ باعتبار أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في الحرب الجارية في السودان. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سنتناول هذا الأمر مع الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني، والذي سألناه ابتداء هل يحق للولايات المتحدة الأمريكية فرض هذه العقوبات؟
2: أرحب من خلالكم بمستمعي راديو دبنجا الأفاضل، وكذلك أحيي يعني إدارة ومعدي ومقدمي برامجها، ويسعدني أن أكون يعني ضيفكم في هذا اليوم. هذا الكلام يستحمل الإجابة بالنفي، ويستحمل الإجابة بالإيجاب. بالنفي، لأنه أي عقوبة مفترض تصدر من مؤسسة دولية وليست مؤسسة عضو في المجتمع الدولي منفردة. يعني في الولايات المتحدة لوحدها لا تستطيع أن تفرض عقوبات وفق القانون الدولي، إلا يكون هذه العقوبات صادرة من مؤسسة دولية وفق قانون أو اتفاقية أو معاهدة دولية. ولكن من جهة أخرى، من يمكن القول إنه الولايات المتحدة هي جزء من المنظومة التي تقوم بحظر استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في الحروب، يعني هي جزء من هذه المنظومة وهي عضو فاعل فيها. كذلك السودان كذلك عضو في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية التي هي في مقرها في لاهاي. السودان عضو اللجنة التنفيذية فيها، وكذلك أمريكا عضو بارز فيها، وبصفتهم ذلك يجوز للولايات المتحدة أن تقوم بدور ذو طابع الدولي بالتعاون مع المنظمة الدولية. فهناك عدد من القوانين الأمريكية المتصلة بعملية مكافحة الأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيماوية. عندهم قانون متصل بمكافحة الإرهاب اسمه قانون مكافحة الإرهاب بالأسلحة البيولوجية، وهذا القانون هو انعكاس لالتزامات الولايات المتحدة الأمريكية بالمواثيق والمعاهدات الدولية المتصلة باستخدام الأسلحة الكيماوية. القانون صدر في 1989. وفي قانون آخر اسمه قانون تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، فده كذلك هو التزام من الولايات المتحدة بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. ولكن هذه القوانين الاثنين أنا ذكرتها هي بتطبق على الأفراد، وهي عندها صفة الطابع الجنائي، سواء هؤلاء الأفراد سواء موجودين داخل أمريكا أو خارجها، ولكن هو قانون ذو طابع جنائي. ولكن القانون الذي فرضته أمريكا وتطبقه كذلك على الدول ليس على الأفراد فقط، هو قانون حظر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحرب. ده قانون بالمقارنة بالقوانين الأمريكية هو قانون أحدث، وهذا القانون قانون أمريكي يطبق على الدول من منظور أمريكي وليس من القانون الدولي. في هذا الموضوع، إنه أمريكا متى ما رأت بأن هنالك دولة ما تقوم باستخدام الأسلحة الكيماوية في الحرب، فإنها من جانبها تقوم بعقوبات تفرضها الولايات المتحدة من جانبها لوحدها، التزام منها مع المجتمع الدولي في أن تحارب هذا الاستخدام السيء للأسلحة في الحرب. من بين العقوبات التي تقوم بها أمريكا هي عقوبات أمريكية محضة، وليست عقوبات تنفذها الدول الأخرى أي دولة أخرى ما بتنفذ هذه العقوبات. من بين هذه العقوبات اللي هي دائما عقوبات معروفة، مثلا عقوبات حظر التعاملات المصرفية والقروض المالية من المؤسسات المالية الأمريكية، كذلك زي تعليق العلاقات الدبلوماسية أو تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية، كذلك مثل قطع المساعدات والتمويل العسكري، وكذلك من العقوبات مثلا حظر تصدير الأسلحة السلع الحساسة والتكنولوجيا المتقدمة. هذه عقوبات تفرضها أمريكا من جانبها والتي يلتزم بها المجتمع الدولي، وبالتالي يمكن أن نقول بأن هذه الولايات المتحدة لوحدها لا تستطيع أن تفرض عقوبات يلتزم بها المجتمع الدولي.
1: مستمعينا الكرام، أيضا توجهنا بالسؤال إلى الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني حول إعلان حكومة السودان بأنها كونت لجنة وطنية للتحقيق في أمر استخدام الأسلحة الكيميائية، وقالت أنه لم يثبت لديها أن هناك استخدام للأسلحة الكيميائية. هذا من جانب. من جانب ثاني، ما هو دور المنظمة الدولية المعنية بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية في هذا الأمر؟
2: يعني بمعنى آخر سؤالك أنه يعني طالما أن هنالك إجراءات متصلة بالتحقيق وتقصي الأمور من بواسطة المنظمة الدولية لحظر، هل يجوز لأمريكا أن تستبق هذه الإجراءات وتقوم بفرض عقوبات؟ هنا أريد أن نقول بعض الشيء. الادعاءات مؤخرا المتصلة باستخدام أسلحة كيماوية في الحرب السودانية بواسطة الجيش السوداني هي في الأساس انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية، التي يعني في مرحلة ما ادعت بأن الجيش السوداني في وقت ما في عام 2024 استخدم غاز الكلور في معركته في مصفات الجيلي، وده بينطبق عليه التعريف بتاع استخدام الأسلحة الكيماوية بحسب التفسير الأمريكي، وبالتالي طالبت أمريكا بإجراء تحقيق، طالبت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية بإجراء التحقيق في هذا الادعاء، إلا أن حكومة السودان رفضت هذا الادعاء ورفضت كذلك أو عملت لجنة وطنية، وهذه اللجنة توصلت إلى أنه هذه ليست هنالك أي أدلة كافية بأن السودان الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية. ولكن المنظمة الدولية والدول الأعضاء لديها تجارب وكذا يعني في العراق وفي إيران وفي غيرها، ووصلت أنه نستطيع أن نقول أنه السوابق في هذا الجانب تقول بأنه أعمال اللجان الوطنية في التقصي حول استخدام الأسلحة الكيماوية لا تغني عن إرسال فريق تحقيق مستقل وإنتاج تقرير فني من خبراء من دول متعددة بتخصصات دقيقة لإثبات أو نفي استخدام الأسلحة الكيماوية. وبالتالي رفض السودان وكذلك الظروف المحيطة عدم إمكانية إرسال جعلت بأن هنالك لكأنما هنالك التزام قانوني وأخلاقي بأن يتم معاقبة هذه، لا سيما كما أنا قلت إنه أمريكا عندما تفرض عقوبات لا تفرضها بوصفها مؤسسة دولية، وليست ملزمة الدول الأعضاء في المنظومة الدولية أن تطبق هذه العقوبات، ولكنها هي عقوبات أمريكية بتطبق من الجانب الأمريكي. كما ذكرنا إن أمريكا عندها قانون بيجز لها بأنها تعاقب الدول من طرف واحد إذا ثبت بأن هذه الدول تستخدم الأسلحة الكيماوية.
1: كذلك مستمعينا الكرام، سألنا الدكتور سامي عبد الحليم حول ما إذا كانت هناك سوابق بأن فرضت أمريكا عقوبات استنادا على مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية على أي دولة من الدول، وهل هذه العقوبات التي فرضتها أمريكا على السودان ستلتزم بتطبيقها المؤسسات الدولية وكذلك الدول؟
2: نستطيع أن نرصد السلوك الأمريكي تجاه العمل الخاص بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ودي شفناها نحن في التجارب يعني عالمية كبيرة وفي وقت ليس ببعيد، وبالتالي من السهل استحضارها في أي نقاش. يعني أمريكا دولة يعني مهمة في المجتمع الدولي ولها تأثير كبير لا سيما أن عندها حضور كبير في المنظمات الدولية المؤثرة، كذلك لها وزن سياسي. هذه المعطيات تجعل بعض المرات أن المنظمات تستمع لأمريكا بأذن صاغية أكثر ما تستمع لبعض الدول الأخرى، من واقع أنها لها وزنها ولها وجودها وحضورها في الفضاء الدولي وكذلك في عمل المنظمة المعنية وهكذا. وهذا الأمر ينطبق على منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. المنظمة نفسها قانونها يعطي للدول الأعضاء الحق في أنهم يطلبوا من المنظمة بإجراء تفتيش مفاجئ خاص باستخدام الأسلحة الكيماوية في أي بلد. وهذا ما طلبته الولايات المتحدة الأمريكية من المنظمة فيما يخص الحالة السودانية. وكذلك يحق للدول الأطراف بما فيها أمريكا إن هي تجمع الأدلة التي بحوزتها وتقدم البيانات والأدلة التي تساعد المنظمة في كشف أو تدعيم ادعاءاتها بأن هنالك استخدام للأسلحة الكيماوية اللي في أغراض الحرب يعني. وهذا أيضا ما تقوم بعمله الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تثبت هذا الأمر بأكثر من طريقة، وتطلب من حكومة السودان بأن تتعاون مع فرق تقصي الحقائق وغير ذلك من أمور. ولكن لا يجوز لأمريكا أن تفرض على أي منظمة دولية أن تفرض هذه المنظمة عقوبات على السودان، مثل منع القروض ووقف التعاملات مع المؤسسات الدولية لا سيما المؤسسات الدولية المالية. فأشخاص القانون الدولي زي الدول المنظمات لا يجوز لأمريكا أن تفرض على دولة مثلا الدولة السعودية أو الهند أن تتعامل أو أن تعطي قروض للسودان، لأن هذه العقوبات ليست هي عقوبات للطابع دولي، إنما هي عقوبات أمريكية. ولكن في الواقع العملي كما ذكرت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بنفوذ كبير ولها وجود كبير جدا في المنظمات الدولية، وهذا الوجود له مؤثر، وكذلك أمريكا لها حلفاء ولها أصدقاء، وبالتالي هذه التحالفات الكبيرة تجعل لأمريكا وزن في أي مؤسسة دولية. وبالتالي القول بأنه منع التعامل مع أو إعطاء قروض، هذا الأمر يجعل بأن المنظمات التي لا تتعاون مع أمريكا في هذا الجانب أمريكا قد تنظر أنها ليست متعاونة مع أمريكا. وعدد من المؤسسات الدولية لها تجارب بأنها فيما يتصل بالشأن السوداني أنه أمريكا فرضت عقوبات وقالت بأنه كل من لا يلتزم بهذه العقوبات لا تسمح له بأنه يمارس أنشطة تجارية في أمريكا. وبالتالي لو إذا اكتشف هذا اكتشفت أمريكا بأن مؤسسة معينة تتعامل مع السودان وهذه المؤسسة تتعامل لديها وجود في أمريكا، فإنها تخضع للقانون الأمريكي وبالتالي تخضع للعقوبات الأمريكية. هذه هي الأمور، فيها جوانب فنية لا بد إنه الناس ينظروا لها بشكل أكثر شمولي، ولا يكفي الكلام عنها بطريقة مبتسرة وسريعة وهكذا.
1: وفي الختام مستمعينا الكرام، سألنا أيضا الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني عن حق السودان في مناهضة هذه العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عليه، وكيف يكون ذلك؟
2: طبعا يجوز له أن يفعل هذا على أكثر من مستوى، وإنما المستوى الأكثر ظهورا ووضوحا هو أن السودان متى ما تضرر من سلوك أي دولة بصورة غير تضرر غير قانوني وغير مبرر، يجوز للسودان أن يطلب من محكمة العدل الدولية أن تطلب منها أن تقرر بأن هذه الإجراءات التي تقوم بها أي دولة إن كان ضد السودان هي إجراءات غير لا تتفق مع القانون الدولي وتهدد مصالح السودان وكذلك تهدد أمن واستقرار وسلامة السودان والسودانيين. وهذا الباب مفتوح، والأخصائيين في القانون الدولي يمكن لهم أن ينجزوا دفعات أو ادعاءات قانونية لها سندها وهكذا. ولكن هذه الأمور كذلك مرتبطة بالتأويلات السياسية، وإلى أي مدى السودان سيستفيد من هذه الدعوة وإلى أي مدى سيتضرر منها إلى آخره من أمور. وكما نرى نحن في المشهد السياسي الدولي العام بأن أمريكا هي دولة في الوقت الراهن هي بتتمتع بنفوذ يعني يعطيها صفة أنها بتمثل أحادية قطبية تستطيع أن تتصرف بشكل كبير بصورة فردية إذا حتى تعطلت المؤسسات الدولية في اتخاذ بعض الإجراءات في أنها تقوم به بصورة فردية مستفيدة من موقعها الدولي كأكبر قوة دولية من حيث الاقتصاد ومن حيث النفوذ السياسي ومن حيث كذلك القوى العسكرية وغير ذلك من اعتبارات تعطي أمريكا علوية وعلى بعض المنظمات أو أشخاص القانون الدولي.
1: شكرا جزيلا دكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني، كنت معنا في راديو دبنجا برنامج في الميزان.
2: جزيل الشكر، واتمنى انه تكون هذه المداخلة مفيدة، اتمنى انه التقي دائما بمستمعي وادارة راديو دبنجا، وشكرا جزيلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة اخرى لكم مني اطيب التحايا.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نتناول في حلقة اليوم قضية أصبحت تمس آلاف الطلاب السودانيين وهي التعليم الجامعي عبر الإنترنت في ظل استمرار الحرب في السودان. فبعد أكثر من 3 أعوام من النزاع وجدت العديد من الجامعات نفسها مضطرة للجوء إلى التعليم الإلكتروني لضمان استمرار العملية التعليمية، بينما يواجه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس تحديات متعددة. فما مدى نجاح تجربة التعليم الجامعي الإلكتروني في السودان؟ وما أبرز التحديات التي تواجه الطلاب والأساتذة؟ وهل يمكن أن يشكل هذا النمط من التعليم بديلاً مستقبلياً؟ أم إنه مجرد حل مؤقت فرضته الحرب؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الطلبة وأساتذة الجامعات للاستماع إلى آرائهم وتجاربهم والوقوف على واقع التعليم الجامعي عبر الإنترنت وما يتطلبه من حلول لضمان حق الطلاب في مواصلة تعليمهم. نتابع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم نبيل خالد آدم صالح، جامعة نيالة، كلية الاقتصاد والدراسات التجارية، تخصص بنوك وتمويل، السنة الرابعة. الدراسة أونلاين مهما كان ما بتغطي الدراسة حضوريا، مهما كان في حاجات بتفوت عليك، في حاجات انت بتحتاج مثلا تسأل عنها تاني، ما بتلاقي الأساتذة ما متوفرين الزمن كله، يعني حرفيا إحنا بس بنلقى مثلا الدكتور منزل الكورس لكن إحنا لا تواصلنا مع الدكتور، لا نقدر نسأل السؤال الفلاني. يعني أنت مرخص كامل أو كورس كامل بين يدينك أنت تحديدا، وانت ما قادر تفهم دي الطريقة دي كيف، الحاجة دي كيف، يعني محتاج زول يفهمك مهما اي صح. احنا في السنة الرابعة السنة الاخيرة، بس برضو ما زي لما انت تكون حضوريا قاعد يعني. فانا شايفة انه دي مشكلة، وانا ما شايفة انه ده حل الدراسة اونلاين. يعني ممكن كان تكون في ظل الذروة، في ظل الظروف اللي كانت في البداية الظروف الصعبة، لكن أنا شايفة مدام إنه في حتات بقت آمنة وهنا الناس تلجأ لإنه تفتح المقرات وكده، لأنه مهما كان ما حيغطي. والمشكلة الثانية إنه الامتحانات برضو تبعنا إحنا حتكون أونلاين، فما عارفة ما حصل إحنا ولا اختبار واحد ما عملناه أونلاين، فما عارفة حيكون كيف يعني.
3: أهلا وسهلا، أنا مرام بدر الدين، طالبة بكلية الصيدلة جامعة الخرطوم. وبعد الحرب زي آلاف الطلاب السودانيين لقيت نفسي مضطرة أكمل تعليمي بطريقة مختلفة تماما عبر الإنترنت، ولكن أنا شخصيا تجربتي كانت إيجابية مع التعليم الأونلاين. ومن الحاجات اللي خلت التجربة دي إيجابية إنه المحاضرات كانت متوفرة في أي وقت، فلو الظروف مثلا ما ساعدتني أحضر في وقت معين كنت بقدر أرجع للمحاضرة بعدين، ولو في جزئية ما فهمتها بقدر أسمع شرح الدكتور مرة واثنين وثلاثة بدون أي مشكلة. فشايفة أن التعليم الإلكتروني أدى الطالب مرونة أكبر في الوصول للمحاضرة، في مراجعتها بالطريقة اللي بتناسبه. ولكن بالنسبة لي يعني حتى المرونة ما أكبر ميزة، أكبر ميزة أنه الدراسة ما وقفت. يعني في ظل الحرب الدراسة الحضورية أصلا ما كانت خيار، في مشاكل أمنية، في طلاب توزعوا داخل السودان وخارجه، في أسر ظروفها تغيرت بالكامل. يعني الحرب ما أثرت على الجامعات بس، هي أثرت على حياة الناس كلها. في طلاب يعني بيقوا مسؤولين من أسرهم، في ناس اضطروا ينزحوا أو يشتغلوا أو يغيروا مكان سكنهم أكثر من مرة. ففي الظروف دي صعب شديد إنه نتوقع الحياة تستمر بنفس الطريقة القديمة. عشان كده أنا بشوف إن التعليم الأونلاين كان الحل الأمثل في المرحلة دي، لأنه حافظ على استمرارية التعليم، ودي أهم حاجة مفترض الناس تركز عليها. خلى الناس أو خلى الطلاب يواصلوا مشوارهم الأكاديمي بدل ما تضيع عليهم سنوات طويلة وهم منتظرين الحرب تقف. طبعا التجربة أكيد ما كانت مثالية للكل، يعني في طلاب واجهوا مشاكل إذا كان في الإنترنت، في الكهرباء، في الأجهزة، يعني دي كلها تحديات حقيقية يعني ما أعتقد في زول بيقدر ينكرها. ولكن رغم كل ده بعتقد أنه فرصة مواصلة الدراسة كان أفضل من توقفه تماما. ولكن برضو أنا بشوف أنه التعليم الأونلاين ما بديل دائم للتعليم الحضوري، خاصة في التخصصات العملية والطبية زي الصيدلة، في معامل، في غيره. ولكن في الظروف الحالية ومع استمرار الحرب، بؤمن تماماً إنه هو الحل الأكثر واقعية والأقرب لحماية مستقبل الطلاب.
4: السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالب أحمد ياسر صلاح، بدرس في جامعة المستقبل السودان، حاليا في السمستر السادس وداخل السمستر السابع إن شاء الله. صراحة من تجربتي الخاصة، الدراسة الأونلاين ما مفيدة، هي يعني ممكن يكون فيها حاجات بسيطة مفيدة، بس عموما هي ما مفيدة في أسباب كثيرة. أولا لأنه نحن لاجئين، لجأنا إلى دولة يوغندا، جميع الناس أو ما جميعهم يعني جزء كبير منهم طلعوا من السودان يعني ونزحوا للولايات، وما شالوا معهم يعني مثلا الأجهزة حقتهم أو كده، فدي واحدة من المشاكل. وتاني حاجة الظروف الاقتصادية بتاعت الأسرة، سواء كان إلى أجهزة أو الانترنت أو الواي فاي، يعني هسه مع غلاء الأسعار حياتي بقت مكلفة شوية. يعني أنا يعني بفضل الدراسة تكون حضوري، عشان يعني إحنا كنا متهيئين من زمان وإحنا صغار بنسمع إنه حياة الجامعة حياة جميلة ويعني فيها تجارب كتير وكذا، وللأسف يعني ما قدرنا نعيش التجربة دي يعني كان فرصتنا الوحيدة، و للأسف يعني مع الظروف بتاعت الحرب. فيعني أنا بفضل إنه أو بتمنى يعني إنه الحرب دي تجيف والناس تضيع ونكمل ما فضل من الدراسة، عشان نعيش الحياة الجامعية. والحياة الجامعية دي يعني إنه الناس بتكتسب يعني خبرات وبتكون صداقات يعني في الجامعة ومعارف، ويعني دي الحاجة الأفضل.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالبة في طالبة في كلية الهندسة. بالنسبة للسؤال، نحن درسنا أونلاين لمدة حوالي سنتين بسبب ظروف الحرب وتوقف الدراسة الحضوري. هي كانت تجربة فيها إيجابيات وفيها سلبيات. الإيجابيات إنه نحن ساعدنا في إنه يعني نواصل التعليم ومضي علينا سنواتنا الدراسية، لكن في نفس الوقت من التحديات والسلبيات والمشاكل يعني واجهتنا اللي هو ضعف النت وانقطاع الكهرباء وعدم توفر الأجهزة المناسبة، خاصة اللي هي كانت في فترة النزوح طبعا، بالإضافة لأنه بعض المواد العملية خاصة أنه تخصصنا 70% عملي أكثر من النظري، كان صعب أنها تدرس بنفس الكفاءة حضوريين، يعني أونلاين ما كانت بتدرس بنفس الكفاءة. عشان كده أقدر أقول إنه التعليم أونلاين كان هو حل في الظروف دي، لكن ما كان بيغنينا بشكل كامل عن الدراسة الحضورية. وشكرا.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نبع عثمان محمد أحمد عمر، طالبة في كلية الصيدلة جامعة الخرطوم. بالنسبة لي تجربة التعليم عن بعد صراحة ما كانت أحسن حاجة. أنا بفضل يعني إنه ناخد محاضراتنا في الكلية، بالنسبة لي يعني بفهم أحسن، براجع أول بأول، الموضوع ما بتراكم علي، بكون متذكرة المحاضرة، فبالتالي لما أي أقراها ما بكون في مجهود، بالذات في امتحاناتي الأخيرة عشان كان يعني درسنا سنة رابعة دي كلها أونلاين، فعانيت شديد صراحة لأنه المحاضرة إلا أذاكرة كم مرة وإلا يعني أشوف شروحات برا من النت وكده. فبالنسبة لي يعني ما كان أحسن خيار. أنا بالنسبة لي بفضل إنه التعليم ياهو وجها لوجه يعني.
7: السلام عليكم. والله التعليم الجامعي الأونلاين يعني أنا ما شايفه إنه حل، هو حل مؤقت لكن ليس حل يعني يعتمد للآخر، بحيث إنه في ناس ما بتقدر بتركز يعني حاجة لما تكون في التلفون كده بتشغلها حاجات تانية. فالحاجة الحضورية لها أثر طبعا أحسن من لما تكون في الهاتف. ممكن تكون حاجات مقتطفات ما المقرر كله ممكن تكون هنا، لكن ده ما حل نهائي ولا حل جذري، دي من وجهة نظري أنا.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضحى علي بابكر الزين، طالبة بكلية الآداب قسمي الإعلام وعلوم المعلومات والمكتبات المستوى الرابع جامعة الخرطوم. حقيقي لما حصلت الحرب كنت زي أي طالب وطالبة، حسيت إنه مستقبلنا الدراسي فيه غموض كبير جدا، لكن برغم المخاوف دي الدراسة الأونلاين قدرت أثبتت لي إيجابيات كثيرة. دي كان منها عمل الوقت الأوفر للدراسة، إضافة لأني اكتسبت مهارات جديدة كانت بالنسبة لي متمثلة في أني كيف أعمل سيرش للمعلومات بطرق متعددة، والطرق دي كانت متاحة لي طول الوقت وكانت أقرب لأنها هي تكون سيلف إديوكيشن. لكن مقابل كل هذه الإيجابيات اتحرمت من ناحية الاستفادة من خبرات الدكاترة وبروفاتنا في الكلية والنقاشات المباشرة اللي كان متبادلة أثناء المحاضرات بين الزملاء والدكاترة، كذلك مساعدتنا نحن كزملاء في الدراسة وتغطية النواقص. من ناحية تانية أضاف لي فقد الجانب العملي اللي كان له أثر كبير جدا في فهم الكورسات أكثر من الجانب النظري. أما من الناحية الثقافية والاجتماعية ودي كانت متمثلة في فقدان الجانب الاجتماعي والنشاطات الثقافية اللي كان معروفة بها جامعة الخرطوم وتحديدا كلية الآداب، حقيقة دي كانت من أصعب التحديات اللي واجهتنا خلال دراستي الأونلاين، لأن عموما الحياة الجامعية هي ما بس جانب أكاديمي بحت، ما هي بس قراية وامتحانات ومحاضرات، بل هي كمان علاقات اجتماعية وتبادلات ثقافية وذكريات جميلة بتفضل مدى العمر.
1: دي كانت تجارب وآراء مجموعة من الطلبة في جامعات سودانية مختلفة حول التعليم أونلاين، ومنها ننتقل إلى أحد الأساتذة الذين خاضوا هذه التجربة ونسمع بكل شنو. أهلا ومرحبا بك في البرنامج.
9: بالنسبة للتدريس أونلاين، نحن طبعا 3 سنوات دي كلها يعني بعد 4 شهور تقريبا أو 5 شهور من بداية الحرب، نحن بجامعة الخرطوم كنا بدأنا يعني في البداية كان أشبه بالتعليم عن بعد يعني اللي هو عبر الواتساب، يرسل المحاضرات، يرسل تسجيل صوتي، يتناقش مع الطلبة كده. إذا عندنا مراجع الوقت ده كانت قليلة لكن كنا بنرسلها. القصة بتاعت التعليم أونلاين دي العالم كله يعني استفاد من الحاجة دي، يعني ما فيها مشكلة خاصة في ظروف زي دي. يعني افتكر في دول كثيره كان ايام القفل بتاع الكورونا طوالي اشتروا منصات وطوالي دوروا شغل. المنصات المدفوعه القيمه دي بتمكنك يعني انك اللي هي فيها حاجه اسمها بلاك بورد بترفع الشغل للطلبه، بيكون اي طالب عنده حساب حضوريا بيكون موجود معك وممكن يشاهدك انت في فيديو وانت تشاهده في فيديو، تقدر تأخذ الحضور والغياب ويعني بيشاركوك. فهمتي؟ يعني أنا كنت بقعد مع أولادي في الهناي بشغله هناي بكون قاعد معهم، يعني الأستاذ بيسأل والطالب يجيب لازم يفتح المايك ويوري صورته ويجيب وكذا ويشتغل الشغل يرسلوه نصور الرسل للأستاذ. الحاجة دي إحنا ما يتوفرت لنا لأنه ما عندنا حكومة بتدفع قروش لحاجات زي دي ولا عندها علاقات بالمجتمع الدولي المهتم بالقصة تحت التعليم دي عشان كان يقدر على الأقل يوفر منصات للجامعات دي. ففي النهاية المهم إحنا جبنا حاجة منصة كده مجانية بتنزل فيها الدرس بتاعك وتعمل، لكن ما بتلاقي الطالب إلا عبر جوجل ميت. المشكلة اللي كان واجهت الأساتذة خاصة الداخل السودان الموضوع بتاعت توفر النت ده كان مشكلة للطالب وللأستاذ خاصة الناس جوا السودان، دي كان فيها إشكالية كبيرة يعني صراحة، لأنه في مناطق كثيرة ما كان فيها نت، وإلى الآن في مشاكل كثيرة لسه في النت لأنه الشبكة ما يعني ما بالجودة النت. بالإضافة لأن طبعا إنه التكلفة ذاتها بتاعت النت يعني منو كان الناس الأساتذة دي كان بيدفعوا من جيبهم النت، يعني ما في جامعة بتدفع لهم والناس مشت الأمور يعني على الرغم من إنه أنا مرات يعني المحاضرة بتاعتي عندك كم 30 طالب كم 20 طالب يعني ممكن يخشوا لي 10 11 12 طالب، والباقيين انا عارف ظروفهم. يعني الواحد ممكن يرجع عليك بعد فتره يقول لك والله انا ما في حته ما فيها نت، او وقت المحاضره ده ما بقدر امشي حته بتاعت النت الشبكه له. فدي من المشاكل اللي واجهت الناس يعني. لكن عموما التجربه اثبتت انه الناس قادره انه تقطع شوط في المجال ده يعني. الشيء الثاني انه الناس ممكن تستفيد من التعليم الالكتروني ده يعني. حتى في اجواء السلم وكذا الناس ممكن تستفيد. العالم الان كله شغال بالتقنيات دي يعني. انا افتكر التجربه بالنسبه لنا كانت جديده، ورغم الصعاب الناس اتاقلمت معها. طبعا واحده برضو من مشاكل التجربه اللي هو التدريب بالنسبة للطالب وبالنسبة للأستاذ يعني. يعني طالب عشان تفتح له حساب في المنصة لازم يكون عنده يوزر نيم، ويعرف كيف يخش وكيف يفتح وكيف يرفع الواجبات بتاعته وكيف يسجل حضوره. دي كلها الأستاذ برضو محتاج إنه يكون عنده يوزر نيم باسورد، ويكون عنده يعني يعرف كيف يدرب على إنه هو كيف يرفع المحاضرات بتاعته، وإذا عنده مراجع عايز يرفعها برضو يرفعها كيف، وكيف يقيم الواجبات وكيف يأخذ الحضور. دي كلها ده شغل في منصات زي ما قلت لك متقدمة جدا يعني. فالحاصل إنه يعني التجربة إحنا زي ما قلوا خدناها بالطريقة الصعبة يعني. يبقى السؤال في في في ظل الظروف الراهنة، لأنه هسي لو قلنا إنه الدراسة حضورية، صراحة الطلبة والأساتذة ذاتهم ما بيقدروا على النفقات بتاعت المواصلات. يعني ما نفتكر إنه لو سألت أي زول إنه تكلفة المشوار من أم درمان إلى جامعة الخرطوم وبالعكس معاه وجبة فطور بيتكلف كم في اليوم؟ الكلام ده الطالب ده هل بيقدر عليهم ولي أمره حاول بيقدر عليهم؟ ده بيبقى السؤال.
1: مستمعين الأفاضل، كانت تلك شهادة أحد أساتذة الجامعات السودانية الذي خاض تجربة التدريس عبر الإنترنت، وتحدث لنا عن تجربته إلى جانب أبرز التحديات التي واجهت العملية التعليمية في ظل هذا النمط من التعليم. نتقدم لكم بجزيل الشكر ضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة وأسروا النقاش بآرائهم وتجاربهم، كما نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم بخير وعافية.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها سنتناول العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على السودان، استنادا على أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية خلال الحرب الجارية في السودان. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية اتهمت السودان في العام الماضي بأنه استخدم أسلحة كيميائية أثناء الحرب الجارية في السودان، وقالت في سنة 2025 بأنها ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدام حكومة السودان أسلحة كيميائية خلال صراع جيش مع قوات الدعم السريع. أخيرا مستمعينا الكرام، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على السودان ودخلت حيز التنفيذ، باعتبار أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في الحرب الجارية في السودان. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سنتناول هذا الأمر مع الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني، والذي سألناه ابتداء هل يحق للولايات المتحدة الأمريكية فرض هذه العقوبات؟
2: أرحب من خلالكم بمستمعي راديو دبنجا الأفاضل، وكذلك حي يعني اداره ومعدي ومقدمي برامجه، ويسعدني ان اكون يعني ضيفكم في هذا اليوم. هذا الكلام يستحمل الاجابه بالنفي، ويستحمل الاجابه بالايجاب. بالنفي، لانه اي عقوبه مفترض تصدر من مؤسسه دوليه وليست مؤسسه عضو في المجتمع الدولي منفرده. يعني في الولايات المتحدة لوحدها لا تستطيع أن تفرض عقوبات وفق القانون الدولي، إلا يكون هذه العقوبات صادرة من مؤسسة دولية وفق قانون أو اتفاقية أو معاهدة دولية. ولكن من جهة أخرى، من يمكن القول أن الولايات المتحدة هي جزء من المنظومة التي تقوم بحظر استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في الحروب، يعني هي جزء من هذه المنظومة وهي عضو فاعل فيها. كذلك السودان كذلك عضو في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية التي هي في مقرها في لاهاي. السودان عضو اللجنة التنفيذية فيها، وكذلك أمريكا عضو بارز فيها، وبصفتهم ذلك يجوز للولايات المتحدة أن تقوم بدور ذو طابع الدولي بالتعاون مع المنظمة الدولية. فهناك عدد من القوانين الأمريكية المتصلة بعملية مكافحة الأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيماوية. عندهم قانون متصل بمكافحة الإرهاب اسمه قانون مكافحة الإرهاب بالأسلحة البيولوجية، وهذا القانون هو انعكاس لالتزامات الولايات المتحدة الأمريكية بالمواثيق والمعاهدات الدولية المتصلة باستخدام الأسلحة الكيماوية. القانون صدر في 1989، وفي قانون آخر اسمه قانون تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، فده كذلك هو التزام من الولايات المتحدة بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. ولكن هذه القوانين الاثنين أنا ذكرتها هي بتطبق على الأفراد، وهي عندها صفة الطابع الجنائي، سواء هؤلاء الأفراد سواء موجودين داخل أمريكا أو خارجها، ولكن هو قانون ذو طابع جنائي. ولكن القانون الذي فرضته أمريكا وتطبقه كذلك على الدول ليس على الأفراد فقط، هو قانون حظر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحرب. ده قانون بالمقارنة بالقوانين الأمريكية هو قانون أحدث، وهذا القانون قانون أمريكي يطبق على الدول من منظور أمريكي وليس من القانون الدولي. في هذا الموضوع، إنه أمريكا متى ما رأت بأن هنالك دولة ما تقوم باستخدام الأسلحة

0: الأسلحة الكيماوية في الحرب، فإنها من جانبها تقوم بعقوبات تفرضها الولايات المتحدة من جانبها لوحدها، التزام منها مع المجتمع الدولي في أن تحارب هذا الاستخدام السيء للأسلحة في الحرب. من بين العقوبات التي تقوم بها أمريكا هي عقوبات أمريكية محضة وليست عقوبات تنفذها الدول الأخرى. أي دولة أخرى ما بتنفذ هذه العقوبات. من بين هذه العقوبات اللي هي دائما عقوبات معروفة، مثلا عقوبات حظر التعاملات المصرفية والقروض المالية من المؤسسات المالية الأمريكية، كذلك زي تعليق العلاقات الدبلوماسية أو تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية، وكذلك مثل قطع المساعدات والتمويل العسكري، وكذلك من العقوبات مثلا حظر تصدير الأسلحة السلع الحساسة والتكنولوجيا المتقدمة. هذه عقوبات تفرضها أمريكا من جانبها والتي يلتزم بها المجتمع الدولي، وبالتالي يمكن أن نقول بأن هذه الولايات المتحدة لوحدها لا تستطيع أن تفرض عقوبات يلتزم بها المجتمع الدولي.
1: مستمعينا الكرام، أيضا توجهنا بالسؤال إلى الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني حول إعلان حكومة السودان بأنها كونت لجنة وطنية للتحقيق في أمر استخدام الأسلحة الكيميائية، وقالت أنه لم يثبت لديها أن هناك استخدام للأسلحة الكيميائية. هذا من جانب. من جانب ثاني، ما هو دور المنظمة الدولية المعنية بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية في هذا الأمر؟
0: يعني بمعنى آخر سؤالك أنه يعني طالما أن هنالك إجراءات متصلة بالتحقيق وتقصي الأمور من بواسطة المنظمة الدولية لحظر، هل يجوز لأمريكا أن تستبق هذه الإجراءات وتقوم بفرض عقوبات؟ هنا أريد أن نقول بعض الشيء. الادعاءات مؤخرا المتصلة باستخدام أسلحة كيماوية في الحرب السودانية بواسطة الجيش السوداني هي في الأساس انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية، التي يعني في مرحلة ما ادعت بأن الجيش السوداني في وقت ما في عام 2024 استخدم غاز الكلور في معركته في مصفات الجيلي، وده بينطبق عليه التعريف بتاع استخدام الأسلحة الكيماوية بحسب التفسير الأمريكي، وبالتالي طالبت أمريكا بإجراء تحقيق، طالبت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية بإجراء تحقيق في هذا الادعاء، إلا أن حكومة السودان رفضت هذا الادعاء ورفضت كذلك أو عملت لجنة وطنية، وهذه اللجنة وصلت إلى أن هذه ليست هنالك أي أدلة كافية بأن السودان جيش السودان يستخدم أسلحة كيماوية. ولكن المنظمة الدولية والدول الأعضاء لديها تجارب وكذا يعني في العراق وفي إيران وفي غيرها، ووصلت أننا نستطيع أن نقول أنه السوابق في هذا الجانب تقول بأنه أعمال اللجان الوطنية في التقصي حول استخدام الأسلحة الكيماوية لا تغني عن إرسال فريق تحقيق مستقل وإنتاج تقرير فني من خبراء من دول متعددة بتخصصات دقيقة لإثبات أو نفي استخدام الأسلحة الكيماوية. وبالتالي رفض السودان وكذلك الظروف المحيطة عدم إمكانية إرسال جعلت بأن هنالك لكأنما هنالك التزام قانوني وأخلاقي بأن يتم معاقبة هذه، لا سيما كما أنا قلت إنه أمريكا عندما تفرض عقوبات لا تفرضها بوصفها مؤسسة دولية، وليست ملزمة الدول الأعضاء في المنظومة الدولية أن تطبق هذه العقوبات، ولكنها هي عقوبات أمريكية بتطبق من الجانب الأمريكي. كما ذكرنا إن أمريكا عندها قانون بيجز لها بأنها تعاقب الدول من طرف واحد إذا ثبت بأن هذه الدول تستخدم الأسلحة الكيماوية.
1: كذلك مستمعينا الكرام، سألنا الدكتور سامي عبد الحليم حول ما إذا كانت هناك سوابق بأن فرضت أمريكا عقوبات استنادا على مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية على أي دولة من الدول، وهل هذه العقوبات التي فرضتها أمريكا على السودان ستلتزم بتطبيقها المؤسسات الدولية وكذلك الدول؟
0: نستطيع أن نرصد السلوك الأمريكي تجاه العمل الخاص بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ودي شفناها نحن في التجارب يعني عالمية كبيرة وفي وقت ليس ببعيد، وبالتالي من السهل استحضارها في أي نقاش. يعني أمريكا دولة يعني مهمة في المجتمع الدولي ولها تأثير كبير، لا سيما عندها حضور كبير في المنظمات الدولية المؤثرة، كذلك لها وزن سياسي. هذه المعطيات تجعل بعض المرات أن المنظمات تستمع لأمريكا بأذن صاغية أكثر ما تستمع لبعض الدول الأخرى، من واقع أنها لها وزنها ولها وجودها وحضورها في الفضاء الدولي وكذلك في عمل المنظمة المعنية وهكذا. وهذا الأمر ينطبق على منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. المنظمة نفسها قانونها يعطي للدول الأعضاء الحق في أنهم يطلبوا من المنظمة بإجراء تفتيش مفاجئ خاص باستخدام الأسلحة الكيماوية في أي بلد، وهذا ما طلبته الولايات المتحدة الأمريكية من المنظمة فيما يخص الحالة السودانية. وكذلك يحق للدول الأطراف بما فيها أمريكا إن هي تجمع الأدلة التي بحوزتها وتقدم البيانات والأدلة التي تساعد المنظمة في كشف أو تدعيم ادعاءاتها بأن هنالك استخدام للأسلحة الكيماوية اللي في أغراض الحرب يعني. وهذا أيضا ما تقوم بعمله الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تثبت هذا الأمر بأكثر من طريقة، وتطلب من حكومة السودان بأن تتعاون مع فرق تقصي الحقائق وغير ذلك من أمور. ولكن لا يجوز لأمريكا أن تفرض على أي منظمة دولية أن تفرض هذه المنظمة عقوبات على السودان، مثل منع القروض ووقف التعاملات مع المؤسسات الدولية لا سيما المؤسسات الدولية المالية. فأشخاص القانون الدولي زي الدول المنظمات لا يجوز لأمريكا أن تفرض على دولة مثلا الدولة السعودية أو الهند أن تتعامل أو أن تعطي قروض للسودان، لأن هذه العقوبات ليست هي عقوبات ذات طابع دولي، إنما هي عقوبات أمريكية. ولكن في الواقع العملي كما ذكرت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بنفوذ كبير ولها وجود كبير جدا في المنظمات الدولية، وهذا الوجود له مؤثر، وكذلك أمريكا لها حلفاء ولها أصدقاء، وبالتالي هذه التحالفات الكبيرة تجعل لأمريكا وزن في أي مؤسسة دولية. وبالتالي القول بأنه منع التعامل مع أو إعطاء قروض، هذا الأمر يجعل بأن المنظمات التي لا تتعاون مع أمريكا في هذا الجانب أمريكا قد تنظر أنها ليست متعاونة مع أمريكا. وعدد من المؤسسات الدولية لها تجارب بأنها فيما يتصل بالشأن السوداني أن أمريكا فرضت عقوبات وقالت بأن كل من لا يلتزم بهذه العقوبات لا تسمح له بأنه يمارس أنشطة تجارية في أمريكا. وبالتالي لو إذا اكتشف هذا اكتشفت أمريكا بأن مؤسسة معينة تتعامل مع السودان وهذه المؤسسة لديها وجود في أمريكا، فإنها تخضع للقانون الأمريكي وبالتالي تخضع للعقوبات الأمريكية. هذه هي الأمور فيها جوانب فنية لا بد أنه الناس ينظروا لها بشكل أكثر شمولي، ولا يكفي الكلام عنها بطريقة مبتسرة وسريعة وهكذا.
1: وفي الختام مستمعينا الكرام، سألنا أيضا الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني عن حق السودان في مناهضة هذه العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عليه، وكيف يكون ذلك؟
0: طبعا يجوز له أن يفعل هذا على أكثر من مستوى، وإنما المستوى الأكثر ظهورا ووضوحا هو أن السودان متى ما تضرر من سلوك أي دولة بصورة غير تضرر غير قانوني وغير مبرر، يجوز للسودان أن يطلب من محكمة العدل الدولية أن تطلب منها أن تقرر بأن هذه الإجراءات التي تقوم بها أي دولة إن كان ضد السودان هي إجراءات غير لا تتفق مع القانون الدولي وتهدد مصالح السودان وكذلك تهدد أمن واستقرار وسلامة السودان والسودانيين. وهذا الباب مفتوح، والأخصائيين في القانون الدولي يمكن لهم أن ينجزوا دفعات أو ادعاءات قانونية لها سندها وهكذا. ولكن هذه الأمور كذلك مرتبطة بالتأويلات السياسية، وإلى أي مدى السودان سيستفيد من هذه الدعوة وإلى أي مدى سيتضرر منها إلى آخره من الأمور. وكما نرى نحن في المشهد السياسي الدولي العام بأن أمريكا هي دولة في الوقت الراهن هي بتتمتع بنفوذ يعني يعطيها صفة أنها بتمثل أحادية قطبية تستطيع أن تتصرف بشكل كبير بصورة فردية. إذا حتى تعطلت المؤسسات الدولية في اتخاذ بعض الإجراءات فإنها تقوم به بصورة فردية مستفيدة من موقعها الدولي كأكبر قوة دولية من حيث الاقتصاد ومن حيث النفوذ السياسي ومن حيث كذلك القوى العسكرية وغير ذلك من اعتبارات تعطي أمريكا علوية وعلى بعض المنظمات أو أشخاص القانون الدولي.
1: شكرا جزيلا دكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني، كنت معنا في راديو دبنجا برنامج في الميزان.
0: جزيل الشكر، واتمنى انه تكون هذه المداخله مفيده. اتمنى انه التقي دائما بمستمعي واداره راديو دبنجا، وشكرا جزيلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهايه حلقتنا من برنامج في الميزان. انا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعه، وحتى نلتقي في حلقه اخرى لكم مني اطيب التحايا.
2: الاعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نتناول في حلقة اليوم قضية أصبحت تمس آلاف الطلاب السودانيين وهي التعليم الجامعي عبر الإنترنت في ظل استمرار الحرب في السودان. فبعد أكثر من 3 أعوام من النزاع وجدت العديد من الجامعات نفسها مضطرة للجوء إلى التعليم الإلكتروني لضمان استمرار العملية التعليمية، بينما يواجه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس تحديات متعددة. فما مدى نجاح تجربة التعليم الجامعي الإلكتروني في السودان؟ وما أبرز التحديات التي تواجه الطلاب والأساتذة؟ وهل يمكن أن يشكل هذا النمط من التعليم بديلاً مستقبلياً؟ أم إنه مجرد حل مؤقت فرضته الحرب؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الطلبة وأساتذة الجامعات للاستماع إلى آرائهم وتجاربهم والوقوف على واقع التعليم الجامعي عبر الإنترنت وما يتطلبه من حلول لضمان حق الطلاب في مواصلة تعليمهم. نتابع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم نبيلة خالد آدم صالح، جامعة نيالة، كلية الاقتصاد والدراسات التجارية، تخصص بنوك وتمويل، السنة الرابعة. الدراسة أونلاين مهما كان ما بتغطي الدراسة حضوريا، مهما كان في حاجات بتفوت عليك، في حاجات أنت بتحتاج مثلا تسأل عنها تاني، ما بتلاقي الأساتذة، الأساتذة ما متوفرين الزمن كله، يعني حرفيا إحنا بس بنلقى مثلا الدكتور منزل الكورس لكن إحنا لا تواصلنا مع الدكتور، لا نقدر نسأل السؤال الفلاني. يعني أنت مرخص كامل أو كورس كامل بين يدينك أنت تحديدا، وانت ما قادر تفهم دي الطريقه دي كيف، الحاجه دي كيف، يعني محتاج زول يفهمك مهما اي. صح احنا في السنه الرابعه السنه الاخيره، بس برضو ما زي لما انت تكون حضوريا قاعد يعني. فانا شايفه انه دي مشكله، وانا ما شايفه انه ده حل الدراسه اونلاين. يعني ممكن كانت تكون في ظل الذروه، في ظل الظروف اللي كانت في البدايه الظروف الصعبة، لكن أنا شايفة ما دام إنه في حتات بقت آمنة وهنا الناس تلجأ لإنه تفتح المقرات وكده، لأنه مهما كان ما حيغطي. والمشكلة الثانية إنه الامتحانات برضو تبعنا إحنا حتكون أونلاين، فما عارفة ما حصل إحنا ولا اختبار واحد ما عملناه أونلاين، فما عارفة حيكون كيف يعني.
3: أهلا وسهلا، أنا مرام بدر الدين، طالبة بكلية الصيدلة جامعة الخرطوم. وبعد الحرب زي آلاف الطلاب السودانيين لقيت نفسي مضطرة أكمل تعليمي بطريقة مختلفة تماماً عبر الإنترنت، ولكن أنا شخصياً تجربتي كانت إيجابية مع التعليم الأونلاين. ومن الحاجات اللي خلت التجربة دي إيجابية إنه المحاضرات كانت متوفرة في أي وقت، فلو الظروف مثلاً ما ساعدتني أحضر في وقت معين كنت بقدر أرجع للمحاضرة بعدين، ولو في جزئية ما فهمتها بقدر أسمع شرح الدكتور مرة واثنين وثلاثة بدون أي مشكلة. فشايفة أن التعليم الإلكتروني أدى الطالب مرونة أكبر في الوصول للمحاضرة، في مراجعتها بالطريقة اللي بتناسبه. ولكن بالنسبة لي يعني حتى المرونة ما أكبر ميزة، أكبر ميزة أنه الدراسة ما وقفت. يعني في ظل الحرب الدراسة الحضورية أصلا ما كانت خيار، في مشاكل أمنية، في طلاب توزعوا داخل السودان وخارجه، في أسر الظروف تغيرت بالكامل. يعني الحرب ما أثرت على الجامعات بس، هي أثرت على حياة الناس كلها. في طلاب يعني بيقوا مسؤولين من أسرهم، في ناس اضطروا ينزحوا أو يشتغلوا أو يغيروا مكان سكنهم أكثر من مرة. ففي الظروف دي صعب شديد أنه نتوقع الحياة تستمر بنفس الطريقة القديمة. عشان كده أنا بشوف أن التعليم الأونلاين كان الحل الأمثل في المرحلة دي، لأنه حافظ على استمرارية التعليم، ودي أهم حاجة مفترض الناس تركز عليها. خلى الناس أو خلى الطلاب يواصلوا مشوارهم الأكاديمي بدل ما تضيع عليهم سنوات طويلة وهم منتظرين الحرب تقف. طبعا التجربة أكيد ما كانت مثالية للكل، يعني في طلاب واجهوا مشاكل إذا كان في الإنترنت، في الكهرباء، في الأجهزة، يعني دي كلها تحديات حقيقية يعني ما أعتقد في زول بيقدر ينكرها. ولكن رغم كل ده بعتقد أنه فرصة مواصلة الدراسة كان أفضل من توقفه تماما. ولكن برضه أنا بشوف أنه التعليم الأونلاين ما بديل دائم للتعليم الحضوري، خاصة في التخصصات العملية والطبية زي الصيدلة، في معامل، في غيره. ولكن في الظروف الحالية ومع استمرار الحرب، بؤمن تماما إنه هو الحل الأكثر واقعية والأقرب لحماية مستقبل الطلاب.
4: السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالب أحمد ياسر صلاح، بدرس في جامعة المستقبل السودان، حاليا في السمستر السادس وداخل السمستر السابع إن شاء الله. صراحة من تجربتي الخاصة، الدراسة الأونلاين ما مفيدة، هي يعني ممكن يكون فيها حاجات بسيطة مفيدة، بس عموما هي ما مفيدة في أسباب كثيرة. أولا لأنه نحن لاجئين، لجأنا إلى دولة يوغندا، جميع الناس أو ما جميعهم يعني جزء كبير منهم طلعوا من السودان يعني ونزحوا للولايات، وما شالوا معهم يعني مثلا الأجهزة حقتهم أو كده، فدي واحدة من المشاكل. وتاني حاجة الظروف الاقتصادية بتاعت الأسرة، سواء كان إلى أجهزة أو الانترنت أو الواي فاي، يعني هسي مع غلاء الأسعار حاجات دي بقت مكلفة شوية. يعني أنا يعني بفضل الدراسة تكون حضوري، عشان يعني إحنا كنا متهيئين من زمان وإحنا صغار بنسمع إنه حياة الجامعة حياة جميلة ويعني فيها تجارب كتير وكذا، وللأسف يعني ما قدرنا نعيش التجربة دي يعني كان فرصتنا الوحيدة، وللأسف يعني مع الظروف بتاعت الحرب. يعني أنا بفضل إنه أو بتمنى يعني إنه الحرب دي تجيف والناس تضيع ونكمل ما فضل من الدراسة، عشان نعيش الحياة الجامعية. والحياة الجامعية دي يعني إنه الناس بتكتسب يعني خبرات وبتكون صداقات يعني في الجامعة ومعارف، ويعني دي هي الحاجة الأفضل.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالبة في طالبة في كلية الهندسة. بالنسبة للسؤال، نحن درسنا أونلاين لمدة حوالي سنتين بسبب ظروف الحرب وتوقف الدراسة الحضوري. هي كانت تجربة فيها إيجابيات وفيها سلبيات. الإيجابيات إنه نحن ساعدنا في إنه يعني نواصل التعليم وما تضيع علينا سنواتنا الدراسية، لكن في نفس الوقت من التحديات والسلبيات والمشاكل يعني اللي واجهتنا اللي هو ضعف النت وانقطاع الكهرباء وعدم توفر الأجهزة المناسبة، خاصة اللي هي كانت في فترة النزوح طبعا، بالإضافة لأنه بعض المواد العملية خاصة أنه تخصصنا 70% عملي أكثر من النظري، كان صعب أنها تدرس بنفس الكفاءة حضوريين، يعني أونلاين ما كانت بتدرس بنفس الكفاءة. عشان كده أقدر أقول إنه التعليم أونلاين كان هو حل في الظروف دي، لكن ما كان بيغنينا بشكل كامل عن الدراسة الحضورية. وشكرا.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نبع عثمان محمد أحمد عمر، طالبة في كلية الصيدلة جامعة الخرطوم. بالنسبة لي تجربة التعليم عن بعد صراحة ما كانت أحسن حاجة. أنا بفضل يعني إنه ناخذ محاضراتنا في الكلية، بالنسبة لي يعني بفهم أحسن، براجع أول بأول، الموضوع ما بتراكم علي، بكون متذكرة المحاضرة، فبالتالي لما أي أقراها ما بكون في مجهود، بالذات في امتحاناتي الأخيرة عشان كان يعني درسنا سنة رابعة دي كلها أونلاين، فعانيت شديد صراحة لأنه المحاضرة إلا أذاكرها كم مرة وإلا يعني أشوف شروحات برا من النت وكده، فبالنسبة لي يعني ما كان أحسن خيار. أنا بالنسبة لي بفضل إنه التعليم ياهو وجه لوجه يعني.
7: السلام عليكم. والله التعليم الجامعي الأونلاين يعني أنا ما شايفه إنه حل، هو حل مؤقت لكن ليس حل يعني يعتمد للآخر، بحيث إنه في ناس ما بتقدر بتركز يعني حاجة لما تكون في التلفون كده بتشغلها حاجات تانية. فالحاجة الحضورية لها أثر طبعا أحسن من لما أنت تكون في الهاتف. ممكن تكون حاجات مقتطفات ما المقرر كله ممكن تكون هنا، لكن ده ما حل نهائي ولا حل جذري، دي من وجهة نظري أنا.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضحى علي بابكر الزين، طالبة بكلية الآداب قسمي الإعلام وعلوم المعلومات والمكتبات المستوى الرابع جامعة الخرطوم. حقيقي لما حصلت الحرب كنت زي أي طالب وطالبة، حسيت إنه مستقبلنا الدراسي فيه غموض كبير جدا، لكن برغم المخاوف دي الدراسة الأونلاين قدرت أثبتت لي إيجابيات كثيرة. دي كان منها عامل الوقت الأوفر للدراسة، إضافة لإني اكتسبت مهارات جديدة كانت بالنسبة لي متمثلة في إني كيف أعمل سيرش للمعلومات بطرق متعددة، والطرق دي كانت متاحة لي طول الوقت، وكانت أقرب لإنها هي تكون سيلف إديوكيشن. لكن مقابل كل هذه الإيجابيات اتحرمت من ناحية الاستفادة من خبرات الدكاترة وبروفاتنا في الكلية والنقاشات المباشرة اللي كان متبادلة أثناء المحاضرات بين الزملاء والدكاترة، كذلك مساعدتنا نحن كزملاء في الدراسة وتغطية النواقص. من ناحية تانية إضافة لفقد الجانب العمل اللي كان له أثر كبير جدا في فهم الكورسات أكثر من الجانب النظري. أما من الناحية الثقافية والاجتماعية ودي كانت متمثلة في فقدان الجانب الاجتماعي والنشاطات الثقافية اللي كان معروفة بها جامعة الخرطوم وتحديدا كلية الآداب، حقيقة دي كانت من أصعب التحديات اللي واجهتنا خلال دراستي الأونلاين، لأن عموما الحياة الجامعية هي ما بس جانب أكاديمي بحت، ما هي بس قراية وامتحانات ومحاضرات، بل هي كمان علاقات اجتماعية وتبادلات ثقافية وذكريات جميلة بتفضل مدى العمر.
1: دي كانت تجارب وآراء مجموعة من الطلبة في جامعات سودانية مختلفة حول التعليم أونلاين، ومنها ننتقل إلى أحد الأساتذة الذين خاضوا هذه التجربة ونسمع بكل شنو. أهلا ومرحبا بك في البرنامج.
9: بالنسبة للتدريس أونلاين، نحن طبعا 3 سنوات دي كلها يعني بعد 4 شهور تقريبا أو 5 شهور من بداية الحرب نحن بجامعة الخرطوم كنا بدأنا يعني. في البداية كان أشبه بالتعليم عن بعد يعني، اللي هو عبر الواتساب، يرسل المحاضرات، يرسل تسجيل صوتي، يتناقش مع الطلبة كده. إذا عندنا مراجع الوقت ده كانت قليلة لكن كنا بنرسلها. القصة بتاعت التعليم أونلاين دي العالم كله يعني استفاد من الحاجة دي يعني، ما فيها مشكلة خاصة في ظروف زي دي يعني. أفتكر في دول كثيرة كان أيام القفل بتاع الكورونا طوالي اشتروا منصات وطوالي دوروا شغل. المنصات المدفوعة القيمة دي بتمكنك يعني إنك اللي هي فيها حاجة اسمها بلاك بورد بترفع الشغل للطلبة، بيكون أي طالب عنده حساب حضوريا بيكون موجود معك وممكن يشاهدك أنت بفيديو وأنت تشاهده في فيديو، تقدر تأخذ الحضور والغياب ويعني بيشاركوك. فهمتي يعني أنا كنت بقعد مع أولادي في الهناي بشغله هناي بكون قاعد معهم يعني، الأستاذ بيسأل والطالب يجيب لازم يفتح المايك ويوري صورته ويجيب وكذا ويشتغل الشغل يرسلوه نصور الرسل للأستاذ. الحاجة دي إحنا ما يتوفرت لنا لأنه ما عندنا حكومة بتدفع قروش لحاجات زي دي ولا عندها علاقات بالمجتمع الدولي المهتم بالقصة تحت التعليم دي عشان كان يقدر على الأقل يوفر منصات للجامعات دي. ففي النهاية المهم إحنا جبنا حاجة منصة كده مجانية بتنزل فيها الدرس بتاعك وتعمل، لكن ما بتلاقي الطالب إلا عبر جوجل ميت. المشكلة اللي كان واجهت الأساتذة خاصة داخل السودان الموضوع بتاع توفر النت ده كان مشكلة للطالب وللأستاذ خاصة الناس جوا السودان، دي كان فيها إشكالية كبيرة يعني صراحة، لأنه في مناطق كثيرة ما كان فيها نت، وإلى الآن في مشاكل كثيرة لسه في النت لأنه الشبكة ما يعني ما بالجودة النت. بالإضافة لأن طبعا إنه التكلفة ذاتها بتاعت النت يعني كان الناس الأساتذة دي كان بيدفعوا من جيبهم النت يعني، ما في جامعة بتدفع لهم، والناس مشت الأمور يعني على الرغم من إنه أنا مرات يعني المحاضرة بتاعتي عندك كم 30 طالب كم 20 طالب يعني ممكن يخشوا لي 10 11 12 طالب، والباقيين انا عارف ظروفهم، يعني الواحد ممكن يرجع عليك بعد فتره يقول لك والله انا ما في حته ما فيها نت، او وقت المحاضره ده ما بقدر امشي حته بتاعت النت الشبكه. فدي من المشاكل اللي واجهت الناس يعني. لكن عموما التجربه اثبتت انه الناس قادره انه تقطع شوط في المجال ده يعني. الشيء الثاني انه الناس ممكن تستفيد من التعليم الالكتروني ده يعني. حتى في اجواء السلم وكذا الناس ممكن تستفيد، العالم الان كله شغال بالتقنيات دي يعني. انا افتكر التجربه بالنسبه لنا كانت جديده، ورغم الصعاب الناس اتاقلمت معها. طبعا واحده برضو من مشاكل التجربه اللي هو التدريب بالنسبه للطالب وبالنسبه للاستاذ يعني. يعني طالب عشان تفتح له حساب في المنصه لازم يكون عنده يوزر نيم، ويعرف كيف يخش وكيف يفتح وكيف يرفع الواجبات بتاعته وكيف يسجل حضوره. دي كلها الاستاذ برضو محتاج انه يكون عنده يوزر نيم باسورد، ويكون عنده يعني يعرف كيف يدرب على انه هو كيف يرفع المحاضرات بتاعته، واذا عنده مراجع عايز يرفعها برضه يرفعها كيف، وكيف يقيم الواجبات وكيف ياخذ الحضور. دي كلها ده شغل في منصات زي ما قلت لك متقدمه جدا يعني. فالحاصل انه يعني التجربه احنا زي ما بيقولوا خدناها بالطريقه الصعبه يعني. يبقى السؤال في في في ظل الظروف الراهنه، لانه هسه لو قلنا انه الدراسة حضوريا، صراحة الطلبة والأساتذة ذاتهم ما بيقدروا على النفقات بتاعت المواصلات يعني. ما نفتكر انه لو سألت اي زول انه تكلفة المشوار من ام درمان الى جامعة الخرطوم وبالعكس معاه وجبة فطور بيتكلف كم في اليوم، كلام ده الطالب ده هل بيقدر عليه ولأمره حول بيقدر عليه؟ ده بيبقى السؤال.
1: مستمعين الأفاضل، كانت تلك شهادة أحد أساتذة الجامعات السودانية الذي خاض تجربة التدريس عبر الإنترنت، وتحدث لنا عن تجربته إلى جانب أبرز التحديات التي واجهت العملية التعليمية في ظل هذا النمط من التعليم. نتقدم لكم بجزيل الشكر ضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة وأسروا النقاش بآرائهم وتجاربهم، كما نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم بخير وعافية.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا مرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. ملف الكهرباء طبعا يا جماعة ده الملف الأكثر مساسا بحياة الناس اليومية، واللي شغل الرأي العام في الأيام الفاتت، والأكثر تعقيدا في ظل الظروف الحالية نتيجة للأضرار الاستثنائية اللي لحقت بالبنية التحتية، واللي سببت في قطوعات تتراوح ما بين 12 إلى 18 ساعة. وتطلعات الناس للحلول الإسعافية والمستدامة بتتوجه الأنظار اليوم نحو الخطوات الأخيرة لوزارة الطاقة، وعلى رأسها دخول البارجة التركية الخدمة لتوليد الكهرباء. مؤخرا أعلنت وزارة الطاقة عن إضافة 100 ميجاوات عبر البارجة الجديدة إلى جانب 50 ميجاوات من محطة أرضية، وعن خطط لرفع القدرة الإنتاجية لتتجاوز 600 ميجاوات بعد اكتمال التأهيل. لكن أمام هذه الأرقام تبرز تساؤلات الشارع، وهي تساؤلات مشروعة حول أنه إلى أي مدى ستنعكس هذه الزيادات على أرض الواقع، وهل يلمس المواطن تحسن حقيقي يغلص ساعات الظلام. وفي ظل تحديات مريرة أخرى من توقف الربط الكهربائي مع أثيوبيا ونقص الوقود وخروج محطات رئيسية للصيانة بسبب ظروف الحرب، هل تعد البارجة التركية دي حل جذري أم مجرد مسكن وقتي للأزمة؟ بعدين ما هي التكلفة الفنية والمدد الزمنية المتوقعة لإعادة الشبكة القومية والربط الأثيوبي إلى وضعهما الطبيعي؟ للنقاش حول هذه المحاور ولتفكيك المشهد الهندسي والاقتصادي لأزمة الطاقة، يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف وزير الطاقة الأسبق المهندس عادل إبراهيم. أهلا بك سعادة الوزير عادل إبراهيم معنا في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا.
3: مرحبا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم.
2: خلينا نبدأ مباشرة من الإعلان الأخير للوزارة حول إضافة 100 ميجاوات من البارجة التركية و50 ميجاوات من المحطة الأرضية، وبرضو نسأل إلى أي مدى يعني ستنعكس هذه الإضافة فعليا على واقع الإمداد، وهل متوقع أنها تنجح في كسر حاجز 18 ساعة من القطاعات اليومية؟
3: بخصوص البارجة في بورت السودان لتوليد الكهرباء، الأخبار التي وردت عقدت وزارة الطاقة ممثلة في شركة توليد الحراري مع شركة تسمى شركة نواوي، وهي شركة سودانية يملكها أحد رجال الأعمال السودانيين. ولكن تبرز هنا عدة أسئلة وشكوك وريبة كبيرة في مثل هذا الوقت، أنه يدخل موضوع بهذه الطريقة علما بأنه لدينا بارجة تركية تملكها شركة اسمها شركة زينب التركية، بارجة موجودة منذ سنوات كما تعلمون موجودة ولم تحل المشكلة، وهنالك ملاحظات كثيرة على العقد والتعاقد وطريقة تمديد العقد معها، ثم أنها مكلفة جدا. البارجة التركية تكلف البلاد أكثر من 3.5 مليون شهريا، إضافة إلى تكلفة الوقود على الحكومة ورسوم هيئة الموانئ تدفعها الحكومة. كما قلت من قبل أن كل المشاريع والعقودات وكل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف، دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله. وقد رأينا من قبل مشروع كوبري شنباب ما أنفاحت رائحة الفساد تم إلغاؤه. مشروع شركة العسجد مع بنك السودان في نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاؤه. الآن واتوا إلينا بشركة نواوي لكي تحل مشكلة الكهرباء بعقد غريب ومريب. العقد لا يختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه إنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية البارجة التركية. يعني بنفس التكلفة التي كانت تحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها تدفعها للبارجة الجديدة، يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة رسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان. تكلفة باهظة وعالية جدا خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف. وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016 مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز. هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا، ولكنهم يعطلونها ويماطلون ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب 2 توربين فقط بتاعت الكهرباء. كان بإمكانهما حل مشكلة جذرية في شرق السودان وإضافة للشبكة الغومية.
2: وين معلش مقاطعة صغيرة باشمهندس عادل، يعني كيف يتم تعطيله وفي نفس الوقت يعني بيفتشوا بيسعوا للحل من جهة ثانية؟ يعني يا ريت توضح النقطة دي. يعني
3: أنا في رأيي الغرات السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها 2 توربين زيمنز ومحطة قري 3 فيها 3 توربين زيمنز وتشابهات الخمسة، تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني وفي وسط هذه المأساة والحرب.
2: كيف يعني؟
3: يا أخي هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط، سقوط أخلاقي ما بعده سقوط.
2: نعم تفضل.
3: في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة وفساد يستفيدون ويأكلون من أموال الشعب السوداني. تدفع الحكومة من دخلها من وزارة المالية عشرات الملايين شهريا لبارجة تركية مستأجرة وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة شركة نواوي. وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارجة، أشك جدا. ربما هنالك جهة أخرى تمتلك هذه البارجات وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارجة كاملة. دعك من هذا، كان يمكن هذه الأموال والوقت الذي ضاع كان ممكن جدا أن ينجز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا، لكنهم لا يريدون ذلك. مجموعة لصوص وغراصنة ما أكثر من ذلك في مثل هذه الظروف. وشعب الشرق السوداني يعاني والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع، وهؤلاء يسرقون. أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان. ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج.
2: كيف يعني؟
3: يعني ليس هنالك حل إزعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. وهنالك خدعة أيضا مكتوبة في الميديا أن التوجه نحو الخصخصة، توجه نحو الخصخصة هو الذي دعاهم إلى إلى إلى إلى هذا النوع من التعاقد. وأنا أفتكر دي استهبال، نوع من استهبال لتمرير الفساد. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز بالكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاز عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات. وحاليا العجز في ما قبل الحرب، قبل الحرب العجز كان في حدود 1500 ميجاوات، هذا كان عجز في الصيف. أسابيع قليلة بعد الدمار والخراب الذي حدث في كل قطاع الكهرباء بسبب الحرب اللعينة هذه، الوزير الحالي ذكر وقال أنه الإنتاج التوليد الحراري حاليا ما بين 10 إلى 18%، وأنا في تقديري 10% فقط عما كان عليه قبل الحرب. بمعنى أنه حاليا قطاع التوليد الحراري معطل أو متوقف تماما، ويحاولون في الصيانات هنا وهناك في بعض منها.
2: طيب باشمهندس عادل وزير الطاقة الأسبق، وأنت لازم تتحدث للمستمعين اللي دبنج عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك يعني بعد يعني حديثك عن أسباب الأزمة والخلل الحاصل واتهام البعض بالفساد، يعني برأيك يعني الحل شنو؟ يعني عايزينك في كبسولات صغيرة كده سريعة 1 2 3 تورينا الحل شنو، لأنه حلقتنا أوشكت على النهاية. يعني
3: الحل بهذه الطريقة الفاسدة، طريقة الترقيع وطريقة ادعاء الخصخصة، لن يحل المشكلة إطلاقا. مشكلة حلها واضح جدا، توجه كليا نحو الصيانة كاملة شاملة للمحطات التي خربت والتي دمرت هذه، وبخطة واضحة وصريحة، وهنالك تمويل يكون واضح وصريح. أول الأولويات إكمال محطتي زيمنز في كلانايب بورسودان، وإكمال محطة أجري في الخرطوم بحري في المصبة. هذه أول المشروعات، إضافة إلى إضافة مشاريع أخرى وصيانة الموجود حاليا. ثم هنالك حل آخر أيضا في متناول اليد، هو صيانة الخط ومعدات الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان. هذا الخط موجود من سنوات، وكنا نحصل على مئات الميجاوات من إثيوبيا وحسب الاتفاق الموجود. فالاتفاق موجود والخط موجود، يحتاج صيانة، لكنهم لا يريدون، وأعتقد لأسباب سياسية لا يريدون صيانة هذا الخط. يا أخي السياسة ليست هكذا، السياسة مع مصلحتك. يعني كان يمكن جدا مع هذه الظروف صيانة الخط والاتفاق مع إثيوبيا، لأن الاتفاق غير موجود وملزم للطرفين، ملزم لإثيوبيا أيضا، صيانة الخط والحصول على 200 ميجاوات أكثر من البارجتين معا. يعني كان ممكن نحصل من إثيوبيا بالخط الرابط الموجود بصيانة بسيطة، نحصل على أكثر من 200 ميجاوات اللي هو أكثر ما تنتجه البارجة اللعينة الأولانية تركيا والبارجة الجديدة الثانية. لكنهم لا يفكرون، لأنه الغراسنة واللصوص دائما لا يفكرون في الاتجاه الصحيح. والله المستعان يا أخي.
2: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا اللي نحن بنعتبر اليوم حلقة ساخنة مع الباشمهندس عادل إبراهيم وزير الطاقة الأسبق حول مشاكل قطاعات الكهرباء ودخول البارجة الجديدة كواحدة من الحلول التي اتخذتها وزارة الطاقة. ننهي حلقتنا من برنامج لقاء خاص. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: راديو في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.